0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
3: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
4: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov moi heureusement j'ai pas été atteint.
3: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
4: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon suivi. Voilà qui est au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant, on le sait.
3: هي كبرى مهمة اشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
4: Vous avez un service de renseignement que ce soit la France ou le service n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
3: هجمات 11 سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

بعد أكثر من 1000 يوم على هجوم 7 أكتوبر، حماس تعين خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. الحية فاز بفارق صوت واحد على خالد مشعل، أي 35 صوتا مقابل 34، وتردد أن الصوت المرجح هو شخصية مقربة من محور إيران والمقاومة المسلحة. هذا يعني أن دائرة صناع القرار في حركة حماس اختارت المواجهة. لكن رئيس المكتب السياسي لحماس في خطاب التعيين اليوم مد يده لكافة التنظيمات الفلسطينية، دعا لحوار وطني على الأرض. حماس خرجت من الحرب بفقدان أغلب قادة الصف الأول، فقدت معهم 70% من مساحة غزة لصالح إسرائيل، أيضا فقدت

الإدارة المدنية للقطاع، لكنها لا تزال تحتفظ بحضور عسكري. التساؤلات اليوم: كيف نقرأ تعيين خليل الحية على رأس حماس؟ كيف نقرأ إقصاء خالد مشعل بصوت واحد فقط لصالح الحية؟ ما هي أولويات الحية الحقيقية؟ وهل المصالحة الفلسطينية؟ ما هي أيضا ومع من؟ هل يريد الحية الإبقاء على حضور حماس في غزة أم العودة لما سبق؟ وكيف ستتعامل حماس في عهد الحية مع مجلس سلام غزة وإدارة ترامب؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: في ساعة حوار الليلة هنا معنا في الاستوديو ضيوفنا حنان المصري الصحفية في شبكة العربية، السفير حمدي صالح الخبير في الشؤون الأمريكية، زميلنا أيضا موسى الشريفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية، وأيضا هدى الصالح مستشارة العربية لشؤون الإرهاب. أهلا بكم معنا. الكل اليوم يعني ترقب و طالع وشاهد كلمة خليل الحية بعد أن تم انتخابه. هل كانت سعادة السفير خطوة موفقة، اختيار موفق بالنسبة لحماس؟
1: يعني بصرف النظر عن تقييمنا للخطوة، إنما القضية الفلسطينية وقضية غزة بالذات بتواجه الآن مسار مهم جدا يجب عليهم أن يأخذوا في اعتبار. غزة ما زالت تواجه موقفا مأساويا، المساعدات الإنسانية ما زالت محدودة، تدخلات مختلفة، التدخلات الإسرائيلية والتقلص الاهتمام العالمي. يعني بعد ما كان هناك اهتمام بالغ وكنا مركزين كلنا على إعادة أعمار غزة وما إليه، تقلص هذا الاهتمام وأصبح مركزا على الحرب الأمريكية الإيرانية وما إليه. ولكن في هذه اللحظة بالذات هناك يعني فرصة ذهبية للقيادة الفلسطينية، سواء في غزة أو القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية في السلطة الفلسطينية، أن تنتهز هذه الفرصة. ما هي الفرصة؟ هناك تحول بالغ الأهمية في الرأي العام الأمريكي وفي النخبة السياسية الأمريكية لكي يغيروا الموقف الأمريكي تجاه القضية في غزة وفي فلسطين. لا يمكن تصور أن هذا كان سيحدث بهذه السرعة.
0: يعني برأيك أنه موضوع إسرائيل، قصدك أنه لأول مرة تشعر بأنه الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما تقيد حركة إسرائيل في المنطقة؟
1: يعني في مستويين. في مستوى أن الإدارة الأمريكية الحالية ترامب بعد ما كان مؤيدا تأييدا كاملا للتدخل الإسرائيلي في كل اتجاه، أصبح على العكس الآن يريد أن يكبح جماح إسرائيل، وهناك إحساس بأن إسرائيل قد جرت الولايات المتحدة إلى مشاكل لم يكن لها أن تدخل فيها. هذا الإحساس قوي جدا في البيت الأبيض على قدر علمي وفي الخارجية الأمريكية، وبالتالي المؤسسات الأمريكية لا تريد أن تسير في هذا الخط وتريد أن تكبح جماح إسرائيل.
0: حنان اللي بتحدث عنه سعادة السفير، كيف سيؤثر على القضية في غزة خاصة مع اختيار خليل الحية؟ لأنه معروف بأنه خليل الحية مواقفه إلى حد ما أقرب إلى إيران، إلى المحور الإيراني، والآن تقريبا العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة مع إيران والمنطقة أيضا، لأنه إيران عم تقصف المنطقة.
2: صحيح، يعني أنا أعتقد أنه كلام سعادة السفير صحيح بشق الضفة الغربية وليس قطاع غزة. يعني هناك ممارسات إسرائيلية تحاول ضغوط أمريكية أن توقف منها أو تحد منها، لأنه هي ضد في النهاية إسقاط السلطة الفلسطينية وضم حتى اللحظة وعمليات التي تقوم بها تحديدا مجموعات المستوطنين. ولكن هذا لم نراه في قطاع غزة، بدليل أنه قطاع غزة لا مساعدات تدخل، الاحتلال احتل أكثر من 65% إلى 70%، الناس حتى اللحظة في الشوارع لا يسمح لدخول اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط إلى القطاع، وهي خطة ترامب عمليا. وبالتالي ترامب لم يضغط في

0: قطاع غزة مثل ما ضغط في أو يحاول أن يضغط في الضفة الغربية. بالنسبة للتحول يعني لا يوجد بتقديري أنه تغيير جذري أو جوهري فيما سنشهده في المرحلة المقبلة مع وجود خليل الحي، لأنه خليل الحي هو خط يحيى سنوار، هو خط الجهاز العسكري في حركة حماس، و يعني حتى أعتقد أنهم يعني كان أكثر يريدون الجهاز العسكري تحديدا في قطاع غزة، المقاتلين القسام يريدون، وحتى مجلس الشورى، خليل الحي، لأنه يشكل ربما ضماني لهم بأنه لا يكون هناك أي اتفاقات تأتي على حسابهم، لأنه معروف ربما أنه أو يوصف خالد مشعل بأنه وحتى بالمواقف برز أنه شخص براغماتي إلى حد ما، كانوا يخشوا أنه يقيم أو يقبل مفاوضات أو ضمانات تقدمها إما الدول الوسيطة أو أمريكا حتى، ولا يأتي يعني لا تتحقق.
1: هون بدي أعرف من ست هدى، الفكر، فكر حماس الآن تم انتخاب خليل الحية، هل من الممكن أن يتغير النهج؟ حنان عم تقول من الصعب أنه يتغير نهجه، ولكن كفكر عقائدي إلى حد ما أو منهجي، هل من الممكن يتغيروا؟
2: من ناحية فكرية عقائدية لا طبعا ما راح يتغير، لأن يعني خطابها للقاعدة حقتها للجمهور العام هو نفسه، لكن تعاطيها في الملفات السياسية إذا إحنا بنراقب بيتغير. فهناك يعني خطابين، خطاب للجمهور العام وخطاب عند الممارسة السياسية. نيجي لخليل الحية، ومثل ما تفضلت أستاذة حنان قالت إنها هم وجيه جديدة لكنها نفس
1: نهج
2: 7 أكتوبر. بتصوري أنا إذا إحنا نبغى نشوفها بشكل عملي أكثر، قد يكون هو الأكثر جدوى بأن يكون شخصيات من الصقور أو شخصيات اللي هي تصنف أنها أكثر تشدداً أو راديكالية.
1: كيف؟ لماذا؟
2: لأن مثل ما تعرف الوضع في غزة محتقن جداً، ظروف الناس جداً صعبة. قاعدة حماس أو اللي راهنوا على مشروع المقاومة المسلحة وكذا لن يقبلوا في الوضع اللي هم فيه شخصية تركن إلى التفاوض السياسي الهادئ وال
1: مع العلم أنه خليل الحية هو الذي كان يفاوض في الفترة الأخيرة.
2: صحيح، لكن إذا إحنا في علم التفاوض أحيانا يقول لك أن الشخصية الراديكالية هي الأفضل لإيجاد حل سياسي معها، لأنها تقدر تجبر القاعدة ويستمع لها أكثر، وما يخرج شخصيات تزايد على هذه الشخصية في المستقبل يعني، أو تخرب مثل هذه الاتفاقيات أو الصفقات. فإذا كان خليل الحية اللي هو شارك في موضوع وكان يعني ضمن الأسماء الرئيسية وقريب من السنوار والأسماء الثانية اللي ذكرتها أستاذة حنان قريبة من الداخل في غزة، وجت اليوم وقبلت أن تتفاوض وأن يعني تناقش موضوع سلاحها، فأعتقد راح تكون أكثر إصغاء لها في الداخل المهم أكثر في داخل غزة، أكثر من شخصية براغماتية عقلانية تيجي تتعاطى مع هذا الموضوع.
1: موسى، إيران بعض يعتبر بأنه خليل الحية هو من الجانب الإيراني قريب جداً، هل هذا سيريح إيران أم حقيقة إيران لم تعد تهتم إلى حد كبير بموضوع حماس، لأنه لديها ما يكفي الآن؟ يعني حزب الله أيضا وضعه ليس كما كان سابقا، والوضع الداخلي أيضا ليس جيدا.
3: نعم، ولكن لو نظرنا إلى الفكر الإيراني، الفكر الذي يشكل الدولة الإيرانية والسياسة الإيرانية والهوية الإيرانية الحالية يعني في هذا النظام، هي هوية أيديولوجية إسلام سياسي لا يزال متشبث بكل قواعده وكل مبادئه ولم يتزحزح. بالنسبة لإيران، لطالما هي لم تعترف بإسرائيل ولم تعترف بأي مبادرة للسلام يعني إنقاذها فتح أو حتى في المستقبل يمكن حماس، هي لم تعترف بها لحد الآن. لحد العام الماضي إيران أعطت مقترح يعني يشبه لي شيء سخرية، يعني قالت نحن لا نعترف بإسرائيل ولكن لدينا اقتراح أنه نجعل نوع من الحراك الدولي ليكون استفتاء داخل الأراضي المحتلة. هم كلها

0: يعتبروها محتلة، هذا بالنظرية الإيرانية. لذلك هي لم تتخلى عن حماس أبدا، وإنما في حالة استنقائية تحاول أن تكون علاقتها مع أكثر الشخصيات تشددا في هيكل حماس. لذلك نراهم في الخيار بين
1: خالد مشعل والحية،
0: بين خالد مشعل والحية. الوسائل الإعلام الإيرانية كانت دائما تدعم الحية في حواراتها في تحاليلها، لأنهم يرون في مشعل هو كان أحد الأسباب الخلاف على الملف السوري عندما قتل السوريين السنة. حماس فيها كوادر كانت احتجت على هذه المجازر وخرجت من سوريا كما تعرفون. فالإيرانيون يرون أن مشعل كان من أحد العناصر المعارض أو
1: على كل دائما موضوع الواقع والميدان هو اللي بيكون الأساس، وخاصة بتفكير حماس. حنان ما بعرف إذا بتوافقين الرأي، بس خلونا أيضا نتعرف كيف هو وضع حركة حماس حاليا وفق الوقائع الميدانية والسياسية والعسكرية، إذا أردنا أن نقوم بإيجاز لما يحصل أو لهذا المشهد. حماس فقدت أغلب قادتها من الصف الأول بغزة، صحيح؟ نتحدث عن يحيى السنوار، عن إسماعيل هنية، صالح العروري، قادة آخرين خلال عمليات اغتيال إسرائيلية. أما إذا أردنا أن نتحدث سياسيا، حماس أعلنت حل لجنة الطوارئ الحكومية بقطاع غزة، أي حل حكومة حماس، منهية بذلك قرابة عقدين من الحكم المدني والإداري المباشر للقطاع. لكن على الرغم من كل اللي حكيناه، رغم الضربات الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية الكبرى، لا تزال حماس تحتفظ بقوة عسكرية تعتمد على خلايا لا مركزية وعلى حرب الشوارع. إذن هناك عنا أيضا يعني واقع آخر، أنه إسرائيل كما ذكرت سعادة السفير وكما ذكرت حنان، 70% من الأراضي في غزة أصبحت تحت سيطرة إسرائيل. فأمام هذه الوقائع سعادة السفير اللي تحدثنا عنها، كيف يمكن لخليل الحية أن يتعامل مع هذه المشهدية، مع هذه الوقائع، التحديات اللي بتواجهه الآن؟
2: يعني زي ما أشرت، الحقيقة أن موقف غزة موقفا مأساويا. يعني كل المشاكل التي تكلمنا عنها في بداية عملية السلام ومؤتمر السلام في شرم الشيخ وما إليه ما زالت قائمة، لم يحدث أي تقدم في المساعدات الإنسانية ولا في تقلص التواجد الإسرائيلي وما إليه. ولكن ما أشير إليه أنه حدث تغير جوهري في الرأي العام الأمريكي وفي النخبة السياسية الأمريكية تجاه فلسطين وتجاه غزة بالذات، وفكرة جينوسايد أنه كان هناك يعني مذبحة حقيقية موجودة بشكل عام في الرأي العام الأمريكي. وبالتالي أمام القيادة الفلسطينية سواء في الاثنين، في السلطة الفلسطينية وحماس أو في غزة، أن تستفيد من هذه الفرصة. لقد ضاعت فرصتهم عندما قامت الحرب الأمريكية الإيرانية وتحول الاهتمام العالمي إلى الحرب ونسيوا غزة. وعندما تتحدث مصر عن أنها نعيد تنظيم مؤتمر عن إعادة إعمار غزة، يعني قليلا من الاهتمام. ولكن الآن هناك فرصة ذهبية، ولذلك أنا أتحدث عن المشكلة كما أشارت السيدة صالح. المشكلة أن هناك في المفاوضات فعلا في مستوى معين، وهو أنك عندما تكون راديكاليا تستطيع أن يعني تصل إلى أهداف إلى حقائق.
1: حنان، هل توافقين هو الأرض؟
2: يعني أنا عايز أشير نقطة مهمة، أن هذا صحيح، ولكن أيضا عليك أن تستفيد بخط آخر موازي، أي أن خالد مشعل يمكن أن يلعب دورا هاما جدا في التواصل مع القوى التي تريد أن تساند غزة.
1: على كل إن هذا ما كنت عم ناقشه أنا وأنت حنان قبل الهوى، دور خالد مشعل هل سيكون مؤثر؟
3: يعني أنا لا بختلف مع أنه التفكير بداية مع أنه التفكير الراديكالي ممكن يحقق نتائج، لأنه إحنا بالمفاوضات من يناير عمليا 2024، وحتى اللحظة بالعكس إسرائيل زادت حققت إنجازات عسكرية أكثر بكثير مما كان ممكن لو كان هناك شخصية أخرى أكثر مرونة
2: من
3: الشخصيات برغمتية، كان ممكن أن تتحقق الفلسطيني، كان ممكن يحقق نتائج كثير أفضل
2: من تدمير غزة كمان
3: بالضبط. وبالتالي لا، شخصيات مثل شخصيات المتشددة ما بتجيب أبدا، بالعكس هي إذا أردت بشكل غير مباشر هي تخدم الإسرائيلي،
1: ممكن يتخدم

0: ده
1: طبعاً
0: ذريعه يعني
1: انهم يرفضوا
0: لم يتغيروا
1: لما لا حتى على مدار المفاوضات الماضيه اسرائيل كانت تتذرع بموقف حماس وحماس تتذرع بموقف اسرائيل. شخصيه مثل خالد مشعل خاصه في نقطه ربما كانت لافته، لما خرجت سوريا حماس من سوريا هي خرجت ربما كان هناك العامل قتل السنه في سوريا، ولكن العامل الابرز كان طلب من تنظيم الاخوان من حماس بالخروج من سوريا، هي لبت طلب التنظيم اكثر من انها كانت متعاطفه.
2: هيدا بيخدنا لعند ست هدى لنعرف كيف يمكن لحماس اللي هي تنضوي تحت لواء الإخوان المسلمين أن تكون أيضا قريبة إلى إيران ومن محور إيران، ونتحدث الآن عن خليل الحية اللي يعتبر بأنه هو أقرب إلى هذا المحور من خالد مشعل.
3: عادة عند الجماعات والتنظيمات سواء إسلامية أو يسارية، وعندنا تجارب سابقة بالتنظيمات الشيوعية أو التنظيم الأممي الشيوعي والاشتراكية، الأحزاب الاشتراكية كلها انصهرت بعيدا عن سواء الديانة سواء عن الإقليم الأيديولوجيا نفسها الدينية، هذه لم تكن شيء. فكان حتى من السنة والشيعة دخلوا في الأحزاب الشيوعية ودخلوا فيها أيضا اللادينيين. بالنسبة للحركات الإسلامية هي نفس القضية.
2: يعني كما عم نتابع الآن على الشاشة من رحب باختيار الحياة، كما نتابع عنا الحوثيين، عنا حزب الله، وعنا أيضا صحيح. الإخوان
3: لا، هم في النهاية متفقين على النهج وعلى المبادئ الأساسية في التوجه في الشأن السياسي، لكن هذا لا يمنع بأن يكون لكل واحد عنده، يعني حتى في حماس كان في جهاز تم إنشاء مبكر يمكن في التسعينات ضمن الجهاز العسكري أنصار حماس في الداخل الفلسطيني، فكان في البداية كان التجنيد أن يكون عضوا في جماعة الأخوان المسلمين، وأنه لازم يقضي سنة ونصف يداوم على صلاة الجماعة في المساجد، يحضر دروس دينية، يحفظ أحاديث، يحفظ أجزاء معينة من القرآن، ثم يتم ترقيته على مستويات مختلفة. تم استحداث شيء جديد اسمه جهاز أنصار حماس، وكان هذا له فقط ثلاثة مبادئ: المداومة على الصلاة، الاجتماع على الفكرة نفسها، إذا تسمحي لي الالتزام بالعبادات. هي هذه ثلاث نقاط، فيعني خففوا من الشروط والضوابط أن يكون في جماعة الإخوان المسلمين، وأقروا قاعدة أن كل إخوان مسلمين في داخل فلسطيني أو التابع لهم هو حماس، ولكن ليس كل حماس هو إخوان مسلمين. فيعني حتى في داخل حماس قد تجدي مش بالضرورة هو نفسه يعبر عن
2: قريبة على الأرض.
1: خالد مشعل
3: فهي تسمى كحركة، نعم صحيح،
1: وخليل الحية دولي جميعهم
3: صحيح
1: أخوان.
3: دولي قيادات، أنا أتكلم على القاعدة، أتكلم لما كانوا يجندوا، ولذلك هم يشوفوا أنهم هم يمثلوا الحركة الإسلامية، طيف الحركة الإسلامية. ضمن هذا الطيف هناك كان شخصيات حتى دخلت كانت يسارية في داخل الحماس، ثم أصبحت تتبنى نوعا ما، لكنها لم تكن بنفس حالة التدين لعناصر وقيادات اللي هم نشأوا في محاضن ومؤسسي جماعة الإخوان في فلسطين.
1: لا، إنه يكون عضو يساري عضو فاعل في حركة حماس لا
3: مش ولكن عضو يساري، أنا أتكلم عن
1: الفكر حتى
3: أو كان لا يساري سابق ودخل
1: الفكر. لا، حماس لا تقبل إلا من هم من الإخوان المسلمين ويكونوا متدينين ويعني نفس الفكر ونفس العقيدة. الخلط ربما يبرز من أنه اليسار الفلسطيني تحالف مع حماس ضمن تكتيك لأنه المقاومة استرجاع فلسطين. إذا أردت الأيديولوجيا السياسية، يعني عند جبهة الشعبية مثلا لتحرير فلسطين هي متحالفة مع حماس، هي شيوعية جزء منهم، جزء منهم يسار، متحالفين بس في هذه الجزئية، ولكن الفكر فكر فكر حماس الإخواني
2: حتى بلبنان، يعني الفكر اليساري وحتى الحزب القومي اللي هو علماني ينسجم مع حزب الله كمقاومة.
3: إذا تكلمنا على بيعة، إذا تكلمنا على عضوية رسمية هذا شيء ثاني، أنا أتكلم على أنصار. أتكلم على العوام، أتكلم على الشباب، على النساء، على القاعدة الجماهيرية لما تخرج مظاهرات كبيرة جدا، هذا طيف. لا تشترط حماس أن يكون إخوان مسلمين، فلذلك هي خففت من الضوابط بحيث أنها يعني تجمع أكثر من.
2: خلونا

0: نعمل مقارنة بين خليل الحية وبين خالد مشعل، يعني طبعا هما قياديان في حماس، بس البعض يعتبر بأن هناك فوارق في المقاربات السياسية بين الرجلين. ما بعرف إذا بتوافقون الرأي. بالنسبة لخليل الحية، الأولوية هي الحفاظ على القوة العسكرية، ضمانات حقيقية قبل أي تنازل. وبالنسبة لخالد مشعل، الأولوية هي لإعادة إدماج حماس سياسيا، فتح قنوات مع العرب والغرب وتجنب العزلة. هل هذا حقيقي؟ هل هذه هي المفارقات الحقيقية بين خليل الحية وخالد مشعل؟
1: يعني القضية الأساسية لأي قيادة هي أن تحقق أهداف شعبها. وبالتالي إذا لم يكن هناك هذه النظرة المستقبلية، ما هو مستقبل غزة وما هو مستقبل حركة حماس عموما لدى القيادتين، فلن يستطيعوا تحقيق الأهداف. وبالتالي أنا أتصور أنه هناك يعني أهمية بالغة لسواء لخليل الحية أو لخالد مشعل أن يتحولوا إلى نظرة أكثر يعني براغماتية، وينظروا إلى ماذا يحدث في العالم الخارجي. الآن وضع خليل الحية أنه كان إلى حد كبير مقرب من إيران لا يساعد القضية الفلسطينية ولا يساعد قضية غزة، لأنه هناك إحساس بأن الصراع ما بين إيران والعالم العربي
0: يعني حتى بمذكرة التفاهم اللي حصلت بين أمريكا وبين إيران لم يتم ذكر أي بند خاصه بغزة أو بفلسطين. مظبوط أستاذ موسى؟
1: ولكن هناك الآن إحساس أنه يجب أن تتحرك الولايات المتحدة في الإطار ده كله، الإطار اللي هو لبنان، العراق، سوريا، فلسطين وغزة، تتحرك إيجابيا.
0: يعني لازم يلتقطوا برأيك،
1: إسرائيل لها اليد العليا،
0: القادي والقياديين يعني برأيك يجب أن يلتقطوا هذه الفرصة الجديدة في المنطقة العربية. هل يجب أن يتعلموا من أخطاء الماضي؟
1: ده أولا، لكن أيضا يجب أن يتعاونوا سويا في خطين، خط يأخذ خط متشدد وخط آخر يأخذ خط منفتح وبرغماتي، وبالتالي كليهما يستطيعوا أن يحققوا الأهداف الفلسطينية في هذه المرحلة.
0: إيران رح تنسجم
1: مع فرصة ذهبية لهم.
0: إيران رح تنسجم مع يتحدث به سعادة السفير موسى بأنه يكون في القادة تكون عندها اتجاهين مختلفين، حدا يكون متشدد والآخر يكون براغماتي، لأنه بإيران يقال بأنه هناك يعني تبادل للأدوار.
2: نعم إيران الآن رحبت بتعيين خليل الحية عبر رسالة تهنئة من إسماعيل قاآني. الإعلام الإيراني الرسمي كله يعني رحب واستقبل المحللين المقربين للنظام على الوكالات الإيرانية، رحبوا بتعيين خليل الحية واعتبروه هو امتداد لخط يحيى السنوار وإسماعيل هنية وهؤلاء الذين يعتبرون على التيار المتشدد في حماس. بالنسبة لخالد مشعل، هم يرون خالد مشعل يعني لديه يعني كم من البراغماتية، يميل أحيانا للعرب، وله تصريحات يقول فيها: أحد الأخوة العرب سألني لماذا أنتم مع إيران، فقلت له إيران تدعمنا، إذا في عرب يدعموننا فبها نحن نكون مع العرب. لا، هذه المواقف إيران لا ترتاح لها، لأن إيران تفكر إذا في المستقبل ظهر أي بديل يكون موقف خالد مشعل يختلف مع إيران. خالد مشعل من وجهة نظر الإيرانيين هو أكثر ميال لتركيا ولقطر، أكثر يعني ينسق معهم في المجالات السياسية حسب تقارير الإيرانية. بعد أحداث 7 سبتمبر هو كان أكثر منسجم مع تركيا ومع قطر، لذلك هم يريدون يعني طبقا للسياسة الاستنقائية يريدون شخصيات، إن كانوا شيعة وإن كانوا سنة، تكون هذه الشخصية بعيدة كل البعد عن العرب، عن المواقف العربية المعتدلة وقريبة من إيران.
0: حنان، كم، لأنه الداخل دائما يقال بأنه من يدفع الدم، ويعني قادة حماس أيضا دائما يذكروها، من يدفع الدم لمحمود الزهار، هم من يقررون.
3: صحيح.
0: هل اختيار الحياة يؤكد
3: طبعاً
0: هذه النظرية بعدهم متمسكين فيها؟
3: أنه غزة هي الأساس وغزة هي من تقرر. يعني الخارج دائما كان أضعف إذا أردت تاريخيا.
0: بس خلينا نذكر بأنه خليل الحية هو من قلب غزة
3: طبعاً،
0: بينما خالد مشعل هو من نابلس.
3: من نابلس صحيح. ولكن حتى هلأ

0: مش من نس الواد.
1: نس الواد صحيح، مش من نابلس. شكرا. خليل الحي حتى هو خارج قطاع غزة إلا أنه أيضا يستطيع أن يؤثر، محسوب وكأنه على الداخل، حتى أنه هو خرج قبل 7 أكتوبر من قطاع غزة 2023، ولكن يحسب على أنه من الداخل. هو ليس وحده، معه باسم نعيم أيضا قيادي في الحركة، وأيضا بعض القيادات في قطر أو تركيا، منهم غازي حمد حتى، لا زالوا يحسبوا وتثق فيهم غزة أكثر تاريخيا، تاريخ حركة حماس الداخل والخارج، وتاريخ حركة حماس الداخل أقوى، هو صاحب القرار. وهذه المقولة التي قالها الزهار في مرة وجهها لخالد مشعل شخصيا، قال لخالد مشعل عندما كان هناك أعطاء فرصة لمنظمة عام 2013 أظن، أعطت قيادة حماس بالخارج في القاهرة في اجتماعات المصالحة السلطة الفلسطينية فرصة للتفاوض مع إسرائيل، وبعد التفاوض نرى ماذا يحدث بالداخل الفلسطيني. وهنا انتفضت قيادة داخل غزة ورفضت هذه المفاوضات، وقالوا أين تسقط الدماء يصنع القرار. أيضا كان هناك وثيقة خالد مشعل 2017 هوجم لأنه اقترب فيها من موقف منظمة التحرير الفلسطينية بأنه يقبل بحل دولتين عمليا دون أن يعترف بإسرائيل. صحيح حركة فتح مش معترفة بإسرائيل، وبالتالي ليست إشكالية كانت بالنسبة. أيضا هوجم، حتى هوجم من نتنياهو، نتنياهو حتى رفضها، يعني مصدق الرسالة. أو
2: طب خلونا اليوم أيضا،
1: ولكن لا هناك مسألة مهمة ميسون، ربما كانت خالد مشعل الذي وقف مع الثورة السورية وارتدى علم أو شعار الثورة السورية، ومن هنا كان عليه الغضب الإيراني والغضب النظام السوري، حتى اللحظة لم يتم الصفح عنه. خالد مشعل اليوم هذا النظام ربما يستطيع أن يفتح خط معه، لأنه الآن الرئيس السوري هو هذه الجماعات التي كان دعمها خالد مشعل في وقت سابق عندما كانت في
2: يعني برأيك يعني أحسن لو خالد مشعل كان وصل.
1: أنا ما بقول أحسن، بس أنا بستعرض
0: إذا تسمحي لي، في عالم الجماعات المسلحة هذه، تصوري أنا أن هذه الشخصيات، أن هذه هي بالأساس مقصودة تعطيهم مساحة من المرونة، لأن لحماس إحنا نعرف كان لها مكاتب، عندها المكتب للتنسيق العربي في العالم العربي الإسلامي، وعندها مكتب للتنسيق الدولي، غير المكاتب الفلسطيني الداخل والخارج. والمجلس السياسي اللي يدير حركة حماس هو تقريبا 15 أو 20 شخصية على حسب، إحنا ما نعرف مين هذه الأسماء. في النهاية هو القرار ليس بشخصية واحدة. النقطة الثانية بالنسبة لخالد مشعل، نعم هو خرج علنا أنه دعم الثورة السورية، لكن أيضا هنية له صور رفع العلم الثورة السورية، ورغم أنه استمرت علاقاته مع إيران وقتل
2: في إيران.
0: نعم. فهذا يعطينا إحنا أن الموضوع التباين في أن هذه شخصية محسوبة على إيران وهذه شخصية محسوبة، هي هم في النهاية القرار قرار الحركة. أما الشخصيات
2: بغض النظر عن الأشخاص
0: وين مكاتبهم، نعم هي هذه اللي تعطيهم مرونة في مسائل اللعب السياسة، في حسب الظروف السياسية ومعطياتها. فأحيانا يعطى الثقل للمكتب مثلا في تركيا أو قطر، أحيانا يعطى المكتب قوة أكثر في الدول الآسيوية، ماليزيا أو غيرها، حسب الواقع السياسي والمصلحة للحركة.
2: سعادة السفير، بدنا نتوقف مع فاصل ونرجع نسمع تعليقك على الموضوع. فاصل ونواصل بعده ساعات حواري.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس

0: اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية

0: سنتابع معكم ساعة حوار التي نتحدث فيها عن اختيار خليل الحية لقيادة حماس، وأيضا كان له اليوم تصريح بعد توليه طبعا منصب قائد حماس الجديد. دعونا نستمع لما قاله.
1: وإننا من موقع المسؤولية نمد أيدينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
0: يبدو كان منفتحا على منظمة التحرير، على فتح، بس موقف حركة فتح إلى حد ما يعني رسميا كان عبر نائب رئيس الدولة حسين الشيخ. وأيضا بالنسبة لموضوع التعيين شعرنا بأنه كان حذر بتصريحاته، وقال بأنه انتخاب الحية هو شأن داخلي ولا أهم هو نهج القيادة الجديدة. طبعا البيان دعا لتغليب المصلحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية. فحركة فتح طبعا أكدت أهمية استقلال القرار الفلسطيني ضمن الإطار الوطني. ما سمعناه من خليل الحية وما سمعناه من موقف لحركة فتح، كيف يمكن أن نبني عليه؟ هل كانت الردود أو ما تحدث به الطرفان يبنى عليه؟ هل كان فيه شيء من التفاؤل؟
2: يعني صعب، لأنه شوفي بالنسبة للسلطة تعتبر انه السكين الاسرائيليه حاميه عربتها في الضفه الغربيه، وبالتالي الاقتراب من حركه حماس الان بعد 7 اكتوبر مساله صعبه. يعني
0: لهذا كانت حذره ببيانها
2: ربما.

0: ربما لأنه بدهم يشوفوا قديش حماس، إلى أي درجة حماس ستلتزم في معايير حطها الرئيس الفلسطيني والسلطة الفلسطينية اللي هي السلاح الواحد والدولة الواحدة بدهم يشوفوا حماس قديش ممكن تلتزم بالمعايير اللي وضعتها السلطة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني حكى أكثر من مرة فيها. إضافة للعامل اللي حكيت عنه، لأنه الضفة الغربية السلطة هناك تشعر هناك حالة من العجز الواضحة، ولكن بالنسبة لها هي تقول أنا لا أملك شيء، وبالتالي علي أن أتوخى أي خطوة أقوم فيها حتى لا أعطي إسرائيل ما تريده، وهو تهجير الضفة وضم الضفة وتهويد القدس. وبالتالي وهي أصلا الجماعات المستوطنين وبن غفير وسموتريتش يعني يوميا هناك عملية استيلاء على الأراضي وعملية تخويف للفلسطينيين وقتل حتى للفلسطينيين. وبالتالي صعب أعتقد على السلطة الآن في هذه المرحلة أن تعطي موقف إيجابي لحركة.
1: سعادة السفير كان عندك تعليق قبل ما نذهب إلى الفاصل بخصوص ما تحدثت به دكتورة هدى.
2: بخصوص النقاش عموما، يعني أحد الأخطاء الأساسية في العمل الفلسطيني في العشر سنين اللي فاتوا الأكثر التركيز على الصراعات الداخلية وليس هناك نظرة مستقبلية شاملة لما يحدث حولهم.
1: صحيح.
2: وبالتالي ندخل في هذه الصراعات ثم ندخل في قضاء في تصادمات تؤدي إلى النكسة أكثر للقضية الفلسطينية. ولكن في هذه المرحلة نحن لا نتحدث فقط على عن حماس، وإنما أيضا هناك قوة أخرى في غزة. يعني السلطة اللجنة الوطنية التي دخلت مؤخرا إلى غزة لها دور، علي شعث والقيادات بتاعته، هناك مجلس السلام وما إليه وما يتحدث عنه.
1: هل خليل حية سيتعاون معهم؟ هذا هو السؤال.
2: ماذا سيكون دور خليل الحية وخالد مشعل كليهما في التعاون مع هذه القوة لكي يكون هناك لتحقيق المصلحة
1: في غزة؟ بس ما هي أصلا لم تسمح لها إسرائيل بعد بالدخول إلى غزة.
0: لم تدخل اللجنة. لم تدخل.
2: لا سمحت لها بالدخول.
0: لم تدخل اللجنة إلى قطاع غزة. إسرائيل سمحت بدخول اللجنة إلى المنطقة الشرقية من قطاع غزة. منطقيا اللجنة تدخل إلى المنطقة الغربية حيث الأهالي، وهي تشترط حتى في المنطقة الشرقية تشترط انسحاب اسرائيلي كامل وانسحاب الميليشيات.
2: نعم. من ولكن هناك الان فرصه ذهبيه للتحادث مع الجانب الامريكي للضغط على اسرائيل لتغيير موقفها في غزه. ولكن هل تستطيع حماس في هذه كلمه حماس مجرد الكلمه في الراي في الاطار العام الامريكي مشكله. يعني عندما يقول ده مرتبط بحماس ده كانه اتهام.
1: صحيح.
2: ده تحمس لحماس، يعني ده يعني تحدث.
1: ولكن سابقا اداره ترامب الى حد ما كان يقال بانه اتصلت، يعني او كان هناك تنسيق او تواصل في اتصالات مباشره معهم
0: حول الاسرى. اخذوا الاسرى.
3: حول الاسرى.
4: بتصوري ان المجتمع الغربي هو يفتح باب للتفاوض والحوار مع الميليشيات المسلحه او الجماعات المسلحه؟ احنا طبعا لنا يعني نتذكر كيف جماعة الحوثي كانت ترفع من القائمة وتوضع في القائمة أكثر من مرة، وكان يفتح باب التفاوض والحوار.
1: حتى امبارح بالأمس يعني الرئيس ترامب ذكر بأنه لسنتين أو ثلاث سنوات. صحيح. كانت العلاقة هادئة.
4: صحيح.
1: مع الحوثي.
4: فهي إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تجد خطوط معينة للتفاهم فيها مع حركة حماس، حتى وإن كان هو خليل الحية، وصار الوضع يعني ضغط أكبر على حركة حماس، فبالتالي هو بيضطر أنه يقبل. هو فكرة الحوار مع الجماعات المسلحة، المهم أنها لا تكون في وقت زهول أو قوة الجماعة بحيث أنها ما تكون هذه مثل إعطاء جائزة. لكن إذا كانت الجماعة، وهذا التفكير يعني اللي المفاوضين الغربيين اللي بيدخلوا في مسارات التفاوض مع الجماعات، إنهم لا يروا بأسا بأن تكون إذا كانت في حالة من الضعف الشديد بأن تفتح باب الحوار والتفاوض على ما سيكون في المرحلة.
1: ولكن دكتورة هدى، البعض بيعتبر أنه بمجرد ما استطاعت حماس أن تنتخب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس بأنها قادرة، ما زالت قادرة على إنتاج قياداتها، استكمال استحقاقاتها.
4: صحيح.
1: الداخلية، رغم اغتيال كل مكتبها
4: وللأسف شعبيتها في غزة.
1: وهذا يعتبر فشل لإسرائيل
4: في داخل المخيمات. استطاعت أن تجند، واستطاعت أن تأخذ من الجيل الجديد ممن قتل، يعني مثلا شخص أم قتل

0: كل أبنائها. يعني بالتأكيد هي راح تشوف إن حماس هي الوسيلة الوحيدة اللي أنا للانتقام، وهذا معروف في الحالات، يعني مثل ما صار في العراق، مثل يعني دائرة الانتقام هذه لن تنتهي. فحتى يقولك من ضمن الأمثلة يقولوها إنك إذا جيت تجلس مع شخصية اللي تتفاوض معها لا تخلي يجي ويده يعني متدلية وهو يجلس، لأن راح تكون فاشلة هذه المفاوضات. أنت تحتاج إنك الواقع اليوم أن موضوع غزة كأنه وضع تحت الجهاز التنفس الصناعي، ما في شيء ملموس للناس في الداخل بحيث أنهم يلمسوه حقيقة، يعني في حراك معين.
1: لا يمكن يعني أن نلوم حماس فقط، حتى المجتمع الدولي والولايات المتحدة اللي هي صاحبة هذه المبادرة حتى الآن لم نشعر بأنها تضغط كما هو يجب.
2: توقف مسار العملية السلمية في غزة عند النقطة محورية وهي سلاح المقاومة، ورغم أن هذه سلاح المقاومة سلاح خفيف وليس سهل ثقيل، والآن هناك صفقة تعد في لبنان يمكن تكرارها في غزة، وهي الصفقة التي تحدث عنها
1: جزبعون،
2: نزع سلاح حزب الله مقابل الانسحاب الكامل من الإسرائيلي. ربما إذا استطاعت القيادة الفلسطينية كليهما السلطة ومن هو في غزة بالتعاون مع حماس أن يتقدموا بهذه الصيغة ويقدموا حلا لهذه المشكلة، ممكن أن نسير حاليا، ولكن لحد الآن هناك هذا العصرة وهي ماذا يمكن أن يحدث مع السلاح، وإسرائيل تتزرع بهذا وما زالت تسيطر على 70% من غزة، وما زال المستوطنين يتحركوا، وما زال الرأي العام الغربي كله ضد هذا وضد ما حدث في غزة، ولكن لم نستفيد منه. يجب أن تتحرك القيادة الفلسطينية.
1: لم نستفيد منه لأنه نحن تخاذلنا ونحن أخطأنا أو حماس أخطأت أو السلطة،
2: القيادات الفلسطينية لم تستفيد،
1: المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تقدم شيئا ملموسا على الأرض أو ضغطا كافيا لإسرائيل بأن تعطي شيء مقابل شيء للداخل في غزة.
2: صحيح. أكيد، ولكن الآن تغير الموقف. يعني لفترة سنتين كانت إدارة ترامب بتعطي إسرائيل اليد العليا في التحرك في المنطقة ككل، سواء في سوريا ولا في لبنان ولا في غزة أو في الضفة الغربية. تغير الموقف الآن، أصبح هناك رغبة حقيقية لدى السلطات الأمريكية ولدى الرأي العام الأمريكي أنه يجب أن تحجم هذا، لأنه ليس في مصلحة أمريكا مستقبلا، وبالتالي كيف تستفيد من هذه النقطة؟ صحيح لم تتغير المواقف الأمريكية بعد، ولكنها يمكن أن تتغير.
3: بس مش سهل ساعة السفير، لأنه في مسألة مهمة، إنه لبنان مختلف عن قطاع غزة. إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة إنه جزء منها، جزء عضوي منها، هي المسؤولة عنه. حتى هذا التفكير الإسرائيلي كان انعكس حتى في العلاقة مع الأمريكان، إنه هذه في النهاية مناطق إلنا. يعني إسرائيل فقط هي المسؤولة عنها، لا نستطيع أنه ندرج تجارب في لبنان مثلا على قطاع غزة، حتى في الضفة الغربية. طبعا الضفة الغربية محسومة، هي بالنسبة لهم هذه هي يهودا والسامرة. بقطاع غزة مسألة السلاح ربما إسرائيل حتى تتجاوزها، لأنه الآن ما يهم إسرائيل هو بقاء الحال الفلسطيني الإنساني، تحديدا الفلسطيني على ما هو، هذه أكبر وصفة
2: والتهجير
3: لإسرائيل حتى للتهجير. أنه تهجر الفلسطينيين. مشان هيك الفلسطيني في قطاع غزة وخارج قطاع غزة البعض بيقول لك أنه على حماس، إذن لأنه لما بتحكي على أنه المفاوضات أنه الشكل حتى مهم، أنه ما تكونش الإيد ملوية. يعني ملوية بيكون في موازين قوة. احنا في حالتنا في قطاع غزة ما في ابدا موازين قوى بين اسرائيل وفلسطين. اسرائيل يوميا تقتل من 10 ل 15 فلسطيني في قطاع غزة بعد وقف اطلاق النار. في 1180 فلسطيني قتلتهم اسرائيل من شهر 10 من 10/10 حتى اليوم. وبالتالي غير طبعا المرضى اللي عم بتموت نتاج الانتظار انه تقدر انه تغادر القطاع للعلاج، غير المعونات اللي بتدخل نصفها من 600 شاحن يوميا بيدخل من 200 ل 180 70 300 على المزاج الإسرائيلي. كل قطاع غزة 30% ما تبقى منه تعيش تحت رحمة هذا الجيش المتوحش الإسرائيلي. وبالتالي المين اللي عليه يبذل المجهود هنا بيصير إنه غصب عنه حماس مجبرة أمام معاناة الفلسطيني أولا.

0: وأيضا أمام المصير الوطني للفلسطينيين.
1: بس السؤال إذا حماس رح تقدر تقدم أو تقدم على هذه الخطوة في ظل هذه التحديات الإنسانية التي تواجهها، هل إيران

0: خاصة مع مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية ولجنة السلام في غزة وغيرها.
1: نعم، إيران لا تريد أي حل للقضية الفلسطينية، إيران تريد الانقسام يبقى كما هو.
0: صحيح.
1: هي تدعم حماس لأسباب عدة، أولاً يعني دعمها لحماس هو دعم استنقائي للحركات السنية، هي لا تدعم كل الحركات السنية وإنما تدعم حماس لتكسب الشرعية.
2: ليش لعدم الوصول، لأنه أوسلو لو تحقق أوسلو فعلا.
1: نعم.
2: واليمين الفلسطيني ممثل بحماس والجهاد وأيضا في ممثل ببن غفير وسموتريتش لم يفشلوا أوسلو. كان أنت وصلت لدولة على 67، ما ضرورة وجود حماس والجهاد وفتح مسلحين
1: يعني هذا الانقسام إيران لعبت دور كبير في إيجاد هذا الانقسام. لو كان الفلسطينيين يعني كما اتفقوا برعاية سعودية أيام الملك عبد الله الله يرحمه 2007 واتفقوا على أنه يحلوا مشاكلهم، لكن فيما بعد اختلفوا. يعني كانت فرص ذهبية للفلسطينيين حتى نتنياهو عدة لقاءات في أوروبا عندما كان يضغط عليها المجتمع الدولي. كان المجتمع الدولي كله مع الفلسطينيين بعد أوسلو، وأوسلو حققت إنجازات كبيرة للفلسطينيين، احترافات، كرسي في الأمم المتحدة، دولة، جواز سفر، كل هذه الإنجازات. لذلك كانت إسرائيل تريد.
0: في ناس اعتبرتها إنجازات وفي ناس ما اعتبرتها أنها هي أكبر الإخفاقات اللي حصلت.
1: لا لا أبدا أبدا، لكن الإخفاق متى حصل؟ عندما حصل انقسام إيران كرست دعمها لهذا الانقسام، وبالتالي كان نتنياهو في كل محاضراته يمكن شاهدته الكثير منه عندما كان يظهر بالصحافة الغربية كان يقول نتفاوض مع من؟ مع حماس التي
2: يعني
1: تنكر
2: يعني
1: وجود الصعيد.
2: بالنتيجة بتكتشف وكأنه إيران وإسرائيل اتفقوا الاثنين على عدم وجود
0: سلاح. ست هدى معنا 10 ثواني، تفضلي خلينا نسمع ست هدى بس قبل ما ننهي الحلقة.
3: 10 ثواني هي عامة كل الطرفين حماس وإيران يستفيدوا من تصعيد، وإسرائيل من تصعيد حالة التطرف وحالة الانتقام. مسؤولية المجتمع الدولي اليوم أن يقدم شيء ملموس. حتى أهل غزة نفسهم هم بالتالي سيضغطوا على حماس ولا يكونوا أعضاء جدد.
0: شكرا ست هدى موسى سعادة السفير وحنان على المشاركة معنا في ساعة حوار، نلتقي غدا بإذن الله في أمان الله.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: نأخذ دروساً من هذا التاريخ.

0: سيف بن زيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية. توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية واتفاقية ضمانات ثنائية لتعزيز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي. التحالف الدولي يحبط هجوما جديدا بمسيرات على أربيل واعتراض 4 مسيرات استهدفت القنصلية الأمريكية. زيلينسكي يقول إنه بحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إيجاد مخرج للحرب مع روسيا.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. هذا وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. كما أفادت وسائل أعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. كما قالت وسائل أعلام إيرانية أن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غربي البلاد. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة من خلال قيامها في محاولة تغيير أو تعديل كل اتفاق يتم التوصل إليه.
1: And that's what this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is what this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran. And I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: هذا وأعلن الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات في طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

0: خلال كلماتها أمام مجلس الأمن أن الهجمات الإيرانية المستمرة تهدد أمن المنطقة وتنتهك القانون الدولي وتؤثر سلبا على الاستقرار والاقتصاد العالمي.
1: السيد الرئيس، منذ 28 من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
0: هذا ودعا جاسم البداوي إلى تحمل للمجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية وردع سياساتها، مؤكدا أن هذه الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتضر أيضا بالشعب الإيراني عبر استنزاف مقدراته في التصعيد بدلا من التنمية.
1: ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. وأن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
0: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. الطاقة الأمريكية أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين. كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية أو القاعدة اللوجستية المرتبطة بها في أربيل من دون تسجيل أضرار أو خسائر، ويعتبر هذا 3 هجوم تشهده المدينة خلال اليوم. أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي لا تزال مستمرة، لكنها أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن في محافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحث في مخرج للحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي أن المحادثة كانت جيدة ومهمة حول سبل إعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام. وفي الأثناء أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو الخميس على هامش قمة مجموعة آسيان في مانيلا لمناقشة الحربين في أوكرانيا وإيران. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تابعة للقوات الأوكرانية، حيث دمرت طائرات مسيرة سفينة

0: مدينتي شحن جديدتين كانتا تنقلان إمدادات القوات الأوكرانية في عرض البحر. وأكدت القوات الروسية أن السفينتين لنقل البضائع كانتا تنقلان شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء أوديسا وتشيرنومورسك، وتم استهدافهما بطائرات مسيرة أثناء عبورهما. بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة وتحت ضغط الشارع، تعيد الرئاسة الأوكرانية رسم هرم القيادة العسكرية. إقالة القائد العام أليكسندر سيرسكي وتعيين اللواء ميخايلو دارباتي خلفا له في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي. نتابع.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى هذه الساحة، ساحة فرانكا وسط كييف، حيث سيتضح ما إذا كانت إقالة سيرسكي ستنجح في تهدئة الشارع أم أن المحتجين سيواصلون تحركاتهم إلى حين تحقيق مطلبهم الأساسي بعودة فيدروف، في أزمة باتت تمثل أحد أكبر التحديات السياسية للرئيس زيلينسكي منذ عدة أشهر. سؤال يفرض نفسه الآن بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها العاصمة كييف وعدد من المدن رفضا لإقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف، هل استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لضغط الشارع؟ ففي اليوم الأول تجاهلت الرئاسة مطالب المحتجين وأعلنت تعيين إيفهين خمارا وزيرا للدفاع خلفا لفيدروف، إلا أن الاحتجاجات لم تتراجع بل اتسعت وارتفعت أعداد المشاركين فيها، ليتحول مطلب المحتجين من رفض إقالة الوزير إلى المطالبة أيضا بإقالة القائد العام للقوات المسلحة أليكسندر سيرسكي، بعدما اتهمه فيدروف بعرقلة مشروعه الإصلاحي داخل المؤسسة العسكرية. ومع استمرار التظاهرات واتساعها، أعلن زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إقالة سيرسكي وتعيين اللواء ميخايلو درباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة، مؤكدا أن الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة القيادة العسكرية وتعزيز أداء الجيش، ومشيدا بالدور الذي لعبه سيرسكي في الدفاع عن كييف وقيادة عمليات خاركيف وكورسك. بذلك تكون الرئاسة قد استجابت عمليا لأحد أبرز مطالب المحتجين، فيما بقي مطلبهم الأول دون تغيير حتى الآن، وهو إعادة ميخايلو فيدروف إلى منصب وزير الدفاع رغم تعيين وزير جديد للوزارة. ضيف عادل، العربية، كييف.
0: خفضت الحكومة البريطانية الجديدة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وحددت سقف تعرفة الحافلات عند جنيهين في أيامها الأولى من الحكم. ورغم أن الإجراءات تهدف كما يقول رئيس الوزراء أندي بيرنام إلى خفض كلفة المعيشة، إلا أنها أثارت ردود فعل وانتقادات متفاوتة في الشارع البريطاني. نتابع.
2: في أول يومين من توليها السلطة، اختارت حكومة أندي بيرنام أن تبدأ بما يهم البريطانيين، كلفة المعيشة. فبدلا من إطلاق مشاريع بعيدة المدى، أعلنت إجراءات تقول إنها ستخفف الأعباء عن الأسر. لكن يبقى السؤال، هل تكفي هذه الخطوات لإقناع المواطنين بأن التغيير بدأ فعلا؟
3: أول القرارات كان إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء اعتباراً من الشتاء المقبل، يليه تحديد سقف تعرفة الحافلات عند جنيهين في محاولة لتخفيف كلفة التنقل اليومي. وتؤكد الحكومة أن هذه ليست سوى بداية لحزمة أوسع لتحسين مستوى المعيشة، بينما يرى منتقدون أن تأثيرها سيظل محدوداً ما لم تتبعها إجراءات اقتصادية أوسع.
4: أعتقد أن هذه الإجراءات ستحدث فرقا بالنسبة للمواطن العادي من حيث كلفة المعيشة.
5: عليه أن يخفض أسعار الغاز والكهرباء، ولا يكتفي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، يجب خفض أسعار الطاقة نفسها لأنها أكبر عبء مالي على الناس في هذا البلد.
3: لكن أهمية القرارات لا تقاس فقط بما توفره للأسر، بل أيضا بما تحققه سياسيا. فبعد أيام من تشكيل الحكومة، أظهر أحدث استطلاع للرأي تساوي حزب العمال وحزب الإصلاح في نوايا التصويت عند 28%، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في حين جاء حزب المحافظين ثالثا ب 18%.
2: قد تمنح هذه القرارات حكومة بيرنام انطلاقة سياسية جيدة، لكن الحكم الحقيقي لن يكون في الأيام الأولى من عمرها، بل عندما يشعر البريطانيون بأن كلفة المعيشة انخفضت فعلا

0: وأن الوعود تحولت إلى نتائج ملموسة. مصطفى زهرو، العربية، لندن.
1: أعلن الدفاع المدني التونسي اندلاع قرابة 1000 حريق متزامن خلال 72 ساعة الماضية، وذلك في مناطق في شمال وغرب البلاد على الحدود مع الجزائر. كاميرا العربية رصدت الوضع من هناك في المناطق في محافظة باجة، والتقرير التالي يلقي الضوء على تطورات المشهد هناك. نتابع.
2: نحن هنا في جبل كابنيغرو بمنطقة نبزة من محافظة باجة شمال غربي تونس، وكما تشاهدون خلفي هذه إحدى بؤر النيران التي ما زالت مشتعلة في الغطاء الغابي وفي هذه المنطقة الجبلية. هذا الحريق الذي وصلنا إليه للتو يؤكد شهود عيان والأهالي الساكنين على تخوم المناطق الجبلية أنه أو أن شرارته الأولى انطلقت منذ حوالي 48 ساعة، وإلى حدود هذه اللحظة، إلى حدود وصولنا، تكافح قوات الدفاع المدني مدعومة بمروحيات للجيش وأيضا من إدارة الغابات، تكافح للسيطرة على هذا الحريق أو على الأقل الحد منه ومنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة على الأقل. هذه البؤرة في هذه القمة الجبلية هي واحدة من ثلاث بؤر أخرى في هذه المنطقة. من هنا من خلفنا على يمين الصورة ما زالت مشتعلة وتهدد المنطقة.
3: ودي راهي المنطقة هذه فما ناس قاعدة تتحرق وفما حيوان في وسط الديار الحريق هذه. يقول لك لا، من الوقت الحاضر ما ناش موجودين.
4: شو الأضرار اللي بقى؟
3: الأضرار بالديار، الهوش وكل، ما فماش حتى شيء يبقى.
2: وما يزيد من احتمالية انتشار الحرائق في الغابات والمناطق الجبلية هو وجود هذه المناطق والتجمعات السكنية المتاخمة لها، خاصة إذا أننا إن علمنا أن السبب وراء انتشار هذه الحرائق ليس العوامل المناخية فقط، بل أيضا أسباب بشرية، حيث يتعمد بعض الأهالي إلى إشعال بعض المناطق الغابية لاستغلالها إما في أنشطة بيع الفحم أو أيضا حتى تتحول إلى مراع لحيوانات في فصل الخريف والشتاء، وأيضا لاستغلالها في الزراعة. الخطورة تبدو أكثر، خاصة وإن نظرنا حيث نحن نجد أن معظم هذه المناطق التي أعتت عليها ألسنة اللهب هي مناطق سكنية يستغلها المزارعون والفلاحون هنا في أنشطتهم الفلاحية وأيضا للرعي لدوابهم.
5: النار اول ما بدات تدخل قال هبط تنا على الدوار نتاع الكارتي وجويدي، خاصه جويدي هم تتمخل لنا شيء، مخل لنا حتى شيء. اي واحد مثلا ثم شكون البلاط نتاع تبن وقرط اقل حاجه في 500، واحد في 1000 وواحد في 2000، كل واحد قدش من بالك.
2: وأعلنت إدارة الدفاع المدني أن السلطات نجحت حتى الآن في إخماد 80% من الحرائق المنتشرة في مختلف جهات البلاد، في انتظار السيطرة على ثلاث بؤر تنتشر فيها الحرائق بمحافظتي بنزرت وباجة شمال البلاد والكاف غربا، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية والظروف المناخية. من سلسلة جبال كابنيغرو بمنطقة نفزة بمحافظة باجة شمال غرب تونس، وليد عبد الله، العربية، الحدث.
1: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، معلنا تأييده لعدد من المرشحين للمناصب على مستوى الولاية والكونغرس قبل الانتخابات المقبلة. واعتبر ترامب أن الانتخابات تمثل محطة حاسمة للمضي قدما في تنفيذ أجندته، منتقدا الديمقراطيين لمعارضتهم مقترحات ضريبية يدعمها الجمهوريون ومتطلبات التحقق من هوية الناخبين. كما قارن ترامب بين أجندته السياسية وما وصفه بالسياسات الشيوعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تكون أبدا دولة شيوعية. كشفت نيويورك بوست الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في أن يشغل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني إنفانتينو منصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم لعام 2026. ويعتقد ترامب أن إنفانتينو الذي ينوي الترشح لولاية ثالثة كرئيس للفيفا يحظى باحترام كبير حول العالم وقادر على توحيد الصفوف بحسب الصحيفة. وأصر

صرح المبعوث الخاص لترامب لصحيفة واشنطن بوست بأن ترامب وحده من يملك فكرة عبقرية كهذه. هذه النشرة إلى العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية. توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية واتفاقية ضمانات ثنائية لتعزيز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي. التحالف الدولي يحبط هجوما جديدا بمسيرات على أربيل واعتراض 4 مسيرات استهدفت القنصلية الأمريكية. زيلينسكي يقول إنه بحث مع ويتكوف وكوشنر سبل إيجاد مخرج للحرب مع روسيا. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى.
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء. جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جداً في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
6: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
5: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
6: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
4: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
8: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
7: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
8: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
7: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
8: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
7: دكتور عقيل دلهوم رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
8: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
7: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
8: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. شخصيتنا اليوم وإن كانت مدة حكمها وجلوسها على عرش مصر، مصر في ذلك الوقت نتكلم بحدودها في ذلك الوقت، لم يتجاوز أو قارب 5 سنوات، إلا أنه شخصية جدلية ومثيرة للسجال كما هو هدفنا في هذه المساحة، مع وضد، خاصة وأن حياته أحيطت بقدر كبير من الغموض والتساؤلات. نحن نتحدث عن الحاكم الثالث في أسرة محمد علي لمصر، عباس حلمي كما هي العادة الأسماء المركبة، عباس حلمي ابن طوسون باشا ابن محمد علي، مؤسس هذه السلالة ومؤسس المملكة الشهيرة في القرن 19. عباس حلمي الأول، لماذا نتناوله في هذا الأمر؟ ربما يقول قائل إن هو إلا حاكم كبقية الحكام. الواقع هو حاكم كبقية الحكام، لكن مقاربته لأسلوب الحكم ونمط الحكم اختلف عن أسلافه، جده محمد علي وعمه إبراهيم باشا، وبالتالي اختلف مع بقية الأسرة، وكانت له نظراته الخاصة حول سياسات مصر الإقليمية والخارجية، وحتى حول علاقتها بالدين والثقافة والتنمية والتعليم إلى آخره، ولذلك صار موضع جدال في المدرسة التاريخية المصرية. لأجل ذلك نحاول أن نعقد هذه الجلسة الحوارية اللطيفة إن شاء الله مع الدكتورة إيمان عامر، مدير مركز الدراسات التاريخية في جامعة القاهرة وأستاذ التاريخ. حياك الله دكتورة إيمان.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: عباس حلمي الأول غادر عالمنا منذ أكثر من قرن ونصف، يعني لماذا هو ظل في التناول المدرسة التاريخية المصرية موضع غموض أو سجال؟ يعني تلاحظ يحكم محمد علي كلام كبير كثير، إبراهيم باشا كذلك، عباس طوسون كأنه قفزة كذا، يعني حاجة كذا عابرة، وبعدين يرجع الكلام عن سعيد وعن خديوي.
1: طيب
0: عباس،
1: هو فعلا كان قفزة، هو فعلا حالة عابرة، لأنه حكمه كان قصير، هو 5 سنوات وبضع شهور وبضع أيام، يعني فعلا فترة قصيرة جدا. نعم. وفترة حرجة جدا، لأنها جاءت في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بها محمد علي وساعدوا فيها إبراهيم. يعني محمد علي كان التحديث، لكن إبراهيم كان الحقيقة خض حروب كثيرة، لكن هذه الحروب حتى كانت تشعل المنطقة والقوى

0: العالمية بقى أن هناك قوة خارجة خارج مصر، فكان مسألة حرجة ومسألة مقلقة سواء للسلطان العثماني أو لإنجلترا وفرنسا وغيرهم يعني. فتم تحجيم هذه القوة من خلال معاهدة لندن 1840، ثم الفرمان المعدل 1841. ونقدر نقول أن هذه المعاهدة ضربت تجربة التحديث في مقتل، هي وإن كانت اعترفت بأن مصر ولاية عثمانية ذات طابع خاص وأعطتها بعض المميزات، أو أنها منحت محمد علي الحكم وراثي الأبناء من بعده، لكن في نفس الوقت هي حجمت الجيش والأسطول وعددهم، وكانت النتيجة أن هذا التحجيم انسحب على كل مناحي الحياة. يعني المدارس تقفل، التجارة والزراعة تأثروا، المصانع تقفل، معظم المصانع كانت قائمة لخدمة الجيش وخدمة المجتمع بالفعل، لكن حصل ضرب لهذه التجربة. وكانت النتيجة أن عباس تسلم الحكم وكل شيء الحقيقة
1: ليست ليست مسؤولية عباس.
0: لا.
1: يعني عباس تولى الحكم بعد إبرام
0: الحقيقة. طبعا
1: هو استلم الحكم
0: 48. فكان الحقيقة خلاص أبرمت المعاهدة وصدر الفرمان وتم التحجيم وتم ضرب كثير من يعني مشروعات محمد علي. هو ليس المسؤول لكنه جاء في هذا الوقت الحرج، وهو أيضا شخص ما نقدرش نقول عليه إيه يعيش أزمة الإنسان التقليدي في عالم متغير، لا، هو يعيش أزمة الإنسان المتحجر في عالم متغير، لأنه هو شخصيته أساسا يعني كانت تميل إلى العزلة وإلى الانطواء، وكان يميل أيضا للجانب أو للسيطرة العثمانية أكثر من أن يقيم حوار مع آخر.
1: فبعد وكان يسكن في قصور،
0: في قصور
1: في الصحراء يعني.
0: هو الحقيقة كان من يعني معالم انعزاله انه كان يختار اماكن لقصوره بعيده جدا، يعني الصحراء اللي هي اصبحت مش صحراء دلوقتي، اللي هي الريدانيه عندنا العباس، عمل فيها قصر بعيد في بنها، لم يقيم القصر في قلب بنها ولكن في منطقه بعيده، عمل قصر اسمه الدار البيضاء في الطريق بين السويس والقاهره في مكان محش جدا. هو كان لا يميل الى انه يختلط او يشوف الاخر، وهو اللي عمل الحلميه. عباس حلمي الأول هو اللي عمل منطقة الحلمية، وكانت منطقة يعني
1: نائية.
0: مش كانت نائية، لكن أيضا يعني يقال إنه حبه في عالم الخيل والفروسية والهجن
1: داخل كبيرة
0: دي حكاية كبيرة خليته إيه يعني، هو ده العالم بتاعه. يعني يقال إنه كان بياخد الخيول ويخرج بيها في الصحراء بعيدا عن الحياة المدنية تماما. فهذه المسألة الحقيقة كانت مؤثرة أن شخصيته كده، والظروف الداخلية والخارجية أيضا حجمت التجربة المصرية. فلا أستطيع أن ألقي على كاهله كل المسؤولية كاملة، ودائما أقول أنه شخص مختلف، حاكم مختلف، لكنه جاء في أعقاب ضرب التجربة المصرية.
1: جميلة، هذه افتتاحية جميلة، على الأقل تفهمنا الظرف الموضوعي اللي نوجد فيه، يعني انه لماذا مثلا يتهم انه قلص البعثات التعليمية، انه اغلق بعض المصانع الى اخره. فحضرتك بتقولي لا، انه ما هذا الطبيعي، حتى لو كان غير عباس حيعمل كذا بعد اتفاقية لندن والفرمان المعدل اللي قلص
0: هو قلص
1: النفوذ المصري
0: برضو يعني. لم يخلو الامر من ان في عهده مثلا خرجت بعض البعثات القليلة جدا، منها بعثة لفرنسا 19 فقط، لكنه رجع بعثات وتوعد العائدين بانهم هيرجعهم يلبسهم لباس الفلاحين ويشتغلوا في الغيط. يعني هو كان عنده نظره علويه وفوقيه على المصريين الحقيقه يعني. لكن هي البعثات كانت لازم ترجع. المساله الثانيه ان في بعض المدارس انشات في عهده، يعني الارساليه الامريكيه ارسلت عملت مدرسه بنين في الاسبكيه، الفرير والجيزويت مدارس البنين اتعملت في عهده، فكان في لكنه ليس كالتجربة الرائدة في عصر محمد علي. ولذلك أقول هي الكيرف كده كان عالي وينزل ويبتدي يطلع شوية بقى وقت سعيد حتى يصل إلى المرحلة الثانية من تجربة التحديث
1: يعني بتاعت إسماعيل. يعني نقول هو نسخة خاصة أو إصدار خاص لا مثيل له من حكام الأسرة العلوية. طيب نشوف هذا البروفايل وأيضا نعمل عليه حوار.
2: عباس حلمي الأول حاكم مصر الثالث من عائلة محمد علي، حكم مصر بين عامي 1848 و 1854. ولد على الأرجح في الحجاز خلال حملة والده، ونشأ مرافقا

0: ترفها منعزلا عن العائلة والعالم. يعد عهده إجمالا مرحلة انحسار وتراجع، بينما تثير وقائع حكمه وقراراته الجدل بين المؤرخين، بين من يؤيد ومن يندد ومن يصدق ومن ينفي. لكن الثابت أنه لم يرث عن جده مواهبه القيادية ولا عن والده فروسيته، لكنه رغم ذلك تمتع ببعض الخصائص. كان عباس حلمي وفق مؤرخين رافضاً لكل أشكال التدخل التركي والأجنبي في شؤون بلاده، وكان عنيداً أمام المطالب الغربية بشق قناة السويس، كما اشتهر بأنه مؤسس السلالة المصرية من الخلية العربية الأصيلة التي تنسب إليه. مضت سنوات حكمه القليلة في الركود والعزلة، ولم يكن موته نهاية القصة، فقد فتح الباب أمام التوقعات، فقد كان موته اغتيالاً على يد خدمه، ما جعل قصة عباس حلمي الأول تبدو كأنها لا تنتهي أبداً. فما زال محبو المؤامرة ينسجون حول اغتياله الفصول، وما زال المؤرخون لا يقطعون الشك حولها باليقين.
1: أظن دكتور أن عمل رواية كمان عن عباس حلمي، بس أنا ناسيها، يعني جسدت هذه الغرائبية يعني في شخصيته.
2: ما الرواية لازم تكون فيها نسج إبداعي وروائي وليس حقيقي، يعني هي الرواية بتبقى حرة وليس مصدر ومرجع تاريخي طبعًا نلتزم فيه بالحقيقة.
1: طبعًا بس يبدو أنه مغري كان لخيال الروائيين. يعني
2: طبعًا أكيد.
1: زي الحاكم بأمر الله الفاطمة، تعرف أنه سجح حوله كمان. بس على ذكر أنه انولد، مرة معنا في البروفايل أنه انولد في الجزيرة العربية وفي الحجاز، هو تحديد انولد
2: يعني
1: في جدة.
2: يقال أنه يا إما في القاهرة أو جدة، يعني في ناس يعني
1: الرواية مشهورة جدة.
2: بس هو والده مات بعدها بثلاث سنين.
1: مظبوط.
2: يعني هو تولد 13 مات 16، يعني ما عاش مع والده. هو الحقيقة اللي رباه كان جده محمد علي، وكان بيحاول إنه يعني يربيه كويس ويعلمه كويس. ودخله المدرسة في الخنكة عشان يتلقى تعليم. هو كان رافض العلوم الحديثة ورافض اللغات تماما. يعني لم تكن لديه رغبة في شيء، رغم انه بعد كده محمد علي حاول انه يعني يخرطه في جانب الإدارة والعمل، وكان اول حاجة مسكها مديرية الغربية، فدخل في صدام مع الفلاحين عنيف وشديد جدا. ومحمد علي اللي احنا بنقول في بعض الأحوال كان يتعالى على المصريين ولا لكن كان مؤمن بالعقلية المصرية وبالنشاط المصري ويقدر انه يشغل الشعب، لكن هو كان رافضهم تماما. ولما بعد كده ابتدى يدخل مثلا في مجال ديوان الخديوي، ده ديوان مهم جدا، مفروض انت كنت اتغيرت يا عباس بقى تظهر مواهبك في الديوان. وانه كمان يعني لما يصدر قرار بانشاء المجلس الخصوصي المجلس العمومي، يعني هو بيحاول محمد علي انه يخرج منه مواهبه، لكن العباس الحقيقه كشخصيه كان مش عايز يبقى.
1: مش مش مش مش الموضوع يقال الا يقال يعني انه هو اتخذ هذا الموقف عن عمد وعن قصد لانه مش مقتنع مثلاً بالمشروع تبع جده محمد علي وعمه ابراهيم باشا، بدليل انه حاول ينسج علاقات ايجابيه مع البدو ومع سكان الجزيره العربيه. على فكره بالمناسبه شخصيته وإن كانت مهمشة في المقاربات المصرية التاريخية، لكن في الأدب الشعبي في الجزيرة العربية يحظى بمكانة كبيرة.
2: موجود.
1: حتى في الشعر العامي، يعني مثلا عندنا شاعر وأمير شهير اسمه عبيد بن رشيد يخاطب شخص في مدينة اسمها الجوف، كان يريد أن يمد نفوذ إمارة حائل إلى هناك، فيقول أنا تركت هذه الجوف، مدينة الجوف، ولم أصل إليها إكراما لعباس باشا لأنه كان موجودا فيها في إحدى رحلاته. أما لك أنت لا، سأقاتلك وأخذ هذه الأرض منك. ويعبر عن ذلك بالبيت الشعبي، يقول العام خليتك علشان عباس، ولا لابن شعلان ماني مخليك، يعني معنى الكلام العامية أنا تركتك العام لأجل كرامة لعباس، أما لهذا الشخص فلن أتركك. ما يدل على حضور شخصية عباس في الأدب الشعبي عندنا عكس ما هو موجود في مصر.
2: لا هو لأنه
1: يعني لديه صورة ثانية.
2: لأنه في الأدبيات في الجزيرة عباس موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا، ويقال أنه أرسل ابنه إلهامي يقيم عند إحدى القبائل.
1: نعم، عند قبيلة الرولة.
2: أيوة، لأنه كان يرغب في أنه يكتسب الصفات العربية الجميلة المحمودة. ويقال أيضا أنه مد علاقاته ببدو العراق وسوريا، وفي هذا الإطار كان يعني قصة الخيول والهجن.
1: أيوة.
2: والهجن.

0: قصة رومانسية حقيقية بس الوقت دهمنا دكتورة. بس نذهب إلى فاصل وجيز ونكمل رحلتنا على ظهور الخيل العربي.
1: إن شاء الله.
0: فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا كان وما يزال عن شخصية عباس حلمي الأول، الحاكم الثالث لأسرة محمد علي في مصر، والشخصية المثيرة للجدل. من جهة هناك من يعني ينظر إليه نظرة سلبية في السرديات التاريخية المصرية، وبعضهم بين وبعضهم ربما ينظر إليه نظرة إيجابية، لكن الأكيد أنه في نظر الأدب الشعبي في الجزيرة العربية خاصة في وسطها وشمالها كانت النظرة له إيجابية. تحدثت الدكتورة كانت قبل الفاصل طبعا ضيفتنا وشريكتنا على هذه المائدة، الدكتورة إيمان عامر مدير مركز الدراسات التاريخية في جامعة القاهرة. كنت تتحدثين عن أن له علاقة خاصة عباس الأول بالبدو في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية حتى في العراق، كان لديه مشروع ما أو شيء، وأيضا أنه حبه للخيل العربية أتى في هذا السياق، وحبه للإبل والهجن أيضا أتى في هذا السياق. هل السؤال أنا الآن الصراحة خرج في ذهني، هو حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم؟
5: هو يعني يقال ويذكر عنه أنه كان لديه مشروع سياسي، نوع من الوحدة، التناغم ما بين مصر وبين الجزيرة، وأحيانا يفسروه بشكل تآموري. يعني مثلا عداؤه من الكتاب الفرنسيين كانوا يكرهوه جدا، فكانوا بيحرضوا السلطان العثماني ضده أنه لديه مشروع، زي ما محمد علي كان لديه مشروع كبير، يبقى عباس لا. أعتقد أن عباس كان لديه حب للمنطقة، وأيضا حب الخيل جعله يذهب وراءهم في المناطق الصحراوية والبدوية ويشعر يعني.
4: تعرف الدكتورة أنه في كتاب شهير أخرجته مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة يعني غير ذات ربحية، كتاب ضخم اسمه مخطوط عباس باشا. والكتاب هذا من أثمن ما كتب. أنا لست من
5: عن السليلة
4: خبراء الخيل، خبراء الخيل يقولون لي أنه من أثمن ما كتب عن سلالات الخيل العربية. عباس باشا بعث بعثة علمية إلى الجزيرة العربية أيام الإمام فيصل بن تركي جد الملك عبد العزيز في الدولة السعودية الثانية لتوثيق سلالات الخيل، فأصبح هذا الكتاب هو المرجع.
5: صحيح، وهو حرص على تهجين السلالات الموجودة في مصر عشان يبقى عندنا سلالة خيل من أصول عربية. والحقيقة دي كانت تحسب له
4: يعني معناته لما يضع ابنه والذي كان يعده لوراثته الهامي لدى أمير قبيلة عربية أو شيخ قبيلة عربية لو فيصل الشعلان أمير قبيلة الرولا، ويتربى عنده فترة معينة وتوفى وهو صغير عنده، ويكون على هذه العلاقة بالخيل وبالجزيرة العربية

0: حضرتك أضفت لنا أيضا إلى بادية العراق والشام. وقال أيضا أن كان له علاقة وثيقة جدا بالإمام فيصل بن تركي أحد حكام الدولة السعودية الثانية. وأنه هو من اتفق معه على خروجه من مصر حينما كان في مصر إقامة جبرية أو إلى آخره، أنه مهد له الخروج.
1: وفي هذه الفترة حدثت قلاقل عالمية، أنهم يعني كانوا يخشوا من خروج مصر من سيطرتهم ونفوذهم اللي بيحاولوا أنهم يفرضوه، وقالوا أنه ممكن ده يحدث حرب أهلية داخل مصر، كانوا قلقين جدا من هذه العلاقات.
0: ليش الفرنسيين كان عندهم موقف سلبي منه؟
1: لأنه لم يتبنى المشروعات. طبعا الفرنسي والإنجليزي عرضوا على محمد علي قبل مجيء عباس، يعني مشروع قناة السويس لسان سيمون عرضوه على محمد علي ورفض، وقال لا أريد بسفورا جديدا في مصر. فحاولوا لاحقا مع عباس، هو كان بعيدا عنهم تماما. هو كان علاقته طيبة بالإنجليز أكثر.
0: أوكي.
1: والإنجليز أصحاب مشروع السكة الحديد من وقت ما جالوي عرض على محمد علي ولاحقا في وقت عباس.
0: طيب ليش علاقته بالإنجليز حلوة وعلاقته بالفرنسي مش حلوة؟
1: هقول لحضرتك، لأنه هو كان يخشى الآخر ويكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا، وعمره ما اطلع على ثقافة أوروبية، ولم يشارك في تربيته مثلا بعض الأجانب زي ما حصل لاحقا مع سعيد. يعني سعيد كان اللي بيربوه فرنسويين، هو كان تركي النزعة والصبغة والهوى والرؤية وكل شيء. الوحيد اللي قدر يخترق هذه المسألة كان القنصل البريطاني ميري، لأنه كان يجيد اللغة التركية، يعني حاجز اللغة لم يكن موجودا، فاقترب جدا من عباس وقدر أنه فعلا يأثر عليه في مسألة إقامة مشروع كبير اللي هو مشروع السكة الحديد
0: في عهد عباس.
1: في عهد عباس، وده كان مشروع الحقيقة مهم جدا بالنسبة لإنجلترا، لأنه هيأثر الطريق البري إلى الهند، دورة التاج البريطاني. وقتها الحقيقة الإنجليز وقفوا معاه أمام السلطان العثماني. السلطان العثماني كان رافض أنه يديله الإذن بهذا المشروع، بينما هو كان يرى أن، والإنجليز أيضا نفس الرؤية، أن إقامة خط سكة حديد ده شأن داخلي، مش مفروض أن احنا ناخد موافقة السلطان العثماني. بينما المشروع الفرنسي ده قناة في منطقة مهمة، والدول الأوروبية ممكن يعني موازين القوة هتختلف في العالم لما نعمل القناة، لكن ده شأن داخلي. وفي نفس الوقت كان هناك نوع من التحريض على أن التنظيمات العثمانية من قبل الدولة العثمانية على مصر ممكن أنها تؤدي إلى متغير ما بعد فرمان 41، أن مصر أصبح من حقها نوع من الاستقلالية، فالتنظيمات العثمانية تضرب هذا الاستقلال.
0: طيب الشرح اللي تفضلت فيه حضرتك يعني أن الرجل يتصرف بدوافع عقلانية أو واقعية أو عملية في السياسة، وليس مجنونا أو مريضا نفسيا.
1: لا يعني
0: تسمحي لي بس أستعرض المادة عشان أنه نحكي
1: طب وبعدين نتكلم فيها دي، لأنما
0: يهمني أسمع رأيك
1: طب
0: فيها.
1: أوكي.
2: حتى التاريخ نفسه قد تخلى عن عباس حين يتناسى مميزاته وقدراته كحاكم ذو مبادئ وأفكار مختلفة، وفقط يتذكر كونه شخصا منطويا منعزلا في قصره لا يكلم أحدا إلا من خلال حجابه الأشداء.
3: بعض الأقاويل بتقول إن هو كان ليه علاقات مثلية بسببها اتقتل، وبعض الآراء التانية بتقول إن هو كان حاكم وطني ورفض الدين الخارجي.
0: طيب أيضا نسمع المادة الثانية لأنها ذات صلة. القسم الأول هل هو مريض مجنون يعني؟ أوكي. والقسم الثاني هل هو متخلف يعني مش عاوز تحديث ولا شيء؟ نسمع.
4: واحد من أسوأ حكام مصر عباس باشا الأول، عباس حلمي، دولة في عهده كانت مليانة مشاكل في كل الجوانب، غير أن المشروعات اللي قام بيها كلها كانت بتنتهي بالفشل.
5: عباس الأول أنا مش متجنى عليه، عباس الأول منع وقلل من البعثات التعليم اللي كانت بتروح أوروبا ونفاها خالص ومنعها خالص.
0: طبعا هذه نماذج من الاراء في السوشيال ميديا،
1: وحتى صوره محمد بن عبد الوهاب
0: هرب احد امام محمد بن عبد الوهاب مش صحيح،
1: مش صحيحه،
0: مش محمد
1: والصوره مش صحيحه كمان. أيوة. يعني
0: وكمان هو يقصد الامام فيصل يعني هذا نموذج من المتداول في السوشيال ميديا، لا دقه ولا يعني انضباط علمي ولا شيء، لكن خلينا في المهم
1: ارد عليهم.
0: هل هو مريض نفسيا او مجنون؟
1: من يحكم بانه مريض نفسيا؟ يعني إذا كان حتى في وقتنا الحاضر بعد التقنيات العالية وارتفاع شأن العلوم النفسية والسلوك النفسي وكل شيء، تقدر تحكم على حد المريض النفسي إزاي؟ فأنهم يحكموا عليه أنه مريض نفسيا، لا، هو بعض السلوكيات يعني غير الواضحة أو متشددة أو لكن أنا برضو

0: يعني عايزة أكون إيه محامي الخصم أو محامي الشيطان، عايزة
1: غائب. أقول خلينا نقول
0: محامي الغائب. يعني هقول أعداؤه كانوا كثير، إما من الكتاب الفرنسيين أو من الأسرة نفسها، لأنه وقع في مشاكل مع الأسرة العلوية. يعني ما بعد رحيل محمد علي كان في خصومات خاصة بالورث، وقع مع عماته ومع عمه سعيد وعمه عبد الحليم، وكان مشكلة في الورث واستولى على الأراضي اللي هي كانت من حقهم، فيه هناك خصومة مع الأسرة. لكن مسألة أصله كان وهابي، معلش ده اتولد سنة كام وقت الحرب، هياخد الفكرة وهابي ازاي يعني، يعني هياخده ازاي؟ ومنطق مسألة أصله كان بيخيط دي قصص كلها أساطير مفتعلة، يعني ما افتكرش انه هو كان
1: لو بيقول عليه كمان انه كان من صاحب الاسياد والجن والعفاريت
0: لا، ما الجن والعفاريت دي ثقافة فعلا في وقتها. ما بقول لحضرتك في بعض اسامي غيره بقى لما نتكلم عنه. أيوة ان شاء الله. كانوا بيعملوا جلسة تحضير ارواح علشان يسألوا اجدادهم نعمل ايه في المسائل،
1: معناته ثقافة سائدة عند
0: انما هو كان يخشى من العلماء والمفكرين، ويرى أنهم سحرة ويخاف منهم. ويقال أنه مثلا من ضمن اللي قيل أنه، ومش قيل هو فعلا حقيقيا، أنه نفى رفاعة الطهطاوي إلى السودان بحجة أنه يعني يدير المدرسة اللي أنشأها هناك. فرفاعة الطهطاوي راح وتقبل الموضوع وقعد يترجم روايات فرنسية وغير ذلك. لكن في نفس الوقت هو قرب علي مبارك منه وخلاه يعمله برنامج تعليمي قليل النفقات في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت استخدم نبار باشا اللي هو كان اسمه باش مترجم كبير المترجمين، واتقال وقتها طب ازاي استخدمه هو كان على علاقة بال، يعني مش مفهومة دي. فخلينا ما نقولش نظرية المؤامرة في كل الوقت، لكن هو فعلا بعض الأمور كده تحسب ضده. مثلا انت بتنفي علماء، ومنهم مثلا اللي كان مسؤول عن مكتبة جامع محمد بيك ابو الدهب، فوقتها قال اللي جاله روح قول له انا معايا مكتبة، انا مسؤول عن مكتبة قيمة وكذا. فقال له عبارة قال له خليه ياخد المكتبة ويسافر. ففعلا عمل كده، وما كانش فيه بقى حاجة خاصة بتسفير كتب او تسفير اثار، كان الدنيا لسه مبكرة يعني. فاخد الكتب وسافر، وطبعا العلماء والمفكرين كانوا متضايقين وحاولوا يتحصلوا على الباقي من المكتبة، لقوا مجموعة من الاوراق القديمة والدشر. فهو يعني احيانا لا يكون مقدر لهذه المسائل.
1: يعني شخصيه شديده، بس في حاصل القول من الصعب ان نصفه بالمريض النفسي مثل لا. ما تفضلتي حضرتك، هو هذا الموضوع محتاج تشخيص ومحتاج وبعض تصرفاته مفهومه وبعضها غير مفهومه،
0: وبعضها يعني فيها ممكن تكون حقيقيه على فكره. ممكن تكون حقيقي وغير حقيقي. ما انا كمؤرخ وانا بتكلم دلوقتي سنه كام وهو
1: مظبوط،
0: يعني
1: قد يكون هناك دوافع لا نعلمها يعني، مثلا
0: او روايات كتبت غير حقيقيه ما انا مش قادره اقول.
1: مضبوط، مثلا من قبل الخصوم.
0: لكن انا اللي عايزه اؤكد عليه ان عصره فعلا كان عصر ركود، لان ضربت التجربه.
1: هذه نقطه مهمه نعيد التاكيد عليها طبقا لكلام حضرتك. صحيح عصره عصر ركود وتراجع في المشاريع، لكن السبب مثل ما فهمت من كلامك أنه ورث معاهدة لندن التي أدت إلى تحجيم وتقييد الدولة
0: المصرية. حتى إيه، حتى المؤيدين لعباس يقولوا إيه ده كفاية أنه لغى نظام الاحتكار. يا جماعة ما الاحتكار كان انتهى بنهاية محمد علي، وبناء الدولة الحديثة توقف، وإن معاهدة لندن والفرمان المعدل يعني كان من أهم البنود تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدولة العثمانية، وأهمها معاهدة بلطة ليمان المنعقدة 1838 لحد 42 ما حدش بينفذها في مصر.
1: والتي تقول
0: تعطي حرية التجار للنزول إلى مصر والتعامل مع المنتج مباشرة، سواء الفلاح اللي بيزرع أو التاجر أو الصانع. خلاص أطلقت الحرية. قبلها كان محمد علي مانع عن تطبيق المعاهدة. لما طبقت في مصر انتهى عهد الاحتكار. فيعني حتى اللي بيدافعوا عنه بقول لهم ما تدافعوش، لان هو ما مالوش يد في كده.
1: يعني هذه قيمه الصراحه الحديث المتخصصين والمؤرخين، انه الصوره التي لا تبدو لنا مفهومه حين نضعها في سياقها ومسبباتها تبدو لنا على الاقل مفهومه، مش بالضروره تكون مقبوله بس على الاقل مفهومه. يعني
0: نقطه مهمه جدا جدا، احنا عادة كمؤرخين او حتى الباحثين ابنائنا الجدد يعني نبحث في الشخصيات المهمة المؤثرة زي محمد علي، اسماعيل.

إسماعيل شخصية مهمة جدا جدا ولنا دراسات فيه وأنا ليها بشكل شخصي. لكن عباس ممكن يهمل ونقول طب هو عمل إيه؟ دي فترة قليلة وفترة ركود ولا نناقش لماذا هذا الركود؟ وأن يستسلم غير المتخصصين سواء شباب أو غير شباب حتى للسوشيال ميديا وللناس اللي بتعمل فيديوهات وأفلام ويقولوا يعني واحد منهم طالب يقول أسوأ حكام مصر أنت يعني بشويش؟ يعني أنا دلوقتي قاعدة أنا

0: ومحلية وعلاقات مع الجيران مع الحجاز ومع الشام ومع العراق وتأثيرات عثمانية ونفوذ أجنبي عايز يدخل. يعني مهم جدا الحقيقة حقيقة حضرتك انك اخترت هذه الشخصية وان برنامج بالشكل ده ما يعني غير متخصص يشوفه يبتدي يقول ايه اللي احنا بنسمعه او احنا ليه بنطلق
1: على الاقل نثير اسئلة دكتور نثير أسئلة
0: يعني
1: حول
0: جداً جداً
1: أو نجادل ونساجل بعض المسلمات اللا علمية يعني على الأقل. يعني الدكتورة إيمان عامر مدير مركز دراسات تاريخية في جامعة القاهرة وهذه الإفادات الشيقة والجميلة وتحريض الذهن على التفكير والنظر بطريقة غير تقليدية إلى التاريخ من خلال هذه الشخصية الجدلية.
0: أكثر شخصية المحرضين يعني حوار كله تحريض
1: بس تحريض إيجابي
0: إيجابي طبعا. أنا بشكرك يعني حتى على اختيار الشخص.
1: الله يخليك يا دكتور. أنا اللي أشكرك على كريم وقتك كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص هذا الوقت معنا لمتابعة ومحاولة فهم شخصية من أهم الشخصيات الجدلية في التاريخ العربي الحديث. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: الآلي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلينا؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع الأفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها. أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. كما قالت وسائل إعلام إيرانية أن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غربي البلاد. أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤول أمني في خوزستان بمقتل شخصين جراء ضربة أمريكية قرب صالة الركاب عند منفذ الشلامجة الحدودي. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقع اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية وبحث عن مخرج للحرب مع روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العالمية.

0: بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. أمريكا تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران بالأيام المقبلة، وتل أبيب تستعد للانضمام. مقابلة عراقجي تثير جدلا داخل إيران وغضبا لدى التيار المتشدد، وإعلام الحرس الثوري يوبقه بسبب تسريب الأسرى.
1: أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها لا يهدد مصالح الدول المصدرة فحسب.
0: أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف دولي حازم ضد التهديدات الحوثية للملاحة بالبحر الأحمر. وفي غضون أيام، الصفقة النووية السلمية لتزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية ستعرض على الكونغرس. مصدر بحزب الله يؤكد تبرؤ الحزب من حديث مسؤول رفيع بالحزب هدد بشل مطار بيروت دفاعا عن إيران. يبدو أن المنطقة تشهد مزيدا من التصعيد خلال هذه الفترة، ولا مؤشرات حتى اللحظة عن أي انفراجة حقيقية يمكن أن تهدئ من وتيرة هذا التصعيد. الجديد أن هناك اتصالات تمت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفقا لما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية، وخاصة هيئة البث الإسرائيلية التي ذكرت اليوم في تقرير مفصل أن هناك اتصالات تمت ما بين واشنطن وتل أبيب، وأن تل أبيب تلقت رسائل واضحة من الإدارة الأمريكية أن ترامب عازم على تصعيد الهجمات على الجانب الإيراني. وهذا أدى وفقا لهذه المعلومات إلى اتخاذ إسرائيل العديد من الإجراءات استعدادا للانخراط في هذه المعركة، إما بطلب أمريكي، ربما يطلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل هذا الأمر، وربما تحسبا لقيام إيران بضربات على إسرائيل. في كل الأحوال المشهد مفتوح على هذه الخيارات، لكن ما يبدو واضحا أيضا أن الرئيس الأمريكي غاضب وبشدة من مقتل الجنود الأمريكيين، وتوعد إيران بالرد على هذه الهجمات التي طالت جنوده، بل وتوعد أيضا أنه في حال تم التعامل مع أي سفينة في مضيق هرمز بأي هجوم إيراني، في المقابل سترد الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أي جسر أو محطة كهرباء. بمعنى اعتداء

0: سيقابله اعتداء أو هجمات أمريكية على محطات الكهرباء والطاقة في إيران والجسور. وبالتالي هذا مشهد يعبر عن عنوان واحد. للأسف الشديد ليس هناك أي انفراجة في حتى الاتصالات التي تتم لاحتواء الموقف. على الصعيد الآخر، إيران مستمرة في تصعيد الهجمات ضد دول الخليج وتحديدا الكويت. بالمناسبة الكويت كانت الأكثر استهدافا منذ بداية هذا التصعيد تقريبا قبل 10 أيام. إيران أطلقت في 16 يوليو أو منذ 16 يوليو ما يقرب من 1002 مسيرة وأكثر من 387 صاروخا باليستيا و25 صاروخا من نوع كروز، وتم تدمير 95% من هذه المسيرات بواسطة الدفاعات الكويتية، وتم اعتراض كل الصواريخ التي أطلقت. لكن في النهاية تظل الكويت في مرمى هذه الهجمات العدوانية الإيرانية بشكل كبير. اللافت للنظر هو التقارير التي تنشر في وسائل الإعلام الإيرانية، ومنها وكالة تسنيم على سبيل المثال أصدرت بعض البيانات التي تشبه إلى حد ما بيانات بغداد التي سبقت الغزو العراقي للكويت عام 1999. هذه مفارقة غريبة للغاية. لكن في الداخل الإيرانية أيضا كانت هناك أزمة جديدة مشتعلة أثارتها المقابلة التلفزيونية الأخيرة لوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وأشعلت الجدل وربما أشعلت غضب التيار المتشدد وخاصة الحرس الثوري الإيراني. كم الاعترافات المدوية لوزير الخارجية الإيرانية حول الاختراقات الاستخباراتية وانقطاع الاتصال مع المرشد كانت مفاجأة كبيرة. الرجل كان يتحدث واضح بقدر عالي جدا أو بسقف عالي جدا من الصراحة الشديدة، ومن يستمع إلى تصريحاته كان يشعر بنوع من الاستغراب. يتحدث بشكل مباشر في هذه المقابلة أنه لم يلتقي المرشد لا قبل هذه الحرب ولا حتى أثناء الضربات القوية على إيران، أن عدد من التقوا المرشد هو عدد قليل للغاية من الأشخاص. يقول أن هناك صعوبة أساسا في الوصول إلى المرشد للتواصل معه، ويقول أن هناك ثغرة أمنية أدت إلى مقتل المرشد وأن هذه الثغرة ما زالت موجودة. هذا الحديث أدى إلى عاصفة كبيرة في الداخل الإيراني. هو ليس حديث ولكنها صراحة في أعلى درجتها. نستمع.
1: كيف كانت اتصالاتكم مع السيد مجتبى؟
2: لا أبدا،
1: لم تلتقوا به حتى الآن؟
2: خلال هذه الفترة لم ألتقي به، ولا أعتقد أن أحدا قد التقاه باستثناء عدد محدود من الأشخاص، وقبل ذلك أيضا لا للأسف.
3: ما أراه أكثر أهمية هو أنهم كانوا على علم بانعقاد هذه الاجتماعات، وهذا يدل على وجود ثغرة أمنية، ثغرة لم تعالج على الأرجح بشكل كامل حتى الآن ويجب معالجتها، كما أن الأجهزة الأمنية تتابع هذا الموضوع. وأعتقد أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على الاختراق والحصول على المعلومات، بل تمتد أيضا إلى توجيه عملية صنع القرار، بل وأكثر من ذلك تؤدي دورا في توجيه عملية صنع القرار والأجواء النفسية في البلاد.
0: تصريحات مثيرة للغاية. اللافت أن الصحف القريبة من الحرس الثوري هاجمت عرقجي بشكل كبير وأكدت أنه أفشى العديد من الأسرار. دعونا نناقش التطورات اليوم من طهران. ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين الروريان في جامعة طهران. مرحبا بك دكتور. ومن الكويت أيضا الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مرحبا بك دكتور صالح. بداية دكتور حسين، لماذا هناك غضب شديد بهذه الصورة من عرقجي؟ هل قال الرجل غير الحقيقة؟ ما قاله يعبر عن الحقيقة، لا تواصل مع المرشد بشكل منتظم أو حتى بشكل مستمر أو حتى في أصعب اللحظات، وأيضا كانت هناك ثغرة أمنية أدت إلى مقتل المرشد. الرجل يقول معلومات ولا يقول تكهنات أو توقعات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أولا ما قاله السيد عرقشي حول موضوع التواصل مع المرشد، يعني سبق أن قال رئيس الجمهورية قبل يومين أن التواصل مع المرشد أصبح أكثر سلاسة وأن

0: أن الوصول إليه أصبح متاحا يعني. وهذا يعكس أن ما قاله السيد عرقشي قد يكون هو عن فترة ماضية وليس حالية، ولكن مرشد قد يلتقي مع رئيس الجمهورية، قد يلتقي مع القيادات العسكرية باعتبار أنه هو قائد القوات المسلحة، ولكن ليس بالضرورة أن يلتقي مع السيد عرقشي. من هنا هذا الموضوع موضوع في تصوري، هو طرح الموضوع من زاويته كوزير الخارجية. الموضوع الآخر، هل هناك ثغرة أمنية أدت إلى استهداف الاجتماعات التي كانت موجودة سواء كان في مقر المرشد وكذلك مقر مجلس الأمن القومي؟ في إيران هذه النظرية موجودة، وهناك تحقيق جاري من القوى الأمنية في هذا.
1: طب ما الذي أخطأ فيه عرقشي حينما تحدث عن هذا الأمر؟
0: ما يؤخذ نعم، يعني هو المسألة هي أن البعض يستشكل على السيد عرقشي ليس أن هذا الموضوع ليس موجود، لا هذا موجود، ولكن يستشكل عليه أنه في ظل الحرب والوضع الأمني طرح هذه الأمور هي لا تخدم الأمن القومي الإيراني، ولم يكن على وزير الخارجية أن يشير إلى هذه الأمور.
1: يا دكتور حسين، هو صرح بما هو موجود، يعني الرجل لم ما هو موجود وما يدركه الداخل والخارج بالمناسبة، سواء صرح عرقشي بذلك أو لم يصرح. لا مجتبى حضر إلى جنازة والده، لا صورة له منذ توليه منصب المرشد، لا خروج له. أيضا مسألة الثغرة الأمنية مسألة بديهية للغاية، وإلا كيف تم اغتيال المرشد؟
0: يعني هذا هو بيت القصيد، عندما تكون هناك ثغرة أمنية من الطبيعي أن لا يخرج السيد مجتبى المرشد الجديد للعلن، لأن هذا الموضوع لم ينتهي، ولحد الآن ليس هناك تقرير كامل عن ما حدث. من هنا يعني الموضوع مرتبط بعضه ببعض، وأنا قلت أنه هذا جزء من الواقع ليس خارج إطار الواقع، ولكن طرحه من قبل السيد عرقشي هو الذي جعل البعض ينتقدونه.
1: طيب، ليرد دكتور صالح على ما طرحه دكتور حسين الآن، في الحقيقة أن ما قاله وزير خارجية العراقي يعتبر نهج من المفترض أن يعني يحمد عليه، لأنه كان واضحا وصريحا فيما طرحه للرأي العام الداخلي الإيراني أولا ثم المجتمع الدولي ثانيا. ما الخطأ الذي ارتكبه عرقشي في ذلك؟ وهل هذا الهجوم عليه دكتور صالح يؤكد من جديد أن ثمت فجوة كبيرة بين الرئيس ووزير خارجيته وما بين الحرس الثوري؟
2: مساء الخير لك وللضيف وللمشاهدين. ما هو أبعد من حديث الوزير الخارجية هو هذا الهجوم الذي ذكرته الشق الثاني من السؤال. هذا الهجوم من صحف محسوبة على الحرس على وزير دولة في حالة حرب، هذا يعكس أن هناك صراعات وأن هناك تحولات داخل بنية النظام الإيراني، صعدت قوة وتراجعت قوة. ما حدث هو أنه بعد اغتيال المرشد علي خامنئي بدأ وظل مناخ الحرب والصراع وسيطرة القرار أصبحت الآن تحت سلطة الحرس الثوري، تمددت سلطة الحرس الثوري على باقي الأجنحة والقوى داخل النظام الإيراني، وأصبحت له اليد الطولة، وأصبح الحرس الثوري هو مركز تفويض السلطة في إيران. ولذلك الحرس الثوري كلما تواجدت حالة حرب ومناخ صراع هو يستفيد أكثر وتتوسع سلطته داخل النظام الإيراني، على اعتبار أن حساباته أنه الولايات المتحدة لن توسع الحرب قبل، لا سيما أن هناك انتخابات، وأن الحرب ستظل قاصرة على ضربات عسكرية لن تفضي إلى إسقاط النظام. وهذا في حسابات الحرس أو الجناح المتشدد في الحرس الثوري هو يفيد الحرس الثوري ويزيد من قوته داخل النظام.
1: ولكن
2: هذه الحالة ترتبت لأن
1: هل هذا يمهد
2: ترتبت لأن المرشد السابق كان
1: هناك فرق في الصوت، هل هذا يمهد لاستبعاد هذا الجناح عراقجي بزشكيان قليباف؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر على استبعاد

0: بعد هذا الجناح الذي يوصف في الدوائر الخارجية بأنه الأكثر مرونة في مسألة التفاوض؟
1: قريبة فقرة من الحرس الثوري، ولذلك تم اختياره رئيسا لوفد التفاوض. لكن هو في النظام الإيراني طيلة سنوات كثيرة كان هناك أجرحة، جناح رجال الدين وجناح الحرس الثوري وجناح الدولة الرسمي البيروقراطي التقليدي والممثل الآن في رئيس بزكشيان والوزير العراقجي ووزراء الخارجية السابقين. لكن الآن بعد غياب المرشد علي خامنئي الذي كان ممسكا بالسلطة وكان بمثابة ميزان التوازن بين القوى والأجنحة داخل النظام الإيراني، غياب هذه الشخصية التي كانت مسيطرة ومؤثرة أدى إلى خلل في موازين القوى داخل النظام الإيراني، واستفاد من ذلك الحرس الثوري. ولذلك الحرس الثوري هو الذي يريد أن تستمر الحرب ويستمر حالة الصراع على عدة اعتبارات. أولها أنه في تقديره لن تؤدي إلى إسقاط النظام، ثانيا أنه هذا المناخ يساعده على إلغاء وإقصاء كل الأجنحة وكل التيارات الأخرى. وبالمناسبة هذا الأمر حدث أيضا مع الإمام الخميني سابقا. تعرفين ويعرف الجميع أن الخميني عندما أتى على رأس السلطة عام 79 كان ضمن تحالف واسع، حزب تودة الشيوعي ومجاهدي خلق والتيار الليبرالي الإيراني، لكنه الوضع استغل الحرب العراقية الإيرانية.
0: نعم، هذا عن الوضع الداخلي، ولكن هناك شق خارجي يتعلق أيضا بما نشرته، وأريد تعليق من دكتور حسين الريان عليه. إحدى الصحف التابعة المرشد الإيراني وهي صحيفة قدس دعت إلى تشكيل كتائب وصفتها بالكتائب الاستشهادية، وأنه سيكون هدفها بشكل رئيسي مهاجمة القواعد الأمريكية في المنطقة، وما وصفته بإحداث تغييرات سياسية، وهذا هو التعبير الذي جاء في هذا التقرير، خاصة مع ما يبدو من تفكير أمريكي بدأ الحديث عنه بين الحين والآخر رغم عدم الحديث عنه رسميا، وهو شن هجمات برية على إيران. دكتور حسين، هذه اللغة التي تستخدمها هذه الميليشيا بفكرة استهداف الأهداف الأمريكية أو المصالح الأمريكية وتغييرات سياسية في المنطقة، هذا يعني مزيد من التهديدات والعدوان على المحيط الإقليمي لإيران، على الدول العربية والخليجية التي تتواجد في الإقليم، وإلا أين ستحدث هذه التغيرات السياسية التي يسعون إليها؟ هذا يعني أنكم تستخدمون أو هذه الأجنحة التي تتحرك تحاول أن تؤثر على السلم المجتمعي للمجتمعات الخليجية، ولنكن أكثر صراحة التي تتواجد بها الطائفة الشيعية.
2: يعني أولا في تصوري هناك مبالغة كبيرة في موضوع، أولا هل صحيفة قدس هي تتبع المرشد؟ لا، هي صحيفة محلية في محافظة خراسان، يعني وحتى ليست في طهران بالمناسبة. أن يقول كاتب معين شيء ما، هل يمكن أن يعمم؟ أتصور يعني هذا غير مطروح، يعني وجهة نظر ليس إلا تطرح ضمن هذا الإطار.
0: طب لماذا تحسب هذه الصحيفة وفقا للمصادر التي يتم النقل عنها مقربة من المرشد؟ هذا ليس تقدير لنا نحن، ولكن لو حضرتك عملت بحث عن هذا الأمر ستجد أنها تحسب أنها قريبة من المرشد.
2: يعني هي صحيح يعني ضمن إطار التيار المحافظ يعني هذه الصحيفة، ولكن هذا ليس بالضرورة يعني أن تكون هي تنطق باسم المرشد. الموضوع الآخر، إيران تمتلك قوة عسكرية والحرس موجود وهو يستطيع أن يقوم بكل المهام العسكرية. من هنا هل إيران بحاجة إلى ميليشيا كما تقول هذه الصحيفة؟ لا أتصور ذلك. من هنا أتصور أن هناك مبالغة كبيرة،
0: يعني هذه الصحيفة صحيفة إيرانية وليست صحيفة يعني دولية، أو صحيفة إيرانية هي من تقول هذا الأمر يعني منكم وليس من الخارج.
2: نعم، أنا لا أقول أنها غير إيرانية. يعني في إيران الصحف بعضها يعني يهاجم الحكومة، البعض يهاجم رئيس الجمهورية، البعض يهاجم رئيس الوزراء، البعض يهاجم السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، هذا جزء من المشهد السياسي.
0: ولكن تقرأ أنها تهديدات لدول المنطقة، ويمكن أن يعقب دكتور صالح على هذا الأمر.
1: يعني أنا أعتقد أن الإعلام الإيراني أو أتباع إيران هم منفصلون عن الواقع، يعني هو

0: بالرغم من كل التهديدات التي والتصريحات النارية والبذيئة ضد دول الخليج والاعتداءات الإيرانية المستمرة على المرافق والمطارات والموانئ والسفن، لا يريد أن نصدق أن إيران دولة معادية، بينما هو يتهمنا بما لا يوجد أي تصريح خليجي أو أي تصرف خليجي ضد إيران، وبناء عليه اعتبرنا أعداء، ولا يريدنا أن نعتبر إيران عدو، ورغم كل هذا السيل من التصريحات السلبية والعدائية تجاه دول الخليج وتجاه حكومات دول الخليج منذ قيام النظام الإيراني عام 1979 وهو يتحدث عن تصدير الثورة وقلب الأنظمة وتشكيل الخلايا التابعة له في كل دول الخليج. بالتالي نحن أمام حالة انفصام أو حالة إنكار للواقع.
1: انتهى الوقت، شكرا لكم ضيوف الأعزاء.
0: والنظام الإيراني.
1: أعتذر، انتهى الوقت. دكتور صالح السعيدي الباحث السياسي من الكويت، تحياتي، وتحياتي أيضا للدكتور حسين روريان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. الحوثي اللاعب الجديد الذي أدخلته إيران في معادلة الحرب. هنا نتحدث عما بدا من تهديدات صريحة وعلنية وواضحة من الميليشيا الحوثية بعرقلة الملاحة في البحر الأحمر. هذا التصريح توقف أمامه الكثيرون لأنه يعني تصعيدا كبيرا من قبل الحوثي، لكن كيف سيتم الرد عليه؟ هذا سؤال مهم، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالمنطقة أو بدول المنطقة، ولكن يتعلق وفقا لتقريرات أو وفقا لتقديرات المتابعين بالملاحة الدولية. أصابت إيران الملاحة في مضيق هرمز وتسعى أيضا لإصابتها في باب المندب أو في البحر الأحمر. هنا سيكون الأمر خطير وخطير للغاية. أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي في جلسة لمجلس الأمن طالب بضرورة التصدي لهذه التهديدات وألا تستخدم إيران الحوثي من جديد ورقة للضغط على دول المنطقة. التقديرات جميعها تشير إلى أن إيران في هذا التوقيت تعتمد على الورقة الأساسية وهي الحوثي للضغط على السعودية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. معنا من جدة وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج، مرحبا بك معنا سيادة الوزير. نحن أمام موقف معقد للغاية. هناك من يرى أن التهديدات الحوثية هي مجرد تهديدات تحاول إيران أن تعزز بها موقفها التفاوضي، وهناك من يقول لا، غير صحيح هذا التقدير، المنطقة تتجه نحو مواجهة شاملة. ماذا ترى؟
2: الحقيقة أن في الأمر الأمرين، هناك رغبة في استعادة مسار تفاوضي يبدو بعيدا عن متناول اليدين، وهناك تصعيد قد يذهب بالمنطقة إلى مزيد من الحروب ومزيد من الاستنزاف. والأمر مرتبط بشكل أساسي بطبيعة الاستراتيجية الإيرانية التي تشكلت بعد حرب 2025. في تقديري أن الاستراتيجية الإيرانية بعد حرب 2025 عرفت أنها غير قادرة على تجنب الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ولذا ذهبت باتجاه مواجهة هذه الحرب من خلال خيارين: خيار الفوضى وإغراق المنطقة العربية، المنطقة دول الخليج والبحرين سواء في الخليج العربي أو باتجاه البحر الأحمر في الفوضى، وبذلك هي تضغط على الدول العربية وتستخدمها كوسيلة للضغط على أمريكا، والشيء الثاني أنها تضع ضغط هائل جدا على الاقتصاد الدولي. وفي تقديرها أن دول الخليج والاقتصاد الدولي يمكن أن يشكل عامل يعيد أمريكا إلى مسار تفاوضي تستطيع إيران أن تخرج فيه بأقل الخسائر. فبالنسبة قد تذهب إيران، ترغب إيران بالتفاوض، لكن هي لا تضع أبدا معادلة تسمح لها أن تكون جزء من نسيج هذه المنطقة، لا تقدم أي شيء يسمح للمنطقة أن تكون داعم لإيران أن تتحول أن تدخل في مفاوضات تنتهي بحالة سلام كامل.
1: ولكن أنا أسأل معالي الوزير،
2: تستطيع أن تستمر في
1: نعم هذا التهديد الحوثي، عفوا للمقاطعة، هذا التهديد الحوثي يمكن أن يتحقق بالفعل خلال الأيام المقبلة أم أنه فقط ورقة للضغط؟ لأن هنا الحسابات تختلف تماما. هل يقدم الحوثي على تنفيذ ما أعلن عنه من استهداف الناقلات السعودية، من إغلاق مضيق باب المندب، لأن هذا ينقل الحرب إلى مستوى آخر للغاية وستكون فيه أبعاد

0: دولية.
1: الحقيقة أننا لا نحتاج أن نعيد اكتشاف الحوثي. الحوثي منذ نشأ هو حركة متطرفة مارقة منفلتة. الاعتقاد أننا يمكن احتواء الحوثي هذه سياسة على مدار 10 سنوات أفضت إلى مزيد من الخسائر والكلفة على المنطقة. والحقيقة أن التطاول والإرهاب الحوثي وانتقاله إلى أفق إقليمي ودولي لم يتحقق إلا عندما فرض المجتمع الدولي خيارات الهدنة على الحرب الداخلية في اليمن وحال دون أن تستطيع الحكومة الشرعية أن تستعيد اليمن برمتها. وبالتالي التعويل مرة أخرى أن الحوثي يمكن عقلنته أو يمكن فصله عن الإرادة الإيرانية في المنطقة هو تعويل على وهم يتكرر كل يوم ويفضي كل يوم إلى مزيد من الخسائر بالنسبة للمنطقة. الاستراتيجية الإيرانية فوجئت بقدرة الموانئ الغربية للمملكة العربية السعودية على توفير الحركة أو لن توفير كمية كبيرة من الوقود للاقتصاد الدولي وأيضا على توفير السلاح وضمان سلاسل الإمداد إلى الدول الخليجية. وبالتالي الاستراتيجية الإيرانية في وضع المنطقة والاقتصاد الدولي ضمن أوراق ضغطها على أمريكا للتراجع وعلى إعادة صياغة موازين القوى داخل المنطقة فشلت في الأساس بسبب حريات الملاحة الموجودة في البحر.
0: طيب حضرتك،
1: وبسبب الموانئ المملكة العربية السعودية.
0: حضرتك قلت طرح مهم للغاية، تقول إن الحوثي لا يمكن احتواءه. ما الذي يعني هذا الأمر؟ أن سيناريو المواجهة بات حتميا؟
1: أنا في تقديري أن كل من يؤجل حرب ضرورية فإنه يؤجلها لمصلحة أعدائه. في 2022 كان الحوثي يقاتل كي يبقى في مناطقه، في 2018 كاد أن يخسر عصبه الاقتصادي وأهم موانئ يأتي من يتزود بها بالسلاح. الذي يحصل دائما أنه كلما عولت المجتمع الدولي بشكل أساسي وضغط على اليمن وضغط على الإقليم باتجاه استيعاب الحركة الحوثية والاعتقاد أنه يمكن فصلها عن الحركة الإيرانية أفضل أمر إلى مزيد من الدمار. وأريد أن أقول قضية أساسية، أن الاستراتيجية الإيرانية وإن شهدت تحولا بعد الحرب الأخيرة إلا أنها قامت في الأساس على مواجهة الاستراتيجية الدولية في المنطقة. راهنت المنطقة، راهنت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث غزة أنه يمكن فصل الملفات والتعامل مع كل ملف على حدة، بينما أنتج المحور الإيراني وبشكل واضح وحدة الساحات وجدناها في الحرب الأخيرة في لبنان ووجدناها في الحركة الحوثية. الموضوع الثاني، اعتقدت الاستراتيجية الأمريكية والدولية في المنطقة أنها قادرة على تحديد مساحة المعركة، بينما الاستراتيجية الإيرانية قامت على توسيع الفوضى وعلى جعل واحد من أهم
0: ولكن هناك من يرى معالي الوزير أن هذا سيحقق لإيران ما أرادته، جر دول المنطقة إلى مواجهة كبيرة وواسعة تتداخل فيها كل الأطراف، هذا ما كانت تريده إيران.
1: الحقيقة أن اليمن والدولة اليمنية والجيش اليمني يستطيع أن يوفر على العالم مؤونة حرب مباشرة مع إسرائيل إذا ما تم قطع مع إيران، إذا ما تم قطع الأطراف الإيرانية تضعف إيران. عندما خرج النظام السوري ضعفت إيران، وعندما أنهك حزب الله ضعفت إيران، وإذا ما تم تدمير الحركة الحوثية.
0: لكن كل المواجهات السابقة لم تؤدي إلى القضاء على الحوثي، كل المواجهات السابقة لم تؤدي إلى القضاء على الحوثي، هذه أيضا معضلة.
1: الحقيقة أن الحروب السابقة خيضت في ظل شرط دولي مختلف. أنا كنت أحدثك منذ لحظات عن أننا كنا على بعد أمتار من السيطرة على مدينة الحديدة، والذي تدخل شاهدنا وزير الخارجية البريطاني يتنقل بين عدن وبين الرياض وبين أبو ظبي للضغط باتجاه إيقاف الحرب، وشاهدنا كميات الضغوطات التي كان يمارسها المجتمع الدولي على التحالف العربي من أجل تأمين الحركة الحوثية. كل ذلك تغير بعد أن ابتدى الحركة الحوثية تسفر بالفعل عن وجهها الإرهابي حيال العالم. هي تمارس الإرهاب ضد الشعب اليمني منذ نشأتها، منذ عام 2004 هي عبارة عن لحظة من العنف والإرهاب. منذ أن بدأت تمارس هذا العنف والإرهاب على المجتمع الدولي تغير الموقف الدولي،
0: وأعتقد
1: أننا قادرون كدولة يمنية.
0: شكرا معالي الوزير، انتهى الوقت. شكرا لمشاركتك معنا الليلة من جدة، وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج، شكرا لمشاركتك معنا.

0: وناتي الى التطور الذي كان في قلب الاحداث اليوم وادى الى يعني ربما حاله من الاهتمام الشديد. واشنطن والرياض على اعتاب حقبه نوويه جديده باتفاق تاريخي، وافق الرئيس الامريكي بالفعل على صفقه نوويه مدنيه مع السعوديه مخصصه بالكامل لاغراض سلميه، وهذا ما تم الحديث عنه في العديد من وسائل الاعلام ومنها وول ستريت جورنال. هذا الاتفاق اتفاق له اهميه كبيرة للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق من المفترض أنه سيستمر لثلاثة عقود، وستلتزم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد السعودية ببرنامج نووي مدني متطور. هذا الاتفاق من المقرر أن تتم إحالته إلى الكونغرس الأمريكي خلال الأيام المقبلة للمراجعة حتى يتم إدراجه رسميا تحت مظلة اتفاقية المادة 123. من يتابعون هذه الملفات المتعلقة بالنشاط المدني النووي يعرفون هذه الاتفاقية تحديدا وهذا الإطار القانوني. هذا الإطار القانوني، الشرط الأساسي الذي يفرضه القانون الأمريكي هو للسماح بنقل التكنولوجيا النووية خارج البلاد، بمعنى منح الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية هذا الأمر. انضم إلينا من عمان دكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية. مرحبا بك دكتور خالد معنا. بشكل عام، ما الذي سيضاف إلى أي دولة تستطيع أن تحصل على تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية أو المدنية؟ ما الذي يعنيه هذا في موازين القوة؟
1: شكرا على سؤالك سيدتي. الولايات المتحدة الأمريكية كما أسلفتي لديها اتفاقيات هي ما يسمى 1-2-3 Nuclear Cooperation Agreement، اتفاقيات 1-2-3 هي هكذا يسمونها على أساس فيها الارتيكلز، ارتيكل 1-2-3. فهي 1-2-3 هذه الاتفاقية تتحدث عن تعاون ناوي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الأخرى، وهناك في يمكن بحدود 42 اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول في العالم، إنه أي دولة تريد أن تستورد محطات طاقة نووية، تريد أن تستورد وقود نووي، تريد أن تستورد تكنولوجيا نووية، يجب أن تحكمها مثل هذه الاتفاقية اللي هي 1-2-3. لكن اسمح لي أن أنوه وبكل وضوح، الولايات المتحدة الأمريكية منذ تقريبا 20 عام عندما بدأ ما يطلق عليه الانبعاث النووي نيوكلير رينيسانس، اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية مع معظم دول العالم كان ما يطلق عليها الستاندرد 1-2-3، اتفاقية معيارية وقعت مع كثير من الدول، مع إيطاليا، مع إسبانيا، مع مثلا بريطانيا، وهاي الاتفاقية تتسق مع الأسس الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي بتسمح بحق التخصيب، بتسمح ما يطلق عليه الريتشمنت، بتسمح بحق الريبروسيسنج. لكن للأسف ونحكي بوضوح، منذ 20 عام عندما بدأت بعض الدول العربية تفكر جديا في الدخول إلى اتفاقيات نووية، الإدارات النووية متعاقبة بدءا من إدارة جورج بوش الابن حاولت أن تفرض نمط جديد من اتفاقيات بالذات مع دول الشرق الأوسط وبالذات الدول العربية، حتى تركيا دول الشرق الأوسط اللي فكرت أن تدخل مجال نووي وتستورد تكنولوجيا نووية، وضعت ما يطلق عليه المعيار الذهبي الذي يحرم هذه الدول في حال أنها وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لها بنقل تكنولوجيا أمريكية إلى بلدها، أنه يجب أن تتخلص كليا مما يطلق عليه E&R Enrichment and Reprocessing وبشكل مطلق. هذا طبعا شرط ينافي
0: التخلص من ماذا؟ ما الذي يعني هذا الأمر؟ يعني علميا يتم التخلص من ماذا؟
1: بالضبط، من ماذا؟ بالتخلص من حق التخصيب على أرضك أو ضمن الإقليم، أو حق إعادة معالجة الوقود، وهذا ما تنص عليه اتفاقيات أو مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل دول العالم، 192 دولة ومن ضمنها الدول العربية.
0: طب أنا حينما قرأت عن هذا المشروع
1: الأردن حتى تركيا،

0: حينما قرأت الدكتور خالد عن هذا الاتفاق قرأت فيه أنه يمنح مسارا قانونيا واضحا للتعاون في دورة الوقود النووي، بمعنى أن هذا يشمل تخصيب اليورانيوم داخل السعودية. هذا ما قرأته في الاتفاق حينما تم الحديث عنه.
1: صحيح، لكن ضمن محددات كبيرة. هذه المحددات أنه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى اقتصادية بين مشتركة بين السعودية وأمريكا، ويجب أن تشير هذه الدراسة إلى الجدوى. وفي العادة أنه أنت عندما تعمل تخصيب إذا ما كان عندك على الأقل 16 محطة ناوية
0: صحيح.
1: ممكن ليس من المجدي أنك تعمل هذه الدراسة، هذا أولا. ثانيا
0: اللي هو إنشاء المنشآت النووية نفسها حتى تتم عملية التخصيب داخل هذه المنشآت. وبالمناسبة كما ذكرت حضرتك أيضا في بنود الاتفاق يقول هذا الأمر أنه ستجري الرياض وواشنطن دراسة حول جدوى مشتركة تستمر لعامين بهدف دراسة عملية لمسألة بناء المنشآت الخاصة بالتخصيب. تفضل.
1: بالضبط، وليس كذلك أنه كان الشرط أنه تقيمها شركة أمريكية، هاي ثانيا، وكانت كما يطلق عليها بلاك بوكس، انه هاي بده يكون ما فيها نقل تكنولوجيا للطرف الاخر. بمعنى اخر صحيح هذه الاتفاقيه فيها تقدم عما كان يطلق عليه الجولد ستاندرد، او ما يطلق عليه بين قوسين او هلالين المعيار الذهبي. معيار الذهبي
0: يعني هذه الملاحظه
1: يفرض على دول المنطقه.
0: نعم، هذه الملاحظه دكتور شكرا على اثارتها، لانه بالفعل وفقا لمن حتى التعقيبات الموجوده في الصحف العالميه على هذه الاتفاقيه تقول انها اعطت مساحه لمساله إنشاء المنشآت النووية وتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وأن هذا ربما اتفاق يحمل قدرا من المرونة والحرية في هذا الأمر. بالمناسبة طبعا وزارة الطاقة الأمريكية وقعت مع السعودية هذه الاتفاقية الخاصة بالتعاون لبرنامج نووي سلمي. ولكن أعود دكتور لشرح هذه المسألة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك في هذا الاتفاق تحديدا قدر من المرونة يبدد بعض المخاوف التي تحدثت عنها حضرتك؟
1: شكرا سيدتي. في هناك ملحق في رسالتين، ملاحق سرية لهذه الاتفاقية. وزير الطاقة الأمريكي طبعا في ضوء المعارضة من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وبالذات في بعض الأطراف المحسوبة على الحزب الديمقراطي، وطبعا نتحدث بوضوح، يعني العامل الإسرائيلي هو اللي كان الحاسم في موضوع الجولد ستاندرد، وهم بصروا أنه أي دولة في المنطقة سواء كانت مصر أو تركيا أو السعودية أو أي دولة بهذه المنطقة بدها توقع لنقل تكنولوجيا أمريكية للمنطقة أو الدخول في 1-2-3 agreement، عليه أنه ينصاع للجولد ستاندرد، معيار الذهبي اللي بيمنعه من حق التخصيب مدى الحياة الريتشمنت. وطبعا هذا ينافي أصلا، هذا حقك موجود، السعودية والأردن ومصر ودول عربية ما هي أعضاء في الوكالة منذ ستينات القرن الماضي وسبعينات، من 50 عام، فأنت عندك حق التخصيب موجود على أرضك، هو لا يعطى لك، هي ليست هبة من الدولة.
0: مفترض أن هذا لو أنا فهم صحيح يا دكتور خالد، لو أنا فهم صحيح أن هذا مسؤولية الهيئة الدولية للطاقة الذرية أن تتابع هي مستويات التخصيب في هذه الدول لتتأكد من التزام هذه الدول ببرنامج نووي سلمي، وبالتالي هو هذه المهمة مفترض أنها يتم يعني هي مكلة لهيئة مستقلة عن أي دولة.
1: بالتأكيد، لكن سيدتي أريد أن أشير على عمل آخر، إنه الصحف والول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تحدثت عن حصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الحصرية في تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي. وطبعا إذا لاحظت الخبر بالول ستريت جورنال هم بثوا حتى يقنعوا أعضاء الكونغرس المعارضين إنه هاي بدها تجيب بلايين الدولارات إلى الصناعة النووية الأمريكية، بمعنى أنه لن يكون هناك منافس لنا في السوق السعودي، فهم بسوقوها من ناحية المنفعة التجارية، وأنه هذا راح يفتح سوق للصناعة النووية الأمريكية
0: بلايين الدولارات دون أي منافس.

0: فسير. استراتيجية ترامب دائما كيف تكون أمريكا مستفيدة بالزبط. ولكن ما الذي تعنيه العبارة التي وردت حول هذا الاتفاق؟ ستكون السعودية الملك الرئيسي للمشروع والمستفيد من إنتاجه لتشغيل مفاعلات الطاقة.
1: طبعا ما أنت بالنهاية بدك تبني مفاعل نووي حتى تستفيدي منه لكهرباء ومياه، تحلية مياه وما إليه. طبعا هو ملكك، لكن هنا كان في إكسكلوسيفيتي، في حصرية، أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الأولوية تقريبا بشكل مطلق في أن تصدر تكنولوجيا أمريكية المملكة العربية السعودية. وأنا أعتقد هذا في حرمان من المنافسة الشريفة. نحن نعرف الآن العالم
0: يعني فقط تكنولوجيا نووية أمريكية، الباور رياكترز، احتكار لهذه المسألة تقصد؟
1: بالضبط. إلى حد ما لأنه أنت مثلا روس أتوم الآن بتبني بمصر 4 محطات، بتبني بتركيا 4 محطات نووية، في هناك الكوريين بيبنوا بالإمارات 4 محطات نووية. فهناك عنصر المنافسة بصراحة بده يسقط حتى من ناحية ممكن يكون كلف أكثر. وفي في مرة أخرى بنرجع لموضوع الفيول سايكل، دورة الوقود النووي، صارت دورة الوقود النووي مرتبطة بطرف واحد،
0: هذه
1: فيها بصراحة أمر حساس.
0: نعم، شكرا لك دكتور خالد طوقان.
1: عودة لسؤالك، أنه
0: تفضل دكتور.
1: هو كان في لنفترض أنه هو غير المعيار الذهبي، هناك في خطوة إلى الأمام، لكن هناك في محددات كبيرة أعتقد فرضت ضمن هذه الاتفاقية.
0: أشكرك يا دكتور على هذا الطرح الموضوعي.
1: تضرضي.
0: نعم، أشكرك دكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية من عمان، تحياتي. اللقاء الذي جمع بين عون وترامب ركز بشكل كبير على مسألة بدء انتشار الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية، والتركيز بشكل كبير على ملف نزع سلاح حزب الله، لأن هذا الملف سيظل عثرة كبيرة أمام جهود بيروت. سنظل في نفس الدائرة، حزب الله يقول لابد أن تسلم أو تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني مقابل نزع سلاح حزب الله، بأن تتم انسحاب الإسرائيلي أولا ثم بعد ذلك نزع السلاح. والشروط تقول أنه لابد من نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل عن هذه المسألة. في النهاية لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي. اليوم كان هناك مشهد ربما يستحق التوقف، وهو وجود رئيس الوزراء اللبناني في المناطق التي تم الانسحاب منها، وهي المناطق التجريبية، منطقة زوتر والتي تم انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وبدأ دخول الجيش الإسرائيلي. وكانت هناك آمال عريضة على هذه الصور التي شاهدها الكثيرون اليوم، خاصة وأن رئيس الحكومة دعا إلى مسألة إعادة أهالي الجنوب إلى قراهم. وطبعا الرئيس أيضا كان تحدث مع الرئيس الأمريكي على ضرورة أن تكون هناك خطط حقيقية لإنماء الجنوب. هذه مسألة بالمناسبة في غاية الأهمية والحساسية، لعقود طويلة ظل حزب الله يسيطر على الجنوب. هذه الصورة تستحق التوقف كثيرا. يقوم رئيس الحكومة برفع العلم أو وضع العلم اللبناني على هذه المناطق التي تم الانسحاب منها، مشهد نتمنى أن يستمر وينسحب على كافة القرى في الجنوب اللبناني، إلى أن يؤدي انسحاب أو إلى أن يؤدي هذا المسار إلى انسحاب إسرائيلي كامل. لكن وسط هذا النزاع الموجود الخاص بنزع سلاح حزب الله، ظهرت أزمة جديدة نتيجة تصريحات لنائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود قماتي، والذي هدد فيها بوقف حركة الطيران في مطار بيروت إذا لم تحل مسألة الطيران الإيراني. هذا ما قاله، نستمع.
2: التأشيرات ممنوع تعطى للإيرانيين مثل كل شعوب العالم بتأخذ تأشيرات على لبنان. التأشيرات للإيرانيين ممنوع، للدبلوماسيين ممنوع. قائم بالأعمال خلص وقته، بده يبعثوا قائم بالأعمال جديد، صار له شهرين بدرج بوزارة الخارجية، الطلب من السفير أن يغادر، كل الطيران الإيراني ممنوع أن ينزل في مطار بيروت. لازم تفهم هاي السلطة، إذا كنا صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية. ما بضل في طيران ينزل ببيروت ولا بيضع

0: الأقل في سفير بلبنان.
1: هل هذه لغة تهديدية أم ماذا؟ عموما كان هناك مصدر رسمي لبناني علق على هذه التصريحات في تصريحات خاصة لحزب الله وفي تصريحات خاصة لخارج الصندوق، وأكد هذا المصدر أن القرارات الحكومية الخاصة بحصول الإيرانيين على تأشيرات لن يتم الرجوع عنها بأي حال من الأحوال، وأن هناك قرار حكومي بهذا الأمر. لكن تصريحات القماتي تظهر أن هناك شيء ما، يبدو أن هناك مصدر آخر في حزب الله أيضا يقول لخارج الصندوق إن الحزب لا يتبنى موقف القماتي. إذن من أين أتى القماتي بهذا الحديث العنيف للغاية، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك من جديد على الإشكالية الرئيسية المتعلقة به، هي سيادة لبنان أم لا سيادة؟ يعني لإما لبنان له سيادته على أراضيه وعلى مطاراته وعلى كل شيء، أو أن هناك طرف في الداخل اللبناني يعمل لصالح دولة أخرى ولا يضع الدولة اللبنانية في الأساس. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. مرحبا بكما أستاذ علي الأمين. كيف تقرأ تصريحات القماتي، وخاصة أن هناك مصدر من حزب الله صرح لخارج الصندوق أن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الحزب؟ هل هي محاولة لاحتواء هذا الأثر الكبير الذي أحدثته هذه التصريحات للقماتي؟
2: يعني دائما حزب الله في هذه الأيام يعني يصدر أشياء عن مقربين أو ينسب إليه، كما نشرت اللائحة الشهيرة تهديد ل200 شخصية لبنانية، وتردد أنه قريبين من حزب الله، ثم عاد حزب الله ونفى أن ليس له علاقة بهذه اللائحة. أيضا اليوم في حديث نائب رئيس المجلس السياسي يعني تنصل من هذا الكلام، هو يعكس حالة الإرباك وحالة التشتت داخل القيادي، وأيضا يعني بروز نوع من أنه اجتهادات شخصية وتيارات داخل الحزب، منها ما هو يتبع مباشرة، هلا كله تابع لإيران، بس ممكن من يكون له علاقة مباشرة بالحرس الثوري، آخرين بعيدين قليلا مضطرين أن يتحدثوا، رغم أنني أرى في كلام قماطي يعني بعد آخر لا علاقة له لا بإيران ولا الإيرانيين ولا بتأشيرات الدخول، له علاقة بأنه إزاء الإرباك الحاصل في مواجهة التحدي الإسرائيلي وفي المناطق التجريبية. حزب الله عاجز أن يقول شيئا سوى أن يقول أنه لا يوافق.
1: طيب أنا سأعود إلى هذه النقطة، هذه النقطة مهمة للغاية، ولكن أنا أريد تعقيب من الأستاذ حمية على ما ذكرته حضرتك، خاصة وأن هذه التصريحات أستاذ حمية أثارت غضب اللبنانيين، يقول أن يظهر وكأنه يدافع عن إيران أكثر من سلطة بلادي، يعني السلطة اللبنانية من وجهة نظري مطالبة بالانصياع لما تريده إيران وللطيران الإيراني ولوقف يعني يدخلوا دون تأشيرات، هناك احترام من المفترض أن يكون للسلطة الوطنية، هذا النائب من وجهة نظر اللبنانيين تجاوز كل ذلك.
3: مساء الخير لك ولضيفك للمشاهدين. طبعا أولا قرار الذي اتخذته السلطة اللبنانية بوقف يعني هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، وأيضا بما يخص السفير الإيراني في لبنان، كان بقرار خارجي، يعني دعونا نتفق على هذا الأمر، وليس قرارا ذاتيا، والجميع يعلم ما حصل في الكواليس في تلك المرحلة. الأمر الثاني، يعني هذا التصريح السيد قماطي يسأل عنه هو وحزب الله، أنا لا يعني لا أعلم خلفيات هذا التصريح، لكن أعلم أن هناك أزمة، وخاصة مع يعني اقتراب نهاية تأشيرة السفير شيباني في لبنان، وبالتالي كان هناك وفق معلوماتي جهود بين يعني واحد الوسطاء كان يعني يعمل على هذا الأمر لإيجاب مخرج معين للأزمة الدبلوماسية
1: الخاصة. طب ولماذا النائب القماتي يعني الموضوع يستثيره بهذه الدرجة؟ يعني لماذا هو غاضب؟ لأن السلطة اللبنانية قالت أن دخول الإيرانيين يكون بتأشيرة، يعني لماذا هو غاضب من ذلك؟
3: أنا لا أعتقد أن يعني كلام

0: السيد كماطي هو موقف رسمي لحزب الله، لكنه هو دائما يحاكي نبض شريحة لبنانية غاضبة من هذا القرار.
1: وانت تعرفين وضيفك يعرف
0: العلاقة الوطيدة،
1: هذا مسؤول رسمي وليس مجرد
0: العلاقة الوطيدة بين
1: لا يعني. لا لا يعني.

0: والخاص بحصول الإيرانيين على تأشيرات لم يكن قرارا لبنانيا خالصا، كان قرارا فرض عليها من إرادة خارجية. كيف ترد على هذا الأمر؟
1: لا يعني لا يمكن، أكيد في دول أطراف خارجية ربما تحب هذا القرار، لكن الأهم برأيي هو أن لبنان أساسا والقرار الحكومي وقرار الحكومة اللبنانية، وهذا ما كان يقوله المسؤولون الإيرانيون أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية، بيروت كانت أحدى هذه العواصم، مطار بيروت كان في يد الوصاية الإيرانية من خلال حزب الله، المرافق مستباحة. عندما عادت السلطة بشكل أو بآخر إلى حد ما وضبطت، يعني أصبح هناك إلى حد ما سلطة مستقلة أخذت.
0: لا، ولكن أستاذ حمية أقول لك أنها ليست مستقلة، هناك إملاءات خارجية دفعت السلطة الحكومية الوطنية لاتخاذ هكذا قرار.
1: يعني إذا كانت مع إيران ما بيكون في إملاءات خارجية، بس إذا كان القرار ضد إيران بيصير في إملاءات خارجية. هل كان فإذا كل القرارات السابقة اللي كانت عم بتقوم فيها الحكومة اللبنانية في السنوات السابقة نتيجة إملاءات إيرانية أو لا؟
0: لا أريد أنا صراحة أستاذ، يا أستاذ علي ثانية بس، يا أستاذ علي ضربت قنبلة على الهواء يا أستاذ علي، ثانية واحدة بس، يعني أستاذ حمية رد على هذا الكلام، هو لما إيران تتدخل وتفرض كل ما تريده على لبنان يبقى هذا ليس تدخلا، وحينما حتى إذا كان هذا القرار قد سندته أو يعني فرحت به دول أخرى، هنا يتم الحديث عن السيادة بمعنى أن استدعاء السيادة يأتي على حسب الأهواء؟
2: اليوم الكل يعرف أن لبنان اليوم يخضع لوصاية أمريكية مباشرة، هناك نفوذ في جميع المؤسسات، أصلا هذه الحكومة التي جاءت
0: يعني ينفع يخضع لوصاية إيرانية لكن ما ينفعش يخضع لوصاية أمريكية، ما هو ده الأستاذ علي الأمين بيقوله لك.
2: أنا بالنسبة إلي أرفض أي وصاية خارجية،
0: كلنا نرفض أي وصاية إيرانية أو غير إيرانية. شكرا للضيوف الأعزاء، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي عن انتهاء جولة من الضربات على أهداف إيرانية في اليوم 12 من استهداف ومن استئناف القصف الأمريكي على إيران. بيان الجيش مشاهدينا يشير إلى أن هذه الضربات استهدفت منشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات، كذلك مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية. الجيش الأمريكي يؤكد أنه قصف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى أنها تأتي في إطار تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة والسفن التجارية. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. كذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غرب إيران. وسائل إعلام إيرانية أيضا نقلا عن مسؤول أمني في غوسستان أشارت إلى مقتل شخصين جراء ضربة أمريكية قرب صالة الركاب عند منفذ الشلامجة الحدودي. صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
2: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
1: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
2: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
2: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
2: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
2: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

هذه نشرة رياضية مفصلة نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. أردوغان يتدخل في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح. رابطة الدوري الأمريكي تبدأ التحقيق في صفقة كازيميرو إلى إنتر ميامي. الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة الهولندي سامرفيل. البرتغالي سامو كوستا على أبواب الانتقال إلى النصر السعودي. 4 لاعبين من برشلونة يرفضون التعاقد مع خوليان ألفاريز.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من الرياضة على العربية يقدمها محمد القناص. تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي بشكتاش التركي في ظل التقارير التي تفيد بأن التعاقد مع المصري محمد صلاح لم يعد مجرد طموح رياضي، بل إن شخصيات بارزة في الدولة التركية تتابع الأمر عن كثب. وذكرت صحيفة سوزجو التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل بشكل شخصي في تفاصيل الصفقة، وأنه يتابع مع رئيس بشكتاش سير المفاوضات مع النجم المصري الذي غادر فريق ليفربول مايو الماضي. أكد موقع ذا أثلتيك الأمريكي أن رابطة الدوري الأمريكي فتحت تحقيقا في صفقة انتقال البرازيلي كازيميرو لنادي إنتر ميامي في الساعات القليلة الماضية. كان نادي إنتر ميامي أكد تعاقده رسميا مع كازيميرو في صفقة انتقال حر، وأعلن عن ذلك في بيان رسمي الأربعاء موضحا فيه أن كازيميرو وقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2027 مع وجود خيار لتمديد التعاقد لموسمين إضافيين. وأكد النادي الأمريكي أن اللاعب البرازيلي سيحصل على الرقم 5 مع فريقه الجديد. أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي الأربعاء تعاقده مع المدافع المغربي الدولي عيسى ديوب قادما من فولام استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما عقدا لمدة 4 سنوات يمتد حتى صيف 2030 بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح بحسب الموقع الرسمي لإبسويتش تاون العائد حديثا إلى دوري الأضواء. مدد المهاجم فيل فودن عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2030 وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي في بيان رسمي. كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بختام الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وأحرز فودن مع سيتي 6 ألقاب في بريمير ليج ولقبا في دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 5 مرات. سيرتدي مورغان روجرز القميص رقم 17 مع تشيلسي الإنجليزي بعد انتقاله إلى النادي اللندني قادما من أستون فيلا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 117 مليون باوند، ما جعله أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، أغلى لاعب بريطاني عفوا في تاريخ اللعبة. وساهم روجرز في تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، وشارك في 7 من أصل 8 مباريات خاضها منتخب إنجلترا في كأس العالم.

خسر فريق النصر السعودي مباراته الودية أمام فريق بنفيكا الرديف بهدفين لواحد، وذلك في مستهل مبارياته بمعسكره في البرتغال تحت قيادة مدربه الجديد الأسترالي بوستيكوغلو. وجرى اللقاء من 60 دقيقة على شوطين، ويستمر معسكر بطل الدوري السعودي حتى 5 أغسطس.

0: وعلى صعيد التعاقدات، يقترب نادي النصر من إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لاعب ريال مايوركا الإسباني. وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر تفوق بعرضه على عروض عدة أندية أوروبية أبرزها لايبزيغ الألماني لضم ابن 25.
1: في مدينة أفييرو شمال البرتغال، وفي نوفمبر من عام 2000 ولد سامويل كوستا. سامو أظهر حبه لكرة القدم منذ صغره، انضم لفريق بيرامار وهو في عمر 7. والده كان لاعبا محترفا، مثل منتخب البرتغال للشباب، ما ساعد كوستا على الاقتراب من الحياة الرياضية وهو في سن صغيرة. كوستا تدرج في الفئات السنية لنادي براغا ووصل إلى الفريق الأول عام 2020. تجربة كانت قصيرة قبل أن يخرج نحو ألميريا على سبيل الإعارة، ثم انتقال بصفة نهائية نحو النادي الإسباني. هناك اكتسب خبرة ودقائق أكثر للعب، خاض أكثر من 100 مباراة بألوان الفريق. كوستا فضل البقاء في إسبانيا والانتقال إلى ريال مايوركا. هناك تمكن من الإبقاء على نسق اللعب المرتفع، إذ شارك مع مايوركا في أكثر من 30 مباراة بالدوري على الأقل، وعلى مدار 3 مواسم قضاها مع فريق الجزيرة الإسبانية، ونال جائزة هدف الشهر في لا ليغا في أكتوبر 2025. المستوى الثابت الذي أظهره كوستا مع الأندية الإسبانية رشحه للدخول في قائمة المنتخب البرتغالي لكأس العالم، وبدأ روبرتو مارتينيز المدرب السابق للبرتغال في الاعتماد عليه بالمباريات الودية قبل استدعائه رسميا ضمن 26 لاعبا لتمثيل البرتغال في المونديال الثلاثي، وشارك 20 دقيقة ضد كولومبيا.
0: من إسبانيا أرحب بالمدرب ديفيد مارتينيز. أهلا وسهلا بك ديفيد. اسم جديد يبدو أنه بات قريبا من الانضمام إلى نادي النصر، وش أبرز مميزات سامو كوستا وماذا سيضيف إلى تشكيلة النصر؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. نعم، يبدو بأن نادي النصر قريب جدا من التوقيع مع سامويل كوستا. أنا أعرفه جيدا، فهو يلعب في إسبانيا لنادي ريال مايوركا، وهذا النادي عادة ما يلعب لتجنب الهبوط إلى دور الدرجة الثانية، والآن ستصنع الفرصة للعب مع نادي النصر حالما يتم انتهاء من توقيع العقد. سيضيف القوة إلى الفريق والتوازن للناحية الدفاعية من اللعبة، لأنه اللعب حاد تكتيكيا، وعادة ما يقرأ المباريات بشكل جيد جدا. هو ليس بارعا فنيا، ولكنه يتخذ الكثير من القرارات الجيدة خلال المباريات. عادة هو يفضل اللعب في نصف الكرة أو نصف الملعب التابع لفريقه وليس في فريق الخصم، ويحافظ على إيقاع المباريات. ومع نادي النصر سيساعد المشجعين أو المهاجمين كثيرا للهيمنة على المباريات، وبالتالي سيكون دوره أساسيا لتحقيق التوازن في دفاع الفريق.
0: مع ريال مايوركا في الموسم الماضي في 34 مباراة ظهر بشكل جيد كلاعب وسط أيمن، لكنه يعني يحمل الكرة إلى الأمام. في خطة 4-3-3 اللي يلعب فيها النصر مع وجود كوم

0: من على الطرف اليمين كيف بيكون مكان كوستا؟
1: هذا السؤال جيد. ومع بوستيكوغلو على الأرجح ستكون مقاربته لمباريات هجومية ويحاول أن يهيمن على المباريات عبر التمريرات القصيرة وينقل الكرة إلى الأمام ويحاول أن يلعب في ملعب الخصم. سامو كوستا بإمكانه اللعب في مركز الوسط أو أي مركز آخر، ولكن كل هذا يعتمد على من سيلعب معه ويمزج بينه في المراكز. بكان اللعب في الجانب الأيمن ويدخل حتى بقدمه اليسار لخلق التفوق، وبإمكانه حتى العودة للعب بين قلب الدفاع مثلا لبناء الهجمات، أو حتى على الجانب الأيسر لإعادة المدافعين إلى الخلف، لأن مركزه ينصب في الارتباط مع المهاجمين في الثلث الأخير من الملعب. إذن يستطيع اللعب في مراكز مختلفة، ولكن هذا يعتمد على أي من اللاعبين سيلعب معهم، وبالتالي باستطاعته تقديم خدمات مختلفة، ربما التمريرات أو التوازن أو التفوق في الهجوم أو حتى لخلق الفرص في المباريات. وكما قلنا يستطيع قراءة المباريات بشكل جيد جدا وحتى في التمريرات الأخيرة. إذن أمور كثيرة يستطيع المساهمة فيها.
0: يعني هل ننتظر تغيرا لشكل النصر تكتيكيا على اعتبار أنه وجود سامو كوستا في وسط ملعب النصر إلى الجهة اليمنى يعني أن الفريق راح يعتمد على محور ارتكاز واحد، ما راح يلعب بصانع ألعاب، وأيضا وجوده معناته أنه راح نشوف أدوار أخرى ربما لجواو فيليكس ممكن؟ فكيف بيكون شكل النصر في الموسم المقبل؟
1: الأمر الإيجابي هو أن سامو كوستا يعرف بعض اللاعبين من نادي النصر بسبب المنتخب الوطني، زملائه هناك يعرفون بعضهم البعض، وبالتالي فهذه ستكون أفضلية للمدرب. على الأرجح سنرى تشكيلات مختلفة، ولكن حسب الفريق، مثلا في المنافسات الآسيوية ربما سيلعبون بشكل دفاعي أكثر، و مثلا الفرق الكبرى في آسيا، ولكن في الدوري السعودي للمحترفين وكما قلت الفريق سيهيمن أغلب المباريات، وبالتالي عليهم المزج بين اللاعبين المختلفين لضمان تحقيق التوازن، لأنهم لديهم عدد كبير من المهاجمين وهم بحاجة إلى لاعب مثل سامو كوستا لتوفير التوازن والاستمرارية في المباريات وحتى كسب الثنائيات في الكرات الهوائية، وهذه واحدة من مزايا سامو كوستا، وحتى في الكرات الثابتة هو هجومي جدا. وربما الأمر الذي يجب أن يهتم به هو التنظيم الدفاعي.
0: جميل.
1: لأنه من اللاعبين الذين غالبا يرتكبون أخطاء كثيرة بسبب عدوانيته أو سوء مع الكرة ومن دونها، فهذا شيء ربما عليه أن يقوم بضبطه، ولكن أعتقد أنه لاعب جيد جدا لنادي النصر.
0: جميل. مع وجوده في الموسم الماضي في 20 مباراة كلاعب محور ارتكاز في ثنائية محور ارتكاز، يبدو أنه أدواره ستكون أنه جاء ليعوض مثلا رحيل مارسيلو بروزوفيتش بعد ما مشى من النادي. أخيرا ديفيد، لو سألتك عن العلاقة الشخصية بينه وبين كريستيانو رونالدو على اعتبار أن بينهم علاقة شخصية قوية أكيد ساهمت بشكل كبير جدا في قدومه إلى النصر، لكن كيف ستساهم بشكل أكبر في تحقيق الإنجازات للنصر؟
1: أنا من وجهة نظري كمدرب، فالمدرب دائما يريد اللاعبين يعرفون بعضهم البعض، لأن فترة التكيف ستكون قصيرة، وبالتالي سيكون هذا مفيدا للنادي، لأن يستطيع أن يقدم الأداء الجيد من اليوم الأول، خاصة إذا كانت العلاقة قوية بينه وبين نجم الفريق. الكل يعرف بأن أغلب الفريق

0: التي سيواجهها نادي النصر، فرفاقه يلعبون من أجله لضمان استلامه الكرة بالشكل المريح وفي المركز المناسب لتشكيل الفارق. هذا هو المغزى من لعبة كرة القدم، لضمان أن اللاعب الموهوب يحصل على الكرة في المكان المناسب والتوقيت المناسب. وسامو كوستا بكان المساعدة كثيرا في هذا الإطار، وحتى يستطيع مساعدة الفريق هجوميا لتوفير التوازن مرة أخرى. وأنا متأكد أن كريستيانو رونالدو سيرحب كثيرا بسامو كوستا وسيكون أداءه جيدا بكل سرعة، وهذا مفيد للنصر.
1: وكان بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مصادر، فإن قيمة الانتقال ستصل إلى 55 مليون يورو ثابتة و10 ملايين كحوافز إضافية.
4: سورينام دولة تقع في القسم الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية، لا تملك منتخبا قويا في كرة القدم، لكنها صدرت الكثير من النجوم لهولندا الذين تركوا بصمتهم مع منتخب الطواحين والأندية التي دافعوا عن ألوانها على غرار الخماسي كلايفرت وخوليت وديفيد سواريكارد وكلارنس سيدولف الذي يعتبره سامرفيل مثله الأعلى. سامرفيل ولد في روتردام، والده من أصول سورينامية، الأب يدعى إيرول وأمه اسمها ياسمين، هو الابن السادس في العائلة. والده كان لاعبا في فئات الهواة لكرة القدم ومدافع عكس ابنه، ولم يكمل مشواره بسبب إصابة خطيرة تعرض لها. الوالدة ياسمين كانت أبرز الداعمين له للوصول للنجومية بالإضافة للجدة. سامرفيل متزوج من جاسيما عارضة أزياء هولندية ولديهما ولد. بعيدا عن كرة القدم، يملك إحدى الشركات لإنتاج ملابس الشباب في هولندا ويهتم بعالم الموضة. في أوقات فراغه يستمتع بألعاب الفيديو ومتابعة سباقات الفورميلا 1. أما الأطباق المفضلة لديه هي الأكلات التقليدية السورينامية، وفي مقدمتها طبق الروتي أي الدجاج المحشو بالبطاطس، بالإضافة للمأكولات البحرية الهولندية.

0: من انجلترا ورحب بي المدرب ناثر الخطيب. اهلا وسهلا بك كابتن. سامرفيل يعني واحد من اهم الاسماء اللي كانت مساهمه مع استون فيلا في الموسم الماضي، وبالتالي لفتت الانتباه ايضا في كاس العالم، والجميع ينتظر لها مستقبل كبير. اختيار الهلال له كيف سيضيف له بعد ان كان احد نجوم ويست هام في الموسم الماضي؟
1: ما نعرف انه سامرفيل قبل ما ينتقل لويست هام كان مع ليدز يونايتد مثل ما ذكرت في التقرير، واحدى اهم محطاته مع ليدز يونايتد، اصبح صراحه احد الاهم الاجنحه الشابه، وارقامه تتحدث عنه 49 مباراه، 21 هدف و10 تمريرات حاسمه. هذا انتقل على ضوءها للدوري الممتاز مع ويست هام، قدم مستوى جيد جدا، لكن الإصابة في العضلة أثرت عليه. لكن خلينا نتحدث كابتن ليش سامرفيل. أولا سامرفيل من ناحية العمر هو 24 سنة، يعتبر أحد أفضل الأجنحة خطورة في العالم بالمواجهات الفنية.

0: فردية بواحد ضد واحد، خصوصا في أوروبا. يتميز أولا بالسرعة الكبيرة جدا، عنده قدرة على يتحكم بالكرة، وأيضا قدرة على تغيير الاتجاه إلى دائما، ودائما نقول إيجابية في التقدم للأمام، لذلك يعتبر مصدر تهديد دائما للمدافعين. وأعتقد هذه الإضافة لو تمت للهلال سيكون جزء من فلسفة إنزاغي مع الهلال، سيكون أخطر للتقدم للأمام وتشكيل خطورة على المنافسين.
1: مع شكل الهلال الحالي مع انزاجي في الغالب يلعب بثلاثة في خط الدفاع كما كان يفعل في انتر، وين بيكون مكانه؟
0: يعني هو من مميزات اللاعب صراحة، يستطيع أن يلعب أولا مركز الأساسي، في بعض الأحيان جناح يسار وحتى جناح أمين، وأيضا لاعب وسط ممكن يكون ثمانية على الجانب. هذا اللاعب ممكن يربط، ما يميز أنه يستطيع أصلا نقل الكرة للأمام، عملية الاستلام وعملية التقدم للأمام وعملية الربط بين حتى المهاجمين في أنصاف المساحات. هذا تساعده أن يكون نقول قطعة اللي نقول القطعة اللكجري اللي هي المميزة جدا في الهلال. هذا ممكن يستخدمه إنزاكي في تواجده في هذه المراكز. لكن في بعض الأحيان كابتن محمد، إنه اللاعب يعاب عليه في بعض الأحيان اتخاذ القرار في اللحظات الأخيرة في المناطق اللي تكون بها كثرة لاعبين، عنده مشكلة في بعض الأحيان. أعتقد مدرب إنزاكي ممكن يساعده في عملية التموضع الدفاعي بشكل أفضل، لكن أعتقد هو إضافة كبيرة للهلال في هذا الموسم.
1: واحدة من الملاحظات عليه أنه عنده 30% من تمريراته كانت دائما إلى الخلف، ما يجعل يعني ما يصنفه على أنه لاعب غير مباشر، غير مفيد في التحولات نستطيع أن نقول. مثل هذه الحالة كيف بالإمكان تفاديها، وأيضا كيف بالإمكان تطويرها؟
0: شغلتين، مثل ما نعرف انه المدرب مثل انزاكي لا مدرب تكتيكي ذو مستوى عالي، اعتقد لديه الخبره والقدره على توظيف مصادر نقاط القوه في اللاعب وربطها مع الفريق في عمليه تطوير اللاعب وتطوير الفريق. هذا في بعض الاحيان عندما تلعب في بعض الاحيان امام فرق تتكتل دفاعيا، امام فرق تكون عندها خطوط متقاربه، تجبرك ان تلعب للامام. لكن اعتقد وجود إنزاكي سوف ينطي الفرصة لزمرفيل بالتقدم أكثر، أعطاء الحرية بالتصرف أكثر. في بعض الأحيان بعض المدربين يحددون من قدرات اللاعب، لكن سرعة انفجارية بهاي المسافات القصيرة اللي هو ممكن يكون بها مؤثر، ومهارة عالية، أعتقد ستزود نسبة التمريرات الحاسمة، التقدم للأمام. ولا ننسى هو جاي من دوري عالي إلى دوري في أوروبا، في آسيا. الهلال هو نعتبر أحد زعماء الكرة، والمنافسين الهلال في عالم ثاني والمنافسين في عالم آخر.
1: طيب الآن وجود هذا الجناح يعني أنه يجب على الهلال أيضا أن يوجد جناح آخر على الطرف الآخر، سواء لاعب محلي أو حتى لاعب أجنبي، ما يعني أن شكل الهلال في الموسم المقبل غالبا سيتجه إلى رسم مختلف، صحيح؟
0: جدا مهم جدا، هنالك توازن، لان انت اذا تريد تشكل بعض المشاكل التكتيكيه للمنافسين عليك ان يكون هنالك جوده لاعبين على الطرفين. لكن لا ننسى الهلال ايضا مدجج بالنجوم في وسط الملعب في الثلث الهجومي، هذول اللاعبين مثل يشكلون نقول قدره هجوميه كبيره. عمليه الانتداب والتوازن اعتقد ستكون حاضره بالهلال. الهلال بشكل عام يخطو خطى في السنوات الماضية بشكل ممتاز، وأعتقد سنرى هلال مختلف مع انزاكي مع التعاقدات الجديدة.
1: أقصد في حديثي أنه الهلال يعني سامرفيل ممكن يلعب في خط وسط مكون من 5 لاعبين مثل ما كانت طريقة انزاكي في الفترة السابقة، لكن أيضا ممكن أن نشوفه في خط هجوم مكون من 3 لاعبين، يعني لما يلعب الهلال بثلاثي هجوم.
0: ممكن إيه طبعا، هذا يعتمد على انه شلون انت قدرات اللاعب في التبني التغييرات التكتيكيه المدرب، مثل ما تفضلت ممكن تلعب 3 5 2 او تلعب ب 4 3 3. هو انا في كل الاحوال سيكون فعال خصوصا على الطرف، لانه مثل ما نعرف بانه سمرفيل لو لعب على اليمين او على اليسار لديه تحكم ممتاز بالكره تحت الضغط، وخطير غايه للغايه عند الدخول من الجهه اليمين.

0: اليسار الى العمق. هذه الامكانات اللاعب تقدر انت تتبناها بمرونه تكتيكيه وفهم عالي من قبل اللاعب، ولا ما وصل لهذا المستوى. فاعتقد هو انتدابه رائعه جدا للهلال.
1: طيب وجوده على الخط في كثير من الاحيان، واحنا لو شفنا يعني كان ودنا نطلع خريطه الحراريه، لكن لانه يلعب كثير على الخط اكثر من انه يلعب في العمق، وهذا يجعل السؤال ايضا حول الادوار اللي ممكن يحصل عليها تيو هرنانديز ايضا في الهلال.
0: يعني هو بالإضافة حتى لو إن كان وجوده على الخط، لازم نفهم مبادئ اللعب في عملية الانتشار وتوسيع الملعب. أنت لا تنسى يعني كابتن، عندما تلعب الفرق مع الهلال، الهلال سيكون ذو الحظ والأكبر في السيطرة وامتلاك الكرة وبسبب جودة العناصر. ففي بعض الأحيان عندما تلعب مع تكتلات منخفضة وحتى متوسطة، تحتاج توسع الملعب وتحتاج لاعب يلقى لك الحلول الفردية بالواحد ضد واحد في عملية اختراق الجوانب وفي عملية الكروسز اللي هي عندك مالكوم للأمام، عندك بنزيمة للأمام. لو كان يعني هذا اللاعبين هم من يستطيعون خلق اليد العليا في الواحد ضد واحد في أطراف الملعب.
1: يعني ممكن أيضا نشوفه كجناح أيمن في خطة الخمسة في الوسط، على اعتبار أنه أيضا في الجهة الأخرى ممكن نشوف أيضا حتى تيو هرنانديز.
0: ممكن ممكن ممكن أنت عندما لديك هؤلاء اللاعبين هرنانديز وزمرفيل على الجانبين، هذا ينطيك أصلا ينطيك حلول كثيرة. إذا ما تقدر تعبر تخترق المنافس من اليمين، هنالك حل من اليسار. هي في عملية كيف تتحكم في رتم المباراة، في عملية فك طلاسم الدفاع. في بعض الأحيان عندما تنقل الكرة بوجود هؤلاء اللاعبين يسببون مشاكل لدفاعات الخصوم.
1: راح يكون مثير جدا التعاقد مع سامرفيل إذا كان تم للهلال. شكرا جزيلا لك من إنجلترا المدرب ناثر الخطيب.
0: شكرا.
1: وبعد وقفة أولى نعود لنتابع هذه النشرة وفيها رباعي برشلونة يرفض صفقة خوليان ألفاريز.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: حياكم الله من جديد. أشارت صحيفة إل ناسيونال الكتالونية إلى أن 4 من لاعبي فريق برشلونة لا يرحبون بصفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بكل من فران توريس الذي يرى نفسه قادرا على أن يكون المهاجم الأساسي للفريق إلى جانب ثنائي الوسط جافي وبيدري المقربين من توريس. أضافت الصحيفة أن البرازيلي رافينيا لا يؤيد فكرة إنفاق 150 مليون يورو لضم المهاجم الأرجنتيني. وينتظر أن يتم تقديم كريم أديمي كلاعب جديد مع نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام المقبلة. ووصل أديمي إلى إسبانيا الأسبوع الماضي وأكمل الفحوص الطبية بنجاح قادما من دورتموند. وبلغت قيمة الصفقة بحسب ماركة نحو 22 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات.
1: برشلونة دخل سوق الانتقالات بقوة منذ بدايتها. تعاقد مع غوردون من نيوكاسل في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو. صفقة اللاعب الإنجليزي تلاها التعاقد مع الألماني أديمي من بروسيا دورتموند، وذلك لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي وعدم تفعيل بوند شراء الإنجليزي راشفورد عقب انتهاء إعارته من مانشستر يونايتد. خيار هجومي آخر لكن للمستقبل يعمل عليه المدير الرياضي ديكو، ويشمل البلجيكي الشاب جيسي بيسو لاعب كلوب بروش، حيث أصبح قريبا من البيت الكتالوني حسب الصحافة الإسبانية، بالإضافة إلى رغبة كانسيلو بتحويل إعارته من الهلال السعودي إلى انتقال دائم. ملفات ساخنة تنتظر الرئيس لابورتا أبرزها

0: صفقة الحلم كما يلقبه الإعلام الكتالوني. خوليان ألفاريس مهاجم أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني قدم عرضا رسميا ورفضه النادي العاصمي. أبرز المرشحين للرحيل من أسوار كامب نو هو الألماني تير شتيغن. مدربه السابق في جيرونا ميتشل يريده على سبيل الإعارة في أياكس أمستردام. أيضا كاسادو لاعب الوسط يمتلك عروضا من أندية عديدة، إلا أن إدارة البارسا قد تتمسك بخدماته مع غياب دي يونغ لعدة أشهر للإصابة. تحضيرات بطل الدوري والسوبر الإسباني متواصلة بتدريبات في مدينة جوان غامبرا الرياضية منذ 12 من الشهر الحالي قبل الارتحال الأسبوع المقبل إلى إنجلترا في جولة ودية.
1: تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي مع يان باول فان هيكي لاعب فريق برايتون، ولم يعلن النادي مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، لكن مواقع إعلامية أشارت إلى أن صفقة المدافع الهولندي وصلت إلى 50 مليون يورو. ولعب فان هيكي لأربعة مواسم مع نادي برايتون وشارك أساسيا في 36 مباراة الموسم الماضي في بريمير ليج. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه اتهامات لتوندا إيكارت مدرب ساوثامبتون في فضيحة تجسس تسببت في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهل إلى بريمير ليج، واعترف المدرب بمراقبة تدريبات المنافسين في دوري الدرجة الأولى. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اتفاق بين أرسنال الإنجليزي ومدافعه ويليام ساليبا بهدف تجنب عملية جراحية لعلاج إصابة الظهر المزمنة التي يعاني منها مدافع الفريق الإنجليزي. وبحسب تقارير صحفية فإن خضوع ساليبا لعملية جراحية سيعني غيابه لأربعة أشهر على الأقل في الوقت الذي يفضل فيه أرسنال خضوع لاعبه إلى علاج طبيعي وراحة تامة دون الكشف عن المدة التي قد يستغرقها العلاج الطبيعي. اعتبر هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أن المدرب يورغن كلوب الرجل الأنسب لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح بعدما ودع الفريق بطولة العالم مبكرا للمرة الثالثة على التوالي، وينتظر أن يتم الإعلان يوم الجمعة المقبل عن تعيين كلوب مدربا لألمانيا خلفا ليوليان ناجلزمان الذي استقال من منصبه عقب خروج الفريق من دور 32 في المونديال أمام باراغواي. أكد جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن جوزيب غوارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول. وأضاف مالاغو أن الاتحاد الإيطالي قد يلجأ إلى استثناءات فيما يتعلق بالراتب من أجل التعاقد مع المدرب الإسباني. واستقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي في أبريل الماضي بعد أن فشل أتزوري في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي. اجتمعت اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود رئيس الاتحاد ونائبيه الأول والثاني مع الأسترالي جراهام أرنولد لتجديد عقده مدربا لمنتخب العراق الأول لكرة القدم. وجرت الاجتماعات مباشرة عبر الانترنت، وينتهي عقد أرنولد مع الاتحاد العراقي في 31 من الشهر الجاري بعد أن كان قد تعاقد مع الاتحاد السابق في شهر مايو من 2025. الوقفة الثانية والأخيرة نعود بعد أن نتابع هذه النشرة. وفيها ترامب يرشح إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: حياكم الله من جديد. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأمريكي ترامب مهتم بترشيح جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وذكرت الصحيفة أن إنفانتينو كسب ود ترامب بعد منحه جائزة السلام الأولى من فيفا في ديسمبر العام الماضي. وسيتم انتخاب الأمين العام الجديد هذا العام ليحل محل أنطونيو غوتيريش الذي سيتقاعد من منصبه نهاية ديسمبر. أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي تلقي الكاف مقترحا من الاتحاد المصري لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة لدى اللجنة.

0: العليا في الاتحاد القاري. وجاءت تصريحات متسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وفي حال تم اعتماد الزيادة فإن ذلك سيفتح الباب أمام مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل رغم إنهائه الدوري المصري في المركز الثالث. رحب بالزميل الصحفي لطفي سقعان. أهلا وسهلا بك زميلنا لطفي. دعنا نتخيل لو كان نادي آخر غير الأهلي في المركز الثالث بالدوري المصري، هل كان الاتحاد المصري لكرة القدم سيتحرك بهذه القوة لزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 3 أندية من مصر؟
1: ما اعتقدش طبعا لو في اي نادي تاني في مصر كان في المركز الثالث كان لم يكن يتم طلب زياده عدد الانديه، لكن في النهايه المتغيرات العالميه فتحت في الافق افكار جديده داخل الاتحاد المصري، زي ما بنزود في منتخبات كاس العالم هنزود في بطولات الانديه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه، فده بيفتح برضو باب تغيير النمط او مجارات العالميه اللي موجوده، خصوصا كمان ان ماتسيبي النهارده اعلن زياده عدد المنتخبات الافريقيه في كاس الامم الافريقيه، فبالتالي اصبح نهج لدى الاتحادات المحليه والقاريه الى التفكير في هذا النوع من الزياده ربما لفتح افاق جديده في الاستثمار، خصوصا ان كاس العالم 2026 كانت هناك مخاوف من 48 فريق وان كده بتفقد البطوله اهم ميزاتها وقوتها، لكن بعد التجربه اثبتت ان البطوله بدا يبقى فيها شكل تاني، مشاركه اكبر، منافسات افضل، بغض النظر ان المستوى الفني لم يرقى الى الاهتمام بكاس العالم خصوصا في ظل التحام الموسم القروي ونهايته قبل كاس العالم.
0: وهذا يقودني الى السؤال، في الاتحاد المصري اساسا يعاني دائما من جدولة الدوري، ويعاني دائما من ضغط المباريات، ونشوفه دائما ما يتأخر في انهاء الموسم بسبب المباريات المؤجلة لأجل مشاركة الفرق في دوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية، أنه يدخل نفسه في نفق جديد، ألا تعتقد بأنه يستدعي المشاكل؟
1: والله حضرتك أزيد على كلام حضرتك كمان برنامج المنتخب الوطني كمان للاستعداد لكأس الأمم برضو أيضا سوف يكون مزدحم للغاية، فإحنا تعودنا دايما أن إحنا بناخد القرارات دون دراسة أو بنعتمد أن إحنا بناخد القرارات الجماهيرية الأكثر إرضاء للجماهير بغض النظر عما إذا كانت هناك دراسة حقيقية.
0: الاتحاد يترأس رجل خبير زميلنا لطفي، يعني السيد هاني بوريدة مش شخصية جديدة وطارئة على كرة القدم، هو واحد من أهم الأسماء في كرة القدم المصرية في السنوات 25 الأخيرة.
1: المؤسسة هنا بوريدة يعني مع كامل احترامنا ليه وأخ فاضل، لكن في النهاية إدارة المنظومة الكروية في مصر ليس لها علاقة بالوضع القائم خالص، يعني القرارات الاستثنائية هي علامة مميزة في الكرة المصرية بشكل كبير جدا على مدار 25 سنة زي ما حضرتك بتقول الأخيرة، وإن كان إن ده كان موجود قبلها برضو أيضا، لكن في النهاية عشان أقدر أقول إن القرار ربما يكون في إضافة، الإضافة هنا لم تحدد إذا كان إن أنا هقدر إن هل هيبقى عندي قرار إن أنا همنع تأجيل مباريات الدوري للأندية المشاركة في أفريقيا زي ما كان بيحصل في الماضي وندخل فيه يعني بعد كده في مشاكل ما بين الانديه المتنافسه.
0: احنا كل سنه هل هو احنا حاسب الكلام ده زميلنا لطفي، نقول احنا مش هنأجل ولما يجي نص الموسم نلقى نص الدوري متأجل.
1: تمام،
0: انديه ترفض تلعب وانديه ترفض تلعب لانه احنا لازم انه يكملوا مبارياتهم المؤجله عشان تكافؤ الفرص، ونرجع من جديد لنفس الدوامه.

0: ما هي نفس الدوامة احنا بنمشي فيها، لان احنا بنعتمد على القرارات الاستثنائية وليس القرارات الاستشفائية للكرة المصرية. احنا ما فكرناش بشكل كبير جدا ان احنا هنتعامل ازاي في المسابقة، زي الموسم قبل الماضي لما تم الغاء هبوط النادي الاسماعيلي وزيادة عدد الفرق في الدوري الممتاز. فامر طبيعي ان حضرتك بتتعرض لده طول الوقت، لان طالما ده مش مبني على رؤية شاملة للكرة المصرية، فأمر طبيعي ان احنا نقعد نجرب مثل هذه الخطوات وندخل في نفس المشاكل وتعيد القارة نفسها في نفس الامر. اتحاد الكرة هو المسؤول الاول عن منظومة كرة القدم، بنفاجئ ان هو اللي مقدم الطلب، بنفاجئ ان هو له رؤية مختلفة. طبعا في ظل الصراع اللي ما بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، هناك طب بالطبع شيء من التضارب في القرارات. جميل. اللي ممكن تهز شكل الكرة المصرية.
1: جميل، خلينا نتكلم في جزئية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيما لو وافق على هذا المقترح مع ارتباطه بعقود الرعاية، مع ارتباطه أيضا بعقود البث التلفزيوني التي لن يتم تعديلها غالبا، هذا سيعني أنه راح يتم إعادة جدولة أو إعادة توزيع المستحقات، وبالتالي ربما تتضرر الأندية التي كانت ضمنت حقا الوصول بحسب المراكز المؤهلة في الدوري.
0: ما فيش شك ان اعاده التقييم المادي للانديه اللي بتشارك ده هيبقى سياسه عامه في ظل الطفره اللي حصلت في 2026. الكل عايز ياخد نهج انفانتينو في التطوير، بدليل ان هو زود حتى جوائز منتخبات، بل مش زود، ده ضاعف جائزه منتخبات الكره النسائيه. فدي كانت بدايه أول الغيث النهاردة في إعلانه النهاردة في المؤتمر الصحفي. فده أمر طبيعي أنك أنت هتبدأ ترفع المكافآت وتزود القيمة المالية لكل فريق من أجل أن أنت توصل في النهاية لمرحلة تنافسية أعلى اللي تقدر تجيب منها إيرادات من التسويق للبطولة أو الترويج للبطولة، سواء كانت بطولة بين الأندية أو بطولة حتى في الاتحادات أو المنتخبات بشكل أدق يعني.
1: جميل، شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي لطفي السعان، كنت معنا من القاهرة. يواصل فريق الاتحاد السعودي معسكر التحضير في إسبانيا تجهيزا للموسم الجديد الذي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري. كان الاتحاد فاز في أولى ودياته على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3 أهداف لهدفين.

0: من جدة أرحب باللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. أهلا وسهلا بك كابتن، حياك الله، مبطين عنك مع الموسم الجديد.
1: الله يعطيك العافية يا أستاذ محمد، ويعطيكم العافية على تغطيتكم خلال فترة كأس العالم، ما قصرتم.
0: تسلم الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. الاتحاد في صيف ساخن من جميع الملفات، أو في جميع الملفات وعلى جميع الأصعدة. وضع الاتحاد الحالي، هل تعتقد بأنه مبشر بإمكانية التنافس على موسم طويل ربما يكون الموسم المقبل؟
1: الاتحاد كموسم بداية الآن افترض أنها تكون امتداد أفضل من اللي صار في العام الماضي، على اعتبار أن النتائج لم تكن على مستوى كبير، ولا المستويات، ولا حتى العمل بشكل إجمالي، خصوصا تغيير مدربين وعدم استقرار وخروج بنزيما وكانتي.

0: كان كثير من الأحداث اللي صارت غير يعني حقيقة مطمنة لمحبيه وجماهيره. لكن لما نتكلم عن الاتحاد اليوم ونأتي بعد تقرير التعاقدات الهلال والنصر والاتحاد بعد 18 يوم عنده بطولة ملحق، أكيد أنه الوضع يزداد سوءا وصعوبة على مسيري الاتحاد. بالتالي إذا شفنا الأندية الكبيرة والاتحاد لا يقل عنهم بهذه التحركات وبهذه المبالغ وبهذه الأسماء، الاتحاد أيضا مطالب أن يكون في هذا الليفل وهذا المستوى وهذه الجودة واللاعبين، خصوصا أنه أمام محطات كبيرة، لا سيما أنه أيضا تمشي بخط متوازن، مدرب جديد وتو يتعرف على اللاعبين وعنده فكر جديد، خصوصا أنه أنا شفت مباراة البارح وتابعت حديث المدرب في اللي يتكلم عن الأسبوعين الماضية. فبالتالي هذه كل التداعيات تعطي أن الوضع يحتاج إلى مزيد من العمل، مزيد من الحرص، مزيد من الانسجام السريع بين إدارة كرة القدم وبين المدرب، يكون عندهم رؤية واضحة، وأيضا بين مسيري النادي في الإدارة التنفيذية اللي واجبهم أنه أيضا يحفزوا النادي بمبالغ ويكون عندهم تعاقدات، وأيضا تمشي بخط متوازي في قضية الخصخصة والاستثمار للنادي في المستوى في المستقبل القريب. حقيقة كثير من الملفات في الاتحاد كل واحد منها يحتاج إلى حلقة مستقلة. كيف يستطيع الاتحاد أن يسرع ويسرع الرتم حتى يلحق بالمباراة الجزيرة اللي بداية الموسم، ودائما ما تكون المباريات، وأنا لا أفضل عادة وسبق للتجربة في الاتحاد أنك تلعب مباراة الخروج المغلوب في أول مباريات الموسم، أعتقد أنها دائما تكون مباريات صعبة ومحك قوي جدا للعمل.
1: جميل. الآن بالنسبة للاتحاد هناك على مستوى التعاقدات هناك مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة مادية، والمشكلة الثانية مشكلة اختيارات. يعني مثلا الاتحاد انسحب قبل قليل من صفقة التعاقد مع عبد الله رديف المهاجم السعودي لأنه ما عنده قدرة مالية لإتمام تلبية يعني متطلبات اللاعب المالية، يعني تقريبا هذه الأخبار اللي سمعناها أنه اللاعب كان طالب 9 مليون في السنة والنادي ما قدر يلبي له الطلب، فبلغوا أنه يعني راح يضطر أنه ينسحب. الاختيار نفسه، اختيار البروفايل، هذا بروفايل رديف، هل هو مناسب للفريق أو أنه يعتمد حتى على الأسماء اللي موجودة؟
0: يعني شوف الحديث عن 9 مليون
1: أصلاً كان عنده طلال حاجي ممكن أنه يعتمد عليه غير المهاجم المواليد نسيت اسمه والله.
0: يعني شوف في التفكير الجديد الآن اللي موجود في أندية الشركات الجانب المادي محور مهم جدا في اتخاذ القرار، هذه ما فيها جدال. الأمر الثاني أنه النادي الآن يمكن أنا تطرقت لها يعني قبل قليل أنه الاتحاد مقبل على تسويق النادي كمنشأة كشركة إلى خصخصة، وبالتالي من الطبيعي جدا أنك تسلم هذا الملف إلى شركات أو إلى مستثمرين أو إلى محبين للنادي، حتى لو كان هناك تكتلات أن ما يكون هناك مبالغ كبيرة أو تبعات مالية حتى أي واحد يأتي.
1: أنت عندك معلومة؟
0: نعم. طيب أي، فبالتالي لما تتحدث عن عبد الله رديف بمبلغ، وعبد الله رديف يعني في السنوات اللي راحت ما بيلعب أساسي بشكل كبير، وفي وجود في ظل وجود صالح الشهري ووجود رأس حربة أجنبي، فأعتقد إنه المبلغ يعتبر مبلغ كبير، وبالتالي هذا اللي يحتاج الاتحاد. لكن أنا أعتقد الموضوع إنه في الاتحاد أعمق من عبد الله رديف، أكبر كبير، لأنه أنت مقبل على بطولة وخروج مغلوب وعلى موسم كبير جدا، وعندك إشكاليات خصوصا في العمق. أنا برجع للعمل الفني اللي يقدم المدرب، يحتاج إلى عمق كبير، يحتاج إلى لاعبين في وسط نوعية مختلفة في وسط الملعب، لا عوار ولا فابينهو ولا النصيري يستطيع أن يقوم بالمهام اللي متوقع أن المدرب يعتمد عليها من حيث اللعب المباشر والضغط وأيضا التحول السريع. بالتالي أنه تحتاج إلى نوعية مختلفة، بالتالي بالإضافة إلى إصابة دومبيا، الوضع في الاتحاد يحتاج إلى لاعبين وسط وأيضا دخول فابينهو وعوار والنصيري إلى وحتى بريرا، مع أنه تجدد له المنادي جدد له إلى موسم قادم بمعنى أنه هناك الرغبة أنه يستمر. فبالتالي الحقيقة الثلاثي هذا يحتاج أنه يكون تحت منظار المدرب حتى يأخذ قرار فيهم في أسرع وقت. ولكن لو جينا للاحتياج الفني خصوصا ان فابينهو اعتقد عقده انتهى، فبالتالي لازم يكون في قرار في اسرع وقت.
1: صح.
0: ميتايا الان الحديث عن ذهابه الى جنوى الايطالي. فبالتالي اعتقد هذه الملفات تحتاج الى سرعه واتخاذ القرار، وايضا في نفس الوقت مع سرعه ومع اتخاذ القرار انه يكون هناك جوده في الاختيار، لا سيما ان المدرب الان تعرف على اللاعبين، واعتقد انه حدد الالم وواجب عليه الان انه يسد الثغرات باختيارات مميزه، لا ننظر للاسم

0: قد ما ننظر طيب للعطاء.
1: هنا يجي السؤال
0: وبمنك
1: إجابة سريعة، يعني أنت ذكرت تقريبا حدود 4-5 أسماء من اللاعبين الأجانب في الاتحاد لا يناسبون طريقة لعب المدرب. اللي اختار المدرب هذا هل كان

0: انه جلب لاعبين في وسط الملعب، لاعب ستة مكان فابينهو ولاعب ثمانية في نفس اسلوب اللعب دومبيا، فسيكون هناك دومبيا كلاعب مواليد موجود واثنين لاعبين وسط مطلوب انه يكون متواجدين في المرحلة القادمة. يبقى عوار، الحديث عن عوار، هل هو اللاعب 9.5 اللي يحتاجه النادي ولا يحتاج تغييره؟ هذا كله مرتبط بالقائمة بال25 لاعب، مرتبط بعدد الأجانب الثمانية والأربع المواليد. هذه كلها حقيقة ملفات على عجالة يمكن ما نقدر نتحدث فيها، لكن أمام ملف شائك، وأعتقد الوقت ضيق جدا على الاتحاد، وفقا لما كل ما ذكرناه في الأسباب السابقة، مادية، مدرب جديد، مدرب يعني حتى لا يملك الخبرة الكبيرة، يعني يتعاطى مع الأحداث. يعني صحيح لأنه تعرف المدربين أستاذ محمد أربع مراحل: مرحلة إعداد، مرحلة التحضير النفسي، مرحلة التكتيك، مرحلة بين الشوطين والتغييرات. هل المدرب يملك الخبرة هذا أن يقود فريق كبير مثل
1: والله
0: الاتحاد؟ حنشوف الأيام، ما نستعجل، لا حنحكم عليه.
1: كابتن، الظاهر أنه وقت مدرب الاتحاد أضيق من وقتنا اللي انتهى الآن. شكرا جزيلا لك، اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة، تمهيدا لعقد الجمعية العمومية والمضي قدما في العملية الانتخابية. وسيغلق باب الترشح في الأول من أغسطس قبل أن تتولى اللجنة تدقيق الملفات، ملفات القوائم، من الثاني وحتى السابع من الشهر المقبل. ثم ستعلن أسماء المرشحين المستوفين للشروط في الثامن من الشهر ذاته، وستجرى عملية التصويت والفرز في 30 من أغسطس. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أستودعكم الله.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
8: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية الخبر وصدى،
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكفل الكاميرا خلاص.
13: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
14: إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: إنو الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران، قصف خلالها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة دفاع جوي ومنشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات. الجيش الأمريكي يؤكد أنه يهدف أن الهجمات تهدف إلى تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة والسفن التجارية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن هرمز مفتوح للعبور بغض النظر عن تهديدات وهجمات الحرس الثوري. وكالة الأنباء السعودية تعلن أن سفينة إنسيلية تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر، وتؤكد وقوع حريق في مقدمة السفينة وأن الطاقم بخير. وزير الخارجية السعودي والأردني يبحثان ضمان حرية الملاحة أو يبحثان ضمان حرية الملاحة وجهود خفض التصعيد. أعلام إيراني يتحدث عن مقتل شخصين في هجوم صاروخي أمريكي قرب منفذ الشلمجة الحدودي. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية من إيران. اعتراض 4 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل وفق مصادر العربية. أجهزة الاستخبارات الأمريكية تفتح تحقيقاً لتقييم احتمال تقديم روسيا دعماً لإيران في الهجمات التي استهدفت منشأة للCIA في منطقة الخليج. فرنسا تعلن إجلاء 12,000 شخص على الأقل في جنوب غرب البلاد جراء الحرائق. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزارة الطاقة الأمريكية تعلن توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي مع السعودية واتفاقية لضمانات اتفاقية ضمانات ثنائية. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي. خام برنت يتجاوز 95 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 من يونيو. ضبط 13 مليار دينار و40 سبيكة ذهبية في قضايا فساد واحتيال بالعراق. ترامب يتوقع أن تواجه الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً في سبتمبر. الأسهم الأمريكية ترتفع مع انطلاق نتائج شركة التكنولوجيا العملاقة. وفي أخبار الرياضة، مصادر صحفية تلمح إلى تدخل الرئيس التركي في مفاوضات انتقال محمد صلاح لنادي بشكتاش. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد للإعلان عن التعاقد مع زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأسبوع المقبل. فودين يمدد عقده مع مانشستر سيتي ومودريتش يتفق على تجديد عقده مع ميلان الإيطالي. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد أنه يدرس طلب الاتحاد المصري بزيادة فرق دوري الأبطال. رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد أن غارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول وقد يلجأ إلى استثناءات تتعلق بالراتب. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
1: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: رحل أنوار وسعداء جدا.
1: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة. سبحان الله.
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.

0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد ونهاية أسبوع سعيدة ومليئة بالخير واليمن والبركات عليكم جميعا بإذن الله تعالى. طبعا لكم كل التحية، رح أكون معاكم اليوم أنا مشاعر الكويليت من التقديم وأيضا من الإعداد، ومعانا كمان كل التحية للزميلة لمياء محمد من الإعداد والتنسيق، وأيضا من هو خلف الكواليس يعني بطل الأبطال رامي حمزة من الإخراج اللي ما نقدر نسوي شيء بدونه. مستمعينا يعني زي ما عودناكم احنا في ساعتنا الاولى دائما ما نتناول مواضيع منوعة، والساعة الثانية هي الساعة التفاعلية اللي نستقبل فيها اتصالاتكم وندردش معاكم فيها وناخذ ارائكم فيها. بس قبل كل هذا راح نذكركم اكيد انه راح نكون معاكم احنا فريق العربية اف ام وفريق 7 الصبح لساعتين كاملتين من 7 وحتى 9 صباحا. أكيد آملين أنه يكون صباحكم محمل بالخير وين ما كنتوا. ونذكركم أيضا مستمعينا بأنه بإمكانكم متابعتنا يعني صوت وصورة على البث المباشر للعربية أف أم على يوتيوب. قبل أن نزودكم بالعناوين بعناوين حلقة اليوم مستمعينا يعني نزودكم بتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث

يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة الباحة ونجران، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف. كما توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على الشرق وأجزاء من وسط المملكة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم تصل إلى 47 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 29. بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا، درجة الحرارة العظمى فيها تصل إلى 39 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 32. مدينة الدمام هي الأعلى من حيث درجات الحرارة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 48 درجة مئوية، بينما الصغرى تصل إلى 29 درجة.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: مستمعينا، في يعني وصلنا للعناوين في العديد من المواضيع المنوعة اللي رح نتناولها اليوم في فقرة المستشار. حكينا معاكم البارح عن هل تقدروا أنكم أنتوا تستشفوا شخصية الشخص أو تعرفوا شخصية الشخص من السوشيال ميديا؟ في ناس كثير قالت أنه إيوة، شخصية الشخص على السوشيال ميديا تعكس شخصيته على الواقع، وفي ناس قالت أبدا لا. فقررنا أنه إحنا نستضيف مستشار نفسي اليوم ونحكي معاه بشكل موسع أكثر وعلمي أكثر عن الموضوع. هل من الطبيعي أنه يكون للإنسان شخصيتين، شخصية على السوشيال ميديا وشخصية على الحقيقة؟ رح نعرف أكثر مع ضيفنا في فقرة المستشار. أما بالنسبة لفقرة أصحاء مستمعينا، فرح نحكي فيها عن ترند سمك السردين. سمك السردين احنا نعرفه من يوم ما جينا على الدنيا، يعني ما في أحد ما يعرفه، بس مؤخرا بدأنا نلاحظ على السوشيال ميديا فيديوهات كثير منتشرة عن ناس تحضر فيها سمك السردين وتحكي عن فوائده، وكأنه هو اكتشاف جديد لأول مرة إحنا نشوفه أو لأول مرة إحنا نكتشفه. فليش أصبح ترند الآن؟ وإيش هي فوائده؟ وإيش هي أفضل طريقة نتناولها فيها؟ وفي مواضيعنا المنوعة، من مواضيعنا المنوعة أيضا رح نحكي عن البشوت الرجالية، كيف نختار البشت المناسب، ويا ترى إيش سر تفاوت الأسعار بين البشوت. زي ما حكينا لكم مستمعينا، كان في بيننا وبينكم نقاش مطول البارحة عن السوشيال ميديا وشخصيات الناس فيها. يعني زمان كنا نقول أنه وسائل التواصل الاجتماعي مجرد عالم افتراضي، بس اليوم صارت جزء أساسي من حياتنا اليومية، نقضي عليها ساعات طويلة ونبني من خلالها علاقات ونكون انطباعات. أحياناً ممكن ناخذ قرارات مهمة في حياتنا بناء على اللي نشوفه فيها. هنا ممكن يجينا سؤال مهم، هل الشخصية اللي قدمها الإنسان عبر حساباته على السوشيال ميديا هي الامتداد لشخصيته الحقيقية، أم أنها صورة هو اختار أنه يصنعها؟ وين يعني ينتهي حق الإنسان في الخصوصية وإدارة صورته الاجتماعية أمام الآخرين، وبين الازدواجية والتواصل؟

0: التناقض. هذا الموضوع راح نناقشه مع المعالج النفسي وعضو هيئة التدريس الدكتورة أروى عرب. يعني هي حتكون خير من يخبرنا بتفاصيل هذا الموضوع بحكم تخصصها بعلم النفس العلاجي. صباح الخير دكتورة أروى.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم وفي السادة المستمعين.
0: صباح الخيرات دكتورة. بداية، هل من الطبيعي نفسيا أن يكون للإنسان شخصية يتعامل فيها بالواقع وأخرى يقدمها عبر وسائل التواصل؟
1: طيب، هذا سؤال جدا مهم ويمكن يتبادر إلى أذهاننا كل يوم حتى إن نسأل نفسنا هذا السؤال. بس خليني أقول لك إن الجواب ما هو أيوة أو لا أو صح وخطأ. الجواب يعني هو مساحة يختلف فيها يعني على حسب طبيعة هذا الاختلاف في في في العالمين، يختلف على السبب ليش نبغى نحجب معلومات معينة نظهر معلومات معينة، يختلف على هل في فجوة أو هو بين الشخصية الحقيقية والشخصية الكاملة لنا. يعني ممكن نميز هنا بين ثلاث حالات مختلفة. أول شيء، في شيء نسميه الاختلاف الطبيعي، healthy self-presentation، يعني الإنسان بطبيعته يعني طريقة تعامله مع الآخرين يختلف على حسب الدور.
0: أيوة.
1: ومواقع التواصل أو الظهور في العالم الرقمي هذا واحد من الأدوار، يعني إنسان يتعامل مع والدينه بطريقة، مع أصدقائه بطريقة، مع زملائه في العمل بطريقة، مع أبنائه في العمل مع أبنائه في الأسرة. أيوة. بطريقة مختلفة، وهذا طبيعي، لا يعني أنه في تناقض أو في مرض. لكن ومن الطبيعي أحيانا أن إحنا نخفي بعض الأمور، يعني ما نكون ظاهرين بكل تفاصيلنا للآخر.
0: أيوة.
1: وهذا شيء أحيانا يكون صحي، وهذا يسمى أيضا في مجال علم النفس إدارة الانطباع. إيش الانطباع اللي أنا بعكسه مع مديري، مع زوجتي، مع أصدقائي وخلافه. فأحيانا يكون الاختلاف هذا طبيعي وصحي وما في أي مشكلة إذا الإنسان بيديره بوعي وما في فجوة بين القيم الأخلاقية وبين الشخصية الحقيقية. الجانب الثاني، الشخصية الرقمية المنتقاة، هذا يعني ممكن يكون مفهوم جديد في عالم ظهور الشخصية في التواصل الاجتماعي. بتخلي الإنسان ينتقي إيش اللي يبغى يعرضه، يعني في ناس يعرضوا إنجازاتهم بس ما يعرضوا إخفاقاتهم، في ناس يعني هو هادئ لكن يظهر في مواقع التواصل بأنه هادئ من طريقة كلامه وحواره، لكن هو يمر بضغوط وتحديات جدا صعبة. يشارك مثلا اهتمامات معينة وما يشارك اهتمامات أخرى، هنا هو ما بيكذب، هو بيختار بيظهر إيش وما يبغى يظهر بشكل كلي. فالإنسان أساسا مو ملزم إنه هو يظهر بكليته في جميع السياقات. آخر شيء اللي بنسميه الازدواجية النفسية والأخلاقية، وهنا تكمن المشكلة، إنه الشخص يخفي جانب من مو بس يخفي عفوا جانب من حياته، لكن يعرض صورة تناقض سلوكه الحقيقي أو سلوكه الأصلي، يعني يدعو لاحترام الآخرين مثلا في ويعني يعمل يظهر بوستات أو حوارات أو نقاشات في هذا الموضوع، لكن هو في الحقيقة يسوي العكس تماما. يتبنى أخلاقيات معينة في السوشيال ميديا لكن في الحقيقة هو يسوي عكسها تماما. يتحدث عن الصدق والأخلاقيات لكن هو يمارس الكذب. هنا تكمن المشكلة، هنا الفجوة بين الهوية المعلنة والهوية اللي بيمارسها الإنسان، وهنا تكون شوية جانب ممكن يعني قد يشخص أحيانا في اضطرابات، أحيانا يكون في خلل في الشخصية.
0: جميل جدا، يعني تبارك الرحمن حضرتك لخصتي كل شيء إحنا كنا راح نحكي فيه. خلينا نحكي بشكل موسع أكثر عن الإمبريشن مانجمنت أو إدارة الانطباع وبين الازدواجية أو التناقض في الشخصية. لا زال الناس في عندها يعني كيف أقول لك، لا زال الناس في عندها يعني يعني انعدام وضوح في هذا المفهوم. تجي تقول لك والله أنا مو شر، يعني أنا والله أهم شيء أنه الواحد يستر على نفسه، فأنا ممكن أكون ظالم في الحقيقة لكن أنا أتغنى بالعدل على السوشيال ميديا. فإذا جيتي ناقشتي يجي يقول لك والله أهم شيء أنه أنا ساتر على نفسي، مو لازم أبين شخصيتي الحقيقية والله يهدينا إن شاء الله. فإيش الفرق بين إدارة الانطباع والإمبريشن مانجمنت وبين الازدواجية الحقيقية والخطيرة والتناقض في الشخصية؟
1: إدارة الانطباع تتم بوعي، إنسان يكون واعي بنفسه وقادر يحدد إيش اللي ممكن يظهروا للآخرين وإيش هو ممكن يحتفظ فيه

0: لنفسه، هذا أبسط حق من حقوقه، فتتم بطريقة واعية وما ما ما فيها فجوة أخلاقية. يعني هي معلومات شخصية خاصة فيه، هو يحب يظهرها في مكان مع أهله مثلا والناس المقربين، لكن ما يحب أنه هو يظهرها في السوق، وما يفضل أنه هو يظهرها في مواقع التواصل أو العالم الرقمي. وأعتقد هذا الشيء صحي، أنه إحنا ما نكشف ذواتنا بشكل كامل في العالم الرقمي. فأهم الفاصل بين الاثنين هو الوعي والالتزام بالقيم الأخلاقية. هو عارف أنه هو قيمه الأخلاقية في جميع السياقات متطابقة، يعني صادق في العالم الرقمي، صادق في العالم الحقيقي، صادق مع أصدقائه، صادق مع أسرته. لكن لما يصير هذا الاختلال فهنا تحدث الإشكالية. الازدواجية النفسية والأخلاقية غالبا هي تتم بغير وعي، بتعكس أحيانا اضطرابات معينة، بتعكس أحيانا احتياجات معينة. يبغى يظهر الإنسان بيكسب، يبغى يكسب إعجابات أكثر أو بيكسب قبول أكثر، أو ما عنده ثقة في نفسه في العالم الحقيقي، فيحاول يجذب الأنظار له والانتباه له في العالم الافتراضي. فغالبا يكون في خلل، يكون في علاقة غير صحية وغير جيدة مع الذات، ما في وضوح للقيم والمفاهيم في حياة الشخص نفسه، فمو عارف يفرق بين الاثنين، ومو عارف يوضح إيش يعني أثر على نفسي وإيش يعني أكون غير صادق. ففي فرق بين هذه المفاهيم. فهو الوعي هو هنا ومعرفة الإنسان بقيمه وأخلاقياته هو اللي يحكم، أو هو الفاصل خلينا نقول.
1: طيب، تحدثنا البارحة مع مستمعينا وكان في نقاش مطول لمدة ساعة كاملة، استقبلنا فيها حوالي 17 اتصال، كانت الآراء مختلفة بين متصل والآخر. في كثير ناس كانوا يقولوا أنه هذا عالم افتراضي، إحنا مو لازم نظهر فيه بشخصيتنا الحقيقية. بس في ناس بالمقابل قالوا أنه إحنا كيف نقدر نوصف هذا العالم بالعالم الافتراضي، وإحنا لو جيتي مثلا مسكتي السكرين تايم حق الشخص تلقيه مثلا قاعد يقضي عليه 8 ساعات باليوم أو 11 ساعة باليوم قاعد يقضي على الجوال. ف يعني هل لا يزال من المنطقي وصف السوشيال ميديا بأنها عالم افتراضي، أم أنها أصبحت بشكل أو بآخر امتدادا لحياتنا الواقعية؟
0: جميل، سؤال جدا مهم. بس في البداية اسمحي لي بس أننا نفرق بين مفهومين، أنك تكون حقيقي وأنك تكون منكشف، في فرق بين الاثنين. فممكن يكون الإنسان حقيقي في جميع السياقات وصادق، لكنه ما هو منكشف بشكل كامل. فأحيانا كمان توضيح المفاهيم يسهل علينا التعريف. بالنسبة للسؤال اللي طرحتيه حضرتك، هذا سؤال جدا مهم، وأعتقد أنه تقنيا أعتقد أنه نعم هو عالم افتراضي، لكن نفسيا واجتماعيا أعتقد أنه خرج عن السيطرة وأصبح أكبر من ذلك. لأسباب ممكن تكون يعني أسباب إيجابية، مو بالضرورة تكون سلبية، لأنه العالم الافتراضي صار مكان عمل. صار مكان الإنسان يبني فيه سمعته المهنية، ومكان يكون فيه ممكن علاقات، يأثر في الآخرين، يتأثر فيهم، مكان يشكل هويته أو يشكل هوية المنظومة اللي هو بيعمل فيها، إذا كان في سياق بيئة عمل أو خلافه. ففي علم النفس الرقمي بينظر إليها باعتبارها امتداد للحياة الواقعية، لأنه زي ما تفضلت بيقضي ساعات طويلة ومرتبطة بمهام أساسية في حياته، ومرتبطة بجوانب متعددة في شخصيته. فهي ممكن تكون سابقا كانت حياة منفصلة بيقضي فيها عدد أو ساعات محددة، لكن الآن أعتقد أنه هي يعني أصبحت جزء من حياته الواقعية. ولأنه أيضا بتشكل آثار علينا، يعني مو بس أنه إحنا بنظهر فيها، بتشكل آثار علينا أو بتأثر علينا بطرق مختلفة. بتأثر على صحتنا النفسية، بتأثر على تقديرنا لذاتنا، بتأثر على جودة علاقاتنا، بتأثر على سمعتنا المهنية، ممكن بتأثر على حصولنا على فرص وظيفية أو العكس. فهو امتداد لواقع بنعيشه، لأنه بنقضي تقريبا ثلث يومنا أو أقل شوية أو أكثر شوية وإحنا في هذا العالم، فهو امتداد لواقعنا أكثر من أنه عالم افتراضي كتعريف تقني.
1: طيب ليش نشوف بعض الأشخاص يحسوا يعني حقيقي تشوفيهم مضغوطين نفسيا علشان يحافظوا على صورة معينة أمام الناس وأمام المتابعين حتى لو كانت ما تعبر عن واقعهم؟ وإيش التأثير النفسي لهذا الضغط على المدى الطويل؟ طبعا بحجة أنه أنا مو لازم أظهر عيوبي للناس، فتلقي دائما يبغى يطلع أكثر شيء بيرفكت فيه علشان يحافظ على صورته أو على برستيجه قدام الناس.

0: إيش الأثر النفسي لهذا الضغط على المدى الطويل؟ حضرتك معالجة نفسية وعضو هيئة التدريس، هذا الموضوع كمان ممكن يمس حتى بعض المشاهير اللي ممكن تجي عندكم أو تراجعكم، وأنتوا تقدروا تلمسوا الكواليس أكثر مننا إحنا.
1: شكرا على السؤال المهم. الحقيقة هذا موضوع جدا يعني شائك وحساس ومنتشر، سواء كان الشخص له تأثير أو ما له تأثير. يعني ممكن نقول متى يبدأ التأثير فعلا نفسيا؟ لما يكون الشخصية الرقمية منفصلة تماما عن الشخصية الواقعية، يكون الإنسان عايش حياتين متضادة مختلفة غير متطابقة بشخصيتين مختلفة تماما. ممكن يكون يظهر في مواقع التواصل بأنه شخص متخصص أو شخص اجتماعي بصورة معينة، لكن هو في الأصل وحيد، أو يظهر سلوكيات أو يظهر صفات أو سمات ما هي موجودة فيه تماما ويفتقدها في أرض الواقع، أو يتخيل أو يتهيأ بوجود عالم مختلف وهو بيمارس سلوكيات وبيمارس الحديث أو الوصف أو الاندماج في العالم الواقعي، ويكون العالم الحقيقي غير كده. هذه نقطة. النقطة الثانية، لما يكون العالم الرقمي أو الواقع الافتراضي يستنزف صاحبه، يعني يستنزفه مشاعريا، يستنزفه اجتماعيا، يستنزف وقته، يستنزف جهد كبير، يؤثر على صحته أحيانا، صحته الجسدية وصحته النفسية. لما تكون مواقع التواصل الاجتماعي وحضوره الافتراضي يدفعه إنه هو يزيف أو إنه هو يكون كاذب بشكل مستمر، وهو يبحث كيف عن مواضيع غير حقيقية، عن أحداث غير صادقة، فيعيش في عالم من الوهم أكثر من عالم الحقيقة. لما تجعله يشعر إنه لا يستطيع أن يكون نفسه خارج الشاشة، هو فقط يرى ذاته وهو أمام الشاشة أو في هذا العالم.
0: أيوة.
1: لكن لما يواجه نفسه يكون صعب بالنسبة له. في هذا الوضع ممكن نسميه التنافر النفسي، يعني يزداد التوتر لما تصير فيه فجوة، كلما زادت الفجوة بين ما يعلن الإنسان ويعيشه، كل ما كان هذه الفجوة متسعة وكبيرة، كل ما هنا أصبحت الضغوط عالية، أصبح القلق عالي، ظهرت أنواع اضطرابات معينة. فمهم جدا الإنسان يكون على وعي، وهذه مهمة جديدة يمكن ما كانت في السابق، إنه يعني نكون على وعي في طريقة تعاطينا وتعاملنا واستقبالنا وتفاعلنا مع هذا العالم، لأنه الإنسان ما بيشعر بوقته. يعني هو بيدخل يبغى يقدم معلومة مدتها مثلا 10 دقائق، لكن بيلاقي نفسه قاعد 3-4 ساعات. أو يبحث عن موضوع محدد يلاقي نفسه جلس وقت طويل. فمهم جدا الإنسان يكون حاضر ومتجذر في هذا هذه اللحظة، وواعي وعارف إيش يبغى، وعنده سيلف كنترول، لأنه يعني عدا عن ذلك حتتفلت منه الأمور. فاتصال الإنسان الواعي مع ذاته وفهمه وقدرته على الضبط حتساعده بشكل كبير إن شاء الله أنه هو يتحكم في هذه الأمور.
0: جميل. طيب أخيرا دكتورة أروى، يعني إلى أي مدى نقدر إحنا نعتمد على حسابات التواصل لتكوين انطباع شخصية أو انطباع عن شخصية الإنسان؟ في ناس أمس كانت تقول أنا أحكم على الناس من الحسابات السوشيال ميديا حقهم، خصوصا من التعليقات، مثلا بين قوسين إذا لقيت شخص شخصيته مثالية على السوشيال ميديا وتعليقاتها مسيئة، فيبان أنه هذا الشخص داخله مو مرة نظيف. وفي ناس كانت تقول لا، السوشيال ميديا أبدا ما لها أي علاقة بالحقيقة، وأنا ممكن دائما أحط بوستات حزينة وأنا إنسان جدا سعيد وفرفوش بحياتي. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على حسابات التواصل لتكوين انطباع عن شخصية الإنسان؟
1: والله هذا سؤال صعب ومعقد، لأنه يختلف على حسب يعني على حسب الأشخاص وعلى حسب المعطيات وعلى حسب تكرار هذا الأمر. يعني الشخص إذا كان هو مثلا يضع دائما وأبدا بوستات حزينة أو يعبر عن الحزن أو يعبر عن حالة نفسية معينة، ما نقدر نقول إن هذا ما حيأثر عليه في يوم من الأيام، وما نقدر نقول إنه هذا ليس جزء من شخصيته أو جزء من هويته. فالأمر يعني معقد، وتكرار فعل سلوك معين

0: لفترة محددة شئنا أم أبينا بيأثر علينا.
1: أيوة
0: يعني إننا إحنا نظهر بصورة معينة وتخالف شخصيتنا الحقيقية وتخالف الواقع الحقيقي، ونقول بس عشان نظهر بطريقة معينة مرة مرتين ثلاثة، حنلاقي بعد 10 مرات 12 مرة 15 مرة 20 مرة صار هذا جزء مننا،
1: أيوة
0: وممكن ما نستطيع أن ننعتق منه. ما في مانع أنه إحنا نظهر بطريقة معينة في مواقع التواصل، لكن زي ما قلنا بوعي، ما يكون مناقض ويكون متسق مع هويتنا الحقيقية، ويكون يعني هو أحيانا يكون نوع من المرونة أني أنا أظهر في مواقع التواصل بطريقة معينة غير في حياتي الخاصة. لكن نرجع نقول هنا أكون واعي أنا إيش بسوي،
1: أيوة.
0: وعارف أنا إيش بسوي. والنقطة الأهم والمفصلية أنه ما يكون في فجوة أخلاقية أو فجوة في الهوية. السمات الـ عفوا المعلومات اللي بيقدمها الإنسان تختلف من بين فترة وفترة، لكن اختلاف هويته هي المشكلة وليس المعلومة اللي بيقدمها. لما هويتي في كل مرة تكون مختلفة
1: أيوة.
0: أو تكون متنافرة تماما بين الواقع والعالم الافتراضي، هنا تكمن المشكلة. الإنسان عادي يتغير أسلوبه حتى في الحياة الواقعية، يعني
1: أيوة.
0: الإنسان يتغير أسلوبه وطريقة تواصله حسب زي ما يعني أشرنا سابقا إلى السياق، لكن يبقى في ضوابط. حدود الإفصاح عن الذات تختلف من سياق لسياق، طريقة التفاعل. لكن نرجع نقول المنظومة القيمية والهوية تظل هي الأساسية، وهي يعني تحدد استقرار الشخصية واتساقها أو لا.
1: جميل جدا دكتورة أروى عرب، المعالجة النفسية وعضو هيئة التدريس وأيضا المختصة بعلم النفس العلاجي. نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم، شكرا في
1: إلى
0: أمان
1: اللقاء.
0: الله.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: يعني فعلا مستمعينا، عالم السوشيال ميديا عالم كبير ما نقدر نحكم فيه على الناس، بس بنفس الوقت ما نقدر نشيله وننفيه يعني ونبعد شخصية الإنسان عنا ابتعاد تام. فلازم دائما يكون في عندنا وعي بخصوص هذا الموضوع. من هذا الموضوع المعقد ننتقل إلى موضوع يعتبر كذا أكثر رشاقة. رح نحكي في فقرة أصحاء اليوم عن السردين. السردين اللي أصبح ترند مؤخرا. علبة السردين كانت غالبا ما تصنف أو تصف في في خانة أكل الفقراء، أو يهرب البعض منها اشمئزازا من رائحتها. بس مؤخرا أصبحت ترند يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى في بعض الدول إلى فقدان السلعة من الأسواق. تخيلوا أنه في أحد أكبر المتاجر الأمريكية بدون ما نذكر اسمه اضطر إلى تقنين البيع وعدم السماح بشراء الشخص لأكثر من علبتين سردين في اليوم، من كثر ما الموضوع صاير ترند عن السردين. على منصة تيك توك لحالها حصدت الفيديوهات المرتبطة بالسردين مئات ملايين المشاهدات، وفي منها يعني في ترند اسمه سردين ماكسينج، يعني تناول أكبر كمية ممكنة من السردين. وينصح المؤثرون اللي يقفوا خلف هذه النظرية، تخيلوا، باستهلاك 1000 حبة سردين شهرياً، أو تناول السردين حصراً لمدة 36 ساعة بدون ما ناكل معه أي شيء ثاني. مع هذا الانتشار الغريب رجعت أيضا أسئلة كثيرة. هل السردين المعلب صحي فعلا؟ هل يختلف عن الطازج؟ هل نقدر إحنا نتناوله مباشرة من العلبة؟ وماذا عن المخاوف القديمة المتعلقة بالزئبق ومواد التغليف؟ هل هذا الترند مدفوع من شركات مثلا معينة؟ ما نعرف. رح نحكي أكثر عن الموضوع مع الدكتورة روان الطواشي، أخصائية التغذية العلاجية والأمراض السريرية. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا دكتورة روان. حضرتك سمعتي المقدمة؟
3: أيوة صراحة، وتفاجأت بالأرقام.
1: أيوة
3: ممكن سمعنا هاي الأسطة دوال الترند، بس

0: حاليا اي شيء عم بيصير ترند عن جد الاستهلاك فيه عم بيزيد بشكل كتير كبير، وتلاقي عن جد انقطاع بالاسواق منه.
1: اي ف يعني ليش، هل عندك فكرة ليش أصبح ترند حاليا؟ في مؤثرين قاعدين ينصحوا إنه الشخص يأكل 1000 حبة سردين بالشهر، يعني
0: أوه.
1: إذا بنقسمهم على اليوم بيطلع عدد جدا كبير.
0: طبعا لا صراحة، هلا السردين جدا مفيد وله فوائد صحية، بيحتوي على بروتين عالي يعني بشكل مفاجئ مقارنة بحجمه، بيحتوي على كل 100 جرام فيها 22 جرام، ما كنا نحن يعني نحسبه من مصادر البروتين، ولكن هو فعليا من مصادر البروتين يعني، فهذا الشيء بيخلي العالم المهتمين بالبروتين يعتبر من الأنواع الرخيصة من البروتين.
1: اوكي
0: بالإضافة إنه فيه أوميجا 3، فيه فيتامين د، طبعا إحنا كتير كل العالم بيعانوا من نقص فيتامين د بشكل كتير كبير، فهو يعتبر من مصادره. فيه الكالسيوم بنسبة كتير عالية، ممكن أكثر شيء هو يعني صار ترند بسببه لاحتواء لكمية كالسيوم عالية بالإضافة لبروتين، فهدول المصدرين وخاصة الكالسيوم يعني هدول المصدرين جدا مهمين للناس اللي بدهم يبنوا عضل، للأشخاص الكبار السن، نحن بشكل عام كلياتنا بحاجة الكالسيوم بالإضافة لاحتوائه على السيلينيوم والفسفور واليود. وكمان يعني هي الفوائد الصحية كلها بتخليه مع رخص سعره، يعني هذا توقعي انه يكون يصير ترند او استهلاكه جدا عالي، يكون انه النصيحة فيه انه يكون تناوله بشكل اكبر، ولكن مو لدرجة 1000 حبة بالشهر ابدا. اكيد
1: 1000 حبة بالشهر، يعني حسبتها أنا الآن تطلع بمعدل 33 حبة باليوم الواحد إذا بنقسمها على 30 يوم، إذا
0: هذا
1: الشخص أكل يوميا بدون توقف.
0: هذا مبالغة مبالغة يعني، ما في شيء دائما لازم احنا ننوع بمصادر البروتين، لأن اليوم عداك السمك مثلا السيلينيوم الفسفور اليود الكالسيوم، بس كمان بالمقابل في مصادر تانية لازم تاخذي منها البروتين، تعطيكي أحماض أمينية تانية، في مصادر لازم تنويع، ما في شيء اسمه نسبة على صنف وبهالكمية الكبيرة.
1: طيب هل في ناس مثلا يناسبهم السردين أكثر من ناس؟ خلينا نحكي أكثر، مين يناسب ومين ما يناسب؟
0: هلا اولا مثل ما ذكرت انه فيه بروتين بنسبه عاليه، فاكيد راح يناسب الاشخاص اللي حابين انه او كل الاشخاص المهتمين بالحفاظ على الكتله العضليه، وهذا لازم يكون اصلا تاركت كل الاشخاص. الناس اللي بدها تزيد الكتله العضليه، رياضيين
1: أيوة
0: طبعا، اكيد نحن النساء وخاصه بعد انقطاع الطمس بيكون عندنا دائما بتصير اكثر عرضه لهشاشه العظام، فلازم تاخذ الكالسيوم ويعتبر من افضل مصادر الكالسيوم والفيتامين د. أكيد كبار السن كمان مشان هشاشة العظام، والناس اللي ما كتير بحبوا طعم السمك أو شيء بيستثقلوا مثلا يقوموا يعينوا أو ما عندهم أكسس يعني يوصلوا لمصادر السمك، فهذا يعتبر سهل سريع متوفر،
1: اي
0: فهدول الأشخاص اللي بيناسبون يعني. وصراحة ما أنه هو رخيص السعر، فممكن كمان يناسب الأشخاص اللي على ليمتد يعني ما عندهم بادجت مناسبة، مثلا أنه يقدروا يستهلكوا مثلا احتياجهم من البروتين من اللحم مثلا أو الدجاج، فالسردين يعتبر بديل رخيص.
1: جميل. طيب مين ما يناسب؟ خلينا نقول
0: ما بيناسب الأشخاص اللي عندهم مرض النقرس أو ارتفاع بحمض الأملاح أو حمض اليوريك، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من البيورينات، هاي
1: اوكي
0: البيورينات أصلا بتكون تتحول ليوريك أسيد أو أملاح عند الأشخاص اللي يعني هي بشكل عام تتحول عند كل الناس، تتحول لليوريك أسيد، الجسم بيعرف يتخلص منها ويصرفها، ولكن الأشخاص اللي بيعانوا من حصب الكلى، بيعانوا من مثلا بيعملوا غسيل للكلى، او
1: ايوه
0: عندهم مرض النقرس، عندهم ارتفاع بالاملاح، بعض الاشخاص بيكونوا بدايه الارتفاع بيجوا
1: ايوه
0: مثلا عندهم بدايه بالارتفاع اليوريك اسيد، هذا ما فيهم يتناولوا هالكميه الكبيره، اوكي ممكن مره بالاسبوع ما رح تضر،
1: اوكي
0: بس الكميه اللي اكيد رح تكون ضاره جدا وتاثر على صحتهم.
1: يعني يقدروا
0: مرضى الكلى
1: ياكلوها اللي عندهم النقرس وكذا، يقدروا ياكلوا بس مثلا علبة بالشهر أو علبة لأنه في منهم يمنعوا نفسهم تماما. أنا أعرف أشخاص مانعين نفسهم تماما عن أي نوع من أنواع لحم، أي نوع من أنواع روبيان أو شيء زي كذا.
0: لا دائما نحن بحالة الارتفاع.

0: الأملاح قديش قديش رقم، وكمان نفسها بنقسم نحن كمية البروتين اللي حياخدوه خلال اليوم،
1: اوكي
0: ما بنمنع شيء. فبدل مثلا نحن اليوم مثلا نقول 20 جرام، مثلا الشخص الطبيعي فينا ياخذ من وزن جسمه مثلا 1.2 جرام من البروتين لكل جرام من لكل كيلو جرام من وزن جسمه، لا، بهاي المعادلة نحن بننزل لمرضى الكلى أو مرضى النقرس أو الأشخاص اللي ببلش عندهم ارتفاع بالأملاح، منحدد الكمية وليس منمنع. طبعا أكيد هذا بيختلف، إذا كمان لا سمح الله كان مريض بالكلى، كان بيعمل غسيل كلى، هون كل ما الكمية بتقل جدا وبتصير محدودة، فهذا بيختلف على حسب قديش عنده الأملاح وحسب كيف. إذا هو بنحكي إذا في مرض نقرس أو يوري أو عنده مرض بالكلى لا سمح الله.
1: طيب كيف نختار أفضل أنواع السردين المعلب؟ أو يعني علشان سهل الموضوع أكثر على المستمعين، إيش هي الأنواع اللي إحنا لازم نتجنبها أو يفضل أنه نتجنبها من السردين المعلب؟
0: طبعا أكيد السردين بتشوفي فيه سردين محطوط فيه صوصات وكتير سبايسي، ومحطوط له مثلا أحيانا زيوت نباتية، هذا يعني نحاول أنه إحنا نبعد عنه، ما له أفضل خيار.
1: أي.
0: افضل الخيارات طبعا اكيد اكيد افضل الخيارات، ولكن غير كتير مو يعني موجود بوفره، اللي هو السردين الطازج اللي
1: أي.
0: هو السمكه. الثاني يعني افضل خيار وهذا اللي هو كتير متاح اللي هو السردين المعلب، وبيكون بس مختاره معلب بزيت الزيتون. اما يعني الخيار اللي هو يعني زيت الزيتون او المي، ما
1: أيوه.
0: بنلاقي صراحة ما كتير في أصناف موجودة يعني أو يعني متاح بالسوق إن يكون بالماي. أكتر اللي عم نلاقيه هو بالزيوت المهدرجة
1: 100%.
0: وكتير سبايسي وصوصات وهيك، هذا ما يعتبر خيار صحي.
1: 100%. يعني أمس أنا كنت بالسوبر ماركت ما لقيت قدامي إلا خيارين، سردين سبايسي وسردين بالزيت النباتي، فقلت أي واحد
0: فعليا
1: آخذ؟ فخلاص خليني آخذ اللي بالزيت النباتي أحسن، فمع
0: يعني
1: أنه أنا
0: يعتبر
1: عارفة أنه اللي بالزيت النباتي مو مرة صحي يعني.
0: حتى هذاك اللي بالسبايس حيكون فيه الزيت النباتي، فهو بس انه بيفرق سبايسي او غير
1: مية
0: سبايسي.
1: بالمية
0: هو الافضل الافضل اكيد انه احنا نجيبه فريش لو كان متاح عنا،
1: أي
0: والا خيارات انه يكون يعني ممكن هذا الشيء يشتغلوا عليه الشركات يطوروا منتج انه يكون موجود بمي مثل التونه او بزيت الزيتون.
1: طيب جميل جدا. حضرتك قلتي انه اكيد اللي السردين العادي اللي احنا نلقاه بسوق السمك هو احسن فوائد. طيب خلينا نحكي عن السردين المعلب، هل نقدر احنا نتناوله بشكل مباشر من العلبة، ام يفضل انه احنا نقليه يعني كذا بزيت زيتون نشوحه مثلا، او انه نطبخه شوي قبل ما ناكله؟
0: لا، فينه يتاكل عادي من العلبة مباشرة، بس انه نشيل منه اذا كنا اخذينه فيه زيت او شيء نصفي منه هذا الزيت، لانه اصلا عملية التعليب هي بتشمل انه ينطبخ ويتعقم درجات عالية، فهو مطبوخ يعني بشكل عام. بس يعني اذا حبينا نحن كرمال انه ننوع بالنكهة اوكي، بس انه هو هو يعتبر ني، ما يعتبر ني، هو مطبوخ.
1: رائع. طيب هل يناسب مثلا الأطفال صغار السن اللي مثلا بعمر سنة كذا، هل هو مصدر جيد للبروتين وكل المواد الغذائية اللي ذكرتيها حضرتك؟ أيضا هل يناسب الحوامل؟
0: هلا شوفي، بالنسبة في دائما الحوامل والمرضعات وصغار السن أشياء معلبة، أشياء فيها إضافات نحن ما بنعرف شو فيها، ما بفضل أبدا ينعطى. قلت أنه شوفي، إذا أخذناه من مصدر طبيعي أخذناه فريش ما عندنا مشاكل فيه، لا للمرضع ولا للحامل ولا للأطفال، ولكن المعلبات لا أفضلها أبدا.
1: أوكي. بالحديث عن المعلبات نختم مع حضرتك، أنه كانوا دائما نسمع أنه انتبهوا من الأسماك المعلبة أو السردين أو التونة، لأنه تتسرب فيها مواد كيميائية من الحديد اللي مغلف فيه، أو تكون عالية بالزئبق أو أيا كان، يعني كانوا صدق يخوفونا منها، أنه بعدوا عنها قدر الإمكان. الحين رجعت ترند. طيب وين يقع السردين مقارنة بالتونة؟ في ناس تقول أنه لا، السردين هل يعني صحي أكثر من التونة مثلا أو أخف من الزئبق؟
0: طب السردين ما بيحتوي على كمية الزئبق اللي بيحتوي التونة. التونة تعتبر من الأسماك الكبيرة اللي بتعيش فترة طويلة.

0: طويلة، فبالتالي ممكن تفترس أسماك أكبر، فترة بقائه بالبحر بشكل أكبر، فبالتالي بيكون احتواءه أو نسبة احتواءه على الزئبق بشكل أعلى.
1: اوكي
0: يعتبر السردين والسلمون من أقل الأسماك باحتواءه على الزئبق كأسماك. بالنسبة ل بالنسبة مشان هيك ممكن هي انعرفت إنه هي مفيدة وفيها فوائد السمك وبنفس الوقت رخيصة وبنفس الوقت ما فيها محتوى من الزئبق، ما فيها
1: جميل.
0: يعني تعتبر من أقل المصادر احتواء على الزئبق بين بقية الأنواع من الأسماك.
1: جميل جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر. يعني حقيقي شكرا دكتورة روان الطواشي، أخصائية التغذية العلاجية والأمراض السريرية. شكرا على هذه المعلومات المفيدة حقيقي، يعني نورتي على أشياء كثير إحنا ما كنا عارفينها. نتمنى لك صباح
0: بس
1: سعيد.
0: بس كان بدي أضيف على موضوع المعلبات اللي هي البي بي اي، إنه هلأ حاليا المعلبات نفسها ما يعني خلص صارت تحرص عليها الدول إنه ما تنتقل على يعني ما تكون العلبة نفسها تحتوي على البي بي اي، وصارت إنه تحرص إنه يكون مكتوب على علبة بي بي اي فري عشان ما تنتقل هاي المواد أو ما يكون موجودة فيها هاي المواد الكيميائية. شكرا لك كتير.
1: حلو، ألف شكر، شكرا جزيلا،
0: شكرا لك،
1: صباحك سعيد يا رب، إلى اللقاء.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

مستمعينا، يعني من الصحة والترندات ننتقل إلى عالم لا يعرف فيه إلا أهل الخبرة أو الناس اللي فعلا يحبوه، وهو عالم البشوت الرجالية. كثير ناس يواجهوا يعني أسئلة كثيرة لما يجوا يشتروا البشت. إيش الفرق بين أنواع البشوت؟ وهل اختلاف السعر له مبرراته؟ وإيش اللي يميز البشت الفاخر عن غيره؟ بهالفقرة رح نقترب أكثر من عالم البشوت الرجالية ونتعرف على أبرز الفروقات بينها وكيف يختار الشخص البشت المناسب بدون ما يدفع أكثر مما يستحق هذا البشت.

0: للحديث أكثر عن الموضوع معنا شيخ تجار المشالح في الإحساء الأستاذ علي محمد القطان. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، صبحكم الله بالخير.
0: يا أهلا وسهلا، الله يصبحك بأنوار بكل الأنوار يا رب. أستاذ علي، احكي لنا بالبداية إيش أشهر أنواع البشوت وإيش الفرق بينها؟
1: طبعا أول أشكر القناة العربية على المقابلة.
0: ألف شكر، ألف شكر لحضرتك.
1: الله يسلمك. طبعا البشت الحساوي، طبعا هذا لبس الآباء والأجداد، وإحنا نفتخر بالموروث هذا اللي ورثونا فيه آبائنا وأجدادنا.
0: أي
1: المستهلك يجهل الأشياء في البشوت، يعني مثلا الخامة، جودة الخامة، جودة الزري، جودة الشغل، كل هذه كلها تعطي قيمة في البشت.
0: أيوة
1: مثلا البشت إذا كان ذات جودة عالية من القماش وجودة عالية من الزري والشقيلة حقت البشت يكون من المهرة، يتراوح سعره من 5000 إلى 8000 ريال.
0: أي
1: يعني إذا كان الزري ألماني درجة أولى، العيار للزري 10 أو 5.5، يعني يتراوح من 5 إلى 8 آلاف ريال.
0: طيب، هل حضرتك كمختص تقدر تعرف مصدر البشت بس بمجرد أنك تشوفه، ولا لازم تفحصه وكذا يعني عن قريب؟
1: بس أشوفه أعرف هذا الزري هندي ولا الزري فرنسي ولا الزري ألماني.
0: جميل.
1: يعني يجوني يعني شكاوي من المستهلكين، يقول انت الحين شيخ تجار المشارف نبيك تفحص لنا هالبشت
0: اي
1: وتعطي تقرير، ونحن نعطيه تقرير.

0: سواء حق المحكمة أو حق الغرفة التجارية، حتى ياخذ حقوقه من القش الموجود في السوق،
1: اوكي
0: لأن دخلت في السوق ناس يعني ما ذات شباب وأجانب وما همهم الموروث، يعني همهم المكاسب السريعة.
1: ايوه، يعني
0: نعم
1: فعلا في حوكمة تمنع الغش على المستهلك والمواطن بما يخص البشوت.
0: أبشرك الحين، يعني الحين الحوكمة صارت موجودة، الحين ولاة الأمر
1: ايوه
0: جمعية للبشت الحساوي، سماها جمعية البشت الحساوي،
1: اي
0: مساهمة ربحية حق أي مواطن حاب يخش في هالجمعية، يعني أنصحهم إنه يدخلوا في هالجمعية ويشتركوا في هالجمعية، بتصير حوكمة على البشت، والدولة هي اللي يعني تكون موجودة، وهي اللي هيئة الموارد البشرية موجودة،
1: اي
0: الجمعيات موجودة، هيئة تطوير الأحساء موجودة، الأمانة موجودة، كلها تساعد الجمعية على عدم الغش وعدم والاهتمام في الموروث الآباء والأجداد.
1: جميل. طيب كيف احنا مثلا كمستهلكين عاديين ما نعرف كثير في تفاصيل هذا العالم الغني، كيف نميز بين البشت الأصلي والبشت التجاري؟
0: والله أغلبية المستهلك ما يعرف بين الأصلي والتجاري، يعني
1: ايه
0: صراحة إلا ذات المختصين، يعني من كذا حطوا الشيخ تجار المشالح أو رئيس، الحين سموه الحين حاليا رئيس تجار المشالح، أو يعني هو اللي يفهم في شغلة البشوت، هو اللي يعطي المستهلك النصائح، وهو اللي يعطي المستهلك إذا كان انقش فيه، يعني يجي هو مشكلة المستهلك ما ياخذ الفاتورة من صاحب المحل. انا كل مستهلك انه ياخذ الفاتورة من صاحب المحل وياخذ المواصفات، لان احنا الحين اشتغلنا
1: ايوه
0: على هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ان نحط المواصفات والمقاييس على البشت الحساوي، يعني مثلا الزري شنو نوعية الزري،
1: اي
0: شنو هو الخامة الموجودة،
1: هذه لازم تكون مكتوبة بالفاتورة.
0: المفروض انه هو على البشت مواصفات، يعني على
1: اي
0: الكرت الموجود في على البشت يشوف موجود كرت محطوط فيه المقاسات نوع الدقه ونوع الشغل ونوع الزري ونوع كل شيء موجود فيه، يكتب كل شيء،
1: جميل.
0: واذا فاتوره ياخذ فاتوره، يقول له اذا قال لك زري الماني قال له عطنا فاتوره، زري فرنسي عطنا فاتوره، زري هندي عطنا فاتوره. وطبعا الزري انواع،
1: أي
0: الزري فيه ونص، وفي زري 10، وفي زري 7، يعني كل زري له قيمته وله نوعيته. يعني
1: طيب كيف تغير ذوق المشترين خلال السنوات الأخيرة؟ هل صاروا مثلا يميلوا للبشوت الخفيفة أكثر من البشوت التقليدية، أو لا زال البشت هو البشت من عشرات ومئات السنين ما تغير؟
0: لا، الحين تغيرت الاذواق. الاذواق كانت اول قديما يحبون الشيء اللي ما يبين الثوب ولا تبين القطره، الحين لا، يقولون على انه يكون شفاف ويكون حتى جمال البشت احسن وارنق، يعني بالنسبه لللبس، يعني
1: جميل، يعني صارت الناس تميل أكثر للبشوت الخفيفة أكثر من البشوت التقليدية.
0: عندنا في السعودية لا هو خفيف ولا هو يعني ثقيل، متوسط يسمونه البقاط،
1: أي
0: والبقاط. أما دول الخليج لا، يحبون الخام النجفي الشفاف جدا جدا، حتى يترارى الثوب، يعني ما يعني كلش، يعني ما كأنك لابس بشت، يعني في الخفة
1: أي
0: وفي الشفافية. يعني
1: طب إيش هو أكثر شيء ياخذ وقت عند صناعة البشت؟ هل الزري أو إيش اللي ياخذ وقت أكثر في صناعة البشت؟
0: البشت يكلف من نوعين، اول شيء مثل ما قلت لك القماش،
1: أي
0: في قماش ب 400 ريال، وفي قماش ب 1200 ريال،
1: أي
0: القماش يوصل حتى ل 80,000 ريال قماش،
1: ثمانين ألف ريال
0: 80,000 ريال. اي نعم،

يعني القماش، وفي اقمشه طال عمرك، وفي بعد هذا الاقمشه اتكلم لك عن الاقمشه، اتكلم لك عن الزري، في زري موجود الحين 5.5 و7 و10، كل نوعيه يرتفع الزري، يعني مثلا اذا اتخذت 5.5 يمكن 5 5.

0: 10 جرام يوصل الى 10000 ريال، الخام الاحتياطي العادي الموجود الحين على الساعه، على موجود على موجود على على في السوق الحين يعني.
1: ايوه
0: ناس يبون شيء مميز، مثلا يقول لك والله انا ابغى شيء مميز يكون مثلا البرقه اللي هو اذا جينا، في ناس يقول لك والله انا برقه ابغى اللي هو الخام كله زري، هذا يجي زري هندي ويجي زري فرنسي وزري الماني. اذا طلب الزبون زري الماني يكلف الى من 80000 الى 100000 الخام.
1: ايوه طيب، يعني كنت أتمنى أنه الحديث مع حضرتك جدا ممتع للأمانة.
0: الله يسلمك.
1: كنت أتمنى أنه يكون أطول وأطول، لأنه فعلا عالم البشوت عالم يعني مليء بالتفاصيل اللي إحنا نجهلها. بس نختم مع حضرتك بالأسعار، ليش في بشوت أسعارها تبدأ من مئات الريالات وفي بشوت تصل إلى عشرات الآلاف، وهل السعر دائما يعكس الجودة؟
0: طبعا السعر يعكس الجودة، يعني إذا كان القماش مصنع من زري ألماني يكون داخل في القماش في النسيج داخل فيه الزري الألماني يكلف مبالغ باهظة، يعني 100000 يكلف وزيادة بعد.
1: أي
0: نعم. وإذا كان الخامات العادية اليابانية مثلا اللي 400 ريال 500 ريال يكلف، يعني إذا كان زري ألماني عليه يكلف 5000 إلى 4000 ريال تقريبا.
1: أيوة يعني نعم. ودائما الجودة هي اللي تحكمها، يعني اللي يحكمها اللي هو شيخ تجار المشالح، هو اللي يقدر يحدد إذا هذا فعلا يستحق السعر ولا لا.
0: يعني أنا أشكر الأمانة على على على مجهودها، يعني في حط شيخ تجار المشالح، سواء أنا موجود على اليوم أو بكرة أنا مو موجود، يعني هذا يعكس ال ال ال حتى المحلات تخاف من القش، تخاف من أي. من تلاعب، تخاف من الأشياء الثانية اللي كان أول متاحة لهم، الحين لا، انضبط السوق وإن شاء الله نضبطها أكثر وأكثر إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله.
1: شيخ تجار المشالح في الأحساء الأستاذ علي محمد القطان، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا وعلى هذه المعلومات الثرية اللي حضرتك وضحتها لنا. شكرا جزيلا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله تعالى. ألف شكر.
0: أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث في البشوت وإعطاء المعلومات المستهلك إن شاء الله.
1: ألف شكر وإلى اللقاء. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى، ننتقل سريعا إلى عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ومكملين معاكم بعدها. كونوا بخير وأبقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران، قصف خلالها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة دفاع جوي ومنشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات. الجيش الأمريكي يؤكد أن الضربات تهدف إلى

تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة والسفن التجارية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن هرمز مفتوح للعبور بغض النظر عن تهديدات وهجمات الحرس الثوري. وكالة الأنباء السعودية تعلن أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر، وتؤكد وقوع حريق في مقدمة السفينة وأن الطاقم بخير. وزيرا الخارجية السعودي والأردني يبحثان ضمان حرية الملاحة وجهود خفض التصعيد. أعلام إيراني يتحدث عن مقتل شخصين في هجوم صاروخي أمريكي قرب منفذ الشلمجة الحدودي. اعتراض 40 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل وفق مصادر العربية. وكالة فارس الإيرانية تؤكد وقوع هجوم صاروخي أمريكي ثان يستهدف موقعا عسكريا في بوشهر. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية من إيران. أجهزة الاستخبارات الأمريكية تفتح تحقيقاً لتقييم احتمال تقديم روسيا دعماً لإيران في الهجمات التي استهدفت منشأة لسي آي اي في منطقة الخليج. فرنسا تعلن إجلاء 12 ألف شخص على الأقل في جنوب غرب البلاد جراء الحرائق. وفي أخبارنا الاقتصادية، خام برنت يتجاوز 95 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 11 يونيو. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي مع السعودية واتفاقية ضمانات ثنائية. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي. الربط الجوي في السعودية يربط وجهة البحر الأحمر بست مدن أوروبية. ضبط 13 مليار دينار و40 سبيكة ذهب في سبيكة ذهب في قضايا فساد واحتيال بالعراق. ترامب يتوقع أن تواجه الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا في سبتمبر. وفي أخبار الرياضة، مصادر صحفية تلمح إلى تدخل الرئيس التركي في مفاوضات انتقال محمد صلاح لنادي بشكتاش. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد للإعلان عن التعاقد مع زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب الأسبوع المقبل. رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد أن غارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي، وقد يلجأ إلى استثناءات تتعلق بالراتب. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد أنه يدرس طلب الاتحاد المصري بزيادة فرق دوري الأبطال. فودن يمدد عقده مع مانشستر سيتي، ومودريتش يتفق على تجديد عقده مع ميلان الإيطالي. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
2: وحيداً في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: رحل أنوار سعداء جدا.
2: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
6: أنا على الهواء. والله
2: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
7: بخبر يهمك،
8: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
7: فقرات تفاعلية وأسئلة

0: مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة
2: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه
1: أو مسمع فني مثلا
3: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلينا
6: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أقفل الكاميرا خلاص.
13: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
14: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
13: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
15: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
13: المتخالفون.
15: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
13: المتحاورون.
16: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
13: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: من العربية FM بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
17: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
18: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
19: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
12: عدنا إليكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية التفاعلية من 7 الصبح على أثير العربية FM. استمعينا في هذه الساعة دائما ما نزودكم بسؤال تفاعلي نستقبل فيه آراءكم، إن كان عبر الاتصال أو عبر رسائل الواتساب المكتوبة. بس قبل هذا في عندنا شيئين دائما عودناكم عليه. أول شيء هو تلويحة الصباح أو مقولة الصباح التي عسى أن تغير شيئا من أيامنا أو من شكل يومنا. مقولتنا لليوم من رواية للكاتب ميتش ألبوم تقول

0: كل النهايات هي بدايات أيضا، يعني لما ينتهي شيء معين فهي فرصة لبدء شيء جديد، وقد يكون الموضوع فرصة أخرى للسعادة ممكن إحنا ما ندركها لما نكون قاعدين نواجه يعني النهاية. ممكن إحنا نكون بس شايفين قدامنا مستمعينا النهاية وبس، أنه خلاص أنا انتهت وظيفتي في هذا المكان، انتهى عملي، انتهت دراستي في هذه الجامعة، خلاص خلصت وتخرجت، فأنه يكون حزين لأنه هو كان متعود على أصدقائه، أو يكون حزين لأنه هو ترك وظيفته أو أيا كان، أو يعني كل النهايات في الحياة مستمعينا، حتى الانتقال مثلا من منزل إلى منزل جديد وما إلى ذلك، كل النهايات هي بدايات أيضا لكننا لا ندركها الآن. وتذكروا دائما مستمعينا أنه لما ينتهي شيء ما فهي فرصة لبدء شيء جديد، وقد تكون، وهو الاحتمال الأكبر، بأنها فرصة أخرى للسعادة إذا إحنا آمنا بأنه الله دائما يختار لنا الخير ويكتب لنا الخير في أي اتجاه في حياتنا، حتى لو إحنا ما كنا نشعر فيه الآن. وتذكروا مستمعينا عن يعني المخاطر اللي ممكن يكون رب العالمين قاعد يحمينا منها لما يوجهنا إلى طريق جديد إحنا ما ندركها، إحنا بس نشوف أنه إحنا أمام نهاية معينة وإحنا حزينين لهذه النهاية. تذكروا أنه النهايات دائما قد تكون فرصة لبدء شيء جديد وفرصة أخرى للسعادة. وقبل ما يعني نخبركم بسؤالنا التفاعلي مستمعينا، من الضروري أنه نزودكم بحركة المرور زي ما عودناكم. مدينة الرياض اليوم تشهد ازدحام متقطع وكثافة متوسطة في حركة المرور لهذا الصباح. هناك زحام متقطع وممتد على طريق مكة المكرمة بشكل كامل، وزحام شديد على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب بسبب حادث مروري، وأيضا على طريق الدرعية في ازدحام باللون الأحمر الداكن. هناك أيضا مستمعينا ازدحام على طريق الدائري الجنوبي على امتداد الدائري الجنوبي بسبب حادثين مروريين. فيعني حركة المرور في الرياض اليوم تشهد كثافة متوسطة نوعا ما. من الرياض ننتقل إلى مدينة جدة اللي على العكس تماما تشهد انسيابية واضحة جدا، يعني لو فتحتوا تطبيق الخرائط وطلعتوا يعني رحتوا على مدينة جدة فحتشوفوها مكسوة باللون الأخضر، ما فيها يعني لون أحمر أبدا تقريبا، بس في ازدحام بسيط جدا على طريق الحرمين، وازدحام بسيط جدا جدا على شارع فلسطين عند بداية الشارع ونهايته، يعني عند تقاطعه مع شارع 60 وتقاطعه مع شارع الحرمين، وأيضا ازدحام بسيط جدا باللون الأصفر على طريق المدينة المنورة. ومن جدة مستمعينا ننتقل إلى مدينة الدمام اللي كمان تشهد انسيابية نوعا ما في معظم الطرق والشوارع الرئيسية، بس كما العادة هناك ازدحام على طريق الملك فهد، ازدحام بسيط باللون الأحمر، وهناك ازدحام على غير العادة على طريق الملك خالد يبدو أنه بسبب حادث مروري، وهناك أيضا ازدحام بسيط باللون الأصفر على طريق الظهران جبيل، وأخيرا هناك ازدحام متقطع على امتداد طريق الأمير محمد بن فهد. وطبعا دائما ما نوصيكم مستمعينا بالالتزام بإرشادات السلامة المرورية، ونأمل أكيد أن تصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مستمعينا وصلنا إلى سؤالنا التفاعلي، بما أنه إحنا اليوم

0: يوم خميس، ودائما ما تكثر المناسبات في الويكند وفي موسم الصيف بشكل عام، بحكم أنه هو موسم زواجات ومناسبات وإجازات وغيرها. في كل مناسبة، سواء كانت زواج أو ملكة أو مناسبة مهمة للشخص بشكل عام، يعني يبقى أو يكون في سؤال يتكرر بين الناس: هل المقربين يحتاجوا دعوة أصلاً؟ في ناس تشوف أنه الشخص المقرب مكانه محفوظ، ما يحتاج دعوة رسمية، بينما يعتبر ناس تانيين أنه الدعوة بحد ذاتها هي رسالة تقدير واهتمام، وغيابها ممكن يترك شعور بالعتب حتى لو كانت العلاقة قوية. فهذا الموضوع ياخذنا إلى سؤالنا التفاعلي لليوم. إذا كنت من المقربين لصاحب المناسبة، هل تتضايق إذا ما وصلتك دعوة؟ أم تعتبر وجودك بديهي؟ والسؤال الأهم، هل ممكن تروح على مكان بدون دعوة فقط لأنك تعز الشخص؟ طبعا مستمعينا رح نحب كثير أنه نستقبل آرائكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: مكملين معاكم مستمعينا ونستقبل أول اتصال في حلقتنا لليوم. صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
2: يا أهلا بيكي.
0: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: أحمد بكر، بكلمك من الرياض.
0: يا أهلا يا أحمد. أحمد، قل لنا إذا أحد من المقربين منك صار عنده مناسبة وما عزمك، هل تتضايق؟
2: والله
0: يعني
2: انا لو انا موجود معاه بصفه مستمره وبشاركه اصلا في تجهيز هذا الدعوه او هذه المناسبه، ما فيش مشكله ان انا ما استقبلش، ان انا ما اخدش دعوه والكلام ده كله، لان انا كده كده موجود معاه اصلا في الحدث.
0: أوكي.
2: وبجهز معاه وبعمل معاه.
0: أيوه.
2: اما ممكن في ناس تانية تكون قرابه اولى بس ما هوش متفاعل معاه، ما هوش موجود، ما هوش مش عارفة ايه، يعني ما بيساعدش معاه او ما فيش تواصل، فهو مش هيقدر ان هو يروح بدون دعوة. لازم تجي لي دعوة، يعني انا ممكن اكون قرابة اولى بس ما حدش عزمني، ليه هروح؟
0: ايوة.
2: ايه
0: يعني اذا كنت انت دائما مع الشخص وقاعد تحضر معاه للمناسبة، فهو الطبيعي انه ما يرسل لك دعوة.
2: اي، ما يرسل لي دعوة. أيه. انا موجود معاه اصلا في المناسبة وانا بحضر معاه وهنعمل كذا ونسوي كذا، ليه يرسل لي دعوة؟ انا موجود اساسا، انا جزء اساسي اصلا في تجهيز هذه المناسبة.
0: ولو ما لو انت ما كنت فيها، مثلا كان عرس اخوه ولا عرس اخته ولا اي شيء، ممكن يعني تنزعج اذا ما عزمك، او انه اذا ما عزمك تحشم نفسك وما تروح؟
2: أكيد طبعا، هي الأمور مختلفة شوية، بس لو أنا مش طبعا لو أنا مش طرف في التجهيزات دي، أكيد هزعل، هنزعج إن أنا ما قاليش، ما بلغنيش، يعني أعرف من إيه؟
0: هل ممكن هذا الموضوع يأثر على علاقتك مع الشخص بعدين؟
2: أكيد طبعا، ده شيء أساسي يعني.
0: والله
2: والله
0: جميل جدا يا أحمد، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد.
2: صباح الخير.
0: إلى اللقاء، مع السلامة. نستقبل اتصال آخر. صباح الخير.
3: هلا والله. صباح النور. تم لكن
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: في البداية أنا أشوف الدعوة كانت قديما،
0: ممكن تشرفنا باسم حضرتك بس بالبداية؟
3: الدعوة كانت في البداية
0: اسمك لو سمحت،
3: وزخرفة وذكرى، لكن صارت دعوة رقمية عن طريق الواتساب، وصار الوضع يعني أنت تعزم. أنا أشوف على حسب المناسبة، إذا كان شخص غالي

0: وعزيز ما يحتاج دعوة، بالعكس إني بروح له وبقوم بالواجب وأكون معه يعني قريب أقرب شيء، ما يحتاج ولا تعصب ولا شيء، وما يحتاج أساسا يرسل دعوة. بس الناس يعني قريب شوي بعيدين أنا أشوف إنه لازم دعوة، وفيها شوي إحراج إذا ما يعني شلون أروح للعزيمة وما جاتني دعوة. ممكن شخص قريب منك عزموه وأنت ما عزموه، الأفضل إنك ما تروح أنت ما دام ما عزموك أنت، أشوف إنك يعني ما تروح أفضل. ليش؟ من وجهة نظري أنا أشوف إنه لازم يكون لك دعوة من ضمن المدعوين.
1: طيب حتى لو كان شخص غالي وعزيز وما دعاك، تخيل لو رحت وقال لك إيش جايبك أنا ما عزمتك؟
0: لا شخص غالي ممكن مثلا انشغال أو نسى أو بس مثلا كنت معه مثلا، يعني هذا ما يحتاج دعوة.
1: أيه.
0: أتكلم عن الناس اللي شوي بعيدين مثلا من درجة سادسة، معارف أيام دراسة، أصدقاء مثلا شوي يعني بعيدين، هذا يحتاج دعوة. إذا المدعو ما جاته دعوة ما يروح أصلا، أنا أشوف كذا. ممكن إن الشخص هذا ما يجيك، أو إنك مثلا عزمنا أشخاص معينين ما يجي يكثر العدد أو كذا بعضهم، يعني في مثلا خصوصية بالله هذه أشوف أنا.
1: طب ممكن يأثر على علاقتك مع الشخص بعدين على المدى البعيد يعني؟
0: ولا سنة صارت شيء، العلاقة شيء ثاني والموقف هذا برضو شيء ثاني.
1: وممكن تعاتب عليه ولا لا خلاص؟
0: شخصي أنا بعد مثلا اليوم بعد مثلا أشخاص معينين، بكرة بعد مثلا ناس معينين، يعني شخصي أنا برغبتي أنا يعني ما له علاقة بالعلاقة.
1: حلو جميل جدا يا صديقنا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله.
0: بالتوفيق لكم.
1: شكرا. ناخذ اتصال آخر، فقدنا الاتصال، اتصال جديد. صباح الخير.
2: ألو.
1: هلا والله.
2: صباح النور يا مشاعل.
1: أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: ماجد.
1: يا أهلا يا ماجد. ماجد قلنا هل لو في أحد ما عزمك على مناسبة وكان عزيز وغالي عليك، ممكن تروح على مكان بدون عزيمة فقط لأنك تعز الشخص؟
2: والله في أصحاب لي يعني قد عزموني عزيزين علي، بس بدون يعني زي ما تقولي عزيمة، أو في الواتساب يعني مرة صاحبي رسل لي قال لي أنت ما يحتاج كارت يا ماجد.
1: أيوة.
2: فعزيمة ورسل لي تاريخ العزيمة فرحت. وبعض الأصحاب زي ما تقولي ينسوا. مرة واحد برضو صاحب عزيز علي حتان سوى زواج أخوه وقال لي يا شيخ عزمت كل الناس نسيتك أما سامحني تكفى، ومر الزواج قلت يا رجال ما في مشكلة الله يوفق أخوك وكذا وهذا، ف عرفت سير أيوة معي، بس ما أحط أنا يعني فيها زعل إني أزعل ولا إني يعني شيء يعني عارفه من ناس. وبرضو جيراني دائما رسلوا لي على الواتساب قبل يعني يومين، واحد من جيراني عزيز علي برضو فرسل لي قال لي السلام كيف حالك أستاذ ماجد، عزيمة وزواج ولدي في تاريخ كذا كذا، فرسل لي في الواتساب.
1: أي
2: فأنا أحضر لما ترسل للشخص وهذا على الواتس وكذا، تعرف الحين كله سوشيال ميديا خلاص.
1: أيوة ما عاد في كروت زي أول يعني.
2: زمن الكروت انتهى يا مشاعل. أيوة. وزمن أيام زمان نسوي كروت ونرسلها وكذا خلاص.
1: لا لا ما عاد الحين لو جاك كرت يجيك كرت على الـ
2: الكرت الواتساب أصلا. العمل ما أخفي عليك شغال أنا في العمل.
1: أي.
2: فمع زملائي فزملائي صاروا واتساب كمان.
1: كل الناس صارت
2: واتساب. واخر كرت جاني متى قبل 3 سنوات 4 يعني بعدين خلاص وقفت الكروت
1: 100%.
2: كل حتى الزملاء في العمل ارسلوا لي على الواتس.
1: طيب مين هم الاشخاص يعني؟ شوف الرساله الحين على الواتساب، خلينا نتفق انا وياك يا ماجد انه الرساله على الواتساب صارت تعتبر دعوه رسميه.
2: ايوه رسميه يعتبر. أيوة. خلاص يعني
1: حتى لو كتب لك بس كتابه بدون ما يرسل لك صوره كرت او شيء زي كذا، مجرد انه كلمك على الواتساب
2: هذا مشاعل. اخر مره يعني قبل اقول لك يومين او 3 ايام جاري رسل لي والله صوره يعني عاملها كذا زي زي نظام الكرت اللي كنا نسويه
1: وعليها باركود وما اعرف ايش
2: الولد واسم ابو البنت. لا لا يعني رسل لي والتاريخ

0: والقاعة
1: أيوة.
0: وتاريخ الزواج وفي المساء الساعة كذا كذا ويوم كذا كذا، لا يرسلوا لا في الواتساب بيصور يا مشاعل.
1: أيوة
0: يعني سوي لك أيوة، رسل لي عندي الرسالة قبل يومين في الواتساب.
1: أي يعني إحنا كلنا أصبحنا ندعو على مناسباتنا عن طريق الصور عبر الواتساب.
0: رسمية يا مشاعل
1: أكيد
0: يعني جاتني
1: طبعًا.
0: الواتساب دي طريقة الكرتة الآن تعتبر رسمية خلاص.
1: أكيد.
0: يعني جاتني يعني أنا أحضر وعزيز علي كذا وبيننا يعني دائما نتقابل روح كافي نطلع يعني بيننا يعني زي ما تقولي صحوبة ومعزة، فيجب علي أني الحين أحضر زواج ولده.
1: طيب
0: يعني وأنا جاري وبرضو عزيز علي فأحضر زي كذا.
1: لو في شخص ما عزمك ممكن تتأثر علاقتك معه؟
0: لا يا مشاعل بالعكس، يعني سيكون عز أنا أقول لك حتى أن نطلع استراحة سافرت معاه مرة برا يعني
1: أي.
0: بيننا معز أقول لك من الابتدائية ماشي ونسي أن يعزمني في زواج، يعني زي ما تقولي جاني زعل كذا خفيف قلت يا الله نسيت يا تام ما رسلت لي وكذا، قال لي والله ماجد يعني أنا ما ألومه يعني مع كثرة الجماعة وكثرة الناس اللي يعزمهم وكذا، فسبحان الله نسي كذا خلاص من الله جات.
1: أيوة.
0: فوالله ما أخذته يعني جاتني زي ما تقولي كذا زعل أبو خفيف.
1: أي.
0: ما بعدين خلاص يعني ما شلت قلت لا لا بالعكس وهذا، وتقابلت أنا وياه اليوم الثاني وكذا، طبعا هذا كان زواج أخوه مو زواجه، زواجه أنا حضرته بس زواج أخوه.
1: جميل.
0: فما يعني ما أشيل طول ما أنت تعزي على الشخص.
1: أي.
0: وبينك وبينه ميانة ومودة وزي كذا يعني ما يحتاج أنك يعني عارفة يعني تزعلي يعني ما خلاص يعني ما عزمتني مشاعل ما عزمني أحد ما خلاص يعني ممكن نسي عارفة، فما راح أشيل هم ولا راح أقول ليه فلان ما عزمني ليش ما زي كذا عارفة زي كذا.
1: شكرا جزيلا على مشاركتك.
0: أخذ الأمور بروح رياضية وأمشيها
1: أحسن شيء.
0: خلاص
1: ألف شكر ونتمنى لحضرتك صباح سعيد يا ماجد. شكرا جزيلا.
0: برنامجكم مرة جميل يا مشاعل.
1: تسلم كلك
0: دور.
1: إلى اللقاء. اتصال آخر. صباح الخير. صباح الخيرات. أهلا وسهلا نشكرك على انتظارك. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: الله يحييك ويسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. نواف المطيري من الرياض معك.
1: يا هلا يا نواف. نواف قل لنا ممكن تروح على مكان بدون دعوة فقط لأنه الشخص يعز عليك؟
2: والله شوفي يا أستاذة بالنسبة للدوائر القريبة الأشخاص المقربين جدا فأعتقد أنه ما يحتاج دعوة لأنه أنت أوريدي في الحدث أنت معني يعني بالموضوع.
1: أي.
2: لكن لو طلعنا برا الدوائر هذه شوي هذه يحكمها أمرين. الأمر الأول إحنا عندنا مثل عندنا يقول لك من جاء بدون عزيمة جلس بدون فراش، يعني هذا مثل دارج ومعروف. أي. عندنا هذه تحكمها علاقتي في الشخص. إذا كان والله الشخص اكتفى بإرسال رسالة مثل ما تفضلتي واتساب، لا أنا أعتبرها هذه من مثل الأطعمة المعلبة.
1: أوه.
2: عارفة تفقد يعني جودتها وأهميتها.
1: أي.
2: أنا أشوف من وجهة نظري لا أنه الشخص حسب يعني وش يعني لي، فأنا راح أتصل عليه اتصال أبلغه يعني بالمناسبة. أوه. بشكل يليق يعني بنوع العلاقة اللي بيني وبينه، ما أكتفي بإرسال رسالة عادية عرفتي؟
1: أوكي بس نواف يعني تخيل مثلا لو الشخص عازم 200 أحد أو 400 أحد، أنتوا زواجات رجال عندكم تبارك الرحمن تكون يعني كمية المعازيم تكون جدا كبيرة، فهل معقول مثلا العريس قاعد يجهز العرسة مسكين ويقعد يتصل على الناس واحد واحد؟ لا هو ممكن يحط
2: صحيح.
1: يعني الحين كيف صاير النظام انك انت تتواصل مع شركة معينة تعطيهم لستة الارقام كاملة عندك وهم يتكفلوا بانهم هم يرسلوا الدعوة للناس.
2: صحيح.
1: أيوة.
2: كلامك سليم 100%، لكن هل كل الاشخاص المدعوين راح ترسلهم الدعوة الالكترونية؟ لا انا اعتقد لا، لانه في اشخاص يكونون ما هم استثنائيين بس يعني لكل مقام مقال، في اشخاص. أي. انت يعني يلزم الامر انك تتصل اتصال.
1: أي.
2: او انك تبلغه بطريقه يعني مختلفه عن البقيه، ما هو يعني ما هو شيء من الخصوصيه عرفتي. فيه والناس مقامات طبيعي جدا، ما تكتفي بارسال رسائل الكترونيه موحده للجميع، وهذا ترى امر طبيعي، ما هو معناته انه تفرقه بين المدعوين، لا كثر ما هي العلاقات تختلف وتقدير الاشخاص يختلف واهميته

0: اليوم كبار سن، ناس لهم يعني مكانة معينة. أي. هذا الطبيعي.
1: طيب في ناس تقول لك يعني خلال إعدادنا للحلقة أمس تناقشنا بالموضوع مع العديد من الزملاء والشباب، فالشباب دائما تلقائيين أكثر، كان يقولوا لا والله والله أنا ما أحتاج دعوة، بالعكس أنا أزعل إذا جتني دعوة، أنا أروح على زواج خويي بدون حتى ما يعزمني. فهل مثلا إذا خويك ما عزمك تتحسس أو لا والله تروح لأنه أنت أصلا ما تحتاج دعوة عشان تروح؟
0: لا فعلا زي ما قلت لك أنا وكلامك صحيح ورأيهم صحيح، إنه شوفي هي حسب العلاقات اللي قلت لك، دوائرك الخاصة جدا. أي. صديق مقرب، صديق تربطني في علاقة مميزة، أنا ما أحتاج دعوة للأمانة. أي. ولكن في نقطة أستاذة، أنا ماني من النوع اللي ممكن أخلي المعلومة، ممكن أسأله في يوم من الأيام لو ما دعيت وجت المناسبة، أنا ماني من النوع اللي يختزل يعني الأمور هذه أساس ما تصير بعدين هي يعني بذرة موضوع معين أو برود في العلاقة أو أنه والله فلان ما دعاني. لا أنا أسأل، أنا من النوع اللي أسأل حقيقة، يعني أنه ممكن يكون نسي، ممكن يكون في ظرف معين.
1: أي.
0: لكن لا أنا أروح، نعم في في في أشخاص معينين والله ما أحتاج دعوة، بالعكس الدعوة أحس أنه أنت مسوي بيننا يعني، لا
1: رسمية.
0: أنا أجيك بدون دعوة ما في شك.
1: طيب جميل جدا يا نواف، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله. إلى اللقاء.
0: الله يسعدك، وبقول لك بس أختم بحاجة بسيطة بعد إذنك. ترى المواضيع هذه أنا والله أول مرة أشارك، لأني حسيت أنه هذا الموضوع جدا جميل واختياركم له أجمل، لسبب بسيط أنه هذا ترى يأثر في علاقاتنا الاجتماعية مع مع معك وفي كل شرائح المجتمع، ما يختص بشريحة معينة.
1: أيوة.
0: يعني صدقيني علاقات تستمر أو تنتهي من وراء هالمواضيع اللي احنا ممكن نشوفها انها عادية، ابدا ما هي عادية، واختياركم جميل جدا.
1: ألف شكر.
0: لانه هذا شيء موجود في المجتمع ويبنى عليها اشياء كثيرة في العلاقات الشخصية بين الافراد، فالله يعطيكم العافية ويوفقكم ان شاء الله جميعا.
1: ألف شكر، وان شاء الله يعني اتمنى دائما تشرفنا باتصالات حضرتك، والى اللقاء، صباحك سعيد.
0: بإذن الله، السلام.
1: اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح الخميس الونيس.
1: صباح الخير يا رياض، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك.
1: رياض، سؤالنا لليوم يقول إذا كنت من المقربين لصاحب المناسبة، هل تنزعج إذا ما وصلتك دعوة أم تعتبر وجودك شيء بديهي وما تحتاج الدعوة؟
2: والله يعتمد على الدعوة في أي مكان، لأنه الآن زمان كانت المناسبات تقام في سطوح المنزل، في مساحة فاضية في الحي. الآن صار الدعوة إذا أحيانا بعض الفنادق أو الأماكن يعني الرأس ب 150 و 250، ودي كمان جزئية السعودية، فبالتالي إذا صار من المقربين حقيقة أكيد لا ما انزعج، لسبب بسيط يعني حسب الفراغ.
1: أيوة.
2: ودعوة المقربين أنا أشوف أنه ما هي واجب، بل بالعكس هم أهل واجب، يجب أنه يقفوا مع يعني العم والخال وأخوه أخته في هالمناسبة، بل هم زي ما قلت لك هم يدعوا للآخرين.
1: أيوة.
2: بالتالي لا ما انزعج إذا كان قريب لي ما دعاني وأنا أستطيع أروح وأوجب، ليه لا؟
1: جميل جميل جدا يا رياض، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله. مستمعينا، في مشاركة أيضا وصلتنا على الواتساب من صديقنا محمد الغزاوي يقول أختي مشاعل وأخويا ماجد، أسعد الله أوقاتكم. طبعا كل التحية لزميلنا ماجد الحاضر الغائب. محمد يقول أنه في رجل تنفيذي تقاعد وزارني أثناء دوامي في العمل، وصراحة أنا شفت أنه هذا شيء مهم جدا أنه هذه الشخصية الكبيرة تزورني في مكان عملي، والمفاجأة أنه كان هدف الزيارة علشان يدعوني لعقد قران ابنه. ف يعني المفهوم

0: إن الرسالة أنه الصديق محمد الغزاوي شاف أنه هذا الشيء مرة كبير، أنه الشخص جاب نفسه وعزمه، فهذا كان نوع من التقدير. نشكرك جزيل الشكر يا محمد على مشاركتك، ونتمنى لك صباح سعيد. في مشاركة أيضا وصلتنا من صديقنا، بس أرسل لنا ممكن أشارك، أكيد ممكن تشارك يا عبد العظيم بدون ما تستأذن، يعني أرسل لنا رسالة أكتبها على الواتساب، وإحنا في حال تمكننا وفي حال كانت مناسبة أكيد رح نتشرف بأنه إحنا نقراها. إذن مستمعينا، خلينا نذكركم بسؤالنا التفاعلي لليوم للناس اللي انضموا لنا للتو. تخيلوا أنه أنتوا في عندكم صديق أو شخص مقرب منكم ما عزمكم على زواجه، أو ما عزمكم خلينا نقول على زواج أخوه، أو واحدة ما عزمتك على زواج أختها. هل ممكن تروحي بدون دعوة فقط لأنك أنت تعزي الشخص ولأنك أنت تعتبري وجودك بديهي، أو أنت ممكن تعز الشخص أو تعتبر وجودك بديهي، أم لا تأخذ موقف وممكن تتضايق من الشخص إذا ما وصلتك الدعوة؟ طبعا أكيد رح نحب أنه نستقبل آرائكم ومشاركاتكم على هذه الأرقام.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: إذن مستمعينا، إذا كنتوا من المقربين لأصحاب المناسبة، هل تتضايقوا إذا ما وصلتكم دعوة أو تعتبروا وجودكم بديهي؟ نستقبل اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: اسمي لؤي.
0: يا أهلا يا لؤي. لؤي، قول لنا رأيك بالموضوع، في حال طيب صديقك ما عزمك تروح ولا لا؟
2: شوف، بالنسبة لعلاقاتي أنا في دائرة ضيقة جدا، وهي مثلا الأخ والأخت،
0: أي
2: ممكن الخال والعم، هذه دائرة ضيقة وأنا أروحها صراحة بشكل بديهي.
0: أي
2: إنما اللي أبعد شوية تبدأ من أبناء الخال أو الأصدقاء وزي كذا، فأنا حساس في النقطة هذه.
0: أي.
2: ودائما أنتظر دعوة حتى لو كلمة، يعني علشان أحس إن وجودي مهم فقط، يعني مو علشان إني أزعل أو ما أزعل، بالعكس. بعد أيوة. ما تخطيت 40 صار عندي نوع من الحساسية في العلاقات.
0: أي.
2: فانتظر احيانا الدعوه، واذا ما جتني هذا ابدا ما ياثر، بالعكس.
0: يعني لؤي، في ناس تقول يعني حلوه النقطه اللي انت ذكرتها، انه بعد ما تخطيت 40 اصبحت اكثر حساسيه تجاه هذه المواضيع. في ناس على العكس تقول انا والله بعد ما تخطيت 40 صار ما يهمني، واهم شيء اروح واوجب واستانس واطلع. ليش أنت صرت أكثر حساسية تجاه هذه الأمور؟
2: صراحة تتغير عقلية الإنسان، وأحب ما أحب أفرض نفسي، أنا عندي حساسية.
0: أيوة
2: حساس.
0: أيوة.
2: شوية بالنقطة هذه، ما أحب أفرض نفسي لأي مناسبة أو لأي، ما أحب أروح وأحس إني عبء.
0: أي
2: على الشخص هذا، أي ممكن إنه العدد محدود أو يمكن إنه، فطالما انه هو اتصل علي او ارسل لي رساله نصيه او واتساب يعني كلمتين الله يحييك وزي كذا، خلاص هذا تكفي اني انا اروح وانحرج اذا انا ما رحت.
0: ايوه.
2: انما طيب، اذا ما ذكرني لا بخير ولا بشر ممكن اتصل عليه بعد المناسبه وابارك له.
0: ايوه
2: كاتصال. أيوة. فقط، انما حضور لا.
0: طيب هل تختلف وجهة نظرك حسب نوع المناسبة؟ يعني مثلا تختلف إذا كان حفل تخرج ولا إذا كان عرس ولا إذا كان أيا كان، ولا لا كل المناسبات عندك واحد؟
2: لا كل المناسبات واحد.
0: أي
2: كل المناسبات واحد. دائما أنا خفيف في الزيارات.
0: أي.
2: سواء كان مناسبة أو حتى زيارة عائلية، زيارة أصدقاء أو أي شيء.
0: أي يعني تحاول انك انت تروح تسلم وتطلع.
2: ما جدا في النقطه. أيوة. هذه

0: علشان برضو ما أعرف ظروف الناس، ما أعرف.
1: أيوة جميل جدا يا
0: معلش
1: لؤي.
0: عندي عتب صغير
1: أي
0: إذا تسمحوا لي، يعني
1: تفضل.
0: أحيانا أتصل وما أدري هل السؤال موجه لي أو متصل قبلي، فأحيانا أقول ألو
1: أي
0: وأسمع الطرف الآخر يقول ألو.
1: أوكي، هو احنا لأنه يعني ممكن احنا
0: لا
1: نستقبل
0: بأس،
1: أكثر من
0: بس
1: اتصال بنفس الوقت
0: لا
1: ونرد عليهم بالأولوية، فممكن حضرتك تبقى شوي على الانتظار لحد ما
0: لا لا مو
1: أخلص من
0: مشكلة
1: المكالمة
0: كذا،
1: مع
0: مو
1: اللي
0: المشكلة
1: قبلك.
0: كذا، أقصد إنه أحيانا أتوقع إن السؤال موجه لي، فأبدأ أعرف عن نفسي، أتفاجئ
1: أيوة
0: إنه مو أنا أصلا اللي قبلي.
1: معلش تحصل. بس يعني
0: شكرا
1: احنا
0: لكم.
1: نتشرف دائما بمشاركاتكم، واكيد يا لؤي نتشرف دائما بمشاركة حضرتك، وشكرا يعني على صبرك وعلى انتظارك لنا على ما
0: الله
1: نخلص من
0: يسعدكم، شكرا
1: الاتصالات.
0: لك.
1: شكرا جزيلا والى اللقاء. اتصال جديد مستمعينا، صباح الخير.
0: ألو،
1: هلا وسهلا، نشكرك على
0: صباح
1: انتظارك،
0: الخير.
1: ممكن تشرفنا
0: لا
1: باسم
0: عادي ما
1: حضرتك؟
0: بعرف. معك عبد الله من الرياض، الله يحفظك.
1: يا هلا يا عبد الله. عبد الله قول لنا.
0: والله أنا أختلف، أنا أشوف الدعوة ضرورية، إني أروح من غير دعوة لا.
1: حتى لو كان مرة قريب منك
0: لا
1: خويك
0: لا
1: اللي مرة عزيز.
0: يعني أنت تقصدي كصداقة؟
1: أي
0: إيه كصداقة لا، لازم دعوة، إذا ما لأن الدعوة الآن سهلة، واتساب وانتهى الموضوع.
1: أي
0: يعني أكيد هو دعا الناس واتساب، دعا يعني عادي يعني، أما أنا صديقة وما يدعيني، بالعكس أنا أشوف هذه يعني فيها غلط.
1: أيوة لازم لازم يعني هذا نوع من التقدير أنت تشوفه.
0: أنا أشوفه من التقدير إن يدعيني، نعم أشوف الدعوة ضرورية.
1: طيب يا عبد الله، في ناس تقول يعني، وكثير شباب يقولوا إنه والله أنا ما أحتاج دعوة، أنا هذا خويي بروح له حتى لو ما عزمني. فأنا
0: طيب
1: كنت
0: مثلا
1: قاعدة أقول
0: أوكي
1: لهم
0: ما
1: كيف
0: أحتاج.
1: يا أخي، افرض أحرجت نفسك، يعني افرض أنت رحت والشخص تفاجأ من وجودك، وكان يقول عادي أهم شيء أنا قمت بالواجب.
0: لا لا لا هذه فيها إحراج، أنا أشوف
1: ايه
0: أشوف فيها إحراج فعلا، الدعوة ضرورية
1: ايوه
0: يعني، ما بعدين الدعوة الآن يعني صارت الوضع صار سهل مرة، يعني كله واتساب يعني أكيد يعني ما وسائل التواصل يعني خلاص يعني، ما أشوف الدعوة ضرورية يعني واجبة،
1: ايوه
0: بالذات
1: ايوه
0: حتى إذا كان قريب صديق لي لازم يدعيني.
1: ايوه جميل. طيب هل ممكن تتغير علاقتك مع الشخص اذا ما دعاك؟
0: لا لا ما العلاقة ما راح تتغير، اوكي بس عادي يعني ما راح تتغير، ايش المشكلة؟ يمكن ما دعاني، يمكن يكون يعني نسى او شيء، يعني يكون مشغول في زواج، مشغول في زواجه او شيء زي كذا، وسقطت انا سهوا، اوكي ما، لا بالعكس العلاقة مستمرة، بس
1: أي
0: اذا ما دعاني لا ما اروح.
1: أيوة جميل جدا يا عبد الله، نشكرك جزيل
0: شكرا
1: الشكر على
0: الله،
1: مشاركتك
0: شكرا الله
1: معانا،
0: يسعدك،
1: نتمنى لحضرتك
0: شكرا
1: صباح
0: الله
1: سعيد،
0: يحفظك.
1: إلى اللقاء. اتصال آخر كمان، صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
0: سعيد عبد الله الشيخ.
1: يا هلا يا سعيد. سعيد قل لنا رأيك بالموضوع، إذا ما جتك دعوة هل ممكن تروح فقط لأنك تعز الشخص؟
0: لا طبعا، يعني نتكلم كمبدأ عام يعني، هي دعوة والأخوة والصداقة هذه على جنب،
1: أي
0: والموضوع في مناسبة في حدث يعني يستوجب دعوة،
1: أيوة
0: فصعب إني أروح بدون دعوة، حتى لو إلا طبعا المقربين يعني خال عم ولد أخو ولد أخت زي كذا،
1: أي
0: لكن الأصدقاء أنا أشوف إنه لابد من دعوة عشان
1: أوكي
0: برضو ما تترك في في في في النفس شيء، يعني مستحيل أحد مثالي مرة يقول لك والله أنا بروح كذا بدون ولا ما انعزمت وراح تكون نفسيتي كويسة، مستحيل.
1: والله في ناس تقول كذا يا صديقنا يا سعيد.
0: في ناس تروح بدون دعوة طبعا، كثير في ناس يعني من باب الأخوة والميانة والصحبة وكذا، لكن أنا أقول لك في ناس لا، يقول لك لازم دعوة
1: أيوة
0: حتى لو كان صديق يعني، عشان
1: طيب
0: هذا معلش هذا شيء. الشيء الثاني انه عشان الواحد يطلع من الحرج هذا كله،
1: أي
0: انا كصاحب دعوه ايش اللي يمنع اني اسوي دعوه للكل يعني، ايش اللي يمنع رساله واتساب او مثلا زي زمان كره الافراح او كرت صغير كذا او حاجه وارسلها للي احب واللي ما احب كمان.
1: اوكي

0: سهل جدا،
1: يعني ترفع العتب عنك وترسلها لكل الناس واللي يبغى يجي حياه الله.
0: يعني اطلع من الموضوع ده من الحرج ده وارسل للكل يعني.
1: طيب بس سعيد في ناس تقول انا يعني اذا يعني من التعليقات المفاجئه اللي جتنا انه في شخص قال انا ازعل اذا جتني دعوه، اذا جتني دعوه يعني هذا الشخص معتبرني من الناس الرسميين اللي لازم ترسل لهم دعوه.
0: والله شوف يعني المبالغه في الامور ذي يعني احيانا شكلها مو حلو.
1: اي
0: الشيء الثاني لما اروح انا حتى بدون دعوه انا ماني عارف، ممكن المناسبه هذه خاصه، ممكن لها عدد معين،
1: ايوه
0: ممكن لها يعني انت في الاخير جاي بدون دعوه يعني.
1: اي
0: يعني في الاخير كذا هي اسمها انت جاي بدون دعوه سواء صاحبك ولا مصاحبك.
1: ايوه
0: فايش الاحسن، ايش الاحسن اروح بدعوه ولا بدون دعوه؟
1: لا اكيد بدعوه
0: حتى لو كان صدق. طيب هي كذا يعني.
1: جميل جدا يا سعيد، شكرا.
0: نعم
1: شكرا جزيلا سهلا. إلى اللقاء. مستمعينا نذكركم سريعا بسؤالنا لليوم، يقول هل ممكن تروح على مناسبة بدون دعوة فقط لأنك تعز الشخص؟ وإذا كنت من المقربين لصاحب المناسبة هل تتضايق إذا ما وصلتك دعوة؟ طبعا أكيد لو حابين تشاركونا تتصلوا على 011-5-100-100 أو ترسلونا رسائل مكتوبة عبر الواتساب على 056-62-62-062. ومكملين مع اتصالاتكم ومعاكم. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله، حضرتك معانا على الهواء مباشرة. صباح الخير يا صديقنا. صباح الخير. طيب يبدو صباح الخير. أوكي يبدو الشخص اتصل علينا ونسى أنه هو اتصل علينا. أكيد مستمعينا رح نحب أنه نستقبل آرائكم ومشاركاتكم على أرقامنا 011-5-100-100 للاتصال وللواتساب 056-62-62-062. في رسائل كثير قاعدة توصلنا على الواتساب، خليني أحاول أقرأ واحدة منها. في رسالة من صديقنا عمر يقول إذا هو من المقربين جدا فأنا ما أنتظر دعوة، بالعكس أنا اللي ممكن أدعو إلى مناسبته، والناس مفروض تبطل الحساسية الزايدة والدنيا ما مستاهلة، وألتمس للخل عذرا رب عذر فاح عطرة. جميل جدا. في مشاركة أخرى أيضا وصلتنا من صديقنا يقول صديقنا مبارك علي يقول بالنسبة للمناسبات الأسرة الكبيرة ما يحتاج دعوة، بالعكس ممكن أعزم ناس معاي، أما إذا كان صديق أو زميل في العمل فلا بد من الدعوة. جميل جدا. نستقبل اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: هلا وسهلا. هلا وسهلا.
2: معك محمد جمال من الرياض.
1: يا أهلا يا محمد جمال. محمد جمال تخيل لو في أحد يعزك وما أرسل لك دعوة، هل ممكن تروح بس لأنه أنت تعز هذا الشخص؟
2: المناسبات يعني الأفراح وكذا
1: أي
2: طبعا. لا بنروح بدون دعوة طبعا يعني، لو كان بس حسب طبيعة العلاقة يعني. طبعا الإنسان في حياته الاجتماعية يبقى في درجات في العلاقة يعني، في علاقة طبعا اللي هي الأسرية الكبيرة الأقارب وفي علاقة مثلا صداقة شديدة كما الإخوان يعني، وفي علاقة زمالة في العمل يعني. فهي ثلاثة أو أربع مستويات يعني. المستويات اللي هي الأولى دي ما محتاج دعوة يعني.
1: طب إزاي
2: ما محتاج دعوة
1: يعني؟ يمكن الشخص أنت عارف يا محمد أنه الحين مثلا خصوصا لو كانت الدعوة، خلينا نفترض أنه كانت الدعوة في أوتيل أو في يعني مكان في بوفيه عشاء، فهم يحسبوها على الكراسي ويحسبوها على الشخص، فهو مثلا عنده 100 كرسي عزم 100 شخص وما عزمك أنت منهم، فكيف تروح بدون دعوة؟
2: ما اعتقدش العلاقة يعني. طبعا هي دي في الواقع، خلينا نتكلم في الواقع يعني حسب العلاقة يعني. مثلا لو عندك صديق عمرك يعني بتتكلم معاه كل يوم في اليوم 10 مرات

0: بتشوفه وعارف عارف عنه وعارف عنك. فده يعني على الواقع ما حتصير شيء كهذا، بالعكس انت هتبقى انت اصلا مشارك في مناسبته من البدايه، يعني مشارك في مناسبته اصلا وعارفها وكده، فمش هيبقى محتاج فيها دعوه يعني. لكن لو زميل عمل اكيد طبعا، عشان النقطه دي بالتحديد الواحد ما يروحش الا بدعوه وما بزعل. يعني انا من النوع ما بزعلش، حتى اللي ما دعانيش مش هزعل، لان زي ما انت قلت كده هو عنده عدد محدود من الكراسي حسبها فحسبها، فعشان ما يسبب حرج ليها.
1: ايوه طب ممكن يأثر على علاقتك مع الشخص في حال ما ارسل لك دعوه؟
0: الزميل ولا العزيز؟
1: الزميل.
0: لا ما يأثر، بالعكس.
1: والعزيز؟
0: ما يأثر، لأن هذه يعني حسابات، الناس ليها حساباتها، ما لهاش علاقة بالحب والكره يعني ما لهاش علاقة بأي شيء آخر يعني. الإنسان المفروض برضو ياخذ الأمور ببساطة في الدنيا، ما يبقاش عنده حساسية زايدة بحيث إن هو يلتمس العذر الناحية التانية، وتفسير بالتفسير كويس، وتحسن الظن دايما يعني، فده بتعيش في الحياة كويس يعني. ما تعقد الأمور بتفسيرات معقدة تخلي حياتك نكدة يعني، وتبوظ علاقتك بالناس اللي حواليك يعني.
1: أيوة، يعني الحياة أسهل وأبسط من كذا.
0: أي لا، أبسط وأسهل. وبعدين إحنا مش يعني سبحان الله يعني، الناس لنا الظاهر والله يتولى الصائر. أنا أفصل الأمور كلها على المعنى الحسن والظاهر قصادي يعني، ما وراء الأشياء دي مش بتاعتي وما تفصليش أصلا.
1: جميل، شكرا جزيلا يا محمد جمال، نشكرك جزيل الشكر.
0: الله يعافيك. سؤال بس، انا دلوقتي بتصل بلاقي يعني يفتح الخط وما فيش صوت خالص فتره طويله كده.
1: ممكن حضرتك تكون على الانتظار، على الويتينج. ممكن يكون لحد ما نخلص من المتصل اللي قبلك، او نكون مثلا قاعدين نقرا رسائل واتساب او شيء زي كذا، فحضرتك تكون على الانتظار.
0: اظن ان في مشكله في الخط. قبل كده اصلا كنت اتصل حتى لو في انتظار كنت اسمعكم وانتم بتتكلموا وانتظر، لكن دلوقتي بيبقى اتصل ما فيش صوت خالص، اظن حتى ان المكالمه في شيء غلط.
1: أوكي.
0: فبقفل وافتح تاني. فانا مثلا ببقى في كيو وبفقد بقى الكيو دون، فبفقد التواصل معكم. يبدو انتوا اليومين اللي فاتوا دول عندكم ضغط شديد، صح؟ صحيح.
1: للامانه ايوه، ونتشرف شديد. اكيد بمشاركات حضراتكم، وشكرا جزيلا يا محمد على مداخلتك معنا لليوم، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد باذن الله.
0: يعطيك العافيه.
1: الى اللقاء.
0: مع السلامه.
1: مستمعينا، في رسالة وصلتنا على الواتساب، خلينا نقراها معاكم. لحظات بس. الرسالة تقول من يوسف مالك محمد: ليست كل المناسبات تحتاج إلى دعوة، فهناك أشخاص ندخل أفراحهم بحق المحبة قبل أن ندخلها ببطاقة دعوة. يا سلام. وأنا جئت لأنه مكانتك عندي أكبر من الدعوات، ولأنه الود الحقيقي لا ينتظر دعوة ليؤدي واجبه. يا سلام يا سلام يا صديقنا يوسف. بس يعني إيش رأيك لو مثلا أحد يعز عليك وما عزمك؟ يعني ممكن تروح وإذا دخلت وما لقيت لنفسك كرسي تقول له والله أنا الود هو اللي جابني؟ قول لنا رأيك بالموضوع. في رسالة أخرى وصلتنا من صديقنا ما ذكر اسمه، يقول فيما يتعلق في محيطنا، يعني مثلا أبناء العم، جرت العادة على معرفة الموعد فقط، أما في غير ذلك مهم الدعوة أيا كانت الطريقة، واتساب، بطاقة، أيا كان. وفي حال عدم الدعوة فما في مشكلة يعني، وما حيتسبب بحساسية وخلص ما نروح على الدعوة وانتهى الموضوع. مستمعينا، اقتربنا من نهاية ساعتنا التفاعلية، واقتربنا من نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. في دراسات ومقالات كثيرة تخص هذا الموضوع، وتخص أيضا اللي هو شيء يخص الاستبعاد الاجتماعي أو الشعور النفسي. في يعني دراسة أو تقرير صحفي مبني على دراسة يقول هل عدم الدعوة يعني أنك غير مرغوب؟ استعرض هذا التقرير

نتائج الدراسة النفسية الخاصة بالدعوات وركز على نقطة مرة مهمة، أنه كثير ناس يفسروا أنه عدم وصول الدعوة على أنه رسالة رفض أو استبعاد، بينما تشير الأدلة أنه هذا التفسير ليس صحيحا في كثير من الحالات. يعني كما يوضح أنه هناك استثناءات واضحة، فالمناسبات الرسمية كحفلات الزواج أو الدعوات المحدودة تختلف عن الجلسات العفوية أو الأنشطة اليومية وما إلى ذلك.

0: بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مليئة بالمواضيع المنوعة والأسئلة التفاعلية أيضا. ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. كونوا بخير واستمتعوا بالويكند، وإلى اللقاء.
1: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت. ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
5: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
8: المتخالفون،
10: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
8: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران، قصف خلالها مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة دفاع جوي. ترامب يؤكد أن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وتحاول تغيير أو تعديل كل اتفاق يتم التوصل إليه. توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية واتفاقية ضمانات ثنائية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن القومي. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تواصل الارتفاع، وتحليل لرويترز يرفع التوقعات بعجز عالمي في النفط خلال هذا العام. وفي أخبار الرياضة،

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة من الضربات على أهداف إيرانية في اليوم 12 من استئناف القصف الأمريكي على إيران. وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية، كما طالت منشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة دفاع جوي، وأشار إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة والسفن التجارية. هذا ورفضت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، وأكدت أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية في بيان إن أعلن بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، وأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران هو ادعاء كاذب. وأكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأشارت إلى أن الممر المائي يظل مفتوحا أمام حركة العبور رغم ما وصفته بالتهديدات والهجمات التي ينفذها الحرس الثوري. على الصعيد السياسي، صرح الرئيس دونالد ترامب بأن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة من خلال قيامها بمحاولة تغيير أو تعديل كل اتفاق يتم التوصل إليه. وكان الرئيس الأمريكي توعد طهران بدفع ثمن باهظ جراء قتل جنود أمريكيين. جاء هذا خلال مشاركته في مراسم إعادة جثمين 4 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات مرتبطة بإيران. في الوقت نفسه، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط لمنح ترامب خيارات عسكرية أوسع بشأن إيران. وقالت الصحيفة إن قوات عمليات خاصة انتشرت في الشرق الأوسط وأسراب مقاتلات تم تعزيزها ورفع جاهزية القاذفات في قواعد أمريكية وبريطانية. أكدت وول ستريت جورنال أن تعزيز القوات الأمريكية بالشرق الأوسط قد يهدف إلى منح ترامب قدرة أكبر على استهداف الحوثيين في اليمن أيضا. للمزيد عن هذه المستجدات والمواقف الأمريكية ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأمريكية من واشنطن. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل.
2: أهلا وسهلا بك، شكرا على هذه الاستضافة.
1: ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، هل تدفع هذه القناعة واشنطن إلى مزيد من التصعيد العسكري، وهو ما يتضح في تعزيز العتاد العسكري في المنطقة؟
2: أنا أتصور فعلا أنه الولايات المتحدة تشعر أنه إيران إذا تعود إلى مذكرة التفاوض فهي لن تعود لها بفهم جديد. الفهم الذي تريده الولايات المتحدة وهي مستعدة للعودة له أنه مضيق هرمز لا يصبح قضية مركزية، يفتح للملاحة الدولية ولا يكون تحت السيطرة الإيرانية. في ظل هذا تستطيع الولايات المتحدة أن تعود لمذكرة التفاهم على أساس فهم إيراني شبيه مقايضة فتح مضيق هرمز بفتح رفع الحصار البحري الأمريكي، ولا شيء أكثر من هذا.
1: طيب دكتور عقيل، هنا مستوى الردع الأمريكي في تصاعد وكذلك الرد الإيراني أيضا، بينما المفاوضات تراوح مكانها ولا مؤشرات أيضا على إذعان إيران للشروط الأمريكية، ما الذي يمكن أن يكسر هذه الحلقة المفرغة؟

0: يعني أنا لا أتصور أنها ستكون حلقة مفرغة إذا استمرت جهد الأمريكي، بمعنى أن أمريكا هي لا تكتفي فقط بالقصف، الآن هي تقصف لكن هذا القصف هي عمليات تهيئة، ما يسمى في الإنجليزي shaping operations، بمعنى عمليات الغرض منها القيام بشيء حاسم، محاولة الولايات المتحدة القيام بعمليات إنزال، أما السيطرة على الساحل الجنوبي لإيران، مضيق هرمز، بندر عباس، أو بعض الجزر المطلة على المضيق نفسه، بمعنى أخذ المضيق من يد إيران. يعني هكذا تبدو العمليات، محددة تصاعدية وتهدف الوصول إلى شيء واحد، بعكس العمليات عندما بدأت الحرب في 28 شباط، كانت يعني تستهدف البنية العسكرية الإيرانية بشكل عام، فيما هذه تستهدف شيئا محددا، انتزاع مضيق هرمز. فتصور الزمن ليس لصالح إيران، لأنه هذه العمليات العسكرية الأمريكية في تصاعد، المزيد من المعدات الأمريكية يعني قادمة للشرق الأوسط، ويقال أن الرئيس ترامب يعني يقترب جدا من اتخاذ قرار شن العملية النهائية. حينها إذا تمت ونجحت الولايات المتحدة في يعني أخذ مضيق هرمز من يد إيران وفتحته للملاحة، تكون إيران قد فقدت أهم أوراق ضغطها وستضطر للعودة إلى التفاوض بشروط جديدة.
1: لكن هل ستكون الولايات المتحدة حينئذ بحاجة فعلا إلى التوصل إلى اتفاق من خلال عملية تفاوض، أم أن الحل العسكري بالنسبة للولايات المتحدة سيكون كافيا؟
0: الحل العسكري ليس كافيا، تدرك أمريكا هذا، هي تريد حلا دائما، لا تبقى القوات الأمريكية في المنطقة ولا يبقى التوتر عاليا كما هو الآن، والأمل حينها هو حل الملف النووي وربما إدخال ملف الصواريخ الباليستية، لا ندري، لكنه الحل العسكري هو طابعه مؤقت، والغرض منه في الفهم الأمريكي إجبار إيران على التفاوض بشروط جديدة تعتبرها الولايات المتحدة عقلانية وتتسق مع القانون الدولي.
1: إذا كان الرئيس الأمريكي يحاول انتزاع ورقة هرمز من يد إيران، لكن إيران ما زال بيدها ورقة النووي، وهذا متمثل في المخزون الذي ما زالت تحتفظ به. هل تأكيد الرئيس الأمريكي أو يعني تصريحه المتكرر بأنه قد يضرب جبل الفأس الذي يحتمل أن يكون فيه هذا المخزون، يعكس أيضا رغبة أمريكية في انتزاع هذه الورقة الأخرى والتي تعتبر قوية أيضا في يد إيران؟
0: هذه الورقة طبعا الولايات المتحدة عندما تقصف المنشآت النووية الإيرانية تضعف موقف إيران بهذا الصدد، وهذا أيضا يساعد على دفع إيران للتفاوض بخصوص هذه. الملف النووي هو ليس ملفا أمريكيا إيرانيا، وإنما هو ملف دولي، هناك الكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الملف النووي الإيراني،
1: وإسرائيلي أيضا.
0: بالضبط، إسرائيل تركز أكثر على ملف الصواريخ الباليستية الآن من الملف النووي، لكنه هو هذا ملف حتى إقليمي، دول المنطقة يعني تقلق منه، وهناك قرارات دولية، حتى روسيا والصين حلفاء إيران وافقا على بعض القرارات الدولية المتعلقة بإيران بخصوص هذا الملف، فسيكون لزاما التفاوض بخصوصه، هذا أمر مفروغ منه. الإشكالية هي مضيق هرمز الذي تستخدمه إيران لتقوي ورقة تفاوضها حول الملف النووي، ولذلك الولايات المتحدة تريد أن تأخذ هذا الملف من يدها كي تجبرها على التفاوض. نتذكر أنه سبب الانزعاج الأمريكي وتجاوز أمريكا مذكرة التفاهم هو أن إيران لم تغادر التفاوض بخصوص ملف مضيق هرمز، فيما أمريكا كانت تريدها أن تتفاوض بخصوص الملف النووي، فهو حتما لزاما أن يذهب الطرفان إلى مناقشة الملف النووي، هما متفقان على ضرورة نقاش هذا الملف، لكنه ملف مضيق هرمز هو الذي أصبح العقبة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس، المحلل السياسي الخبير بالشؤون الأمريكية.
0: أهلا.

0: نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران مع احتمالات بانخراط إسرائيل في أي تحرك عسكري محتمل. مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كشفوا أن واشنطن تواصل تقييم الخطوات المقبلة وتداعيات احتمال توسع المواجهة. تقرير أكسيوس أشار إلى أن النقاشات لا تزال جارية داخل الإدارة الأمريكية وأن القرار النهائي بشأن أي عمل عسكري لم يتخذ بعد. وفيما يتعلق بالدور الإسرائيلي، قال مسؤولون للموقع إن مشاركة تل أبيب في العمليات العسكرية المحتملة غير محسومة إلا في حال تعرضها لهجوم إيراني أو طلبت منها الولايات المتحدة المشاركة. هذا وأفاد موقع أكسيوس بأن مدير الاستخبارات الإسرائيلي الموساد رومان غوفمان بحث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض الحرب مع إيران وتطورات برنامجها النووي. أكسيوس نقلت عن مصدر إسرائيلي أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة كان تنسيق المواقف مع إدارة ترامب بشأن المفاوضات الجارية مع إيران حول اتفاق نووي جديد. ينضم إلينا من رام الله عصمت منصور المختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
1: بيأتي لكم صباح الخير.
0: هل ما زالت إسرائيل تتحين الفرصة للمشاركة في أي عمليات عسكرية موسعة إلى جانب الولايات المتحدة؟
1: إسرائيل لا تخفي هذه الرغبة. إسرائيل لديها الاستعدادات، لديها بنك الأهداف، لديها الرغبة الكبيرة، ولكن أيضا إسرائيل لديها مشكلة أنه أولاً أنه لا تريد أن تدخل في معركة وبعد أيام يتم وقفها. هي تريد أن تضمن أن دخولها يعني حسم أو على الأقل ذهاب إلى الحد الأقصى واستنفاذ كل بنك الأهداف الموجود وإضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه إذا أمكن ذلك.
0: ماذا نتحدث؟ نتحدث عن منشآت نووية، برنامج صاروخي، بنية تحتية لتقويض أسس النظام، أم ماذا؟
1: وشخصيات أيضا، نعم، يعني كل ما ذكرتي وشخصيات خاصة الذين يعني برزوا الآن كشخصيات متصلبة في موقفها. إسرائيل لا تريد أن يكون عنوان المواجهة مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز كما تفعل الولايات المتحدة الآن، بل أن يكون عنوانها هو ما بدأت به هذه الحرب، تجريد إيران من قواتها، إضعافها إذا لم يكن إسقاطها. ولذلك فعلا هي تتحين هذه الفرصة. الآن ترى أن التصعيد يزداد واحتمالات أن تلوح هذه الفرصة قائمة بشكل كبير، وبدأت فعلا تهيئ رأيها العام إلى إمكانية حدوث ذلك. والجيش يعني بالأمس قال سنطلع الجمهور على أي تطورات، وأنه قد نشهد فعلا يعني انتقال سريع إلى المواجهة، إذا خاصة إذا يعني لمس أن إيران ستضرب إسرائيل.
0: طيب، ما هو الميزان الذي تقيس به إسرائيل جدوى المشاركة في الضربات؟ هل هو ميزان السياسة والانتخابات أو الحسابات الانتخابية، أم أنه ميزان الأمن القومي؟
1: يعني دعينا نقول أنه أصبحت يعني مصلحة نتنياهو الانتخابية يعني جزء من اعتبارات التي دخلت على حسابات الأمن القومي. لا يعني فعلا هناك يعني منظومة الأمنية مثلا التي لا تخوض انتخابات ولا مصلحة لها في انتخابات هي تؤيد مثل هذا التوجه، وبالعكس تعتبر أن هناك فرصة والجيش الأمريكي موجود في المنطقة وقواته في المنطقة، ولذلك والنظام الإيراني ضعيف جدا ومحاصر ووضعه صعب، وبالتالي لا هناك فرصة. لكن أيضا نتنياهو يعني هو يحقق يعني عصفورين بحجر واحد، من جهة يحسن حظوظه الانتخابية وينكل كل مزاج الشارع والرأي العام وأولوياته والعناوين لتصبح حول هذه القضايا، وخاصة إذا تحقق إنجاز في النهاية، وأيضا الهدف العام والذي يتعلق بنتائج الحرب التي قد فعلا تزيل تهديد بالنسبة لإسرائيل يعتبر هو التهديد الأخطر في تاريخ.
0: طيب سيد عصمت، إسرائيل لم تتوقف عن المشاركة غير المباشرة في الضربات العسكرية المستمرة على إيران، سواء من الناحية الاستخباراتية أو من الناحية اللوجستية بفتح مطاراتها أمام الطائرات العسكرية الأمريكية، ورغم ذلك لا يمكنها المشاركة مباشرة إلا بضوء أخضر أمريكي. متى يمكن أن تحصل على هذا الضوء؟
1: أعتقد أن ترامب لازال يراهن ويعتقد أنه بالإمكان التوصل

0: وصل لصفقة، وهو يريد أن يبقي التحكم في المعركة ومداها وحدودها ضمن هذا النطاق، بحيث يكون ضغط من خلال الحصار وضغط اقتصادي، وأيضا ضغط عسكري كما يقوم به الآن، وفتح باب للتفاوض إذا يأس الرئيس الأمريكي أو شعر أنه فعلا هناك يعني احتمالات توصل الاتفاق تتراجع بشكل كبير، وأن هذا الضغط يعني يكلف الولايات المتحدة وينعكس على الأسواق، ربما يذهب باتجاه الحسم العسكري، وعندها سيطلب من إسرائيل أن تنضم. بالنسبة لإسرائيل، هي وضعت 3 معايير. هي قالت إذا ضربنا سنرد، إذا لمسنا تحضيرات جدية لضربة سنرد، أو إذا طلب منا هذا الأمر سنرد. حتى الآن إيران لا تعطي إسرائيل هذه الفرصة، وواضح أنه أيضا إيران بخلاف شعاراتها وعن إسرائيل وحديثها عنها، هي لا تستهدف إسرائيل، يعني تضرب على بعد حدودها أمتار ولا
1: صحيح.
0: تستهدفها، لأنه أيضا إيران لديها حسابات، وتعرف أنه دخول إسرائيل سيغير ميزان القوة وسيغير حتى شكل المعركة بشكل كبير ولغير صالحها. وأيضا دعيني ألفت أنه أيضا يبدو أن إيران استنتجت أنه هي لا تشكل عامل ردع لإسرائيل، يعني صواريخها تجاه إسرائيل لا تخلق هذا الردع ولا التأثير الكبير على إسرائيل، لأنه يتم اعتراضها، وإسرائيل لديها منظومات متطورة، وإسرائيل لديها إجراءات تتخذها الحماية والدخول في الملاجئ والآخره، وبالتالي لا تتأثر كثيرا. بينما العكس صحيح، عندما تضرب إسرائيل تكون ضرباتها دقيقة وفيها اختراق عميق عسكري وبشري أيضا للقيادات الإيرانية.
1: لكن هل يمكن أن تحاول إسرائيل استفزاز إيران بشكل ما حتى يعني يكون لها دور في المشاركة في العمليات العسكرية؟
0: يعني واضح أن تصريحات إسرائيل وتحضيراتها و يعني الحركات التي تقوم بها فعلا والدعم الذي تقدمه وانخراطها الذي يعني ذكرتي غير مباشر حتى الآن في المعركة، يفترض أن يعطي إيران هذا المسوغ وأن تضرب إيران، ولكن حتى الآن يبدو أن إيران تصر على إبقاء إسرائيل بعيدة، وأن تبقي الأدوات التي تؤثر على الولايات المتحدة أكثر من غيرها، وهي الأدوات الاقتصادية، مضيق هرمز واستهداف دول المنطقة على أمل التأثير على الأسواق العالمية وعلى أسعار الطاقة، وبالتالي تعتبر أن هذا يفيدها أكثر من إدخال إسرائيل. لذلك يعني واضح أنه حتى استفزاز إسرائيل لا يجر إيران إلى الرد.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور، المحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية من رام الله.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤول أمني في إقليم خوزستان بمقتل شخصين جراء ضربة أمريكية قرب صالة الركاب عند منفذ الشلامجة الحدودي. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع ذوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوب إيران. وقالت وسائل الإعلام إن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غرب إيران. وفي الداخل الإيراني لا تزال المقابلة التلفزيونية التي أجرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقي بظلالها على المشهد في انعكاس لعمق الخلافات داخل إيران. فقد وضعت الاعترافات المدوية لوزير الخارجية الإيراني بشأن الاختراقات الاستخباراتية وانقطاع قنوات الاتصال بالمرشد الجديد وضعت عراقجي في قلب عاصفة سياسية حادة. وفور بثها شنت وسائل أعلام تابعة للحرس الثوري والتيار المتشدد هجوما لا وغير مسبوق على الوزير، متهمة إياه بإفشاء أسرار عسكرية وحيوية تمس الأمن القومي الإيراني.
2: اتصالاتكم مع السيد مجتبى؟
3: لا أبدا،
2: لم تلتقوا به حتى الآن؟
3: خلال هذه الفترة لم ألتقي به، ولا أعتقد أن أحدا قد التقاه باستثناء عدد محدود من الأشخاص، وقبل ذلك أيضا لا للأسف.
1: ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: لنبدأ بما أحدثته مقابلة عراقجي مع التلفزيون الإيراني من جدل، يعني إلى أي مدى باتت الانقسامات بين التيار المتشدد داخل إيران متمثلا في الحرس الثوري والتيار المعتدل واضحة أكثر من ذي قبل في هذه المرحلة وباتت

0: علنية على عكس ما فات.
1: يعني تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني بالتأكيد حجم الخلاف والفجوة الموجودة في بنية النظام السياسي وفي داخل تيار صنع القرار في النظام الإيراني في الوقت الحالي باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى، ويمكن تصريحات عباس عراقجي عن أنه لم يلتقي المرشد خلال الفترة الماضية وأن أشخاص معدودين هم من ربما حظوا بهذه الفرصة بيؤكد على حالة الهيمنة من الحرس الثوري الإيراني ومحاولة عزل المرشد والسيطرة على اتخاذ القرار، وده كان محل انتقاد من مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني. كمان يمكن العديد من الرسائل غير المباشرة واضحة من عباس عراقجي والتيار المفاوض، وهناك ربما تأكيدات على أن محاولة للحرس الثوري للسيطرة على كل شيء ليس فقط القرار العسكري ولكن القرار السياسي، وبالتالي هناك
0: كيف إذن يعني تلقي هذه الخلافات بظلالها على مسار عملية التفاوض المتعثرة أصلا؟ من بيده القرار ليتحكم في هذا المسار الآن؟
1: يعني بالتأكيد هذه الخلافات وعدم وضوح الرؤية والصورة له تأثير كبير على مسألة التفاوض، ويمكن ده جزء منه واضح من خلال إفاد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى الداخل الباكستاني وعدم وجود بعض الشخصيات المعتدلة. من الواضح أن الرسالة الخاصة بالحرس أو الرسالة المتعلقة بالمرشد مجتبى خميني يتم تمريرها عبر قنوات مختلفة نوعيا، وبالتالي هذه الخلافات وما أثاره محمود نبويان وتيار الصمود بقيادة سعيد جليلي في فترة ماضية بيؤكد أن هناك ربما انقسامات، الحرس الثوري في جهة وتيار أكثر تشددا وتيار الصمود، وتيار معتدل وبراجماتي يحاول أن ينقذ الموقف ويفوت الفرصة على النظام من مزيد من الخسائر أو التصعيد الأمريكي، وده يكون له ارتدادات وتداعيات شديدة الخطورة. وهذا التيار المعتدل أعتقد أنه هو يمارس عليه ضغوط كبيرة في ظل أنه يغرد منفردا في ظل غياب الإصلاحيين بشكل كامل عن المسار، بعضهم ضمن الإقامة الجبرية والبعض الآخر لا يتحدث إلا في حدود ضيقة، كما حدث مع محمد جواد ظريف عندما نشر في الفورن أفيرز وتعرض لانتقادات كبيرة، وأخرها برضو الرئيس خاتمي الذي تحدث عن مسار ربما مرن ورؤية معينة وتعرض لانتقادات، وبالتالي هذا المسار يؤثر على التفاوض. سيطرة الحرس الثوري وهذا التصعيد من خلال استهداف دول الجوار واستهداف بعض القواعد الأمريكية واستهداف أيضا بعض المنشآت التحتية والبنى المدنية في دول الجوار، ده انتهاك واعتداء إيراني واضح، وسيؤثر على العلاقات مع دول الجوار ويؤثر على مزيد من التشدد والتصلب في المواقف الإيرانية، وده بيؤثر بالتأكيد بشكل مباشر على عملية التفاوض. العقلية الإيرانية يهيمن عليها الأيديولوجيا والعناد ومحاولة اختطاف الحرس لمصير النظام حتى يعظم من فوائده ومصالحه وقوته في بنية النظام، ولا يعبأ بأي شيء متعلق بالشعب الإيراني ولا الأوضاع الاقتصادية المتردية.
0: طيب
1: ولا
0: هذا ما يقودني إلى السؤال، أنه بعد 12 يوما من الضربات الأمريكية المكثفة، ما هو تقييمك لحجم الضغط العسكري والاقتصادي الذي تقع تحته إيران؟
1: بالتأكيد ضغط غير مسبوق، ضغط شديد الصعوبة على أي نظام أن يتحمله، فما بالنا النظام الإيراني الذي يعاني من العديد من الضربات العسكرية والتراجع على مستوى القدرات خلال الفترة الأخيرة، وأن يكون هناك نوع من تقوية قدراته فيما يتعلق بتصدير النفط مرة أخرى والضغوط الاقتصادية، وخاصة أن هذه الضربات طالت العديد من المنشآت شديدة الحيوية من الموانئ ومن مخازن الأسلحة ومن أنظمة الدفاع الصاروخي وغيرها من المنشآت العسكرية المهمة، ده يؤثر وهيكون له تداعيات شديدة الخطورة. كمان على المستوى الاقتصادي ده هيزيد من مشكلة النظام على اعتبار ان هو سيقوض قدراته، وخاصة ان ده بيعلن انتهاء او تجميد مذكرة التفاهم بما فيها من بنود متعلقة برفع العقوبات او اعلان رفع الحظر عن الاموال المجمدة او غيرها من المزايا الاقتصادية التي كانت تنتظرها.
0: طب ما هو السؤال، لماذا لا يدفعها هذا الضغط للتخلي عن بعض شروطها بما يضمن بعض التهدئة وبالتالي إمكانية تصدير النفط كما ذكرت حضرتك وتنفيس الضغط الداخلي على المستوى الشعبي؟
1: نعم ده سؤال شديد الأهمية، ولكن ده يعني قد يكون مفهوم ومنطقي مع دولة طبيعية. الوضع في إيران مختلف تماماً، النظام الإيراني هو نظام أيديولوجي لديه حسابات خاصة، وخاصة في ظل هذا التوقيت الحساس والانتقالي الذي ينظر إليه النظام على أنه معركة بقاء ووجود، هو لا ينظر إلى هذه الاعتبارات،

0: كمان مسألة الشعب الإيراني، النظام لا ينظر إليه إلا في ضوء قدرته على السيطرة الأمنية على هذا الشعب، طالما كان هناك سيطرة وإغلاق للمجال العام وتحكم في الأوضاع على الأرض، وبالتالي كل هذه الاعتبارات ليست مهمة. كمان النظام الإيراني يسيطر عليه الحرس الثوري في هذا التوقيت، وهي فرصة مثالية وتاريخية لأن يختطف النظام ويزيد من تعميق نفوذه، لأن كان هناك إبان علي خامنئي نوع من التوازن النسبي، كان دور مهم للحرس، ولكن هناك أدوار أخرى لبعض المؤسسات أو الأفراد، وبالتالي هذه الفترة هي فرصة تاريخية للحرس الثوري، ويريد ألا يتخلى أو يتنازل عن البرنامج النووي والصاروخي اللي هم بيعتبروا أبنائه وهو من استثمر فيهم بشكل كبير. وبالتالي رغم الضربات شديدة الخطورة، يعني خليني أقول في عجلة أن الضربات هذه المرة طالت الجسور والبنى التحتية، طالت مدن في العمق والمنطقة الشمالية، ليست فقط على المنطقة الساحلية، على مستوى الأهداف أكثر من 150 هدف، على مستوى الانتشار الجغرافي هي مختلفة نوعيا، وطالت العديد من المناطق الحيوية مثل تشابهار وبندر عباس وجاسك وسيرك و قشم وغيرها من المناطق، وبالتالي على مستوى الخسائر هي غير مسبوقة في هذا التوقيت. ولكن رغم ذلك النظام يزداد تصلبا وتشددا، وبالتالي في هذا التوقيت يزداد التفسخ في الداخل، هناك تيار براغماتي وهناك شخصيات عاقلة ومعتدلة تريد أن تتوقف الأمور عند هذا الحد، يكون هناك إبداء نوع من المرونة، أن يكون هناك ربما اتفاق حتى يجنب إيران المزيد من الخسائر، لأن بهذا الوضع إيران ستخسر كثير، وخاصة في ظل انتهاكاتها وممارساتها تجاه دول الجوار، ستزيد من عزلتها وستزيد من ربما المشكلات في المستقبل.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان، الباحث في الشأن الإيراني، متحدثا إلينا من القاهرة. وفي تنديد للانتهاكات التي تتعرض لها المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن الهجمات الإيرانية المستمرة تهدد أمن المنطقة وتنتهك القانون الدولي وتؤثر سلبا على الاستقرار والاقتصاد العالمي.
2: السيد الرئيس، منذ 28 من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
1: هذا ودعا جاسم البديوي إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية وردع سياساتها، مؤكدا أن هذه الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتضر أيضا بالشعب الإيراني عبر استنزاف مقدراته في التصعيد بدلا من التنمية.
2: ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتداداً لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
1: كان هذا جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. هذا وأعلن الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات انفجارات سمعت فهي وكانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. هذا واعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية أو القاعدة اللوجستية المرتبطة بها في أربيل من دون تسجيل أضرار أو خسائر، ويعتبر هذا ثالث هجوم تشهده المدينة خلال اليوم. أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن

فضي اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت وزارة الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. أيضا الوزارة أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين. كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة.

صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة كافة لتأمين السفينة وطاقمها.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده طلبت من الحكومة السورية أن تركز على مشاكلها الداخلية كي تتمكن من بناء الدولة. كما أضاف روبيو أنه على سوريا تأمين حدودها مع لبنان حتى لا يتم تهريب أسلحة قد تستخدم في زعزعة استقرار الدولة السورية. وبالعودة إلى خبر سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية والتي تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر مما نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. نتحول الآن إلى ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك سيد سالم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسيدات والسادة المستمعين وصباحكم سعيد إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا. إذن باستهداف السفينة في البحر الأحمر يبدو أن الحوثيين ينفذون تهديداتهم تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه أمن الملاحة أيضا في البحر الأحمر، ما هي قراءتك لهذا التطور؟
2: أحييك أختي العزيزة وأحيي كل من يسمع إذاعتكم هذه الصباحية المباركة بإذن الله. في الحقيقة يعني أنت كنت دبلوماسية جدا في طرحك للسؤال وهو تنفيذ تهديد. الموضوع ليس تنفيذ تهديد بقدر ما هو عدوان جديد على الملاحة البحرية وعدوان جديد على مصالح سعودية في منطقة يعني هي من المناطق التي تتشاطئ مع الشواطئ السعودية ومنطقة تقليديا يعني من نفوذ سعودية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، عدوان ربما لا يقبل به المجتمع الدولي، ليس المملكة العربية السعودية فقط. الشيء الآخر وهو مهم جدا أن هذه الجماعة سبق تحذيرها، ليس من المملكة فقط إنما من المملكة ومن دول التحالف العربي، وهذا كان قبل أيام قليلة عندما بدأت محاولات في الحقيقة هي أقرب إلى تنفيذ أجندات خاصة بهذه الميليشيات الإرهابية العدوانية. اليوم المنطقة ملتهبة حقيقة، وكما تعرفون في مضيق هرمز هناك صراع وصراع محتدم ومتصاعد.
1: نعم.
2: وهناك أطراف من مصلحتها توسيع ويعني مد رقعة هذا الصراع لعل

0: الجانب الحوثي هو ينفذ هذه التعليمات ويقع في خطأ كبير أنا في تقديري، وربما خلال الساعات القليلة القادمة أو الأيام على أكثر تقدير قد نرى ردودا إن لم يكن من الجانب التحالف العربي ومن القوى السعودية فمن الشرعية اليمنية في المقام الأول ومن المنظومة الدولية التي لن ترضى بأن تكون تجارتها وخطوط ملاحتها الدولية وخطوط إمداد الطاقة تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تعترف بالقانون الدولي ولا تحترم السفن الدولية.
1: فضل. كيف تتوقع طبيعة الرد السعودي؟ يعني عندما تهاجم إيران دول الخليج في المنطقة، هذه الدول ما زالت تلتزم ضبط النفس وتلتزم مجرد الدفاع، هل سيحدث الأمر من جانب السعودية أيضا تجاه الحوثيين أم سيكون الرد مختلفا؟
0: أنا في توقعي وبناء على أكثر من نقطة لعل أبرز هذه النقاط هو التصريح الذي كان عن سيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، قال سيكون هناك رد وسيكون هناك رد صارم وقاسي. أنا في تقديري أن الرد سيكون صارم وقاسي. النقطة الأهم والتي يعني ربما يغفلها الإعلام غالبا في موضوع عدم الرد على الضربات الإيرانية، لأن طبيعة الحرب وطبيعة الأطراف المشاركة فيها بين قوسين، هناك عندما بدأ هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان هناك طرفا رئيسيا في الصراع هو الجانب الإسرائيلي، والمملكة صحيح. ودول الخليج لا تود أن تكون جزء من صراع فيه هذه الأطراف، خاصة الطرف الإسرائيلي، لأن هذا تترتب عليه أمور كثيرة. لكن الشيء الآخر في إيران، يعني هناك صراع أو حرب مع دولة، وهذه الدولة يعني معترف بها في الأمم المتحدة ولها قوات ولها كذا، لكن الدول الخليج لا تريد الانغماس، لأن إيران لديها هدف، هذا هدف من أهدافها للانغماس فيه. طيب. على الجانب الحوثي، أولا الجانب الحوثي ليس دولة، هو ميليشيا أو فاعل مدون الدولة. فاعل مدون الدولة يعني تستطيع الدول أن تعيده إلى حجمه. الشيء الآخر، الضرر أختي الكريمة لا يقع على المملكة العربية السعودية فقط، إنما على إغلاق أو تهديد مسار ملاحي يخص دول العالم قاطبة.
1: صحيح.
0: الشيء الأهم من ذلك كله هو أن هناك إضرار بمصالح اليمنيين، هذه الجماعة تضر بمصالح الشعب اليمني، وهناك حكومة شرعية معترف بها دوليا. هذه الحكومة لا نعرف ماذا سيكون ردها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، لأن هناك توتر في الحالة اليمنية، الملف اليمني في بعده الداخلي يعيش حالة من التوتر الآن.
1: طيب سيد سالم، أريد أن أسأل عن تبعات هذا التصعيد، إلى أي مدى يشكل ضغطا على أمن الطاقة السعودي والعالمي بعد أن فعلت السعودية خط شرق غرب لنقل صادرات النفط عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر، بل وكانت الموانئ السعودية هي شريان حياة لعدد من دول الخليج؟
0: يعني هذه العملية هي محاولة خبيثة في الحقيقة التقليل من أهمية هذا الخط، ويعني تقليل النجاح الذي حققته المملكة بتجاوز مضيق هرمز وجعل أهميته خاصة للمملكة ولتصدير نفطها أهمية نسبية. لكن المملكة العربية السعودية وبالتزامها بالقانون الدولي وفي البيانات السعودية الأولى التي صدرت كان هناك إشارة وكان هناك حديث لموضوع على القوة الدولية القيام بواجباتها الاعتراف بأن هناك تهديد للملاحة الدولية وليس للمملكة العربية السعودية، هذا رقم واحد. الشيء الثاني، إذا كان التهديد خاص بالمملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية بقوى دفعها الذاتية وبقواتها الملكية السعودية سواء الجوية أو البرية قادرة على رد العدوان الذي يتوجه إليها. العدوان أختي الكريمة اليوم هو للطاقة الدولية، للتجارة الدولية، للممرات المائية الدولية، للقانون الدولي. القانون الدولي هو الذي ينظم هذه الأمور كلها، والاعتداء اليوم يتم على القانون الدولي. هنا نعود للتصريح الذي أكدت فيه المملكة على أنه ضرورة أن يكون هناك تحرك لمنظومة دولية للإيفاء بالتزاماتها أمام كل هذه الأخطاء.
1: طيب كما يعني فهمت من حضرتك بأن الحوثيين يأتمرون بأوامر إيران لتنفيذ هذه الاعتداءات، كيف يمكن تصور توجه المملكة العربية السعودية إلى جانب الحل العسكري والردع العسكري في مواجهة الحوثيين؟

0: هل نتوقع مثلا يعني توجيه دور دبلوماسي أكثر نشاطا تجاه إيران؟
1: يعني المملكة دأبت في الحقيقة ومنذ البداية بأن يكون هناك حلول دبلوماسية، سواء كان للصراع الأساسي أو الكبير الذي يمثل الحرب بين أمريكا وبين إيران، أو سواء كان بالعلاقات الثنائية والاعتداءات الإجرامية التي قامت بها ميليشيات الحرس الثوري على المملكة وشقيقاتها الخليجيات. كل هذا في الحقيقة يعيدنا إلى المسار السعودي. المسار السعودي لم يكن يوما تصعيديا، المسار السعودي هو داعي لأن يكون هناك حلول لكل هذه المشاكل بالطرق السلمية. لكن الوضع اليوم وصل إلى مرحلة يبدو أن كل هذه الأمور بدأت تفقد معناها، وربما تجبر الأطراف على اتخاذ خطوات جديدة. ما هي هذه الخطوات؟ أنا أعتقد أن كل خطوة ستكون مفصلة ومصممة على أن تداري أو تتجنب خطرا ما. واليوم الخطر في الحقيقة هو كما قلنا في السؤال السابق، الخطر ليس على المملكة بقدر ما هو على كل دول العالم.
0: أشكرك شكرا جزيلا المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية.
1: شكرا لوقتك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إذن ضربة جديدة لقوات الدعم السريع متمثلة في مجموعة منشقة وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم قادمة من إقليم دارفور. مراسل العربية أكد أن المجموعة تضم نحو 280 عنصرا، وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاق التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع خلال الفترة الأخيرة. كما أشار إلى أن وصول هذه المجموعة يأتي في سياق تحركات تقوم بها مجموعات قتالية متعددة للانسحاب من صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني. نستمع إلى مسمع للنور حسين الدود، وهو قائد منشق عن المجموعة 23 بالدعم السريع.
2: احنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك، يعني الشعب السوداني كله عارف الكلام ده. والتحقنا الحمد لله، حصلنا امبارح، والقوات المسلحة يعني استقبلتنا استقبال يعني جدا ومرحبا بينا، ونحن إن شاء الله ما بنقصر من واجبنا، وبإذن الله يعني شهر 8 لحد 9 بتسمعوا بخبر جديد من هذا الاتحاد من طرف الملايش الدعم السريع للقوات المسلحة.
1: ينضم إلينا مراسل العربية من أم درمان شهدي نادر. أهلا ومرحبا بك شهدي.
3: مرحبا بك، صباح الخير.
1: ما هي المعلومات المتوفرة لديكم بشأن هذه المجموعة المنشقة عن الدعم السريع، وهل تضم رتبا عسكرية عليا؟
3: نعم، هذه هي المجموعة 23 وكذلك المجموعة 24 التابعة لقوات الدعم السريع، والتي كانت تنشط في عدد من المحاور في إقليم دارفور. يقودها ضابطان برتب متفاوتة، رتبة المقدم وكذلك رتبة الرائد. غالبية عناصرها هم عناصر ميدانية تنشط في محاور وجبهات القتال المختلفة. كانوا يتواجدون هنا في الخرطوم، وكذلك شاركوا في العمليات العسكرية في عدد من ولايات وسط البلاد قبل أن ينسحبوا إلى إقليم دارفور، وكذلك يشاركوا فيها العمليات في المحاور التي كانت دائرة هناك. ما يهم في الأمر برمته أن هذه المجموعة تضم حوالي 300 عنصر كانوا يتبعون لقوات الدعم السريع، قدموا بعشرات المركبات القتالية المجهزة بكافة العتاد الحربي وكذلك الأسلحة النوعية. كل هذه تم تسليمها للجيش السوداني ولي الحكومة السودانية.
1: طب شهدي، هل هم يخضعون لتدقيق أمني خشية مثلا أن يكون من بينهم

0: ده السين.
1: نعم بالتأكيد، عملية الانشقاق والتسليم هي تسبقها عمليات استخباراتية ومخابراتية، وتتم تحت إشراف أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش السوداني وكذلك جهاز المخابرات العامة. هذه في بعض الأحيان تستغرق أشهر وكذلك أسابيع طويلة إلى حين اكتمال عملية التسليم. يكون سبق عملية التسليم وإعلانها عمليات استخباراتية تمت ابتداء من التحري وكذلك التأكد من موثوقية ما تقول ورغبة هذه المجموعات في التسليم. يتم الاستيثاق من كل المعلومات وكذلك الاستيثاق من جميع الأسماء القادمة قبل أن يتم
0: طيب،
1: التحضير لعملية التسليم. هي
0: ما هي
1: عملية
0: أيضا
1: أمنية
0: ما
1: معقدة
0: هي
1: كما
0: رؤية
1: تعلمين.
0: الجيش السوداني تجاه مستقبل هؤلاء المنشقين؟ هل هو بصدد دمجهم في صفوفه للاستفادة منهم، أو ربما هناك محاسبة لمن تورط في أي انتهاكات؟ وهذا الأمر يثير كثيرا من الجدل داخل السودان.
1: كما تعلمين إن ما يلي الحق العام أو ما يعرف بحق الدولة، فإن القائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كان قد أعلن عن عفو عام لكل من يترك السلاح وكذلك ينسحب ويعود للتسليم إلى صفوف الجيش السوداني. أما فيما يلي عمليات الحق الخاص والانتهاكات المرتكبة بحق الأفراد، أكد بأن الحكومة لا يمكن أن توفر حصانة أو ضمان لكل شخص ارتكب انتهاك بحق شخص وقام هذا الشخص باللجوء للقضاء من أجل رد حقه. هذه البرهان قال بأنهم غير معنيين بها، ولكن فيما يلي الجرائم المرتكبة بموجب والتي يحاسب عليها القانون بموجب الحق العام، فأعلن عفو عام عنها. كما تعلمين هناك عمليات انشقاق سبقت هذه المجموعات،
0: صحيح.
1: أبرزها وأكبرها وأولها كان هو قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، الذي هو الآن منخرط بقواته مقاتلا مع الجيش السوداني في عدد من المحاور في كردفان وكذلك كان في الجزيرة وأيضا هنا في الخرطوم. قواته تشارك بفاعلية كبيرة، عدد
0: أشكرك.
1: كذلك من المجموعات التي انشقت هي تشارك الجيش حاليا في عدد من محاور القتال. يتوقع كذلك أن تستكمل إجراءات هذه المجموعة التي سلمت مؤخرا، وأن يقوم الجيش بالدفع بها وإشراكها في جبهات ومحاور القتال في
0: أشكرك
1: دارفور
0: شكرا
1: وكردفان.
0: جزيلا، مراسل العربية شهدي نادر.

0: أخبار الاقتصاد.
1: واصلت أسعار النفط الارتفاع لتتداول قرب ذروة 6 أسابيع مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتهديدات ميليشيات الحوثي باستهداف السفن في باب المندب. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل 3.4% لتصل إلى 95 دولارا للبرميل. أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط زادت التوقعات بعجز عالمي في النفط في هذا العام، لكن من المتوقع أن يؤدي تعافي تدفقات الخام من منطقة الخليج والإنتاج الأمريكي القوي وضعف الطلب من الصين إلى دفع السوق نحو تخمة في المعروض في عام 2027. يرى 8 محللين استطلعت آراؤهم عجزا متوسطا يقدر ب1.5 مليون برميل يوميا في عام 26. ومع ذلك أظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تشهد السوق فائضا بواقع 1,900,000 برميل يوميا في عام 2027. حذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي من تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية وما سينتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيتراجع إلى 1.3% خلال العام الحالي. ووضع البنك الدولي 3 سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو. الأسوأ فيها هو استمرار حرب إيران ل6 أشهر أو أكثر، وسيصل فيها معدل التضخم العالمي إلى 4.5%، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر المقبل بسبب الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول أولويات الإنفاق الحكومي.

أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن واشنطن تسعى إلى إبرام اتفاقات تجارية مؤقتة مع كندا والمكسيك قبل نهاية العام، فيما قد تؤجل إعادة التفاوض الكاملة على اتفاقية التجارة الثلاثية إلى العام المقبل. في العراق، أعلن القضاء أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي لا تزال مستمرة، لكنها أسفرت عن ضبط مبلغ يقدر ب 13 مليار دينار عراقي و 400 ألف دولار كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. نقلت بلومبرغ أمس عن مصادر مطلعة قولها إن شركة قطر للطاقة تستعد لتمديد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر. أشار التقرير إلى أن عددا من المشترين في أوروبا وأسيا قالوا على نحو منفصل إنهم يتوقعون تلقي إخطار رسمي. وحالة القوة القاهرة هي بند يعفي الأطراف من المسؤولية إذا كان أي إخفاق في الوفاء بالتزامات التوريد ناتجا عن أحداث خارجة عن إرادتهم.

0: أخبار الرياضة.
1: يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد زين الدين زيدان الأسبوع المقبل. وذكرت صحيفة ليكيب أن الاتحاد الفرنسي سيعلن عن تعيين زيدان يوم الثلاثاء المقبل، وأنه من الوارد إقامة مؤتمر صحفي على أن يمتد التعاقد لأربع سنوات. أكد جوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي أن جوزيب غارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول. أضاف مالاغو أن الاتحاد الإيطالي قد يلجأ إلى تقديم استثناءات فيما يتعلق بالراتب من أجل التعاقد مع المدرب الإسباني. اعتبر هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أن المدرب يورغن كلوب الرجل الأنسب لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح بعدما ودع الفريق بطولة كأس العالم مبكرا للمرة الثالثة على التوالي. على صعيد التعاقدات، يقترب نادي النصر من إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لاعب ريال مايوركا الإسباني. بحسب مصادر لصحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر تفوق بعرضه على عروض عدة أندية أوروبية أبرزها لايبزيغ الألماني لضم ابن 25. اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة الجناح الهولندي الدولي كريسينسيو سامرفيل قادما من وستام يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن انسحاب روما الإيطالي من سباق التعاقد. أكد موقع ذا أثلاتيك أن رابطة الدوري الأمريكي فتحت تحقيقا في صفقة انتقال البرازيلي كاسيميرو لنادي أنتر ميامي. وكان نادي أنتر ميامي قد أكد تعاقده رسميا مع البرازيلي في صفقة انتقال حر، موضحا أن كاسيميرو وقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2027. أشارت صحيفة الناسيونال الكتالونية إلى أن أربعة من لاعبي برشلونة لا يرحبون بصفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. أوضحت أن الأمر يتعلق بكل من فيران توريز الذي يرى نفسه قادرا على أن يكون المهاجم الأساسي للفريق إلى جانب ثنائي الوسط جافي وبيدري المقربين من توريز. وينتظر أن يتم تقديم كريم أديمي كلاعب جديد مع نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام المقبلة. ووصل أديمي إلى إسبانيا الأسبوع الماضي وأكمل الفحوص الطبية بنجاح قادما من دورتموند الألماني.

0: وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
3: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلينا.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة.
10: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أقفلها الكاميرا خلاص.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
14: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

ثواني مشاهدينا وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. السوق بالأمس سجلت ارتفاعات جيدة 17% من المكاسب. اليوم نتابع السعودي للاستثمار آخر مصرف يعطينا نتائج أعماله، نتائج أفضل من التوقعات. أظهرت نمو في الأرباح وصل إلى 3.6% إلى 531 مليون ريال. ولكن الملفت في هذه النتائج أنه النمو الأساسي يأتي من صافي الدخل من الاستثمارات وليس التمويل. التمويل كان في تراجع ب 22% في ظل ارتفاع في محفظة الودائع أكبر بكثير من الارتفاع في محفظة القروض. الحركة الأولية على مؤشر السوق تراجع ب 0.1%. بنك السعودي للاستثمار متراجع ب 14%. نفصل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير لكم مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. أسعار النفط تشتعل مجددا وسط تهديدات ترامب بضرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة. تخفيض العائد على إصدار الكويت من السندات بعد استقطاب طلبات اكتتاب قاربت 15 مليار دولار. البنك السعودي للاستثمار يختتم نتائج القطاع المصرفي للربع الثاني بأرباح أفضل من التوقعات. ونتابع أيضا في نبض السوق، ألفابت ترفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار خلال 2026.

مشاهدينا إذن أهلا بكم. نبدأ نبض السوق من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. السوق تبدأ الجلسة على تراجع 0.3% من الخسائر. البنك السعودي للاستثمار رغم أنه النتائج أفضل من التوقعات إلا أن السهم يسجل تراجع في مطلع الجلسة. دعونا نبدأ مع مؤشر السوق، هو 0.3% من التراجع إلى 10746 نقطة. لا ننسى بأنه ما زلنا نتحدث عن تصعيد عسكري. الولايات المتحدة بالأمس جددت ضرباتها على إيران لليلة 12 على التوالي. أيضا الرئيس دونالد ترامب يتوعد بضرب، يعني مقابل كل سفينة تستهدف بمضيق هرمز، توعد الرئيس ترامب بضرب إما جسر أو محطة كهرباء في العاصمة طهران أو بالقرب من العاصمة. بالتالي حتى الآن نتحدث عن يعني تصعيد في الملف السياسي. أيضا لا ننسى استهداف الحوثي لسفينة سعودية في باب المندب، هذا يؤدي إلى ارتفاعات قوية اليوم على أسعار النفط التي تتخطى 96 دولار. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا في سوق الأسهم السعودية. من ضمن الصناعات الكهربائية، هذه الارتفاعات تأتي في ظل نتائج الشركة القوية في نمو ب 54% في الأرباح الصافية إلى 211 مليون ريال، بدعم من نمو الإيرادات ب 33% إلى فوق 700 مليون ريال. تعلن الشركة عن توزيعات نقدية، أرباح نقدية للنصف الأول ب 12.5 هللة للسهم، أحقية من يمتلك السهم بتاريخ 4 أكتوبر. للنصف الأول أيضا الشركة تعلن عن نتائج قوية في ارتفاع يفوق 50% في الأرباح الفصلية. أرامكو مستقر اليوم، الإنما ميل إلى التراجع، وبترو رابغ مستقرة عند هذه المستويات. يجب أن نلقي نظرة على سهم السعودي للاستثمار، آخر مصرف يعطينا نتائج أعماله. هلا صحيح أنه النتائج تأتي أفضل من التوقعات، ولكن في بعض الملاحظات على هذه النتائج أنه الأمر الملفت النمو في الأرباح يأتي بشكل أساسي من يعني صافي الدخل من الاستثمارات وليس من النشاط الأساسي اللي هو التمويل، وبالتالي صافي الدخل من التمويل كان فيه تراجع ب 22%، صافي الدخل من الاستثمارات كان فيه ارتفاع ب 88%. هذا رأيناه يتكرر في بعض البنوك السعودية. لماذا؟ لأنه محفظة الودائع نمت بنسبة أكبر من محفظة القروض، ولعل الأمر واضح جدا في نتائج البنك السعودي للاستثمار. يعني محفظة الودائع نمت بأكثر من 20%، القروض نمت ب 8% فقط. هذا بالطبع يضغط على صافي الدخل من التمويل. ولا ننسى ربما أيضا في ظل المنافسة على الودائع ربما اضطرت البنوك لدفع عوائد أكبر. اليوم أيضا الملفت بالنتائج المخصصات فيها ارتفاع ب 10%. هلأ ارتفاعات مقبولة بالمقارنة مع البنوك السعودية الأخرى. رأينا في بعض البنوك فيها ارتفاعات بأكثر من 40%. معظم البنوك أعلنت عن نمو كبير في المخصصات، على الاستثناء الوحيد اللي بتذكره هو ساب، كان في تراجع كبير بالمخصصات بالفصل الثاني. الأرباح بالمقارنة مع الفصل الأول نمت ب 2.2% للبنك السعودي للاستثمار. نظرة مشاهدينا على كل على الأسهم الأكثر ارتفاعا وتراجعا في السوق في الدقائق الأولى. من ضمن الصناعات الكهربائية، من ضمن الكابلات السعودية أيضا تسجل ارتفاعات ب 4.4%. عندنا مدينة المعرفة، نسيج والواحة. أما الأكثر تراجعا في السوق هذه أسهم البنوك. اليوم البنوك عليها ضغط مرة أخرى، الراجحي الوحيد فيه ارتفاعات ب 0.2%. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا، من ضمن أنابيب الشرق متراجعة ب 2.7%. الشركة بالأمس أعلنت عن نتائج أعمالها كانت دون التوقعات. على كل بنفس القطاع اليوم عندنا خبر عن أنابيب السعودية توقع عقد مع أرامكو قيمته 93 مليون ريال. كنا ننظر إلى البنوك لنلقي نظرة على أسهم البتروكيماويات، لأنه بتروكيماويات النتائج يعني عم تظهر تباين في الأداء. من ناحية كان عندنا سبكم نتائج مخيبة، كيان حتى أعلنت عن خسائر تشغيلية. من ناحية أخرى ينساب حملت النتائج مفاجأة إيجابية جدا. بالتالي أرجو أن نلقي نظرة على قطاع البتروكيماويات اللي هو ضمن المواد الأساسية. ما زلنا بانتظار نتائج سبك. سبك السهم متراجع ب 18% في جلسة اليوم. معادن لبريف والتصنيع كلها

خاسرة إذن في مطلع التداولات. على كل مشاهدينا لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. أبدأ من أسعار النفط التي قفزت لأعلى مستوياتها في 6 أسابيع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران في كل مرة تستهدف فيها القوات الإيرانية سفينة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن أي هجوم إيراني على سفينة في المضيق سواء بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر سيقابله استهداف أمريكي لمنشأة داخل إيران، بما في ذلك جسور أو محطات كهرباء تقع في طهران أو بالقرب من العاصمة. أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت التوقعات بتسجيل عجز عالمي في إمدادات النفط خلال العام الحالي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. ولكن الاستطلاع توقع أن يؤدي تعافي تدفقات الخام من الخليج وقوة الإنتاج الأمريكي وضعف الطلب الصيني إلى تحول سوق النفط نحو فائض في المعروض خلال عام 2027. تستعد قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر وفقا لما ذكرته بلومبرغ عن مصادر مطلعة. وكانت قطر قد أخطرت بعض عملائها في آسيا وأوروبا بإلغاء شحنات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، فيما قد يؤدي أي تمديد إضافي إلى زيادة الضغوط على السوق مع احتدام المنافسة بين أوروبا وآسيا على إمدادات محدودة استعدادا لموسم الشتاء. هذا وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي من تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية وما سينتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيتراجع إلى 1.3% خلال العام الحالي من 2.9% في العام الماضي. أعلنت ألفابت المالكة لجوجل أعلنت عن نتائج أعمالها، نتائج فصلية أفضل من المتوقع من حيث الإيرادات خلال الربع الثاني والتي بلغت 119 مليار و800 مليون دولار، بزيادة قدرها 24% بدعم من نمو أعمال الحوسبة السحابية ب 82%، ونمت الأرباح الفصلية ب 300% إلى 112 مليار دولار، إلا أن سهم الشركة تراجع في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام. ومن ناحية أخرى أعلنت تسلا عن نتائج أضعف من المتوقع من حيث الأرباح خلال الربع الثاني رغم تجاوز الإيرادات تقديرات المحللين، مما دفع سهم الشركة للتراجع ب 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم أمس. وارتفعت إيرادات تسلا الفصلية ب 26% على أساس سنوي إلى 28 مليار و200 مليون دولار.

إلى أبرز الأخبار التي نتابعها من السعودية اليوم، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت وزارة الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. واعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. وأفادت الطاقة الأمريكية بأن الاتفاقيتين مع السعودية

تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين، كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. إلى أخبار أسواق الدين، أنهت الكويت إصدارها لسندات مقومة بالدولار حيث جمعت 6 مليارات دولار، وسط إقبال قوي من المستثمرين أدى إلى خفض تكلفة التسعير ب 25 نقطة أساس عبر جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 14 مليار و 800 مليون دولار، ووصل التسعير النهائي لعوائد الشرائح الثلاث ما بين 70 و 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة مع التسعير المبدئي الذي كان ما بين 95 و 110 نقاط أساس. بالكويت أيضا اليوم مشاهدينا بسوق الأسهم نتابع سهم بيتك. بيتك عم بيسجل ارتفاعات بعد النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات، ارتفاع ب 7% إلى 186 مليون و 500 ألف دينار، التوقعات كانت بأن تأتي عند 176 مليون دينار. المخصصات كان فيها قفزة في الفصل الثاني، قفزت إلى 49 مليون دينار بالمقارنة مع 6.5 مليون دينار كان قد أعلن عنها في الفصل الثاني من العام الماضي. المصرف أعلن عن توزيعات نقدية 10 فلوس للسهم. بيتك إذن يصل إلى 775 مليون. لا ننسى بأنه 775 فلس. لا ننسى بأنه NBK أيضا كان أعلن عن نتائج أعماله وجاءت أفضل من التوقعات. هذا فيما يتعلق بالكويت. أيضا عندنا نتائج من بنوك قيادية في المنطقة، من الإمارات تحديدا نتائج أفضل من التوقعات، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني ب 2% إلى 6 مليارات و400 مليون درهم. النتائج جاءت أعلى من توقعات المحللين التي كانت عند 5 مليارات و840 مليون درهم. عزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة ب 15% إلى 7 مليارات و500 مليون درهم، وجاء النمو في الأرباح على الرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان ب 210% إلى 581 مليون درهم. سهم مرتفع إثر النتائج. من ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبو ظبي الأول ب 4% إلى 5 مليارات و700 مليون درهم. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 4 مليارات و480 مليون درهم. ارتفاع الأرباح جاء بدعم من نمو صافي الدخل الفوائد بأكثر من 12% إلى 5 مليارات درهم. وسجل البنك ارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان ب 26% إلى 950 مليون درهم، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 1.160 مليار درهم. سهم أبو ظبي الأول في جلسة اليوم عم بيسجل إذن مكاسب 2.8% من الارتفاعات، ارتفاعات قوية. أكيد ارتفاعات البنوك تدعم أسواق الخليج. اليوم الأسواق الخليجية مرتفعة، دبي 0.5% مئوية من المكاسب. سهم أعمار متراجع في جلسة اليوم، ولكن ENBD مرتفع بعد النتائج، ودبي الإسلامي أيضا مرتفع ب 1.8%. في أبو ظبي ارتفاعات ب 17% بدعم من أسهم فاب وإي أند، سهم الاتصالات 1.6% من الارتفاع. الكويت مرتفعة بدعم من KFH، قطر متراجعة بعض الشيء، مسقط أيضا على ارتفاع. توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران. وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يرفعان من صعوبة ضبط المالية العامة، بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد للعام الحالي إلى 0.7% من 0.9%. كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي ب 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عام باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 0.9% في العام 2027. اليوم مشاهدينا ننتظر اجتماع البنك المركزي الأوروبي. داكس مرتفع، الكاكاراونت أيضا على ارتفاع. أسهم الرقائق بشكل عام هي التي

0: تدعم الأسواق العالمية ودعمت الأسواق الأسيوية صباح اليوم، رغم أنه الصورة سلبية في العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى تراجعات جماعية. ها هي المؤشرات الآسيوية مرتفعة، لاحظوا الكوسبي، الكوسبي أكيد الداعم الأساسي سامسونج وإس كي هاينكس، لأن الكوسبي هو أكثر سوق مثقلة بأسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. والعقود الآجلة تشير إلى تراجعات جماعية بعد إغلاقات أيضا على تراجع في جلسة يوم أمس. للمزيد مشاهدينا، معي من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك، دعينا نبدأ من شركات التكنولوجيا الكبرى. جوجل أعلنت عن نتائج أعمالها بالأمس، وأيضا تسلا، دعينا نتوقف على أبرز الملاحظات لهذه النتائج لأنه في تراجع على السهمين.
1: وهذا ملفت جدا، يعني أسهم الرقائق ترتفع صباحا في الجلسة الآسيوية، ولكن يجب أن ننتظر كيف ستتفاعل أسهم التكنولوجيا الأوروبية اليوم، لأنه تراجعات تبعناها على كل من ألفابت الشركة الأم لجوجل وتسلا، لأنه نتائج تلك الشركات صدرت بعد جرس الإغلاق ليلة أمس في وول ستريت، وهي تراجعت فئة تداولاتها الإلكترونية. الملفت أنه نتائج ألفابت جاءت أفضل مما كان متوقع على صعيد الإيرادات التي بلغت تقريبا 120 مليار دولار أمريكي، أفضل من متوسط التوقعات. إيرادات وحدة السحاب الكلاود ريفينيو، هذه الوحدة إيراداتها زادت ب 82% إلى تقريبا 25 مليار دولار أمريكي. كل هذا إيجابي، ولكن ربما السلبيات أنها أعلنت مجددا عن تأجيل إطلاق نسخة جديدة من تطوير الـ AI المعروف بجيميناي، تحديدا جيميناي 3.5 برو، سيتم تأجيله بسبب قلق الشركة أنها ليست مستعدة لإطلاق هذا المنتج وأن يتنافس بشكل جيد مع الشركات المنافسة، فهو لم يصل بعد إلى مستوى التنافسية الأمثل. ولكن أيضا مسألة الإنفاق الرأسمالي الكابكس، الشركة قالت أنه في الربع الثاني من السنة مستوى الإنفاق الرأسمالي بلغ 44 مليار و 900 مليون دولار، يعني تقريبا 45 مليار دولار في الربع الثاني فقط، زيادة أو ضعف ما أنفقته في الفترة المطابقة من السنة الماضية. ليس ذلك فحسب، ولكن الرئيس التنفيذي قال أنه الشركة سوف تزيد وبشكل ملفت significantly مستوى الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، ليصل الإنفاق الرأسمالي إجماليا لهذه السنة إلى ما بين 195 مليار و 205 مليار دولار. والأسواق ليست مقتنعة بعد أنه هذه المبالغ العالية من الإنفاق مبررة، خاصة في ظل تأجيل جيميناي أنه ربما ليس جاهز بعد. بالنسبة لتسلا أيضا السهم تراجع
0: قبل ذلك كارينا، بس أيضا الأمر الملفت
1: مليون دولار.
0: بس الأمر الملفت بجوجل، يعني في ظل هذه النفقات لأول مرة منذ إدراج الشركة، الفري كاش فلو هو بالسالب أصبح لهذه الشركة، ونفس الشيء أيضا رأيناه في تسلا.
1: على فكرة هذا يعني مهم جدا، لأنه تماما جوجل او الفابت تعتمد يعني اعتماد كبير على قد نقول الاوبن سورس ويب، وامكانيه يعني المطورين المشاركه في الويب المفتوح قد نقول، ويعني التغيرات التي تشهدها هذه الساحه يبدو انها مستقبليا، يعني هذا هو الخوف، ستضرب ايرادات الشركه خاصه من ناحيه الاعلانات، ستكون نقطه ضعف مستقبليا بالنسبه للشركه. وحتى الساعه ما انفقته على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفه لم تأتي بالثمار المرجوة، لأنها أجلت مجددا إطلاق هذا التطبيق الجديد. بالنسبة لتسلا أيضا السهم تراجع، إيراداتها بلغت 28 مليار عفوا 200 مليون دولار أمريكي. سهم تسلا متراجع ب 17% منذ مطلع السنة، هوامش الربحية أيضا كانت مخيبة. ملفت أنه الإيرادات لدى تسلا جاءت أفضل مما كان متوقع، الأرباح الصافية جاءت أسوأ مما كان متوقع، فكان هناك تباين واضح. من المشاكل بالنسبة لتسلا، أولا طبعا الدعم الذي كانت قدمته الحكومة الأمريكية انتهى، هذا يعني طبعا عبء على الشركة، ولكن أيضا طبعا المنافسة من شركات الكهرباء أو شركات السيارات الكهربائية الصينية، لا ننسى أيضا كانت هناك نتائج من تكساس إنسترومنتس وآي بي إم جاءت أفضل مما كان متوقع، فيجب لارا أن نراقب كيف يمكن أن تتفاعل الأسهم الأوروبية في هذا المجال. أس تي مايكرو إلكترونكس أيضا تم وقف تداول السهم بعض الشيء في التداولات الأولية، تراجعات قد تصل إلى 10% على أس تي مايكرو إلكترونكس، شركة أشباه موصلات أيضا مهمة في فرنسا نسمع منها اليوم.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. جدير بالذكر مشاهدينا أنه اليوم في ظل عودة الارتفاع على أسعار النفط، نرى عوائد السندات تعود لتسجل ارتفاع. على كل لنلقي نظرة على العملات الأساسية وعلى عوائد السندات، هذه عوائد السندات الأمريكية كلها تسجل ارتفاعات في جلسة اليوم، وهذا ما يعني أنه تراجع في أسعار السندات العالمية حتى البريطانية اليوم متراجعة.

0: فيما يتعلق بالعملات الرئيسية، نرى الدولار أمام الين يبقى عند مستويات مرتفعة لم نراها منذ سنوات، 163. قبل كان البنك المركزي الياباني يتدخل عندما يتخطى الين مستويات 160. اليوم لاحظوا يضعف الين إلى هذه المستويات ولا نرى تدخل. اليورو مرتفع قبل اجتماع البنك المركزي، والباوند أيضا على شيء من الارتفاع. والذهب يتراجع بعض الشيء. عادة الذهب كان تعافى بالأمس رغم ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي اليوم يعود ليسجل التراجع، لأنه أي إشارات حول مستويات التضخم هذا يضغط سلبا على الذهب. مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من بيروت جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركتس. جو، أهلا وسهلا بك. القصة المهمة التضخم. اليوم عادت المخاوف مجددا، أسعار النفط منذ بداية الهجمات مجددا الأمريكية على إيران، يعني منذ يوليو أصبحت مرتفعة ب 30%. بالتالي جو، يعني هل تتغير الصورة تماما في الأسواق فيما يتعلق بتحركات الأصول وتوقعات الأسواق للخطوة المقبلة للبنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي؟ يعني
1: صباح الخير لارا، وشكرا على الاستضافه. نحن بنعرف انه من من من بدايه شهر 3 لغايه الان هو الضغوطات التضخميه متاتيه عن التوترات الجيوسياسيه هي كانت عم تكون ضاغطه بالاسواق، والبنوك المركزيه الهم الشاغل بالوقت الحاضر هو ارقام التضخم. بعد ما شفنا مع الهدنه ومع انخفاضات ارقام اسعار النفط، وشفنا انخفاض طفيف وكان ايجابي للاسواق ارقام التضخم بالاسابيع الماضيه كان باوروبا ام بامريكا، رجعت هيدي الضغوطات عم تكون. وهلا نحن هون الخوف، يعني الخوف التضخم انه هذا ارتفاع بالتضخم رح يصير في تجديد بالسياسات النقديه، مش بالاجتماع المقبل للفيدرالي ام اليوم للمركز الاوروبي، بس الاجتماع المقبل المرجح نشوف هيدي الارتفاعات، عم نرجع نشوف هيدي الضغوط التضخميه. الاسواق كمان يعني مع الضغوط التضخميه مع الضغوط على النمو رح يكون عنده معضله البنوك المركزيه وبالاخص الفيدرالي الامريكي، وعم نشوف يعني هيدي الضغوط. حضرتك هلا ذكرتي عم نشوف مستوى العائد على ال 30 سنه عم يكون لتخطى 5%، وعم يكون لفتره طويله من اكثر الفترات طويله حتى مع بدايه هيدي الحرب بشهر بدايه مارس. ف البنوك المركزية رح يكون عندها فترة ضاغطة، والأسواق رح تكون تترقب هيدي الضغوطات. وبعتقد كل ما بتطول هيدي الأزمة لارا كل ما رح تكون ضاغطة على الاقتصاديات وضاغطة على البنوك المركزية.
0: جو، بالرغم من ذلك يوم أمس رأينا ارتفاعات ملحوظة على أسعار الذهب، هل تعتبر بأن هذه الارتفاعات مؤقتة والاتجاه يبقى نزولي طالما أسعار النفط هي مرتفعة؟
1: نحن شفنا لارا بداية هذا الحرب كان عندنا ضغوطات على أسعار الذهب، لمست مستوى 3900، عم نشوف مستوى 3900 عم بيكون مستوى دعم. شفنا في شراء كثير بالذهب، يعني كانت فرصة للشراء. أنا بنظرتي إنه الذهب يعني بعد ما شفنا هالتصحيحات الكبيرة، العوائد الحقيقية كمان هلا عم نشوفها عم تصغر مع الارتفاع التضخم. البنوك المركزية بعدها عم تشي كميات كبيرة، بعتقد عندنا مستويات 4200 في حالة خطاها الذهب في نرجع نشوف مستويات أعلى. أما في حال أي هبوط مع ضغوط تضخمية إضافية بشوف مستويات 3900 لارا صارت مستويات دعم أساسية.
0: دعني أنتقل إلى العملات الين تحديدا، لماذا لا نرى تدخل من السلطات للحد من تراجع العملة؟ هل أصبحت المهمة أصعب برأيك جو؟
1: أكيد صارت أصعب. وإذا ما شفنا تدخل منسق بين المركز الياباني وبقية البنوك المركزية بعتقد عندنا صعوبة. الحل هو الموازنة بين السياسات النقدية والسياسات المالية اللي عم تتبع الحكومة. عم نشوف أفاق كبير من قبل الحكومة اليابانية، شفنا قبل مستويات 161 أو 162 كان عم يصير تدخل. إذا ما صار في تعديل بالسياسات النقدية من قبل البنك المركزي الياباني، بعتقد الين يرجع يشوف مستويات 165. بعتقد يعني هلا عم تكون ضاغطة على التضخم الداخلي باليابان، فبعتقد لازم نشوف تدخل من قبل السلطات المالية لأن رح تكون تأثر على التضخم على النمو بالمستقبل.
0: سؤال أخير وبأقل من دقيقة، اليوم اجتماع الاي سي بي، هل تتوقع لهجة تشددية من كريستين لاغارد؟

0: نحن نعرف اكثر شيء المحافظ هو البنك المركزي الاوروبي. اليوم ما في اي تعديل بالسياسات النقديه، المرجح شوف تعديل بالسياسات النقديه بالاجتماع المقبل. بعتقد مع اعاده ارتفاع النفط رح نشوف لغه تشدديه من كريستين لاغارد. شفنا اعضاء من قبل المركز الاوروبي كانوا مع الاتجاه انه يصير رفع بالفوائد للجنه التضخم قبل ما يرتفع. بعتقد لغه تشدديه، وبعتقد فينا نشوف دعم لليورو بالوقت الحاضر.
1: شكرا لك جو يارق، رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركتس. مشاهدينا، قبل أن نختم الجزء الأول، برنت الآن عند 97.5 دولار يسجل المزيد من الارتفاعات. على كل، نأخذ الآن وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أسعار النفط تشتعل مجدداً وتتخطى 97 دولار ونصف وسط تهديدات ترامب ضد إيران والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة. تخفيض العائد على إصدار الكويت من السندات بعد استقطاب طلبات اكتتاب قاربت 15 مليار دولار. البنك السعودي للاستثمار يختتم نتائج القطاع المصرفي للربع الثاني بأرباح أفضل من التوقعات. ونتابع أيضا في نبض السوق، ألفابت ترفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار خلال 2026.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. ارتفاعات قوية تسجلها أسعار النفط في هذه الأثناء. الآن نتحدث عن وصول أسعار برنت إلى مستويات 97 دولار و 71 سنت في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ولا ننسى أيضا الحديث عن استهداف سفينة سعودية في ماب المندب. على كل اليوم سوق الأسهم السعودية في ظل هذه المعطيات تسجل تراجعات وخسائر ب 0.1% إلى 10763 نقطة. المزيد من النتائج نسمعها من السوق السعودي، من ضمن البنك السعودي للاستثمار آخر بنك يعلن عن نتائج أعماله. ولكن قبل ذلك، ها هو السعودي للاستثمار. رغم أنه النتائج أفضل من التوقعات، إلا أنه السهم متراجع بأكثر من 1%. أرباح الفصل الثاني نمت ب 3.6% إلى 531 مليون ريال. التوقعات كانت بأن تأتي عند 519 مليون ريال. الأمر الملفت

بالنتائج أنه كان في نمو كبير في محفظة الودائع بالمقارنة مع نمو متواضع في محفظة القروض. يعني الودائع نمو بأكثر من 20%، القروض صحيح كان في نسبة نمو جيدة ب 8%، ولكن أقل بكثير من النمو بالودائع. هذا ترجم إلى تراجع في صافي الدخل من التمويل ب 22%، وهو النشاط الأساسي للمصرف. ولكن من ناحية أخرى، النمو أتى من صافي الدخل من الاستثمارات، ارتفعت بحدود 90%. على فكرة هذا رأيناه في مصارف أخرى في السعودية، ضغط على صافي الدخل من التمويل بسبب ارتفاع الودائع أكثر من القروض. هلأ المخصصات نمت لدى المصرف بحدود 10% إلى 70 مليون ريال. كان في بنوك أخرى أعلنت عن نمو أكبر بكثير بالمخصصات، ما عدا الأول كان فيه تراجع كبير بالمخصصات. إذا رغم أنه النتائج أفضل من التوقعات، إلا أنه السهم متراجع بحدود 1%. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق مشاهدينا، من ضمن الراجحي، الراجحي اليوم عم بيسجل إذا تراجعات في الجلسة، خسائر ب 0.1%. صناعات الكهربائية سهم يقفز في ظل النتائج التي أعلنت عنها الشركة، أعلنت عن نمو ب 54% في الأرباح الفصلية ل 211 مليون ريال في ظل ارتفاع بالإيرادات ب 33%. بترورابغ مرتفعة، الأهلي متراجع، أرامكو على شيء من الارتفاع، لم نسمع بعد نتائج أرامكو، ولكن أسعار النفط أكيد نتابعها هذه الأيام ونرى ارتفاعات متتالية. وأصبحت المكاسب منذ عودة الضربات الأمريكية على إيران، أصبحت الارتفاعات على أسعار النفط تتخطى 30%. هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا في السوق من ضمن مدينة المعرفة، عطاء، والصناعات الكهربائية. أما الأكثر تراجع عن في السوق أنابيب الشرق، نتائج مخيبة كانت بالأمس، أقل بكثير من التوقعات. السهم عم بيسجل تراجع بجلسة اليوم ب 3%. ينساب سهم يجني الأرباح بعد ارتفاعات الأمس، ارتفاعات الأمس أتت مدعومة من نتائج أفضل بكثير من التوقعات. معدنية دوائية من الأسهم الخاسرة إذن في جلسة اليوم. نظرة سريعة على القطاعات القيادية في السوق، ومن ضمن قطاع المواد الأساسية، على فكرة شفنا بعض النتائج الضعيفة بالأمس من هذا القطاع. كيان، سيبكم أعلنت عن خسائر، سابك لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها، سابك متراجعة ب 18% اليوم، معادن لوبريف أيضا خاسرة. هذه أسهم البتروكيماويات إذن كما تلاحظون عليها ضغط اليوم. ونفتح ملف البتروكيماويات بعد قليل في سياق النشرة. وأسهم البنوك، إذا الأهلي، الرياض، السعودي الأول، البنوك ضعيفة كما تلاحظون، أما أسهم الطاقة فتسجل ارتفاعات في جلسات اليوم. على كل مشاهدينا، لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ بأسعار النفط التي قفزت لأعلى مستوياتها في 6 أسابيع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران في كل مرة تستهدف فيها القوات الإيرانية سفينة في مضيق هرمز. أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت التوقعات بتسجيل عجز عالمي في إمدادات النفط خلال العام الحالي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. ولكن الاستطلاع توقع أن يؤدي تعافي تدفقات الخام من الخليج وقوة الإنتاج الأمريكي وضعف الطلب الصيني إلى تحول سوق النفط نحو فائض في المعروض خلال العام المقبل. تستعد قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر، هذا وفقا لما ذكرته بلومبرغ عن مصادر. وكانت قطر قد أخطرت بعض العملاء في آسيا وأوروبا بإلغاء شحنات خلال أغسطس وسبتمبر، فيما قد يؤدي أي تمديد جديد إلى زيادة الضغوط على السوق، مع تنافس أوروبا وآسيا على إمدادات محدودة واستعداد المشترين لموسم الشتاء. هذا وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي من تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية وما سينتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيتراجع إلى 1.3% خلال العام الحالي من 2.9% في العام 2025. أنهت الكويت إصدارها لسندات مقومة بالدولار، حيث جمعت 6 مليارات دولار وسط إقبال قوي من المستثمرين، مما أدى إلى خفض تكلفة التسعير.

عير ب 25 نقطة أساس عبر جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 14 مليار و 800 مليون دولار. إلى نتائج الشركات الأمريكية، حيث أعلنت ألفابت نتائج فصلية أفضل من المتوقع من حيث الإيرادات التي بلغت 119 مليار و 800 مليون دولار بزيادة قدرها 24% بدعم من نمو أعمال الحوسبة السحابية ب 82%، ونمت الأرباح الفصلية ب 300% إلى 112 مليار دولار، إلا أن سهم الشركة تراجع في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي هذا العام. تسلا أعلنت بدورها عن نتائج أضعف من المتوقع من حيث الأرباح خلال الربع الثاني رغم تجاوز الإيرادات تقديرات المحللين، ما دفع سهم الشركة للتراجع ب 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء. وارتفعت إيرادات تسلا الفصلية ب 26% على أساس سنوي إلى 28 مليار و 200 مليون دولار.

0: مشاهدينا، للمزيد حول سوق الأسهم السعودية معي مباشرة، وخاصة نتائج شركات البتروكيماويات، معي مباشرة من الرياض إياد غلام، رئيس قسم الأبحاث في SMB Capital. إياد أهلا وسهلا بك. إياد، دعني أبدأ من نتائج البتروكيماويات اللي صدرت يوم أمس. كان في تباين واضح في الأداء. من ناحية سبكم أعلنت عن نتائج، عن خسائر أعلى بكثير من التوقعات، وعندها خسائر تشغيلية، كيان أيضا عندها خسائر، ولكن من ناحية أخرى رأينا مفاجأة إيجابية جدا من ينساب. كيف تفسر ذلك في ظل الأوضاع الراهنة؟
1: أهلا لارا وشكرا على الاستضافة. بشكل عام الربع الثاني كما كان متوقعا، يعني ربع صعب جدا على قطاع البتروكيماويات، حتى التنبؤ به كان يعني تشالنجينج لكثير من المحللين. شهد طبعا أحداث الحرب، إغلاق المضيق، بعض الإغلاقات للصيانة لكثير من الشركات، بالتالي كان في تذبذب عالي، أسعار اللقيم ارتفعت، أسعار المنتجات أيضا ارتفعت أو تذبذبت بشكل كبير. بشكل عام كانت بسبب الأحداث الموجودة كانت يمكن انقسمت الشركات إلى الشركات في المنطقة الغربية كانوا استفادوا من ارتفاع الأسعار الكبير وصدروا بشكل جيد، ولكن الشركات في المنطقة الشرقية حسب المنتجات اللي بتنتجها، إذا كانت سوائل كان صعب الشحن بالشاحنات إلى موانئ جدة أو ينبع، بالتالي كان بيراكموا المخزون، وإذا كانت المنتجات سوليد أو يعني حبوب أو هكذا من الأشياء، المنتجات السوليد بتتصدر عن طريق الشاحنات إذا كانت أسعار الشحن ملائمة لطبيعة المنتج.
0: فلذلك وبنفس الطاقة أم نتوقع شحنات أقل؟
1: لا طبعا مش اكيد حتكون النسب اقل، لانه اكيد الشحن عن طريق السفن بيكون مور افيشنت واسرع واسهل، ولكن عن طريق الشاحنات بيكون ابطا، وغير التكلفه اللي كما ذكرت انها بتكون جدا مرتفعه. لما نحول هذا الكلام كله الى النتائج بنشوف فعليا هذا كان على ارض الواقع. ينساب نتائج جدا جدا قويه، رغم انهم سجلوا مخصص ب 104 مليون، ولكن يعني لو استثنينا المخصص بتكون الشركة حققت أعلى أرقام لها من 2019، من الربع الأول 2019، أرقام جدا قوية. المهم في الموضوع هو أنه الأسعار كانت أعلى من متوسط الأسعار الموجودة، يعني إحنا بناخذ متوسط الأسعار المعلنة عالميا، الواضح أنه الشركات بشكل عام سجلت أسعار أفضل، معناها أنه كان السعر الموجود على on paper كان لا يمثل القيمة الحقيقية، وكانوا البايرز بيشتروا ببريميوم على هذه المنتجات.

0: هذا كان أهم شيء موجود في نتائج ينساب، إضافة إلى الكفاءة التشغيلية. الهوامش كانت جدا جدا ممتازة، رغم أنه الكميات ما كانت أعلى من المتوقع، كانت حتى أقل شوي من المتوقع ككميات، ولكن نتائج جدا ممتازة، ويعني من الأعلى اللي حققتها الشركة. على الجانب الثاني،
1: نعم
0: سبكم حققت أسوأ نتائج لها على الإطلاق، يعني هذه أسوأ نتائج للشركة على الإطلاق منذ الإدراج، أكثر من 600 مليون أو تقريبا 600 مليون ريال خسائر. في عندهم نفس الفكرة، الأسعار كانت أعلى من المتوقع، الكميات أقل قليلا من المتوقع، الهوامش جدا سيئة. أكيد منتجات سبكم في الغالب ليكويدز، ميثانول هو أهم منتج عندهم، ميثانول طبعا صعب شحنه بالشاحنات، لذلك كان الشركة فقط بتراكم الكميات، قد يكونوا شحنوا بعض الكميات بعد فتح المضيق خلال شهر جون، ولكن يعني هذا يعتمد من شركة إلى شركة أخرى. الشركة أيضا سجلت مخصص لاستثماراتها في إينوكيم، أحد الشركات المصنعة للسودا آش. كذا تقريبا غالبية الشركات الاستثمارات الموجودة في سبكم تم يعني تكوين مخصصات لها، وبتكون العملية التشغيلية الرئيسية هي الأساسية. لو استثنينا المخصصات أكيد أنه نتائج يعني سبكم بتكون إلى حد ما أفضل، ولكن أكيد النتائج ضعيفة.
1: سريعا إلى كيان، لأنه بدي أسألك عن سبك، توقعاتكم لسبك.
0: كيان الأسعار كانت جدا عالية، حتى كانت أحسن من الأسعار المسجلة لينساب ولسبكم، يعني متوسط الأسعار لمنتجاتهم ارتفع بحوالي 36%، ولكن هم سجلوا ارتفاع في الأسعار ب50%، ولكن كل هذه الارتفاعات أكيد الكميات كانت جدا منخفضة. حسب توقعاتنا مصانعهم كانت بتشتغل على تقريبا 65 إلى 70% يعني كأوبريتنج ريت، هذا أكيد يعني معدل جدا منخفض، والخسائر أكيد كانت جدا عالية، وصلنا تقريبا إلى 49% accumulated losses أو خسائر متراكمة، فبالتالي يعني أرباح جدا يعني صعب أو خسائر كبيرة للشركة.
1: إياد، ماذا نتوقع لسبك في ظل تباين في أداء الشركات التابعة، وباختصار لو سمحت؟
0: يعني احنا بشكل عام غير متفائلين بالقطاع في الربع الثاني، اعتقد انه مبدئيا احنا توقعاتنا كانت 100 مليون ارباح لسابك، ولكن يعني قد يكون الارقام اقل من ذلك، يعني الاوضاع يعني الارباح حقت الشركات الان والخسائر كبيره، فاعتقد انه حيكون يعني حتى باقي الشركات اللي ما اعلنت اتوقع ان النتائج حتكون سيئه، والربع الثالث متوقع انه يكون ربع ايضا صعب جدا للقطاع.
1: سؤال أخير، اليوم في استهداف سفينة بباب المندب، هل شركات البتروكيماويات هل تعتمد أكثر على باب المندب أو على قناة السويس اللي هي على الساحل الغربي؟
0: وبشكل عام يعني شركات البتروكيماويات متنوعة في إنتاجاتها، يعني لو نشوف مثلا سابك ولا غيرها من الشركات بيكون بيوزعوا لكل أنحاء العالم. أكيد يعني المتوقع يعني أنه إذا كانت في تحديات مثلا في الشحن عن طريق باب المندب أو مضيق هرمز بتروح للأسواق الثانية اللي بتكون متعطش أصلا، الأسعار إذا كان انقطع المعروض تماما الأسعار بترتفع بشكل كبير، فبالتالي يعني هذه الشركات بتصدر عن طريق قناة السويس، يعني هذا المتوقع في الفترة الحالية، لكن أكيد الصورة غير واضحة تماما في حاليا.
1: شكرا لك إياد غلام، رئيس قسم الأبحاث في SMB Capital، شكرا لك. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق، وفيه استطلاع جديد يظهر أن حرب الشرق الأوسط تزيد توقعات عجز النفط خلال العام الحالي.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية.

0: محليا وعالميا،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بكم من جديد في أبرز الأخبار السعودية. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية واستراتيجية. كما رأت وزارة الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. واعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. وأفادت الطاقة الأمريكية بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين. كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط زادت التوقعات بعجز عالمي في النفط في العام الحالي. ولكن الاستطلاع أشار إلى توقعات أن يؤدي تعافي تدفقات الخام من منطقة الخليج والإنتاج الأمريكي القوي وضعف الطلب من الصين إلى دفع السوق نحو تخمة في المعروض في العام المقبل. يرى 8 محللين استطلعت رويترز آراءهم عجزا متوسطا قدره 1.5 مليون برميل يوميا في العام 2026، أي ما يقارب ضعف العجز المتوقع في استطلاع مماثل في أبريل الماضي والذي بلغ 750,000 برميل يوميا. وعلى الرغم من ذلك، أظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تشهد السوق فائض بواقع 1,900,000 برميل يوميا في العام 2027. مزيج برنت، مشاهدينا، لاحظوا الارتفاعات المتتالية، يقترب من $98 للبرميل، ونايمكس أيضا على ارتفاع ب $89 للبرميل. كان في أخبار أيضا صباح اليوم عن استهداف الحوثي لسفينة سعودية، سفينة نقل سعودية، هي سفينة إنسيليا تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. هذا أمر أكيد ينعكس على الأسعار. من ناحية أخرى، لا ننسى التهديدات الأمريكية لإيران، أي استهداف لسفينة في مضيق هرمز سيقابله استهداف لجسر أو محطة كهرباء في طهران أو قرب طهران، هذا بحسب تغريدة أو منشور للرئيس دونالد ترامب. بالتالي الأمور حتى الساعة نراها يعني متجهة نحو التصعيد وليس إلى الحل الدبلوماسي، وبالتالي الأسعار تسجل المزيد من الارتفاع. منذ عودة الضربات الأمريكية على إيران أصبحت الارتفاعات تقف فوق 30%. للمزيد، مشاهدينا، معي من الكويت محمد الشطي، الخبير النفطي. أستاذ محمد، أهلا بك. كيف تقرأ تسارع هذه الأحداث وتسارع الارتفاعات في أسعار النفط؟ هل تراها مستمرة؟
1: وبلا شك، يعني الطاقة تصل إلى الأسواق عن طريق الممرات الاستراتيجية، فأي تهديد بالنسبة لهذه الممرات سواء مضيق هرمز أو باب المندب واستهداف سفن بعيد ذاته، كان سفينة كويتية اللي هي تم استهدافها اليوم أو أمس، تم استهداف أيضا سفينة سعودية تحمل نفط خام، بلا شك هذا يمثل تهديد يعني خطير بالنسبة لإمدادات الطاقة. ولذلك

0: لذلك وجدنا يعني ارتفاع في اسعار نفط خام برنت تقريبا الان يعني تجاوزت 95 واقرب الى ال 100 دولار للبرميل. فبلا شك ان الوضع بالنسبه للاسواق بالنسبه للاجواء بلا شك هناك يعني تعززت المخاوف من انقطاع امدادات النفط وبالتالي او تاثر امدادات النفط عن الاسواق سواء بالنسبه لحركه السفن من خلال مضيق هرمز او حتى باب المندب. فبلا شك هذا يؤدي الى ارتفاع الاسعار، الاسعار معززه واعتقد ممكن ان تصل الى 100 دولار خصوصا اذا تم استهداف سفينه اخرى.
1: شكرا جزيلا لك، عذرا لضيق الوقت او بعد دقيقه ونصف كما يقال لاستاذ محمد. استاذ محمد، ماذا عن يعني ما نسمعه من استطلاع الان يعني لاراء الاقتصاديين في وكاله رويترز عم بيتوقعوا عوده التخمه في المعروض، يعني غير يعني المشاكل بالامدادات اللي ممكن نشوفها هذا العام، عم بيتوقع عوده تخمه بالمعروض في العام المقبل في السوق النفطيه، هل تتفق؟
0: شوف هو قبل 2026 ايضا كان في توقعات في تخمه وهبطت الاسعار الى ما دون 70 وقاربت تقريبا يعني 69 دولار. نحن وحدثت التطور الجيوسياسيه، هم يتوقعون ذلك في حاله وجود يعني هدنه دائمه ولا يبدو ان في الافق شيء قريب من هذا، واعتقد ان السوق تحتاج وكذلك يعني لو عادت الامور الى طبيعتها فبلا شك ان الطلب سيتعافى وبالتالي اي زيادة متوقعة يستطيع استيعابها، فأعتقد هي فيها مبالغة كثيرة.
1: شكرا لك محمد الشطير خبير النفطي. نعود ونذكر بأسعار النفط مشاهدينا، 98 دولار تقريبا تقترب منها أسعار برنت وارتفاعات أصبحت جدا مرتفعة منذ عودة الضربات الأمريكية على إيران، تفوق 30% الارتفاعات. وصلنا لنهاية نبض السوق، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: بعد 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة لقرار

الاستثمار يختتم نتائج القطاع المصرفي للربع الثاني بأرباح أفضل من التوقعات. الكويت تجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات وسط طلبات وصلت إلى 15 مليار دولار. قطر للطاقة تستعد لتمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز حتى منتصف أكتوبر بحسب بلومبرغ. الفابت ترفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار خلال 2026.

صباح الخير واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني والبدايه بجوله سريعه على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. في ابرز الاخبار، السعوديه اعلنت وزاره الطاقه الامريكيه ان الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقيه تعاون نووي واتفاقيه ضمانات ثنائيه. واكدت وزاره الطاقه الامريكيه ان الاتفاقيتين تضعان الاساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران في كل مرة تستهدف فيها القوات الإيرانية سفينة في مضيق هرمز. وفي آخر التصريحات من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد خلالها أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، مؤكدا أن الثمن الذي ستدفعه إيران سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت التوقعات بتسجيل عجز عالمي في إمدادات النفط خلال العام الحالي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. لكن الاستطلاع توقع يؤدي تعافي تدفقات الخام من الخليج وقوة الانتاج الأمريكي وضعف الطلب الصيني إلى تحول سوق النفط نحو فائض في المعروض خلال 2027.

تستعد قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر وفقا لما ذكرته بلومبرغ عن مصادر مطلعة. وكانت قطر قد أخطرت بعض عملائها في آسيا وأوروبا بإلغاء شحنات خلال أغسطس وسبتمبر، فيما قد يؤدي إلى تمديد جديد إلى زيادة الضغوط على السوق مع تنافس أوروبا وآسيا على إمدادات محدودة واستعداد المشترين لموسم الشتاء. هذا وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أندرو ميتكيل من تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية ما سينتج عنها تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيتراجع إلى 1.3% خلال العام الحالي من 2.9% في 2025.

في نتائج البنوك السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي للاستثمار بأكثر من 3% إلى 531 مليون ريال. جاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 519 مليون ريال. وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة إجمالية دخل العمليات بنسبة تجاوزت 3% إلى 1.1 مليار ريال. يأتي ذلك على الرغم من تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 22% وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من 9% إلى 70 مليون ريال. ارتفعت أرباح الصناعات الكهربائية الفصلية ب 54% إلى 211 مليون ريال، كما ارتفعت الإيرادات ب 33% إلى 708 ملايين ريال. وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بقرابة 12.5 هلالة للسهم الواحد. لنحدث الحركة إذن عن مؤشر السوق السعودية الذي يسجل تراجعات في هذه الأثناء، وسط قيم تداولات تقترب من المليار ريال تقريبا في هذه الأثناء. طبعا كنا تابعنا مجموعة من النتائج اليوم في السوق السعودية، وكذلك تابعنا بعض الأخبار كذلك من السعودية للأنابيب الصلب التي صدرت بعد إغلاق السوق أمس، الفوز بعقد توريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو بقيمة 92 مليون و700 ألف ريال لمدة 10 أشهر.

0: وفي لقاء سابق مع العربية بزنس أشار إياد غلام رئيس قسم الأبحاث في أس إن بي كابيتال أشار إلى أن نتائج شركات البتروكيماويات السعودية الصادرة حتى الآن أظهرت تباينا واضحا بين الشركات التي تعتمد على الموانئ الشرقية أو الغربية في المملكة، خاصة في ظل ظروف إغلاق مضيق هرمز الحالية.
1: كما كان متوقعا يعني ربع صعب جدا على قطاع البتروكيماويات، حتى التنبؤ به كان يعني تشالنجينج لكثير من المحللين. شهد طبعا احداث الحرب، اغلاق المضيق، بعض الاغلاقات للصيانه لكثير من الشركات، بالتالي كان في تذبذب عالي، اسعار اللقيمه ارتفعت، اسعار المنتجات ايضا ارتفعت او تذبذبت بشكل كبير. بشكل عام كانت بسبب الأحداث الموجودة كانت يمكن انقسمت الشركات إلى الشركات في المنطقة الغربية كانوا استفادوا من ارتفاع الأسعار الكبير وصدروا بشكل جيد، ولكن الشركات في المنطقة الشرقية حسب المنتجات اللي بتنتجها، إذا كانت سوائل كان صعب الشحن بالشاحنات إلى موانئ جدة أو ينبع، بالتالي كان بيراكموا المخزون، وإذا كانت المنتجات سوليد أو يعني حبوب أو هكذا من الأشياء المنتجات السوليد بتتصدر عن طريق

0: الشاحنات إذا كانت أسعار الشحن ملائمة لطبيعة المنتج. فلذلك
1: وبنفس الطاقة أم نتوقع شحنات أقل؟
0: لا طبعا مش اكيد حتكون النسب اقل، لانه اكيد الشحن عن طريق السفن بيكون مور افيشنت واسرع واسهل، ولكن عن طريق الشاحنات بيكون ابطا، وغير التكلفه اللي كما ذكرت انها بتكون جدا مرتفعه. لما نحول هذا الكلام كله الى النتائج بنشوف فعليا هذا كان على ارض الواقع ينساب نتائج جدا جدا قويه، رغم انهم سجلوا مخصص ب 104 مليون، ولكن يعني لو استثنينا المخصص بتكون الشركة حققت أعلى أرقام لها من 2019، من الربع الأول 2019، أرقام جدا قوية. المهم في الموضوع هو أنه الأسعار كانت أعلى من متوسط الأسعار الموجودة. يعني إحنا بناخذ متوسط الأسعار المعلنة عالميا، الواضح أنه الشركات بشكل عام سجلت أسعار أفضل، معناها أنه كان السعر الموجود على on paper كان لا يمثل القيمة الحقيقية، وكانوا البايرز بيشتروا ببريميوم على هذه المنتجات. هذا كان أهم شيء موجود في نتائج ينساب، إضافة إلى الكفاءة التشغيلية. الهوامش كانت جدا جدا ممتازة، رغم أنه الكميات ما كانت أعلى من المتوقع، كانت حتى أقل شوي من المتوقع ككميات، ولكن نتائج جدا ممتازة ويعني من الأعلى اللي حققتها الشركة. على الجانب الثاني،
1: نعم،
0: سبكم حققت أسوأ نتائج لها على الإطلاق، يعني هذه أسوأ نتائج للشركة على الإطلاق منذ الإدراج، أكثر من 600 مليون أو تقريبا 600 مليون ريال خسائر. في عندهم نفس الفكرة، الأسعار كانت أعلى من المتوقع، الكميات أقل قليلا من المتوقع، الهوامش جدا سيئة. أكيد منتجات سبكم في الغالب ليكويد، ميثانول هو أهم منتج عندهم، ميثانول طبعا صعب شحنه بالشاحنات، لذلك كان الشركة فقط بتراكم الكميات. قد يكونوا شحنوا بعض الكميات بعد فتح المضيق خلال شهر جون، ولكن يعني هذا يعتمد من شركة إلى شركة أخرى. الشركة أيضا سجلت مخصص لاستثماراتها في إينوكيم، أحد الشركات المصنعة للسودا أش. كذا تقريبا غالبية الشركات الاستثمارات الموجودة في سبكم تم يعني تكوين مخصصات لها، وبتكون العملية التشغيلية الرئيسية هي الأساسية.
1: أنهت الكويت إصدارها من السندات المقومة بالدولار، حيث جمعت 6 مليارات دولار وسط إقبال قوي من المستثمرين، أدى إلى خفض تكلفة التسعير ب 25 نقطة أساس عبر جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 14 مليارا و 800 مليون دولار، ووصل التسعير النهائي لعوائد الشرائح الثلاثة إلى ما بين 70 و 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة مع التسعير المبدئي ما بين 95 و110 نقاط أساس. ارتفع صافي أرباح بيت التمويل الكويتي ب 7.7% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 186 مليونا ونصف المليون دينار، وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 175 مليون دينار. أما على مدار النصف الأول من 2026 فسجل البنك أرباحا ب 363 مليون دينار بزيادة ب 6.1%، كما سجل إجمالي موجودات البنك 42 مليارا و 200 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2026 بارتفاع ب 9.7% على أساس سنوي. في المقابل بلغ إجمالي المطلوبات 35 مليارا و 400 مليون دينار بزيادة ب 10.3%، وعز البنك نمو الأرباح النصف السنوية إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل وزيادة إيرادات الأتعاب والعمولات إلى جانب ارتفاع إيرادات الاستثمار. سهم بيتك إذن يسجل ارتفاعات اليوم ب 18%. في نتائج القطاع المصرفي بالإمارات، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني ب 2% إلى 6 مليارات و 400 مليون درهم. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 5 مليارات و 840 مليون درهم. كما عز البنك ارتفاع الأرباح إلى نمو صافي دخل الفائدة بحوالي 15% إلى 7 مليارات ونصف المليار درهم. جاء النمو في الأرباح على الرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان ب 210% إلى 581 مليون درهم.

أيضا في نتائج البنوك الإماراتية، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الأول بحوالي 4% إلى 5 مليارات و700 مليون درهم، لتأتي أفضل من توقعات المحللين البالغة 4 مليارات و480 مليون درهم. ارتفاع الأرباح جاء بدعم من نمو صافي دخل الفوائد بأكثر من 12% إلى 5 مليارات درهم. كما سجل البنك ارتفاعا في مخصصات خسائر الائتمان ب 26% إلى 950 مليون درهم، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين عند 1.160 مليار درهم. سهم أبو ظبي الأول إذن يسجل ارتفاعات قوية اليوم ب 4.1% بعد هذه النتائج. أيضا ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتكاملة دوب 10% إلى 798 مليون درهم، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين البالغة 773 مليون درهم. كما أظهرت النتائج نمو الإيرادات ب 5% إلى أكثر من 4 مليارات درهم، في حين تراجعت التكاليف المباشرة ب 2% إلى 1.260 مليار درهم. سهم دو على تراجعات إذن ب 13%. لنحدث الحركة في الأسواق الخليجية، واليوم ارتفاعات نراها على المؤشرات في الإمارات. مؤشر دبي على مكاسب ب0.5%، ونشهد اليوم تراجعات على أعمار، ولكن مكاسب على الإمارات دبي الوطني الذي يدعم الارتفاعات على مؤشر دبي بمكاسب 2.6% للبنك. دو على تراجعات دبي الإسلامي على مكاسب أيضا جيدة ب2.3%. والعربية للطيران بعد أن كنا شهدنا تراجعات قوية عليها هذا الأسبوع بسبب الأحداث في المنطقة يرتد صعودا بمكاسب ب18%. في أبو ظبي الأول كما ذكرنا على مكاسب قوية، ألف ظبي على تراجعات، إي أند على مكاسب ب18%، الدار تراجعات بقرابة 1%. وفي الكويت قيم التداولات حتى الساعة قرابة 29 مليون دينار كويتي، المؤشر الأول على مكاسب ب0.25% تقريبا. بيت التمويل الكويتي السهم الأنشط اليوم في السوق على مكاسب ب18%، ولكن تراجعات نراها على الوطني وعلى الجزيرة. في قطر إذن تراجعات على المؤشر ب0.25% تقريبا. من حيث القيمة اليوم السهم الأنشط كيو إن بي على استقرار، لدينا بعض التراجعات على ريان بلدنا على مكاسب ب16%. وفي مسقط السياد تسجل تراجعات اليوم ب1%، ولكن مكاسب قوية نراها على سهم صحار بأكثر من 4% من المكاسب. والمؤشرات الأمريكية بنهاية جلسة اليوم كانت بالإجمال باللون الأحمر، ولكن شهدنا تأرجح صعودي بين الصعود والنزول على الداو، ولكن أنهى على ميل إلى التراجع مع نهاية الجلسة. كان في ضغط نزولي واضح من بداية الجلسة على ناسداك 100 والناسداك كومبوزيت، بضغط من بعض أسهم التكنولوجيا والماجنيفيسنت 7 تحديدا. طبعا هذه العقود الأجلة للمؤشرات الأمريكية التي تشير إلى افتتاحية حمراء على وول ستريت اليوم بعد الإغلاق، كانت صدرت نتائج ألفابت وكذلك نتائج تسلا، والسهمان يسجلان تراجعات في تداولات ما بعد الإغلاق، ربما بعد أن كانت هناك قلق من جانب المساهمين أو المستثمرين بسبب الإنفاق الضخم والرأسمالي الضخم الذي يواصل الارتفاع للشركتين. أعلنت شركة ألفابت المالكة لجوجل نتائج فصلية أفضل من المتوقع من حيث الإيرادات خلال الربع الثاني، التي بلغت 119 مليار و800 مليون دولار، بزيادة ب 24% بدعم من نمو أعمال الحوسبة السحابية التي نمت ب 82%. سجلت الأرباح الفصلية 112 مليار دولار، بزيادة ب 298% على أساس سنوي، إلا أن سهم الشركة تراجع في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام. وتتوقع ألفابت حاليا يتراوح الانفاق الرأسمالي خلال 2026 ما بين 195 و205 مليارات دولار، ارتفاعا من توقعات سابقة تراوحت بين 180 إلى 190 مليار دولار، في إطار مساعيها لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي. إذن ها هي أسهم المجنيفيسنت 7. ألفابت عند الإغلاق كانت على تراجع

0: تراجعات ب 1.4%، بعد الإغلاق سجلت تراجعات قربت 3%، ولكن أيضا تجدر الإشارة إلى أن في الدخل الآخر كانت سجلت 99 مليار دولار إضافية بسبب يعني مكاسب استثنائية ورقية غير محققة وغير نقدية ناجمة عن الارتفاع الكبير في تقييمات استثمارات ألفابت في الأسهم الخاصة، تحديدا في سبيس إكس التي تمتلك فيها ألفابت حصة 6%، كذلك الارتفاع في تقييم أنثروبيك الذي إذا ساهم في تحقيق أرباح أخرى استثنائية. وللمزيد حول نتائج ألفابت ينضم إلينا من دبي جمال محميد المدير التنفيذي في شركة بالميرا. أهلا وسهلا بك جمال. إذا لا شك أنه نلاحظ أنه شركات التكنولوجيا الكبرى تواصل التوجه لرفع الإنفاق الرأسمالي كل مرة تعلن عن نتائجها، فهل هذا يقلقك أم برأيك هو مبرر في ضوء الاستثمارات الضخمة التي بحاجة إليها هذه الشركات في هذا القطاع؟
1: الذكاء الاصطناعي اليوم هو عبارة عن ضرورة في العالم كله، واللي عم تحاول تعمل الشركات هو عبارة عن رهان كبير على أنه الذكاء الاصطناعي حيغير مفهوم الاقتصاد بشكل عام بكل القطاعات الاقتصادية في العالم. لكن السباق أكيد ممكن يكون فيه مخاطر كثير كبيرة، وأنه مش الكل ممكن يصل لآخر السباق، سواء بانه المعماريه اليوم اللي عم بيشكلوها بالموضوع البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي، او بانه نفس كيف الحوسبه انبنت من البدايه لليوم عم بتستهلك حجم كثير كبير من الطاقه والكهرباء. فلو اليوم اخذنا جوجل بصراحه بنجاح، هي بنيت بنيه تحتيه جدا ضخمه من التي بي يو اللي هو التشيبس الخاص فيها، للكلاود البنيه السحابيه اللي عم تعرضها اليوم بالسوق، او حتى التطبيقات من خلال اندرويد كاوبريتنج سيستم او تطبيقات اخرى وخدمات اليوم بتقدمها في السوق. فالبنتريشن تبع جوجل لما نتكلم عنه بالبنيه التحتيه هو ضروره، يعني ما بتقدر تنافس اليوم. السيرش انجن تبع جوجل ما كان ممكن ينافس انثروبيك وشات جي بي تي وغيرها بالسيرش لولا ما هم دخلوا مثلا جيميناي كابابيلتي عليه. فلهذا السبب هو انا بشوفه ضروره جدا كبيره لجوجل. اتس نوت ا تشويس، مش خيار له.
0: ما ابرز ما لفتك في نتائج يعني ألفابت؟ هل من بنود معينه تثير القلق؟
1: بصراحه اليوم الذكاء الاصطناعي اكيد نحن اليوم نتكلم في استثمار ب 200 مليار دولار، طيب باي مستثمر اليوم بتسالي 200 مليار دولار كم العائد؟ يعني اقل شيء لازم يكون في عندي 10% عائد عليه. الريفينيو الجنريتد من التوتال ريفينيو من السحابه هو 24 مليار دولار، اوكي في قفزه 82%. وكمان لفت نظري انه حتى الاوبريتنج انكم اللي هو هامش الربح التشغيلي ارتفع من 2.8 مليار ل 8.8، تقريبا ثلاث اضعاف. هو يعني الريفينيو قفز ب 80%، لكن الاوبريتنج انكم تبع الكلاود او السحابه اللي بتخدم الذكاء الاصطناعي ثلاث اضعاف تقريبا، وهذا جنب كبير. لكن بالمقارنه بالانفاق الكبير جدا اللي عم نتكلم عنه 200 مليار دولار لسه ضئيل. فانا اظن انه هذا هو السبب الرئيسي اللي دفع السهم ينخفض، لانه الانفاق اسرع بكثير من الايرادات او الارباح التشغيليه اللي عم بتحصلها الشركه من تشغيل الذكاء الاصطناعي او توفير البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي في السوق. باقي الاشياء اللي موجوده بصراحه فعلا هي تفوقت بشكل كبير وحققت ايرادات عاليه، سواء على اليوتيوب، على الاندرويد، على كل التطبيقات اللي عم تقدمها. هو الشيء الوحيد اليوم والسؤال المنطقي، نحن عم ندفع 200 مليار عم نحصل عليه ريفينيو 24 مليار، الارباح اللي عم بحققها 8 مليار نوت جستيفايبل، يعني انا ممكن احط هاي الفلوس بالبنك احصل عليها انترست ريت اعلى. فهل المستقبل بيخبئ شيء اكبر لجوجل؟ انا بشوف انه جوجل انه لها تشانس كثير كبير بذلك، والسبب انه ممكن تعمل بنتريشن عالي تتوسع بموضوع الذكاء الاصطناعي كسيرش انجن او كاندرويد، وهي اقوى حتى من انثروبيك بهذا المجال، لانه ممكن تفرض الجيميناي من خلال ابديت بسيط جدا على اندرويد، فالكل بصير عنده تقريبا 3 مليار مستخدم بس بكبسه زر، بينما انثروبيك ما عندها هاي الخيار. حتى اليوم مايكروسوفت هي بموقع اضعف من جوجل بهذا الخيار، لانه في بين مايكروسوفت واوبن اي اي مشاكل عم تحرمها من هيك امور، او حتى في منافسه بتشوف فيها ايام بين كوبايلوت

0: اللي هو موجود بمايكروسوفت واوبن اي اي. فهذا الشيء بشوف انه بتخلي جوجل بالرياده بموضوع الذكاء الاصطناعي، كيف تعمل بنتريشن الذكاء الاصطناعي في المستقبل، سواء على الحوسبه السحابيه او على موضوع التطبيقات في موضوع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم
0: لكن يعني لازم يظلوا في انفاق عالي جدا مبرر، لكن الايرادات اليوم ما عم تسعف او ما عم تخدم
1: نعم
0: هاي
1: جمال،
0: الوجهه البطل. نعم.
1: شكرا جزيلا لك جمال محميد المدير التنفيذي في شركة بالميرا.
0: يا خلاص.
1: أعلنت تسلا نتائج أضعف من المتوقع من حيث الأرباح خلال الربع الثاني رغم تجاوز الإيرادات تقديرات المحللين، ما دفع سهم الشركة للتراجع بنحو 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء، وارتفعت إيرادات تسلا الفصلية بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 28 مليار و200 مليون دولار.

فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده. في الأسواق العربية عام 2026 حمل تقلبات عديدة لأسعار الذهب، فهل وصل المعدن الأصفر إلى القمة أم سيكون هناك ارتفاعات إضافية؟

0: تعلن يسر العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد رحاب مكة الذي يطرح 3 فرص استثمارية في منطقة مكة المكرمة. يبدأ المزاد في 23 من يوليو ويستمر حتى 30 من يوليو.
1: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
2: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
1: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
2: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
1: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
2: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: تبدأ أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: وسهلا بكم من جديد. يعقد ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن اليوم، ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين وفتح أفاق شراكة جديدة في عدة قطاعات. ومن المتوقع انعقاد جلسات حوارية حول دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى إيجاد حوافز لزيادة الاستثمار بين الدولتين. وللمزيد حول هذا الموضوع نتوجه إلى لندن وإلى الزميلة كارينا كامل، موفدة العربية إلى هناك. أهلا وسهلا بك كارينا. إذا لما لا تطلعين على أبرز من نتابعه، وأيضا لديك ضيف.
6: صباح الخير. فعلا نحن هنا في ملتقى الأعمال الأردنية البريطانية المنعقد في

0: لندن في منطقة نايتسبيدج، أكثر من 40 شركة مشاركة من الجانب الأردني و60 شركة من الجانب البريطاني. الهدف طبعا الأساسي هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، ولذلك يسعدني أن أرحب بضيفنا معالي الوزير يعرب القضاء، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الحكومة الأردنية. هذا أمر مهم جدا، مجال التجارة والتبادل الاقتصادي والتجاري بين المملكة المتحدة والأردن. فنسأل أولا عن هذا المنتدى، ما هو الهدف من هذا التجمع ومن هذه الزيارة؟ ما الذي تأملون تحقيقه اليوم؟
1: تحياتي أول شيء إليك وللمشاهد الكريم في قناة العربية التي نعتز ونفتخر فيها جميعا. حقيقة يأتي أهمية هذا اللقاء اليوم. الشهر الماضي احتفلت الأردن وبريطانيا بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يؤكد على أن هنالك علاقة قوية متينة، شراكة حقيقية ما بين الأردن والمملكة المتحدة. إلا أنه العلاقات التجارية حقيقة لم تصل إلى المستوى المرجو والفرص الحقيقية اللي موجودة بين الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأردني، فكان لابد من العمل اليوم على تجسير العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال البريطانيين بهدف العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين بحدوده الدنيا. يعني نتحدث عن صادرات من الأردن تقريبا ب 75 مليون وصادرات من بريطانيا للأردن بحدود 300 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة جدا مقارنة بالفرص الكبيرة الموجودة. فيهدف هذا الملتقى اليوم حقيقة لإيجاد شراكة مباشرة حقيقية بين مجتمع الأعمال البريطاني ومجتمع الأعمال الأردني والشركات البريطانية والشركات الأردنية، بهدف بداية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، تنين استغلال الموقع الاستراتيجي اليوم اللي موجود للأردن والفرص الكبيرة اللي موجودة للأردن باستقطاب استثمارات جديدة للأردن في قطاعات ذات أهمية عالية، استغلال الاتفاقيات التجارة الحرة وشبكتها اللي نتحدث عنها بشكل أكبر بعد قليل. فتهدف بشكل رئيسي اليوم إلى خلق شراكات، علاقات مباشرة، عقود مباشرة ما بين القطاعين الخاص الأردني والبريطاني.
0: معالي الوزير، هل يشكل الوضع الحالي والاضطرابات التي تعيشها منطقتنا، هل تشكل تحدي إضافي في جذب الاستثمارات والقيام بكل هذه الجهود لتعزيز العلاقة التجارية، أم ربما هي أيضا فرصة لفتح أفق جديدة في نفس الوقت؟
1: شوفي، بمنطقتنا اعتدنا على التحديات العديدة، يعني من 100 عام والتحديات مستمرة بشكل كبير، لكن حقيقة مع هذه التحديات دائما تظهر فرص كبيرة. وأعطيك بعض الأرقام عن الاقتصاد الأردني في ظل العام الماضي وبداية هذا العام، واللي الكل يعلم أنه بداية هذا العام الحرب اللي موجودة في المنطقة فرضت تحديات كبيرة جدا. على سبيل المثال، معدل النمو الاقتصادي في الأردن في عام 25 مقارنة في عام 24 3% زاد، وهذا مؤشر غاية في الأهمية في ظل كل المعطيات اللي عم نتحدث عنها. الصادرات الأردنية زادت بنسبة 10%، وهذا أيضا مؤشر غاية في الأهمية. عم نتحدث عن دبل ديجيتس زيادة صادرات للأردن. تنوع الأسواق التصديرية وليس تركيزها في سوق معين أيضا كان في غاية الأهمية. حجم الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بنسبة 25% في عام 25، وأعلى من مستوياته في عام 2017 قبل كل أزمات الكورونا والحروب الموجودة حاليا. هذا يعني بأنه الاقتصاد الأردني في ظل هذه التحديات إلا أنه عنده المرونة الكافية حتى يتأقلم بشكل سريع وبشكل مباشر. وإحنا اليوم بالأردن نركز بشكل رئيسي على قضيتين رئيسيات. القضية الأولى إيجاد فرص استثمارية كبيرة في الأردن على مستوى الميجا بروجيكتس، ولذلك الأردن خلال العام الحالي والعام القادم حزمة كبيرة من المشاريع الكبرى تصل بحدود 8 مليار دولار سيتم تنفيذها داخل الأردن، وبتعرف فيها engine of the growth، محرك للاقتصاد بشكل كامل. القضية الثانية هي العمل على تنويع الصادرات الأردنية سواء من حيث الأسواق أو من حيث المنتجات. لدينا شبكة كبيرة اليوم، الاقتصاد الأردني أي مستثمر صناعي في الأردن يستطيع أن يدخل إلى أسواق بحدود 1.5 مليار مستهلك بدون رسوم جمركية، اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تجارة حرة مع الدول العربية، اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع كندا. وبالمناسبة أنا عدت يوم أمس من الولايات المتحدة بعد توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة.
0: ما هي تفاصيل الاتفاقية الأمريكية؟
1: هاي اتفاقية بتعرفي بالعام 25 بدأت الحكومة الأمريكية بفرض رسوم إضافية reciprocal tariffs متبادلة مع الدول الأخرى، إضافة إلى الرسوم الجمركية أصلا كانت موجودة.

0: يعني اوفر اند اباف الرسوم اللي كانت موجوده. وبدانا التفاوض مع الولايات المتحده منذ شهر نيسان العام الماضي، وصلنا الى توقيع الاتفاقيه اول امس. بهاي الاتفاقيه سيتم منح الاردن ميزه تفضيليه عاليه بحيث تكون الرسوم الاضافيه فقط 10% تضاف الى رسوم زيرو أو صفر بموجب اتفاقية التجارة الحرة موقع مع الولايات المتحدة، وبالتالي تكون الأردن من أقل الدول اللي فرض عليها رسوم. بعض القطاعات ذات أهمية نسبية ستكون الرسوم الجمركية صفر، وهذا أيضا يعطي ميزة اقتصادية كبيرة. العمل على تبادل الاستثمار في قطاعات حيوية وتذليل تبادل الاستثمار. فمنظومة الاتفاقيات التجارة الحرة اللي موجودة لدى الأردن أصبحت بيئة جاذبة ومستقطبة، ليس فقط للتبادل التجاري وبقدر استقطاب استثمارات نوعية لا تستهدف السوق الأردني، وإنما تستهدف شبكة الأسواق اللي مكنها الأردن من وجودها بموجب هذه الاتفاقية.
1: أود أن أسأل أيضا عن العلاقة مع البلدان الخليجية وطبعا المملكة العربية السعودية، أهمية العلاقة التجارية مع تلك البلدان، وهل من طموح أيضا لزيادة ما تصدرونه إلى المملكة العربية السعودية والبلدان العربية الأخرى؟
0: يعني حقيقة بداية بالأشهر الأربعة الأولى نمى الاقتصاد الأردني بشكل كبير، وبأول أربع أشهر من هذا العام زادت الصادرات الأردنية بأكثر من 7%، المعدل النمو الاقتصادي بحدود 2.9%. ربط هذا المؤشرات بالسؤال اللي تفضلتي فيه، إذا بنطلع على التبادل التجاري ما بين الأردن في أول خمس أشهر من هذا العام مع دول الخليج نجد أن هناك زيادة مرتفعة في التبادل
1: التجاري
0: على رغم في الأوضاع الموجودة في المنطقة، وهذا يؤكد على أن العلاقة مع دول الخليج رغم التحديات الموجودة في المنطقة إلا أنه قدرتها على التأقلم والتكيف ومرونتها والرغبة لدى دول الخليج والمملكة الأردنية الهاجمية في تعظيم الاستفادة من هاي الفرص ساهم بشكل مباشر على تمتين هاي العلاقة. بما يتعلق أيضا بالعلاقة مع السعودية الشقيقة، هنالك أيضا عمل مكثف ما بين الحكومتين ومع زملائي ونظرائي وزير الصناعة ووزير التجارة في المملكة السعودية على استغلال فرص حقيقية وربط مباشر بقطاع الصناعة بشكل خاص مباشر.
1: شكرا معالي الوزير على كل هذه الدقائق، نتمنى لكم توفيق في هذه القمة اليوم وهذا المنتدى. إذن مايا معالي الوزير يعرب القضاء وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن يرصد لنا ربما ما يمكن أن نتوقعه خلال الجلسة اليوم وهذا المنتدى الذي ينطلق بعد لحظات، وستكون لنا وقفات أخرى طبعا على مدار اليوم سنفيكم بكل التفاصيل من هنا في هذا المنتدى.
2: سنتابع كل جديد معك، شكرا حتى الساعة. كارينا كامل موفدة العربية بزنس. بريق الذهب ازداد لمعانا في السنوات الأخيرة مدفوعا بمشتريات قياسية للبنوك المركزية بلغت نحو 1200 طن متري في عام 2025، ما ساهم في ارتفاع أسعاره بنحو 64% العام الماضي وب 130% خلال خمس سنوات. لكن عام 2026 حمل تقلبات لافتة، فبعد تسجيل مستويات قياسية مطلع العام عند 5595 دولارا للأونصة، تراجع الذهب مع عودة التضخم بفعل حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم ذلك تتزايد أهمية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية في ظل تضخم ديون الحكومات خاصة في الاقتصادات المتقدمة، فقد تجاوز الدين الحكومي الأمريكي 120% من الناتج المحلي الإجمالي ويتخطى 200% في اليابان وأكثر من 100% في بريطانيا وفرنسا وكندا، ما يثير مخاوف من لجوء الحكومات مستقبلا إلى التضخم أو إلى إضعاف عملاتها لتخفيف أعباء الديون. ويتميز الذهب بأنه لا يحمل مخاطر ائتمانية ولا يمكن طباعته، وقد حافظ على قوته الشرائية عبر التاريخ. فمنذ بداية الألفية تحول كل دولار استثمر في الذهب إلى نحو 12 دولارا مقابل نحو 7 دولارات لمؤشر S&P Total Return، كما كان من أفضل الوصول أداء خلال موجة التضخم في سبعينيات القرن الماضي. لكن على المدى الطويل تستعيد الأسهم الأمريكية تفوقها، فمنذ عام 1990 ارتفع كل دولار استثمر في مؤشر S&P Total Return إلى نحو 45 دولارا مقابل 12 دولار فقط للذهب. لذا فإن التنويع هو المهم، وينصح الخبراء بأن يمثل الذهب اليوم ما بين 5 إلى 10% من المحافظ الاستثمارية. أما الاستثمار في المعدن الأصفر

ويمكن أن يكون عبر شراء السبائك والعملات الذهبية مباشرة أو من خلال الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الETFs التي توفر تعرضا مباشرا للأسعار دون تكاليف التخزين، أو عبر أسهم شركات التعدين التي قد تحقق مكاسب أكبر مع ارتفاع أسعار الذهب، لكنها تنطوي أيضا على مخاطر تشغيلية أعلى.

0: توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026 مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران. وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يزيدان من صعوبة ضبط الماليات العامة، بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الحالي إلى 17% من 19%. كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 16% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عاما باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 19% في 2027. المؤشرات الأوروبية تشير إلى تراجعات اليوم، الداكس 0.5% من التراجع، الكاكاران 19% من التراجعات، واستقرار ميل إلى تراجع 10% تقريبا على الفوتسي. الأعين اليوم أوروبيا ستتوجه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، ولكن توقعات أن يتوجه لرفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر. ولكن الأهم ستكون تصريحات كريستين لاغارد التي ستعطينا توجه واضح أكثر حول توجهات الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في ضوء الضبابية المحيطة بالتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. والآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء جولة من الضربات على أهداف إيرانية في اليوم 12 من استئناف القصف الأمريكي على إيران. وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية، كما طالت منشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة دفاع جوي، مشيرا إلى أن الضربات تهدف لتقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة وكذلك السفن التجارية. أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوب إيران. كما قالت وسائل إعلام إيرانية أن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غرب إيران. رفضت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية في بيان أن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، وأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران هو ادعاء كاذب. وأكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الممر المائي الدولي يظل مفتوحا أمام حركة العبور رغم ما وصفته بالتهديدات والهجمات التي ينفذها الحرس الثوري. صرح الرئيس دونالد ترامب بأن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة من خلال قيامها بمحاولة تغيير أو تعديل كل اتفاق يتم التوصل إليه.
1: And that's what this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is what this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran. And I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة إنسيليا

التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها. فاصل قصير مشاهدينا، نستكمل من بعده باقي فقرات الأسواق العربية، كونوا معنا.

0: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: أهلاً وسهلاً بكم من جديد لنحدث الحركة على العملات المشفرة. إذن كيف تبدو الصورة اليوم؟ طبعاً لدينا أيضاً استمرار للعزوف عن أخذ المخاطر بسبب طبعاً التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. البيتكوين على تراجعات ب 14%، الإيثر تراجعات أقل حدة ب 10%، XRP 20% من التراجع، واستقرار على الإيدا والدوج كوين. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة دكتور محمد عبد المطلب، رئيس شركة إكسباي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. يعني لا شك أنه لا يزال لدينا عدم يقين مرتفع، فبالتالي هناك عزوف بعض الشيء عن أخذ المخاطر في الوقت الراهن. هل برأيك ستستمر البيتكوين عند المستويات الحالية، أو يعني وما هي الأسباب برأيك التي قد تحرك التعاملات في الفترة المقبلة؟
10: البيتكوين أو العملات المشفرة عامة وخصوصا البيتكوين في وضع صعب بسبب الاقتصاد العالمي، التغيرات الشديدة، عدم اليقين، والبيتكوين بتعامل معاملة مزدوجة، هي بتعامل كأسد شديد المخاطر، وفي نفس الوقت في نظرية بتقول إن هي تبقى بديل الذهب. لم تثبت هذه النظرية حتى الآن، وفي رأيي ده بسبب قصر عمر سوق العملات المشفرة مقارنة بالذهب أو الفضة على سبيل المثال. اللي المفروض يحصل عشان البيتكوين تتحرك، محتاجين عدد من الأشياء، محتاجين وضوح على المستوى الدولي، وده زي وزي أي نوع من الأصول. محتاجين وضوح على المستوى الماكرو، وده تاني لأي نوع من أنواع الأسيتس أو الأصول. عالية المخاطر، محتاجين وضوح بالنسبة لتوجهات الفايدة، هل هيتم رفع الفايدة، هيتم خفضها، هيتم التحافظ عليها عند نفس المستويات. والحاجة المهمة جدا بالنسبة للعملات المشفرة هي الكلاريتي أكت اللي هيفتح سوق كبير جدا في الولايات المتحدة، مما سيدفع إلى العملات المشفرة إلى الصعود صعود كبير. إذا ما تمش صدور هذه التشريعات قبل أغسطس أو في نهاية أغسطس بكتير، هيبقى عندنا مشكلة إن احنا السنة دي الكلاريتي أكت مش هيعدي في 2026، وبالتالي ده هتبقى أخبار سلبية جدا قد تؤدي إلى انخفاض زيادة في أسعار العملات المشفرة.
9: إلى أي مستويات برأيك قد نشهد ارتفاعات في حد في

0: حال عدم تمرير الكلاريتي أكت، وأيضا في حال تواصلت ارتفاعات أسعار الفائدة؟
1: حضرتك انا بتكلمي لو كلاريتي ما عداش ولو الفائده ارتفعت، يعني في توقعات في السوق، دي مش توقعاتي انا الشخصيه، توقعات بتتراوح ما بين ال 38 لل 48، انا شخصيا مش شايفها هتنزل عن ال 45، لكن برضو احنا في سوق متغير، في اوضاع جديده ما مرناش بيها قبل كده، اوضاع حتى سوق العملات المشفره ما مرش بيها قبل كده، فبالتالي صعب جدا التكهن بالحد الأدنى للهبوط. لكن مما لا شك فيه لو بصينا على التغيرات التاريخية والسايكلز اللي بتحصل، الدورات اللي بتحصل على العملات المشفرة، فمش من المتوقع ان احنا هنراها تحت المستويات الأدنى اللي احنا شفناها قبل كده.
0: باختصار، يعني هل ترى انه ارتفاعات مره اخرى للبيتكوين الى مستويات اللي سجلناها في اكتوبر الماضي 126,000، وما الذي قد يدعم ارتفاعاتها بهذا الاتجاه؟
1: بالتأكيد هي السؤال هنا سؤال المدى، هل ده هيتم في 26؟ ده الاحتماليات بتاعته اضعف بجد بشده عن ان احنا نشوف الارتفاعات دي في اخر 27، وممكن تعدي كمان الاول تايم هاي، الارتفاعات القياسيه او المستويات القياسيه. كلاريتي اكت هو اهم حاجه، لو كلاريتي اكت عدى فهنلاقي صعود قوي للعملات المشفره كلها، حتى لو باقي المؤثرات لم تتغير بقوة في خلال الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد عبد المطلب، رئيس شركة اكس باي. يشهد معرض فارمبرا الدولي للطيران أعدادا قياسية من الزائرين هذا العام، بدعم أساسي من مشاركة شركات الدفاع والتي تمثل 50% من إجمالي الحضور، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد عادة مشاركة دفاعية تبلغ 40% من إجمالي المشاركين. المزيد في هذا التقرير مع كريمة كامل.
2: حضور شركات الدفاع في معرض فارنبرا بكثافة هذا العام يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع السرعة العسكرية حول العالم. طائرة حربية ومروحيات ومسيرات من دون طيار، كلها تتنافس على جذب أنظار الزائرين. مروحية بال من طراز 505 من بين المروحيات الأكثر استخداماً لتدريب طيار القوات الجوية في العديد من البلدان بما فيها بعض الدول العربية.
3: It's very successful. We are actually celebrating the delivery of the aircraft 700 this week, so quite pleased with this result. A very modern platform for military trainer, specifically we're trying to really promote this platform across the board, aircraft training in general, but also passenger transport, utility missions, very capable, very powerful, equipped with the Garmin glass cockpit, so for pilots to start and then grow within our range of products is really the ideal aircraft.
2: وتقول الشركة إنها شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على طائراتها.
3: We see really strong demand right now across the globe, right? So there are different regions. It's the demand is quite high. We see in all type of missions, of course you mentioned government is speaking those days, but also the private sector, I think across the different regions.
2: الطلب أيضا يتزايد على خدمة الشحن، ما دفع شركة ريديا إلى تطوير طائرة ويند رانر التي تسعى لأن تكون أكبر طائرة على الإطلاق قادرة على نقل 4 F-16 في رحلة واحدة.
4: There's no aircraft that's even close to being similar. It's going to be the largest airplane in the world. Ready to fly at the end of 2030, and 7 times the volume of a C5 Galaxy, 109 meters long. It's going to take the biggest things to the hardest to reach places. It can carry up to 160,000 pounds of cargo, but importantly, it can go into 1,800 meter unpaved runways. So very unique capability to do that. When you think of the biggest things, whether that's large wind blades for the energy industry, or whether that's aviation products like engines and outsized engines in the future, or even dam projects and hydro projects, but also for emergency response, for humanitarian disasters, the ability to move a large amount of cargo into these short runways will be helpful.
2: ويشدد اللواء بيب على أهمية الطائرات متعددة الاستخدامات التي تلبي احتياجات دفاعية ومدنية وتجارية وإنسانية.
4: I think it's very important.

0: And I think the growth of dual use has been really popular over the last decade. And so as dual use continues to grow for commercial and defense. You know, for defense, you don't need all of your defense products every day. When it's not in use, then how does that help your country's economy? And so this is a plane that can do that.
1: تغيرات مهمة تشهدها صناعة الطيران في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة والضغوط تواجهها حكومات حول العالم، لا سيما هنا في بريطانيا، لرفع مستوى الإنفاق على الدفاع. كارينا كامل، العربية بيزنس، من معرض فارنبرو الدولي للطيران.
2: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
0: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس.

0: العاشرة على العربية بيزنس.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة.

0: حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: بمزيد من القوات الخاصة والمقاتلات والقاذفات، واشنطن تعزز انتشارها في المنطقة وتدرس سيناريوهات استهداف جبل الفأس.
1: في الواجهة،
0: توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية واتفاقية ضمانات تعزز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي.
1: في الواجهة،
0: وعلى وقع التصعيد لافروف يلتقي روبيو ويحذر من استمرار ضخ الأسلحة إلى كييف، وزيلينسكي يبحث عن مخرج للحرب.
1: الحي المالي،
0: البنك السعودي للاستثمار يختتم نتائج القطاع المصرفي للربع الثاني بأرباح جاءت أفضل من التوقعات.
1: مصادر مفتوحة،
0: النيل ينحسر في مصر والسودان ويربك الزراعة ومحطات المياه، والسبب سد النهضة الأثيوبي. قراءة سياسية في رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية.
1: استوديو لايت،
0: ومن داخل الاستوديو مستمعينا مع الزميلة هزار بحبوح، والحديث عن دراسة تحذر ضوضاء المرور قد يزيد من خطر باركنسون. أهلا بكم إذن مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار بالعربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: موجة جديدة من الضربات لليوم 12 على التوالي. الجيش الأمريكي قال إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية، كما طالت منشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات. وقال

الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع إيرانية للمراقبة الساحلية وأنظمة دفاع جوي، مشيرا إلى أن الضربات تهدف لتقويض قدرات إيران على مهاجمة البحار والسفن التجارية. وفي مؤشر على استمرار التصعيد، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، الصحيفة أضافت أن واشنطن زادت عدد قواتها الخاصة وكوادرها الطبية، وعززت أسراب مقاتلاتها ورفع جاهزية قاذفاتها بالمنطقة، وذلك بهدف منح ترامب خيارات عسكرية أوسع في التعامل مع إيران، وأيضا قدرة أكبر على استهداف الحوثيين في اليمن. أولى الخيارات المطروحة مستمعين على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شل البنية التحتية للمواقع النووية الخاصة، خاصة منشأة جبل الفأس، عبر تدمير المداخل وأنظمة التهوية وشبكات إمداد الطاقة والتبريد، وهي عناصر حيوية لعمل المنشأ واستمرار الأنشطة النووية بداخلها. تدمير منشأة جبل الفأس، هذا الخيار يتطلب استخدام القاذفات الثقيلة وقنابل خارقة للتحصينات مثل GBU-57 وPLU-109 وPLU-116 بالنظر إلى الطبيعة الجيولوجية لجبل الفأس ووجود المنشأة على عمق كبير. لتنفيذ هذه المهمة مستمعين، قد يلجأ البيت الأبيض للهجمات السبرانية بهدف تعطيل أنظمة القيادة والتحكم الإيرانية، وكذلك الاعتماد على فرق استخباراتية أرضية أو مسيرات متطورة لجمع المعلومات الدقيقة واستهداف أي شاحنات إمداد تدخل أو تخرج من الأنفاق. لكن مستمعين، هناك سؤال: لماذا يريد ترامب استهداف هذه المنشأة؟ الجواب هو محاولة تعطيل جهود إيران في استئناف برنامجها النووي. وحسب المعلومات الاستخباراتية، تم نقل أجهزة طرد مركزي ومعدات وتقنيات نووية في هذه المنشأة العميقة تحت الأرض. الجيش الأمريكي أيضا مستمعين زاد من مستوى التصعيد في إيران، بل واستخدم للمرة الأولى منذ استئناف الحرب قبل 12 يوما قاذفات B-1 الاستراتيجية، في خطوة اعتبرها مسؤولون أمريكيون مؤشرا إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية. طبعا هذه قاذفة استراتيجية بعيدة المدى، تحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت على ارتفاعات منخفضة، وهي قادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل أو عشرات الصواريخ من نوع كروز.

0: مستمعينا من بيروت عبر زوم معنا المختص بالأمن القومي الاستراتيجي العميد يعرب صخر. أهلا وسهلا بك معنا سعادة العميد في برنامج منتصف النهار. إذن يعني للمرة الأولى ربما منذ استئناف الحرب قبل 12 يوما تم استخدام قاذفات البي 1 الاستراتيجية في خطوة اعتبرها مسؤولون أمريكيون مؤشر إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية، وبالتالي إلى ماذا يشير هذا النوع من الاستخدام تحديدا لهذا النوع من القاذفات الذي تحدثنا عنه، قاذفات بي 1 الاستراتيجية؟
1: صباح الخير، معنا صوت خفيف لكن فهمت السؤال.
0: طيب يعني
1: القذفات استراتيجية بي 1 بي 2 بي 52 على طرازاتها وأنواعها، هي اسمها قذفات استراتيجية لأنها تضرب أهدافا استراتيجية، يعني الأهداف التكتيكية والموضعية. هناك الاف 15 16 35 22 لآخره، وحتى اف 18 تتولى القاصفات والقاذفات والمقاتلات، هذه هي وظيفتها. إنما عندما نتكلم عن قاذفة استراتيجية فإذا هناك أهداف بمثابة مرافق، مرتكزات قوة، بنى استراتيجية، بنى لوجستية مهمة، مواقع حساسة وحاكمة ومؤثرة، يتم اللجوء إلى هذه القاذفات لأنها الوحيدة التي تستطيع حمل القنابل الثقيلة حتى مستوى

0: 13 طن فاصل، وهي جي بي يو 57، وهناك جي بي يو 43 43 التي تنفجر فوق الأرض، جي بي يو 57 التي تخترق وتنفجر حتى 60 متر في باطن الأرض. يعني هناك عدة استخدامات لعدة استهدافات استراتيجية بواسطة هذه القاذفات الاستراتيجية، ونبقي عينا كذلك على جبل الفأس، وهذا حديث آخر نستطيع أن نفصله. يعني الآن الأمور تفسر أننا انتقلنا على مدى 12 يوم من مرحلة تأسيسية إلى مرحلة ثانية تتسم بتطوير العمليات العسكرية نحو العمق الإيراني وضرب الأهداف التي شرحناها بواسطة هذه الاستخدامات، ليس فقط بالقذيفات الاستراتيجية، إنما القوات الخاصة، وهناك استخدامات لجنود، وهناك فرق طبية، وهناك كل ذلك يشير إلى أن هناك الأرجح إنشاء موطئ قدم على الساحل الإيراني بعد أن تم التمهيد له وحلقه وتجريده على مدى 12 يوم وضرب البنى اللوجستية في العمق القريب لها. هذا كله اسمه تهيئة الأرض للمرحلة الثانية. يبدو طيب. أنها بدأت المرحلة الثانية
1: طيب سعادة العالم،
0: ولها عدة أشكال.
1: نعم ذكرنا يعني ذكرت في حديثك جبل الفأس، منطقة جبل الفأس، وإذا صحت الاحتمالات أو إذا صحت يعني صح الحديث عن استهداف هذه المنشأة في الأيام القادمة، ما أبرز التحديات العسكرية التي قد تواجه الولايات المتحدة في استهداف هذه المنطقة تحديدا واستهداف هذا العمق الكبير؟ نحن نتحدث عن 600 متر تقريبا تحت سطح الأرض. يعني
0: سيد الكريم، فإذا هناك ثلاثة سيناريوهات فيما خص جبل فأس حصرا وتحديدا، ولأنه غائر في بطن الجبل، يعني القنابل الخارقة للتحصينات وأقصاها جي بي يو 57 التي تخترق حتى 60 متر، يعني هذه احتمالات الخرق ضئيل إلا إذا تكررت عمليات القصف بهذه القنابل، يعني اختراقات متكررة يمكن أن تصل إلى هذا العمق، لكن يبقى احتمالا ضئيلا. فإذا هنا السيناريو الثاني عملية خاصة إنزال على هذه المنشأة مثل ما كانوا يفكرون في نطن وفوردو،
1: نعم،
0: للوصول إلى هذه المنشأة وتفخيخها والانسحاب ثم تفجيرها، لكن هذه محفوفة بالمخاطر كذلك، وتتطلب جهدا كبيرا وقوى ومعدات وأمور كثيرة، ويعني على المهاجم تتسم بالخطر. وهناك فإذا سيناريو ثالث، هذا الذي كنت أريد أن أصل
1: نعم.
0: إليه. لا تستغرب إذا سمعت يوما أن هناك قنبلة نووية تكتيكية ضربت هذه المنشأة، لأنها تستطيع، وهي لا أستطيع
1: نعم.
0: أن أحدد كم كيلو طن لديها، تستطيع الاختراق والانفجار.
1: فقط دعني أنوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد الآن في هذه الأثناء، إطلاق صافرات الإنذار في البحرين. إذن هذا الخبر العاجل أيضا مستمعينا، إطلاق صفارات الإنذار في هذه الأثناء في البحرين، في انتظار أن يكون ربما معنا مراسل العربية من البحرين لنرصد معه التطورات هناك. سعادة العميد، أعود إليك مجددا، عميد يعرب صخر، إذا ما حدثت مواجهة عسكرية بالفعل، إلى أي مدى يعني تستطيع إيران أن ترد في هذه في هذا الوقت تحديدا، في هذا الوقت الحساس، وإيران والولايات المتحدة في ذات التوقيت تقول أنها أضعفت قدرات إيران العسكرية؟
0: توازن القوى وميزان الردع ما بين الطرفين قد اختل منذ الحرب الماضية، هذا
1: نعم.
0: مسلم به، حيث دمرت المقدرات الإيرانية وجردت بنسبة 70%، أن نستطيع القول أكثر من ذلك. يتبقى هذا القليل، وهي تعالجه أمريكا في هذه الفترة الثانية. وهناك وفقا للخبر العاجل الذي أوردتموه،
1: نعم،
0: كذلك هناك الفكرة التي تقول أن القاذفات الاستراتيجية كذلك التي تحدثنا عنها هي غرضها كذلك ضرب المواقع ومخازن ومخابئ الصواريخ الباليستية والمسيرات و

0: خاصه بالذكر منطقه يزد التي منها تنطلق نحو البحرين والكويت ودول الجوار العربي بأغلبها من هذه المنطقة، وهناك الترسانات الصاروخية التي عولجت في الحرب السابقة لكن يتبقى منها الكثير، وهي التي ردت الفعل الإيرانية.
1: ضروري أن نرتب الصورة من فضلك، بدي
2: نعم.
1: الزوم
2: طيب. الزوم شكرا جزيلا لك المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد يعرب صخر عبر زوم من بيروت، تحياتي لك. مستمعينا، مع استمرار الضربات الأمريكية تبقى المفاوضات معلقة، وفي هذا السياق اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة من خلال قيامها بمحاولة تغيير أو تعديل كل اتفاق يتم التوصل إليه.

0: من بيروت مستمعينا أيضا معنا عبر زوم مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية الأستاذة راغدة درغام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة راغدة في برنامج منتصف النهار. إذن يعني أستاذة راغدة، من خلال ما نتابعه الآن في هذه الأيام من تصعيد وحتى خلال الأيام الماضية، نتابع هذا التعزيز من المقاتلات الأمريكية في المنطقة. إلى أي مدى اليوم تقترب واشنطن من ساعة الصفر، وهذه الساعة التي ستكون فيها المواجهة أكبر من أي وقت مضى؟
1: هناك استدراك لدى الإدارة الأمريكية، استدراك الأخطاء التي سبق ووقعت فيها بما فيها مذكرة التفاهم والتنازلات الكبيرة أمام الطرف الإيراني. مقابل الاستدراك الأمريكي هناك تشتت في القرار الإيراني، تشتت ما بين صناع القرار وليس على الالتزام بالعقيدة وإنما حول الوسيلة وليس حول العقيدة. إذن نحن في صدد برامج أمريكية واضحة، وهي الاستمرار في الاستنزاف بصورة تصاعدية ومكثفة عسكريا، توسيع رقعات أو رقع الاستهدافات، والتشديد الخناق الاقتصادي على إيران عبر طبعا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وأيضا هناك سياسة جديدة في الولايات المتحدة لا تقوم على قراءة ورصد ماذا في فكر رجال الحكم في طهران، وإنما على المبادرة يعني لضرب القدرات الإيرانية ليس فقط العسكرية وإنما أيضا في مواقع الفصائل التابعة لطهران، في مواقع الأذرع والوكلاء. وهناك دبلوماسية ناشطة يقوم بها وزير الخارجية ماركو روبيو في هذا الصدد، فيما وزير الحرب والقيادة المركزية الأمريكية تضع الخطط العسكرية أمام الرئيس الأمريكي ليتخذ القرار حينما يريد.
0: طيب أستاذ راغدة، يعني دعني أتحدث عن انعكاسات كل ما يحدث الآن على المفاوضات المتعلقة بمسألة البرنامج النووي، وإن حدثت هذه المفاوضات. طيب يعني خصوصا أن روبيو اليوم في مؤتمر صحفي وحتى بالأمس يقول أن إيران تريد بالفعل وتتوسل للولايات المتحدة لإبرام اتفاق. كيف يمكن أن نقرأ يعني هذا الأمر؟
1: نقرأه بأن هناك مازال يعني التواصل موجود بين الأطراف الأمريكية والأطراف الإيرانية. على مستوى ربما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ليس بالضرورة على مستوى إطلاقا، ليس أبدا على مستوى جي دي فانس مثلا نائب الرئيس الأمريكي أو حتى روبيو نفسه. هناك طبعا وضوح بأن النقاش داخل إيران هو حول القرارات الإيرانية. هل من مصلحة إيران المكابرة ورفض التنازلات ورفض التعاون بالمقابل يستمر الانهيار الاقتصادي المتواصل في إيران بما يهدد ب

0: ربما عندنا يعني إذا شئت انفجار من الداخل الإيراني ويهدد النظام بحد ذاته، هذا من جهة. الطرف الآخر يقول لا، أن من الأفضل أن استمر في التعنت، لأن ذلك سيجبر دونالد ترامب على التراجع، بناء على قراءة أعتقد أنها خاطئة تقوم بأن دونالد ترامب سيتراجع مكررا. لا نعرف دونالد ترامب، وأنا لن أجزم في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن المشهد الآن يفيد بأن الرئيس الأمريكي لم يعد الآن في صدد التراجع، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك، لأن ما يقال له أمريكيا هذه هي الفرصة لاستخدام التفوق العسكري الأمريكي لحسم الأمر، بدلا من إعطاء الفرصة لحرس الثور الإيراني لإعادة بناء الترسانة وإعادة تهديد المنطقة ككل. الخوف هو في استمرار الإصرار الإيراني على الانتقام من الجيرة المباشرة في منطقة الخليج وغير ذلك، نعم، في الأردن وغيره. ولكن أعتقد أن هناك وعي خليجي هذه المرة بأن ليس لعله ليس في المصلحة العامة التوسل للولايات المتحدة مرة أخرى بأن لا تصعد وتضرب إيران ضربة قاضية، هكذا فعلوا وهكذا قال الرئيس الأمريكي حين ذاك. لعل الآن هناك تفكير مختلف بأن هذه مشكلة إيران إذا أصرت على المكابرة، وليست يعني هي الدول هذه معنية بالدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت.
1: نعم. طيب أستاذ راغدة، يعني إذن ما المتوقع في الأيام القليلة القادمة؟ ما الذي يمكن أن يحدث من وجهة نظرك يعني؟
0: أتوقع استمرار الاستنزاف العسكري المكثف، توسيع رقعة الضربات العسكرية لتطال الشاطئ مضيق هرمز، وربما طبعا الجزر. لا أعرف إن كان الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار بالسيطرة على جزيرة خرج أو حرق، هذا سيكون قرارا كبيرا. إنه لديه الأدوات التي تعتقد المؤسسة العسكرية أن هناك جهوزية كاملة، ولكن الرئيس الأمريكي بالتأكيد يراجع نفسه تكرارا، ليس فقط بسبب الكلفة على الجنود الأمريكيين، وربما أيضا ربما الكلفة الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي سيما والعالمي إذا طالت هذه الحرب. لا نعرف ماذا في جعبة إيران من أدوات انتقامية، لكننا نعرف أنها بمعظمها ستكون انتحارية، والانتحار أحيانا بجبروت القدرات العسكرية لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. أمامنا أيام لربما أسابيع قليلة وسنعرف ماذا سيقرر، ليس فقط الرئيس الأمريكي، ماذا ستقرر الحكومة يعني النظام في طهران. هل سيعطي الرئيس الأمريكي الأدوات ليبرر توسيع نطاق الحرب بعمليات كبرى، أو هل ستتخذ القيادات الإيرانية خطوة إلى الوراء وتتنازل وتعطي فرصة لهدنة أخرى بعد هدنة؟
1: وإذا كان هناك مثلا هدنة، ما شكل هذه الهدنة أستاذة راغدة برأيك؟
0: لن تكون هدنة على أساس مذكرة التفاهم، لأن هذه
1: إذن سيكون هناك اشتراطات جديدة ومذكرة جديدة ربما.
0: نعم، لابد مثلا انظر ماذا يحدث مثلا بالبند الأول من تلك المذكرة. لقد فات الأوان على البند الأول. لماذا؟ لأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بضمانات ورعاية أمريكية هي يعني هي قد ألغت البند الأول من الاتفاق، من المذكرة عفوا، من مذكرة التفاهم، ولا عودة عن ذلك. كان في الماضي كان هناك تفكير بأن يعني سلموا الموضوع هذا لإيران، سلموا لبنان إلى إيران. استدركت الإدارة الأمريكية أخطار هذا التوجه. ماركو روبيو هو في القيادة الآن في صنع السياسة الأمريكية، وهذا مهم جدا، ولا ليس فقط في أيادي أمثال ستيف ويتكوف أو حتى جي دي فانس. طبعا هذه هو مستشار الأمن القومي أيضا، ليس فقط وزير الخارجية، وينسق بذلك مع جميع الوزارات بما في ذلك وزارة الحرب. إنما في نهاية المطاف كما تعرف يا زميلي كلنا نعرف أن في نهاية المطاف دونالد ترامب هو الذي سيقرر، سيفاجئنا أو لا يفاجئنا. ستكون هناك استمرارية في العملية الدبلوماسية والعسكرية المتوازية، أو سنستفيق

0: إلى مفاجأة أكبر، لأن دونالد ترامب رأى أن الوقت حان لاتخاذ القرار.
1: وسنتابع طبعا. شكرا جزيلا لك من بيروت عبر زوم، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية الأستاذة راغدة درغام، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
1: الهجمات الإيرانية مستمعين على دول المنطقة مستمر. فقد أعلن الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
2: في الواجهة،

0: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. الطاقة الأمريكية أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين، كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة.
1: في الواجهة.

مستمعينا، تصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة، وكأن الحرب عادت اليوم أصيب فلسطينيان برصاص القوات في منطقة مواصي مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس وكذلك شرقي حي الزيتون. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع. بالتزامن مع ذكرى ما يعرف بالتاسع من آب، اقتحم أكثر من 1300 مستوطن باحات المسجد الأقصى وفق محافظة القدس، فيما تواصل الشرطة الإسرائيلية فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، وتنتشر بشكل مكثف في مختلف باحات المسجد مانعة المصلين من الدخول إليه. وأضافت محافظة القدس أن عددا محدودا من المصلين تمكنوا من الوصول قبل أن يتم الاعتداء عليهم بالضرب. تواجه الكثير من المدن في الضفة الغربية أزمة محروقات حادة مع تراجع الكميات المتاحة وازدحام محطات التعبئة وسط أزمة مالية خانقة تواجهها السلطة الفلسطينية واحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وتعطل تحويل فائض الشيكل بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية.

0: في الواجهة.
1: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في الرابع من أغسطس المقبل بوساطة أمريكية.

يأتي هذا التزامن مع استكمال الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطية لتأمينها وتفكيك مخلفات الحرب قبل بدء عودة السكان إليها تنفيذا لبند المناطق التجريبية في الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل. واليوم زار قائد الجيش اللبناني رودلوف هيكل بلدة زوطر الغربية في جولة تفقدية بعد انتشار الجيش فيها.

0: الآن مستمعينا عبر الهاتف من بيروت معنا مراسلة العربية فما الزميلة غنوة يتيم. غنوة أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن أهمية استضافة إيطاليا لهذه الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل وأبرز الملفات المطروحة في هذه الجولة.
1: صحيح، هذه ستكون الاجتماع الثاني في إيطاليا الذي يعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بعد أن عقد الاجتماع الأول استكمالا للمفاوضات المباشرة التي كانت قد بدأت في واشنطن، وهذا سيكون الاجتماع السابع بين الدولتين على أن يكون على مستوى الوزراء على مستوى السفراء بحسب المعلومات الأولية، ولكن طبعا بمشاركة رئيس الوفد سيمو كرم. هذه الجولة يعني من المفترض أن تستكمل مناقشة المناطق التجريبية التي بدأ تنفيذها بالفعل. لبنان دائما يطالب بأن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه المناطق، ويعني يحاول أن لا يكون هناك مدة طويلة لبدء تنفيذ هذه المناطق في الوقت الذي بالفعل بدأ فيها الجيش اللبناني بالانتشار داخل القرى الجنوبية، خاصة في زوتر الغربية التي كان قد انسحب الجيش الإسرائيلي من أطرافها، ويعمل الجيش اللبناني الآن على التأكد من خلوها من الذخائر والمتفجرات قبل السماح للأهالي بالعودة. يعني هذا كان قد تم التوافق عليه في اجتماع روما الأول منتصف في يوليو، والآن سيكون هناك اجتماع ثاني لاستكمال هذه الخطة، وبطبيعة الحال سيكون هناك أيضا يعني مطالب من الجهتين. الولايات المتحدة الراعية عادة لهذا الاجتماع دائما تطالب بأن يكون هناك تأكد من عدم عودة عناصر حزب الله إلى القرى، ولهذا السبب يعني ينتشر الجيش، يعني هذا المطلوب من الجيش سحب الأسلحة، لا تكون هذه المناطق يتواجد فيها أسلحة. يوم أمس كان لدينا جولة في صريفة وأيضا في فرون، الجيش اللبناني كان قد كثف بالإجراءات الأمنية في تلك القرى، أحيانا يعمل على تفتيش بعض السيارات للتأكد من خلوها من الأسلحة، وكان هناك طبعا انتقادات في لدى أهالي القرى في صريفة وفرون بأنه أصلا الجيش الإسرائيلي لم يتواجد في تلك القرى لتكون تجريبية، ولكن الاتفاق كان على أن يكون هناك قرى تجريبية غير محتلة وقرى أخرى محتلة للتأكد من أيضا عمل الجيش في تلك القرى.
0: طيب غنوة، إلى أي مدى اليوم الحكومة بدأت في إجراءات إعادة التهيئة في المناطق التي تحتاج ل يعني إعادة إعمار، إعادة الخدمات إليها تمهيدا لعودة سكان الجنوب؟
1: صحيح، هذا ما ذكره رئيس الحكومة أمس الذي كان قد زار زوتر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، وقال بأن الحكومة ستبدأ بالعمل على هذا الأمر، ولكن بطبيعة الحال هناك حجم الدمار كبير جدا خاصة في زوتر الغربية، يعني تأمين الخدمات ربما يكون أسهل في القرى مثل فرون مثل صريفة وغيرها من المناطق التي لم تدمر بشكل كامل، ولكن أيضا يعني إعادة المياه، شبكات المياه، الكهرباء وما إلى هنالك سيتخذ وقت. أما في القرى التي دمرت بالكامل، يعني أولا هناك عملية إزالة الردم، هذه العملية من المفترض أن تتخذ وقت، إضافة إلى أن موضوع إعادة الإعمار، لبنان بطبيعة الحال لن يتمكن من إعادة الإعمار دون أن يكون هناك مساعدات دولية، وهذا الأمر كان من ضمن النقاط التي تم نقاشها بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما في الاجتماع الأخير، وكان هناك وعود بأن يكون هناك دعم للدولة اللبنانية في موضوع إعادة

0: الأعمار، خسائر لبنان جراء الدمار الكبير تتخطى 20 مليار دولار. لذلك بطبيعة الحال هذا الأمر لن تتمكن الدولة اللبنانية من تحمله وحدها.
1: مراسلة العربية فيما من بيروت زميلة غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك.

0: في الواجهة.
1: إلى ملف آخر مستمعين، وبلهجة حاسمة حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مارك روبيو في لقاء جمعهما في العاصمة الفلبينية مانيلا، حذره من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأبلغه بالوضع الحقيقي على الجبهة وبأن ضخ الأسلحة لكييف لا يجوز وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية. لافروف جدد التأكيد على استعداد بلاده لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، واتفق مع روبيو على مواصلة الاتصالات. بتزامن، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي أن المحادثة كانت جيدة ومهمة حول سبل إعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام. ميدانيا، يستمر التصعيد بين البلدين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت مواصلة قواتها تنفيذ ضربات على موانئ وسفن بحرية تابعة للقوات الأوكرانية، حيث دمرت طائرات مسيرة سفينتي شحن جديدتين كانتا تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية إلى ميناءي أوديسا وتشورنو مورسك، وتم استهدافهما بطائرات مسيرة أثناء عبورهما. في خضم واحدة من أكثر مراحل الحرب تعقيداً، تعيد أوكرانيا ترتيب أوراقها العسكرية على أمل تغيير مسار المواجهة، فقد اختارت كييف الجنرال ميخايل دراباتي قائداً لقواتها المسلحة، واضعة على عاتقه مهمات ثقيلة بدءاً من إصلاح المؤسسة العسكرية وصولاً إلى تثبيت خطوط الدفاع الأمامية. نتابع.
2: الجنرال ميخايلو دراباتي يعود من الباب الكبير إلى صفوف الجيش الأوكراني، فالرجل أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية والتي غادرها مستقيلا قبل نحو سنة حين كان رئيسا للقوات البرية. لكن ماذا ينتظر القائد الجديد للجيش الأوكراني؟ يأتي في مقدمة الرهانات المطروحة أمام القائد الجديد إعادة ضخ الدماء في صفوف الجيش الأوكراني من خلال إيجاد حل لمعضلة التجنيد. فالجيش الأوكراني يعاني من استنزاف بشري حاد مقابل تفوق عددي روسي مستمر، غير أن السمعة الجيدة التي اكتسبها دراباتي خلال فترته السابقة قد تمنحه قدرة على بناء الثقة المفقودة في المؤسسة العسكرية. ملف التعبئة مرتبط بشكل أو بآخر برهان إصلاح الهياكل البيروقراطية داخل الجيش، وهو ما دعا إليه دراباتي منذ زمن بعيد، ويراهن القائد الجديد على فتح قنوات الحوار مباشر مع وزارة الدفاع لرسم حدود واضحة للصلاحيات وتسريع عملية اتخاذ القرار. أما ميدانيا فإن المهمة ستكون صعبة نوعا ما في ظل التراجع الذي سجلته القوات الأوكرانية في الفترة الماضية، وسيكون دراباتي مدعوا إلى تثبيت خطوط الدفاع الأمامية أمام التفوق الروسي من خلال إحداث تغيير في خطط الحرب. دراباتي سيكون أمام رهان رابع مرتبط بتأمين سلاسل الإمداد الغربية المتذبذبة، ويطمح دراباتي لاستغلال سمعته ونزاهته التي عرف بها لإعادة بناء الثقة مع الحلفاء وبالتالي تسريع تدفق الأسلحة. وسام الذهبي، العربية.
0: في الواجهة،
1: بأغلبية ضئيلة أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتعلق بالسياسة الدفاعية رغم مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة. ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني بموافقة 216 عضوا مقابل معارضة 212. القانون الجديد يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش، وتبلغ هذه الميزانية تريليونا و150 مليار دولار. وقال الجمهوريون إن الإنفاق البالغ تريليون دولار

الضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا مع إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات وتوفير مزايا للجنود مثل زيادة الرواتب وبناء ثكنات عسكرية ومساكن لأسر الجنود.

0: مصادر مفتوحة.
1: مستمعينا في مصر والسودان، بدأ السؤال الملح: هل بدأت السنوات العجاف وهل دخل البلدان مرحلة العطش والجفاف وحصد ثمن سد النهضة؟ تشير الدراسات والأبحاث الحديثة إلى أن السنوات القادمة ستكون بالفعل سنوات عجاف على مصر والسودان ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا، الذي يعد الرافد الرئيسي لنهر النيل ويسهم بنسبة 85% من إجمالي المياه. يرى الخبراء أن السبب يعود بالطبع لتداعيات سد النهضة وما يرافقه من نقص مياه الأمطار لهذا الموسم. لكن بالنسبة لإثيوبيا مستمعين، يأتي السؤال: هل ستكون أولويتها تخزين المياه وإعادة ملء النقص في سد النهضة وثم تضخ ما تبقى إلى السودان ومصر؟ وها نحن نتحدث عن ملء وتشغيل خزان بسعة أكثر من 74 مليار متر مكعب. وكالة رويترز تقول: جوهر الخلاف السياسي بين القاهرة وأديس أبابا لم يعد بناء السد نفسه، بل قواعد التشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد. فمصر تطالب باتفاق قانوني ملزم يحدد كميات المياه التي تطلقها إثيوبيا في سنوات الشح، بينما ترفض إثيوبيا الالتزام بقيود تعتبرها تمس السيادة على إدارة السد. من منظور إثيوبيا، يمثل سد نهضة مشروعا استراتيجيا للتنمية وإنتاج الكهرباء، ولذلك ستكون الأولوية للحفاظ على مستوى تشغيل الخزان بما يضمن استمرار إنتاج الطاقة. أما وكالة الأنباء الفرنسية فتنظر إلى أزمة سد النهضة باعتبارها نزاعا جيوسياسيا طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا مع السودان، بوصفه طرفا متأرجحا تتغير أولوياته وفق الظروف الداخلية، وتؤكد أن أي انخفاض في تدفقات النيل لا يمكن عزوه تلقائيا إلى السد وحده، بل يتداخل مع تقلبات الأمطار والتغيرات المناخية وآليات تشغيل السد. إذن مستمعينا، شهد نهر النيل في السودان خلال الأيام الماضية تراجعا ملحوظا في منسوب المياه، في وقت رجحت فيه مصادر بوزارة الزراعة والري وقوع الانخفاض إلى تغير آليات تشغيل سد النهضة الأثيوبي. دعونا نتابع ونستمع لهذا التقرير.
2: تحول نهر النيل في السودان خلال الأيام الماضية إلى مشهد يثير الدهشة والقلق بعدما تراجع منسوبه بصورة غير معتادة، كاشفا مساحات واسعة من ضفافه التي بدت جافة ومكشوفة. انحسار لافت امتد إلى مناطق عدة في البلاد في ظاهرة أثارت تساؤلات واسعة حول أسبابها وتداعياتها. مصادر بوزارة الزراعة والري كشفت أن انخفاض واردات النيل الأزرق يعود إلى تغير آليات تخزين وتصريف المياه في سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب انفراد الإدارة الفنية للسد بعمليات التشغيل دون مشاركة السودان ومصر بالبيانات المتعلقة بتصريف المياه.
3: انحسار النيل والله طبعا أسرع للمزارعين بنقص الخراطيش، يعني المزارع يعني عشان يجيب له خرطوش، الخرطوش ما قل من المتر الواحد ما قل من 35 ولا 40 ألف.
2: إضافة إلى القطاع الزراعي، مع تعطل عدد من مضخات الري وتأثر عمليات الإمداد بالمياه، انعكست آثار هذا التراجع بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة في العاصمة الخرطوم، بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة نتيجة انخفاض المنسوب. تداعيات بدت ملامحها تتضح في السودان، فكيف تبدو انعكاسات هذه التطورات على مصر؟
4: في مصر لم يسجل حتى الآن أي تراجع ملحوظ في منسوب النيل، ولكن ما حدث في السودان أعاد إلى الواجهة المخاوف المصرية من طريقة تشغيل سد النهضة.
5: هذه المخاوف انعكست أيضاً على إدارة الموارد المائية، فمنذ سنوات قلصت الحكومة مساحات زراعة الأرز للحد من استهلاك المياه ومضت في طبط

0: 20 آلاف الترع ضمن خطة كلفت الخزينة مليارات الجنيهات. كما شهد العام الماضي غرق عدد من البيوت الطينية الواقعة في الأراضي المعروفة باسم طرح النهر.
1: إذا صرف الجانب الأثيوبي كميات كبيرة من المياه في وقت احنا مش محتاجين فيه إليه، وده بيؤدي إلى فيضانات كما حصل في جنوب السودان في فترات سابقة، في السودان في فترات سابقة، أو قد يؤدي إلى شح المياه عندنا وبالتالي إلى الجفاف وإلى عدم مواجهة الاحتياجات الكبيرة خلال فصل الصيف.
0: وعلى المستوى الدبلوماسي تواصل القاهرة تحركاتها للوصول إلى اتفاق ينظم تشغيل السد ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب. ولهذا شارك وزير الموارد المائية والري قبل أيام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية في نيويورك مجددا التحذير من تداعيات السد على الأمن المائي المصري.
2: شهدت تونس خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الحرائق مستمعين في مناطق شمال وغرب البلاد على الحدود مع الجزائر، تزامنا مع موجة حر شديدة غير مسبوقة تعرفها البلاد، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والإنقاذ للحد من امتداد النيران إلى مناطق جديدة. وعلى الدفاع المدني التونسي اندلاع قرابة 1000 حريق متزامن خلال 72 ساعة الماضية في مناطق شمال وغرب البلاد على الحدود مع الجزائر وسط موجة حر غير مسبوقة تعرفها البلاد كما ذكرنا. دعونا نتابع هذا التقرير.
3: نحن هنا في جبل كابنيغرو بمنطقة نفزة من محافظة باجة شمال غرب تونس، وكما تشاهدون خلفي هذه إحدى بؤر النيران التي ما زالت مشتعلة في الغطاء الغابي وفي هذه المنطقة الجبلية. هذا الحريق الذي وصلنا إليه للتو يؤكد شهود عيان والأهالي الساكنين على تخوم المناطق الجبلية أنه أو أن شرارته الأولى انطلقت منذ حوالي 48 ساعة، وإلى حدود هذه اللحظة إلى حدود وصولنا تكافح قوات الدفاع المدني مدعومة بمروحيات للجيش وأيضا من إدارة الغابات تكافح للسيطرة على هذا الحريق أو على الأقل الحد منه ومنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة على الأقل. هذه البؤرة في هذه القمة الجبلية هي واحدة من ثلاث بؤر أخرى في هذه المنطقة. من هنا من خلفنا على يمين الصورة ما زالت مشتعلة وتهدد المنطقة.
4: ودي راي المنطقة هذه فما ناس قاعدة تتحرق وفما حيوان في وسط الديار الحريق هذه، يقول لك لا من الوقت الحاضر ما ناش موجودين.
5: شو الأضرار يبقى؟
4: الأضرار بديار الهوش وكل ما فماش حتى شيء يبقى.
3: وما يزيد من احتمالية انتشار الحرائق في الغابات والمناطق الجبلية هو وجود هذه المناطق والتجمعات السكنية المتاخمة لها، خاصة إذا أننا إن علمنا أن السبب وراء انتشار هذه الحرائق ليس العوامل المناخية فقط بل أيضا أسباب بشرية، حيث يتعمد بعض الأهالي إلى إشعال بعض المناطق الغابية لاستغلالها إما في أنشطة بيع الفحم أو أيضا حتى تتحول إلى مراع لحيوانات في فصل الخريف والشتاء وأيضا لاستغلالها في الزراعة. الخطورة تبدو أكثر خاصة وإن نظرنا حيث نحن نجد أن معظم هذه المناطق التي أعتت عليها ألسنة اللهب هي مناطق سكنية يستغلها المزارعون والفلاحون هنا في أنشطتهم الفلاحية وأيضا للرعي لدوابهم.
6: الحي المالي
2: وصلنا مستمعينا إلى نافذتنا الاقتصادية في الحي المالي. تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الأسمدة المحاصيل الزراعية في العالم في خطر. ليس هذا فحسب، هناك معضلة التغير المناخي، كلها عوامل تؤدي بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا العام. إذن سببان يهددان إنجازات محاربة الجوع عالميا الحرب والمناخ، والمتضرر هم البشر وتحديدا في أفريقيا وآسيا بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة. فحتى العام الماضي كان نحو 645 مليون شخص يعانون الجوع، أي ما نسبته 7.

1.8% من سكان العالم. في نتائج البنوك السعودية، ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي للاستثمار بأكثر من 3% إلى 531 مليون ريال، وجاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 519 مليون ريال. وعزى البنك ارتفاع الأرباح لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة تجاوزت 3% إلى 1.1 مليار ريال. يأتي ذلك على الرغم من تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 22% وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من 9% إلى 70 مليون ريال. نتابع أيضا معكم الخبر العاجل الذي ورد الآن مستمعين. خام برنت يرتفع 5% بعد الضربات الجديدة على إيران. إذن ارتفاع بنسبة 5% بعد الضربات الجديدة على إيران لخام برنت. وصلنا الآن مستمعين إلى فقرة استوديو لايت.

0: ستوديو لايت مستمعينا، دراسة تحذر ضوضاء المرور قد تزيد خطر باركنسون. لم تعد الضوضاء الناتجة عن حركة السيارات مجرد مصدر فقط للإزعاج أو اضطراب النوم، لأن الدراسات العلمية الحديثة تشير لأنها قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون، أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعا حول العالم، طبعا وفق دورية جامع نيورولوجي العلمية. وبالتالي للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الآن داخل الأستوديو الصحفية والزميلة بشبكة العربية الزميلة هزار بحبوح. هزار، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار وتحديدا في استوديو لايت. إذن كيف يمكن أن تؤثر بالفعل اليوم هذه الضوضاء، ضوضاء السيارات، على تصرف الإنسان وإلى زيادة خطر الإصابة بهذا المرض العصبي، مرض الباركنسون؟
1: مرحبا بك محمد. بداية دعني أطلعك قليلا على الدراسة كيف تمت. الدراسة بداية تمت في الدنمارك، وهي تضمنت قاعدة بيانات ضخمة وجرت على مدى سنوات طويلة 17 سنة. تم فيها دراسة سلوك وأحوال أكثر من 3.1 مليون شخص على مدار 17 سنة. لاحظوا ما مدى تأثير الضوضاء وحركة المرور و إلى آخره على ارتفاع معدل إصابة باركنسون. تبين لهم أن النتيجة كانت 20,000 حالة إصابة. هلأ قد تبدو النتيجة ليست يعني ليست كبيرة مقارنة بقاعدة البيانات الأساسية، ولكن الموضوع يعني يدق نقص الخطر بخصوص التنبيه من خطر الضوضاء الناتجة عن حركة المرور على ارتفاع احتمال الإصابة.
0: طيب هزار، يعني نتائج هذه الدراسة ماذا كشفت في الأخير؟
1: كشفت أنه كل زيادة بنحو 11.5 ديسيبل في مستوى الضوضاء مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالمرض بنسبة 3%. يعني هلأ النسبة يمكن قد تبدو محدودة، لكنها لما بتقيسها على ملايين الأشخاص اللي بيعيشوا بشكل يومي ويتعرضوا للضوضاء فهي شيء يجدر الانتباه له.
0: وبالتالي هزار، يعني من المهم أن يكون هناك حتى في المنزل مثلا مكان هادئ حتى يشعر الإنسان مثلا براحة، أو ركن مثلا هادئ بعيد مثلا من الشارع أو المنطقة المطلة على الشارع. يعني
1: صحيح محمد، لأنه إحنا لما عم نحكي على الضوضاء المرتبطة بحركة المرور كأفراد يمكن ما يكون لنا سيطرة أو تحكم كبير في تقليل حركة المرور، ولكن يمكن مثلا أن نختار غرف النوم التي تكون أبعد قليلا عن الشارع، تكون معزولة نوعا ما، نحاول قدر الإمكان أنه نحن ما نتعرض لهذه الضوضاء. لأنه بصراحة محمد، إذا فعلا يجب الانتباه لهذا الموضوع فيجب أن يكون هناك تخطيط عمراني على نطاق أوسع جدا، يبدأ بأنه يتم تخطيط الشوارع بطريقة تكون أكثر ذكاء لحتى نخفف شوي من حدة المرور، ولكن حتى هذا الموضوع يمكن يكون صعب شوي بالمدن الكبيرة، وبالتالي الحل هو بالعمران.

0: انه يكون في اكثر جدران عازله، وحتى بتصميم البيوت انه تكون غرف النوم الى الداخل قليلا بعيده عن الشارع.
1: نعم. طيب هزار، اليوم كيف يمكن ان تؤثر هذه الضوضاء على الجهاز العصبي حتى في الدماغ و مسألة التصرف أيضا، التصرف اللحظي يعني؟
0: هلأ بالطبع لأنه نحن عم نحكي على مجرد ارتفاع في معدل إصابة باركنسون، لكن الضوضاء في إلى تأثيرات أخرى. أولا اضطرابات النوم، النوم شيء كتير مهم، دماغنا محتاجه كي يصلح الخلايا ويتخلص من الفضلات العصبية، فحرمانه من النوم قد يؤدي إلى أشياء أخرى. أيضا قد يرفع من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهذا الشيء بيخلي يعمل تغييرات طويلة الأمد في الجسم. أيضا إذا في كمان وقت محبد نذكر أنه الضوضاء تحفز الالتهابات المزمنة، الإجهاد التأكسدي، وهدول العاملين يلعبان دور في إتلاف الخلايا العصبية.
1: طيب هزار، في ختام هذا اللقاء، كيف يمكن للشخص أن يحد من هذه الضوضاء؟ يعني حتى وأنت تقود مثلا السيارة، كيف يمكن أن تقلل من عملية التوتر، عملية الإزعاج، ويعني تهنأ بقيادة سلسة ومريحة حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تذهب إليه؟
0: هلأ مبدئيا إذا الواحد كان قدران يتجنب أوقات الذروة، مثلا إذا هو مش مرتبط بعمل أو رايح على مكانه قدران يتجنبها، يختار أماكن أبعد شوي عن الزحمة، يحاول بضع ساعات من اليوم يخصصها بهدوء، يحاول يصفي ذهنه قدر المستطاع لأنه ممكن يكون الموضوع صعب. أيضا بالنسبة للأمراض وبالنسبة للعلاجات العصبية، يحاول دائما يعمل تشخيص مبكر بحيث طلعت أي أعراض يروح يكشف عن حاله كي يتفادى الموضوع قدر الإمكان.
1: نعم. طبعا نذكر فقط أن يعني مرض الباركنسون هو اضطراب عصبي يكون تدريجي ويصيب الجهاز العصبي، ويحدث نتيجة تراجع أو موت لبعض الخلايا العصبية المنتجة لمادة الدوبامين في منطقة ما من الدماغ هي مسؤولة عن مسألة التحكم والحركة. كان هذا هو موضوع اليوم في استوديو لايت. شكرا جزيلا على وجودك معنا.
0: شكرا لك
1: هزار، وبمشيئة الله سنلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا لك. الشكر كذلك لكم أنتم مستمعين ومتابعين في هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار على رأس الساعة عناوين الأخبار، وبعدها تلتقون الزميلة أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار
3: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
13: أين أتيت بهذه المعلومة؟
12: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
14: يعني توجه صحيح إني
12: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: عالمنا مزدحم بالأخبار،
15: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك
16: وأخذ إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
17: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
18: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردا هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردا. أخبار

0: سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار يأتيكم عند السابعة مساء. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية.

0: من السياسة إلى الاقتصاد،
1: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
2: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

أهلا بكم مستمعين. روبيو يقول لا طهران غير مستعدة لإبرام اتفاق، ومن يتحكم بالقرار الإيراني هم من المستوى المتطرف. الجيش الأمريكي ينهي الجولة 12 من الضربات، وسنتكوم تنفي مزاعم إيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز. توقع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية، واتفاقية ضمانات تعزز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي. على وقع تصعيد لافروف يلتقي روبيو ويحذر من استمرار ضخ الأسلحة إلى كييف، وزيلنسكي يبحث عن مخرج للحرب. في الاقتصاد، ضبط 13 مليار دينار و40 سبيكة ذهب في قضايا فساد واحتيال بالعراق. وترامب يتوقع أن تواجه الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا في سبتمبر، والأسهم الأمريكية ترتفع مع انطلاق نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة. البنك السعودي للاستثمار يختتم نتائج القطاع المصرفي للربع الثاني بأرباح جاءت أفضل من التوقعات. أما في الرياضة، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد للإعلان عن التعاقد مع زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأسبوع المقبل. ومصادر صحفية تلمح إلى تدخل الرئيس التركي في مفاوضات انتقال محمد صلاح لنادي بشكتاش. رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد أن غوارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول، وقد يلجأ إلى استثناءات تتعلق بالراتب. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح اللي
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب بيئة العمل.
7: في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخميس.

0: الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، يبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية إف إم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك.
1: توصيلة كهربائية تودي بحياة عائلة في جازان، ونحن نفتح ملف الأجهزة المقلدة ومفاتيح الكهرباء المغشوشة. وما الفرق بين منتجات أصلية وتجارية وتجارية درجة أولى؟ وكيف تستمر هذه المنتجات بالدخول رغم الرقابة؟
0: فيدباك.
1: لماذا تغير طعم الشوكولاتة؟ ليست لذيذة كما كانت، جملة تكررت كثيرا في فيدباك الناس، ونحن نسأل هل الجودة مرتبطة ببلد التصنيع؟ وكيف يكون لشركة واحدة منتج بتركيبتين مختلفتين؟ ما الضوابط التي تسمح بذلك؟
0: فيدباك.
1: يا الله، بديت أزكم وحرارتي ارتفعت، أنا بس أخذ إجازة من هنا أمرض من هنا. كم مرة عشتم هذا الشعور مستمعينا أو رأيتموه في من حولكم؟ أول ما تبدأ الإجازة يمرض الشخص، هل هي مجرد مصادفة أم أن هناك تفسيرا بحثيا لهذه الظاهرة؟ الحقيقة مستمعينا أنها ظاهرة منتشرة وتعرف باسم مرض الإجازة أو مرض الفراغ. تابعونا لمعرفة التفاصيل.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ في أولى ملفاتنا. حريق اندلع داخل منزل في جازان أودى بحياة أم وأبنائها الأربعة، أما الأب فهو في حالة حرجة في المستشفى. مراسل العربية من هناك علي ضباح أجرى حوارا مع عم الأبناء، واتضح من المعاينة الأولى أن توصيلة كهربائية تسببت في الحريق. ينضم إلينا الآن في اتصال هاتفي مراسل العربية علي ضباح من جازان لمعرفة تفاصيل الحادثة. أهلا بك معنا علي، وعزاؤنا للجازان أهل المنطقة وللجميع، ولو تطلعنا على تفاصيل هذه الحادثة.
2: وبجميع المستمعين والمستمعات، الحادثة هذه تعتبر الحادثة الثانية يا أثير.
1: صحيح.
2: في خلال أقل من شهرين. الحادثة الأولى كانت في قرية النجامية بمحافظة الطواف منطقة جازان، وكان ضحيتها 3 أطفال. وكما هو معروف بحسب تصريحات والد الأطفال كان السبب توصيلة كهرباء.
1: نعم.
2: فكان التوصيل هي سبب الحريق في المنزل، وكان ضحية 3 أطفال.
1: نعم.
2: أما بالنسبة لحادثة أول أمس في قرية اللقية في محافظة صامطة، فكان السبب توصيلة بحسب عم المتوفين. كان ضحية للأسف يعني تقريبا 4 أطفال والأم التي كانت حامل في الشهر السابع، ووالدهم في العناية المركزة يتلقى العلاج.
1: نعم.
2: الحادثة كما حدثت في كلا الحادثين بسبب

0: سلك كهرباء.
1: يعني عندما يتم الحديث علي عن أنه المشكلة كانت في توصيلة الكهرباء، ما هي الإجراءات المتبعة فيما بعد ذلك؟ يعني هل المسؤولية تقع على من؟ سيتم مثلا هناك تحقيقات معينة أم ماذا؟
0: والله بالنسبة لعملية التحقيقات في الحوادث تكون من قبل مديرية الدفاع المدني، هي التي تقوم بالتحقيق بسبب الحادث. وفي الحدث الأول صرح الدفاع المدني على أن الحريق كان بسبب توصية الكهرباء. وبالنسبة للحدث الثاني لا زالت التحقيقات جارية، لكن بحسب عامة المتوفين أن السبب توصية كهرباء. الملفت في النظر يا أثير أن كلا التوصيلتين كان مشبوك فيها جهاز راوتر اللي هو استقبال أجهزة شبكة الإنترنت. بالضبط. فكان كلا الجهازين أو كلا التوصيلتين كان مشبوك فيها الجهاز الراوتر. والتوصيلة كان في غرفة أو في صالة المعيشة بعيدة عن تواجد الأطفال أو تواجد الأسرة. الحريق طبعا شب في الأثاث المنزلي واحترق الأثاث. وكما هو ملاحظ في كلا الحادثين أن الأثاث كان عبارة عن أسفنج، وهو ما سبب في تصاعد الدخان وأول أكسيد الكربون والدخان الأسود بصفة عامة. فكان سبب الوفاة هو الاختراق.
1: شكرا لك يا علي، وهي فعلا مستمعين حادثة يعني مأساوية ومفجعة، نسأل الله الرحمة ويعني لهم وللأب الشفاء والصبر والسلوان. وهذا يجعلنا نفتح النقاش حول هل نحن أصلا نتعامل مع الكهرباء داخل منازلنا بطريقة آمنة؟ يعني كم جهاز كهربائي مقلد أو غير مطابق للمواصفات موجود في بيتنا، توصيلة شاحن أو مشترك كهربائي؟ وكما أفاد مراسلنا يعني في الحادثتين التي يعني لم يفصل بينهما شهر كانت بسبب توصيلة وأيضا بسبب أنه الإنترنت أو المودم الإنترنت متصل بها. للحديث أكثر عن هذا الأمر ومتابعته أكثر نرحب بالمهندس مشعل العنزي، مهندس سلامة وصحة مهنية. أهلا بك معنا مهندس مشعل.
2: يا هلا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أولا ندعي للرحمة للمتوفين، ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
1: اللهم أمين. أكثر يعني عندما نقول أن هناك حريق في منزل، أول ما يتبادر للأذهان مهندس مشعل هي مسألة الكهرباء. هل فعلا الكهرباء هي أكثر مسببات الحرائق المنزلية؟ هل لدينا مثلا أرقام أو إحصائيات عن الأمر؟
2: أكيد. شوفي، أكثر الأجهزة اللي مستخدمة عندنا أو الأجهزة الكهربائية هي اللي تستخدم بشكل أكثر في المنازل. فزي ما تكلمنا شوي عن الجودة، أو أنتم ذكرتوا أن جودة أو المنتج أصلي ولا لا، فهذه تعتمد على ثقافة التعامل مع الأجهزة الكهربائية داخل المنازل.
1: يعني عندما في الحادثتين كانت التوصيلة، هل هذا الأمر يجعلنا نقول أنه كيف نتحقق أساسا من أن التوصيلة الموجودة مثلا في المنازل هي يعني أصلية موافقة للاشتراطات؟ وأيضا بالحديث عن التوصيلة، مسألة أنه إذا كانت التوصيلة تحتوي على ثلاث منافذ أو أربعة، هل الطبيعي أن نشغلها كاملة أم في اشتراطات في هذا الأمر؟
2: شوفي، أكبر مشكلة في التوصيلات الكهربائية هي الجودة نفسها. اللي هي عدد الفتحات زي ما ذكرت أنت. أحيانا تأخذ توصيلة كهربائية عدد الفتحات فيها ستة، فأنت مخك يقول لك والله هذه أكيد أنها راح تشغل ست أجهزة. حلو. فبغض النظر عن وش جودة التوصيلة أو وش جودة الجهاز اللي أنت شابك عليها، فأحيانا زي الراوتر مشوين تلقينا أخذ من محل مجهول المصدر، مستخدم أو الأدوات التصنيع له ردية جدا، فأصارت مس بالطريقة.
1: يعني أساسا حتى يعني ينتبه مستمعينا، للهيئة السعودية للمواصفات صنفت التوصيلات الكهربائية ضمن المنتجات عالية الخطورة، وكان هناك حملات توعوية كاملة لأنها كما تابعنا تودي يعني بخسائر في الأرواح والممتلكات إذا كانت غير مطابقة. طب أنا لفتني الحديث عن الراوتر تحديدا مهندس مشعل، هل المفترض أن هناك أجهزة من المفترض أن تكون مشبوكة مباشرة بالكهرباء أو الفيشة في الجدار أفضل من أن يكون بينها وبين الـ يعني الكهرباء توصيلة؟ يعني هل هناك اشتراطات من هذا النوع؟
2: لا، هو شوفي، فيه اشتراطات أنه والله أنا اشتريت الآن توصيلة كهربائية. هل التوصيلة الكهربائية كم تعطيني حمل كهرباء؟ هي أحيانا تعطيني 100 واط. حلو. فيها ست منازل، فأنا أستخدم غلاية موية، ميكروويف، كلهن المجموعة تلقين 800 واط.

0: حلو، فهنا الإشكالية بهذه.
1: يعني انا يعني لدي استفسار، هل المفترض مثلا، يعني كان هناك من يتحدث عن انه هناك اجهزه معينه من المفترض ان لا اشبكها اساسا في التوصيل،
0: أكيد
1: يعني هل
0: أكيد
1: هناك اجهزه من هذا النوع؟ يعني مثلا الان عندما حدثت هذه الحادثتين، من المفترض ان نقول للناس انه اشبكوا الراوتر في المنزل او المودم بالكهرباء في الجدار مباشره، لا تضعوها في توصيله، هل نستطيع ان نقول هذا الامر؟
0: لا لا، لأن الطبيعي الراوتر الجهد حق الكهربائي قليل جدا،
1: نعم.
0: ويمكن تشغيله على التوصيلة، ولكن الإشكالية وين؟ أن الراوتر أو التوصيلة مقلدة ما هي أصلية.
1: نعم، طب أنا كيف أعرف أن التوصيلة التي مثلا لدي أو سأشتريها هي مطابقة للمواصفات؟ لأنه حتى أحيانا علامة الجودة أو علامة مطابقة المواصفات يتم تقليدها، فكيف أنا أعرف كمستهلك؟
0: حلو، أول شيء ركز أنا من وين أشتري هذه التوصيلة، هل أشتريها من الشارع، من محل ما هو معروف، من
1: نعم،
0: مصدر موثوق، يعتمد على النقاط هذه.
1: نقاط
0: الشيء
1: البيع.
0: الثاني، نعم، الشيء الثاني اللي هو للأسف في بعض المنتجات زي ما قلت أنت مطابقة 100% للأصلي،
1: طيب.
0: فوش احنا وش علينا نتأكد منه؟ انه زي ما قلنا المنفذ اللي باعه لنا. الشيء الثاني جودة التغليف راح تختلف عن الأصلي،
1: نعم،
0: اللي هو بيانات المنتج، اسمه، رقمه، إلى آخره. فهذه علامات تدل أنه والله المنتج ردي أو أصلي.
1: نعم، هل ممكن المنتج يكون أصلي لكن له عمر افتراضي؟ يعني مثلا نقول أنه إذا التوصيلة في المنزل لديك حتى وإن كانت تعمل، عد عليها مثلا مدة زمنية معينة من المفترض أن تتخلص منها؟
0: أكيد، شوفي أي شيء له عمر افتراضي، ولكن يفرق أنا كيف استخدمته.
1: نعم،
0: أحيانا أنا عندي جهاز يجلس معي 10 سنوات، محافظ على صيانته، أستخدمه بالطريقة الصحيحة،
1: نعم،
0: وبالمقابل نفس الجهاز عندي ونفس جودة الجهاز أصلي وكل شيء، ولكن جلس عندي أقل من 6 شهور. ليه؟ استخدمته بطريقة غير صحيحة.
1: نعم،
0: عندي مثل التوصيلة نتكلم عنها، أنا أستخدمها لأحمال قليلة، ولكن نفس التوصيلة هذه استخدمتها مثل للميكروويف، لسخان كهربائي،
1: حملت عليها
0: الجهد.
1: أكثر مما، يعني حتى هناك بعض
0: أنا
1: الأمور
0: أيوة
1: مهندس مشعل
0: عمر.
1: يتم توصيل توصيلة مع توصيلة، يعني هذا الأمر أيضا يعني من المفترض أن ننبه الناس عليه.
0: أكيد، والأمر الثاني بعد يوصل التوصيلة ويكون بينهن اللي هو الشريط اللاصق، فأحيانا يستخدمون الشريط اللاصق لربط بين توصيلة وتوصيلة.
1: نعم، أحيانا عندما نذهب لشراء مثلا توصيلة كهربائية أو أي جهاز مثلا كهربائي، يقال هذا تجاري درجة أولى، هل تجاري درجة أولى يعني أنه أصلي أم أنه لا كلها مقلدة، سواء تجاري درجة أولى أو اثنين أو ثلاثة ليس من المفترض أن نشتريها؟
0: شوفي بالأجهزة الكهربائية ما في تجاري درجة أولى، فيها أصلي يا مقلد. لأن أنت إذا أخذت الأصلي أنت عندك مرجعية من وين أخذته،
1: نعم،
0: عارف من اللي صنعه، عارف وش جودته. سالفة أنه والله هذه درجة أولى، هذه اخترعوها بالسوق علشان تمشي بضاعتهم فقط لا غير.
1: هل الرقابة موجودة أيضا على الشراء أونلاين؟ لأن البعض يقول مثلا أنا أشتري أونلاين، كيف أعرف لو أنا مثلا اشتريت أونلاين أنه هي أيضا مطابقة للمواصفات؟
0: عندك اللي هو هيئة المواصفات والمقاييس عندنا، تقدر أي منتج تأخذ فيه باركود ترجع له على موقعهم، وجهودهم جدا والله تذكر فتشكر. ولكن إذا تكلمنا عن الرقابة، هي ما تقتصر على بس إدارة الجودة، هي على 4 مسؤولين عنها: الجودة بحكم متابعتهم للعمل، الشيء الثاني المصنع، هل هو استخدم المواد الأصلية للمنتج هذا؟ الثالث اللي هو التاجر أو المورد، يعني هل هو ورد بضاعة أصلية وعارف مصدرها ولا لا؟ الأمر الرابع واللي أشوفه اللي أهم، اللي هو أنا كمستهلك، أحيانا أنا أحصل بضاعة ردية بالسوق فأشتريها، وأنت تحصلين تشتريها والثاني يشتريها، فحنا اللي نعيد شراءها وانتشارها بالسوق. ولكن اذا انا امتنعت وانت امتنعتي والثالث امتنع والرابع امتنع، خلاص حنا اللي بدورنا بعد نحاصر انتشار مثل هذه.
1: مسؤولية مشتركة. هناك بعض المفاهيم لدى الناس مهندس مشعل، نريد منك مثلا ان تصححها، او يعني اذا كانت صحيحة تقول انها صحيحة. هناك من يترك مثلا الشاحن في المنفذ الكهربائي بجانب السرير

0: طوال الوقت، يعني بمجرد فقط أنه يفصل الهاتف أو يرجع يعود مرة أخرى ويشبك الهاتف، هل ترك الشاحن في المنفذ لمدة بيوم أو يومين أو طول الفترة هذه ممكن أن يؤدي إلى حرائق؟
1: أكيد. شوفي، من المسببات الرئيسية للحريق هو الاستخدام السيء لأي جهاز، سواء شاحن أو غيره. فأحيانا حنا عندنا عادات بعد سيئة، أنه والله أخلي الأجهزة مشبوكة بالبيت وأروح أنام، ولا أطلع برا البيت، وهذه من أكثر المخاطر اللي تسبب الحريق.
0: ما هي العادات الأخرى الخاطئة التي مثلا نقوم بها دون إدراك منا، لكن بصفتك مختص في السلامة تقول لنا توقفوا عنها؟
1: اللي هو انه والله زي ما قلت انت الان، اترك الشواحن او الاجهزه شغاله. الشيء الثاني، انا عندي جهاز تعطل،
0: نعم،
1: في بعضهم يروح هو يصلحه بالبيت ويسوي له صيانه، وهذه بعد من المشاكل التي يعني او الممارسات الخاطئه.
0: نعم،
1: وزي ما قلنا من شوي ذكرنا اللي هو توصيل اكثر من توصيله، او شبك ان نوصل على نفس الموصلات طاقه فوق حملها المعتاد.
0: نعم، هناك أيضا مفهوم منتشر بين الناس، خاصة وأن الكل لديه يعني أجهزة في المنزل، جوال وغير ذلك، أنه السلك لا مشكلة أن يكون مثلا غير أصلي، لكن من المهم أن يكون رأس الشاحن هو الأصلي. هل هذا الأمر صحيح أم خاطئ؟
1: طيب أنا بسأل سؤال،
0: تفضل.
1: اللي ينقل الكهرب من الرأس للجهاز السلك، فإذا كان السلك مو أصلي والكهرباء بطبيعته يبحث عن مسار، فإذا ما حصل مسار أو انتشر داخل الأجزاء الرديئة هذه بينتقل للسطح، فبيتحول إلى حرارة ويسبب حريق.
0: ما هي النصائح الأخرى التي تقدمها مثلا أثناء تأسيس الكهرباء في المنزل؟ يعني البعض مثلا يعتمد أن يكون هناك يعني منافذ كهربائية بجانب السرير في أكثر من مكان في المنزل، يعني هل هناك نصائح معينة ينبغي أن نلتفت لها؟
1: أكيد، هو الآن في شيء اسمه الكود السعودي، والالتزام بالأكواد هذه ومواصفاتها والمقاييس وإصدار شهادات لإتمام البناء، كلها تعتمد على، لأنه بيطلع لك مختص أنت لبيتك وبيشوف الجودة اللي أنت مركبها بناء عليها، بيصدر لك الشهادات هذه. فأحيانا حنا نستهين أنه والله أقول أنا بدفع له مبلغ معين، لا هذا بيخسرني، وبالعكس المبلغ هذا يمكن يحميني أنا وأسرتي.
0: صحيح. ترك الأجهزة مثلا في المطبخ مشبوكة دائما في المنافذ، يعني مثلا التصاميم الجديدة نجد أنه مثلا الميكروويف دائما مشبوك في الفيشة، الأجهزة الأخرى دائما مشبوكة، هل من المفترض أن أنتزعها من الفيشة أم عادي أن أنا أتركها لفترات طويلة؟
1: شوفي، الآن التصاميم الجديدة للأفياش يوجد فيها زر اللي هو أنك تسكر تفصل الجهاز عن او الراس عن هذا، بس تضغط الزر وخلاص، ما يحتاج تفصل الفيش ولا تقول والله هذا كل شوي انا بقعد افصل ولا اركب، لا خلاص انت تضغط الزر وريح راسك منه.
0: وضحت الفكره.
1: في من الممارسات الخاطئه اللي دائما نلاحظها اللي هو بعض الاشخاص يتم وضع التوصيلات او الاسلاك تحت السجاد، فيقول لك والله عشان ما حد يشوفه او اخليه مخفي، هذه من الامور اللي جدا تسبب حريق، لأن احتمال التوصيلة تتعرض إلى حرارة، مع الحرارة مع زي ما الله يرحمهم المتوفين يقول لك السبب أنه والله إسفنج، فالتماس السلك هذا وإصداره للحرارة بينتج عنه حريق.
0: صحيح، وتغطيتها يجعلنا لا ننتبه مثلا للإشارات التي ربما تظهر عليها، أحيانا هناك رائحة، أحيانا هناك مثلا شرار يخرج منها، فإذا كنت لم أرى هذه الأشياء بسبب أنها مغطاة ستزيد أيضا الاحتمالية. هناك أيضا بعض الزينة التي توضع على مثلا الأسلاك حتى لا تظهر مثلا بطريقة، هذه أيضا من كلامك نفهم أنها خاطئة.
1: أكيد، وأنت ذكرتي أنه والله هذه يعني أننا نقدر نشوف الأسلاك والتوصيلات وتعطينا إشارات، لأن بطبيعة أي جهاز ما راح يقول لك والله أنا بتعطل أنا بيحترق، فهذه مؤشرات تعلمنا والله أن الجهاز راح يحترق، لأن الجهاز ما يتكلم بطبيعته. فإذا شفت أنا والله دخان طلع خفيف أو رائحة أو زي كذا، أنا خلاص أتنبه للأمر هذا.
0: نعم، وضحت الفكرة، شكرا لك المهندس مشعل عنيزي.
1: في نقطة بسيطة بس أنا ودي أضيفها، فيه اللي هو أجهزة المستشعرة للحريق أو للدخان.
0: صحيح،
1: هذه أجهزة مهمة. هذه أجهزة أول شيء تركيبها سهل ومش مكلفة ماديا، ويجي منها نوعين، نوع اللي هو مستشعر للدخان ومستشعر للحرارة، فهذه والله

0: العظيم لو تقولي لي بس عندكم باللقاء عطنا نصيحة وسكر اللقاء، والله أقول ركب كاشف الدخان عندك في البيت.
1: نعم، شكرا لك مهندس السلامة مشعل العنزي، مهندس سلامة وصحة مهنية، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية وشاكر لك.
1: إذن نختم بهذه النصيحة، كاشف الحريق. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
8: أنا أشوف هم
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
9: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
10: نعم، مطلب بيئة العمل.
11: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
12: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
13: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
14: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
15: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وإذا كنت من محبي الشوكولاتة فغالبا مررت بهذه اللحظة، تشتري نفس النوع الذي اعتدت عليه منذ سنوات، تفتحه، تأخذ أول قطعة، ثم تقول في شيء تغير، مو نفس طعم زمان. هذه القصة كانت فيدباك كبير من الناس وصل إلينا، وفي كل منصات التواصل تقريبا يتم الحديث عنه. الناس تقول ليس مجرد اختلاف بسيط في الطعم، حتى القوام للشوكولاتة تغير، حتى طريقة الذوبان في الفم لم تعد كما كانت. على تيك توك صورت سارة عمر نوع معين وكتبت إنها توقفت عن شراء هذه الشوكولاتة بالفول السوداني، تقول صار طعمها شمعي وبلاستيكي. بينما كتب أحمد على إكس ما عدت أستطعم طعم الكاكاو، لترد عليه أحلام بنصيحة قبل أن تشتري شيك على بلد التصنيع. وهناك اختلفت الآراء بين من يرى أن المشكلة ليست في بلد التصنيع بل في أزمة الكاكاو العالمية وفي محاولات الشركات تخفيض التكلفة بتغيير الوصفات والمكونات. أنتقل لضيفي الشيف والمستشار في قطاع الأطعمة والمشروبات فيصل الدليجان، أهلا بك معنا عبر زوم شيف فيصل.
2: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم.
1: أهلا بك. يعني فيدباك الناس يقول تغير طعم الشوكولاتة في البقالات اليوم، السؤال ليش تغير الطعم؟
2: والله صراحة معاهم حق. الشوكولات قبل حتى الكوميرشال شوكولات اللي هي التجارية اللي نشوفها في السوبر ماركت كجودة تغيرت بحكم الضغوط التكلفة، فصار في استبدال للمواد الطبيعية بمواد أقل جودة قد تكون طبيعية مثل

0: الزيوت، استبدال زبدة الكاكاو بالزيوت وغيره، والسكر، زيادة نسبة السكر.
1: نعم
0: فبالتالي يعني أثر بشكل ملحوظ على الجودة.
1: نعم وهل هذا التغيير في المكونات يجعلنا أيضا نشعر التغيير في القوام؟ يعني لفتني من قال أنه صار طعمها يعني طعمها بلاستيكي ليست شوكولات حقيقية.
0: اي نعم، لانهم يستخدمون مواد، المواد
1: نعم
0: هذه طبعا مسموح فيها
1: نعم
0: في التصنيع في العالم التجاري، ولكنها هي هدفها تغيير القوام او ثبات القوام.
1: نعم
0: لان زبده الكاكاو كشيء طبيعي، لما احنا نتكلم عن زبده كاكاو ونتكلم عن كاكاو بيور وحليب وغيره، اكيد بنخرج بشوكولاته طبيعيه ذات
1: جميل
0: طعم جميل يعني ومستساغ. طبعا هم يحاولون، طبعا ككوميرشال لايف او الحياه التجاريه او المصانع التجاريه، يحاولون انهم يوصلون لتقريبا للنكهه باستخدام الفانيلا وبعض المستحضرات يعني.
1: نعم يعني إذا جاتك مثلا شركة ترغب في تخفيض الجودة وتريد منك حلول مثلا اقتصادية، ما هي الخيارات أمامها؟ يعني فين تقول لهم تستطيعوا اللعب في هذا المجال، تغيير المكونات هنا، لكن احذروا لا تروحوا هناك مثلا لأنه الطعم سيتغير على المستهلك وربما يتوقف عن شرائها.
0: اي اكيد، بطبيعه الحال الرجوع للاصل، والاصل هذا كان متبع سابقا، المواد الطبيعيه كانت، انا اشجع دائما على استخدام المواد الطبيعيه، ولا يمنع بعض الزيوت، ولكن اختيار بعض الزيوت بيكون افضل من الزيوت المستخدمه حاليا يعني،
1: نعم
0: بالاضافه الى انه
1: ما هي
0: كل شيء
1: الزيوت
0: له سعر.
1: المستخدمة حالياً؟
0: والله هي زيوت نباتية، بالتالي فالزيوت النباتية يعني في بعضها أنواع مختلفة من الزيوت،
1: نعم
0: في زيوت طبيعية ممكن تكون زي العنب وغيره، ولكن هذه تكون عالية شوية التكلفة مقارنة بالزيوت المهدرجة وزيوت النخيل وغيرها.
1: نعم وبالتالي هو أساسا يبحث عن خفض التكلفة فلن يذهب لخيارات مثلا
0: إيه هو بعد يعني خلينا نكون شوية منصفين، في
1: نعم
0: ضغوط كثيرة على السوق يعني من ناحية المستهلك وغيره، ولكن هذا لا يسمح أو يعني ما يخلينا أن منوعة إحنا كمستهلك أن نختار الشيء الأفضل لنا
1: نعم
0: ولصحتنا، لأنه في الأخير المواد حتى لو كانت الصناعية مسموح فيها
1: نعم
0: أكيد لها آثار سلبية في المستقبل يعني.
1: هي ردود الناس اختلفت، يعني في ناس مثلا كان فيدباك منهم يقول لا الشركة ما غيرت أي شيء، ربما الخطأ كان من البقالات في مسألة التخزين، الشحن تذوب تعود مرة أخرى تبرد، هل هذه الأشياء يعني مسألة التخزين يمكن أن تؤثر على طعم أو الجودة أو لا؟
0: إيه أكيد بكل تأكيد، لأنه مسألة التخزين تأثر على أي نوع من المواد الغذائية سواء اللحوم وغيره، فبالتالي حتى الشوكولات يعني،
1: نعم
0: فتغير المناخ وعدم محافظة على المناخ الثابت أكيد بيأثر على الطعم بشكل سلبي.
1: نعم
0: وطبعا في نقاط كثيرة من النقل من البواخر إن توصل لنا يعني، ففي نقاط كثيرة سبلاي تشين كبير يعني، وان توصل لك يعني، فاكيد في مراحل كثيره ممكن يكون فيها جابس او فيها مشاكل في احدى المراحل يعني في
1: نعم
0: التخزين، مو شرط البقاله الاخيره او السوبر ماركت اللي عندنا احنا
1: نعم
0: يعني، كانظمه غذائيه عاليه جدا في المملكه العربيه السعوديه، فالله يعطيهم العافيه هيئه الغذاء والدواء تقوم بجهود مشكوره يعني في المحافظه والثبات، ولكن ممكن انه يوصل حتى من برا بشكل يعني مو
1: نعم
0: المفترض يكون يعني
1: فهمت من
0: في التخزين.
1: حديثك شيف فيصل أنه يمكن مثلا زيادة السكر، إضافة الفانيليا، وذلك مثلا يعوض نقص الكاكاو الذي هو موجود.
0: زبدة الكاكاو لأن زبدة الكاكاو تعتبر مكلفة،
1: نعم
0: فبالتالي الزيوت والفانيلا مع المواد الصناعية اللي تحاول أنها تحافظ على لزوجة في صناعة الشوكولات، لأنه لما أنت تزيد السكر فبيكون في صعوبة في اللزوجة، في العملية التصنيعية، فبالتالي أكيد بعض المواد الصناعية بتساعد كثير في هذه المرحلة وبتأثر أكيد على الطعم
1: نعم
0: بعد.
1: وبالتالي ممكن يجي شخص هنا ويقول شيف فيصل أنه أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال، يعني مسألة أنه تم تخفيف كذا وزيادة كذا، بالتالي ممكن تكون مثلا حتى وإن كان مسموح بها يمكن مستقبلا أو مع أكلها مثلا باستمرار تصبح مثلا مضرة أو تغير الاستشعار أو التذوق. فبالتالي يسأل سؤال، أنا لو دخلت مثلا الآن إلى البقالة، ما هي الأمور التي إذا وجدتها على غلاف مثلا الشوكولاتة من المفترض أن ما أشتري هذا الشيء أو أذهب لخيارات أخرى، بدائل أخرى؟
0: دائما المواد الحافظة أو المواد المصنعة

0: يتم التصريح فيها في الغلاف، يعني في الخلف، يعني في شفافية عالية في التصنيع. فبالتالي كل ما قلت المواد اللي احنا ما نقدر نقراها او صعبة او رموز اي اكس واي او شيء زي كذا او حروف معينة وارقام،
1: نعم
0: فبالتالي هذا اكيد انها مواد صناعية، لان المواد الطبيعية بيقول لك والله زبدة الكاكاو، بيقول لك حتى سكر، يعني حتى لو انها مضر بس بيقول لك يعني في بعض المواد اصولها مختلفة عن المواد الحافظة او اللي لها اهداف زي السيولة وغيرها من
1: نعم
0: المواد الكيميائية اللي هي مصرحة فيها، ولكن الإفراط فيها أكيد بيأثر على صحة المعدة وغيرها. يعني
1: نعم هناك مصطلحين ترددا كثيرا في فيدباك الناس، مصطلح البي جي بي آر والثاني الليسيفين، قالوا إذا وجدتموها مكتوبة حاولوا أن لا تأخذوا هذا النوع من الشوكولاتة لأنه يدل على أنه المنتجات الأولية ليست بتلك الجودة. هل هذه معلومة صحيحة؟
0: والله شوفي، لا يخلى اي نوع من الشوكليتس البلجيكي والفرنسي اللي يجينا في حتى في المحلات السويتس والحلا لا يخلى من هذه المواد، ولكن بنسب ضئيله.
1: نعم.
0: هذه المواد غالبا تكون موجوده وهي مصرح فيها طبعا.
1: لماذا هذه المواد يعني هي موجوده لماذا؟
0: لتقليل التكلفه، لانه زي ما تفضلت، زي ما انت قلتي عن هذه المواد، ان الناس يعني هذه يخافون منها او يصرحون منها ومعاهم حق يعني،
1: نعم
0: ولكن في الاخير هذه مواد ضروريه لصناعه الشوكولات قليل التكلفه، لانه زي
1: نعم
0: ما قلت لك قبل انه زبده الكاكاو لما تقل هنا يصير في اشكال في مرحله التصنيع ودخول السكر، فبيزيد كثافه
1: صحيح
0: المكون، فبيكون صعب انه لزوجته والسيالان في عمليه التصنيع والتحويل الى قوالب وغيره
1: نعم
0: او حبوب. فاكيد انه هذه الاشياء موجوده واكيد انها مصرح فيها، ولكن في اكيد انواع ثانيه فيها نسب تكون اقل يعني. فنحرص ان
1: على
0: قدر ما نكون قدر ما يعني نقدر اننا نقلل كميات الاستهلاك، او اننا نحاول نبعد قدر الامكان. وفي منتجات اكيد في السوق موجوده فيها مواد، المواد الطبيعيه تطغى عليها يعني
1: وضحت. شكرا لك الشيف
0: مكونات.
1: ومستشار في قطاع الأطعمة والمشروبات فيصل الدليجان، شكرا لك أستاذ فيصل.
0: يعطيكم العافية.
1: ما زلنا في ذات السياق مستمعينا، والحديث عن أنه يتم تقليل مثلا زبدة الكاكاو بوضع مثلا الكثير من السكر وغير ذلك، كيف يمكن أن تبقى محافظة على المعايير وموجودة أيضا. ننتقل لضيفنا الأستاذ الدكتور غدير الشمري، المستشار في اللجنة الوطنية للأمن الغذائي وبروفيسور الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود. أهلا بك معنا دكتور غدير.
2: يا أهلا وسهلا بكم، وشاكر ومقدر لكم هذا الاستضافة، لعلها تكون إن شاء الله استضافة مفيدة للمستمعين إن شاء الله.
1: أهلا بك معنا. الناس اليوم دكتور تربط بين الجودة مباشرة ببلد التصنيع، هل هذه القاعدة صحيحة؟
2: طبعا تحتاج لتوضيح أكثر، لأنه في بعض الأحيان لما تكون في فترات مشتراة من نفس البلد قد لا تتعرض إلى سلاسل إمداد ونقل وتخزين إلى بلد آخر، ربما يكون أنه وصول هذه الشوكولاتة إلى بلد أبعد بشكل كبير قد تتأثر الجودة وبعض الصفات الحسية للشوكولاتة هذه. لكن وأيضا في شق آخر أيضا، أنه بعض المصانع أنها تقوم بالأخذ بالعين الاعتبارات المواصفات الغذائية لكل بلد الذي يختلف من بلد إلى بلد آخر.
1: نعم، وبالتالي هنا يأتي سؤال، كيف نفس الشركة دكتور لديها مثلا نفس الاسم نفس المنتج نفس التغليف لكنها يعني تبيع تركيبتين مختلفتين لنفس المنتج، ما هي الضوابط التي تسمح لها بذلك؟
2: طبعا هذا الكلام قد يكون أو لوحظ من بعض المستهلكين لما يكون في بلد يختلف عن بلد آخر من نفس البراند تقريبا. لذلك قد يكون أيضا أنه عمليات التصنيع لهذا المصنع قد يراعي فيه متطلبات اللوائح والمواصفات للبلد الذي سوف يصدر له هذا النوع من الشوكولاتة، وبالتالي قد يختلف أيضا في الجودة. ثانيا يعني أنا لاحظت أيضا لما أكون في أحد مثلا كدول شرق آسيا وأتناول كشوكولاتة من نفس المنتج أو من نفس البراند قد يختلف عليه في الذائقة بشكل كبير جدا. فلذلك هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر على هذا، إما أن يكون المصنع يأخذ بعين الاعتبار أنه يوفر في بعض المواد الرئيسية لإنتاج هذه الشوكولاتة حتى يكون هامش.

0: الربح عالي.
1: نعم
0: ثانيا قد يتوافق مع المواصفات الموجودة في هذا البلد المصدر له هذه في الشوكولاتة، وبالتالي هناك عوامل كثيرة جدا في عملية التخزين والإمداد والنقل قد تؤثر أيضا على جودة هذا النوع من الشوكولاتة.
1: جميل جدا دكتور، لكن هناك مثلا من يتساءل في فيدباك للناس يقول لماذا لا تلزم الشركات انها يعني تتبع وصفة واحدة او معايير واحدة في كل الدول، كيف تعلق عليها من خبرتك في المجال؟
0: طبعا في خبرتنا أطول في هذا المجال انه هناك جميع او مغل يعني كثير جدا من المواد التي تضاف الى المنتجات الغذائيه عليها اختلاف ما بين دول اوروبا ودول امريكا ودول الشرق الاوسط في عمليه نسب الاضافات. وايضا احنا في المملكه العربيه في السعوديه متحدين مع هيئه التقليص الخليجي على مواصفات على لوائح. طبعا هناك شيء يسمى لائحه وهذه ملزمه انها تكون مطبقه لدى مصانع عندما تصدر منتجاتها الى دول مجلس التعاون، وايضا هناك مواصفات يؤخذ فيها في بعض الاحيان. فلذلك الاختلاف هذا ينبع على المجالس العلميه في الدول وايضا كميات الاضافات، ويراعى فيها ايضا النواحي الاقتصاديه والنواحي
1: صحيح.
0: الاخرى التي ممكن انه تؤثر على سلامة المنتج، خصوصا مع اختلاف الظروف البيئية من دولة إلى دولة أخرى.
1: صحيح، حتى أيضا تبقى سلاسل الإمداد موجودة وممتدة. طيب دكتور، هنا يبرز السؤال، يعني من حديث الشيف فيصل قبل قليل، عندما تقل كمية الكاكاو، زبدة الكاكاو، ويوضع بدالها مثلا كمية كبيرة من السكر والزيوت، كيف يظل المنتج مطابق للمواصفات؟
0: طبعا المواصفات المطروحة هي مواصفات يؤخذ فيها، ولكن قد في بعض أحيانها ليست ملزمة. لكن سياسات المصانع أنها تراعي أيضا القدرة الشرائية للمستهلكين،
1: نعم
0: وبالتالي يستخدمون بعض الأساليب مثل شبيه الكاكاو. وأنت عارف أنه الكاكاو في أصله لا يعتبر مستساغ لما يؤخذ كخام، وبالتالي يضاف له بعض منكهات ويضاف إليه بعض الإضافات الأخرى، وبالتالي يبقى عندك إما أن يكون كاكاو نسبة الكاكاو فيه أو زبدة الكاكاو أكثر من 70%، أو
1: نعم
0: منتج آخر له شبيه الكاكاو وهو أقل سعرا ويضاف له منتجات أخرى وأقل جودة وأقل قيمة غذائية أفضل. فبالتالي لما يكون نسبة الكاكاو الخام الأساسي عالية جدا، فأنت قاعد تنتج أو قاعد تأخذ وتشتري منتج ذو جودة عالية وأيضا مفيد صحيا بعكس المنتج الآخر الذي يعتبر شبيه.
1: نعم، وبالتالي هنا يأتي سؤال، يعني هل يمكن أن يكون المنتج مطابق للمواصفات لكن أنا أستطعم أنه جودته أقل؟ يعني هناك من يسأل، يعني عندما تأتي هذه المنتجات ويتم فحصها حتى يقال أنها مثلا يعني مطابقة للمواصفات، ما الذي يتم فحصه؟ هل اللذاذة فقط ولا أمور أخرى تستدعي الصحة يعني؟
0: سؤال جدا في غاية الأهمية، وقد أيضا يختصر على المستهلك يعني نوع الارتباك الذي يعيشه في شراء بعض المنتجات. طبعا المواصفات لا تغطي نوعية واحدة من المنتج، هي تغطي الأنواع العديدة من نفس المنتج. ممكن أنها تغطي مثلا في الشوكولاتة، وتغطي الشوكولاتة بالحليب، وتغطي الشوكولاتة البيضاء، وتغطي الشوكولاتة الداكنة. فهذه كلها لها مواصفات كلها، وبالتالي المصنع يحاول أنه يتوافق مع هذه المواصفات ويصدرها للدول. فهنا تبقى ذائقة المستهلك، والذي للأسف أنا ما أعول عليها صحية، لأن معظم أفراد المجتمع يذهب إلى الذائقة اللي فيها حلاوة عالية اللي فيها نكهة عالية، ولكن لا تجد يعني كثير من المستهلكين يبحث عن البطاقة الغذائية ويقرأ المنتجات، لأن
1: صحيح.
0: المنتجات أو الإضافات الموجودة في المنتج تكتب بالترتيب من الأعلى تركيزا إلى الأقل تركيزا. فلما آخذ أنا كشوكولاتة وأشوف أن السكر موضوع في البطاقة الغذائية من أول ثلاثة مكونات، فأنا أعرف أن هذا قد لا يناسبني صحيا. بينما أجد الكاكاو أو زبدة الكاكاو موجودة ضمن النسبة الأعلى، فأنا أقتني هذا المنتج حتى أعرف أنه ذو جودة عالية وذو قيمة غذائية أفضل بالنسبة لي أنا.
1: نعم
0: فالمواصفات تغطي جميع الأنواع سواء عالية الجودة أو منخفضة القيمة
1: نعم
0: الغذائية.
1: وبالتالي نعول على المستهلك ووعيه ووعي الناس، لكن هناك تخوف دكتور من مسألة شبيه، يعني مثلا شبيه

0: الجبنة، شبيه القشطة، شبيه الكاكاو، حتى أن البعض ذهب في ممازحا يعني يقول ربما مستقبلا يصبح هناك شبيه الشوكولاتة أو شبيه الجبنة. كيف تعلق؟
1: لا نستبعد في مستقبل. أنا عندي محاضرة كانت في جامعة مكسود عن ماذا سنأكل عام 2050، وكانت محاضرة يعني مثيرة للجدل بشكل كبير، لأنه هناك منتجات، لأنه التطور في التصنيع الغذائي واستخدام التكنولوجيا الآن ومصادر البحث العلمي الحديث قد ينتج لنا منتجات كثيرة جدا لم تؤكل في وقتنا الحاضر، ولكن قابلة أن تكون على موائدنا في مستقبل الحياة.
0: مثل ماذا؟ يعني أنا تحمست أعرف مثل ماذا مثلا يمكن أن نأكل.
1: يعني كثير من المنتجات هو لها علاقة في الشوكولاتة، أو لها علاقة في اللحوم، أو لها علاقة في الحبوب. يعني في تطور، في سباق مع الزمن، في تطور كبير جدا جدا في الأغذية المستحدثة والأغذية المستقبلية.
0: نعم
1: وبالتالي ربما يكون لنا لقاء إن شاء الله آخر للحديث على هذا الموضوع، لأنه متشعب
0: صحيح
1: في مصادر البروتين القادمة قد تختلف عن مصادر البروتين، مصادر الحليب القادمة قد تكون أيضا مختلفة عن مصادر الحليب الحالية. ولكن نرجع إلى
0: نعم
1: الموضوع الأساسي اللي هو الشبيه، فلابد أني أوضح أنا نقطتين أساسيتين
0: تفضل.
1: للمستمع الكريم. أن أول شيء هناك مصطلح يسمى الغذاء الآمن، وكل ما يوجد الآن في الأسواق يخضع للجهات الرقابية، وهي على أعلى مستوى صراحة في هذا الجانب. وبالتالي الشبيه هو غذاء آمن، ولكن هناك مصطلح آخر يسمى الغذاء الصحي، وبالتالي أنا مخير ما بين الاثنين. إن كنت أنا أحتاج لهذا المنتج ولكن الظروف الصحية والفئة العمرية لا تناسبني في هذا المنتج، وبالتالي قد يكون من الأفضل تجنب أي شيء مسمى كشبيه، ولكن من ناحية الأمان فهو آمن، ويستبعد جزء من مكونات الغذاء بإضافة جزء آخر ليكون المنتج أقل تكلفة على المستهلك. ولكن هو في النهاية آمن، ولكن ليس بالضرورة يكون مغذي أو يكون صحي.
0: ما هذه هي المشكلة دكتور، إنه هل مستقبلا يمكن أن تظهر مثلا أمراض معينة مرتبطة بهذا الشيء؟ يعني نحن الآن كلنا في صحة جيدة، لكن ماذا عن المستقبل؟ هناك من يقول في فيدباك من الناس إنه طيب هي آمنة الآن، لكن هل ممكن تزيد أمراض مثلا معينة مستقبلا؟ هل ممكن تكشف لنا زيادة في الكوليسترول أو الدهون الضارة أو غير ذلك؟
1: معلومة مؤكدة وعلمية أنه أكثر ما يقتل الناس الآن أو يزيد من حالات الوفاة هو بسبب ما يتناولون من أغذية. وبالتالي الغذاء موجود، ولكن كيفية استخدام هذا الغذاء وتكرار التناول. مثلا لو أضرب لك منتج إكس يعتبر منتج غير صحي ولكن آمن وموجود في الأسواق، ولكن معروف أنه عالي في السكر وعالي في المواد المضافة، لما أتناول هذا المنتج مرة في الأسبوع هل هو بنفس خطورة لما أتناول هذا المنتج كل يوم؟ طبعا يختلف الوضع. وبالتالي وجود الأغذية على الأرفف هي لابد أن تكون نوع من الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية للمستهلكين وبأسعار مناسبة أيضا، ولكن يبقى على المستهلك أو على الفرد
0: الوعي.
1: أعرف الكمية المناسبة لهم من أي منتج غذائي.
0: نعم، حوار مفيد وممتع معك الأستاذ الدكتور غدير الشمري، المستشار في اللجنة الوطنية للأمن الغذائي وبروفيسور الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود. شكرا لك دكتور.
1: يعطيكم العافية، شكرا لك.
0: مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل. لماذا نمرض أول أيام الإجازة؟
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟

تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وفيدباك كبير من الناس وتعليقات مضحكة ومستغربة، تقول أنا ليش طول السنة صحتي كويسة وبس أخذ إجازتي وأخطط أستمتع بالفراغ والراحة والسفر أبدأ أشعر بآلام في الحلق، ثم تتراكم الأعراض حمى وصداع، وهكذا أجد نفسي بلا قوة. ردود مؤيدة جاءت من حسن الإمام الذي كتب على إكس: أول يومين أعيش أحلى أيام الإجازة، ثم ثالث يوم أزكم. وكتبت منيرة على تيك توك في رد على منشور مشابه: أنا ما أعرف، لكن في كل سفرة لازم أقضي يوم أو يومين في الفندق، حرارة مرتفعة وألم في البطن. وبعد بحث سريع مستمعين، اتضح أن هناك عالم نفس هولندي قبل أكثر من 20 عاما لاحظ أن بعض الأشخاص يمرضون تحديدا في عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات، وسمى هذا بمرض الإجازة أو مرض الفراغ، وهي مرتبطة بظاهرة تحدث داخل الجسم تسمى للداون أفكت. للحديث أكثر ومعرفة هذه الظاهرة نرحب بضيف هذه الفقرة الدكتور حسن الشهري، استشاري طب الأسرة والسكري. أهلا بك معنا دكتور حسن.
2: أهلا بك وسعد الله مساءكم ومساء السيدات والسادة المستمعين بكل خير.
1: ما هي الليت داون أفكت الذي يعني يحدث داخل أجسامنا؟
2: طبعا مثل ما ذكرت هي ظاهرة طبعا تعرف بمرض الإجازة، أنه الشخص يشعر بالتعب المفاجئ أو المرض أو قلة النشاط في أول أيام الإجازة. طبعا هي لم تدرج يعني كتشخيص طبي مستقل أو لا تعتبر مرض بحد ذاتها، ولكنها مدعومة بعدة دراسات وتفسيرات فسيولوجية ونفسية.
1: نعم، وبالتالي هي يعني عامة بين الناس تكون أحيانا يعني يقولون وكأنه رد عليك التعب، يعني أنت كنت تعبان طول فترة عملك والآن بمجرد أن تأخذ الراحة يرد عليك التعب مرة أخرى.
2: بالضبط بالضبط، وهذه أسباب بعض السلوكيات، أنه بعض الأشخاص يحاول أنه يراكم التعب والمجهود ويجعل يعني فترة الراحة فقط في وقت الإجازة، وهذه من السلوكيات الخاطئة.
1: صحيح، يعني نحن أحيانا ونحن نعمل حتى لا يتعطل العمل نبدأ مثلا نأخذ مسكنات أكثر، نبدأ مثلا نشرب قهوة كثير حتى نبقى يعني مركزين. في ما مدى أنه كل مرة نأخذ مسكنات يمكن أنه يعني يحدث لنا هذا الليتداون إفكت، أو ليس له علاقة؟
2: لا بالتأكيد له علاقة، لأنه الشخص ما دام يعمل ويحاول أنه يعني يبقى في نفس الرتم ويحاول أنه ما يعني ما يقلل من نشاطه في العمل، فبالتالي يكون عنده ارتفاع في هرمونات التوتر مثل الكورتيزول الأدرينالين، تكون مرتفعة نسبيا. انخفاضها المفاجئ ممكن يسبب الأعراض هذه اللي احنا نشعر فيها اللي هي التعب والإرهاق. وعلى أساس أنه يحافظ على هذا المستوى من الطاقة يحاول أنه كذلك يستخدم المسكنات. فبالتالي أول ما يأخذ الإجازة يبدأ يشعر بالأعراض، يراكم الإجهاد كذلك، يؤجل فترات الراحة إلى وقت الإجازة. هذه كلها أسباب ممكن تؤدي إلى هذه الظاهرة. أيضا أنت ذكرتي موضوع الكافيين، ممكن تكون أيضا بسبب الأعراض الانسحابية الكافيين، الأشخاص اللي متعودين على شرب كميات يعني معينة من القهوة أثناء العمل ويتوقفوا عن هذه السلوك وقت الإجازة. صحيح. ممكن تكون هذه أيضا من ضمن الأسباب.
1: يعني هناك لنقل أنماط معينة في الحياة تجعلنا أكثر عرضة لأن نشعر مثلا بهذه الظاهرة. لكن هناك ملاحظة مهمة دكتور حسن ينبغي أن نفرق فيما بينها، المرض المتعلق بالسفر، لأنه أحيانا عندما يسافر الشخص لمكان آخر غير المكان الذي هو اعتاد عليه، غير الطعام مختلف، الجو مختلف، أحيانا أيضا يصاب بأمراض، فنفرق بينها وبين هذه الظاهرة.
2: بالضبط، غالبا مرض الإجازة، خلنا نسميه مرض الإجازة اللي هي هذه الظاهرة المعروفة، تكون في العادة الأعراض تظهر في أول 24 ساعة إلى 72 ساعة. كذلك ما يكون لها علاقة بالسفر، ممكن تظهر حتى لو الشخص قرر أنه يأخذ الإجازة في نفس المكان أو يقضيها في البيت مثلا. كذلك الأعراض تكون خفيفة، الأعراض اللي تظهر غير التعب والإرهاق ممكن تكون أعراض عدوى تنفسية بسيطة أو نزلات برد وتختفي فيه.

0: خلال الأيام. بينما المرض الناتج عن السفر في الغالب يكون وقت السفر فقط أو بعد السفر مباشرة. الأعراض غالبا تكون أقوى وأشد، يكون في تاريخ للتعرض لمصادر عدوى مثل الأماكن المزدحمة، المطارات، كذلك بعض مصادر العدوى مثل صحيح. بعض الأطعمة اللي ممكن تكون ملوثة. أيضا نشوف الأعراض الجهاز الهضمي أكثر في المرض الناتج عن السفر، نشوفها أكثر من من المرض الناتج أو اللي احنا سميناه مرض الإجازة.
1: نعم، وبالتالي من المهم أيضا أن نذهب إلى نقطة أنه البعض يتحدث عن أنه قبل السفر أو قبل الإجازة حاول تقوي مناعتك، يعني هناك بعض مثل المشروبات اللي يتم الإشادة بها أو غير ذلك، إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟
0: هو للأمانة ما في شيء يعني يؤدي إلى تقوية المناعة فوق الطبيعي، ولكن خلنا نقول بعض الإجراءات اللي تحافظ على كفاءة الجهاز المناعي. تمام، مثل النوم الكافي، تقليل التوتر المزمن، ممارسة الرياضة الخفيفة، النشاط البدني المنتظم، التغذية المتوازنة، تصحيح نقص الفيتامينات إن وجدت، الإقلاع عن التدخين، المحافظة على الوزن الصحي، ضبط الأمراض المزمنة إذا كان الشخص مصاب بالسكري أو الضغط نحاول نضبطها في النطاق الطبيعي. كذلك ممكن نستخدم بعض اللقاحات، خصوصا أنه في بعض البلدان يشترط لها لقاحات معينة، نحرص أن نأخذها قبل السفر.
1: جميل جدا، شكرا لك الدكتور حسن الشهري، استشاري طب الأسرة والسكري. مستمعينا، في فيدباك وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم وأيضا لهذا الأسبوع. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
2: بلقطة؟
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه.
2: أو مسمع فني مثلاً.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
7: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفل الكاميرا خلاص.
16: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
17: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
18: نعم، مطلب بيئة العمل
19: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
20: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
16: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
21: يعني اليوم احنا دايم بنطلع نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
22: يقول لك لا تنسانا من

0: الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوم

المفوضيات الأوروبية توافق على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على إلكترونيك آرتس. سعر خام الأمريكي يرتفع فوق 90 دولارا للمرة الأولى منذ 11 من يونيو. نتائج قوية من القطاع المصرفي الإماراتي بقيادة بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس، انا مايا جريديني. قفزت اسعار النفط لاعلى مستوى في 6 اسابيع مع تصاعد التوتر بين امريكا وايران وتجاوز سعر الخام الامريكي 90 دولارا مسجلا اعلى مستوى منذ 11 يونيو. ياتي ذلك بعد تصريحات من وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو اكد خلالها ان ايران ليست مستعده لابرام اتفاق، مؤكده ان الثمن الذي ستدفعه ايران سيرتفع كل ليلة على أن تعود إلى رشدها. أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت التوقعات بتسجيل عجز عالمي في إمدادات النفط خلال العام الحالي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا، لكن الاستطلاع توقع يؤدي تعافي تدفقات الخام من الخليج وقوة الإنتاج الأمريكي وضعف الطلب الصيني إلى تحول سوق النفط نحو فائض في المعروض خلال 2027. نحدث إذن الحركة على أسواق النفط، مكاسب قوية كما نرى ب 4.7% على برنت فوق مستويات 98 دولارا على برنت وفوق 90 دولار على نايمكس. طبعا التوترات في المنطقة تبقى تحت المجهر على خلفية الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، أمريكا تضرب إيران، إيران ترد على دول الخليج، وبالتالي هناك تهديد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والآن هناك أيضا تهديد لحركة الملاحة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، فبالتالي كل هذه العوامل ترفع أسعار الطاقة. أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن قطر للطاقة مددت حالة القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعدة مشترين آسيويين، كما تواصل تأجير بعض ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال حتى منتصف شهر أكتوبر، الأمر الذي يشير إلى إمكانية استمرار تعطل الصادرات في ظل إغلاق مضيق هرمز، وبدوره قد يزيد الضغوط على السوق مع تنافس أوروبا وآسيا على إمدادات محدودة واستعداد المشترين لموسم الشتاء. وقبل اندلاع الحرب كان نحو 5 تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا يمر عبر مضيق هرمز، ما يزيد حساسية السوق لأي تعطل إضافي في الإمدادات من المنطقة. وفي أبرز الأخبار، السعودية أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأميرة عبد العزيز بن سلمان وقع اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ صندوق الاستثمارات العام السعودي PIF على شركة إلكترونيك أرتس الأمريكية بموجب قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وأكدت المفوضية أن عمليات الاستحواذ لا تثير مخاوف تتعلق بالمنافسة نظرا إلى محدودية تأثيرها في الأسواق التي تنشط فيها الشركتان، مشيرة إلى أن الصفقة خضعت لإجراءات المراجعة الاعتيادية للاندماجات. وأوضحت المفوضية أن الصفقة تشمل أنشطة تطوير وتوزيع ألعاب الفيديو للأجهزة المحمولة والحواسيب وأجهزة الألعاب، إضافة إلى تنظيم وتسويق بطولات رياضية

الإلكترونية. إلى نتائج المصارف السعودية، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي للاستثمار بأكثر من 3% إلى 531 مليون ريال. جاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 519 مليون ريال، وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة تجاوزت 3% إلى مليار و100 مليون ريال. يأتي ذلك على الرغم من تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 22% وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من 9% إلى 70 مليون ريال. مؤشر السوق السعودية إذن الآن يسجل بعض المكاسب ب20%. قيم التداولات في السوق السعودية إذن أحاول تحديث الأرقام، ولكن طبعا تبقى الأعين أيضا على أسهم أرامكو. اليوم قيم تداولات 2.7 مليار ريال تقريبا في هذه الأثناء.

0: ويعقد ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن اليوم، ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين وفتح آفاق شراكة جديدة في عدة قطاعات. ومن المتوقع انعقاد جلسات حوارية حول دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى إيجاد حوافز لزيادة الاستثمار بين البلدين. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل، موفدة العربية بزنس، إلى الملتقى. أهلا وسهلا بك كارينا، ما أبرز المواضيع التي تابعناها اليوم؟
1: يعني ملتقى مهم جدا، ملتقى الأعمال الأردني البريطاني، على فكرة شهد حضور جلالة الملك عبدالله الثاني هنا، ويعني حشد من الشركات البريطانية والأردنية، تقريبا 100 شركة من قطاعات مختلفة، والهدف الأساسي طبعا هو تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن وجذب الاستثمارات البريطانية. وحول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلينا معالي الوزير طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الأردني، في يوم مهم. أهلا بك معنا على شاشة العربية، وشكرا لوجودك معنا في هذا الملتقى. دكتور طارق، يعني جذب الاستثمارات أكيد أولوية رقم واحد بالنسبة للوزارة، أعطينا فكرة شهية الاستثمار اليوم كيف تبدو لك، كيف تقيمها نحن هنا في لندن؟ هل هناك شهية من بريطانيا، من دول أجنبية، وهل تأثرت شهية الاستثمار بسبب الأوضاع والأحداث في منطقتنا؟
2: شكرا لك وللمشاهدين الكرام. بالنسبة لشهية الاستثمار هي لا تزال عالية الحمد لله. وضع الأردن الأمني جيد جدا، فبالإضافة للفرص وتواجد الأردن في منطقة تبشر بالنمو، خصوصا في منطقة الدول المجاورة كسوريا والعراق، وفي توجه للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بالذات. الأرقام اللي شاهدناها مؤخرا، زيادات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية،
1: كم نسبة الزيادة؟
2: وصلت السنة الماضية 25%، وهذا أعلى نسبة بنحصلها من عام 2017. فالحمد لله لا تزال الاستثمارات بتشوف الأردن كبيئة عمل حاضنة للاستثمارات، وفي توقع لنمو الفرص الاستثمارية في الأردن. فإن شاء الله لسه موجودة شهية عالية، وعم بنشوف كثير من الشركات، عدد الشركات اللي بتنقل خدماتها للأردن وعدد الشركات اللي بتفتح في الأردن عم بيزداد شهر عن شهر الحمد لله.
1: وبالنسبة للقطاعات التي تستهدفونها، ما هي القطاعات الأساسية التي تسعون لجذب الاستثمارات إليها، ومن أي مناطق جغرافية أيضا، يعني إضافة إلى بريطانيا أين تنظرون؟
2: بالنسبة للفرص الاستثمارية، خلينا نحكي بشكل عام، تم إعادة طرح الخارطة الاستثمارية بمئة فرصة استثمارية موجودة، ولكن في قطاعات أساسية نحن قاعدين نهتم فيها أكثر وأكثر. قطاع الانفراستراكتشر أو البنية التحتية، خصوصا اللوجستيات والنقل، عندنا

0: نجحات في اتفاقية استثمارية ما بين شركات أردنية وشركة الاتحاد الإماراتية في وضع قطارات لمناطق التعدين، وحابين نبني عليها القطار الوطني اللي ممكن يكون جزء من منظومة النقل في الشرق الأوسط، بالإضافة لقطاع التكنولوجيا قطاع واعد. الأردن أثبت نجاحاته في الآن مجلس أعلى لرؤية تصور الأردن خلال السنوات القادمة، عم بنلاحظ في تدفق للاستثمارات لأنه الأردن بيئة حاضمة لكثير من التكنولوجيا، عندنا شباب مؤهل، عندنا تشريعات ناظمة بتسهل على المستثمرين بهدول القطاعين. فالتركيز حيكون أكثر إشي على البنية التحتية، النقل، بالإضافة للتكنولوجيا.
1: معالي الوزير، حضرتك تحدثت في البريزنتيشن وكان ملفت جدا انه اكيد تستهدفون جذب الاستثمارات الى الاردن، ولكن ايضا تسعون لتكون اردن قد نقول بوابه او مركز هاب لايضا استثمارات قد تكون متوجهه الى بلدان اخرى، مثلا كل التطور الذي يحدث في سوريا اليوم، فكيف انتم في موقف ان تكونون ايضا البوابه للمنطقه وتكونوا مركز استثماري اقليمي؟
0: جزء واحد هو جذب الاستثمارات، احنا بنحاول كمان نحفز الشراكات ما بين القطاع الخاص الاردني والقطاع الخاص الاجنبي، لانه هذا بيساعد على الدي ريسكينج، تقليل المخاطر في ذلك. تواجد الأردن وبيئته الحاضنة لإخوانه السوريين بالعكس هي فرصة مناسبة. منظومة البنكية منظومة قوية جدا حتسهل التعاملات التجارية. عم بنحضر في مشروع نزل مؤخرا لتطوير مركز جابر، مركز حدودي بين وبين سوريا. التدفقات التجارية اللي عم نشهدها، نقل البضائع والخبرات إلى آخره، عم تزداد بشكل ملحوظ. فالأردن موجودة لخدمة أشقائهم السوريين، وعم بنحاول نساعد الانفراستراكشر وبيئة الأعمال عشان تحتضن الاستثمارات بنسبة مخاطرة قليلة، بتهيئهم الآن يخدموا الأشقاء بسوريا بكافة القطاعات من الأردن، وبالقريب العاجل لما الأمور تتحسن ممكن يصير نقل هاي الاستثمارات كمان مساعدتها مع الجانب السوري إن شاء الله.
1: حضرتك أشرت إلى زيادة الاستثمارات هذه السنة والأرقام التي شهدناها، ولكن ماذا عن توقعاتكم؟ هل هناك رقم معين تستهدفونه من ناحية جذب الاستثمارات بحلول نهاية السنة وعلى المدى القريب أيضا؟
0: إحنا بنعمل وفق خارطة طريق واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي، فيها مستهدفات واضحة سنوية بتم تداولها على للببليك أزوال، بتم متابعتها بشكل حثيث من مكتب دولة الرئيس. عندنا مستهدفات قطاعية ومستهدفات ماكرو إيكونوميكس للأردن، والحمد لله الأردن عم بيشهد زيادة في النمو. السنة الماضية ارتفع النمو من ربع الأول من 2.7% معدل نمو ل 3%، وهذا فعلا إنجاز عظيم، ولكن ما إجا بالساهل، إجا نتيجة كثير من التسهيلات الحكومية، التشريعات الناظمة، تحسين بيئة الأعمال، الفرص الاستثمارية المطروحة، ومساعدة المستثمر المحلي كمان في الأردن يكبر استثماراته ويعظم مشاريعه داخل الأردن.
1: وماذا عن بريطانيا والشراكات التي أبرمتموها أو تنون إبرامها مع الشريك البريطاني بشكل خاص؟ وماذا عن الحوارات التي تدور اليوم في هذا المنتدى؟ يعني أعطينا فكرة خلف الكواليس.
0: هلأ بعض الشراكات لسه قيد العمل، ولكن بعض الشراكات عم تهتم في قطاع السياحة واضح، قطاع المالي. اليوم كنا مع الديليجيشن في لندن ستوك إكسشين وفتحنا السوق، كان في فرصة كيف الشركات الأردنية ممكن كمان تنطلق للكابيتال ماركتس في الأردن أو خارجها، لأنه السوق الأردني، سوق مال الأردني عم بفرجي أرقام فعلا جيدة، وهذا بيزيد من ثقة المستثمرين لما يدخلوا على الأردن. إحنا مستهدفين عدة أسواق. الآن المرحلة الأولى هي استهداف الأسواق الأوروبية، في حيكون مؤتمر استثمار أردني أوروبي بشهر نوفمبر إن شاء الله، بحيث يكون في تعاون لأنه في اتفاقيات دولية بيننا وبينهم. فإن شاء الله هذا المؤتمر حيكون فيه كمان إعلان عن فرص استثمارية وتوقيع لاتفاقات استثمارية إن شاء الله.
1: وهناك دعوة مقدمة للعربية تحضر المؤتمر في نوفمبر.
0: أهلاً وسهلاً.
1: خلاص جايين إن شاء الله. مرسي معالي الوزير طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الأردني. مايا، إذن واضح جدا الزخم موجود.

0: هنا في هذا المنتدى المهم، وبناء على الحضور اليوم نستطيع أن نقول فعليا أن هناك اهتمام كبير من الجانب البريطاني والمستثمرون أو المستثمرين المتواجدين هنا بهذه الفرص. وأكيد طبعا الأوضاع في المنطقة يعني هي أكيد الشغل الشاغل للجميع، ولكن واضح أنها لم تكن عقبة في كل هذه النقاشات الدائرة والاهتمام بالاستثمار في الأردن.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، طبعا سنكون معك تباعا لكل جديد، شكرا لك حتى الساعة. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده باقي فقرات الأسواق العربية، كونوا معنا.

0: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. في نتائج المصارف الإماراتية، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الأول بحوالي 4% إلى 5 مليارات و700 مليون درهم، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 4.5 مليار درهم تقريباً. وارتفعت الأرباح بدعم من نمو صافي دخل الفوائد بأكثر من 12% إلى 5 مليارات درهم، فيما سجل البنك ارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان ب 26% إلى 950 مليون درهم، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 1.16 مليار درهم. سهم أبو ظبي إذن الأول يسجل ارتفاعات قوية مع نهاية الجلسة ب 6.3% بعد هذه النتائج. أيضا كنا تابعنا ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني ب 2% إلى 6 مليارات و400 مليون درهم، وجاءت هذه النتائج أكثر من توقعات المحللين البالغة 5 مليارات و840 مليون درهم. وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفائدة بحوالي 15% إلى 7.5 مليار درهم. جاء النمو في الأرباح على الرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان ب 210% إلى 581 مليون درهم. السهم أيضا سجل مكاسب قوية مع نهاية جلسة اليوم ب 3%. وأيضا كنا تابعنا ارتفاع الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتكاملة دو ب 10% إلى 798 مليون درهم، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين البالغة 773 مليون درهم. أظهرت النتائج نمو الإيرادات ب 5% إلى أكثر من 4 مليارات درهم، في حين تراجعت التكاليف المباشرة ب 2% إلى 1.260 مليون درهم. سهم دو كان على تراجعات مع نهاية جلسة اليوم بقرابة 2% إلى 2.1% من التراجعات على سهم دو مع نهاية الجلسة. أيضا كويتيا كنا تابعنا ارتفاع صافي أرباح بيت التمويل الكويتي ب 7.7% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 186.5 مليون دينار. كانت تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 175 مليون دينار. أما على مدار النصف الأول أول من 2026، فسجل البنك أرباحا بقيمة 363 مليون دينار بزيادة ب 6.1%. كذلك سجل إجمالي موجودات البنك 42 مليار و200 مليون دينار

بنهاية النصف الأول من 2026 بارتفاع ب 9.7% على أساس سنوي. في المقابل بلغ إجمالي المطلوبات 35 مليار و400 مليون دينار بزيادة ب 10.3%. وعزى البنك نمو الأرباح نصف سنوية إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل وأيضا زيادة إيرادات الأتعاب والعمولات إلى جانب ارتفاع إيرادات الاستثمار. السهم اليوم كان على مكاسب ب 19%، وأيضا كان الأنشط في السوق الكويتية في تداولات اليوم. لنلقي نظرة على الأسواق الخليجية التي أنهت جلسة اليوم، إذن المؤشرات الإماراتية أغلقت على مكاسب، الدعم في دبي، التمنسم لإمارات دبي الوطني التي أغلقت على مكاسب فاقت 3%، ودبي الإسلامي مكاسب 1.6% رغم التراجعات التي رأيناها اليوم على أعمار في الجلسة. بالنسبة لأبو ظبي مرة أخرى كنا شهدنا ارتفاعات قوية جدا على اف اي بي، وكذلك على اي دي سي بي أبو ظبي التجاري كان على مكاسب بواحد ونصف المئة. في الكويت 0.5% من المكاسب على المؤشر، وقيم التداولات كويتيا كانت عند 61 مليون دينار كويتي تقريبا. الوطني كان على مكاسب بنصف المئة، كما ذكرنا بيت التمويل الكويتي الأنشط على مكاسب ب19%، وبنك الخليج مكاسب ب13%. بالنسبة للعملات الرئيسية كنا نتابع يعني ارتفاعات لليورو والباوند مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة. الآن اليورو يتراجع بشكل طفيف ب10%، كذلك الباوند مقابل الدولار. الدولار يزيد من مكاسبه مقابل الين الياباني عند أدنى مستويات في 40 سنة مقابل الدولار. وهناك تأكيد من وزيرة المالية في اليابان بأن السلطات قد تتدخل إذا دعت الحاجة لدعم الين كما فعلت في السابق. إذن بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: ويبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
2: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
1: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
2: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
1: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
2: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس.
4: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.
11: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
12: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
13: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
14: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
12: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
14: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
12: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. برنت يقترب من استعادة مستويات $100 لأول مرة منذ 21 من مايو ويعيد مخاوف التضخم إلى الأسواق. المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على إلكترونيك آرتس. نتائج قوية من القطاع المصرفي الإماراتي بقيادة بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني. منصة بيتماكس للعملات المشفرة تغلق أبوابها بعد 11 عام من العمل. مشاهدينا، بجانب متابعتنا لتحركات الأسواق المحلية والعالمية والملفات الرئيسية في جرس الإغلاق، سيكون لنا وقفة مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لرئيسة المركزي كريستين لاغارد، من غير المتوقع أن يغير أسعار الفائدة اليوم. دعونا نبدأ مع الحدث الأبرز وهي التحركات في أسعار النفط، حيث قفزت الأسعار لأعلى مستوياتها في 6 أسابيع ليقترب برنت من $100 مجددا، وذلك مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران في كل مرة تستهدف فيها القوات الإيرانية سفينة في مضيق هرمز. وفي آخر التصريحات من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد خلالها أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، مؤكدا أن الثمن الذي ستدفعه إيران سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها. لاحظوا الأسعار إذا تقترب من $99، أتحدث عن برنت. أصبحت المكاسب منذ عودة الضربات الأمريكية على إيران تصل إلى 30%. هذا يأتي أيضا، هذه الارتفاعات تأتي في وقت صرح أيضا مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها. وأيضا في ملف النفط، أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت توقعات بتسجيل عجز عالمي في إمدادات النفط خلال العام الحالي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا، ولكن الاستطلاع توقع أن يؤدي تعافي تدفقات الخام من الخليج وقوة الإنتاج الأمريكي وضعف الطلب الصيني إلى تحول سوق النفط نحو فائض في المعروض في العام المقبل. ها هي الأسعار إذا نذكر فيها مشاهدينا، برنت حتى أو WTI فوق مستويات $90. أكيد يعني استهداف السفينة بباب المندب هذا أمر أيضا يدعم الأسعار بشكل أساسي. إذا مستويات نعود إليها تقريبا إلى مايو. في ملف الطاقة، ولكن الطاقة النووية، أخبار مهمة سمعناها بالأمس من السعودية، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية واستراتيجية. كما رأت وزارة الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي.

النووي، واعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. وأفادت الطاقة الأمريكية بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين، كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. هذه بالطبع أخبار مهمة جدا، وتأتي بعد زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة في يعني قبل أشهر. على كل مشاهدينا، نبقى في السعودية ولكن في نتائج البنوك السعودية. آخر مصرف أعلن عن نتائج أعماله كان السعودي للاستثمار، أظهرت النتائج ارتفاع في الأرباح بأكثر من 3% إلى 531 مليون ريال. النتائج جاءت أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 519 مليون ريال. وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة تجاوزت 3% إلى 1.1 مليار ريال. يأتي ذلك على الرغم من تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 22% وارتفاع مخصصات الائتمان بأكثر من 9% إلى 70 مليون ريال. الملفت في هذه النتائج، وهو بالفعل ما أدى أنه صافي الدخل من التمويل تراجع وهو العمل الأساسي للمصرف، كان في نمو كبير في محفظة الودائع بأكثر من 20%، مقابل ذلك نسبة النمو في محفظة القروض وصلت إلى 8% فقط. من ناحية أخرى أيضا تابعنا اليوم هذه الارتفاعات القوية على سهم الصناعات الكهربائية ليمت أب تقريبا بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في الأرباح 54% الأرباح الفصلية لتصل إلى 211 مليون ريال بدعم من نمو الإيرادات ب 33% لتتخطى 700 مليون ريال. هذا وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بمقدار 12.5 هللة. على كل، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم. مؤشر السوق إذن يحاول المحافظة على المكاسب، نلقي نظرة عليه، ما يزال باللون الأخضر وحاليا عم بيسجل ارتفاعات ب 0.2% إلى 10796 نقطة. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في جلسة اليوم، من ضمن أرامكو ترتفع، راشحي متراجع، الصناعات الكهربائية تحدثنا عن ارتفاعاتها، وبترورابغ تدعم اليوم 3%. قيم التداول ضعيفة حتى الساعة في السوق، 3 مليار ريال من التداول. هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا من ضمن عطاء علم ورعاية. أما الأكثر تراجعا في السوق من ضمن دار الأركان متراجعة ب 3%، عزم جرير أيضا على خسائر ب 2%. هذه أسهم المواد الأساسية، لوبريف نرى فيها تراجع ب 17%. بدأنا نرى النتائج من قطاع البتروكيماوي تحديدا ضمن المواد الأساسية، ونتائج شركات تابعة لسابك تأتي متباينة. ينساب كانت نتائج قوية مقابل ضعف رأيناه في كيان. من ناحية أخرى بنفس القطاع، سبكم أعطتنا نتائج مخيبة وخسائر أعلنت عنها الشركة. ولربما هنا الشركات التي هي في المنطقة الشرقية والتي تأثرت بإغلاق مضيق هرمز كان الأثار أوضح عليها من الشركات اللي هي في المنطقة الغربية. هذه أسهم البتروكيماويات كما تلاحظون اليوم، سبك متراجع ب 1%، كيان ونماء على شيء من الارتفاع. أسهم البنوك بأسف فيه بعض الارتفاع، الأول مرتفع أيضا، الأول كان من البنوك القليلة يلي أعلنت عن تراجع كبير بالمخصصات. أما أسهم الاتصالات والطاقة، الطاقة كلها مرتفعة اليوم. أسهم الاتصالات عنا ارتفاعات واحدة على موبايلي ب 1.8%. ونتابع في فقرة سهم اليوم شركة ريتال للتطوير العمراني. السهم ارتفع اليوم بنسبة 4.2% ووصل في أعلى مستوياته إلى 11.60 ريال. عدد الأسهم المتداولة كان مرتفع أيضا اليوم 6 أضعاف المتوسط اليومي، والسهم في 5 جلسات رغم ارتفاعاته اليوم ما يزال متراجع بعض الشيء، متراجع ب 0.4%. أما خلال شهر أيضا متراجع بنسبة تفوق 6.5%. منذ بداية العام خسائر تصل إلى أكثر من 4.5%، وخلال فترة 52 أسبوع متراجع ب 27%. هذا نقارنه بتراجع لتاسي خلال نفس الفترة ب 1.7%. السعر إلى القيمة

0: الدفترية اللي يبلغ فوق الخمس مرات، مكرر ربحية عن أرباح 12 شهر 19 مرة، مكرر ربحية المستقبلي 16 مرة، عائد توزيعات النقدية 1%، خمسة مؤسسات تتابع السهم جميعها توصي بالشراء، وسعر مستهدف عند 17 ريال و20 هللة، أي أعلى بأكثر من 55% من آخر إغلاق. كبار المساهمين في الشركة: شركة فوزان القابضة تمتلك الحصة الأكبر وهي 53%. ومشاهدينا أيضا تابعنا يوم أمس الحركة على سهم شركة أنابيب الشرق، سجل السهم تراجع وما يزال خاسر اليوم رغم إعلان الشركة عن ارتفاع في الأرباح الصافية، حيث أظهرت هذه النتائج ارتفاع في الربع المنتهي. هي عم نتحدث هنا عن الربع المالي المنتهي في يونيو، ارتفعت الأرباح ب 36% على أساس سنوي إلى 123 مليون ريال لتأتي دون التوقعات، وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع حجم المبيعات وزيادة متوسط سعر بيع الطن. ولكن على أساس فصلي كنا نتحدث عن تراجع في الأرباح الفصلية. السهم اليوم يرتد إذن ويسجل بعض الارتفاع ب 0.9%، كانت البداية ضعيفة في مطلع الجلسة. للمزيد حول هذه النتائج معي من الرياض دكتور محمد درويش، رئيس تنفيذي المكلف لشركة أنابيب الشرق. دكتور شكرا لوجودك معنا. رغم النمو القوي في الأرباح على أساس سنوي، إلا أن الأسواق يبدو بأنها تركز على التراجع الفصلي في الأرباح الذي وصل إلى 26%، لأنه يوم أمس كان في ضغط واضح على السهم. بالتالي ما الأسباب وراء هذه التراجعات في الأرباح الفصلية إذا قرناها على أساس فصلي؟
1: شكرا أختي الكريمة على الدعوة. في البداية أنابيب الشرق حققت نتائج قوية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أو السنة المالية 26-27، متمثلة في زيادة الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 521 مليون ريال، مدفوعة بنمو حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك،
0: نعم،
1: إبيدا بنسبة 32% التي تبلغ 145 مليون ريال سعودي، مع مجمل هامش ربح بلغ حوالي 28% بدعم من نمو الإيرادات وترشيد التكاليف التشغيلية. والشركة لديها مركز مالي خالي من الديون، وكذلك الكاش أو رصيد الكاش في نهاية الربع يقدر بحوالي 800 مليون ريال، ويعكس هذا قوة المركز المالي للشركة متحدية للكرنت جيوبوليتيكال سيتويشن اللي بتشهدها الأسواق الحالية.
0: طيب.
1: وبالنسبة على مقارنة الربع، كما ذكرت أن هذا الربع كان واحد من أقوى النتائج الربعية، إذ ارتفع صافي الربح بنسبة 36% على أساس سنوي لصل إلى 123 مليون ريال سعودي، مع رصيد نقدي قوي كما وضحت 800 مليون ريال. يبدو أن تقدير حضرتك اللي قلتيه هو تقدير مرتبط بقيمة الإيرادات وليس صافي الربح.
0: طب دكتور بس عذرني هنا للمقاطعة، موضوع التراجع الفصلي يلي شفناه بالنتائج شو كانت أسبابه؟ هل كان في تراجع بالأسعار أم تراجع بالكميات؟
1: لا، هو ما فيش تراجع في الأسعار. هو في إحنا الإنتاج بتاعنا بيتأثر بجداول التسليم اللي إحنا ملتزمين بيها مع العملاء بتاعنا، والكميات احنا الكميات عندنا بتتحسب بالطن وليس بالطول، فيعتمد على مواصفات الانبوب او مواصفات المشروع اللي احنا شغالين عليه. فكلما زاد الدايميتر والثيكنس للانبوب زادت كميه الانتاج وحجم الانتاج وبالتالي الايرادات. احنا لا نعتمد على الاطوال، احنا نعتمد على الاوزان. فعلى سبيل المثال لو كنا في الربع الرابع السنة الماضية كان معظم إنتاجنا بننتج 88 إنش، ال 88 إنش معناها أوزان أكتر، معناها حجم إنتاج أكبر، معناها حجم مبيعات أكتر. الربع الأول معظم إنتاجنا كان منصب على دايميترز أنبوب أنابيب مع دايميتر أقل، ومعظم إنتاج

0: ده كان حوالي 30 انش، الدايميتر 30 انش.
1: طب يعني المحصلة
0: المزيد
1: دكتور،
0: الضيعي
1: بس
0: ده
1: نوضح
0: يؤثر.
1: الصورة للمشاهد، إذا حكينا عن حجم مبيعات ارتفع، وماذا عن سعر بيع الطن المتوسط كيف كان؟ بس
0: لا،
1: نبسط الصورة للمشاهد.
0: حجم المبيعات انخفض كما وضحت، لان معظم حجم الانتاج انخفض، فبالتالي حجم المبيعات انخفضت نتيجه اختلاف المزيج الانتاجي والبيعي. احنا الربع الرابع زي ما قلت احنا انتجنا مواصفات مع دايميتر او قطر اكبر وكثافه اكبر، سماكه اكبر،
1: نعم.
0: فبالتالي بتدي كميه انتاج وكميه مبيعات اكبر.
1: طب أنتم شركة،
0: السعر
1: إيه تفضل باختصار لو سمحت،
0: بالنسبة
1: لأنه عندنا
0: للسعر،
1: كثير أسئلة. نعم.
0: بالنسبة للسعر، السعر متوسط السعر كان أعلى نسبيا من السعر في ربع.
1: طب دكتور، أنتم شركة متواجدة بالمنطقة الشرقية، وبالتالي كان في إغلاق لمضيق هرمز، كيف أثر ذلك على أعمالكم؟
0: أثر بشكل كبير علينا، يعني بالنسبة لتوفير المواد الخام، المفروض ان احنا معظم المواد الخام بتاعنا بتيجي عن طريق مضيق هرمز ومن خلال باب المندب بتاع ده ميناء الدمام. للاسف اضطرينا ان احنا نحول الروت بتاع الشحن من ميناء الدمام لميناء جدة وينبع. طبعا ادت الى زيادة مدة الشحن بشكل ملحوظ، وأكبرها كان عملية البيرثينج أو عملية رسو للسفينة أسابيع لأربع أسابيع عشان ترسو على الرصيف. غير كده في برضه تكاليف شحن زادت بشكل كبير، بس في كومبنسيشن كلوز موجود في العقود مع العملاء بتوعنا ان احنا نستعيد هذه التكاليف في حال توافر شروط معينه، مقابله الشروط المعينه المذكوره في العقد.
1: ما تقديراتكم لزيادة كل هذه التكاليف المرتبطة بالحرب؟
0: كل معظمها مرتبطه بالحرب، وانا زي ما ذكرت انها قابله للاستعاضه، معتمده على مقابلة الشروط المذكورة في الاتفاقات بيننا وبين العملاء بتوعنا.
1: كم نسبتها؟
0: نسبتها ممكن توصل لحوالي من 15 ل 20%
1: وبالتالي أنا
0: من
1: فهمت من
0: إجمالي التكاليف.
1: ممكن تمرين للعملاء حسب شروط معينة. طب أنتوا دكتور ما بتصدروا، وبالتالي ما كان في أثر على صادراتكم؟
0: لا تمثل الصادرات حاليا أي نسبة من إجمالي مبيعات الشركة. لا يزال التركيز منصبا على تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث الطلب المحلي ما زال قوي مرتبط ببرامج الغاز والمياه. وفي المرحلة المقبلة بتعمل الشركة أو إدارة الشركة على تقييم قنوات تصدير مناسبة وتخصيص جزء من الطاقة الإنتاجية للتصدير وزيادته بشكل تدريجي.
1: حجم العقود القائمة للشركة كم تبلغ، وكم منها هي عقود مع شركة أرامكو يعني بقطاع الطاقة؟
0: طريقة إعادة التأهيل الخاص أو مع الصيانة الخاصة بخطوط الغاز وخط الإيست ويست، لنقل المواد البترولية من الشرقية للمنطقة الغربية، وللتقدم من المشاريع الاستراتيجية وتتمحور بشكل رئيسي زي ما قلت حول أنابيب الشرق الغرب، وكذلك بعض مشاريع المياه الاستراتيجية اللي احنا شغالين عليها حاليا مرتبطة، والمشاريع دي مرتبطة بمشروع الجدية.
1: يعني سوف نكتفي بهذا القدر لأنه الصوت منه كتير واضح. شكرا لك دكتور محمد درويش، رئيس التنفيذي المكلف في شركة أنابيب الشرق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا جزيلا. شكرا أختي.
1: وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF على شركة إلكترونيك آرتس الأمريكية بموجب قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي. أكدت المفوضية أن عملية الاستحواذ لا تثير مخاوف تتعلق بالمنافسة نظرا

إلى محدودية تأثيرها في الأسواق التي تنشط فيها الشركتان، مشيرة إلى أن الصفقة خضعت لإجراءات المراجعة الاعتيادية للاندماجات. وأوضحت المفوضية أن الصفقة تشمل أنشطة تطوير وتوزيع ألعاب الفيديو للأجهزة المحمولة والحواسيب وأجهزة الألعاب، إضافة إلى تنظيم وتسويق بطولات الرياضات الإلكترونية. في نتائج الشركات الأمريكية، أعلنت ألفابت المالكة لجوجل نتائج فصلية أفضل من المتوقع من حيث الإيرادات خلال الفصل الثاني، التي بلغت 119 مليار و800 مليون دولار، بزيادة قدرها 24% بدعم من نمو أعمال الحوسبة السحابية بنسبة 82%، ونمت الأرباح الفصلية بحوالي 300% إلى 112 مليار دولار، إلا أن سهم الشركة تراجع في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام. أعلنت تسلا من ناحية أخرى نتائج أضعف من المتوقع من حيث الأرباح خلال الربع الثاني، رغم تجاوز الإيرادات تقديرات المحللين، ما دفع سهم الشركة للتراجع ب 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء. وارتفعت إيرادات تسلا الفصلية ب 26% على أساس سنوي إلى 28 مليار و200 مليون دولار.

هلا الأمر الملفت في هذه النتائج مشاهدينا، إن كنا نتحدث عن تسلا أو ألفابت، بأنه النت أو الفري كاش فلو لدى الشركتين أصبح بالسالب، وهذا أمر أيضا ركزت عليه الأسواق. من ناحية أخرى، حذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي من تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية وما سينتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرا إلى أن النمو العالمي سيتراجع إلى 1.3% خلال العام الحالي من 2.9% في العام 2025. ووضع البنك الدولي 3 سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو. الأسوأ فيها هو استمرار حرب إيران لستة أشهر أو أكثر، وسيصل فيه معدل التضخم العالمي إلى 4.5%، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة. والعقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى تراجع بعد خسائر في جلسة يوم أمس. الأسواق تركز اليوم على عودة الارتفاعات القوية في أسعار النفط، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالانفاق الرأسمالي الكبير الذي نراه من شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة بعد أن رفعت ألفابت من توقعاتها للانفاق الرأسمالي لهذا العام. وعوائد السندات ترتفع بدورها، عائد العشر سنوات 4.7، 30 سنة 5%. عوائد السندات العالمية اليوم مرتفعة في ظل ارتفاعات أسعار النفط. توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب مع إيران. وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يزيدان من صعوبة ضبط المالية العامة، بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الحالي إلى 0.7% من 0.9%. كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي ب 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عام باستثناء فترة جائحة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 19% في العام 2027. والمؤشرات الأوروبية إذن

0: خاسرة الآن. داكس الكاك 40 تتراجع بقوة بعكس ما نراه أو ما رأيناه في آسيا. على فكرة أيضا نلقى نظرة على البورصة البريطانية كذلك، الفوتسي في جلسة اليوم. هذه الأسواق الأسيوية، آسيا اليوم كانت مرتفعة بدعم من الرقائق، ولكن في أوروبا مؤشر الفوتسي تحديدا يسجل اليوم، آخر مرة نظرت إليه متراجع، وبالفعل متراجع ب 13%. عوائد السندات البريطانية ترتفع في ظل احتساب الآن المتداولين أنه ممكن أن نرى 3 مرات رفع لأسعار الفائدة في بريطانيا قبل شهر يوليو المقبل، يعني خلال فترة عام. لاحظوا التراجعات التي نراها على الفوتسي. آسيا كانت مرتفعة بقيادة الكوسبي لأنه هو المؤشر اللي بيعكس أسهم الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا، للمزيد حول ما يدور في الأسواق العالمية معي كارينا كامل مفادة مراسلة العربية. أهلا بك كارينا. كارينا، دعينا نبدأ بهذه الحركة في الأسواق. واضح أنه ارتفاع أسعار النفط تعيد مخاوف التضخم مجددا إلى الأسواق.
1: إلى حد كبير فعليا، والعوائد فعليا تعكس لنا ذلك، سواء كان في الولايات المتحدة تابعنا خلال هذا الأسبوع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وأيضا طبعا في بريطانيا كذلك، وأنت أشرت إلى ذلك قبل قليل أن العوائد مرتفعة بالنسبة للجيلتس، وربما هناك عدة أسباب يعني وراء هذا الأمر. أولا أسعار النفط فعلا عالية، والكل يعرف أنه هذا من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتفاع أسعار التضخم، ولكن ملفت أن العوائد مرتفعة رغم أرقام التضخم البريطانية التي صدرت قبل أيام التي دلت على تباطؤ أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع 2.6%، حتى كانت مفاجأة إيجابية، ولكن رغم ذلك العوائد ترتفع. لماذا؟ أنه أندي بيرنم أعلن في أول أسبوع له في الحكم عن عدة إجراءات هدفها تخفيف تكلفة المعيشة بالنسبة للمستهلكين، تخفيف ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وضع حد أقصى لتكلفة رحلات الباصات في عدد من المدن، في أغلب المدن البريطانية. اليوم يعلن عن المزيد من الإجراءات لشطب الضرائب على بعض الشركات قطاع الضيافة والترفيه بشكل خاص. كيف سيمول كل هذه الإجراءات؟ هذا ما يقلق الأسواق، لأنه هو أعلن في أول 3 أيام عن دعم. من أين سيغطي تكلفة هذا الدعم؟ ما هي الفاتورة؟ وبالتالي الأسواق بدأت يعني ربما تتوقع أنه حتما ستكون هناك زيادات في مستوى الاقتراض الحكومي وأيضا مستوى الإنفاق الحكومي، وهذا يعكس لنا ربما، أو الأسواق تعكس لنا القلق حول هذا الأمر. ثانيا، هو حتى الساعة أندي بيرنم لم يعلن بالتفاصيل وبالأرقام عن خططه الاقتصادية. سمعنا اليوم جون هيلي وزير الخزانة الجديد كان له يعني لقاء مع رجال الأعمال في لندن، وقال أنا أدعمكم بنسبة 100%، وأكد على الانضباط المالي وأيضا الكريديبيليتي المصداقية، وأنه هذا يعني من أحد الركائز الأساسية لهذه الحكومة، وتحدث عن الويلث كرييشن، هذا مهم جدا، يعني خلق الثروات، في إشارة واضحة إلى أن هذه الحكومة سترحب ربما بالاستثمارات الأجنبية، ولكن قال أيضا أنه ليس فقط تكلفة المعيشة هي الأولوية للحكومة، ولكن التكلفة بالنسبة للبزنس أو الشركات، ولكن رغم ذلك لارا لا توجد أي تفاصيل.
0: شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده على رأس الساعة موجز لأبرز الأخبار السياسية، ومن ثم نستكمل بقية فقرات جرس الإغلاق.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع

منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.

0: الزميل محمد طماحي إليك.
1: شكرا لارا، اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء من العربي. اعلن الجيش الكويتي عن تعرض منفذ العبد للحدود مع العراق لهجوم بطائرات مسيره معاديه، مما اسفر عن وقوع اضرار ماديه دون تسجيل اي اصابات بشريه. الجيش الكويتي اضاف بان الفرق المختصه باشرت التعامل مع الهجوم واتخاذ الاجراءات اللازمه لتامين الموقع، كما باشرت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات اعمال المسح والتامين ورفع مخلفات الطائرات المسيره، بما يضمن سلامه الموقع وخلوه من اي مخاطر. انتقد وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو الموقف الايراني من المفاوضات، متهما طهران بعدم الجدية بشأنه، لكنه توعدها في الوقت ذاته بدفع الثمن حسب تعبيره. روبيو أضاف على هامش مشاركته في اجتماع رابطة آسيان في الفلبين بأن بلاده تسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، كما اتهم تيارا متطرفا بالتحكم في القرار الإيراني. وعاد الوزير الأمريكي التأكيد على رغبة بلاده في الوصول لحل دبلوماسي مع طهران. في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران لبحث التعاون الثنائي والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. الزيدي وفي تغريدة على منصة إكس أكد أن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، مضيفا أن ذلك يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. شنت القوات المسلحة الروسية هجمات على موقع لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة ومستودع لتزويد القوات الأوكرانية بالمسيرات في أوديسا. وأوضحت الوزارة أن الضربات التي طالت منشآت البنية التحتية كانت تستخدم لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية. إلى منطقة البحر المتوسط التي تشهد اندلاع سلسلة حرائق في كل من الجزائر، تونس، إسبانيا وفرنسا. ففي الجزائر أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية تصاعد أعمدة من الدخان فوق أجزاء من شمال شرق الجزائر، بينما كانت حرائق الغابات تجتاح البلاد. وأكدت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 172 حريقا في مختلف الولايات منذ يوم الاثنين، تم إخماد 130 منها. كما شهدت تونس المجاورة خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الحرائق في مناطق شمال وغرب البلاد على الحدود مع الجزائر، تزامنا مع موجة حر شديدة غير مسبوقة تعرفها البلاد. فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إخماد النيران وإنقاذ المحاصرين. وساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب الرياح الجافة في تسريع انتشار الحرائق واقترابها في بعض المناطق من المنازل والتجمعات السكنية، بينما أعلنت الحماية المدنية التونسية تسجيل نحو 1000 حريق متزامن خلال 72 ساعة الماضية.

0: نهاية هذا الموجز، والآن عودة إلى لارا وجرس الإخفاق.
1: شكرا لك محمد. لنقم الآن مشاهدينا بجولة على بعض الأخبار العالمية التي نتابعها اليوم. نبدأ من الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض قيود على شراء أعضاء الكونغرس للأسهم، في أول مرة ينجح فيها تشريع من هذا النوع في اجتياز أحد مجلسي الكونغرس، وسط تصاعد المطالب بالحد من استثمارات المشرعين بسبب بالطبع المخاوف من استفادتهم من معلومات مرتبطة بمناصبهم. صوت المجلس لصالح المشروع بأغلبية 232 صوت مقابل 198 بدعم جميع الجمهوريين وانضمام 13 ديمقراطي إليهم. ويمنع المشروع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب أزواجهم وأبنائهم من شراء أسهم الشركات المدرجة أو الأدوات المالية المرتبطة بأداء تلك الأسهم، ولكنه لا يلزمهم بالتخلي عن استثماراتهم الحالية، كما يسمح بالاستثمار في صناديق المؤشرات والميوتشوال فاندز. إلى أخبار القطاع المصرفي.

0: في حيث أعلن الرئيس التنفيذي ليوني كريديت أندريا أورسيل أن البنك الإيطالي يستهدف الاستحواذ على كوميرس بنك الألماني خلال الربع الرابع من العام الحالي بعد أن رفع حصته في البنك إلى 48%. أوضح أورسيل أن الصفقة قد تتم في الربع الرابع، مؤكدا أن يوني كريديت لن ينتظر اجتماع المساهمين السنوي في مايو المقبل للمضي قدما إذا توافرت الظروف المناسبة. كما أشار إلى أن كوميرس بنك تحول من استثمار مالي جذاب إلى صفقة استراتيجية ذات قيمة كبيرة، ويأتي ذلك بعدما سجل يوني كريديت أفضل نتائج نصف سنوية في تاريخه. من ناحية أخرى، عززت شركة AMD رهانها على سوق الذكاء الاصطناعي عبر إبرام واحدة من أكبر صفقاتها مع شركة أنتروبيك المطورة لنموذج كلود. الصفقة تتضمن استثمار يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى بيع خوادم ورقائق ذكاء اصطناعي بعشرات المليارات من الدولارات، في خطوة تستهدف إلى توسيع حصتها السوقية ومنافسة إنفيديا. بموجب الاتفاق، ستشتري أنثروبيك ما يصل إلى 2 جيجاوات من رقائق إنستينكت MI450 ابتداء من النصف الأول من عام 2027. إلى أخبار الكريبتو والمزيد من المشاكل نراها في منصات تداول الكريبتو. أعلنت منصة بيتماكس، وهي إحدى أقدم منصات تداول المشتقات المشفرة ومبتكرة العقود الدائمة البربتشوال سوابس في هذا القطاع، أعلنت أنها ستوقف جميع عملياتها اعتبارا من 23 من سبتمبر المقبل، داعية المستخدمين إلى إغلاق مراكزهم وسحب الأموال في أقرب وقت. وأوضحت المنصة أنها ستفرض قيود على فتح مراكز جديدة اعتبارا من 26 من أغسطس، قبل إغلاق جميع العقود المتبقية تدريجيا حتى موعد الإغلاق النهائي. ويأتي القرار بعد سنوات من تراجع حصة بيتماكس السوقية لصالح منصات تداول مركزية ولا مركزية منافسة. على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني الذي يعقد اليوم في لندن، أشار يعرب القداد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أشار إلى أن المملكة وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاق تجاري يحدد الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة عند 10% فقط.
1: أي اتفاقية بتعرفي بالعام 25 بدأت الحكومة الأمريكية بفرض رسوم إضافية reciprocal tariffs، متبادلة مع الدول الأخرى، إضافة إلى الرسوم الجمركية أصلا كانت موجودة، يعني over and above الرسوم اللي كانت موجودة. وبدأنا التفاوض مع الولايات المتحدة منذ شهر نيسان العام الماضي، وصلنا إلى توقيع الاتفاقية أول أمس. بهذه الاتفاقية سيتم منح الأردن ميزة تفضيلية عالية، بحيث تكون الرسوم الإضافية فقط 10% تضاف إلى رسوم زيرو أو صفر بموجب اتفاقية التجارة الحرة موقعة مع الولايات المتحدة، وبالتالي تكون الأردن من أقل الدول اللي فرض عليها رسوم. بعض القطاعات ذات أهمية نسبية ستكون رسوم الجمركية صفر، وهذا أيضا يعطي ميزة اقتصادية كبيرة. العمل على تبادل الاستثمار في قطاعات حيوية وتذليل تبادل الاستثمار. فمنظومة الاتفاقيات التجارة الحرة اللي موجودة لدى الأردن أصبحت بيئة جاذبة ومستقطبة، ليس فقط للتبادل التجاري وبقدر استقطاب استثمارات نوعية لا تستهدف السوق الأردني، وإنما تستهدف شبكة الأسواق اللي مكنها الأردن من وجودها بموجب هذه الاتفاقية.
2: أود أن أسأل أيضا عن العلاقة مع البلدان الخليجية وطبعا المملكة العربية السعودية، أهمية العلاقة التجارية مع تلك البلدان، وهل من طموح أيضا لزيادة ما تصدرونه إلى المملكة العربية السعودية والبلدان العربية الأخرى؟
1: يعني حقيقة بداية بالأشهر الأربعة الأولى نمى الاقتصاد الأردني بشكل كبير، وبأول أربع أشهر من هذا العام زادت الصادرات الأردنية بأكثر من 7%، المعدل النمو الاقتصادي بحدود 2.9%. ربط هذا المؤشرات بالسؤال اللي تفضلتي فيه، إذا بنطلع على التبادل التجاري ما بين الأردن في أول خمس أشهر من هذا العام مع دول الخليج نجد أن هناك زيادة مرتفعة في التبادل
2: على
1: التجاري
2: رغم من الأوضاع.
1: على رغم في الأوضاع الموجودة في المنطقة، وهذا يؤكد على أن العلاقة مع دول الخليج رغم التحديات الموجودة في المنطقة إلا أنه قدرتها على التأقلم والتكيف ومرونتها والرغبة لدى دول الخليج والمملكة الأردنية الهاجمية في تعظيم الاستفادة من هذه الفرص ساهم بشكل مباشر على تمتين هذه العلاقة. بما يتعلق أيضا بالعلاقة مع السعودية الشقيقة، هنالك أيضا عمل مكثف ما بين

0: الحكومتين ومع زملائي ونظرائي وزير الصناعة ووزير التجارة في المملكة السعودية على استغلال فرص حقيقية وربط مباشر بقطاع الصناعة بشكل خاص مباشر.
1: ومشاهدينا، إذن هذه الأرقام النهائية لسوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق ينهي الجلسة اليوم على ارتفاع 13% من المكاسب إلى 10804 نقاط. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق في جلسة اليوم، علما بأنه السيولة بحدود 3.8 مليار ريال في نهاية الجلسة. هذه أسهم أرامكو مرتفعة، أسعار النفط تقترب مجددا من 100 دولار، الراجحي الأهلي على تراجع في جلسة اليوم، صناعات الكهربائية قفزة في ظل نتائج قوية أعلنت عنها الشركة، بترو رابغ مرتفع ب 3.6%. لا شك بأن قطاع الطاقة هو الداعم الأساسي في جلسة اليوم، وهذه الارتفاعات تأتي على مؤشر السوق للجلسة الثانية على التوالي. اليوم يقف المؤشر عند أعلى مستوياته منذ جلسة 12 يوليو. هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا من ضمن علم، عطاء والفخارية. أما الأكثر تراجعا في السوق نظرة عليها على هذه اللائحة اليوم مشاهدينا، 10 من أصل 20 قطاع سجلت ارتفاع، و 130 من أصل 268 شركة ارتفعت اليوم في سوق الأسهم السعودية. أرامكو أكيد مع هذه الارتفاعات هي الداعم الأساسي اليوم في السوق. هذه الأسهم الأكثر تراجعا من ضمن جمجوم، دار الأركان والمطاحن الرابعة. أسهم المواد الأساسية تبعناها واضح بقطاع البتروكيماويات تحديدا، الشركات التي تقع على المنطقة الشرقية، كنا شفنا أثار في نتائج أعمال، أثار لإغلاق مضيق هرمز على نتائج أعمالها، والعكس صحيح، الشركات اللي مقرة بالبحر الأحمر رأينا فيها نتائج أفضل من المتوقع. سبك لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها، السهم اليوم تراجع ب 18%. ماذا عن أسهم البنوك السعودي للاستثمار؟ تابعناها اليوم بعد النتائج جاءت أفضل من التوقعات، إلا أن السهم لم يتفاعل بشكل إيجابي معها. بقية البنوك على تباين خلال الجلسة، وأسهم الطاقة دعمت بقوة اليوم، كلها مرتفعة بدون استثناء. أما أسهم الاتصالات رأينا ارتفاع على موبايلي. ومع أعلان السعودي للاستثمار عن نتائج أعماله، كل البنوك السعودية أعلنت بالتالي عن نتائج الربع الثاني. أظهرت هذه النتائج تسجيل أرباح قوية في الربع الثاني من العام الحالي. نتابع أبرز الأرقام التي حققتها كل من بنوك راجحي SMB مع مي بن خضرة.
2: سنطلعكم الآن على تفاصيل النتائج المالية للربع الثاني لأكبر بنكين من ناحية القيمة السوقية في المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن البنكين حققا نموا في الأرباح، نتحدث عن الراجحي وعن الأهلي السعودي، إلا أن كل بنك اختار طريق مختلف لتحقيق هذا النمو. الراجحي ركز بشكل أكبر على تعظيم الربحية حتى لو كان ذلك على حساب التوسع في الإقراض، بينما بدأ الأهلي السعودي أكثر ميل إلى تحقيق نمو متوازن في الإيرادات والميزانية مع تعزيز المركز التمويلي. سنتحدث الآن إذن عن تفاصيل هذه النتائج. خلينا نبدأ من الراجحي. كان لدينا نمو بصافي الأرباح الفصلية 14% بشكل سنوي، وصلت ل 7 مليار ريال. الأهلي السعودي كان لدينا عنده نمو صافي الأرباح الفصلية ب 7.6% سنويا، وصلت ل 6.6 مليار ريال. شو المفاجأة؟ المفاجأة الأبرز كانت بنتائج الرابحي، أن النمو مش كان مدفوع بالائتمان، كان عم يكتي بشكل أكبر من الأنشطة المصرفية غير التقليدية. كنا شفنا ارتفاع بدخل الرسوم والخدمات بوتيرة قوية. الدعم بشكل أساسي جاء من زيادة نشاط البطاقات، إدارة الثروات، التحويلات، وأيضا الخدمات الاستثمارية. وهي نقطة بالغة الأهمية، لأنه هي بتعني أنه أرباح البنك أصبحت أكثر تنوع وأقل ارتباط بدورة أسعار الفائدة. بالنسبة للراجحي، كان لدينا ارتفاع بدخل الرسوم والإيرادات الأخرى ب 12.1% على أساس سنوي بالنسبة للربع الثاني. خلينا نشوف نتائج البنك الأهلي السعودي SNB، وكانت النتائج مختلفة. نمو الأرباح كان أقل من الراجحي، بس استند إلى قاعدة أكثر توازن من مصادر الدخل. كان لدينا ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بدعم من نمو دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى قفزة قوية في أرباح الاستثمارات، وهذا بيعكس استفادة البنك من أكثر من محرك للنمو.

0: بنفس الوقت. الأهلي السعودي، خلينا نشوف تفاصيل هذه الأرقام. كان لدينا ارتفاع بصافي دخل العمولات الخاصة ب 11.4%، إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع 11.3%، وأرباح الاستثمارات قفزت بنسبة جدا قوية بلغت 34%. الآن من ناحية هوامش الربحية، استطاع الراجحي أنه يحمي هوامش الربحية على الرغم من اشتداد المنافسة بين البنوك على جذب الودائع وارتفاع تكلفة التمويل. نجح البنك في رفع العائد على الأصول الأسيت ييلد بوتيرة أسرع من ارتفاع تكلفة الأموال أو الكوست أوف فاندينج. هيدا الشيء حافظ من خلاله على هامش فائدة صافي يعد من الأقوى في القطاع المصرفي، وهيدا بكل الأحوال يعكس القدرة على تسعير التمويل بشكل جدا في كفاءة مرتفعة. بس هذه القوة جاءت على حساب التوسع في الإقراض، وهيدا الأمر شهدناه سواء بالنسبة للراجحي أو حتى بالنسبة للأهلي السعودي. إذا شفنا تفاصيل أرقام محفظة التمويل شفنا فيها نمو محدود، وهو ما لا يبدو نتيجة ضعف في الطلب بقدر ما هو يعكس قرار استراتيجي واضح من الإدارة أنه يكون في عنا حفاظ على جودة الأرباح والهوامش بأن تكون أهم من تحقيق نمو سريع في حجم الميزانية. خلينا نشوف هذه الأرقام. بنشوف إذن عم نشوف القروض وأيضا الودائع. الراجحي القروض سجلت 762 مليار ريال، كان عنا نمو سنوي ب 2.7%. بالنسبة للأس أن بي الأهلي السعودي القروض كانت 739.6 مليار ريال، النمو كان ب 3.5%. فمثل ما عم نشوف أنه النمو في القروض بشكل كبير كان عم بيكون متوازن، ما عم بيكون لدينا توسع كبير في الإقراض.
1: مشاهدينا، دعونا نتوقف مع قرار الفائدة من المركز الأوروبي الذي صدر قبل قليل وجاء مثل التوقعات. أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 2.25% بعد أن كان رفعها في الاجتماع السابق. هلا الأمر المهم نتابع، هل ممكن أن نسمع لهجنة تشددية من كريستين لاغارد، وهل ممكن أن نرى أي إشارات حول إمكانية رفع الفائدة في شهر سبتمبر في ظل عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا قرب مستويات 100 دولار، رغم أنه آخر أرقام للتضخم من منطقة اليورو جاءت أفضل من التوقعات، أتت عند 2.8% في شهر يونيو، ولكن أكيد أسعار النفط منذ بداية شهر يوليو مع عودة الضربات الأمريكية على إيران نرى فيها ارتفاعات بحدود 30%، وبالتالي هل ممكن إعادة النظر بالخطوة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي؟ أيضا نتابع أي إشارات من كريستين لاغارد حول بقائها في منصبها. هي من المفترض انتهاء ولايتها في أكتوبر المقبل، في تكهنات أنه ممكن أن تترك المنصب قبل الموعد، ونتابع هذا الأمر بالإضافة إلى التوقعات حول مستويات النمو. إذن يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة. اليوم عوائد السندات الألمانية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في ظل بالطبع المخاوف حول مستويات التضخم. مشاهدينا، وقفة مع فاصل نتابع من بعده أيضا في جرس الإغلاق نتائج قوية من القطاع المصرفي الإماراتي في الربع الثاني من العام.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.

زائد بأكثر من 12% إلى 5 مليارات درهم. وسجل البنك ارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان ب 26% إلى 950 مليون درهم، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 1.160 مليار مليون درهم. سهم أبو ظبي الأول سجل ارتفاعات اليوم بعد هذه النتائج، ودعم السوق مكاسب قوية جدا كما تلاحظون. على فكرة صدرت نتائج ADCB أيضا بعد إغلاق السوق، ولكن قبل أن نتحدث عن نتائج ADCB التي جاءت أفضل من التوقعات، لنتوقف عند نتائج الأرباح الفصلية لبنك الإمارات الوطني، الإمارات دبي الوطني، التي نمت ب 2% إلى 6 مليارات و 400 مليون درهم. النتائج جاءت أكبر من توقعات المحللين التي كانت عند 5 مليارات و 840 مليون درهم. وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة بحوالي 15% إلى 7 مليارات ونصف المليار درهم. وجاء النمو في الأرباح على الرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان ب 210% إلى 581 مليون درهم. ADCB نتابعه في جلسة يوم غد بعد الإغلاق. نتائج أرباح الفصل الثاني عند 3 مليارات و380 مليون درهم. التوقعات كانت بأن تأتي عند 3 مليارات و140 مليون درهم، أي نتائج أفضل من التوقعات. بالإمبيرمنت المخصصات كان فيها تراجع ب 55% إلى 536 مليون درهم. وأيضا يقول المصرف بأنه قادر على يعني تحقيق المستهدفات التي وضعها في خطة الخمسية للمصرف. إذا نتابع الحركة عليه. مصرف عجمان أيضا أعلن عن نتائج أعماله، أرباح صافية وصلت في الفصل الثاني إلى 117 مليون درهم. من ناحية أخرى في الكويت، أظهرت النتائج ارتفاع في أرباح بيت التمويل الكويتي ب 7.7% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 186 مليون ونصف المليون دينار، وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 175 مليون دينار. أما على مدار النصف الأول من عام 2026 فسجل البنك أرباحا قدرها 363 مليون دينار بزيادة وصلت إلى 6%. مشاهدينا، وصلنا لنهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية، ولكن نحن مستمرون معكم على العربية بزنس. ابقوا معنا.

المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على إلكترونيك آرتس. نتائج قوية من القطاع المصرفي الإماراتي بقيادة بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني. منصة بيتماكس للعملات المشفرة تغلق أبوابها بعد 11 عام من العمل.

0: مشاهدينا اهلا وسهلا بكم من جديد. لنحدث تداولات اسواق الخليج ارقام النهائيه لجلسه اليوم. تحدثنا عن بالطبع ارتفاعات سوق الاسهم السعوديه، ماذا عن تداولات الاسواق الخليجيه الاخرى؟ بمعظمها انهت جلسه اليوم باللون الاخضر كما تلاحظون، دبي على ارتفاع بدعم اساسي من اسهم البنوك اي ان بي دي، نتائج افضل من المتوقع، دعمت اسهم دبي الاسلامي ايضا اليوم، ولكن الاسهم العقاريه حدت من المكاسب. بأبو ظبي فاب اليوم كان الداعم الأساسي، نتائج قوية، ونتابع الحركة على اي دي سي بي غدا لأنه نتائج أيضا أفضل من التوقعات. بالكويت ترتفع اليوم، هذه أكبر ارتفاعات منذ جلسة السادس من يوليو، وتأتي بعد تراجعات في جلسة يوم أمس. كي اف اتش كان من الأسهم الداعمة. بقطر ناقلات هي التي ضغطت على السوق وتراجع ب 13% في جلسة اليوم. أما بقية الأسواق الخليجية، رأينا مسقط والبحرين على ارتفاع، مسقط استطاعت أن تحول الجلسة نحو الارتفاع بعد أن كان عليها ضغط. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في بعض هذه الأسواق، لنبدأ من سوق الأسهم السعودية. أرامكو هي التي دعمت، قطاع الطاقة هو الدعم الأساسي اليوم 1% مع ارتفاعات في أسعار النفط. الراجحي الأهلي على تراجع اليوم، والصناعات الكهربائية تفاعلت مع النتائج القوية. أما في دبي رأينا أسهم دو تضغط بعد النتائج، الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي من الأسهم الداعمة بشكل أساسي. أبو ظبي الأول، لاحظوا الارتفاعات، سهم ثقيل 6% ارتفع في جلسة اليوم، وبعض الارتفاعات على إي أند. أما في الكويت سهم بيتك ارتفع بعد النتائج، وطني أيضا مرتفع، وبنك الخليج على ارتفاعات ب 13%، وهذه أسهم كيو أن بي ضغطت اليوم في قطر. دعونا نفتح الآن ملف النفط مرة أخرى في ظل ارتفاعات مستمرة على الأسعار. هذه الارتفاعات أيضا تأتي اليوم بعد أن صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها. هذا الاستهداف يأتي بعد تهديد الحوثي للسفن السعودية المارة عبر باب المندب. على كل مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من لندن حمزة القعود، نائب مدير الشرق الأوسط لدى بي ام اي فيتش سولوشنز. حمزة أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا. هذه الارتفاعات اليوم، أسعار النفط تقترب مجددا من 100 دولار، أي سيناريو برأيك تسعر خاصة فيما يتعلق بباب المندب؟
1: طبعا احنا في بي ام اي فيتش سوليوشنز، والنظره من قبل اما ريتشاردز وجوزيف جادلوتا اللي هم المحللين الاساسيين في قطاع الغاز والنفط، عندنا احنا اكثر من سيناريو. عندنا سيناريو اساسي بولش سيناريو عن النفط وبيرش سيناريو عن النفط. السيناريو الاساسي هو نظره الى الاسعار ان تتراوح ما بين ال 85 الى 95 دولار او ضمن نطاق بشكل الاقصى 90 الى 100 دولار خلال يوليو وحتى اوائل اغسطس، مع التوقع لتوصل اتفاق مبدئي في الربع الثالث. هذا مع طبعا أخذ في عين الاعتبار أولا التهديد الحوثي الذي دفع أسعار النفط فوق مستويات 82 إلى 85 دولار، وثانيا طبعا القصة التي تتعلق بالفارق السعري ما بين الوقود والخام. طبعا الوقود لديها الكراك سبريد اللي كان يعني يتراوح ما بين ال 20 دولار الى 30 دولار للبرميل، اصبح 70 دولار بالبرميل الكراك سبريد على الديزل على الكيروسين والفي

0: فيوز الأخرى، الوقود الأخرى. فإحنا نعتقد أنه هنالك تسعير على الوقود التي يتم هنالك علاوة مخاطر أو زيادة في أسعار الخام برنت بسبب ذلك. هنالك أيضا مخاوف على الحوثي من باب المندب، ولكن هذا لا يؤثر بشكل جدا كبير على الأسعار بسبب أنه يمكنهم التحوط أو تجنب باب المندب من خلال قناة السويس. ولكن قناة السويس طبعا لديها نعم.
1: هنا السؤال، لأنه معظم النفط المار عبر باب المندب يذهب إلى آسيا، بالتالي إذا ذهب الآن إلى قناة السويس بتقديراتكم كم يزيد ذلك من الوقت وكم يرفع أيضا من التكاليف؟ يعني هل هو خيار مجدي للذهاب نحو قناة السويس؟
0: هو بالتأكيد خيار مجدي إذا تم إغلاق باب المندب، ولكن اولا هنالك كاباسيتي، قدره دخول السفن من خلال قناه السويس اقل وابطا بكثير من باب المندب، هاي اول نقطه. ثاني نقطه هو احنا نعتبرها قد تكون زياده تقريبا 10 ايام الى 14 يوم حسب طبعا الاند ماركت او السوق النهائي لتلك الناقلات من خلال استعمال قناه السويس بدل من باب المندب. ولكن شركات التامين وشركات الشحن من الان لديهم خطط استراتيجيه لاستعمال تلك المنافذ بدل من طبعا باب المندب، فهو هاي تعتبر ريليف زون بالنسبة لأسواق النفط. ولكن نعتقد أنه هاي قصة جزء من قصة العرض، وهي عامل في قصة طبعا ارتفاع الأسعار في أسواق النفط.
1: هو عندكم تقديرات مثلا لآخر الأرقام على ما أظن تقريبا شي 5 مليون برميل كان عم بيمر عبر باب المندب، فينا نعتبر أنه 80% مثلا بتذهب إلى آسيا؟
0: طبعا هي التقديرات انه 80% تذهب الى اسيا حسب الارقام. هنالك يعني تذبذبات في متوسط كميه البراميل التي تخرج من خلال ينبع وطبعا خط انبوب شرق غرب، تتراوح ما بين 3.4 مليون برميل وبالحد الاقصى هي 5 مليون برميل قدره التحميل للناقلات في البحر الاحمر. فاحنا نتوقع انه هاي لا تزال تذهب الى اسيا، ولكن ايضا اخذ في الاعتبار بان مصافي التكرير في الصين لا تزال ليست لديها طلب كبير، وهذا كانت إحدى أسباب تباطؤ الطلب في أسواق النفط. فنحن نتوقع أن كانت هنالك يعني بعض من استراتيجيات التحوط والتجنب لهذه الصدمة الجديدة وانغلاق المضيق كانت سابقا في خلال آخر أسبوعين. ولكن أعتقد أنه نقطة مهمة، الـ SPR في الولايات المتحدة قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ عقود، وإحنا نعتقد أنه هذا عامل جدا كبير في أسواق النفط لزيادة الأسعار خاصة في الخام برنت.
1: بس تصحح شو قلت قبل شوي، أنه الخمسة مليون هي اللي بتصدر عبر باب عبر البحر الأحمر، الجزء الأكبر يذهب عبر باب المندب، يعني هيدا كنت عم بسألك عنه، لأنه الجزء الأكبر من الصادرات يذهب إلى آسيا. حمزة، اليوم هذه التقديرات الآن التي نسمعها من رويترز، استطلاع رأي لرويترز يتوقع أنه في العام المقبل بسبب توقعات بزيادة الإمدادات من دول الخليج وأيضا من الولايات المتحدة واستمرار ضعف الطلب في الصين، هذا سوف يؤدي إلى تخمة في المعروض. ما رأيكم في هذه التقديرات؟
0: أعتقد من الصعب الحديث عن التخم وزيادة المعروض والأسباب. أولا الطلب يمكن بسهولة تعديله أو تحفيزه من خلال الصين أو من خلال الاقتصادات الناشئة عندما نرى اتفاقيات على سلاسل الإمداد وغارنتيز أن سلاسل الإمداد لن تتوقف أو لن نشهد صدمات أخرى. فنحن نعتقد أن الطلب العامل الأساسي بالنسبة له هي الحركة الجيوسياسية، ليست فقط حركة العرض الواقعية. ثانيا طبعا مع توقعات زيادة العرض، مع توقعات زيادة العرض من الإمارات، من العراق، من بتروبراس في البرازيل، من طبعا حديث ترامب عن زيادة المعروض العالمي للنفط الخام، نتوقع بأن سوف يكون هنالك تحفيز الذي كنا سوف نشهده في عام 2026 مثلا من خلال أوروبا، مثلا من خلال طبعا التشاينيز أنيمال سبيريتس في المنتصف من العام الجاري دي عام 2027. ولكن هذه توقعات بعيدة المدى وتنطبق على تنبؤات جيوسياسية، وهذه التنبؤات الجيوسياسية متقلبة بين يوم ويوم، فهو من الصعب التكهن في الميديوم واللونج تيرم. ولكن العوامل سوف تكون التوصل إلى الاتفاق، العوامل سوف تكون الاتفاقيات على سلاسل الإمداد وحركة الملاحة من خلال المضيق، وأيضا طبعا التغييرات في العرض الروسي، العرض الإيراني، العروض الجديدة والطلب بشكل عام.

0: سؤال أخير، ما تقديراتكم الآن حول وضع مرور السفن في مضيق هرمز بعد عودة الضربات الأمريكية على إيران؟
1: طبعا من الصعب التكهن والسبب وراء ذلك. احنا نعتمد طبعا على بيانات كابلر وبعض من البروفايدرز العالميه، فاحنا ليست لدينا نظره بحته في حركه الملاحه، ولكن ما يمكننا قوله انه اولا لم نرى تغييرات جدا كبيره على الانشورنس سايد والتامين مقارنه بما شهدناه في اواخر الاسابيع من الحرب الانغلاق، هاي اولا. فلقد يعني ازدادت اسعار وتكاليف الشحن وتكاليف الائتمان الى ما كانت عليه في طبعا أشهر أبريل وبداية مايو. ثانيا، حركة الملاحة تعتمد على قدرة الحصار الأمريكي في تثبيت الحركة وقدرة التدخل الإيراني في المضيق، وطبعا شهدنا تصريحات ترامب إذا تم ضرب المزيد من الناقلات سوف تشهدون ردة الفعل السريعة. نحن اليوم 12 يوم منذ بداية أو إعادة الضربات الأمريكية في هذه الصدمة، فيجب أن نرى ما هي البيانات في نهاية هذا الشهر واللي هو الأسبوع الجاي، ما ستكون بيانات شهر يوليو، وما هي التوقعات للتصريحات والحصار الأمريكي مستقبلا؟ هل سوف نشهد تغيرات في الكونغرس وطبعا البنتاغون لهذا التوجه؟ هل سوف نشهد زيادة في الماين كليرينج ميشنز التي تحدثت عنها ناتو والاتحاد الأوروبي؟ طبعا كلها أسئلة مطروحة، يجب أن ننتظر إلى تلك الأجوبة للأسف الشديد.
0: تصريحات جديدة من رئيس ترامب يقول فيها بأنه سنعاقب إيران والحوثيين إذا كرروا الهجمات. على كل العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تعمق الخسائر الآن والتراجع بأكثر من 1%. شكرا لك حمزة القعود، نائب مدير الشرق الأوسط لدى BMI Fitch Solutions، شكرا جزيلا لك. وأيضا في قطاع الطاقة، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة توتال إنرجيز الفرنسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 67% على أساس سنوي لتبلغ 6 مليارات دولار. جاءت الارتفاعات في الأرباح مدعومة بارتفاع أسعار النفط واتساع هوامش أرباح أعمال التكرير في ظل تداعيات الحرب الإيرانية، وجاءت النتائج متوافقة مع متوسط توقعات المحللين الذي استطلعت آرائهم على CG. توتال مرتفع في جلسة اليوم، وقفة مع فاصل نتابع من بعده في جرس الإغلاق مؤتمر صحفي لكريستين لاغارد رئيسة المركز الأوروبي بشأن قرار الفائدة.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أهلا بكم من جديد. يستعد الاتحاد الأوروبي لمراجعة قواعد ملكية شركات الطيران خلال الخريف المقبل بهدف تشديد الضوابط على هياكل الملكية ومنع المستثمرين الأجانب من ممارسة سيطرة فعلية على الناقلات الأوروبية، في خطوة قد تعقد عروض الاستحواذ الأمريكية على شركة إيزي جيت. وتأتي المراجعة بالتزامن مع تنافس شركتي أبولو جلوبال مانجمنت وكاسل ليك للاستحواذ على إيزي جيت، ما أثار مخاوف المستثمرين وضغط على سهم إيزي جيت ليهبط ب 12% في أكبر تراجع يومي منذ أوائل 2020. وتهدف مراجعة الاتحاد الأوروبي إلى توضيح هياكل الملكية المسموح بها مع الحفاظ على الحصة المسيطرة للمستثمرين داخل الاتحاد الأوروبي باعتبارها أصولا.

0: استراتيجية. نظرة على أسهم شركات الطيران إيزي جيت الآن مرتفعة ب 4.6%، بقية الأسهم متراجعة. وهذه أسعار المعادن، الذهب يعود ليسجل تراجع أكيد مع اقتراب النفط من مستويات 100 دولار، هذا يثير المخاوف حول التضخم وبالتالي حول إمكانية عودة الارتفاعات في أسعار الفائدة. الذهب يتراجع ب 1.6%، يتأثر سلبا بموضوع التضخم لأنه أصل لا يحمل فوائد. العملات الرئيسية، لاحظوا الدولار أمام الين يسجل المزيد من الارتفاعات، وهذه مستويات جديدة مرتفعة قياسية للدولار أمام الين، لم نراها منذ 40 عام تقريبا. هذا أمر ملفت، نرى أن هذه المستويات اللي أصلا كان البنك المركزي يتدخل عند مستويات 160، الآن ترك الين لأن يتراجع إلى مستويات 163 أو حتى 64 أمام الدولار. وأوروبا متراجعة مشاهدينا، من ناحية في مخاوف بالأسواق من نتائج ألفابت لأنه أظهرت إنفاق أكبر رأسمالي على البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، هذا أمر عم يخوف الأسواق. ومن ناحية أخرى عندنا موضوع النفط وصوله مجددا إلى مستويات 100 دولار أو اقترابه من مستويات 100 دولار وارتفاعه في فترة قصيرة ب 30%، يعني منذ عودة الضربات منذ 12 يوم تقريبا نتحدث عن ارتفاعات في أسعار النفط ب 30%، هذا يثير المخاوف في الأسواق. والبنك المركزي الأوروبي قبل قليل لم يقدم على رفع الفائدة وقال أنه بحاجة للانتظار للمزيد من الأرقام قبل أن يقرر رفع الفائدة، ويتحدث هنا بالطبع عن أثر أسعار الطاقة على مستويات التضخم. على كل، نذهب الآن مباشرة إلى فرانكفورت لنقل المؤتمر الصحفي لرئيسة المركز الأوروبي كريستين لاغارد. إذا كريستين لاغارد، مشاهدينا ننتظر أي إشارات منها حول موضوع التضخم. أيضا في بيان المركزي الأوروبي قال بأنه المركزي لن يعني يتعهد مسبقا أو بري كوميت مسبقا لأي خطوة إضافية، كان أقدم في الشهر الماضي في الاجتماع السابق على خفض أسعار الفائدة، الآن أبقاها مستقرة في ظل أنه في شهر يونيو أتت أرقام التضخم في منطقة اليورو أقل مما كان متوقع، أتت عند 2.8%، صحيح بأنها أعلى من المستويات المستهدفة اللي هي عند حدود 2%، ولكن أتت أقل مما كنا نتوقعه، وبالطبع نحن الآن بانتظار مؤتمر صحفي وما سوف تقوله كريستين لاغارد حول موضوع التضخم والخطوة المقبلة للمركزي، وإن كنا سوف نرى رفع في شهر سبتمبر. على كل، مشاهدينا بانتظار هذه الكلمة لما لا نذهب إلى لندن مع طارق الرفاعي خبير أسواق عالمية. طارق أهلا بك. طارق، بدي تعليقك حول ما سمعناه حتى الساعة من البنك المركزي، لا يعني أكيد ما في تغيير بأسعار الفائدة، ولكن غير مستعد الآن للحديث عن رفع مقبل بأسعار الفائدة، ما برأيك سوف نسمع من كريستين لاغارد؟
1: المركز الأوروبي رفع سعر الفائدة في آخر جلسة في الشهر الماضي، وطبعا هذا تغيير للسياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، هذه أول رفعة، بمعنى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت والآن بدأت دورة ارتفاع أسعار الفائدة. فالبنك المركزي الأوروبي لا أعتقد أنه سيتسارع في رفع أسعار الفائدة الآن بسبب يعني الارتباط القوي بين أسعار النفط و يعني أسعار التضخم. فإحنا مثل ما ذكرتي يعني إحنا شفنا ارتفاع حاد مع بداية هذا الحرب من 60 دولار للسعر البرميل برنت تقريبا ما فوق 115 دولار، وثم الانخفاض الحاد يعني بداية هذا الشهر بداية يوليو كان سعر برنت يتداول حول 70 دولار البرميل، والآن نرى ما يقرب من 80 دولار. وخلال هذه الفترة شفنا انخفاض مع انخفاض سعر النفط، انخفاض نسبة التضخم، فطبعا هناك علامة استفهام.

0: نعم، على مدى يعني استمرار هذه الارتفاعات في أسعار النفط مع الحرب، وطبعا لا بد من أخذ بالاعتبار قليل من الحذر نحو التسارع في رفع أسعار الفائدة، يعني
1: نعم
0: مع الوصول إلى هذه يعني المستويات.
1: طارق، عذرا سوف أكتفي بهذا القدر لأنه يجب أن أذهب الآن مجددا إلى المؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
2: Our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook and the risks
3: الاقتصادية بالإضافة إلى ديناميكيات التضخم وأيضا قوة نقل السياسة النقدية. نحن لا نلتزم بشكل مسبق بأي مسار واضح، لأن القرارات التي اتخذت اليوم هي قرارات وضعت في إحاطة صحفية موجودة على موقعنا الإلكتروني. سأوضح الآن بالتفاصيل كيف نرى الاقتصاد يتطور الآن بالإضافة إلى تقييمنا للظروف الاقتصادية والنقدية. نظرا إلى النشاطات الاقتصادية، التضخم الأخير تقدم بشكل قليل في الربع الثاني حتى ولو أن النزاع في الشرق الأوسط ما زال مستمرا. بحسب المسح الموجود كان هنالك تعاف جزئي، لا سيما بعد انخفاض وتراجع بسبب الصدمات الطاقة. إن الخدمات الرقمية كانت متينة وذلك بسبب بعض الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة للتصنيع ما زال صامدا الآن وذلك بسبب الشركات بالإضافة إلى سلاسل الإمداد وأيضا الإنفاق. حالة البطالة وقفت في نسبة تصل إلى 2% تقريبا في شهر مايو بالإضافة إلى انخفاض للوظائف، وأيضا هنالك توقع بأن يبقى سوق العمل أضعف مما كان عليه قبل النزاع. إن المؤشرات تؤكد أن النمو الاقتصادي يبقى متواضعا في المنظور القريب، لا سيما بسبب الصدمات الاقتصادية وصدمات الطاقة وحالة عدم اليقين. ولكن بالنسبة للنمو الاقتصادي للمدى المنظور يبقى كما هو الاستثمار في التكنولوجيات الرقمية الجديدة بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وأيضا تعافي أيضا فيما يتعلق بالصادرات. يجب أن يساهم كل هذه الأمور في النمو الاقتصادي. إن المجلس يعيد التأكيد على خطوات لازمة من أجل تعزيز أيضا المجال المدني بالإضافة إلى تبسيط كل القواعد اللازمة عبر السوق الواحدة داخل الاتحاد الأوروبي وزيادة أيضا الادخار داخل الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي. إن الاستجابات النقدية للصدمات فيما يتعلق بالطاقة يجب أن تكون مصممة بشكل واضح. إن التصويت الإيجابي في البرلمان الأوروبي هذا الشهر كان ركنا أساسيا من أجل وضع أساس لليورو الرقمي. نحن نتشارك هدف البرلمان الأوروبي حتى المجلس الأوروبي أيضا والمفوضية الأوروبية من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام حول رزمة العملة الواحدة. اليورو الرقمي سيساهم في المساعدة أيضا في اليورو النقدي وذلك من خلال تقديم وسائل مختلفة للدفع وذلك عبر الوسائل الرقمية. الآن سأعود إلى التضخم. التضخم انخفض إلى 2.8% في شهر يونيو من 3.2% في شهر مايو. أسعار الطاقة التضخمية انخفضت إلى نسبة 8.5% من 10 تقريبا في شهر مايو. أما فيما يتعلق بأسعار الأغذية أيضا انخفضت إلى 1.5%. نتحدث عن الأسعار التضخمية. فيما يتعلق بالتضخم أيضا انخفض من 2.5 إلى 2%. بالإضافة إلى السلع انخفضت إلى 0.7%. وفيما يتعلق بالخدمات التضخمية أيضا إلى 3.2%. الصدمات في مجال الطاقة ما زالت تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للشركات، وهنالك توقعات أيضا بزيادة أسعار

0: البيع فيما يتعلق بالتنمية في مجال التضخم. بالفعل كان تم احتوائه ولكن الصدمات ما زالت موجودة وقد تتطور. أن فيما يتعلق بتوقعاتنا في الأجور تؤكد أن هنالك نمو معتدل للأجور في الربع المقبل، بالإضافة إلى الإنتاجية في مجال العمالة أو العمل أيضا يتطور. توقعات التضخم في المنظور القريب يبقى في مستويات مرتفعة. تقريبا كل تدابير توقعاتنا للتضخم على المدى الطويل تبقى تقريبا في نسبة 2%، وذلك يؤكد على استقرار التضخم في المدى المتوسط، فيما أسعار الطاقة انخفضت في شهر يونيو ارتفعت منذ بداية هذا النزاع وتؤثر على الأغذية والسلع وأسعار كل السلع أيضا، وهذا الأمر من المحتمل أن يحافظ على نسبة تضخم أكثر مما من المتوسط، ويجب على مستوى التضخم أن ينخفض فيما من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة وارتفاع أسعار سلع أخرى بشكل بطيء.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر، لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
1: اكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وافضل باقة من المختصين.
4: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين
6: مراسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
8: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى،
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكفل الكاميرا خلاص.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
13: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
14: نعم، مطلب ببيئة العمل.
15: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
16: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
17: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
18: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
19: الناس يعزمون في الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
20: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. هجوم بمسيرات يستهدف الجانب الكويتي.

والطاقة السعودية تقول بأن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والتقنيات وتنويع المصادر. ترامب يحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين ويتوعد بمعاقبة طهران بسبب أفعال الحوثي. أعلن الجيش الكويتي عن تعرض منفذ العبد للحدود مع العراق لهجوم بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. الجيش أضاف كذلك بأن الفرق المختصة باشرت التعامل مع الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، كما باشرت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات أعمال المسح والتأمين ورفع مخلفات الطائرات المسيرة بما يضمن سلامة الموقع وخلوه من أي مخاطر.

0: تابع تفاصيل من الجهرة الكويتية مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن استهداف منفذ العبدلي؟
1: محمد، كنا في طريقنا إلى العبدلي ولكن لإجراءات أمنية بالتأكيد لن نذهب هناك لعدم حصولنا على تصريح بالدخول إلى منفذ العبدلي. كما تعلم هذا المنفذ الذي لربما ليست المرة الأولى التي يغلق فيها، ولكن منذ بداية الحرب هي تقريبا المرة الثانية أو الثالثة. هذه المرة جاءت المسيرة واستهدفت أحدى القاعات أو تحديدا غرفة تفتيش النساء هناك، كما أشير بقبل وزارة الدفاع الكويتية. لم تكن ثمة إصابات بشرية بل هي فقط إصابات مادية. أغلق المنفذ حتى الآن، لا حديث عن عودة فتحه، لربما يجرى تقييم الأضرار وبالتالي إمكانية عودة إلى الخدمة مرة أخرى. من عدم هذا مرهون بالتأكيد بعملية تقييم وبالتالي عملية تأهيل الأماكن التي تضررت. حتى الآن لا نعلم حقيقة إلى أي مدى تلك الإصابات المادية تضرر من خلالها استهداف هذه المسيرة للمبنى، وبالتالي هل سيكون بالإمكان إعادة هذا المنفذ إلى الخدمة اليوم. المنافذ الحدودية الكويتية ليست المرة الأولى التي تخصف من الجانب العراقي. هذه المرة وإن كان كمعلومات أولية أولياء الدم وهي الميليشيا المسلحة التابعة والموالية إلى إيران أعلنت كمعلومات أولية أنها هي من استهدفت هذا المنفذ. الجانب العراقي من وميليشيات من هناك كانت قد استهدفت نقاط حدودية قبل أيام قليلة في الكويت، وعلى أثر ذلك كانت أيضا ثمة إصابات مادية وبعض الإصابات البشرية الطفيفة. لكن هذا التطور حقيقة تطور ربما سيتبعه إذا ما ظهر من الكويت تعليق بأن الجانب العراقي أو الميليشيات العراقية المسلحة الموالية لإيران هي بالفعل من قصفت المنفذ الكويتي، سيكون هناك خطوات سياسية لوزارة الخارجية الكويتية لاستدعاء السفير العراقي بالتأكيد وتسليم مذكرة احتجاج. لن تكون هي الأولى، بالتأكيد هي ربما تكون الرابعة. كذلك كما كان أيضا استدعاء للسفير الإيراني في الكويت وتسليم مذكرة احتجاج على كل الخروقات والعدوان الإيراني الذي كان يطال الكويت سواء في الأرض أو حتى السفن البحرية.

0: أو حتى المنشآت المدنية.
1: طيب هل هناك فقط الهجوم على العبدلي اليوم عادل أم كان هناك هجمات أخرى على الأراضي الكويتية؟
0: ساعات الفجر الأولى كان أيضا هناك هجوم بالمسيرات والصواريخ، سمع عدوي انفجار، ولكن الدفاع الكويتية كانت تقول بأنه تصدي. حقيقة هنا في الشارع الكويتي رغم أنهم يعني ربما يثقون بالدفاعات الكويتية، ولكن بالتأكيد ثمة عنصر المفاجأة للمسيرات التي تأتي بسرعة عالية وبمسافة قريبة لتصيب بعض الأهداف. قد تتمكن الدفاعات الكويتية من إسقاط بعض المسيرات، ولكن بعضها كان يستهدف محطات الكهرباء. أكثر من مرة في بيان وزارة الكهرباء قالت أكثر من موقع تعرض للاستهداف وخروج بعض الوحدات وليس المحطة ككل. بعض الوحدات في تلك المحطات كانت تخرج عنها الخدمة نتيجة الحريق، وبعضها الآخر يخرج قصدا حتى لا تتفاقم الأضرار وبالتالي يعاد شيئا فشيئا بعد السيطرة على الحريق. لكن هذه بالتأكيد هي استهداف المنشآت المدنية وحتى المنفذ الحدودي، وإن كان البعض يرى أن القوات الأمريكية قد استهدفت منفذ الشلامجة، ولكن هذا الاستهداف ليس ثمة دليل واضح على أنه من الكويت. لكن هذا الرد هو بالتأكيد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، أو حتى إن كانت المسيرات قد انطلقت من الجانب الإيراني، وتحديدا كما كان يحدث مسبقا من الأحواز، ومن هناك كانت تنطلق بعض المسيرات، أو حتى من الجانب العراقي، وهو ما كانت الكويت تشير إليه أكثر من مرة وتدعو الجانب العراقي لاتخاذ والتحمل مسؤولياته بمنع تلك الميليشيات من إرسال هذه المسيرات. محمد،
1: إذن آخر التطورات من الكويت كما تابعنا مع عادل عيدان. شكرا عادل.

تعامل سلاح الجو الملكي الأردني مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية وفق ما أفاد به مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة لرويترز. وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وفي مؤشر على استمرار التصعيد، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط وفق صحيفة وول ستريت جورنال. الصحيفة أضافت أن واشنطن زادت عدد قواتها الخاصة وكوادرها الطبية، وعززت أسراب مقاتلاتها ورفعت جاهزية قاذفاتها بالمنطقة بهدف منح ترامب خيارات عسكرية أوسع في التعامل مع إيران، وأيضا قدرة أكبر على استهداف الحوثيين في اليمن. وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وجاء توقيع الاتفاقية بعد استكمال المفاوضات حول التعاون السعودي الأمريكي، حيث وقعها وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لدعم التعاون الثنائي وتطوير القدرات النووية السلمية. وتهدف الاتفاقية حسب بيان لوزارة الطاقة السعودية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير التقنيات النووية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وعدم الانتشار النووي. قبل ذلك أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع

0: صادراتها التكنولوجية النووية. الطاقة الأمريكية أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين، كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. إذن توقيع الاتفاقية ما بين الولايات المتحدة، اتفاقية نووية للتعاون في المجال النووي السلمي، أصبح واقعا. هل لنا بالمزيد من التفاصيل حول بنود هذه الاتفاقية وانعكاساتها على العلاقة بين واشنطن والرياض؟
1: بداية، الإدارة الأمريكية تصف هذا الاتفاق ليس فقط بأنه تقني وتجاري فقط، بل تنظر إليه على أنه تحول استراتيجي. ومحاولة الإدارة الأمريكية لتثبيت الشراكة مع المملكة العربية السعودية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، من هنا تحاول الإدارة الأمريكية تفسير هذا الاتفاق، وتقول للأمريكيين بأنها تعول عليه كثيرا لمستقبل مزيد من الشراكة مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لنتائج إيجابية للولايات المتحدة إن كان من خلال الشراكات وتبادل الخبرات. بهذا الإطار، أهم البنود هذا الاتفاق تتمثل بتعزيز هذه الشراكة أولا، وأيضا مساعدة الشركات الأمريكية للمملكة في تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض، والسماح أيضا للمملكة بتنويع مصادر الطاقة لديها. هذا يعود بشكل مباشر بفوائد كبيرة على اقتصاد البلدين بطبيعة الحال، وعلى اقتصاد الولايات المتحدة. ومن هنا يأتي هذا التعزيز والاحتفاء بهذه الاتفاقية، إن كان شعبيا وإن كان سياسيا. وحتى الصحف الأمريكية والإعلام الأمريكي يتحدث عن أنه اتفاق مهم استراتيجي للبلدين، ويتحدث عن عدد من الجوانب الإيجابية له. اللافت هو أنه إذا ما كان هناك حديث في الكونغرس حيال مناقشة هذا الاتفاق، هو لا يعترض على الاتفاق بشكل عام، ولكنه يتحدث عن مخاوف في الانتشار النووي الذي يمكن أن يؤثر على هذا الموضوع، خاصة بظل عدم تجديد اتفاقيات نيو ستارت إن كان مع روسيا أو غيرها. الإدارة بهذا الإطار تعتبر بأنه الاتفاق النووي المدني كبرنامج نووي مدني يعزز دور الولايات المتحدة، يعزز دور واشنطن في هذا الإطار بوجه الصين وروسيا، وهي نقطة مهمة بالنسبة للإدارة ويوافق عليها عدد كبير من المشرعين. بانتظار تحويل هذا الاتفاق إلى الكونغرس في المرحلة المقبلة، ولكن من المتوقع أن يمر بأغلبية مريحة لعدة اعتبارات ولعدة حسابات في الكونغرس. أيضا من الجدير ذكره بأنه سيكون هناك دور للشركات الأمريكية بالمساعدة ببناء هذا البرنامج في المملكة. وأيضا نقطة مهمة بأنه هناك من ضمن هذه الاتفاقية لعل أبرز البنود فيها هذا البند الذي يسمح للمملكة العربية السعودية بحرية التصرف بشكل كبير في عدد من البنود هذا البرنامج، ومن بعد يكون هناك تنسيق مع الشركات الأمريكية.
0: إذن آخر التطورات كما تابعنا من واشنطن مع ريتا سليمان. شكرا ريتا. أيضا أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا على أن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة، ومن المنطقي أن تدخل معها في اتفاق تطوير برنامج نووي مدني سلمي.
2: Always looking for cooperation agreements with allies. I mean, Saudi Arabia is a strategic partner of the United States, and I think, without speaking in specificity about that deal, but in general, they were not the only country in the world that offers nuclear technology. And when countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيف

0: في هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، ومن واشنطن مع جون فينايل زميل أول في معهد ميتشل للدراسات. أهلا بكما، والأبدأ معك سيد جاسر الجاسر. كان وزير الخارجية الأمريكي واضحا عندما تحدث بأن الولايات المتحدة ليست وحدها من تريد التعاون مع المملكة في إيجاد برنامج نووي سلمي. كان هناك أيضا كوريا الجنوبية، اليابان، الصين وحتى روسيا، الكل كان يطمح للتعاون مع المملكة في هذا المجال. لماذا اختارت الرياض واشنطن، وما انعكاسات هذا الاتفاق على التعاون المشترك بين البلدين؟
1: مساء الخير محمد. طبعا أولا، هذا البرنامج النووي السلمي السعودي جزء من أهداف رؤية المملكة 2030. العام الماضي كان هناك عمل على الذكاء الاصطناعي، ورفعت الولايات المتحدة قيود كثيرة على المسألة، وبالتالي نشأت يعني التوجه في القيام، بدأت يعني الصناعة السعودية في هذا مع شركة هيومين والبدء في العمل فيها. برنامج النووي السعودي حق سلمي وحق صريح للدولة، وأكدت عليه المملكة مرارا وتكرارا، وأنها لن تتنازل عليه، وأنها تمتلك اليورانيوم وتتوافر عليه. في جميع الخطابات كان هذا هدف أساسي. النقاشات تدور من زمن طويل، لماذا اختارت واشنطن؟ طبعا هناك التعاون الاستراتيجي الكامل، هناك الدعم، هناك التقارب فيها، لذلك المملكة وهي توزع شراكاتها دوليا هي تضع مصلحتها أولا. في هذا البرنامج تحديدا قد تكون المصلحة هي أفضل مع واشنطن. واشنطن شريك يعني قديم واستراتيجي، وكما ذكر وزير الطاقة وزير الخارجية وزير التأكيد على هذا الجانب، بمعنى أن المملكة كانت لو تمنعت واشنطن نظرت إلى جهات أخرى، لأنه هذا حقها والضرور فيها. من الجيد أن تكون واشنطن، احنا نتأكد على الرقابة والتدقيق، لأن المملكة لا تريد البرنامج نووي سلمي. فهذا الإنجاز، هذا التحول مهم. أولا أكد نوعية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تحقيق الأهداف السعودية بشكل أساسي. نحن لا نستهلك طاقة نووية، المملكة تريد أن تحولها إلى طاقة إنتاجية. هدف رؤية المملكة 2030 تكون البرنامج النووي عامل من روافد الاقتصاد السعودي مثل الذكاء الاصطناعي. فهذه التحولات مهمة، ولذلك جاءت الموافقة الأمريكية اليوم، وهو عمل مستمر بفترة طويلة، ولعل تمت الموافقة مبكرا. نتذكر أن الأمير عبد بن سلمان صدر قرار تعيين وزيرا للصناعة والتعليم، وبالتالي أنا أعتقد كانت تبنى شبكة بشكل واصل لهذه النقطة. هذا تحول جذري، تحول مهم حق أهداف المملكة، ويبني علاقات مستديمة ويحقق فوائد طبعا يستطيع المختصين يذكرونها في شكل كامل فيها.
0: سيد جاسم، شكرا لك. جاسر أيضا نواصل من واشنطن مع جون فينابل. هناك نقطة مهمة لابد من الحديث والتركيز عليها، أنه هذا الاتفاق اتفاق نوعي، وهناك الكثير من الاشتراطات والبروتوكولات التي استثنيت منها الرياض. على ماذا يدل ذلك؟
2: بالفعل يمكن القول أن هذه فرصة رائعة جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولكل أيضا الشركاء من أجل تعزيز العلاقات. إذن الشروط المتعلقة بهذه الاتفاقية مهمة جدا، ولكن بالفعل أنا أوافق بشكل كبير مع ضيفكم وأيضا مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن هذا الاتفاق هو اتفاق هائل، لا سيما فيما يتعلق بمصادر تنويع الطاقة في المملكة، هي كبيرة جدا، والقوة النووية هي من بين الحلول الأفضل لذلك، لا سيما فيما يتعلق بإضافة هذا الأمر أيضا إلى سوق الطاقة وسوق النفط، وذلك من خلال أيضا زيادة كل مراكز البيانات في المملكة العربية بالإضافة السعودية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة. هذا أمر مهم جدا، بالإضافة أيضا إلى محطات توليد الطاقة وتحليات المياه. إذن هنالك شركات مختلفة أيضا في العالم، شركات نووية منخرطة في هذه الاتفاقية، لذلك هذا الأمر مهم جدا. ويمكن أن أضيف أيضا أنه من بين الشروط المرتبطة بهذه الاتفاقية هي أنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تنضم إلى اتفاقات أبراهام، وهذا الأمر هو أساس أيضا للشركات في المنطقة، وذلك من أجل لكي تكون بوجه دول كإيران. وأعتقد أن هذا الأمر هو خطوة أساسية في علاقتنا مع المملكة العربية السعودية.
0: طيب سيد جاسم أو جاسر الجاسر، لا أدري لماذا أنا مصر على جاسم اليوم. على العموم هناك نقطة مهمة ذكرها سيد جون، وهي متداولة الآن في الإعلام الأمريكي، ربما من المبررات التي يحاول الرئيس ترامب تبرير هذا الاتفاق النوعي مع المملكة العربية السعودية، أنه أحد الشروط هو انضمام المملكة لاحقا إلى اتفاقية السلام في الشرق الأوسط. البنود لا يوجد فيها أي ذكر مباشر حول ذلك، وهل المملكة ملتزمة

0: بذلك في مقابل حصول هذا النوع من الاتفاقيات.
1: في الفترة الأخيرة البايدن كان هناك كنا على وشك توقيع اتفاقية أمنية دفاعية تتضمن، وكان من ضمن الشروط طبعا أن يكون جزء التطبيع من إسرائيل. المملكة وضعت شرط واضح وثابت ومتكرر، لابد من وجود مسار محدد وموثوق لا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية. هذا شرط ثابت لا يتغير ولن تدخل، ولذلك لم توقع بدءا على هذه الاتفاقيات، ولذلك أخذت النقاشات وقت طويل. ولو صار هذا الارتباط قسريا لما تم توقيع الاتفاق. توقيع الاتفاق تم بناء على العلاقات الثنائية، ولذلك حتى في الذكاء الاصطناعي، حتى في زيارة الأمير محمد لواشنطن، الأمير محمد تحدث أنه يعني احنا سنستثمر في أمريكا كلما زادت كلما وجدنا فرص. هذه فرصة، فبالتالي العلاقة الثنائية، هذا الأمر، المسألة الفلسطينية غير مطروحة بأي شكل من الأشكال. لا تراجع، لأنه لسبب بسيط. أولا موقف ثابت وأصيل للمملكة لا تتغير عنه، موقف تاريخي. النقطة الأخرى، هناك خيارات أخرى لو تم يعني ربط هذا الشرط. النقطة الثالثة أنه إحنا بسنوات نعمل على هذا الملف وهذه النقاشات تتم فيه. وزير الطاقة العام الماضي تكلم، وزير الطاقة الأمريكي تكلم عن بداية الاتفاق على هذا البرنامج. إذن عولجت التفاصيل الفنية لم تكن مطروحة. يمكنها رسالة لبعض المؤيدين لإسرائيل، يمكنها من يعني ترامب له كلام كثير وترحب المملكة إذا تم تحقيق هذا المسار المطلوب، الشرط اللي وضعته المملكة. لا يوجد ما يمنع في هذا الجانب في المسألة، لكن هذا شرط، ولذلك هذا طرح إعلامي تبرير معين، لكن لا علاقة له إطلاقا بعملية تنفيذ الخطوات. حتى أحيانا يدور حديث أنه قد يعرقل الاتفاق، أنا لا أعتقد. هذا اتفاق بين حكومتين وهو غير مرتبط بالإدارات، وحتى الكونغرس فيما يبدو طبعا لا يشكل يعني بالتالي تهديد أو مسألة إيقاف، لأنه عادة حتى الإدارة الأمريكية تراجع وتتفق أو ترصد يعني مزاج الكونغرس قبل تقديم أي اتفاقية من هذا الشكل.
0: ضيوف الكرام، دعونا نتوقف مع زاوية أخرى من هذا الحوار. البرنامج النووي السعودي ليس وليد اللحظة، بل مشروع عملت عليه الرياض منذ سنوات. نتابع ثم نعود لاستكمال هذا الحوار.

0: واصل الحوار من واشنطن مع جون فينب. جون، أكثر من مرة كان هناك إصرار سعودي بشكل واضح على استثمار الطاقة داخل المملكة بما فيها تخصيب اليورانيوم. كيف وافقت واشنطن على شرط كانت تشترطه على دول أخرى؟ كيف وافقت للمملكة فقط؟
1: بالفعل لا يمكن أن أجيب بشكل واضح على هذا السؤال، ولا يمكن القول عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية، لأنها كانت دائما فريدة من نوعها، وهم شريك استراتيجي وأساسي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة. لذلك تعزيز هذه الروابط والأواصر هو أمر مهم جدا، وتماما كما ذكرتم هذا الأمر كان مستمرا لسنوات عديدة، والآن حان الوقت لكي يتحقق هذا الأمر، ولكي أيضا يتم أو تتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأمريكي. وعندما تتم الموافقة يمكن بالفعل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ستكون جيدة للبلدين.
0: طيب، عود مرة أخرى إلى جاسر الجاسر. مرة أخرى، إصرار المملكة على تخصيب اليورانيوم قد يمثل تحدي كبير للكثير من الدول. لماذا تصر المملكة على هذا الملف بالتحديد وفق تصريحات وزير الطاقة السعودي أكثر من مرة بأنها فوائد تريد المملكة استخدامها لتعزيز وجودها في المعادن النادرة والمهمة مثل اليورانيوم؟
2: أعود إلى رؤية المملكة 2030، لا تعمل على الشراء، ليست حالة متنكرة، تعمل على التأسيس والتأهيل والتوطين والمعرفة، تبني قدرات ذاتية. من دون تحقيق عملية تخصيب والإمكانات الذاتية للمملكة مع وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة، لا قيمة لهذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، بالتالي ولا يشكل فرقا. ولذلك تأخر عملية التوقيع والاتفاق إلى حين تحقق هذا الشرط خارج المعيار الذهبي، إن المملكة تكمن القدرات لأنها تبني للمستقبل، وبالتالي هذه حاجة ملحة وضرورية. لم يكن إطلاق

0: كان مطروح أن تكون المملكة مجرد اتفاقات نووية توفر يعني هذه الخدمات من الخارج. التخصيب ثروة موجودة، اليورانيوم ثروة سعودية موجودة في المملكة بشكل كبير، ومن حق المملكة أن تستثمر هذه لبناء طاقاتها ومستقبلها مستقبلا. ولذلك جاء هذا التعاون، هذا التعاون يخدم الطرفين ويؤكد على فكرة صلابة العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية. هذه خطوة يعني حتى قوية من إدارة ترامب في هالجانب، هذا تحول جذري وهذا تحدي لكل بما فيها طبعا إسرائيل التهديد، لأن المملكة دولة موثوقة تماما في هذا الجانب، هي ضد عملية تسليح نووي بكل المقاييس وهي داعية، ولأنها تمارس حق طبيعي في الاستثمار، ولذلك حققته اليوم. فهذا إنجاز للدولتين وإنجاز للشراكة وتعميق للعمل المشترك أعتقد في مجالات أخرى تكون.
1: جميل. سيد جون، هناك أيضا موضوع يتم تداوله بكثرة خاصة فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة الآن. هناك مواجهة مع إيران، مواجهة مستجدة مع الحوثيين أيضا في مضيق باب المندب. عندما توقع الولايات المتحدة اتفاقية استراتيجية بهذا الحجم مع دولة مؤثرة مثل المملكة في الشرق الأوسط، ماذا يعني ذلك لمستقبل المنطقة؟
2: It means a great bond.
3: هذا الأمر يعني أن العلاقات قوية جدا وعلاقات معززة، علاقات تضمن أمن المنطقة بطريقة لم يشهد لها مثيل. بالفعل أن الاتفاقية مع الولايات المتحدة يمكن أيضا أن يتوسع نطاقها إلى المنطقة، وذلك من أجل تعزيز أيضا كل النسيج الاجتماعي الموجود أيضا في المنطقة. الهدف الأساسي هو تعزيز العلاقات، وهو بالفعل العلاقات أساسا هي قوية مع المملكة، ولكن أيضا وضع بالفعل هذا النسيج الترابطي في المنطقة مع دول أيضا تتشارك وجهات النظر نفسها، ويمكنها بالفعل أن تنضم إلى هذا النجاح الاقتصادي وأيضا في مجال الدفاع.
1: طيب أختم معك جاسم، لا أبدي لماذا مرة أخرى جاسر الجاسر. النقطة المهمة التي نريد أيضا الإشارة إليها بأن المملكة نوعت مصادر الدخل وكانت تريد الابتعاد بشكل سريع عن النفط، الآن هناك طاقة جديدة تنوع مصادر الطاقة النووية وتصديرها للعالم. إلى أي مدى ستستثمر السعودية في هذا المجال؟
0: أنا أعتقد مجال رحب جدا واسع، مجال للمستقبل بشكل أساسي. يعني هو ليس الاستغناء عن النفط بقدر ما هو الاستقلال عن يعني تأثيره في بنية الاقتصاد. اليوم المالية السعودية مالية قوية جدا، قامت على أسس ومعايير عالية، فبالتالي نجحت في تحقيق هذا الامتياز. هذا التوسع المستقبلي مهم جدا، سيغذي المنطقة وليس فيها، ويؤكد أن المملكة دولة مستقرة وقوية، فهي في ظل هذه الظروف الصعبة تخطط للمستقبل وتبني، لم تتوقف نشاطها وبرامجها. وهذا الدعم أو هذا الاتفاق النووي هو رسالة مهمة للجميع أن هذا المستقبل يتمحور هنا في بالمعنى الحقيقي في الصناعات، وأن نوعية هذه العلاقات أصلب وأمتن مما كان يظنون أيا كانت نوعية الإدارات المختلفة، وأنها لا تختل 30 عام ترى، هي لا تتصل بإدارة ولا تتصل بمرحلة ولا تتصل بجزء فيها.
1: سؤال أخير لجون من واشنطن، عندما نتحدث عن استثمارات بالمليارات وكما يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها علاقات تمتد لعقود، هناك الكثير من الشركات الأمريكية ستكون متواجدة بقوة على الأراضي السعودية والكثير من الكفاءات الأمريكية للتعاون مع شركائها في المملكة من أجل إنشاء هذه المفاعلات و توطين الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. هل يعني هذا بأن المملكة أو المنطقة بكل ستكون أكثر استقرارا في مواجهة التحديات التي نشهدها لها؟
3: نعم بالفعل، تاريخ يمتد إلى عقود طويلة، هو شراكة أساسية وتاريخية، ونحن كنا منذ أكثر من 7 عقود في هذه الشراكة المستمرة حتى الآن، وهذا الأمر يضمن حتى المزيد من العقود المستمرة، أكثر من 3 عقود إلى المستقبل، وهذا الأمر يركز على الزخم الذي بنيناه في العقود 6 الأخيرة من الشراكة الكبيرة. إذن هذه خطوة مهمة جدا للبلدين، وستساهم في تعزيز كل مجال وكل عنصر وحتى كل ركيزة أساسية في البلدين من الجهة الاقتصادية السياسية وحتى الدفاعية أيضا وآلية الدفاع، لذلك هو اتفاق جيد عبر القارة كلها.
1: سيد جون فيناب الزميل الأول في معهد ميتشل للدراسات، شكرا لك، وشكرا أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، شكرا لكم. الرابعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الخارجية الأمريكية تهم إيران بإدخال الحوثي في الصراع الدائر من خلال استهداف السفن.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
2: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
1: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
2: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
2: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
2: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
2: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. ومع توقيع السعودية والولايات المتحدة لاتفاقية نووية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة واشنطن هاوس ستتولى بناء المفاعل النووي للبرنامج السعودي. فما هو هذا المفاعل؟ مفاعل الأمريكي من نوع EP1000، أحد أشهر مفاعلات الطاقة النووية الحديثة، ويعد أحد أبرز مفاعلات الطاقة النووية من الجيل الثالث المطور من شركة ويستنغ هاوس الأمريكية. يبلغ إنتاجه نحو 1100 ميجاوات من الكهرباء، وهي قدرة تكفي لتزويد مدينة متوسطة الحجم بالطاقة وتشغيل مراكز بيانات ضخمة. يتكون المفاعل من دائرتي تبريد، ويضم 157 حزمة وقود، كما يعمل بتقنية الماء المضغوط التي تنتهي بتشغيل التوربين المتصل بالمولد الكهربائي. من أبرز مزايا هذا المفاعل اعتماده على أنظمة الأمان السلبية التي تستطيع الحفاظ على تبريد قلب المفاعل في حالات الطوارئ دون الحاجة إلى تدخل بشري أو مصدر كهربائي خارجي لمدة تصل إلى 72 ساعة، وذلك بالاعتماد على خزانات مياه مرتفعة والجاذبية الأرضية والحمل الحراري الطبيعي. ولا تقتصر استخدامات هذا المفاعل على إنتاج الكهرباء، بل يساهم أيضا في خفض انبعاثات الكربون وتوفير الطاقة لصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، بما فيها مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى.

0: معنا من دالاس الخبير الدولي في أسواق الطاقة ومستشار التحرير في منصة الطاقة دكتور أنس الحجي. أهلا بك دكتور أنس. الكل يتساءل في هذه المرحلة، المملكة العربية السعودية رائدة في مجال إنتاج البترول، تصدير تكرير منتجات ومشتقات، من الأوائل إذا لم تكن بالفعل المركز الأول على مستوى العالم، لماذا تعمل وتحرص دولة مثل المملكة على الاستثمار في الطاقة النووية؟
1: طبعا ليس النفط فقط ولكن الغاز أيضا. المملكة من أكبر منتجي الغاز في العالم أيضا، وتستهلك كميات كبيرة من الغاز. وهذا السؤال يتكرر باستمرار، أن الله أحب المملكة بكميات هائلة من النفط والغاز، فلماذا تحتاج الطاقة النووية؟ وأيضا هذا نفس النقاش ينطبق على الطاقة المتجددة أيضا. السبب الأول أن أي دولة، خاصة الدول التي في

0: مجموعة الـ20 تتطلب أن يكون هناك تنوع في مصادر الطاقة، لأنه متطلب للأمن القومي والأمن الطاقي، فهذا أمر مفروغ منه من ناحية تنويع مصادر الطاقة. ولكن هناك موضوع أهم، إذا نظرنا إلى استهلاك الكهرباء في المملكة ونظرنا إلى رؤية 2030 والرؤى التي ستأتي بعدها أيضا، كلها تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير جدا في المستقبل. فبدون الطاقة النووية وبدون الطاقة المتجددة، هذا يعني استهلاك المزيد من النفط والغاز، حرق المزيد من النفط والغاز في محطات الكهرباء، وبالتالي يتم تحويل النفط من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي، فتنخفض إيرادات النفط. ولكن مع استخدام الطاقة النووية واستخدام الطاقة المتجددة، هذا يعني أنه يتم تحويل النفط من حرقه في محطات الكهرباء إلى الصادرات، فتزيد الصادرات بدون زيادة الإنتاج وبدون الاستثمار في الإنتاج. بالنسبة للغاز، الغاز له قيمة مضافة عندما يستخدم في الصناعة، خاصة في البتروكيماويات، ولا نريد حرقه في محطات الكهرباء. فإذا تم إنشاء الطاقة النووية وتم استخدام الطاقة المتجددة، يتم تحويل الغاز إلى القيم المضافة الأعلى، وبالتالي يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر. أنت ذكرت في المقدمة أيضا موضوع البيئة، وهذا أمر مهم، لأن كل المدن العربية بشكل عام تعاني من تلوث بيئي كبير، وهذا مهم بالنسبة لهذا الموضوع. الأمر الرابع هو موضوع نقل التقنية وتدريب الحرفيين في هذا المجال، ونقل التقنية أو إمداد الكهرباء للدول العربية الأخرى المجاورة التي تعاني من عجز كبير في الكهرباء، إما عن طريق الربط الكهربائي وزيادة إنتاج الكهرباء في المملكة، أو عن طريق مساعدة هذه الدول مستقبلا، بحيث أن تصبح المملكة إقليميا هي الرائدة في هذا المجال.
1: طب ولكن أيضا لابد من الإشارة إلى موضوع مهم، وهو مسألة أنه في دول سبقت السعودية فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة النووية السلمية. كيف تستطيع المملكة تعويض هذه السنوات من خلال الاستثمار بشكل أكبر في هذه الطاقة المتجددة؟
0: هذا الكلام صحيح، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. الحقيقة أن المملكة، وهنا عندنا 4 دول عربية الآن تحتاج إلى الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن. السعودية أمضت شوطا في هذا المجال، هناك مفاعل نووي تم بناؤه في مصر، ومصر تحتاج الطاقة النووية بشكل كبير، وأيضا عندنا الجزائر والمغرب. هذه الدول تحتاج الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن، لأنه لو نظرنا إلى المستقبل خاصة بعد 2035، هذه الدول ستعاني من عجز كبير في الكهرباء إذا لم يكن هناك حلول أخرى.
1: طب ولكن الفائض من إنتاج البترول، هل برأيك من الأفضل استثماره في عمليات التكرير وزيادة القيمة المضافة لهذا الإنتاج، أو تعزيز موقف المملكة كمصدر عالمي للطاقة؟
0: الاثنان، لأن الإشكالية الآن لا تستطيع أن تكون أنت المصدر العالمي لكل منتجات النفطية، بحيث أن يكون عندك منشآت أو معامل تكرير بالكامل. أنت تحتاج الاثنان. المملكة أمضت شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث بنت العديد من المصافي في أماكن متفرقة، وبالنسبة لصادرات النفط الخام. هنا أود أن أذكر أنه لولا هذه الأحداث الأخيرة التي حدثت بسبب هرمز، بشكل عام المكان الذي تتبوأ المملكة في أسواق النفط، لاحظ ما يلي، أنه تاريخيا كانت روسيا تنتج أكثر من المملكة، ولكن لا تحظى بنفس قوة المملكة في أسواق النفط. ولا أحد يتكلم عن روسيا كقوة نفطية مثل المملكة. لماذا؟ لأن المملكة لديها طاقة إنتاجية فائضة، هذا أعطاها قوة عالمية، وحتى في المفاوضات التجارية وغيرها، لأنها تستطيع أن تتحكم في كميات الإنتاج، وبالتالي تستطيع أن تتحكم في أسواق النفط.
1: طب أخيرا، كيف سينعكس ذلك على الاستقرار الاقتصادي في المملكة؟ لأننا نتحدث عن مصادر طاقة مختلفة وتقنيات مختلفة وبشكل مستمر.
0: بشكل عام، نحن لو نظرنا إلى الدول الأخرى، لو نظرنا العملية بالعكس، الدول التي تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء تعاني من مشاكل كثيرة، ونجد أنها تغلق المصانع وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، نجد أن بعض الدول حتى تخسر شبابها الذين يذهبون إلى دول أخرى. فلو نظرنا إلى الجانب المعاكس، نستطيع أن نرى الفوائد من ناحية الاستقرار الاقتصادي، النمو الاقتصادي، ومن ناحية التموضع، بحيث أن تكون قائدة إقليمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وكل ما يتعلق بها.
1: الخبير الدولي في أسواق الطاقة ومستشار التحرير في منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، شكرا جزيلا لك.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة إيران والحوثيين في حال استمرت الهجمات في البحر الأحمر، كما حمل طهران مسؤولية أفعال الحوثيين. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران خدعت الحوثيين وأدخلتهم في الصراع من خلال البدء باستهداف السفن السعودية.
1: Yeah, look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict. But they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. And by the way, that's, you know, I was reading reports a few hours ago that there is actually a Saudi fuel ship that's flagged Chinese. It's a Chinese ship. Are they going to blow up the Chinese ship and this becomes a problem for China? This will become a problem for the whole world.
0: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، والذي جدد إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وإدانة تهديد الحوثي لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر. رئيس الوزراء الباكستاني أكد دعم بلاده الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها. وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية صرح بأن سفينة إنسيليا تابعة لإحدى شركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها. أيضا ندد الاتحاد الأوروبي بهجوم الحوثيين على ناقلة سعودية في البحر الأحمر، وقال إن تهديدات الحوثيين تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا. وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن عملية أسبيدس تظل ملتزمة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: نتابع الرابعة بأخبار الرياضة ومحمد القنص.
5: شكرا جزيلا محمد، أخبار الرياضة حياكم.

0: الله، نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان رسمي تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما للولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم. بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفا ثالثا له صلات بالاتحاد. وفقا للتقارير، قامت السلطات الأمريكية بمصادرة الأجهزة الإلكترونية لتابيا والأمين المالي، وطلب منهما المثول لاحقا أمام القضاء بشأن العقود الدولية للاتحاد الكروي، وهو ما نفاه بيان الاتحاد الأرجنتيني. أعلنت ليز كلافينيسا رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم الخميس أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة بشأن قضية اللاعب الأمريكي فلورين بالوغون. وقرر فيفا رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي مع رئيس فيفا خلال كأس العالم. وانتقدت رئيسة الاتحاد النرويجي مسؤولي فيفا متهمة إياهم بمحاولة التستر على القضية، ودعت إنفانتينو للاعتراف بأن قرار رفع الإيقاف عن بالوغون كان خاطئا. حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول. وذكرت صحيفة ليكيب أن الاتحاد الفرنسي سيعلن عن تعيين زين الدين زيدان في منصبه لأربع سنوات، ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ويلعب وديا أمام تركيا وبلجيكا في سبتمبر، ثم يواجه إيطاليا وبلجيكا في دوري أمم أوروبا في شهر أكتوبر. ويستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم يورغن كلوب بشكل رسمي في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول. وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي في مقره الرئيسي بمدينة فرانكفورت الجمعة. ومن المتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030 بدلا من المدرب ناجلزمان الذي استقال من منصبه عقب خروج ألمانيا من دور 32 في المونديال أمام باراغواي. يقترب نادي النصر السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لاعبي ريال مايوركا الإسباني. وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر تفوق بعرضه على عروض عدة أندية أوروبية أبرزها لايبزيغ الألماني لضم ابن 25.
1: في مدينة أفييرو شمال البرتغال، وفي نوفمبر من عام 2000 ولد سامويل كوستا. سامو أظهر حبه لكرة القدم منذ الصغر، انضم لفريق بيرامار وهو في عمر 7. والده كان لاعبا محترفا، مثل منتخب البرتغال للشباب، ما ساعد كوستا على الاقتراب من الحياة الرياضية وهو في سن صغيرة. كوستا تدرج في الفئات السنية لنادي براغا ووصل إلى الفريق الأول عام 2020. تجربة كانت قصيرة قبل أن يخرج نحو ألميريا على سبيل الإعارة، ثم انتقال بصفة نهائية نحو النادي الإسباني. هناك اكتسب خبرة ودقائق أكثر للعب، خاض أكثر من 100 مباراة بألوان الفريق. كوستا فضل البقاء في إسبانيا والانتقال إلى ريال مايوركا. هناك تمكن من الإبقاء على نسق اللعب المرتفع، إذ شارك مع مايوركا في أكثر من 30 مباراة بالدوري على الأقل، وعلى مدار 3 مواسم قضاها مع فريق الجزيرة الإسبانية، ونال جائزة هدف الشهر في لا ليغا في أكتوبر 2025. المستوى الثابت الذي أظهره كوستا مع الأندية الإسبانية رشحه للدخول في قائمة المنتخب البرتغالي لكأس العالم، وبدأ روبرتو مارتينيز المدرب السابق للبرتغال في الاعتماد عليه بالمباريات الودية قبل استدعائه رسميا ضمن 26 لاعبا لتمثيل البرتغال في المونديال الثلاثي، وشارك 20 دقيقة ضد كولومبيا.
0: رسميا أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المهاجم كريم أديمي. ووصل أديمي إلى إسبانيا الأسبوع الماضي وأكمل الفحوص الطبية بنجاح قادما من دورتموند الألماني. وبلغت قيمة الصفقة بحسب ماركا 22 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات. وقع هاجيمي مورياسو عقدا جديدا لقيادة المنتخب الياباني في كأس آسيا لكرة القدم العام المقبل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية التي أضافت أن مورياسو سيترك منصبه بغض النظر عن النتائج اليابانية في البطولة القارية، على أن يخلفه المدرب الحالي لمنتخب تحت 23 عاما جو أويوا في قيادة ساموراي وا.

0: أوقعت القرعة في كأس آسيا منتخب اليابان بالمجموعة السادسة، حيث ستواجه حامل اللقب قطر وتايلاند وإندونيسيا. هذه كانت أبرز أخبار الرياضة، عودة الآن إلى محمد الطميحي ليستكمل معكم الرابع. إليك محمد.
1: شكرا يا محمد. تبقى في نهاية الرابعة تذكير بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الجانب الكويتي من منفذ العبدلي مع العراق، ولا إصابات بشرية. السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقا نوويا سلميا، وواشنطن تصفه بالتاريخي. الطاقة السعودية تقول بأن الاتفاقية تهدف لتبادل الخبرات والتقنيات وتنويع المصادر. ترامب يحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين ويتوعد بمعاقبة طهران بسبب أفعال الحوثي. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
0: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم

0: الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
10: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
12: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
13: نعم، مطلب بيئة العمل
14: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
15: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
11: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
16: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
17: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
18: الناس يعزمون في الدروبات.
11: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
10: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
19: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
20: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد.
21: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة.
22: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
23: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الاتحاد الأوروبي يندد بهجوم الحوثيين على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ويحذر من تهديد الاستقرار. ترامب يقول إن واشنطن ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين ويتعهد بمعاقبة الطرفين إن تكررت الهجمات. الجيش الكويتي يعلن تسجيل أضرار مادية فقط بعد تعرض

منفذ العبدلي مع العراق لهجوم بمسيرات معادية. سلاح الجو الملكي الأردني يتعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. مصادر العربية تفيد بأن فصائل عراقية تضم عناصر

وعلى ارتفاع عند مستوى 10804 نقاط. قطر تمدد حالة القوة القاهرة المرتبطة بإمدادات الغاز المسال لمشترين آسيويين بحسب وكالة رويترز. توتال الفرنسية للطاقة ترجح أن يكون الوضع الطبيعي الجديد هو فتح مضيق هرمز وإغلاقه بشكل متقطع. الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية ويهبط إلى نحو 4046 دولارا للأوقية. العقود الآجلة لخام برنت تلامس حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 26 من مايو الماضي. وأخيرا الشباب السعودي يتعاقد مع لاعب الاتحاد عوض الناشر لمدة 2 لتدعيم خط الوسط. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء، ابقوا معنا.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
7: بخبر يهمك،
8: رأي جدل ومفاجآت،
6: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
9: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
6: بلقطة،
10: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
6: أو مسمع فني مثلا.
7: رياضة بنكهة الويكند.
6: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
9: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش، والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل،
11: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
12: نعم، مطلب بيئة العمل
13: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
9: وتستمر مع الاهل والاصدقاء،
15: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا،
17: الناس يعزمون في الجروبات.
9: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام ومساكم الله بالخير في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعينا الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم على إنجيدان، التنسيق لدى زميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. في كل مساء مستمعين الكرام نطرح تساؤلات من قلب الحياة، ويمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق X على آت العربية FM. في حلقة اليوم مستمعين الكرام موضوعنا عن العطورات. أصبحت العطور مستمعين الكرام جزء من حياتنا اليومية ونستخدمها في كثير من الأوقات، طبعا تتعدد الأنواع وتختلف باختلاف وجهات النظر. البعض يرى أنه لا وقت محدد لاستخدام العطور، بينما يرى آخرون أن استخدامها في بعض الأماكن قد يسبب إزعاج كبير. وفي هذا المساء نسأل، هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور؟ ومتى يتحول العطر إلى مصدر إزعاج؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا مستمعين الكرام عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62. هذا المساء
0: إذن مستمعينا الكرام، هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي. تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: مساء المسك والورد والكادي.
0: الله، يا سلام يا سلام.
2: والعود الحقيقي،
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا رياض، يا مرحبتين. قول لي يا صديقي وش رايك؟
2: والله انا ملاحظ، يمكن كثير ملاحظين، انه ثقافة العطور مختلفة من بلد لبلد أو من ثقافة لثقافة أو مجتمع لمجتمع، زي ثقافة المطبخ.
0: يا سلام. طيب قول لي أنت وش رايك يا رياض، في أماكن تحس أنه المفروض ما نستخدم فيها العطور؟
2: أعتقد صدقت في هذا الموضوع، في هذه النقطة. الحقيقة أنا أتمنى أنه يعني في المساجد على الأقل، لأنه يمكن في أنت سبق وطرحت الموضوع هذا في الأسواق وفي الأماكن المفتوحة، لكن المسجد أنت بتصلي جنب شخص، وأحيانا العطر اللي أنت بتستخدمه ممكن يسبب له حساسية، ممكن يسبب له ما هو زائد.

0: ذاك العطر اللي في نفس الثقافة احنا اللي نحملها.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية يا رياض، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير، انت على الهواء مباشرة يا صديقي، اهلا وسهلا، مرحبتين. يا مرحبتين، هلا ومرحبا، تسمعني يا صديقي؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا، هلا وسهلا، حياك الله، اهلا وسهلا، مرحبتين. إذن مستمعين الكرام، سؤال التفاعل في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نتحدث عن العطورات، هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور؟ وكذلك مستمعين الكرام، خلنا نروح شوي للعمل، هل مكان العمل مكان مناسب لاستخدام العطورات؟ ولو قلت لك عزيزي المستمع، وش المكان اللي تحس انه استخدام العطور فيه بيكون يعني مصدر ازعاج بالنسبة لك؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 1001100.

0: ولو سألناك عزيزي المستمع عن العطورات، هل في أماكن يجب على الشخص أنه يتجنب فيها استخدام العطورات؟ نرجع لاستقبال اتصالاتكم معنا. اتصال، مساك الله بالخير. حياك الله.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم؟
1: فهد عتيبي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا فهد. قول لي يا صديقي. يا هلا وسهلا، حياك الله فهد. فهد تسمعني؟ خلينا نشوف اتصال جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء مباشره يا صديقي. اهلا وسهلا.
1: العطور كويس، العطور،
0: العطور جيده. ها يا فهد،
1: رقم واحد
0: في كل الاماكن.
1: اقول العطور جيد،
0: العطور كويسة في كل الأماكن يا فهد.
1: ها؟
0: في كل الأماكن تكون كويسة؟
1: ايه، ما حتى في السوق والسيارة
0: يا سلام. يا سلام، يعطيك العافية يا فهد. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله. هنشوف اتصال مستمعين الكرام. مساء الخير، انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: حياك الله. هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا. حياك الله. الاسم الكريم
1: احمد طال عمرك.
0: هلا وسهلا. حياك الله يا احمد. قول لي يا احمد.
1: والله يا ابن الحلال انا نعاني من هذا الموضوع خاصه بالصيف.
0: وشلون؟
1: يجيك الواحد يا اخي يتعطر بعطور شتويه ثقيله ويأذيك فيها بالصيف ومع الاجواء الحاره هذه.
0: طيب حلو حلو العطور ولا يا فهد؟
1: كيف؟
0: اقول مو بحلو العطور.
1: لا العطر حلو بالعكس.
0: وش المشكله عندك؟
1: بس لما يعرف اكثر عن تركيبه العطور والمكونات اللي تنفع للشتاء واللي تنفع للصيف. يعني يجيك واحد مثلا والله مع درجة الحرارة العالية هذه ويحط عطر والله عود ثقيل.
0: وش المشكلة؟

0: أخي في انزعاج، في انزعاج خاصة لما يكون البراند العطر هذا يعني من البراندات اللي
1: بدون ذكر بدون ذكر اسماء.
0: أكيد.
1: طيب وش الأماكن اللي تحس إنه المفروض على الشخص إنه ما يحط فيها عطور يعني؟ يعني مثلاً خل نيجي للعمل مثلاً.
0: في أماكن مثل المستشفيات يعني أشوف إنها بالعكس ما تحط أي عطر. يكفي إنك تكون مرتب نظيف خلاص يكفي. ما تحتاج عطور المستشفيات.
1: غير المستشفيات في بيئة العمل مناسب العطور يا فهد؟
0: أحمد، عفوا، معليش يا أحمد،
1: في بيئة العمل
0: كيف؟
1: في بيئة العمل يعني وانت رايح للدوام
0: بيئة
1: كذا.
0: العمل كذلك من الأماكن اللي لازم ياخذ لها اعتبار في ساسة العطر فما يحط عطور ثقيل لأنه راح يجلس 8 ساعات جنب موظفين يعني مسافتهم قريبة منا فممكن ينزعجون خاصة أن بعضهم يعاني من مشكلة صحية بالجيوب الأنفية وغيرها
1: فتجي أنت تزعج بالعطر هذا الشتوي اللي حاطه في الصيف
0: إيه بالضبط
1: يا سلام
0: ولا وبعضهم حتى طريقة رش العطر ممكن لما يجي يرش العطر يرش من يعني مسافة قريبة
1: هو المفروض وشه من مسافة بعيدة
0: إيه تقريبا يقول لك 30 سنتي هذا أنسب شيء
1: واللي يكثر
0: اللي كسر هذا الله يعينه هذا وده يجلس العطر على ثوبه 3 أيام
1: طيب كيف ممكن تتعامل مع شخص يعني يقوم بهذه التصرفات يا أحمد
0: والله هذا شيء صعب الصراحة
1: واجهت يعني أشخاص مثلا في العمل في الصيف يحطون عود
0: بس ما قلت له شيء ما أدري كيف فاتحه بالموضوع لا عطر والله ثقيل جدا جدا إن تشم ريحته وهو على بعد 10 أمتار
1: يا سلام يعطيك العافية أحمد
0: والله الله يعافيك
1: حياك الله هلا وسهلا حياك الله يا أحمد اتصال جديد مساء الخير
2: ألو
1: مرحبتين
2: ألو
1: أهلا وسهلا حياك الله الاسم الكريم صديقي سامعنا أهلا وسهلا مرحبتين إذن مستمعين الكرام صارنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن العطورات وحابين نسألكم مستمعين الكرام هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور ومتى يتحول العطر إلى مصدر إزعاج للآخرين الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062 هذا المساء
1: صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر هذا هو الرقم المباشر مستمعين الكرام نعود لاستقبال اتصالات المستمعين مساء الخير هلا ومرحبا حياك الله
4: السلام عليكم
1: يا مرحبتين هلا وسهلا الاسم الكريم
4: ياسين من جدة
1: هلا ومرحبا حياك الله يا ياسين قول لي يا صديقي ياسين
4: سؤالك
1: نتكلم اليوم عن العطورات يا ياسين هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطورات؟
4: والله أنا حاب أقول حاجة أولاً بالنسبة للعطر العطر إذا كان حطيته مرة واحدة تمام وخرجت فيه وبعدين أتعرق جسمك أرجو أنك ما تحط عطر مرة ثانية
1: هذه منتهين منها يا
4: في ناس احيانا في المسجد او كذا تلاقي عطر على عطر عارف او مع ريحه الجسم فتعمل ريحه ثالثه
1: طيب ياسين في بيئه العمل مناسب انه الشخص او الموظف يحط عطورات

0: ثقيلة وقوية كذا عشان تصير الريحة جميلة ورائعة.
1: مو كل الروائح اللي الواحد يستسيغها، في بعضها تكون قوية جدا يعني غير مستساغة، بعضها هذه يستخدموها بعض المدخنين، يستخدم ريحة أكثر قوية جدا فتكون منفرة أكثر ما هي جاذبة يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا ياسين.
1: الله يعافيك حبيبي.
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا صديقي. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير.
2: هلا مساء النور.
0: هلا ومرحبا، حياك الله. هلا وسهلا، انت على الهواء مباشره. اسمك كريم، تسمعني؟
2: الله يحييك.
0: هلا وسهلا، اسمك الكريم.
2: ابو اسامه معك من الدمام.
0: ابو اسامه، حياك
2: الله. ابو اسامه من الدمام.
0: هلا وسهلا ابو اسامه، مرحبتين.
2: ابو اسامه من الدمام.
0: هلا وسهلا، كيفك مع العطورات يا أبو أسامة؟
2: الله يحييك
0: أبو أسامة. تقفل لي الراديو بس تسمعني من الجوال مباشرة عشان يكون التواصل بيني وبينك مباشر.
2: جميل يعني
0: في جميع الأماكن.
2: معاك يا أيوة، معاك يا أبو، الله يديك العافية.
0: يلا يا أبو أسامة قول لي، في جميع الأماكن ها؟
2: قلت لك العطور كلها كويسة يعني، العطور جميلة يعني.
0: حلو، الواحد يحط عطر في كل مكان، صيف شتاء.
2: لا بس انا اقول لك حاجه، في اماكن معينه مثلا يا اخي، واحد في مثلا وفاء يعني يجي خاط لك عطر يا اخي، انت جيت تعطي تعزي ناس ولا حاجه يجي خاط لك عطر، هذه دي ما يصير خالص يعني.
0: طيب في العمل يا ابو اسامه، أبو أسامة سامعني يا صديقي؟ يعطيك العافية يا أبو أسامة، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
3: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سوينا التفاعل في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن العطورات، هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور؟ ونذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100. وكذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. مبارك من الخبر سلنا عبر الواتساب، بإذن الله بنقرأ رسالتك يا أبو مبارك، لكن بعد هذا الاتصال. مساء الخير.
4: سنور السرور يا
0: هلا وغلا. هلا هلا، حياك الله. الاسم الكريم.
4: الله يحييك، سليمان العليا من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سليمان. الله يحييك. قول لي يا سليمان.
4: موضوع العطور جدا جميل، خصوصا في عطور يعني للصيف وفي عطور للشتاء، وفيه تجنب العطور في المستشفيات مثلا، خصوصا اللي عنده عمليات يعني. سبق وحصل لي عملية وجاء واحد من الشباب الله يجزاه خير، ويعني سبحان الله أنا كنت أطقط أو يعني أقول إنه ما في شيء اسمه شمم، مدري يسموه اللي يسموه، بس والله في ألم للمكان الجرح صراحة.
0: سبة أنه أنت شخص جاي لزيارة مريض وما شاء الله عليه حاط كل العطورات،
4: يا سلام عليك، تحس بألم على الجرح صراحة. هذا اللي أنا أول ما كنت مصدق ليه ما جربت.
0: أنت أول تحط يا سليمان إذا رحت المريض؟
4: لا أنا أتجنب بحكم العرض.
0: إيه
4: حكم العرف يعني، عشان ما حد الواحد ينتقد ولا يقولك لا تكفى بعد وانت حاط عطر أو كذا. والعطور الشتوية صراحة ما تصلح بالصيف، تجيب صداع زي العود يعني مثلا. اي والله يعني مرة أوفر أنا أحس وجهة نظري، والصيفية عادي تصلح شتوية بس ما تمسك يمكن. بس بشكل عام لا والله ثقيلة بالصيف. اليوم عاد في العمل واحد قال لي جرب عطر، صدع طول اليوم.
0: ليه سليمان؟ ليه صدعت؟ من قوة العطر يعني؟
4: اي قوة العطر يا اخي، في ناس ما شاء الله عليهم برضو يحط ثلاث اربع عطور في الدرج، وكل ما زانت الجلسة اعطاك بختتين وطيب. يا اخي مو يعني مو عاجبنا العطر.

0: تعطر حالك.
1: بس هو يعتبر يعني يزين ريحة المكان ويرتب كذا، يخلي الطاقة الإيجابية.
0: الحين الماكينة هذه الفواحة برضو، هذه نقطة صراحة متعبتني أنا بالصعيد الشخصي.
1: تقومون تجيبون عطورات بعد يا جماعة الخير.
0: والله الريحة عرفت ذي أنت المكان اللي موزع بالفنادق وبالمولات اللي تطلع زي البخار كذا، هذا برضو تعتبر من العطور. بس يا خلي ذائقتكم واحدة، يا فواكه يا يعني شيء كذا خفيف، مو هب تدخل مطعم جنبك الماكينة وقاعد تاكل وتحس انك تستنشق عطر.
1: طيب سليمان، وش رايك باللي يحطون عطور؟ كيف تتعامل معهم؟ يعني افضل طريقة انك تتعامل مع شخص مثلا في الصيف حاط عطر شتوي؟
0: والله اقول لانه بالعاده يعني اجيبها بطريقه حلوه اذا فتحنا موضوع العطور، انه لا هذا بالنسبه لي المح انا، طبعا بالنسبه لي انا اذا تعطرت هذا خليه يعني بالشتويه افضل. فهو يعني اذا كان فهلوي ويفهمها وهي طايره يبدا يعني يستوعب النقطه دي.
1: اما اذا كان عاد ما فهمها، طيب
0: ما عادي اذا كان جنبي وملازم لي ودائما بكون انا وياه، لا والله بقول له الصدق، قول يا ابو فلان ترى الموضوع كذا وكذا، وانا والله صداع
1: تكسر مجاديف يا سليمان،
0: ترش لي ولا عاد بيك ترش لي واحد يرش
1: لحد تكسر مجاديف، متحمس الرجال وجايب عطور وتعبان.
0: لا يا اخي يمكن تفتح له باب ان حلو، يقول فعلا يا اخي هذا عطر، انت لا تاخذها منظور سلبي بس خذها منظور ايجابي، انه يمكن يشكرك يقول فعلا يا اخي انا اصدع كل يوم ما عرفت السبب ليه. فانا اعطيت السبب.
1: يعطيك العافية سليمان.
0: الله يعافيك.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، هلا وسهلا. 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، هلا وسهلا.
2: مساك الله بالخير علي.
1: مساك الله بالنور والسرور، هلا ومرحبا، الاسم الكريم.
2: معك عبد الملك الله من مدينة الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا عبد الملك.
2: يا هلا والله، مساء هلا،
1: هلا وسهلا.
2: العنوان اليوم جميل جدا صراحة، و يعني خلاني يعني استقبل زحمات الرياض والاستماع إلى إلى مشاركات المستمعين أمانة.
1: حياك الله يا عبد الملك. أول شيء عبد الملك، في أماكن يعني يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور؟
2: أمانة أول شيء نتجنب فيه استخدام العطور صراحة
1: ما سمعتك صراحة. صوتك راح يا صديقي.
2: المستشفيات، يعني واحد من الأشياء اللي مفروض إنه ما نستخدم فيها عطور نهائياً. المستشفى من يعني أعتقد إنه مفروض إنه يكون محرم دولياً. يعني تخيل معي واحد راش توباكو وداخل على مريض، مش الخراسة ولا مسي عملية ولا عنده جيوب ولا. فدائما المستشفيات تستخدم فيها الأشياء اللطيفة الزهورية البسيطة،
1: يا سلام،
2: يعني ما تكون مزعجة. يعني بالنسبة لي المستشفيات ما عداها يعني فيه على قولتهم مرونة.
1: طيب العمل، بعض المستمعين عبد الملك كان يقول العمل أنه يعني يتأذى من بعض الموظفين يستخدم عطور.
2: العمل للأسف أنه مفروض بيئات العمل تسوي جلسات تثقيف عطري أو منشورات. اليوم الإيميل أو التواصل الداخلي ما هو قاعد يثقف الموظفين يعني من ناحية العطور، من ناحية استخدام العطور وش الأفضل أنك تستخدم. يعني أنا مرة في رمضان الساعة 1 أو الساعة 12 ونص صلى جنبي واحد حاط دهن عود، والله حاط دهن عود.
1: طيب يعني حلو، دهن عود كويس ولا يعني عبد الملك؟
2: ولا تنصحه والله يهديك
1: يعني لا، وش المشكله؟ مو كويس الدهن عود.
2: الثقافه العطريه في بعض جهات العمل غير موجوده. ليش؟ لانه يجي واحد يقول انا هذه ريحتي، هذا عطري طول السنه. لا، مو بالك كيف كان عطرك طول السنه. طيب اذا كان عطرك ثقيل، توباك وفانيلا ودنيا وش تسوي في العمل؟ بتكتمنا وبتلعب في جيوبنا الانفيه. فيجب انه يكون في ثقافه عطريه، يجب ان الواحد يعرف وش يرش في الدوام في العمل إلى آخره يعني.
1: طيب كيف تتعامل أنت عبد الملك مع الشخص مثلا اللي يستخدم عطورات شتوية في الصيف؟
2: الشخص مثلا يستخدم عطورات شتوية في الصيف، هذا طال عمرك

0: لازم تقمعه.
1: شلون؟
0: هذا لازم تقمعه.
1: شلون؟
0: لازم تقمعه لأنه هو مو بعارف مصلحة نفسه للأسف يعني. للأسف إنه ما يعرف مصلحة نفسه. لازم تجيب الأمر الواقع.
1: تهدي عطر صيفي يعني. عبد الملك مستمرين كذا حنا ها؟
0: لا ما تهدي عطر صيفي، تقمعه وتروح انت وياه تشترون له عطورات.
1: يعطيك العافية عبد الملك، شكرا لاتصالك. يلا بتوصل لك بعد شوي عبد الملك، يعطيك العافية يا صديقي، هلا وسهلا. هلا هلا وسهلا، حياك الله. صار جديد، مساء الخير. حياك الله، مرحبتين. انت على الهواء مباشرة يا صديقي، الاسم الكريم. خلنا ناخذ اتصال جديد. مرحبتين، هلا وسهلا. هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين، الاسم الكريم.
2: عليكم.
1: هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: هلو.
1: هلا ومرحبا.
2: عليكم.
1: يبدو لي في مشكلة في الاتصالات. هلا وسهلا، حياك الله.
2: حبيبي
1: محمد.
2: يا مرحبا.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: من ناحية العطور.
1: محمد تسمعني؟ هلا محمد، حياك الله، قول لي يا صديقي. يبدو لي في مشكلة في اتصالك يا صديقنا محمد، خلنا ناخذ اتصال جديد. مساء الخير.
3: هلا، مساء النور.
1: هلا ومرحبا، حياك الله.
3: كيف حالك طال
1: عمرك؟ الله يسعدك ويسلمك، الاسم الكريم.
3: فهد طال عمرك.
1: حياك الله يا فهد. فهد من وين تكلمنا يا فهد؟
3: من الرياض.
1: قول يا فهد، ايش رايك؟
3: والله شوف يا طول عمر، الكل طبعا حر بأي عطر يحطه، والكل حر بتصرفاته، لكن زي ما تفضل الاخوان، في شيء شتوي، في شيء صيفي، في شيء ينفع للعمل، في شيء ينفع في المسجد، لكن في النهاية الكل حر برأيه، لكن المكان الوحيد اللي أعتقد أنه ما ينفع لأنه في ضرر للآخرين اللي هو المستشفى.
1: والعمل طيب فهد؟
3: العمل يعني بالعكس، أنك تحط عطر مناسب للعمل وريحتك تكون كويسة أمام زملائك وأمام إذا كان في مراجعين، بالعكس هذه يعني عادة ممتازة. لكن في شيء اللي أنا صراحة أنا مع حرية الأفراد طبعا، إلا شيء أنا ضد الحرية هذه، اللي يحط دهن عود في الصيف، وأتوقع هذه مشكلة عند الأغلب.
1: أو العطورات الثقيلة، ولا بس دهن العود أنت بالنسبة لك يا فهد؟
3: حط اللي تبيه، إلا دهن عود لا تحطه في
1: الحبيب. ليش؟
3: يا أخي ثقيل، يعني هو بطبع دهن عود أو عطورات العود هي بطبعها ثقيلة. فالدرجة 50 وزحمة وحر وكتمة على ما قال ودهن عود، يعني أوفر شوي صراحة.
1: طيب كيف ممكن تتعامل مع شخص يحط دهن عود في العمل؟
3: طبعا ما نقول له شيء، يعني هو حر بتصرفه.
1: بس تزعجني انت كذا،
3: ابعد عنه ولا تصدد عنه، ولا اذا كان يجمعني مع اجتماعه يعني احسس انك ترى انك غلطان ترى.
1: عندك مشكله ها يا فهد؟
3: اي بس ما اقول له شيء طبعا. في النهايه هو حر، هو عاجبه، يعني هو ما حطه الا انه عاجبه. لكن انا برضو بحر بعد اني ابعد عنه ولا اني ما اجلس جنبه، لانه فعلا دهن عود بطبعه عطر ثقيل، يعني خصوصا في الصيف او في العمل وقاعد في اجتماع يعني طويل المده ودهن عود تو ماتش.
1: طب ما تحس انه المفروض، يعني المفروض الواحد ما يحط عطورات في العمل، خلاص انت نظيف وامورك كويسه ما يحتاج عطر.
3: لا لازم عطور، يعني العطور وجدت انها تستخدم وان الناس يحطونها، وبالعكس فيها عطورات جميله. وحتى ترى في دراسه انا قريتها بس ما ادري، العطورات حتى تحسن من النفسيه.
1: صحيح،
3: يعني اذا شميت العطورات شميت الروائح الحلوه حتى نفسيتك شوي تتعدل. صحيح.
1: انا قريت الدراسه هذه فهد، قريت الدراسه وانه تعطي طاقه ايجابيه للمكان،
3: وتعطي طاقه ايجابيه. صحيح،
1: يا سلام، يعطيك العافية فهد.
3: يلا.

0: فيك. شكرا طارق.
1: حياك الله، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير. اهلا وسهلا، مرحبتين، انت على الهواء مباشره. حياك الله، تسمعني يا صديقي؟ اتصال جديد، هلا وسهلا، حياك الله.
2: الو،
1: مرحبتين، هلا ومرحبا، حياك الله. تسمعني يا صديقي؟ يبدو لي في مشكلة.
2: السلام عليكم.
1: هلا وسهلا، وعليكم السلام، حياك الله.
3: هلا وسهلا، وعليكم السلام، حياك الله.
4: هذا المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، صانع التفاعل في حلقة اليوم نتحدث عن العطور. هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
2: معك أبو حصة من الرياض.
1: هلا أبو حصة، حياك الله يا صديقنا أبو حصة.
2: حياك الله،
1: تفضل يا أبو حصة.
2: خصوص العطور، من العطور يا أخي أنا أحس أنها حرية شخصية. كل واحد يحط العطر اللي يبيه، إن شاء الله يحط به العود، يحط يا أخي. لا نقعد نعيش الطبقة المخملية اللي حنا يعني خارج واقعنا شوي، أننا الله أكبر يا المجتمع العطري والمجتمع نظيف أي نعم وأنيق ويحب ذا، لكن إلى وقت قريب كانوا ما يعرفون العطور ترى. عنا هنا يعني خلص الواقعيين شوي.
1: بس بحصة يعني الكثير من المستمعين كان يرى أنه دهن عود في الصيف الظهر.
2: والله شوف بقول لك شيء، هو رغبات. أنا أقول لك لو تروح لما مثلا جلسة مثلا فيها الإخوان الملتزمين يعني تلقاهم العود عندهم بالعكس شيء مقدس، يحطونه في الصيف وفي الشتاء في كل وقت. تروح للناس مجتمع ثاني تلقاهم حاطين، من الناس من على قولتهم الطبقة المخملية تلقاها هذا اللي مرتب نفسه، هذا اللي يحط عطر في الصيف وعطر الشتاء وعطر مدري شو. تلقى الفئة الكادحة اللي مثلي أنا ما عنده يا أبوي أقرف عطر على الطاولة حطه شتوي صيفي إن شاء الله فوق سطح القمر حطه ومش
1: بس. بحصة بحصة، في موظفين عندهم حساسية، عندهم جيوب أنفية ولا بكيفهم؟
2: إذا في دواعي طبية بتأثر عليها حتى كل أنواع العطور، يعني مو عطر واحد اللي بيأثر عليه مثلا.
1: لا، في أشخاص مثلا في عطورات بحصة وانت أدرى طبعا، في عطورات تجي ثقيلة كذا يعني مزعجة بالنسبة للبعض، ومثلا عندك زميلك عنده حساسية، عنده جيوب أنفية.
2: في واحد من اخويانا دائم كان يجلس جنبي الله يذكره بالخير. يقول انت ريحتك زينه، كنت احط شو عود دهن عود وذا وماشي ومعجب هذا يا رجل.
1: الامور طيبه يعني.
2: الامور طيبه. في واحد من اخويانا جاء يوم من الايام حاط طيب، والله العظيم صدق نشاز يعني ما ودك تشم ريحته.
1: طيب هذاك تو تقول ابو حصه حريه شخصيه الحين.
2: اي حريه شخصيه، لكن انت احيانا مو بعطر، في بعض العطور يعني خلنا نتكلم عن العطور
1: بدون ذكر اسماء، اهم شيء
2: الاقل جوده. والله شوف انا اقول لك هذا خوينا قسم بالله دخل علينا، وان خوينا الثاني ذا قال له يا اخي تفى لا تحط من البطيخ ولا عاد حط منه، مع انه هو معجبه يوم شراه كان معجبه وكل شيء، لكن يوم قال له واحد لا تحطه ما عاد حطه.
1: يعطيك العافية أبو حصة، شكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله يا صديقنا أبو حصة. هلا هلا ومرحبا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
5: شكرا لاتصالك ولمشاركتك.
1: نتمنى من المستمعين الكرام عشان الاتصال يكون مباشر، بس تسمعونا من الجوال مباشرة يا جماعة الخير على 0115 100 100. تقدرون تشاركون معنا. اتصال جديد، مساء الخير.
6: مساء النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
6: فاطمة.
1: حياك.

0: الله يا فاطمة، من وين تكلمين يا فاطمة؟
1: حياك الله اسمك الكريم.
0: فاطمة تسمعيني؟
2: ايوه.
0: حياك الله، قولي تفضلي يا فاطمة. نتكلم عن العطورات اليوم، هل هناك أماكن يجب أن نتجنب فيها استخدام العطور يا فاطمة؟
2: أيوة، المستشفيات والمساجد.
0: المستشفيات والمساجد والعمل يا فاطمة؟
2: العمل أسوأ شيء ممكن تحط عطر شتوي. بالصيف لأنه درجة الحرارة 51 خلاص.
0: بس عطر كذا كويس يعني، بالنسبة لي أنا أشوف أنه كويس ومناسب.
2: أول شيء يرفع الضغط ويجيب له الصداع وكل شيء.
0: يعطيك العافية فاطمة، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مرحبا.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
3: هلا حياك الله. والله العناوين مثيرة والله بعد الدوام صراحة.
0: حلوة كذا، عطورات وصيف وشتاء.
3: والله أنا معك سلطان من الرياض.
0: هلا والله، حياك الله يا سلطان.
3: وأنا إنسان صراحة مدمن عطور والله، يعني اهتماماتي. بس إنه عندي نقطة فيما يخص إنه يعني شتوي ولا صيفي، ما أشوف إنه يعني صارت تعتمد على نوعية العطر. على أصلي مبصلي. في بعض العطور حتى لو كانت تقليد يعني تكون مسببة مشاكل يعني جيوب أنفية.
0: يعني أنت بالنسبة لك سلطان ما في عطر صيف وعطر شتاء، هي عطر واحد، هو عطر لكن أهم شيء إنه يكون أصلي.
3: يعني البشر يحبون التصنيفات، فصاروا يصنفون أي شيء يعني، حتى في المنتجات صاروا يصنفون. أنا من وجهة نظري البسيطة أنه هي أذواق العطور، والواحد حر فيما يحطه. بس لأنه هذا يعني مرتبط في يعني حتى العطور صار الناس يشمونها أكثر منك يعني لأنك تتعود عليها، فمهم أنه يعني تراعي الظروف، سواء إذا كان في مسجد أو مستشفى أو في عمل، اختار العطر الأنسب. وهي أذواق، وما أشوف فيها حساسية يعني. أنا حتى لو لاحظت شيء مثلا على أحد حاط عطر شوي قوي بزيادة، أقول له وجهة نظري يعني، ما هي في النهاية هو حر. بس أنه يعني من باب تحسين الأذواق يعني بشكل عام.
0: تقول أنه عندك مشاكل في العطورات.
3: لا ما أقول لعد بالصريحة ذي يعني أنه مشاكل في العطورات. أقول لا والله النوع ترى ثقيل مثلا. طبعا على حسب اذا مامون عليه ولا مامون. اذا مامون عليه كيف؟
0: اذا ما تمون عليه وش ممكن، كيف ممكن تتعامل معه؟
3: والله يعني ما الواحد مو حساس لهالدرجه من العطر يعني، عادي بتعامل معه. بس ما راح يكون يعني بقول له يعني بلا وش اسم العطر عشان ما اشتريه من بعيد يعني.
0: طيب سلطان، بعض المستمعين كان يقول انه مثلا في زملائك في العمل عندهم مشاكل صحية، عندهم جيوب أنفية، عندهم حساسية، فيرون انه يعني بيئة العمل ومكان العمل يجب ان يعني نخفف شوي استخدام العطورات.
3: يعني ما اعتقد بالمبالغة هذه يعني، حتى لو يعني هو في نهاية باقي عطر مو بفليت يعني. ما يكون يعني لهالدرجة من الضرر إلا إذا كان يعني شيء مبالغ فيه. صح، الواحد يعني لازم يعني
0: يقدر شوي الزملاء
3: بالضبط يعني. واللي عنده مثلا مشكلة صحية يعني مرة حساسة زي جيوب أنفية، مفترض أنه برضو يعني يبلغه، لأنه هذا شيء يعني أنت تعديت من باب الحرية إلى الإضرار بالآخرين يعني.
0: يا سلام.
3: زي العادات السيئة الأخرى يعني اللي يبالغ فيها.
0: يا سلام.
3: واجهة.
0: يعطيك العافية سلطان، شكرا لاتصالك يا صديقنا. هلا وسهلا. على 011-5100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام، تقولوا لنا أراكم حول سؤالنا التفاعلي. أبشر يا أبو مبارك، الحين نقرأ رسالتك يا صديقي. أبو مبارك يقول من الخبر موضوع مهم ومن زمان أتمنى طرحه، خصوصا الناس اللي تستعمل بعض البراندات المحلية الشرقية اللي عطورهم تسبب مشاكل الجيوب الأنفية، وتلقى العطر شتوي وهو يبخه بالصيف دون مراعاة

0: الناس. يعطيك العافية يا صديقنا أبو مبارك عبر الواتساب. أيضا أبو راشد، أبو راشد يقول: من وجهة نظري العطور غير مرغوب فيها في الأماكن التالية: المستشفيات والعزاء والطائرات وخاصة الرحلات الطويلة وأماكن العمل المغلقة، وخاصة في المكاتب اللي يشترك بها أكثر من موظف. يا سلام عليك يا أبو راشد. أبو راشد فتح لنا كذا مساحة جديدة في الطائرات. هل استخدام العطورات مستمعين الكرام في الطائرات مناسب؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء مع لينجيدان.
0: أحد الزملاء يقول: كذلك استخدام العطور في المترو، هل هو استخدام مناسب إنه الشخص يستخدم عطورات في المترو؟ يعني أماكن مغلقة وأشخاص أنت ما تعرفهم وحاط عطور، هل هو مناسب هذا المكان لاستخدام هذه العطورات؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير. من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا، أحد الأشخاص يقول: أشوف في أماكن المفروض نخفف فيها استخدام العطورات مثل المستشفيات والعيادات، لأن في ناس عندهم حساسية أو مشاكل في التنفس، والعطر بالنسبة لهم ممكن يكون مزعج أكثر من كونه شيء جميل ورائحة جميلة. اتصال جديد، مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
3: حياك الله، معك أبو عبد الله في جدة.
0: أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، حياك الله يا صديقي.
3: حياك الله.
0: قول يا أبو عبد الله.
3: أنا رأيي في موضوع العطور هي أذواق لكل واحد، لكن أني أشوفها أفضل من المدخنين. اللي يدخنوا في أي مكان، وده العطر تقبله ولا تقبل المدخن اللي ريحته تجيب لك، يعني هي اللي تجيب الجيوب الأنفية، الدخان والأمور هذه.
0: هذا الدخان الكل متفق أنه يعني مضر صحيا وفي مشاكل وفي الكل متفق، لكن العطور
3: تتقبلها كريحة طيبة وكريحة زين المكان.
0: طيب أبو عبد الله، من وجهة نظرك تحس إنه في عطورات صيفية وفي عطورات شتوية، ولا العطور المفروض نستخدمها على في زي ما يقولون طول السنة، طول أيام السنة؟
3: مضبوط. لا مضبوط، في عطور صيفية تتقبل الصيف، وفي عطور شتوية. يعني الشتوية ما تنفع تحطها في الصيف عشانها ثقيلة شوي. فالصيفية تكون خفيفة كذا عشان تعرف أجواء العرق والشمس والأمور هذه.
0: طيب من وجهة نظرك أبو عبد الله، كيف الشخص يتعامل مع الزميل في العمل اللي مثلا يحط عطورات ثقيلة في الصيف؟ وش أفضل طريقة للتعامل؟
3: والله تجيب له عطورات مناسبة، يعني تقول له هذه العطور مناسبة في الأوقات هذه، تنصحه يعني عادي هو يتقبل. والعطور دائما الواحد يبغى يشم في نفسه الريحة الطيبة، فلما أنا أقول له مثلا هذه الريحة مناسبة وطيبة في الصيف، فأفضل إنه إيش يتقبل مني، يأخذ مني بدل ما إنه يزعل.
0: ما تحس إنه ممكن يزعل؟ إنه تخيل أنت موظف يهديك عطورات يقول ترى هذه العطورات هي المناسبة، مش العطورات اللي أنت تستخدمها.
3: لا ممكن غلطان، هو ممكن اشترى العطر هذا وراعي المحل وراعي المتجر ما أعطى المعلومة الكويسة يعني. فأخذ العطر وجلس استخدمه، ولكن لما أنا أنصحه ترى العطر هذا إيش وضعه، صيفي ولا شتوي؟ ترى هذا في الشتاء بيديك يعني ريحة أحسن وثبات أحسن، أما الصيف فهو يقلب الريحة في جسمك، يعني خلي الريحة تقلب على الجسم عكسية تكون.
0: أبو عبد الله، أحد المستمعين كان يقول إنه في أماكن لا يجب أن نتجنب فيها استخدام العطورات مثل الطائرات، مثل

0: مثل المترو، ايش رايك؟
1: والله هي المستشفيات اهم شيء، لكن طائره، مكتب، محل عمل، مجمعات، عادي. انا بتعطر لنفسي، انا ابغى ريحتي تكون رايقه قدام الناس وطيبه.
0: يا سلام، حياك الله ابو عبد الله.
1: الله يحييك ويعافيك ان شاء الله. حياك
0: إذن مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نتكلم في حلقة اليوم عن العطورات، ونتكلم عن الأماكن اللي يجب أن نتجنب فيها استخدام العطورات. بعض المستمعين كان يقول الطائرات، بعض المستمعين كان يقول أماكن بيئات العمل هي الأماكن التي يجب أن يعني لا نستخدم فيها العطورات. وكذلك أحد الزملاء يقول أنه المترو، يا جماعة الخير المترو من الأماكن اللي بالنسبة لي أنزعج إذا شميت فيه عطورات بشكل كثير. وبعض المستمعين كان يقول أكثر شيء مزعج بالنسبة لي هو استخدام العطورات الشتوية في فصل الصيف. كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل هناك كمية معينة في استخدام العطورات؟ على 0115100100 تقدرون تشاركونا. أحد المستمعين يقول النوادي الرياضية. النوادي الرياضية من الأماكن اللي أفضل أنه الشخص ما يتعطر فيها، خصوصا مع التمرين والحرارة، يعني يصير فيه اختلاط لرائحة العطر مع الروائح اللي تأتي من المجهود البدني، وبالنسبة لي مزعجة أكثر من أو أكثر من كونها جميلة. يعطيك العافية. أبو عبد الله يقول يفضل استخدام العطورات الفواحة في الأعراس والمساجد، ويستخدم في العمل العطورات الخفيفة. هذا رأي صديقنا أبو عبد الله عبر الواتساب. كذلك أحد المستمعين يقول كان لي تجربة بالطائرة، شخص متعطر بعطر مزعج والوقت ظهر، والله يا جاب لي صداع وغثيان، للحين ما نسيته. لابد من مراعاة المكان والزمان. الله يعطيك العافية. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله.
2: هلا والله علاوي حبيبي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
2: بتصل بروتانا في يوم
0: يعطيك العافية. شكرا شكرا، حياك الله، شكرا يا صديقي، هلا ومرحبا. صديقنا أبو فهد من جدة يقول، وين رسالتك يا أبو فهد؟ أبو فهد يقول ليس العطور فقط، معطرات الجو أيضا مزعجة وتسبب مشاكل، ووجودها بكثرة في الأماكن العامة بالنسبة لي إزعاج. يعطيك العافية يا أبو فهد. أحد المستمعين يقول أماكن العمل تعتمد على طبيعة الوظيفة، إذا كنت تشتغل في مكتب مغلق مع الزملاء الأفضل يكون العطر هادي، لأنه مش كل الموظفين يعني يحبون الروائح القوية. يعطيك العافية، يا سلام. كذلك هناك رأي آخر يقول في المطاعم الراقية أو الأماكن اللي الناس فيها جالسة تأكل، أفضل ما يكون العطر قوي لأنه يؤثر على تجربة المطعم. يعطيك العافية. وبمشاركة صديقنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة. آخر اتصال يا جماعة الخير. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يحييك أستاذ علي.
0: هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: مساك الله بالخير، معك أبو جواد. الله يحييك يا شيخ علي.
0: أبو جواد، قول لي يا صديقي أبو جواد.

0: على عجال عشان الوقت يا ابو جواد.
1: حبيب القلب يا استاذ علي، والله انا الان اعاني من تليف في الرئتين، وهذا الموضوع جدا حساس بالنسبه لي.
0: ما تشوف شر طهور يا ابو جواد.
1: موضوع العطور هذه في بيئه العمل او في الطياره او في المسجد او في الاماكن المغلقه يسبب حساسيه، ولكن المبالغه في شيء هو اللي بيكون دائما ضرره اكبر. ولكن مرات انا يعني اوصي مثلا المساجد، مثلا المساجد الله يكرمك يا استاذ علي، مرات بيجي واحد يكون باذل مجهود في الخارج مع الحر والصيف وكذا وكذا، وما يدري بالثقافه بتاعت انه النظافه من الايمان في ابسط ابجدياتها. يعني اذا ماكل ثوم ماكل بصل لا تجي المسجد يا شيخ، المفروض يكون في توعيه اصلا لهذا الشيء، لجنسيات محدده يمكن ما تكون هي عندها الاوعيه الكامل بالدين والسنه واللغه العربيه، ولكن انا هذا اللي كنت اقصده. ولكن اذا قلنا انه اذا الريحه بقت هي نفاذه وكانت من العطورات قياسا بالريحه اللي ما هي مستحبه اصلا، المبالغه في شيء هو اللي بيسبب ضرر. اذا كنت في بيئه عمل
0: مشترك
1: في مكتب
0: يا سلام،
1: نفر نفرين ثلاثة
0: يا سلام،
1: يا خلي دائما الوسطية جميلة.
0: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو جواد، شكرا لمشاركتك يا صديقي. وبمشاركة أبو جواد مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. نلتقيكم يوم الأحد القادم عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء مع علي جيدان.
3: في هذا العالم، هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ بعد، لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: إذا مني أنا ما أضغط لك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: هذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، نبدأ هذه الحلقة بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة، قبل أن نفتح ملفاتنا ونستعرض تفاصيل حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. ونبدأ بآخر الأخبار التي وردت إلينا. الدفاع اليمني إحباط هجوم حوثي على مواقع عسكرية شمالي غرب محافظة الضالع فجر اليوم. تضيف الدفاع اليمني مقتل 23 من ميليشيا الحوثي وأسر 7 وإصابة العشرات بمحاولة الهجوم على الضالع. اثنتا عشرة جولة من الضربات على إيران وقاذفات أمريكية.

الأمريكية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن المتطرفين يسيرون يسيطرون على القرار الإيراني، ويتهم طهران بتوريط الحوثيين بالحرب.

0: بعد إعلان واشنطن عن اتفاق نووي سلمي. روبيو يؤكد أن السعودية شريك استراتيجي ومن المنطقي الدخول معها في اتفاق. قائد الجيش اللبناني يتفقد أولى المناطق التجريبية بالجنوب، وسيارات الإسعاف تتجهز لدخولها. جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات وإجراء للسكان. المركزي الأوروبي يثبت الفائدة تماشيا مع التوقعات، ويؤكد مراقبة الآثار التضخمية لصدمة أسعار الطاقة.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقا نوويا سلميا. تاسي ينهي الأسبوع على مكاسب، وأرباح البنوك تقفز إلى أكثر من 24 مليار ريال. السعودية الأولى إقليميا في الخدمات الحكومية الرقمية. هنالك أيضا من الاختبار إلى الاختراق، النموذج الذي وجد طريقه إلى الإنترنت. فماذا بعد؟ عدد المحطات والفقرات في حلقة هذا اليوم، فأهلا بكم متابعينا.
1: ماذا بعد؟
0: سقف عالية للتهديدات من الطرفين أوقعت جدار التفاهم الأول، وأبقت على مقترح الهدنة الأحدث معلقا في خانة الدراسة دون أي تفاصيل. كل طرف وضع معادلته الخاصة، ففي ميزان واشنطن أي سفينة تستهدفها إيران في هرمز يقابلها تدمير جسر أو محطة كهرباء على أراضيها، لتخرج طهران بمعادلة مماثلة، مؤكدة أن غياب أمنها يعني عدم وجود بنية تحتية آمنة في المنطقة، وربطت أمن هرمز بخروج القوات الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هدد إيران بأن الثمن الذي تدفعه سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود لرشدها كما قال، مضيفا أن إيران تتوسل كل يوم لعقد صفقة. ينضم إلينا متابعينا الآن الصحفي المختص بالشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. صالح، أهلا بك، تحياتي لك. سقوف عالية للتهديدات من الطرفين، هذه التهديدات المتبادلة، نحن نتحدث عن أوراق تفاوض، وهل من مجال أصلا للتفاوض في هذا التوقيت أم تمهيدا لتوسيع الحرب أكثر وأكثر؟
2: تحياتي لك أستاذ عصام وللزملاء في الإذاعة وكافة المستمعين والمشاهدين. الحقيقة لا نرى في الأفق الآن يعني بوادر للتفاوض، بل هناك تصعيد وتصعيد متبادل. ليس فقط الجانب الإيراني هو من يستمر بالتصعيد وتهديد الملاحة وتحريك الأذرع منها في اليمن والعراق، أيضا الجانب الأمريكي انتقل من مرحلة احتواء هذا التصعيد إلى المرحلة الهجومية أكثر. يعني سمعنا تصريحات الهامة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ردا على تصريحات وزير خارجية الإيراني عباس عراقچي، الذي قال أن إيران ترد العين بالعين. روبيو يقول واشنطن سترد الرأس بالعين. إذن نحن أمام مرحلة جديدة، أعتقد أن الولايات المتحدة ستكثف الهجمات، ربما نترقب أيضا ردا على ميليشيات الحوثي إذا ما كررت هجماتها بعزم طهران. قد نشهد أيضا تحركا ضد الميليشيات في العراق التي اليوم تبنت الهجوم على منفذ العبدلي الحدودي بين العراق و

0: الكويت. إذا لا نستطيع أن نقول أن هناك بوابات.
1: نعم
0: بالتأكيد هناك.
1: أنت ذكرت أستاذ صالح بأنه لا بوادر للتفاوض يعني عند بداية حديثك، وبالتالي لا بوادر للتفاوض ولا مجال أيضا للوسطات، خاصة في ظل ما نشاهد أيضا من حراك لإحداث اختراق ما.
0: يعني عباس عرار شو وزير الخارجية رأي نفسه اليوم علق على زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران.
1: نعم.
0: وقال أنه لسنا بحاجة إلى تبادل الرسائل والوساطات موجودة، ولكن هو يعني أوعز عدم استمرار المفاوضات بالمطالب الأمريكية، وهذا ما يعني يحدث الآن في طهران. حتى لو أراد هؤلاء المفاوضون الآن إبرام صفقة، هناك جهة لها اليد العليا في طهران، أعني الحرس الثوري والمتشددين فيه والسياسيون المتشددون الذين يهمنون على مراكز صنع القرار المتحالفين بدورهم مع الحرس الثوري، يمنعون التوصل إلى اتفاق وفق الشروط المطروحة، حتى لو كان الكثير منها يصب لصالح إيران، لكن هؤلاء يعارضون على الإطلاق أن تفتح يعني الأبواب لدخول الأمريكيين إلى إيران، حتى لو كان ضمن المفتشين النوويين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني يعارضون هذا تماما، والبعض منهم يذهب إلى لغة التهديد بالثأر والانتقام، ورأينا حتى ردة فعل من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا يعني. فهذه الأجواء ليست أجواء مفاوضات العودة إلى التهديد بإغلاق المضيق مضيق هرمز، أيضا إعاز يعني أو تحريك الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن بتهديد الملاحة في باب المندب، كلها عوامل تتجه التصعيد. لكن في نفس الوقت أستاذ عصام لا يجب أن يفهم هذا التصعيد الإيراني على أنه يعني نقطة قوة، بل هي بالعكس نقطة ضعف. يعني هذا يعني أنه إيران أولا لم تعد تمتلك الكثير من الأوراق، الكثير من يعني قواتها دمرت، بحريتها دمرت بشكل شبه كامل، قواتها الصاروخية، الترسانة أيضا من المسيرات، هذه كلها بالإضافة إلى العامل الأساسي والمهم وهو الوضع الداخلي الإيراني الذي يزداد سوءا، خاصة من الناحية الاقتصادية، التدهور الوضع المعيشي للمواطنين، كلها عوامل تجعل الوضع في إيران في الداخل كالنار تحت الرماد. النظام من خلال
1: على ذكر هذه النقطة صالح، يعني الداخل الإيراني، لأنه تصريحات عراقجي يعني يعني مثيرة للانتباه أيضا، تستحق أن نتوقف عندها وهي كثيرة. هو تحدث عن عدم لقائه بالمرشد، وبالتالي هذا سؤال أيضا، يعني كيف يفسر عدم لقاء عراقجي بالمرشد الجديد حتى الآن؟ يعني
0: نعم، قبل أن أذهب إلى هذا أستاذ عصام اسمح لي أن أكمل الفكرة السابقة، هو أنه الوضع الداخلي يدفع بالنظام أن يصدر هذه المشاكل للخارج. يعني يمكن أن ندرج تحريك الحوثي من خلال تهديد الملاح في باب المندب في هذا السياق، تحريك ميليشيات العراق، ضرب منفذ العبدلي الحدودي في هذا السياق، فجزء من يعني هذه التهديدات التي تثيرها إيران مرتبط بالوضع الداخلي،
1: وكانت تجد مهرب يعني
0: لتسكت الأصوات. نعم. أما فيما أشرت إليه من نقاط مهمة فيما يتعلق بمقابلة عراقجي، تحدث عن يعني عدم لقائه بالمرشد، الحقيقة كانت رسالة واضحة أنه المرشد ليس كما يدعي قادة الحرس الثوري وبعض قادة النظام الجديد في إيران أنه بخير وأنه يمارس مهامه، وأنه ليست هناك أي مؤشرات، لم يشر عراقجي مرة واحدة على أنه فعلا الأوامر بالمفاوضات أو بالحرب أو بالمواجهة أو بإغلاق مضيق هرمز تصدر مباشرة عن مجتبى خامنئي. هو تحدث عن قرارات تطبخ في فئة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا حتى المجلس الأعلى القومي كله، لأنه كما تعلم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يضم كافة المؤسسات تقريبا، يعني فيه ممثلين من الحرس الثوري، فيه ممثلين من الحكومة مثل رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، وزير الاستخبارات، وزير الداخلية، فيه أيضا ممثلين من مجلس الدفاع الأعلى ورئيس البرلمان ورئيس القضاء. لكن عندما يشير عراقجي على أنه
1: لجنة مصغرة

0: هو ذكرها، لجنة مصغرة من ستة أعضاء.
1: يعكس بشكل واضح على استمرار الانقسام لدى الوجوه الجديدة التي تحكم إيران، وتستخدم اسم مجتبى خامنئي رمزيا فقط، لكن بالحقيقة هي التي تتخذ القرارات، هي التي تصعد، هي التي تعرقل أيضا التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لأن بهذا ستفقد مكانتها، ستفقد قوتها في داخل إيران، لأنه أمريكا تريد اتفاقا يحيد الحرس الثوري، بينما الحرس الثوري الآن هو المتحكم بقرار السلم والحرب، قرار المفاوضات. تتذكر كيف أعلن عرفتشي فتح مضيق هرمز؟ خرج الحرس الثوري بعد ساعات وقال لا.
0: نعم.
1: يعني كيف مثلا الرئيس مسعود بزشكان يعتذر لدول الخليج عن الاستمرار بالضربات ويعزوها إلى جهات يعني لا تأتمر بالأوامر العليا، وبعد ذلك يتم مهاجمتهم الحرس الثوري ويتراجع عن تصريحاته. إذن
0: وهذا يشير بالتأكيد للتضارب الداخلي يعني وتأثيراته أيضا على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالنظام الإيراني. أنا شاكر لك كثيرا هذه الإضافة وهذه المداخلة، تحياتي لك الصحفي المختص بالشؤون الإيرانية في الشبكة العربية صالح حميد، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا أن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة، ومن المنطقي أن تدخل معها في اتفاق تطوير برنامج نووي مدني سلمي. وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت توقيع الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لاتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. الطاقة الأمريكية أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين، كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة.
2: ماذا بعد؟
0: نشير للأخبار العاجلة التي ترد إلينا في هذه الأثناء متابعينا. بيان خليجي أردني: اعتداءات إيران على أراضينا ومواطنينا ومنشآتنا المدنية استمر دون توقف. ويضيف أيضا البيان الخليجي الأردني بأن اعتداءات إيران استمرت عقب توقيع مذكرة التفاهم. أيضا يضيف البيان: اعتداءات إيران تصاعدت بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن. يضيف البيان كذلك بأن إيران اعتدت على منشآت الطاقة وتحلية المياه والموانئ والمطارات.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نواصل متابعينا مع المؤشرات الاقتصادية، ومؤشر السوق الرئيسية التاسي أنهى جلسة اليوم على ارتفاع 0.3% ليغلق عند 10,840 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. ارتفع سهم أكوا وأرامكو عند 194 ريال لأكوا، أما أرامكو فعند 26.84 ريال. صعد سهم الصناعات الكهربائية بالنسبة القصوى عند 14.83 ريال عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي. ارتفعت أسهم سليمان الحبيب والحفر العربية وسيسكو القابضة وبوبا العربية وعلم بنسب تتراوح بين 1% و4%. البنوك السعودية اليوم سجلت صافي أرباح مجمعة بلغت 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

0: وبنمو بلغ 8.2% على أساس سنوي و 3.8% عن الربع السابق. وجاء النمو مدعوما بارتفاع صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار 9% إلى 32 مليار و 600 مليون ريال، واستمرار نمو الائتمان، فيما حد ارتفاع المخصصات من تسارع الأرباح. للمزيد من القراءة متابعينا حول تلك الأرقام ينضم إلينا محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص. عبد العزيز أهلا بك. بداية، إغلاقات السوق اليوم وتجاوز مستوى 10,800 نقطة، كيف تنظر إليه؟
1: أهلا وسهلا فيك. طبعا يمكن زي ما تحدثنا احنا في جلسة الأسبوع الماضي، كنا منتظرين الأسبوع الحالي تحديد نتائج البنوك لأن تكون داعمة لحركة السوق، وهذا هذا يمكن اللي حصل.
0: القطاع البنوك شكلت دعم كبير هذه المرة،
1: دعمت المؤشر العام بتسجيل إغلاق أسبوعي باللون الأخضر بارتفاع أكثر من 83 نقطة. شاهدنا يمكن خلال الأسبوع جميع مكونات القطاع البنكي أعلنت نتائجها بقيادة مصرف الراشي اللي أعلن أعلى أرباح في تاريخ القطاع البنكي بواقع 7 مليار ريال للربع الثاني. القطاع البنكي طبعا ساهم ودعم المؤشر العام بتسجيل إغلاق أسبوعي بارتفاع أكثر من 1%. مكونات القطاع يمكن شاهدنا تقريبا زي ما تفضلت في تقريركم الآن، جميعها سجلت أرباح مجمعة تجاوزت 24 مليار ريال. الأرباح خلال ربع الثاني شفناها يمكن ارتفعت على أساس مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بأكثر من 8%. شاهدنا جميع البنوك سجلت ارتفاع مقارنة بما حققته خلال ربع ثاني من العام الماضي. طبعا هذه كلها مؤشرات تعطي دافع أو تعطي يمكن رؤية مستقبلية إيجابية للقطاع البنكي. بخصوص السوق يمكن الحركة حتى الآن ما كانت إيجابية بدرجة كبيرة، خصوصا يمكن كان في دعم من القطاع البنكي، لكن بشكل عام حتى الآن يمكن أوضاع الجيو سياسية غير مستقرة. شاهدنا سعر النفط الآن لامست $100 قبل قليل،
0: حتى الآن تجاوزت $100.
1: $100 نعم. يعني هو يمكن خلال 10 دقائق بتتغيرات في
0: كبيرة،
1: تذبذب حاد جدا.
0: صحيح.
1: نعم فيها
0: بالفعل.
1: وطبعا هذا الشيء يعطي مؤشر انه الاوضاع الان كل ما لها، ما بقول لك بتزيد سوء، لكن كل ما لها يمكن بتتجه الى الى الى منحنى غير غير غير جيد للمنطقه. لكن بشكل عام لو لو لو نيجي ننظر يمكن نظرة سريعة للسوق، شاهدنا يمكن قيمة التداول للسوق كانت أقل من الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كانت قرابة 20 مليار، 17 مليار و900، الآن 18 مليار و600. حتى الآن يمكن تعتبر الحركة ضعيفة في الشركات القيادية مثل الراجحي وأرامكو والأهلي وغيرها. على صعيد الشركات الأكثر
0: هو على هذه النقطة، يعني قبل أن نتجاوزها تحديدا، لأنك انتشرت أيضا لمسألة البنوك وبنك الراجحي أيضا كذلك، يعني بدأ لافتا اليوم مثلا تراجع في أسهم مثل الراجحي والأهلي السعودي، وذلك جاء بعد إعلان أرباح مرتفعة.
1: طبعا الحركة يمكن في مصرف الراشي ما كانت حركة إيجابية قياسا نعم قياسا للنتائج المالية. يمكن شاهدنا المصرف سجل أرباح تجاوزت 7 مليار ريال. في المقابل حركة المصرف خلال الأسبوع ما كانت حركة إيجابية. المصرف سجل أدنى مستوياته تقريبا من قرابة الأربع شهور. المصرف انخفض أو سجل إغلاق على انخفاض قرابة 8% تحت مستوى 64 ريال. يمكن باقي مكونات القطاع أعطت حركة إيجابية بما فيهم البنك الأهلي اللي سجل ارتفاع قرابة 4%، وكذلك البنك الأول والبنك الجزيرة يمكن سجل برضو أرباح فوق التوقعات وسجل ارتفاع أسبوعي جيد.
0: نعم، أيضا ملاحظة عبد العزيز بن واسمة، يعني مسألة نمو الودائع، يعني جاء هذه المرة أسرع من نمو الإقراض لدى بعض البنوك.
1: طبعا شوف نعم، يمكن حركة الإقراض خلال ربع الحالي ما كان فيها نمو كبير. حركة الودائع يمكن أنا أعتقد يمكن خلال السنتين وثلاث سنوات الماضية صار في وعي جدا كبير عند المستثمرين بشكل عام بما يشكله من من من من من من يعني بما يشكل عوائد من يعني عوائد إيجابية للمستثمرين في عملية الودائع وعملية المرابحات وغيرها. صار يمكن صار في وعي في كثير من المستثمرين اتجهوا لعملية الودائع، بالإضافة لأنه إنه المستثمرين اتجهوا للودائع حال إنه والله ما لقوا فرصة

0: مناسب في السوق بشكل عام. طبعا ما اتكلم عن سوق الاسهم. يمكن يمكن يمكن الاسواق الان يمكن ما في الفرص اللي ممكن المستثمرين ينتظروها، خصوصا مع الاوضاع الجيوسياسيه ومع التضخم اللي حاصل بسبب ارتفاع اسعار النفط والحركه السلبيه الناتجه من سلاسل الامداد.
1: نحن تحدثنا عن المؤشر الليله وعن الارتفاع كذلك في المؤشر. اجمالا بشكل عام ماذا تقول حركه المؤشر في هذا الاسبوع؟
0: حركة يعني لو نتكلم احنا خلال الأسبوع كانت حركة مجملا تعتبر حركة إيجابية. بسمي احنا قفلنا على ارتفاع قرابة 83 نقطة، لكن هل هو إيجابي يعني إيجابي مطلقة؟ لا، ما نقدر نقول هالشيء. ويمكن إيجابية بإغلاق فوق المستويات 10800. حتى الآن الأوضاع غير مستقرة، الدعم جاء من القطاع البنكي، دعم بسيط جدا من أرامكو، يمكن أغلقت على الارتفاع بأقل من 1%. الآن احنا عندنا الفترة القادمة يمكن ترقب للنتائج المالية لشركة سابك، الشركات الكبيرة في السوق يمكن هي اللي ممكن تعطي حركة جيدة نقول إن شاء الله على السوق، خصوصا لو أعطت وأعلنت نتائج إيجابية.
1: جميل. الأسبوع القادم المستويات الأهم لتاسي، في الأسبوع المقبل أيضا العوامل اللي قد تدفع للمحافظة على 10800 أو نقطة أو تجاوزها كذلك.
0: يعني احنا عندنا الاسبوع القادم بشكل مؤكد عندنا اعلان لشركه سابك، حيكون نهايه الاسبوع. الاسبوع اللي بعده بدايه الاسبوع تحديدا تقريبا يوم 4 اوغست حيكون عندنا اعلان لشركه ارامكو. الشركات طبعا هذه الشركات القياديه الكبيره، كل تاكيد اي اعلانات ايجابيه واعطى حركه ايجابيه على على على على حركه الاسهم الخاصه فيها هينعكس بشكل مباشر على حركه المؤشر. سويتك الان في ترقب لكثير من من من, من نتائج الاعمال. يمكن شاهدنا اليوم زي ما تفضلت انت صناعه الكهربائيه اعلنت نتائج فوق التوقعات. نعم. والسهم سجل النصف العليا. فبالتالي كل ما نشوف اعلانات ايجابيه حينعكس على على على حركه المؤشر خلال الفتره القادمه.
1: حتكون مستمره يعني متوقع
0: والله نعمل ذلك، لكن سبحان الله لو وضع في المنطقه زادت سوء ان شاء الله، يعني باذن الله الله يحفظنا ان شاء الله ما نشوف اكثر من كذا
1: ان شاء الله. شكرا لك كثيرا على هذه القراءه المهمه. شكرا عبد العزيز خريص محلل الاسواق الماليه.
0: شكرا جزيلا،
1: تحياتي. تتواصل القراءة أيضا متابعينا. الطاقة تحديدا المزيج برنت مرتفع ب 7.12%، المزيج وصل البرميل إلى 100 دولار و 77 سنت حتى الآن. كما ذكر عبد العزيز قبل قليل الأسعار أيضا في تصاعد وفي اختلاف أيضا مستمر من وقت إلى الآخر. أسعار الذهب اليوم حافظت على مكاسبها بدعم من الشراء عند الانخفاض. الذهب تم تداوله قرب 4130 دولار للأوقية الأونصة بعدما ارتفع 3% اليومين السابقين، فيما استقرت الفضة عند 59 دولار و75 سنتا للأوقية الأونصة. أسعار العملات المشفرة شهدت تراجع خلال تعاملات اليوم الخميس بقيادة البيتكوين. بيتكوين انخفض اليوم بفاصلة 75% ليتداول عند 65,380 دولارا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: أهلا بكم متابعينا من جديد، معكم نتواصل في ماذا بعد. ندد الاتحاد الأوروبي بهجوم الحوثيين على ناقلة سعودية بالبحر الأحمر. كما قال الاتحاد إن تهديدات الحوثيين تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا. للمزيد من بروكسل نرحب بمراسل العربية نور الدين الفريضي. نور الدين تحياتي لك، تفاصيل أكثر عن بيان الاتحاد الأوروبي حول اعتداءات الحوثيين.
3: أنه يعتبر هذا الموقف موقف يعني سياسي واضح قوي إلى درجة ما، من حيث الرفض المطلق وبصفة منتظمة من جانب الاتحاد الأوروبي لسلوك جماعة الحوثي سواء كان داخل اليمن وخاصة فيما يعنينا الآن في البحر الأحمر. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي منخرط منذ العام 2024 في عملية بحرية تسمى بعملية أسبيدس، وهذه المهمة تتولى بصفة أساسية حماية الملاحة الدولية، يعني مرافقة السفن أو حماية السفن التي تحتاج في بعض الأحيان لمرافقة عسكرية من قبل القطع الحربية الأوروبية. وهناك

0: يعني المئات والمئات من السفن التي لجأت في مرحلة ما لطلب الحماية من الأسطول الأوروبي، سواء كان في منطقة باب المندب في البحر الأحمر. فمن هنا التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي والاعتداءات التي استهدفت من خلالها سفينة أو سفينتين تابعتين للمملكة العربية السعودية، يراها الاتحاد الأوروبي تصعيدا خطيرا للغاية في هذه المرحلة بالذات، لأنه يعني ذلك تهديدا مباشرا للملاحة الدولية. الاتحاد الأوروبي مثل ما أسلفت له الأسطول المؤلف من ثلاث وحدات عسكرية بحرية، يحتاج في ذلك الأمر إلى ربما إذا ما تطورت الأوضاع إلى أن يغير الاتحاد الأوروبي من ولاية أسطوله، لأن هذه المهمة لا تزال من ناحية المبدئية مسألة هي مهمة دفاعية لحماية السفن وليس لاستهداف أطراف دعنا نقول معادية في البر.
1: أنت نوردين أشرت لمسألة الإجراءات السابقة لمسألة الحماية، حماية الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي أي تصعيد الآن له انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة أيضا.
0: بالأكيد، لأن جزء كبير من التجارة الدولية وجزء كبير أيضا من منتوج الطاقة، منتجات الطاقة التي تتجه نحو العالم الغربي، في جزء كبير منها تعبر عبر باب المندب، سواء كان بالسلع سواء كان بالنسبة لناقلات النفط والغاز. وبالتالي إذا ما تحركت إيران وحركت أذرعها يعني جماعة الحوثي في اليمن أكثر مما فعلت الآن، فإن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه في وضع دقيق للغاية، لأن الاتحاد يواجه صعوبات وتداعيات مباشرة بسبب ما يجري فيه من إغلاق مضيق هرمز. أضفنا إلى ذلك الصعوبات والتداعيات الخطيرة التي ستنتج لو أغلق باب المندب، معنى ذلك أن الاتحاد الأوروبي حتما سيضطر إلى تغيير ولاية أسطوله في البحر الأحمر حتى تستجيب للتحديات الطارئة التي يمثلها الحوثيون إذا ما أقدموا على مواصلة هذه الاعتداءات خاصة في باب المندب.
1: نعم، نور الدين ابقى معنا، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
1: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو، ما يعادل مليار دولار، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. فقد غرم التكتل الأوروبي عملاق التكنولوجيا الأمريكي 460 مليون يورو بسبب منح جوجل خدماتها أفضلية في نتائج محرك البحث على حساب خدمات المنافسين. كما فرضت المفوضية غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بعد أن خلصت إلى أن جوجل فرضت قيودا على مطوري تطبيقات حالت دون توجيه المستخدمين إلى قنوات شراء بديلة خارج متجر التطبيقات. نعود مجددا إلى بروكسل ومراسل العربية من هناك نور الدين الفريضي، تحياتي لك من جديد. تفاصيل الغرامتين وماذا بشأنهما حتى هذه الساعة؟
0: يعني المفوضية الأوروبية قامت بتحليل خلال فترة معينة بعد أن أنزلت طبعا جوجل هناك ممارسات وسلوكيات في جوجل سيرش على سبيل المثال يعني تنتهك ما يسمى بقانون السوق الرقمية الأوروبية، يعني بالتفاصيل أنه إذا المواطن أو المرأة ذهب لجوجل سيرش على سبيل المثال للبحث عن معلومة معينة أو شراء خدمة معينة، تذكرة الطائرة أو الفندق إلى غير ذلك، فإن الردود جوجل تثبت أن هذه المؤسسة تمنح أفضلية ذاتية لخدماتها على حساب خدمات المنافسين.
1: تحيز لخدمات معينة.
0: قانون السوق الرقمي يلزم جوجل بأن تقدم خدماتها أو تعرض خدماتها على المستهلك، ولكن أن تعرض أيضا بدائل للمستهلك

0: الزائر حتى يختار مع أي تذكرة مثلا سيشتريها من منصة جوجل أو من منصات أخرى، لأن هذه الأفضلية تقود في كثير من الحالات حسب تحليل المفوضية، لأن كلفة الخدمة التذكرة أو الفندق أو غيرها تكون أكثر عادة على منصة جوجل من المنصات الأخرى، لذلك ففرضت المفوضية الأوروبية
1: هذه الغرامتين.
0: وأمام جوجل 60 يوما للتجاوب مع التعديلات التي طلبت المفوضية الأوروبية.
1: يعني الآن أمام جوجل خلال 60 يوم إجراء تلك التعديلات.
0: نعم، وإذا لم تمتثل فإن الغرامة ستفرض، وكذلك تتواصل الغرامات تفرض عليها، ويمكن الاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية أن يصل إلى غرامات تصل إلى 5% من رقم معاملات يعني تيرنوفر تبع جوجل ككل أو فيها. ولكن في التجارب السابقة مع أبل مع غيرها من المنصات تصل هذه المؤسسات إلى تقوم بالتعديلات الضرورية لتفادي غرامات عالية،
1: أو أمام الشركة الآن إما أن تلتزم أو أن تطعن كذلك في القرار،
0: أمامها أن تطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية. ويمكن أن للأمر أن يأخذ بعض الوقت، يعني ليس 60 يوم وإنما ربما أشهرا وأشهرا للحكم النهائي من قبل المحكمة. تفضل.
1: شكرا لك على كل ما تفضلت به. شكرا من بروكسل مراسل العربية نور الدين الفريدي، تحياتي لك. شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم مجددا متابعينا. بدأت القصة باختبار أمني داخل بيئة يفترض أنها شديدة العزل، وانتهت بماذا؟ انتهت باختراق حقيقي لمنصة خارجية. القصة وتفاصيلها كشفت أوبن AI أن مجموعة من نماذجها المتقدمة، بينها نموذج متاح وآخر لم يطرح بعد، كانت تخضع لاختبار يقيس قدرتها على اكتشاف الثغرات واستغلالها، مع تخفيف بعض القيود الأمنية عمدا لمعرفة أقصى ما يمكن أن تفعله. لكن النماذج لم تلتزم بحدود المهمة، إذ اكتشفت ثغرة غير معروفة داخل بيئة الاختبار، استغلتها للوصول إلى الإنترنت، ثم انتقلت بين الأنظمة ورفع صلاحياتها قبل أن تتسلل إلى البنية التحتية لمنصة هاكينج فيس، بحثا عن بيانات تساعدها للحصول على إجابات الاختبار. لم يكن لدى الذكاء الاصطناعي دافع عدائي أو رغبة مستقلة في الهجوم، لكنه اتبع هدفه الضيق بأكثر الطرق كفاءة، حتى وإن كانت تلك الطريقة تتجاوز القواعد وتخترق أنظمة طرف ثالث. طبعا هذا الحادث فتح الباب واسعا أمام عدد من الأسئلة المهمة، سنطرحها على ضيفنا مباشرة الأستاذ أحمد الشيخ، مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا. أحمد، يعني أهلا بك بداية، ونريد أن تشرح لنا يعني ماذا حدث تقنيا بالضبط، وكيف تمكنت تلك النماذج من تجاوز بيئة يفترض أنها معزولة يعني وآمنة؟
3: احنا دلوقتي في انتظار تحقيق رسمي، لان مثلا معهد امن الذكاء الاصطناعي في بريطانيا فتح تحقيقا في هذا الموضوع يعني بالتعاون مع شركتي اوبن اي اي وهاجن فيس، وبالتالي يعني لما يحصل هذا التحقيق نقدر نعرف بالضبط من مصدر مستقل ايه اللي حصل. ولكن عندنا الروايه المتاحه حتى الان اللي اتفقت عليها الشركتان اوبن اي اي وهاجن فيس. عاده انظمه الذكاء الاصطناعي بتخضع ل يعني اسيسمنت او تقييم مستمر، خصوصا هذه الأنظمة المتقدمة. فكرة خروج الذكاء الاصطناعي عن الحدود المفروضة له هو ليس جديدا، ولكنه يعني شيء معروف.
1: هو خرج عن الحدود أم خرج عن السيطرة؟
3: لا هو خارج عن الحدود. خارج عن السيطرة دي. خارج عن السيطرة دي موجودة فقط في الخيال العلمي، هي مش موجودة في الحقيقة يعني.
1: جميل.
3: فهو خرج عن الحدود. ايه اللي بيحصل بالضبط او ايه اللي كان المفروض بيحصل بالضبط؟ هما بيعملوا نظام جديد اسمه تشات جي بي تي 5.6.
1: طيب.
3: فده المفروض ان هو

0: كلف ان هو يقوم بعمليات، يعني بعمليات امنيه، بعمليات قرصنه، ولكن في اطار محدد جدا. المفروض ان هو ما يخرجش بره هذا الاطار المحدد، يعمل العمليه المطلوب منه، ولكنه هو خرج عن هذا الاطار المحدد، اتصل بالانترنت وهاجم منصه هاجينج فيس. ليه هو هاجم منصه هاجينج فيس؟
1: هذا السؤال مهم.
0: دي عامله زي مستودع الاسلحه اللي هو اللي فيه الوسائل بتاعه صد الهجمات الالكترونيه. وبالتالي فحسب الروايه اللي بتقدمها اوبن اي اي وهاجينج فيس ان هو تمكن من الخروج عن المسار المحدد له، وكمان يعني استهدف هاجينج فيس بمبادرة ذاتية من هذا النظام.
1: غريب. طيب هو كان في حديث أيضا من مناسبة أحمد عن أنه تم تخفيف قيود السلامة أثناء الاختبار، دقة ذلك ولماذا أيضا، وهل كان ذلك ضروري أم مخاطرة في الأمر؟
0: هو اللي كان بيحصل ان هو محاولة تقييم هذا النموذج قبل ما يتم تعميمه، ودي على فكرة ليست المرة الاولى. يعني احنا عندنا انثروبيك كان عندها سيناريو مشابه لما قالت ان النموذج بتاعها اللي اسمه ميثوس 5 برضو تجاوز الحدود المرسومة. ميثوس 5 هو برضو اللي كانت الحكومة الامريكية كانت وجهت شركة انثروبيك ان هي تمنع استخدام الاجانب له، يعني تتيحه فقط للامريكيين، وانثروبيك يعني منعته عن الجميع ثم بدأت تتيحه مرة اخرى. وبالتالي ففكرة خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن الحدود المسموح بها ليس جديدا. يعني انا قدامي دلوقتي تقرير سابق من معهد امن الذكاء الاصطناعي، هو بيقول ان ده يعني عنده كذا نموذج عمل هذه المهمه من قبل او هذا الدور من قبل. عنده تشات جي بي تي، يعني عنده ثلاث انظمه من تشات جي بي تي هم متصدرين النماذج اللي هي بتحاول تعمل هذا الدور. وبعد كده بيجي وراه تطبيقين من كلود، وحتى ميثوس اللي هو اللي كان مرعب، يعني مش هو اكتر واحد بيقوم بهذه الادوار. ففكره ان احنا نرسم حدود للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي يحاول تجاوز هذه الحدود، ده شيء بيحصل في عالم الذكاء الاصطناعي وليس مخيفا لهذه الدرجه التي يصورها البعض.
1: نعم. لكن في النهايه تظل المسؤوليه بالمناسبه يا احمد، يعني هل دي مسؤوليه النموذج في حد ذاتي ام لا، هي المسؤوليه تقع على عاتق الشركه؟
0: هو ده المهم جدا بقى، ان النموذج لا يتحمل اي مسؤوليه. احنا ما زلنا في عالم الذكاء الاصطناعي المحدود اللي هو كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كل شيء في عالم الذكاء الاصطناعي بيخضع لبرمجه البشر. وبالتالي اللي حصل في هذه التجربه بتاعه اوبن اي اي، انا برضو يعني متحفظ دايما ان احنا نقول اللي حصل بالظبط مقارنه باللي هم بيقولوه. احنا لازم نعرف ايه هي الحدود اللي هم حطوها، هل الحدود دي كانت كافيه، ايه هي البرمجه اللي هم عملوها، ايه هي برضو البرمجه اللي عملاها فيس. بالتالي كل هذه المعلومات لم تقدمها اي من الشركتين، وبالتالي صعب جدا ان احنا يعني نصدق هذه الروايه، خصوصا ان الشركات دائما عندها اجندات سياسيه واقتصاديه وتجاريه. طبعا
1: بالفعل بالفعل. لكن مهم نقول ايضا بانه بالمناسبه احمد مثل هذه الحوادث يعني لديها الكثير جدا من الفوائد يعني المهمه. يعني
0: في نقطة مهمة جدا والشركتين نفسهم أشاروا ليها في البيان بتاعهم، ودي ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي خلتهم يعلنوا عن الموضوع. طيب. إن هم عايزين تعاون أكتر بين الشركات في فكرة يعني تنظيم الذكاء الاصطناعي ووضع هذه الحدود ومواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية. المشكلة الكبرى اللي احنا اللي موجودة دلوقتي إن هذه الأنظمة المتقدمة اللي هي بتعمل بطريقة الوكيل وليس فقط التطبيق، الوكيل اللي هو بيقوم بمهام زائد مهام إضافية ممكن يعني ايه يقترحها هو من عنده. مشكله يعني وجود هذه والحاجات دي على فكره هي ماهيش عبقريه، ده $20 يعني بتعمل اشتراك، فمش قصه كبيره يعني. ولكن الخوف منين بقى؟ ان اي حد معاه ال $20 دول بيعمل اشتراك ويعمل ويكون عنده هذا الوكيل، وبعد كده يبدا استخدامه بقى في كشف ثغرات لمواقع مهمه او لهيئات او حكومات او شركات، ويبدا استهداف هذه المواقع، وبعد كده يعني ايه يستغلها او يسيطر عليها او ياخذها رهينه. وده ومتكرر جدا يعني في العالم. ياما شفنا حتى وزارة الدفاع البريطانية وحتى وزارة الدفاع الروسية وأكبر الهيئات اللي تم تأمينها بتتعرض لهجمات سيبرانية وتقع أسيرة لهذه الهجمات أحيانا.
1: نعم. هذه النماذج قبل الختام أحمد، يعني هل هي تحتاج أيضا لمزيد من اختبارات للنماذج المتقدمة لرقابة مستقلة أيضا؟
0: ده المهم جدا، وده يعني اللي انا حريص عليه من البدايه، ان احنا لازم تكون في جهات مستقله تراقب هذا التطور وتراقب هذه الاجراءات، وهي اللي تطلع البيانات. لان انا على نفسي يعني لا اثق في بيانات شركه هي عندها اهداف سياسيه وتجاريه واقتصاديه، وبالتالي هي ممكن تكون بتطلع بيانات معينه، ممكن تكون بتوجه هذا الذكاء الاصطناعي بطريقه معينه، وفي النهايه هي هتكون الخصم والحكم في هذه الحاله. لا، لابد من وجود هيئات مستقله عندها معلومات كفايه، زي هيئه او زي معهد أمن الذكاء الاصطناعي الموجود هنا في بريطانيا، وده مهمته إنه يقدم المعلومات الدقيقة للحكومة. عشان كده لما حصل هذا الكلام بدأت الناس تخاف جدا، فمعهد الذكاء الاصطناعي

0: أو معهد أمن الذكاء الاصطناعي بدأ تحقيق علشان الحكومة البريطانية يكون عندها معلومات دقيقة عن هذا الموضوع.
1: جميل، شكرا لك، تحياتي لك على كل ما تفضلت به أحمد الشيخ، مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا. شكرا أحمد.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، محافظة على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج بلغت 99%. المؤشر الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة شمل قياس 17 دولة، واستند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق 3 مؤشرات فرعية، حيث حصلت السعودية على نسبة 100% في مؤشر توفر الخدمة وتطورها و99% في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها و100% في مؤشر الوصول إلى الجمهور.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا. ينضم لنا داخل الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. أحمد تحياتي لك.
1: مساء الخير عصام، مساء الخير على سادة المستمعين.
0: يبدو نحن اليوم أمام مجموعة من الأخبار المهمة اللي حنعلق عليها، لكننا حنبدأ بخبر أفادت مصادر مطلعة بأن الخدمة السرية الأمريكية أوقفت أحد عناصرها ضمن طاقم حماية نائب الرئيس جي دي فانس عن العمل إداريا وخضوعه لمراجعة داخلية للاشتباه في تسريبه معلومات لوسائل الإعلام تتعلق بتنقلات جي دي فانس. تسريب معلومات أمنية مهمة
1: للصحافة.
0: احنا
1: كصحفيين تفتكر لازم ننحاز لمين؟ ننحاز للسلطات ولا ننحاز للصحفي؟
0: تخيل.
1: القصة باختصار انه احد المنصات نشرت عن طريق احد افراد الامن معلومات بتتعلق بمشاكل بيواجهها افراد الحماية بتاعت جي دي فانس في العمل معاه. هو كان بشكل أو بآخر بيشكو من بيئة العمل، وراجل عنده بيسافر كتير وعنده زي بيدي فترة انذار قصيرة جدا، فالناس بتستدعى من أجازاتها، جدولها بتتغير، وبعد كده ممكن يجي ويرتب رحلة وفي آخر لحظة الرحلة تتلغي. ففي ضغط عليهم. بس المشكلة أنه في ضمن الكلام ده كشف عن تفاصيل بعض الرحلات، منها رحلات مستقبلية لجي دي فانس دي واحدة. فدي مشكلة أمنية كبيرة بالنسبة،
0: ودي معلومات حساسة ما مفترض يتم الكشف عنها.
1: بالضبط. ودي دي مثلا الرقم 3 في ظل إدارة ترامب. لو تفتكر قبل كده جروب سيجنال اللي اتعمل بالغلط واتحط فيه بعض المعلومات عن عن العمليات اللي تمت في منطقة الشرق الأوسط، أظن كانت في اليمن وقتها، ودخلوا صحفي بالغلط في الجروب. جروب كان فيه مدير السي اي اي وفي وزير الدفاع وما إلى ذلك من القيادات الأمنية العالية. رقم 2 الطائرة الرئاسية بتاعة ترامب اللي خدها من قطر برضو
0: اتنشر حولها الكثير، يعني
1: بعض المعلومات اللي بتخص هم كانوا قالوا انه فيها مشاكل في أنظمة الحماية بتاعتها، وانه أنظمة الدفاع بتاعها ضد الصواريخ فيها مشكلة، فانت بتسلم الرئيس تقريبا للجهات المعادية وما أكثرها يعني. بس اللافت هنا غير الثغرة الأمنية، انه من ضمن المعلومات اللي قالها انه كانوا بيحضروا إحدى الطائرات العسكرية عشان ديفانس وابنه يروحوا تدريب جولف باستخدام طائرة عسكرية. فده كمان اتضايق الناس وحاطت حديث
0: أمر تعقيد يعني.
1: وحاطت حديث بقى فلسفي شوية حوالين فكرة حدود الصحافة.
0: صحيح.
1: وفي مواجهة انه دي كشف معلومة أمنية ليها علاقة بجدول
0: حياة الراجل. زي ما الصحافة طبعا تبحث عن السبق، في النهاية تبحث عن السبق الصحفي يعني.
1: بالزبط.
0: كأي صحفي يعني.
1: والناحية الثانية حدود السلطة في استخدام المرافق الحكومية في حياتها الشخصية. انت يعني بتطير طائرة عسكرية عشان رايح اغلى تدريب جولف في التاريخ يعني.
0: نعم. نتجه إلى طوكيو واللي سجلت بالأمس أعلى عدد

0: من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع حالة وفاة واحدة وأربعة أشخاص في حالة حرجة وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم الخميس في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان. ما الذي يحدث هناك يا أحمد في اليابان؟
1: طيب احنا قبل ما نتكلم في الخبر ده، احنا اسفين لكل مستمعينا اللي بيسمعونا في العربية وهم في الشارع دلوقتي. اليابان درجات الحرارة فيها في الصيف وصلت 40 درجة مئوية، ده بالنسبة لهم عالي جدا،
0: عالي جدا،
1: لانه
0: صحيح.
1: اعلى درجة حرارة
0: صحيح.
1: مسجلة كانت في الصيف عندهم 41،
0: صحيح.
1: وبالتالي نتج عندها بعض ال 14 حالة وفاة تقريبا الاسبوع اللي فات، وحوالي 11000، اكتر من 11000 واحد دخلوا المستشفيات بسبب الاعياء بسبب الحرارة اللي هي كمان مرة 40 او 39.8.
0: 40 درجة مئوية دي أعلى درجة حرارة سجلتها اليابان وسجلتها العام الماضي
1: بالضبط. بسبب التغير المناخي دلوقتي، صحيح. الصيف ده كان درجة حرارة 40 وتجاوزت 40 في بعض المناطق، أغلب المناطق 39.8، بس في بعض المناطق تجاوزت 40، وده اللي سبب الإعياء الحراري اللي موجود عندهم. بس اللطيف بقى أنه اليابانيين عاملين تسمية لكل درجة حرارة موجودة عندهم. فمثلا
0: صحيح.
1: درجة حرارة لما توصل 40 عندهم حاجة اسمها كوكو شوبي.
0: كوكو
1: شوبي.
0: شوبي.
1: كوكو دي معناها قاسي.
0: خلاص انت وصلت،
1: بعكس العربي. احنا في مصر لما تيجي تدلع حد تقول له يا كوكو، هو يا كوكو يعني قاسي هناك في اليابان.
0: في اليابان
1: وشو يعني حر، وبي اللي هو اليوم. وما عندهمش يعني، هم عندهم درجه حراره توصل مثلا 25 ليها اسم، 30 ليها اسم، 40 زي ما قلنا كوكو شوبي، ما عندهمش اسم ال 50
0: خالص، لان هم اصلا لا
1: بدها حاجه مش في خيالهم. الناس بس على السوشيال ميديا هي اللي يعني بتضحك او بتهزر على الموضوع، فمسمينها اليوم الجهنمي او باليابانيه جيجو كوشوبي. فهو جهنم بالنسبة لهم درجة حرارة 50، ودي حاجة في الخيال يعني، كأنه بيتكلم عن أسطورة. فإحنا كمان مرة أسفين لكل مستمعينا اللي بيسمعونا وهم في العربية دلوقتي.
0: صحيح. كوكو
1: شوبي.
0: شوبي. طيب خبرنا التالي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل سلم الرئيس الاندونيسي مجموعة آثار من بابوا كانت قد هربت إلى الولايات المتحدة، من بينها رؤوس فؤوس حجرية مصقولة وأدوات احتفالية كانت ترمز تاريخيا إلى الثروة والمكانة وتستخدم في معاملات الزواج. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصل إلى هناك وهو حامل معه فؤوس حجرية.
1: هي الفؤوس دي طبعا كانت في الحضارة الخاصة بهم بترمز لمكانتك الاجتماعية والمالية في المنطقة دي، لأن هي كانت منطقة فيها قبائل زراعية وبتعتمد على الزراعة، فالفاس له رمز عند الناس، والفؤوس دي كانت بتستخدم في المهور وقتها زمان. والجزء الثاني طبعا انه اندونيسيا بسبب الجغرافيا بتاعتها هي عبارة عن ارخبيل، اكتر من 17000 جزيرة، فبيكون في صعوبة شوية في فكرة انك تقدر تسيطر عليها امنيا، تقدر تراقبها،
0: لانه ليست هذه المرة الاولى بالمناسبة يعني.
1: هي
0: تم استعادت قبلها
1: كتير. الاندونيسيا كانت عندها للاسف يعني زي حتى في مصر وزي السودان، هي كانت تخضع لاستعمار هولندي خلال القرن 19، وخلال الفتره دي طبعا نهبت كل خيرات الاندونيسيا، خصوصا الحاجات اللي ليها علاقه بالرموز الثقافيه. وبعدين اندونيسيا بلد فيها تنوع ثقافي وحضاري كبير، كان فيها اكبر معبد بوذي واكبر معبد هندوسي، زائد الحضاره الزراعيه اللي بتخص المنطقه بتاعت بابوا اللي بنتكلم عنها في الخبر هنا. فبالتالي يعني نهبت الكثير من الأثار في أندونيسيا. طبعا لا تشكي لي لا بكي لك، مصر كمان تعاني من تاريخ كبير، والسودان للأسف من سرقة الأثار. ولكن الشيء الإيجابي أنه دلوقتي في حركة عالمية يعني يبدو عليها الجدية في فكرة تعقب الأثار المسروقة. طبعا في أثار خرجت مسروقة برضو بيغضوا عنها البصر، اللي هي يقول لك خرجت وقت ما كانت التشريعات المحلية في البلد، بنحكي بنقصد أندونيسيا أو حتى عندنا في مصر، كانت تبيح أن احنا نبيع التاريخ. وده يفتح جدل تاني، هل أصلا يصلح أنه نقول أنه الأثار ينفع ولو بتشريع أنها تباع، وده يمنعك من حقك في استردادها بعد كده لأنها ثروة قومية وتاريخ.
0: صحيح بالفعل. نعم. نبدأ بخبر متعلق بالمونديال. المونديال وصافات المونديال انتهت، لكن الأغاني تواصل التسجيل. بيانات حديثة كشفت أن العرض الغنائي الأول من نوعه بين شوطي نهائي كأس العالم لم يكن مجرد استراحة ترفيهية، فقد دفع الأغاني التي قدمت خلاله إلى قفزات كبيرة في الاستماع الرقمي.

0: مين أكبر فائز في كأس العالم، لامين يامال ولا جاستن بيبر؟
1: مين؟
0: جاستن بيبر. يعني جاستن بيبر أعداد الاستماع بتاعته شهدت 110% زيادة بعد كأس العالم، أرقام الاستماع على المنصات المختلفة. طبعا ده جاي من ظاهرة جديدة، احنا أول مرة في فاينل في نهائي كأس العالم بين الشوطين بنعمل حفلة لمدة 11 دقيقة زي البطولات الأمريكية بتاعت السوبر بول والإن بي إيه وخلافه. فالجمهور في نظرية أو في يعني اسم بيفسر هذه الظاهرة بيسموها ميجا ايفنت افكت أو تأثير الحدث الكبير. كلنا بنكون متورطين عاطفيا في الحدث، خصوصا أن كرة القدم بيشاهدها الملايين في كل مكان، فأي أغنية مرتبطة بفاينل كأس العالم
1: خلاص أنت ترتبط
0: تذكر حاجه تحطها في الستوريز بتاعتك في كل منصات التواصل الاجتماعي سواء انستغرام وفيسبوك وخلافه. صورك وانت بتحطها بعد كده او الفيديوهات اللي صورتها بترجع تستخدم هذه الاغاني. انت عايز كلنا عايزين او اي حد عايز يستعيد اللحظه بتاعت الفاينل، صحيح. هيرجع للاغاني اللي اسمعها في المناسبه،
1: وبالتالي ده يفسر بانه هذه الاغاني تحديدا اللي تم تقديمها هي اللي وجدت أرقام أو اللي جذبت أرقام كبيرة.
0: بالضبط. المحاولات التفسير العلمي للموضوع ده بقى فكرة التعرض المتكرر للموضوع. أنت بتعيد كتير جدا الفاينل، صحيح. الحفلة، صحيح. الماتش، فمرتبطة بيك. العدوى الاجتماعية، مجرد ما مثلا كل اللي في الاستاد عمل شير للفيديوز أو الستوريزي، أنت وانت قاعد عايز يعني تعمل مقاربة أو تبقى جوه الحدث أنت كمان، فبتروح حاطط صورتك ومستعمل الأغنية أو بتروح تسمع الأغنية عشان تحس إن أنت معاهم. وده برضو اللي هو بيقدروا يطلق عليه كمان تأثير الحدث المشترك، إنه حدث كلنا مهتمين به فبنسمعه.
1: وكانوا تحولت أيضا الآن المناسبات الرياضية لترويج موسيقي يعني.
0: مين بقى لو بيقولوا في كرة القدم great of all time أو الجوت، فإذا الجوت في كرة القدم هو ميسي أو الخناقة بين ميسي ورونالدو عشان ما نبقاش بنزعل حد، فالgreat of all time بتاع كاس العالم الناحية الفنية مين؟ شاكيرا طبعا.
1: شاكيرا.
0: من 2010 حتى 26،
1: صحيح.
0: أكتر حد مستفيد من
1: حققت أيضا هي أرقام هذه المرة.
0: زادت نسبة مشاهدات أغانيها، بتصور بنسبة 24% ده على مستوى العالم، و 53% داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: استفادة كبيرة،
0: استفادة فنية عظيمة. وبتصور بعد كده الفقرة الفنية دي هتباع، يعني فيفا هيفطن أكيد بسرعة على الموضوع ده. انتظر كأس العالم
1: خاصة بأنه يفكر في زيادة أعداد الفرق المشاركة يعني،
0: وربنا يستر وما يثبتهاش، فيبقى عندك 64 منتخب مشاركين كل ماتش موجود فيه حفلة 11 دقيقة في النص. هنشوف.
1: شكرا أحمد سلطان، تحياتي لك.
0: شكرا لك أستاذ عصام، وشكرا لجمهورنا على أنه استحملنا يعني.
1: شكرا شكرا جزيلا.

0: قبل الختام عدد من الأخبار التي تريد إلينا في هذه الأثناء. ترامب لأكسيوس يقول الإيرانيون لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. ويضيف ترامب لأكسيوس الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لذلك. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية.

0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يقول إنه يدرس إمكانية شن هجوم على إيران أكبر مما كان عليه الحال في الماضي. بيان خليجي أردني يقول إن اعتداءات إيران على أراضينا ومواطنينا ومنشآتنا المدنية استمر من دون توقف، ويضيف أن اعتداءات إيران المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويشدد على أن الدول السبع تؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا، ويقدر جهود السعودية وعمان. الجيش الكويتي يعلن تسجيل أضرار مادية فقط بعد تعرض منفذ العبدلي مع العراق لهجوم بمسيرات معادية. سلاح الجو الملكي الأردني يتعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. مصادر العربية تفيد بأن ميليشيا أولياء الدم استهدفت الأردن والكويت بالمسيرات من الأراضي العراقية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,804 نقاط. قطر تمدد حالة القوة القاهرة المرتبطة بإمدادات الغاز المسال لمشترين آسيويين بحسب وكالة رويترز. الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية ويهبط إلى نحو 4,046 دولارا للأوقية. العقود الآجلة لخام برنت تلامس حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ 26 مايو الماضي.

البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير في ظل ارتفاع أسعار الطاقة من جديد. أخيراً الألماني كريم أديمي جناح فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم ينتقل رسمياً إلى برشلونة. مستمعينا مستمعينا

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
10: أنا أشوف هم نجتمعوا كذا، هذه يمكن غير يختلف.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
11: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
12: نعم، مطلب بيئة العمل
13: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
15: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
17: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا. البرنامج الأقرب لقلبي كل خميس، سايكو دراما. حلقتنا لليوم، وأنا كنت قاعدة أكتب المقدمة لها وحاطة جهازي قدامي، فبدأت أكتب، قلت أنه ضيفتنا لليوم، هذه طبعا الكليشيهات اللي تقال ما بين وقت ووقت، فقلت بحثت عن نفسها من خلال التمثيل، انتقلت من المجهر وشرائح الحيوية بالمعمل لكاميرا أكبر. بعدين حسيت أني أنا قاعدة أقول أشياء عادية، أشياء ما تصفها، أشياء الكل يقدر أنه يقولها. وقفت شوي وقعدت أراجع ضيفتنا لليوم في ذاكرتي أنا، لقيت أن ضيفتنا لليوم بسنة 2011 قدمت ريسك للفن السعودي. ريسك كان مخطر، رمت رهان على الخطر وقدمت. ضيفتنا لليوم كانت شريكة في مراهقة ناس كثير مرة كبرت معاهم هي وهم كبروا معاها. ضيفتنا لليوم كانت اسم حقيقي موجود في ذاكرتي وفي ذاكرة أشخاص كثير من حولي، فلما كنت أقول خلال اليومين

0: اللي فاتت اسمها، كان الكل يلف ويقول فلانة يا الله، وتبدأ ذكريات الناس مع ضيفتنا وإن كيف كانوا يشعرون ولا يزالون يشعرون إنها هي جزء منهم وهم جزء منها. ضيفتنا لليوم هي الفنانة الممثلة الرائعة خيرية أبو لبن. مرحبا يا خيرية.
1: أهلا سارة، كيفك؟
0: أنا مرة سعيدة الحمد لله اليوم. أنت كويسة؟
1: أنا الحمد لله بخير، وإن شاء الله أنت بخير وفريق الكنترول وكل المستمعين إن شاء الله يا رب في خير وبصحة دائما. شكرا على المقدمة المختلفة، يعني أنا شاركت في كثير برامج وكنت ضيفة في كثير برضو يعني برامج، ولكن هذه المقدمة واقعية جدا سارة، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: وفعلا حتى أنا ساعات يجوني ناس يقولوا لي احنا كنا نتابعك لما كان عمري كذا، لما كنت في المتوسط، لما كنت في الثانوي، لما كنا مبتعثين في أيام الجامعة. شكرا على المقدمة الحقيقية.
0: لا يا خيرية، شكرا لك أنت، لأن بشكل ما أعرف إذا هو كان مقصود أو غير مقصود، يعني كانت في ذكرياتنا من 2011 إلى 2026، تكلمين عن 15 سنة، أنت كبرتي، إحنا قاعدين نشوفك تكبري، تكبري بفنك، تكبري بعمرك، بسم الله عليك بالصحة والعافية يا رب، تكبري بنجاحاتك، وإحنا قاعدين نكبر معاكي، جزء مننا يعني متعلق فيك وجزء منك قاعد يكبر معانا، فهذه حقيقة يا خيرية، أنت شريكة في هذا العمر. ولعل هذا يخليني أسأل سؤال نبدأ فيه قبل كل شيء، تخليتي عن العلوم ولا خلاص شعرتي اني انا اكتفيت من الاحياء على طول؟ خلاص شكرا، هذه الشهاده انا رايحه للتمثيل.
1: لا انا اصلا العلوم درست عشان اهلي كانوا يبغوني اكمل الجامعه، وانا كنت ابغى تخصص ادبي عشان كان عندي طموح اني اكون في الاعلام، كان عندي طموح اني اكون قدام الكاميرا، لكن ما حالفني الحظ اني اكون في الادبي، كنت في العلمي وكنت أدرس في الجامعة يعني عشان أهلي، يعني في الصباح أدرس في الجامعة وفي الليل كنت أروح أصور، فكنت أسوي اللي أنا أبغاه واللي أهلي يبغوه في نفس الوقت. فالعلوم ما كان طموحي، كان بس تحقيقا لرغبة الأهل.
0: أول ما سلمت الشهادة قلتي خلاص أنا بأتفرغ لخيرية؟
1: صراحة من قبل ما أسلم الشهادة أنا كنت يعني بحاول أفرغ وقتي الخيرية، فالحمد لله سلمت الشهادة وانطلقت، يعني حتى أنا أفتكر تخرجت 2015.
0: بسم الله عليك.
1: الله يسعدك. فخلصت الشهادة في 2015 وكملت يعني مسلسلات، أفلام، سوشيال ميديا كمان.
0: أتخيرية معلومة، يعني أنا أعتقد أن كل البرامج يعدون، إحنا في سايكو دراما إحنا ما نعد، إحنا نذاكر، إحنا نقعد من الأخير نذاكر. فجزء من مذاكرتي وقفت عند حاجة أنت قلتيها، قلتي في واحدة من لقاءاتك أنا كنت أرى النار، يعني أنا كنت أبغى خيرية تكون فخورة بخيرية. مرة متعب إنه الناس يكونون فخورين فيك وأنت ما أنت فخور في نفسك. متى اللحظة اللي خيرية صارت فخورة فيها بخيرية؟
1: والله لسه يا سارة، يعني ما جاتني هذه اللحظة. أتوقع لما أكون أكبر، يعني لأني أنا جزء كبير من أنا أصلاً بشتغل وبمثل وبصنع اسم لذاتي، أبغى يعني لما أكبر وأوصل لسن معين، أبغى لما أطالع ورا أشوف إن أنا سويت أشياء كثير في حياتي، ما ندمت إن أنا ما سويت شيء. عرفتي، يقول لك دائماً أندم على شيء سويتي ولا تندمي إني كنت تبغى تسوي شيء وما سويتي. فأنا لسه مو فخورة بنفسي، لسه أحس إنه أبغى أقدم أكثر، أحس بدري إنه ممكن أكون راضي على اللي قدمته، بس دائما عندي طموح إني أقدم أكثر وأقدم أكبر وبأخرج من منطقة الراحة حقتي. دائما كل يوم عندي تحدي إني أخرج من منطقة الراحة حقتي، لأني أؤمن جدا إنه الواحد ما يقدر يبدع وما يقدر يقدم شيء الناس ما تنسى من كثر ما هو حلو إلا لما يخرج من منطقة الراحة حقته. فلسه يعني السؤال ممكن ترجع أسأليني بعد 20 سنة، ممكن
0: حأحطه بالكالندر بعد 20
1: بصحة
0: سنة
1: والسلامة
0: بإذن الله، وحأرجع أسألك خيرية بعد 20 سنة
1: إن شاء الله
0: من غير شر بإذن الله. وهذا ينقلنا إلى سؤال في بالي الآن أسأله، وحأقول لك بعدين ليش أنا سألته تحديدا هذا السؤال. أول تجاربك التمثيلية كانت في تكي ونجح نجاح، أنا أشهد له، أنا الفيدباك حق الناس أنا أشهد له. فكرة أنك تدخلين كم

0: ممثلة بمخاطر. أنتوا كنتوا فريق عمل رائع من المحمد مكي إلى مؤيد الثقفي إلى الشريف إلى كلكم كلكم مع رضوان الريمي كلكم كلكم كلكم، ولو سقط مني اسم بالخطأ فأعذروني. هذا كان خطر من المخاطر موجودة. خيرية أنت كنتي صغيرة، كنتي مرة صغيرة بالسن، لكن
1: كان عمري 16. إيه
0: بسم الله عليك، فقلتي يلا أنا فيها، أنا في هذا الخطر، أنا جاية معاكم، تبوني بيان؟ دخلتي لنا بحجاب الكرانيش وبنطلون السكيني وأحلى دنيا. فكانت بيان تمثل هذيك الفترة بشكل حقيقي وخطر، لكن نجحتهم، نجح تكي. أم 19 سنة ما خافت، أم 19 سنة ما شالت هم.
1: لا كان ما كنت خايف الصراحة، كنت لأن الطموح كان بالنسبة لي أكبر. يعني كنت أنا مو قاعدة أفكر في السلبيات أو إيش الأشياء السلبية اللي حتصير، قد ما أني كنت فرحانة ومبسوطة أني أخيرا قاعدة أسوي شيء أنا أحبه. فكان تركيزي على الشيء الإيجابي، وكان تركيزي على يعني حقيقي حقيقي أنا الشيء الوحيد بس اللي كنت عاملة حسابه اللي هي التعليقات السلبية، لأن أنا كنت قاعدة أشوف وقتها برامج اليوتيوب قبلي كانوا شباب اللي بيقدموا، ومع ذلك كانت التعليقات السلبية ما ترحمهم. فقلت إذا هذا مسلسل وأنا حكون بنت وسعودية فأكيد التعليقات يعني حتكون 10 أضعاف. فهذا الشيء الوحيد بس اللي كنت مهيئة نفسي له، لكن ما خلته يوقف في طريقي، ما كنت خايفة منه. كان حبي للشيء اللي أنا قاعدة أسويه وطموحي وسعادتي. وتعرف لما أنت تكوني في مكان من زمان أنت بتحاولي تسعد أنك توصل فيه، فسعادتي كانت أكبر من خوفي إيش الأشياء إيش حيصير بعد كذا. تعرفي لما كمان لما تفكر لما أنت بتسوي شيء تحبيه أنا حسويه إيش ما تكون النتيجة أنا راح أسويه.
0: صح،
1: هذا كان وقتها تفكيري. وفي شيء كمان وبعدها لما نزل المسلسل وجات التعليقات السلبية أنا ما كنت خايفة يعني. وهذا أتوقع جزء كبير من أنا كنت صغيرة. الواحد لما يكون صغير يا سارة ترى شوي يكون جاهل.
0: صح.
1: لكن لما أكبر يعني مثلا لو تعطيني هذه الفرصة الآن وأنا في الثلاثين وأنا في الثلاثينات حقعد أفكر 100,000 مرة وتراجع وتلاقيني أسأل مخرج أسئلة كثير. بس جزء كبير من أنا أصلا سويته وأنا صغيرة هو الجهل ترى. صح. يعني إحنا ما نعرف إيش عواقب الأشياء اللي إحنا نسويها، عارفة؟ بس أنا كنت حريصة كمان. لازم تعرف شغلة، أنا الفرصة ما جاتني على طول، أنا قعدت سنة. يعني أنا من وأنا عمري 18 أصلاً قاعدة أقدم في تجارب أداء، بكون مذيعة، بكون قدام الكاميرا. فأنا عشان أوصل إن أنا أصور أول حلقة من تك أنا تعبت أصلاً. فقلت يعني كيف ما تكون النتيجة أنا أبغى أسوي الشيء اللي أحبه.
0: ومو أبدعتي، لا يعني بيان سوت لنا نقلة رهيبة في يعني بكل حاجة، لأنه بيان تراها مربوطة في ذاكرة أي أحد شاف تكي ب 2011، مربوطة بيان ومالك وماجد كلهم بعقله. يعني أنا اليوم كنت سأل سؤال لأحد قلت ب 2011 وما شفتك مراهقتك وين راحت؟ فبدأ يعدد لي أسماء، قلت حرام عليك إن من ضمن هالأسماء ما كان فيها تكي. ولعلي قبل أن ننتقل لأول محطة أنا حسألك سؤال، ولعلي أنا أملك إجابة كأحد من المشاهدين، لكن أنا أبغى إجابة خيرية. أنت قبل 8 سنين لما سألتي عن حلمك فأنت قلتي أنا نفسي أصير يعني ممثلة عالمية. الآن بعد 8 سنين من هذا الجواب، خيرية أبو لبن تمثل الممثلات السعوديات في المحافل المحلية والمحافل الدولية كفنانة سعودية وممثلة سعودية، هل لا يزال هذا الحلم موجود ولا تغير وتمحور؟
1: لا بالعكس، صار أقوى وصرت أشوفه أقرب. مع بعد جهود هيئة الترفيه لما إحنا بنستقطب أسماء عالمية وكمان يعني بيك تايم ستوديوز والحصن وصلة بيستقطبوا كمان أسماء يعني جهات تعليمية عالمية، وبنسوي أفلام وإحنا بنسوي أفلام بتكون برضو عالمية زي 7 Dogs وغيرها. فحسيت الحلم هذا صار أقرب، حسيته حقيقي. ما حسيت أنه أنا قاعدة أطمح شيء شبه مستحيل، حسيته أقرب وصرت متمسكة فيه أكثر، وقريبا إن شاء الله راح يصير يعني.
0: يا رب بإذن الله. السعودية جابت لنا العالمية لعقر دارنا بالرياض وجدة، جابت لنا العالمية.
1: فأنا أقول يعني على قولك لما زي ما ذكرتي ما شاء الله أنهم جابوا العالمية عندنا، فإذا أنت ما تطمح للعالمية كيف بعد هذا كله ما تطمح للعالمية؟ عارفة؟ فبالعكس كل شيء يعني حيصير، بس كله في وقته حلو بإذن الله يعني. وأنا أؤمن جدا إنه الفرص

0: لما تجي كنت لازم تكون مستعد لها، فأنا لازم أكون مستعد لها، أطور من أدواتي، أطور من لغة الإنجليزية كمان، أكون أطور علاقاتي في شركات إنتاج برا، لأنه إحنا أوريدي عندنا أساس كويس، أوريدي عندنا هيئة الترفيه أوريدي عاملة يعني صدى في العالم، فما صار صعب. يعني زمان خلينا أقول لك مثلا قبل 5-6-7 سنين لما أقول أنا من السعودية مثلا أسافر برا، أقول أنا من السعودية ما كان أحد يعني مو كثير يعرف فين مكان السعودية في العالم. الآن لما تجي أقول أنا سعودية، أوه سعودية we love Saudi، يعني كثير يقولوا إني بنروح السعودية إني بنزور السعودية، فما صار الحلم إن أنا بكون ممثل عالمية بعيد
1: حقيقة، لأن السعودية بكبرها صارت خلاص هي العالم بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم الخارجي. شكرا يا خيرية على أنك مسكتينا كذا ودرتي فينا دورة رائعة تجاه إحنا وين موجودين بالفن السعودي الآن، والسعودية الآن وينها موجودة. جاهزة خيرية لأول محطة؟
0: يلا
1: يلا اسمعي معي أول ما اسمعها.

0: نوستالجيا، هذه الموسيقى عبارة عن النوستالجية كما ينبغي أن تكون.
1: تكون صح. يبغى لي خلينا نغمر جوالي يعني الموسيقى،
0: صح
1: لأن
0: والله.
1: في كل مرة أسمعها سبحان الله كيف بعض الأحيان موسيقى أو ريحة عطر أو صورة ترجع إحساسك لزمن أكثر من 10 سنين، يعني ترجع إحساسك لزمن مرة قديم. فلما أنا قاعد أسمع الموسيقى افتكرت لما كنا نصور، وافتكرت تعليقات الناس، افتكرت خيرية وهي في بداية عشريناتها، فشي حلو.
0: الموسيقى وأنا قاعدة أسمعها قاعدة أتذكر انتظارنا لكل أسبوع الحلقة اللي حتنزل، شعورنا تجاه بيان ماجد مالك. يا الله أنا زعلت وقتها على كثر ما كانت معجبتني. أنا ريما الحبيب أحبها على الصعيد الشخصي، حتى لما جتنا كضيفة رائعة رائعة رائعة زعلت منها وقتها. ليش تبغين ماجد يسيب بيان على غلطة مسكينة هي ما لها ذنبي؟ زعلتني منها.
1: هذا تعليقاتنا كلنا نقول نفس الشيء، بس يعني الدراما والمخرج وهذا شيء واقع موجود يا سارة للأسف.
0: وهذا يخليني
1: يعني في كثير
0: قولي في كثير إيش؟
1: في كثير أمهات يعني مثلا لما البنت هذا تكلم قبل 10 سنين والآن لما مثلا البنت تكون ممثلة أو مشهورة سوشيال ميديا أو موديل أو مغنية، صعب إنه مثلا يعني يكون في شوية خوف من المجتمع، من ناحية الارتباط، من ناحية إن أهلي تقدر تفتح بيت، هل تقدر تكون أسرة. لكن هذه الإنسانة أو هذه الفنانة هي زيها زي أي صح. يعني أي إنسانة أخرى عندها طموح، في نفس الوقت تقدر إن هي تفتح بيت. فهذا زمان كان الأمهات عندهم هذا الخوف
0: ولا يزال،
1: فهذا كان واقع
0: أحس إلى الآن موجود، لكن لأن شعور الأمومة يعني يحكم أحيانا، وهذا ترى حنتناقش فيه بحفرة جهنم. وهذا يخليني أسألك سؤال. سؤال خيرية، التقاطع ما بين بيان وخيرية هو اللي خلاك تتبنين هذا الكاركتر بهذا الشكل؟ لأن في تقاطع كبير ما بينها وما بينك.
1: جدا كبير. يعني هي كانت بتكون مذيعة وإعلامية، وأنا كنت بطمح أن أكون ممثلة، فكان تقريبا عندنا نفس الشغف من الناحية العملية. نوعا ما كانت عندنا نفس الصعوبات من الناحية العائلية برضو، واجهت بعض الصعوبات، لكن الحمد لله يعني كان يعني أهلي في البيت كانوا جدا داعمين، هذا الشيء ساعدني. محمد مكي مخرج العمل وكاتب العمل، هو صاحب فكرة مسلسل تكي كمان، لما جاء كتب شخصية بيان وكتب شخصياتنا أغلبنا، خلاها شوية تشبهنا، يعني تشبه شخصيتنا الحقيقية، عشان أداءنا لها وتمثيلنا لها، بحكم أنه إحنا كلنا ما كان عندنا خبرة، وهذا شيء ذكي جدا من مكي هو يعمل كذا. لما جاء يكتب باقي الشخصيات أو باقي القصة يعني كتبها قريبة من شخصياتنا إحنا، بحيث

0: إنه من نجي نمثلها يكون طبيعي أكثر، واقع أكثر، والمشاعر نقدر إنه إحنا نمثلها أو نأديها بشكل حقيقي أكثر يوصل للناس، وصادق أكثر يوصل للناس. فهي أصلاً شخصية كانت مكتوبة يعني بناء على شخصيتي أنا. الصعوبات اللي تعدي عليها تقريباً كنت أنا بعدي عليها في هذيك الفترة، فأنا أتوقع أني كنت يعني محظوظة. كان عندي الطموح، كنت أبغى أوصل، وفي نفس الوقت الفرصة جاتني يعني كنت مستعدة لها.
1: الحمد لله.
0: وأرجع ثاني وأقول يعني أنا كنت محظوظة بهذا العمل، وكنت محظوظة أن كان عندي أهل داعمين. ففي يعني جزء كبير من النجاح أنا، وفي جزء أكبر من هذا النجاح كان الناس اللي خلف الكاميرا، والناس
1: الحمد
0: اللي
1: لله.
0: انتم ما بتشوفوهم قدام الكاميرا، زي الأهل وزي فريق العمل
1: حقيقي
0: وزي محمد مكي كمان، نوجه له تحية مرة ثانية.
1: مرة ثانية، بس أنا عندي دالحين الأخصائية النفسية طلعت على السطح وأنا عندي تعقيب على بيان. أنا أول لما كنت أشوفها كنت أنظر لها بنظرة المشاهد، ولما رجعت أشوف تكي مرة أخرى بنظرة الأخصائية وبنظرة المختصة، لقيت إنه صايرة مشكلة عندنا بسيطة مرة في نطاق بيان تحديدا. بيان اليوم علقت عليها تعليق، اليوم تحديدا كنت بيان قالوا لها تعالي جت، قالوا لها روحي راحت. والمشهد هذا وش اللي خلاني أعلق عنده؟ في نطاق هي عارفة هي إيش تبغى، وهي مدركة هي إيش تبغى، وهي تعرف إنه هي تبغى تصير إعلامية، بس كانت ما تعرف إذا هي تبغى تتزوج ماجد أو لا. قالوا لها بتنخطبين؟ قالت يلا أبشر خلاص تم. تبوني نخطب؟ أدخل أقدم له بحجاب الكرانيش المورد، أدخل أقدم له العصير، أبشروا به. قالوا لها ترى في هناك كاست بتعملين، وقالت يلا أنا مو رايحة، رايحة للكاستنج معاكم. المشهد اللي خلاني كذا أعلق لما جاء مالك قال لها تعالي أوصلك، تعرفين فيو مينتس ليتر راكبة هي وراه بالسيارة، توها قالت له لا أم خانقة ناس أم متخاصمة معاهم، بس بعدها ركبت معاه في السيارة قالت خلاص وديني طريق الملك. بعدها بنفس المشهد جاء مالك قال لها في كتاب هذا اللي أعجبها حق بيكاسو لو ماني غلطانة، قالت لا أنا ما أبغاه. أنا دقيقة ما مرت دقيقة لح الكتاب بشنطة وداخلة فيه، فلفيت على واحدة كانت جالسة جنبي قلت لها ما شاء الله بيان يعني طريقتها في اتخاذ القرار تدرس، ما تصمل، ما عندها اصملي على شيء. وهذا يخليني اقول انه بيان التخبط اللي كانت موجوده فيها هو يرجع برضو للعمر، بيان صغيره لكن هي اساس يعني نص المشاكل اللي في تكي من ورا راس بيان، لانها ما كانت قادره انها تواجه. لو هي واجهت مره واحده بس وقالت لا مره واحده بصرامه كان تكي خلاص انتهى، خلصنا قفلنا تكي وخلصنا الحلقة الأخيرة ومشينا.
0: لو قالت لأ لمالك عشان يوصلها قصدك؟
1: لأ لمالك، لأ لأنها ما تبغى تدخل هذا التخصص. وبعدين أقول يمكن هي ما تبغى أنها تتصادم، لأ لأنها ممكن ما تبغى ماجد، لأ لأنه حتى لو تلاحظين في حلقة من الحلقات وقفت مع مالك في المصعد قالت لأ أنت سبب كل شيء، أنت اللي قايل لماجد أن أنت اللي وصلتني، وأنت سبب أنه ماجد انطعن. يا حبيبتي انت ما سويتي شيء بيان، انت ما ركبتي بالسياره من ورا، انت ما تزوجت يعني ما خطبتي لماجد على طول لانك تبغين تخطبي له، هو مالك سبب الشر في هذا المسلسل فقط، انت وين كنتي يا بيان؟
0: طيب اوكي فهذا تعقيبك، تحس انه يعني تحس انه بيان اتخذت قراراتها مره بسرعه، وهي يعني لما تتخذ القرار بعدين يقع الخطأ تلوم غيرها، ما تاخذ accountability، يعني هي ما تتحمل مسؤولية اتخاذ قراراتها، هذا اللي قاعد تقولينه؟
1: انا احس ايوه. وبعدين ارجع اقول لك اني انا انظر اقول هي صغيرة، يعني يا سارة انت في هذا العمر راح تقعدي تقولي الوحدة صغيرة المفروض انك تتحملي قراراتك؟ بعدين ارجع اقول بس لو انها قالت لا هنا، بعدين ارجع اقول يا سارة بهذا العمر حتقولي لها قولي لا هنا؟ فأنا هذه وجهة نظري البحتة، طبعاً عاجبه عاجبه مو بعاجبه إن شاء الله يعجبه.
0: خلينا أقول لك شغلة على حمسك لك مشهد مشهد،
1: يلا قولي.
0: لكن أنا ما أبغى، أنا هنا مو قاعدة أبرر لبيان، ولو تلاحظي اتخاذ قرار أول شيء لازم تعرف إنه الكتابة ما كانت أرهب شيء، لكن يعني هذا كان الكتابة كانت في 2010-2011، فالكتابة ما هي مرة أقوى حاجة، لكن في المواقف اللي انت ذكرتيها تحديدا لو تلاحظي مثلا في مشهد لما قال لها خليني اوصلك وقالت لا بعدين انا راكبه معاه، بعض الاحيان البشر

0: لازم يتخذوا قرارات بسرعة في نفس
1: صح
0: اللحظة بناء على ضغط
1: صح
0: صاير لها. يعني مثلا بيان، هي ما كانت ناوية تروح مع مالك، كانت مستنية السواق يجي. لما صار الشباب تلموا عليها وصارت قاعدة تصرخ، كوحدة انت حطي نفسك في
1: صح
0: مكانها. اول شيء انا اهلي، انا لحالي في الشارع، كلهم اولاد، انا بنت صغيرة، ماما قالت السواق مو معاها حيجيني، او راح السواق لماما وكذا. فكل هذه العوامل كلها عوامل ضغط
1: صح
0: للانثى في هذا الموقف،
1: صحيح
0: وجاها واحد كمان بيعاكسها بنظرها، هي بيعاكسها انه مالك يعني بيعاكسها، قال لها مص لك، قالت لا روح انقلع. بعدين جو الشباب عكسوها، صار يعني الموضوع من انها هي بس بتستنى سواقها برا، صارت اشياء مره كثير ورا بعض
1: صح
0: خلاها تتخذ او دفعها انها تتخذ قرار بسرعه. ممكن ما فكرت في عواقبه الان، هي بس فكرت ان انا بتخلص من المكان اللي انا فيه الان، بتخلص من السيتويشن اللي انا فيه الان. فعشان تتخلص من السيتويشن اللي هي الان فيه، أأمن شيء او الشيء الموجود او الخيار الوحيد اللي عندها انها تركب مع مالك.
1: صح
0: ما كان في تاكسي، ما كان في اي شيء، ما كانت تركب مع مالك، فاتخذ هذا القرار بسرعه بدون ما تفكر في عواقبه، لانه اساسا ما في وقت ان انا افكر في العواقب الان، الان بس عندي وقت ان انا اتخذ القرار. عرفتي؟
1: عارف
0: فهي على طول ركبت معاه. بخصوص الكتاب، لو تلاحظ الكتاب ما جاء على طول، الكتاب جاء بعد حوار صار بين مالك وبيان.
1: صح
0: ولو تلاحظي هذا الحوار دائما في الافلام والمسلسلات نسميه لاف هيت ريليشن شيب، اللي هي كانت قاعده تقول ايش انت سيارتك معفنه، فهو برضو ما كان دفاعي معاها، ما قال لها، يعني ما كان قاسي معاها، ما كان اجريسيف معاها، حتى رده كان لطيف. فعاده الانثى، نرجع للسيكولوجيه الانثى، لما الشخص حتى لو هي مثلا دفاعي، هي ديفنسيف ليش؟ لانها خايفه اصلا، وديفنسيف ليش؟ ان هي ما تبغى يفهمها غلط ان انا ركبت معاه معناته انا واحده مش كويسه. فدائما احنا نكون دفاعيين، احنا بات نكون دفاعيين لما في حاله الخوف، في حاله القلق، في حاله انه ما نبغى احد يفهمنا غلط، فنحاول نبين ان احنا اقوياء. فلقت انه ما لقت صد من ناحيته، لقت خلينا نقول حنيه، او لقت لطف،
1: احتوى الموقف.
0: احتوى الموقف وكان لطيف معها، كان لطيف مع كونها امراه او انثى. بعدين لما شافت الكتاب وتحمست، لما شافت الكتاب وتحمست ردة فعلها كانت عفوية تماما، لأنه هذا الكتاب كانت تبغاه من أول. فلا إيردين قالت هذا الكتاب عندك؟ بعدين استوعبت إنه أوف، المفروض ما أبين إن أنا أبغى الكتاب مرة. بعدين قال لها تبيه خذيه، قالت لا لا لا إيش شايفني أنا. بعدين قال لها لا أصلا أنا ماني ما ماني فاكر، قال لها أنا أصلا قرأته، لا أصلا كتاب مو
1: أنا
0: حلو،
1: جبته
0: كتاب
1: أساسا
0: ما
1: من
0: عجبني،
1: برا.
0: أنا جبته أصلا من برا وجاني بالغلط شيء زي كذا. فقالت أكيد ما تبغاه؟ قال لا أيوه ما أبغى. فحتى هو طريقه كمان مؤيد واخراج مكي، حتى
1: تعرفي
0: مؤيد لما قال ايه عادي ما ابغى، مو ايوه ابو خدي خدي، لا لا اللي هو ايوه يا عادي ما ابغى خدي، اللي
1: تعرفي
0: هو من جد ما
1: غيرية
0: همه، بس من جوا
1: اي خذي.
0: هو
1: انا اللي
0: ايه من
1: معجبني في
0: جوا
1: القصة
0: هو
1: هذه كلها ايش، انه خيرية اللي دحين بعد 15 سنة قاعدة تشرح المشهد اللي صار قبل 15 سنة من بيان. لو انتوا قاعدين مقعدي وتشوفين المشهد بعيوني، يعني هتحس انه يا الله كل هذا صار قبل 15 سنة
0: ايوه
1: بسيارته
0: جد
1: السماوية. اكيد انه ما حيعاكس وهو عنده سيارة سماوية.
0: والله صدقيني بعكس بأسوأ، بس يلا على
1: حقيقة.
0: الله.
1: وهذا ينقلنا إلى نقطة، مستمعاتنا قبل مستمعينا، في حال جاء شخص ما تعرفينه وقال لك تعالي، حتى لو كنت في أحلك الظروف لا تروحي معه، لا تسوي زي بيان مهما كانت الطريقة ومهما كان أليف معاكي، ما نروح مستمعاتنا مع أشخاص إحنا ما نعرفهم، لأن مش كلهم مالك.
0: صحيح.
1: بس أنا أقول لك لعل بيان أعطتنا محرك، اللي هو نفس ما كان يقول إريك إريكسون، يقول أنه بمرحلة تكوين الهوية يسعى الفرد إلى بناء صورة متماسكة عن ذاته. هي بيان لأنها كانت صغيرة، وهذا لعلي أنا أضع الآن المبرر لبيان بهذا المنبر، أضع لها هذا المبرر. هي كانت صغيرة وإلى الآن ما تعرف عواقب الأمور، ما هي واعية باللي قاعد يصير، فقاعدة تخطئ وتزيد أخطائها بشكل لا شعوري. أفهمه مرة وبرره الآن من وجهة نظر نفسية، لكن للأسف مش دائما وجهات النظر النفسية تكون كافية. المجتمع أيضا يلعب دور، ودور كبير مرة.
0: صحيح.
1: ننتقل للمحطة الثانية.
2: أبوك شيء؟
3: تفضل.
2: مطة السيل اللي من كبرى يا قلبي،
3: انك تقول لي كلام ما افهمه عشان تغير الموضوع وتماطل هذه

0: حركة ما صارت تمشي معايا.
1: كيف ما فهمت؟ السيل السيل هو زواجنا ما أبطأ، يعني ما تأخر إلا من كبرى، من حجم الزواج بيسوي سوي زواج مجنون.
0: طب هذا السيل متى يتزوج؟
1: إذا فضيتيلي بيتزوج، أوكي؟ إذا فضيتي كل ما كلمتك أبيك بسولف معك، بنطلع بنسوي شيء. ولا حبيبي دحين أنا مشغولة، دحين عندي اجتماع مهم في أبحر في النرجس، وبعدها حروح اجتماع في الياسمين.
0: أول شيء أبحر هذا في جدة، الياسمين هذا في الرياض، ما نخلط الشوارع والأحياء.
2: ودحين صار عندك اجتماع في العربية اف ام.
3: الحين عندي اجتماع.
2: ما نخلط الأشياء، لكن العربية اف ام وسايكو دراما موجودين، خلاص هذا هم. فيروز، في من هو ولدنا؟ تتذكرينها كويس؟
3: أتذكرها كويس.
2: كيف بنشأت فيروز بهذا الاستقرار النفسي؟ هذا كان السؤال اللي يروح ويجي في راسي، لأن بالنسبة لي هي الاستقرار النفسي بالمسلسل كامل.
3: كيف فيروز وصلت لهذا الاستقرار النفسي
2: بمسلسل ما في أحد صاحي؟
3: شوفي، أنا أقول لك شغلة، أنا حعطيك الشغلة فنية أكثر من إنها نفسية، وإنت تقدرين تخليها نفسية.
2: أبهرين.
3: دائما في الكوميديا بشكل عام، سواء لما نجي نسوي سكتش كوميدي أو لما نسوي مسلسل كوميدي أو نسوي مشهد كوميدي أو مسرحية كوميدية، لازم يكون في طرفين. الطرف اللي يكون العاقل، وطرف يكون خارج الطبيعي. طرف يكون طبيعي وطرف يكون غير طبيعي. ففي هذا المشهد طبعا الطبيعي هو أكيد فيروز، والغير طبيعي هو ريان. فلازم يكون في علم الكوميديا، لازم يكون هذول الطرفين، لأنه إذا كانوا طرفين اثنين طبيعيين ما صار في كوميديا، وإذا صار الاثنين غير طبيعيين بالنسبة لهم الوضع طبيعي. فهمتي؟ فلازم يكون في تضاد. فهنا كنا قاعدين نخلق التضاد أنا وريان. ودائما في مشاهدنا، يعني ريان أو بالأصح الفنان إبراهيم الحجاج، أوجه له تحية. إبراهيم ما شاء الله مرة شاطر في الحين، دائما يقول في الذبات أو في عالم الكوميديا نسميها البنش لاين. فإبراهيم شاطر مرة في البنش لاينات، وأنا اللي اشتغلت مع إبراهيم كذا مرة وأعرفه على صعيد شخصي، فأعرف نوع الكوميديا حقته وأعرف نوع الذبات حقته. فأنا كنت دائما أكون حريصة أن أنا أعمل البناء، هو يعمل البنش لاين في مشاهدنا. حتى أغلب المشاهد بيني أنا وإبراهيم تكون مرتجلة، يعني يكون عندنا مثلا حالة المشهد أو يكون عندنا الهدف من كل شخصية في هذا المشهد، ونرتجل بناء على المشهد، بناء على الشخصية، بناء على هدف الشخصية في المشهد. فهنا الحالة كانت في هذا المشهد أنه بينوري المشاهد أنه هو بيماطل وهي بتضغط عليه من ناحية الزواج.
2: أي متى السلحة
3: هذا؟ والله زي ما شفت في آخر المسلسل، يعني السيل هذا ما تزوج. السيل هذا يعني دخلوا فيه كثير أطراف حاولت تخرب هذا السيل، ووقف السيل،
2: عملوا السد خلاص انتهى.
3: أيوه، انسد السيل.
2: عتعرفي خيرية، وأنا قاعدة أطالع لفيروز قاعدة أقول إنه هو مسلسل كوميدي، وحيجي أحد يقول لا تفككينها هي مسلسلات كوميدي. طب خلونا نمسك شخصية نحللها نفسيا، لأنه إلا ما يكون في حياتنا في هذا الجانب. فيروز من بيت كل الشخصيات أنا كنت أنظر لأنماط التعلق. هي نمط تعلقها آمن، هي مستقرة، هي عارفة وش تبي، عارفة وش ودها أنها يصير، فاهمة هي وش ودها توصل له. يعني حتى انشغالها الوظيفي ترى ما أثر على بنائها الشخصي واستعدادها أنها تتزوج ريان. ترى بعكس ريان خاصة بعد الزعزعة اللي صارت، اللي بعد 30 سنة يستوعب أنه أنا مو بأنا، أي وأنا هذا مو ببيتي، وأنا يا الله طلع عندي فلوس. النقطة هنا أنا كنت أنظر لفيروز إلى أنها هي الشيء الوحيد الثابت في حاضر ريان، لأنه تخيل 30 سنة طلع مخدوع، لا هذه حياته، صح، لا هذه عيشته. الحاجة الوحيدة اللي كانت صادقة خلال 30 سنة أنه فيروز حقيقية بوضعها، بشكلها، بصوتها، بطريقتها حقيقية، ما تغيرت. فكنت أنظر لفيروز أن هي النجاة الوحيدة اللي تؤكد لريان أن اللي صار مو بكذبة، 30 سنة اللي عشتها ترى ما هي كذبة. الحاجة الثانية، كان أنا بالنسبة لي ريان بالمسلسل ما هو مستقر نفسيا أبدا، خاصة بعد الصدمة اللي صارت له، وطبيعي ترى أنه ما يكون مستقر نفسيا. كانت هي النمط التعلق الثابت والآمن اللي تظهر هذا الاستقرار، حتى في ردود أفعالها، حتى في طريقتها في التعامل، حتى في احتوائها. يعني ما تذكر أن فيروز ابتزت ريان بمرة، ما أتذكر أنها بدأت أنها تكون شخص مرة سيء معي، يعني حتى بمرة من المرات

0: وهي تتكلم معاه في نقاش ما جت عايرته يلي فيك وفيك وفيك. قالت انت تعرف ايش مشكلتك يا ريان؟ وحكت له عن المشاكل الآنية اللي هو قاعد يسويها معها الآن. مجد قالت له قبل 20 سنة لما قلت لي أحبك وعطتني وردة، لا هي مستقرة هي عارفة وش تبي. فأنا هذا شيء يعني كنت أنظر لفيروز إنها تملك الاستقرار، حتى قدرت إنها من ذكائها الشخصي والانفعالي إنها تكون الاتزان لريان أيضا ترى. فهذه كانت قراءتي لها.
1: تحليل رائع جدا والله سارة، أنا ما فكرت فيها زي كذا أبدا.
0: فكرتي فيها علمينا
1: كيف؟
0: كيف فكرتي فيها علمينا؟
1: لما أنا كنت أسوي شخصية فيروز، يعني بنائي لشخصية فيروز كان هي طموحة وإنسانة جدا يعني منظمة، وزي ما قلتي هي عارفة إيش تبغى في حياتها العملية، وعارفة إيش تبغى في حياتها الشخصية، وعارفة إن هي تبغى ترتبط بهذا الإنسان، وما هي شايفة غير هذا الإنسان قدامها. مهما جات يعني مهما جاتها فرص أكثر من أو جاتها عروض أخرى، حتى لما شافته يخونها أو كذا مرة كشفته إن هو يخونها، كانت لسه تختار إن هي تكون معاه لأنها ببساطة تحبه وشايفته هو يعني خاص، لأنهم كبروا كمان مع بعض كمان، انهم هم يعني من زمان وهم اطفال وكبروا مع بعض، هذا كمان خلاها صعب ان هي تشوف احد غيره او صح. تشوف مستقبلها مع احد غيره. لما قلتي نقطه، لما قلتي انه كل شيء طلع في حياته غير حقيقي ما عاد فيروز هي الوحيده اللي حقيقيه، استوقفني لانه فعلا كنت بحاول قد ما أقدر في شخصية فيروز أني أرجع، لأنه ريان كان دائماً في الهواء دائماً طاير، فكنت دائماً أحاول أن أنا أكون الشخص اللي يرجع ريان على الأرض، يرجع ريان على الواقع، يرجع ريان اللي هو إيش، يرجع ريان لمبادئه، يذكره بالمبادئ، يذكره بالأشياء اللي كبرنا وتربينا فيها. حتى لو كان عندك فلوس أحاول أنه الفلوس هذه ما تغيرك، يعني أنت إنسان كويس من جوا، لكن مو عشان صار عندك فلوس لازم تلبس قناع ما هو قناعك، أو تلبس شخصية ما هي شخصيتك بس عشان صار عندك فلوس وتشبه دول وتكون زي هذول الناس. يعني
0: حقيقة
1: فتفسيرك لشخصية فيروز رائع جدا وعميق جدا، وحقيقة أنا ما فكرت فيها بهذه الطريقة، لأنه كان بالنسبة لي المسلسل كان كوميدي وكان لايت، يعتبر مسلسل لايت ما هو عميق. احنا دائما نكون حريصين في المسلسلات اللي تكون بعد الفطور في رمضان تكون خفيفة على المشاهد، احنا كصناع لها نحاول نخلي المشهد خفيف، نخليه كوميدي، ما نعمل فيه عمق، لانه اساسا المشاهد في ذاك الوقت يكون تعبان من يوم طويل، دوبه فطر، في حالة تخمة، بيشرب الشاي او القهوة، فنحاول ان نسوي شيء لايت لطيف وفي قصة نوعا ما. فهذا البعد النفسي العميق الواقع الصحيح اللي قلتيه جدا رائع جدا جميل.
0: شكرا.
1: خلاني أشوف فيروز بطريقة ثانية مع أني أنا سويتها فيروز، بس أنا كنت حريصة على الجانب الفني والكوميدي والخفيف أكثر من الجانب النفسي العميق. يعني حتى ما عملت له الأبعاد، عملت له أبعاد شوية خفيفة، ما عمقت الأبعاد مرة.
0: لا لا خذي الأبعاد العميقة، خذيها أضيفيها الفيروز لأنها تستحق.
1: بضيفة بقولها في اللقاءات الجاية، إذا حتسألني عن فيروز بقول جملة الثانية.
0: لا لا
1: وبعطيك كريدت ما عليكي.
0: شكرا لك.
1: سارة قالت لي هذا الشيء وفعلا خلتني استوعب انه هذا الجانب النفسي صحيح.
0: لا لا انا فيروز يعني على الصعيد الشخصي كأخصائية نفسية وحتى الشخصي كسارة هوساوي تعجبني، مرة تعجبني، لاني انا انظر لريان، ترى انا فاصلة انه ريان هو ابراهيم حجاج. انا على الصعيد الشخصي احترم واقدر مرة ابراهيم وكل دور هو يعمله رائع، فانا فاصلة انه ريان هو ابراهيم، فأطالع أقول هو ريان بيعمل كذا ليه؟ دائما هذا سؤالي، هو ريان وش اللي قاعد يسوي؟ فأطالع فدنا أقول والله يا فيروز إنك متحملة شيء ما يتحمله إنسان.
1: هذا التعليق كان يجيني كثير من ناس كثير، إنه كيف متحملة هذا؟ ليش متحملته؟ خلاص طز فيه، روحي لأحد ثاني. يعني فيروز في كثير كانوا يقولوا روحي البندر، أقول لهم الحب يا جماعة،
0: أحبه
1: كبرت مع هذا الإنسان وتربوا سوا وكانوا جيران سوا.
0: 100%
1: حتى السلبيات تتقبليها لما تحبي إنسان أو تكبري معه،
0: لأنه العمر يخليك تألفينه. يعني تكلمي لي عن سنين، أنت خليك تألفي الشخص، وهذا يدل أيضا على أنه فيروز كانت واعية أنها ما طمحت إنها

0: سمعته غير ريان هي تقبلته، واللي ما أعجبها بدأت تناقش فيه إنه شوف مو بمعجبني، تبي تغيره غيره، ما تبي تغيره بكيفك، بس ترى مو بمعجبني. فهذا اللي مخليني مرة أحترم فيروز وأقدرها. شكرا لفيروز إنها أعطتنا وأخيرا مثال سوي في الكوميديا السعودية.
1: شكرا شكرا نسان، يسعدني جدا تعليقك هذا، إن شاء الله دائما أقدم أدوار جميلة زي فيروز وسوية زيها في عالم الكوميديا
0: متأكدة.
1: الغير طبيعي.
0: متأكدة ومتيقنة، وهذا ينقلنا إلى دور آخ من أدوار خيرية أبو لبن. جاهزة؟
1: يلا
0: يلا بينا.
2: عفاف يا عفاف،
3: ترى أسمعك والله أسمعك.
2: عيني جبت لك شنو جديدة؟
3: ما شاء الله تبارك الله، انت ما في عشبة في السودان وشمال أفريقيا ما جبتي لي هي؟
2: لا لا لا لا لا، دي ما زال جبتهم قبل، دي جبتها من القبارف دايرك تحملي تجيب لك جنة تفرحي بيه.
3: ايوه ايوه، انت كل مره تجيبي لي بلا من مدينه، المره هذه من مدينه غضارف، وذاك اليوم من فين؟ من عطبه.
2: عطبره اسمها عطبره، عطب الله وراس اللي بيكرهوك.
3: شوفي محاسن، طالبات المدرسه كلهم بناتي، واذا على الحمل الحمد لله ربنا رزقني.
2: اجي يا يما حملتي؟
0: عفاف ابلع عفاف، والنموذج الرائع اللي قدمتيه لكل الأبلات اللي فعلا ضحوا، جرس انذار.
1: من أجمل الشخصيات اللي سويتها وفخورة في هذا الدور، فخورة فيه. لما سألتني هل أنت فخورة بخيرية؟ أقول لك أنا فخورة بأبلع عفاف.
0: حكينا عنها، أنا مهتمة من بد كل الأدوار أبلع عفاف تملك أهمية كبيرة مرة. حكينا كيف صارت، إيش استوحيتي منها، حكينا عنها أكثر.
1: أنا أول ما كلموني على فيلم جرس إنذار كلمني وقتها الكاتب حق ناسي والله، بس كلمني أحد الصناع المشروع وقال لي إنه إحنا بنسوي قصة عن المدرسة اللي انحرقت. قلت لهم برعم الوطن؟ قالوا لي إيوه. قلت لهم هذه أصلا مدرستي في المتوسط. فجسمه قشعر اللي كان بيكلمني بيقول لي توقع أنت مكتوبة، يعني الدور مكتوب لك من قبل ما إحنا نكتبه. فشخصية أبلع عفاف كانت شخصية حقيقية، وكانت تمثل كل الأبلات والمعلمات اللي ضحوا بحياتهم لأجل الطالبات في الحريق، سواء في مدرسة برعم الوطن أو المدرسة الثانية اللي كانت في مكة. فهذا الدور يلامسني بشكل شخصي، لأنه المدرسة مدرستي، المعلمة اللي أنا كنت بلعب دورها، أو بأصح أنا كنت بلعب يعني كل المعلمات اللي ضحوا. واحدة من اللي ضحوا في الحقيقة كانت عمة صاحبتي في المدرسة لما كنا ندرس سواء أنا وياها في برعم الوطن. فالدور لامسني بشكل جدا شخصي لما سويت أن أنا خايفة على البنات، أن أنا بأجري عشان أحاول أن أنا أنقذهم أشيلهم أخليهم هم يطلعوا أول. مشاهد الحريق نفسها كانت صعبة جدا، لأنه كان في حريق حقيقي وقت التصوير كنا قاعدين نسويه، كان في أخصائي بس ميزته أو وظيفته في السيت إنه هو يولع النار بشكل آمن، يعني بمسافة آمنة عن الممثلين. فكان الدخان حقيقي، النار كانت حقيقية، الخوف كان حقيقي. وأنا أمثل هذا الدور كنت أفكر في المعلمات كيف كانوا حاسين، يعني وأنا كنت بمثل كنت من جد خايفة، خايفة من النار، خايفة من الدخان، خايفة على البنات، خايفة على نفسي، وكمان كعمق درامي أكثر خايفة على اللي في بطني، كامرأة كانت بتحاول جاهدة إن هي تحمل وأخيرا حملت. فالدور كان يعني لما كنت أرجع بعد التصوير كنت أفكر من جد كيف كانوا اللي في وقت الحريق حقيقة. فالدور على قد ما هو كان صعب على قد ما كان حقيقة، أنا جدا كمان مبسوطة إنه وصل للناس، ناس كثير صدقته، ناس كثير آمنت فيه، ناس كثير تأثرت فيه، ناس كثير اتفرجت عليه تابعته. في ناس ساعات يوقفوني في السوق ما يكلموني لا على تكي ولا على فيروز، يكلموني بس على أبلع عفاف. هذا الشيء يسعدني جدا ويشرفني جدا إن أنا لعبت هذا الدور، ونقطة يعني جدا مهمة في مسيرة الفنية إن أنا لعبت دور المعلمات اللي ضحوا بحياتهم عشان ينقذوا البنات. فالدور حساس جدا وقريب من، يعني هذا أقرب الشخصيات اللي أنا لعبت، من أقرب الشخصيات إلى قلبي من اللي سويتهم يعني في مسيرتي.
0: يو أبلع عفاف، أنا عاد أبلع عفاف أحمل لها شعور

0: يعني مؤلم مرة، لأني شفته لما نزل الفيلم وتفرجت عليه، نزل في المنصات فشفته بواحدة من المنصات وقعدت أتفرج. الفيلم أخذ مني يمكن 4 ساعات، واحدة منهم كانت ساعة كاملة بكاء وقت الحادثة اللي صارت، كنت أبكي بكاء حقيقي. هل أنا شفت أبلع عفاف على الواقع؟ لا. هل أنا لمستها تكلمت معاها؟ لا. بس هل أبلع عفاف حقيقية؟ 100%. فقعدت ساعة أبكي على يعني على الحادثة اللي صارت هذه، خاصة أنه أبلع عفاف ما ضحت بنفسها، بس هي ضحت بحلمها أنها تصير أم فعلية. وهذا اللي قاعدة أسويه، وأنا قاعدة أذاكر لشخصية أبلع عفاف، كتبت بس مصطلح واحد، كتبت مفهوم الأمومة. هي لما قعدت أرجع لمشاهدها في جرس إنذار، كانت شديدة بس ما كانت قاسية، كانت شديدة لأنه هذا الباترن حقها كمعلمة، جايتني بالكتفات حقتها وتنورتها الطويلة وعاملة واحد وداخلة وشيلي مناكيرك، طب شيلي الأبلتة اللي بكتفك بعد وحشيل مناكيري. ودورها لما تكلمت عن تكفين الميت كانت مؤثرة، شخصية حقيقية شفناها على أرض الواقع بسنين. المشهد اللي صار أظهر حقيقة أبلع عفاف بمفهوم الأمومة. قبل فترة كنا نتكلم هنا في ببرنامج أخبار سارة تحديدا عن مفهوم الأمومة، فذكرت في حلقة أنه قلت أن الأمومة عرفناها كأخصائيين أنها حالة نفسية قد يتسم فيها أحد ما هو أم. فأبلع عفاف لسه ما كانت أم لكنها كانت تحمل الأمومة. هذا اللي خلاها ترى تضحي علشان الطالبات، هذا اللي خلاها تشعر بأنه الكل أولوية عنها هي، حتى اللي في بطنها كان أولوية عنها هي، هذا كان حلمها أنه يصير عندها طفل. فأبلع عفاف يعني هي حالة، هي مش مجرد إنسانة، لا هي حالة، هي حالة لمعلمات كثير وأمهات كثير. فلعل من منبرنا هذا بسايكو دراما ندعو بقلب خالص أن الله يرحم كل معلمة ضحت لأجل طالباتها، وكل معلم ضحى لأجل طلابه، لأنهم أعطونا مفاهيم حقيقية عن التضحية. ولعلي من هنا أنا أشكرك لأنك طلعت لنا أبلع عفاف كصورة نفسية متأصلة وحقيقية، لازم دائما يعني نشكرها أيا كان اسمها.
1: صحيح، كلامك مرة حلو سارة، أحس إني دمعت. كلامك يجنن، وفعلاً حرص أبلع عفاف لطالباتها ولمنقات الطالبات، هنا كلهم بناتي، هنا لأول مرة نشوف شخصية أبلع عفاف الحقيقية، مو اللي هي قاعدة ترسمها أو تصطنعها قدام الطالبات. لما قلتي هو باترن، هو زي القناع تلبسه قدام البنات عشان الانضباط، عشان وظيفتها ومركزها كمدرس الدين كمان. كل هذا كان يعني يتطلب منها أنها تكون قاسية
0: 100%.
1: لكن وقت الجد لقينا أن هي أحن معلمة على طالباتها وقت 100%.
0: هي من يوم طلعت الأبلتة هذه كتافة وهي أمورها طيبة.
1: مزعلتك الكتفات،
0: جايتني كده وتتكلم عن تكفين الميت، طيب خليني أركز في درس تكفين الميت، شيل الأبلتة شيليها. بس الله يسعد، يعني كل أبلع عفاف مرت علينا في حياتنا وراح تمر على أبنائنا وبناتنا. خيرية جاهزة للمحطة الأخيرة للأسف، ولحظة للأسف كده
1: للأسف أنا كمان زعلانة صراحة، مستمتع مرة بالكلام معك.
0: الله يسعدك يا خيرية، نروح للمحطة الأخيرة.
2: لا تعملين كأني طفل، أنا رجال.
3: وتحسب المرجل إنك تبيع في الشارع؟ ها؟ إيش ما تصير؟ تبي تشتغل مع آدم؟
2: آدم يحبني وجاني وعطاني فلوس وحيشغلني معاه زي عدنان.
3: سعد لا تجنني، آدم حيضيعك زي ما ضيع أبوك.
2: أبويا كان يشتغل مع آدم؟ أبويا كان يشتغل مع آدم؟
3: وخر عن والدي أحسن لك. أنت ممكن فيك اللي سويت في أبوه ليش؟
4: انت ما تبى تبطل الجنان اللي في راسك؟
3: انا اوريك الجنان هذه ايش يسوي.
4: عندك هذه لو توديها راح اكسر عليك مره ثانيه.
3: الله خليك، وخر عن سعد لا توسخه بقرفك.
0: مديحه في حفره جهنم، عجزنا نعرف حنا معها ولا حنا ضدها، عجزنا نعرف اذا هي زينه ولا هي سيئه.
1: هذا ما يميز مديحه
0: 100%، غير اسمها طبعا.
1: غير انتي مره ليش الاسم زعلك ساره؟
0: ما يتناسب مره مع البرسوناليتي حقتها
1: ابدا. بس شوف انا اقول لك شيء، مدينة

0: مديحة، أنا هذا الشيء اللي حبيت صراحة في شخصية مديحة، لأنه عادة لما نتفرج مسلسلات يخلوا الشرير شرير مطلق،
1: 100%.
0: يخلوا الطيب طيب مطلق، لكن كل إنسان داخله الشر وداخله الطيبة بنسب مختلفة. فدوبك لما قلت إحنا ما نعرف نوقف معاها ولا نوقف ضدها، هي ببساطة شخصية حقيقية. هي يعني هي صح أحد أفراد العصابة، وهو يعني جانب الشر منها، ولكن هي إنسانة جدا تخاف على ولدها، وهي يسموها التايجر مام، هي الأم الشر على حماية ولدها وحماية مستقبل ولدها، إن هو ما يكون زي أولاد الحارة أو زي أغلب
1: صح،
0: مستقبل أولاد الحارة، فهي قاعدة تحمي كمان ولدها. فشفنا هذا الجانب، الجانب الأمومة فيها، وهو الجانب الطيب. وكل أحد، أو بالأصح كل امرأة، خليني أقول سينجل ماما، وكل امرأة بتربي طفل لحالها، هي زي مديحة، هي في البيت أم وهي برا البيت هي الأب، وهذا شيء ما هو سهل
1: 100%.
0: على المرأة إن هي تكون الطرفين. يعني ربنا ما خلق الأم والأب عشان شخص واحد هو اللي يكونهم، عشان شخصين، تتوزع المهام على شخصين. فلما تكون المرأة هي الأم وهي الأب، يكون تحدي مرة كبير. صراعاتها مختلفة، تحدياتها مختلفة، خوفها مختلف، قلقها مختلف، نبرة صوتها تكون مختلفة، مشيتها مختلفة، تعاملها مع ابنها مختلف، تعاملها في الشارع مختلف. فأنا اللي يعجبني في شخصية مديحة إنها جدا واقعية، وتشبه كثير أمهات بنشوفها في حياتنا، أو يعني السنجل ماما، أو الأم اللي بتربي أولادها لحالها من غير وجود الأب ومن غير وجود الشريك.
1: صحيح،
0: فشخصية مديحة جميلة جدا بتعقيداتها وبشرها وبخيرها.
1: يوم مديحة. أنا قبل ما أتفرج عليها كنت رحت لوحدة من صديقاتي، قلت وش السالفة وش صاير، فبدأت تحكي لي عن حفرة جهنم وتحكي لي على كل كاركتر فيه، لين جينا عند مديحة، فقامت قالت لي صارت تشغل الناس متسولين في الشارع، أنا هنا طالات، قلت تجيب شغالات وتوديهم، قلت الله أتجار بالبشر، بدينا بالأتجار يا شباب. بعدين بدأت كذا تتكلم، شو قلت لها ارجعي معي خطوة ورا، تتوقعين كم تدخل في رمضان مديحة؟ قلت لها سارة احنا من هنا نبدأ. بس أنا يهمني أعرف
0: سؤال
1: مستواها
0: ذكي.
1: كم في رمضان تدخل؟ ولعل مديحة من بد كل الشخصيات اللي في حفرة جهنم أعطتنا الصراع اللي ما بين سيغموند فرويد وما بين ماسلو. سيغموند فرويد كان يقول إن الأصل في الإنسان هو غرائز الموت والشر والحقد وغيره. جاء ماسلو قال لا، الأصل في الإنسان إنه هو طيب إلى أن تؤثر فيه الظروف. من منبري هذا أنا أقول لك ترى مديحة أجبرت على أنها تكون فرد من هذه العصابة، لأنه ترى الطيب لا يجزأ، الطيب مع بيته بالضرورة ترى يكون طيب خارجا، لكن مديحة وضعت في هذه السيتويشن، خلاص أنت فيها، ولا ترى نفس ما زوجك مات ولدك هذا هو ترى بنقتله. فكانت أنا كنت مرة أشعر بالرأفة تجاه مديحة، بس كنت أقول في نفسي قد يكون كان عندها خيار آخر تعمله. بعدين أرجع أقول سارة أنت خارج دائرة الألم، مديحة هدد ولدها، مديحة في أي لحظة ممكن تخسر ولدها، هي عايشة بتهديد. فالقسوة اللي هي قاعدة تشهديها خارج المنزل مع الناس مع عملها غير المنضبط، أنت ما شعرتي فيه، مديحة الوحيدة اللي شعرت فيه. فهي أعطتنا مثال أنه الإنسان ترى طيب بأصله، طالما أنها أم كويسة، طالما أنه ما جاء شيء سيء يعكر عليه. لعلي أنا هنا أقف بصف مديحة وأحمل لها شعور أليف، أنا ماني قادر رغم السوء اللي هي تعمله، وإن شاء الله أنه يعني يؤخذ حقوق الناس منها علشان تكون كويسة بيوم من الأيام، إلا أني أنا أشعر بالرأفة تجاهها. خيري، أنا حزينة أن وصلنا للمحطة الأخيرة.
0: والله أنا أكثر، ونظرتك لكل شخصية نظرة حقيقية ونظرة واقعية، وفي ناس كثير بيشبهوا كيف وصفتي كل شخصية من الشخصيات الأربع اللي تكلمنا عنهم اليوم، سواء كان بيان أو فيروز أو أبو العفاف أو حتى مديحة. أنا مرة حابة كمان التنوع، يعني قدرنا كمان نتكلم، يعني كل شخصية من هذول الأربع كلها كانت مختلفة، كلها كان عندها دوافع مختلفة، ظروف مختلفة. والفنان مهما يعني يحكي قصص أو يحكي جوانب مختلفة من الناس أو جوانب مختلفة من

0: ظروف الناس يكون لسه ما حكى كل حاجة. ف
1: حقيقة رح نلتقي فيك قريبا في عمل جديد يا خيرية.
0: بإذن الله بإذن الله، سواء أفلام مسلسلات كمان، وممكن برامج كمان. ما تسووا تحليل على البرامج واللي هو
1: نسوي ليش ما نسوي؟ عاد نبغى اسم جديد غير فيروز ومديحة
0: أكيد كل شخصية حيكون لها اسم جديد.
1: مترقبة بأسماء جديدة وشخصيات جديدة وبرامج جديدة. طبعا خيرية أبو لبن مرحب فيك دائما في كل عمل، وبالعكس إحنا هنكون دائما سعداء في أي نجاح تعملينه يا خيرية. تأكدي أنه كنا معك في الماضي ومعك في المستقبل والحاضر.
0: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله سوا دائما، ونحلل كل فترة أجيكم نحلل شخصيات مختلفة أكثر ومتنوعة أكثر معقدة أكثر وتشبه الناس أكثر.
1: أنا فيها، أنا اشتريت. شكرا لك.
0: الله يسعدك، يعطيكم العافية.
1: الله يسعدك، شكرا جزيلا. مستمعينا إلى اللقاء.
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مرحبا، مساءكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل إعلام إسرائيلية أنه يدرس إمكانية تشن هجوم على إيران أكبر مما شاهدناه في الماضي. وبشأن إمكانية مشاركة إسرائيل بالضربات، قال ترامب لأكسيوس إنه لو طلب من إسرائيل الانضمام إلى حرب إيران فستنضم خلال دقيقتين، لكن انضمامها ستكون له عواقب. وبشأن الحوثيين في باب المندب، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية عن هجمات الحوثيين، محذرا من أنهما سيتحملان معا عقابا عسكريا كبيرا إذا استمرت الهجمات على الملاحة. وأضاف ترامب في منشور على منصة ترو سوشيال أن الولايات المتحدة هاجمت الحوثيين قبل عام بقوة كبيرة بسبب تدخلهم في حركة التجارة والملاحة، مضيفا أنه منذ ذلك الحين تصرف الحوثيون خلال الصراع مع إيران بمسؤولية كبيرة، لكنهم الآن ينحرفون. أفاد الموساد الإسرائيلي بأن إيران حاولت استهداف مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. أوضح أنه أحبط محاولة إيرانية لاستهداف مسؤولين إسرائيليين داخل إسرائيل وحول العالم. وحسب الموساد فإن الاستخبارات الإيرانية كانت لديها نية لتجنيد فرقة عملياتية مؤلفة من رعايا أجانب بهدف إدخالها إلى إسرائيل عن طريق شخص مقيم في فرنسا. تفقد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الوحدات المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها. وشدد قائد الجيش على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة لأهالي المنطقة. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.
1: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد.

الدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: سمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: مع محاولة إيران عبر الحوثيين تحويل باب المندب إلى جبهة ثانية بعد منطقة هرمز، بدأ موقف دولي أكثر صرامة يتشكل ضمن بل ضد الميليشيا الموالية لإيران. الرئيس ترامب قال اليوم إنه سيحاسب إيران على أي عمل تنفذه الميليشيا في البحر الأحمر. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر أنهم تعرضوا لخديعة إيرانية بإقدامهم على مهاجمة سفن السعودية، طبعا يتوجه للحوثيين. الاتحاد الأوروبي وبسبب سلوك الحوثيين الجديد قرر أيضا تمديد مهمة إسبيدس البحرية في البحر الأحمر. لكن السؤال هنا، ماذا عن الموقف الخليجي؟ إنه موقف واضح منذ عقود، إيران تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم أذرعها في حرب بالوكالة. اليوم وفق المواقف الدولية فإن الحوثيين لا يهددون السعودية فحسب، وإنما يهددون مضيق باب المندب، هو الشريان التجاري المائي الدولي الأهم، ربما أهم حتى من مضيق هرمز. فالأسئلة التي تطرح اليوم، هل يتحرك المجتمع الدولي للجم الحوثيين ومعاقبة من يقف وراءهم؟ هل يستوعب الحوثيون الدرس الأمريكي السابق كما قال ترامب؟ أم يحتاجون إلى دروس أخرى؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.
1: أن أي اعتداء على هذه الممرات موقع. Aggression, coercion, interference, and attempts to impose dominance.

0: في ساعة حوار الليلة سنحاول أن نأخذ إجابات على هذه التساؤلات التي طرحناها. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مسعود الفك المتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، السفير حمدي صالح المختص في الشؤون الأمريكية، ومنيف عماش الحربي الكاتب الصحفي والزميل الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكم معنا. موضوع إيران أمريكا، الحوثي المنطقة يتصاعد بشكل كبير، ولكن نريد أن نعرف بداية أو نأخذ بعض الإجابات على هذه التساؤلات. هل سيسمح للحوثي بأن يكرر تجربة إيران بمضيق هرمز؟
1: طبعا الحوثي لم يتحرك فقط بسبب موقف إيران، أنا أعتقد أنه ثلاث أسباب جعلت الحوثي يتحرك في هذه المرحلة. الأول هو معركة السياد على مطار صنعاء ورفض الشرعية لهبوط طائرة ماهان الإيرانية، وثبت وحملت دلالات رمزية كبيرة أن السيادة على مطار صنعاء هي للشرعية اليمنية. الأمر الثاني الأزمة الاقتصادية الخانقة على المناطق اللي يسيطر فيها 15% وتذمر عدد من اليمنيين في هذه المناطق من ممارسات الحوثي، وفي صدام بين الحوثي وبين القبائل، وأيضا ما حدث في الضالع في الفترة الأخيرة. الأمر الثالث بلا شك أنه تحريك الطرف

0: في الإيراني.
1: نعم.
0: خاصة إذا ميسون أخذنا مثل محمد جواد ظريف نشر مقال قبل يومين في الفورا أفيرز أنه نفوذنا كإيرانيين في مضيق هرمز بدأ يصبح حشا ولا نريد نقلب الناس علينا، ويبدو أنه لفك الاختناق عن الإيرانيين أرادوا أن فتح باب المندب، ولكن ليس فقط موضوع عن إيرانيا. أنا أعتقد أنه أزم، لذلك تحرك الجانب العماني اليوم بالحديث عن التنسيق مع السعودية لدعوة الأطراف اليمنية للحوار والعودة إلى مبادرة خارطة الطريق
1: جرونتر. ولكن أستاذ منيف، يعني تقريبا منذ ساعات رويترز كانت تحدثت أو يعني صرحت عن بعض الأخبار العاجلة، وهي قيادات الحرس الثوري ومعدات الصواريخ وصلت صنعاء بطائرة إيرانية، ونحن نتحدث عن طائرة مهان اللي حضرتك الآن كنت عم تتحدث عنها، في 13 من يوليو. أيضا قالت مصادر لرويترز إيران أرسلت للحوثيين مستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ ومسيرات لتهديد الملاحة. أيضا إيران أرسلت معدات متعلقة بالصواريخ إلى الحوثيين خلال هذا الشهر، وأرسلت قيادات من الحرس الثوري إلى الحوثيين خلال هذا الشهر. سعادة السفير، هل يمكن فصل إيران عن الحوثي الآن بعد ما تم ذكره، وإذا صحت هذه المعلومات التي تحدثت عنها رويترز؟
2: يعني في تصوري أن نحن نرى الآن الموقف فيه ثلاث أطراف. إيران هي اللاعب الأكبر ولها استراتيجيتها لاستخدام الأوراق المختلفة من ضمنها ورقة الحوثي، ولكن الحوثي هي اللاعب الأصغر والتي يعني هل تسمح لنفسها أن تكون مجرد ورقة في هذا، أو تسمح لهذه لوضعها لأن يكون هذا. ثم الطرف الثالث هو المجتمع الدولي ككل، القوى المشاطئة للبحر الأحمر، المملكة العربية السعودية ومصر والدول الأخرى، والمجتمع الأوروبي، التجمع الأوروبي ككل، والولايات المتحدة. إذن بتضع تغير الموقف بعد ما كان هناك حرب إيرانية أمريكية، هناك في الواقع صدام دولي مع القوى التي تحاول أن يعني توقف وتلعب تتلاعب بالممر الدولي اللي هو باب المندب. وبالتالي أنا أتصور أن هناك سيكون هناك إعادة حسابات لدى إيران ولدى الحوثيين. وكما ذكر الزميل عندما تحدث أن عمان بدأت تدخل الخط، هناك رغبة، أعتقد أن هناك رغبة أن يكون هناك بعض الاتصالات لكي لا يعني يتسع الصدام إلى هذه الدرجة وندخل في حرب شاملة في هذه المنطقة.
1: طب هل يمكن اعتبار بأنه موضوع الحوثي وموضوع باب المندب دخل رسميا بالصراع الأمريكي الإيراني أستاذ محمود؟
3: بعد استهداف الناقلة نعم، بعد التهديدات القائمة صحيح. الرد على الحوثي موجود على الطاولة الآن، وبالتالي ورقة التصعيد قد تكون حاضرة بشكل أو بآخر. لكن ما أريد أن أقوله بأنه أتفق مع الزملاء فيما طرحوا، اليوم إيران لا تمثل تهديد إقليمي للمنطقة، وبالتالي هي تهدد السلم العالمي إذا جاز التعبير. مع إغلاق وتهديد باب المندب هذا سيجبر أوروبا في موقفها الرمادي للتحرك. القوات موجودة والحاملات
1: على كل. الأستاذ محمود، اليوم أوروبا جددت لمهمة سبيدس لسنة 27.
3: هذا ما أريد أن أقوله، القوات موجودة كحاملات طائرات، قواعد الاشتباك هي فقط التي تحتاج إلى قرار بأنه يتحولوا من الدفاع إلى الهجوم. أنا بعتقد باب المندب سيشجع أو سيذهب باتجاه تصعيد، يعني بتشكيل التحالف الدولي الذي كان مطلوب من الأوروبيين المشاركة فيه للحفاظ على مضيق هرمز. باب المندب وضعية أخطر فيه، لذلك تصعيد قائم. أنا من وجهة نظري بأنه الآن الأخبار تتحدث بشكل كبير بأنه الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها للاستعداد لإغلاقات جوية، تدعو مواطنيها في للمغادرة، واضح بأن هناك ترتيب أمريكي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عملية 12 يوم بالعملية العسكرية التصاعدية، لم تصل الآن للضربة التي تحتاج. واضح أن هناك ما زال في ضربة عسكرية، لكن في المقابل هناك محاولات للوصول إلى تهدئة. قلنا سابقا بأنه الاتفاق الذي تم توقيعه هو استراحة ما بين الشوطين.
1: نعم.
3: سنعود لذلك، لأنه القرار في إيران في يد الحرس الثوري وليس في يد الرئيس أو وزير الخارجية. صراع الأجنحة داخل إيران ما زال قائم، لذلك هذه نتيجة حتمية لما كان عليه الوضع.
1: أستاذ مسعود، بنشرة سابقة

0: أتحدث مع حضرتك وكنا نتحدث عن ما صرح به وزير الخارجية روبيو عندما قال بأنه من يسيطر الآن على القرار في إيران هم المتشددون، وذكرت لي بأنه يجب أن تقر الولايات المتحدة من هم هؤلاء المتشددين. ما أهمية أن نعرف من هم هؤلاء المتشددين؟ شو بيتغير بالمشهد؟
1: مهم جدا بالنسبة للوضع وبالنسبة للقرارات التي تتخذها إيران أن يعرف المجتمع الدولي من أين تخرج هذه القرارات. طبعا نحن نتحدث بأن الحرس الثوري له دور أساسي في اتخاذ القرارات، المواقف وزير الخارجية هو ما هو إلا ساعي بريد في واقع الأمر، وهذا حقيقي، ولكن في النهاية على إيران أن تحدد من أين يخرج هذا القرار. أنا باعتقادي عندما يقدم جدلا بأن الحرس الثوري هو يتخذ القرار، في نهاية المطاف المسؤولية هي مسؤولية وزير الخارجية، مسؤولية رئيس الجمهورية. لا يمكن إيران تعطينا هذه الثنائية بأن مجموعة يتخذون القرار والآخرين ليس بيدهم قرار، ولكن يقومون بالاتصالات الدبلوماسية. العالم يجب أن يتعاطى مع إيران ككتلة واحدة، لا يقبل بهذا التقسيم ويعتبره بأنه هذا أمر واقع ويجب أن نتعاطى مع هذا الوضع.
0: طب ككتلة واحدة أوكي، بس بموضوع الأذرع أيضا ككتلة واحدة، لأنه حقيقة اليوم من اللافت كان أن التلفزيون الإيراني تحدث عن الحوثي وكأن الحوثي يعني
2: جزء منها.
0: خلونا نستمع إلى ما قاله ومن ثم نتابع.
3: که آیا این زمان زمان مناسبی هست که ما مذاکرات توقف آتش بس رو پیش ببریم یا نه اساساً طراحی همین گونه داره اتفاق میفته که ما از اون داریم مذاکرات رو پیش میبریم، یمنی هم دارن وارد میشن؟ اینو چطور تحلیل میکنید؟
4: هر دوتاش ممکنه دیگه. یعنی ممکنه به ضرر باشه، ممکنه نه به نفع باشه. واقعا باید تو مذاکرات چی میگذره. اینکه حالا بیایم کار وسط رو بگیریم و یه جوری حلش بکنیم که تنگم باشه و شما هم یه سودی ببریم ما هم یه سودی ببریم، خب این بده.
3: خب نه، اون رو دست نگه داریم. ورود یمن الان دست ما رو در عملیات و در تأثیر بر بازارهای جهانی
4: ببینید، میتواند بالاتر ببره، میتواند دست ما رو باز بکنه و میتواند از سمت دیگرش باشه، یعنی وارد خود مذاکرات بشه. حالا ما در خصوص یمن هم در مذاکرات باید بندی داشته باشیم. ما میخوایم مذاکره کنیم، دلیلی نداره زد و خوردها در یمن متوقف شه، که چون هنوزم که وارد مذاکرات ما نشده، هنوزم که بندی نیومده. بنابر این نکته رو ما میتونیم استفاده بکنیم براش. یک مسئله هم بود در درگیری ما با عربستان، چرا ما پایگاه عربستان رو نمیزنیم، فلان نمیکنیم. اگر در احیانا بخواد با انصار الله و با یمن درگیر بشه عربستان، ممکنه یمنی ها از پس اون کار بر بیان، نیازی اصلا به این نباشه که ایران دخالتی توی این موضوع بکنه. اما آورده یکیه، فرقی نداره. شما ینبو میخوای ازش صادرات نشه، چه فرقی داره کی داره در اونجا اعمال میکنه این مسئله رو؟ مهم اینه که نتیجه حاصل بشه. بنابراین میخوام بیام، یه برگه بسیار مهمی است که به نفع ایران و یمن هر دوتاش هست، فشاری حتما روی عربستان و امریکا وارد میکنه. و این رو من حداقل دوتا چیز، یک ورود یمن که میتونه حتی یه کار بسیار جدید در سطح جهان تحت شعاع قرار دادن کانال سوئز رو به وجود بیاره، بالاخره ممکنه دیگه. قولیم
3: آره، یعنی الان دقیقاً جایی که ما میتونیم یه خورده تومنینه به خرج بدیم، صبر بکنیم، عملکرد میدانی بچهای یمن انصارلا رو ببینیم چی میشه، میتونه خیلی وضعیت ما رو.
0: استاذ منیف، تقول حضرتك بانه ما سمعناه الان لا يدلل على قوه بل يدلل على مأزق؟
5: بالتأكيد، هذا أول اللي ننظر الورقة اللبنانية اللي كانت موجودة في مذكرة التفاهم،
0: كانت أول بند،
5: أول بند. ماذا حدث؟ من كان يتوقع أنه الجانب اللبناني يفاوض الجانب الإسرائيلي ويصل للاتفاق الإطاري؟ بغض النظر طبيعة هذا الاتفاق الإطاري، ولكن ذهاب الوفدين بهذا الاجتماع، تحويل ملف لبنان من توم براك إلى ميشيل عيسى وهو الصديق المقرب وهو سفير أمريكا في لبنان، هذا دليل حميمية. زيارة جوزيف عون، هذا الأمر ما كان يمكن أن يحدث قبل 4 أعوام، كان من المستحيلات. وخروج بعض النفوذ الإسرائيلي وذهاب نواف السلام إلى بعض إلى الجنوب، هذا يدل أن الورقة الأهم كانت لديهم الورقة اللبنانية بدأت تضعف، الورقة السورية انتهت، الورقة العراقية الآن بعد زيارة الزايدي وتصريحات علي أكبر ولايتي عندما قال هذا خطأ تاريخي، هذا دليل تراجع النفوذ. استخدام الورقة الحوثية لأنه في الأخير هذا بالنسبة للإيراني صراع وجود، لعل وعسى

0: يساهم في العودة إلى التفاوض وليس لتوسيع الدائرة.
1: بدون يدخلوا أيضا الحوثيين بأي تفاوض مع أمريكا.
0: فشلوا يعني لم يدخلوا لبنان، أدخلوها وفشلوا فشل ذريع، سحبت جردت منهم الورق اللبناني. فبالتالي أنا أعتقد أنه الإيرانيين حركوا الحوثي لأنهم يريدون العودة للتفاوض، ولكن يريدون العودة بحيث أنه شكل يحفظ النظام، وجه النظام أمام شعبه. لكن ميسون إذا تسمحي لي على نقطة المحافظين المعتدلين، حسن روحاني ومحمد جواد ظريف يعتبر معتدلين. أسوأ حقبة في التاريخ العربي مع إيران كانت حقبة حسن روحاني. من دعم انقلاب الحوثي في 2014 هو حسن روحاني والنظام الإيراني. من مول الحوثي بشكل كبير هو حسن روحاني. من منع الحوثيين في التفاوض 101 يوم في الكويت، وعندما أراد التوقيع على اتفاق محمد عبد السلام ذهب في زيارة خارجية وقالوا له الإيرانيين لدينا أموال لا توقع الاتفاق. من اعتدى على السفن ومن قال إذا لم نصدر نفط لن يسيطر أحد نفطه، حسن روحاني في ديسمبر 2019. من تم الاعتداء على السفن مرة أخرى في حقبة حسن روحاني. اعتدي على مصفات بقيق وخريص في حقبة حسن روحاني. أكبر عدد من الزينبيون والفاطميون والحيدريون من القوات الإيرانية في سوريا تمت في حقبة حسن روحاني. الحصار السفارة العراقية في السفارة الأمريكية في بغداد تمت في حسن روحاني.
1: لماذا تعدات كل هذه الأحداث؟
0: لكي نعرف أنه لا يوجد معتدلين ومحافظين ومتشددين، هم وجه واحد للنظام ولكن تبادل الأدوار. لذلك تمثل
1: تتفق مع أستاذ مسعود، لأنه أستاذ مسعود دائما مع هذه الفكرة
0: بالشواهد. يعني هذا حسن روحاني اللي يعتبر حتى الآن في ناس للأسف ناس عرب.
2: حسن روحاني تأكيدا على كلامك هو الشخص الوحيد الذي يعتبر أكثر رئيس جمهورية له خلفية أمنية. هو كان من أوائل رؤساء المجلس الأعلى للأمن القومي وتفاوض مع الأمريكان وفقا لإيران جيت، هو الذي تفاوض معه.
1: سعادة السفير عنده مداخلة أيضا، تفضل.
3: عايز أشير لنقطة هامة، وهي إن إلى أي مدى الحوثيون لديهم علم معلومات كافية بالعالم العالم حولهم والتوازن العسكري والأمني ضدهم والتوازن السياسي. يعني ما أشار إليه روبيو وزير الخارجية الأمريكي لأنه قد خدعوا.
1: صحيح.
3: أن هناك خط ما يجب أن يفهم، هو أنه ربما الاحتواء الإيراني لهم ربما أبعدهم عن إدراك الوقائع الواقع والوقائع التي يمكن أن تحدث لهم. وبالتالي إذا كان هناك إمكانية أن يكون هناك خط تواصل عن طريق عمان وعن طرق أخرى لكي يعني يعوا أن التوازن العسكري ضدهم على كافة المستويات وأنهم لن يحققوا أي شيء بصرف النظر عما تدفعهم إليه إيران، فهذا ليس في مصلحتهم، وخصوصا عندما يشير الزملاء أزمة اقتصادية خانقة، قدرات محدودة جدا عسكرية، مجرد أنهم بيحتموا بالجبال. هذا
1: حتى يعني دول المنطقة وخاصة السعودية لن تسمح يعني للحوثي بأن
3: والدول المتشاطئة
1: كما يريد بهذا الممر المائي.
3: يعني مش بس احنا بنتكلم على التجمع الأوروبي والولايات المتحدة والدول، حتى معظم الدول المستفيدة من باب المندب ومن قناة السويس، ولكن الدول المتشاطئة لن تسكت على هذا. ولذلك ربما يكون هناك إحياء لفكرة أن يكون هناك قوة للأمن البحر الأحمر.
1: برأيك أستاذ محمود، هذه الفكرة أو هذا النهج من الممكن أن يطرح؟
4: أنا مع أنه هناك شيء يتشكل تحالف دولي سواء على المستوى المنطقة، لأنه إغلاق باب المندب لن يكون بعدها إلا معركة كبيرة. لكن أريد أن أتحدث في نقطة معينة أتفق فيها فيما تعالى. إيران انتقلت من النفوذ إلى الردع عندما هربت من سوريا وخسرت لبنان وغزة أيضا إذا جاز تعبير، والجمود اللي
1: هلأ خسرت لبنان بعد شو منه بيعتبروها لم تخسر، ولكن خلينا نعتبر بالوقائع الموجودة
4: ورقة لا يمكن استخدامها، وغزة لم يعد يستخدموا هذه الورقة، وفي سوريا ليس لديهم أوراق، بقت لديهم ورقة الحوثي. الحوثي كان لديه مشروع تصالحي تفضل بأن يجامل الإيرانيين في بداية الحرب مجاملة في كذا صاروخ، لكنه لم يدخل معهم بشكل كبير. الذي يحدث الآن بأنه عندما عادت إيران إلى من النفوذ إلى الردع وأصبحت في تحت ظل حرب ضد إيران ذهبت إلى ورقة

0: ماضي قرنص، هي تعلم تماما أنها غير قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، فذهبت لابتزاز العالم عبر إغلاق مضيق هرمز. الآن ورقة هرمز أصبحت ورقة حمل وعبء عليهم في العمليات العسكرية.
1: يعني بطلت هي شأن يمني داخلي أو مع السعودية، وإنما أصبحت شأن دولي،
0: والتقت مصالحها مع مصالح الحوثي الذي لديه مشاكل داخلية في محاولة لزيادة الضغط من خلال مضيق باب المندب. الإشكالية هنا تقع بأن هذه ورقة تسمى ورقة حافة الهاوي، يعني أنت تذهب بهذه الورقة يمكن أن تستفيد ولكن يمكن أن تكون العواقب أكبر عليها بشكل كبير جدا. لذلك أنا أعتقد بأنه الإشكالية اليوم هي عقلية الدولة ولا دولة، يعني دول الخليج، الأردن ودول المنطقة ودول المشاطئ، هي كلها دول مؤسسات، وعندما نقول دول ذات سيادة هي تتحمل مسؤولية. يعني دول الخليج لديها مسؤولية التنمية ومشروعها الاقتصادي، ولديها مسؤولية أخرى أيضا حماية الاقتصاد العالمي من خلال ما يتم إنتاجه وتصديره إلى هذه الدول. إذن هناك دولة وهناك اللا دولة. عندما تحدث الأستاذ مسعود، هناك محاولة لإحياء دولة من قبل الرئيس ووزير الخارجية أن هناك في دولة ويمكن يكون، لكن الحقيقة أنه لا دولة، هذه دولة ميليشيات وعصابات تتصرف بهذا المنطق. والآن عندما تتعاملي مع الحوثي أيضا تتعاملي مع منطق اللا دولة، عندما تلتقي اللا دولة والدولة ينتج عنها هذا الصراع اللي موجود.
1: وعنا أيضا
0: لا يمكن إنهاء هذه الحالة إلا بإنهاء هذه الحالة الميليشيوية التي تعيشها المنطقة. هذا ليس جديد،
1: كان على صعيد الحوثي أو إيران،
0: هذا ليس جديد. نحن منذ عام 2011 نتعامل مع ميليشيات سواء كانت إيرانية أو كانت في سوريا أو في لبنان أو حزب الله، هذا ليس جديد.
1: بس في عامل كتير مهم أستاذ محمود أيضا الآن انضاف بموضوع الحوثي وبموضوع اليمن، أنه الشرعية أصبحت متاحة على وضعها، أصبح لديها جيش إلى حد ما هو تحت لواء الدولة، يعني ليس هناك أي انقسامات، الكل تحت راية وزارة الدفاع. هذا أيضا إلى أي حد يساعد ويجعل الحوثي يحسب ألف حساب قبل الإقدام على أي عمل متهور، مع العلم أنه قام بعمل متهور وقصف السفينة يعني السعودية.
2: أعتقد أنه اليوم نرى هيبة الدولة اليمنية من جديد. يعني خطاب الدكتور رشاد العليمي هو خطاب رئيس دولة عندما تحدث عن التفاف الشعب والقبائل حول الجيش والقوى الأمنية، وهذا أنا أعتقد أنه عامل مهم. معركة المطار أعتقد أنها كانت مهمة، لأنه أصبح يقال أنه هذه الطائرة كانت تحمل أسلحة وخبراء،
1: صحيح،
2: ورفض إنزالها وتم السماح بالأخير أن تنزل الحديدة حتى لا يكون التصعيد بشكل أكبر. ما في شك أنه
1: بس هناك طائرة أخرى جعلوها ترجع إلى إيران، ما خلوها تنزل.
2: نعم، وبالتالي نحن أمام الآن هيبة الدولة. حتى الآن الشرعية لديها قوات درع الوطن، وهي قوات مدربة بشكل كبير، وحسمت مثلا الصراع اللي حدث مع المجلس الانتقالي في الفترة الماضية. فالآن أنت أمام هيبة الدولة. إعلان تصدير النفط من قبل الشرعية اليمنية استعادة لهيبة الدولة، ولكن بلا شك أنها تحتاج إلى عمق آخر. ولكن أنا أعتقد أنه الحوثي سيتلقى ضربات نوعية من الجانب الأمريكي. على فكرة ميسون، في ما يسمى فرقة 153، وهذه فرقة مكونة من 13 دولة، مشاركة فيها السعودية ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا. هذه مهمتها حماية الملاحة في البحر الأحمر، هذه تتحرك. أيضا التحالف العربي أصدر بيان شديد اللهجة،
1: صحيح،
2: وبالتالي أنه الحسم الردع العسكري موجود. الخارجية السعودية أيضا، باكستان أيضا طلعت بيان، ولا ننسى أنه
1: وبعد قليل رح نستمع أيضا لأمين عام مجلس التعاون الخليجي أيضا لدينا. يعني
2: باكستان لديها اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، وهذه أنا أعتقد أنها تغير المعادلة بشكل كبير مع الجانب الإيراني، يدرك تماما ما هي التبعيات. فأنا أعتقد أنه نحن في وضعية أفضل، ولكن بالنسبة للحوثي يختلف عن حزب الله وعن الفصائل العراقية، لأنه هو فعلا مكون أصيل يمني حتى لا ولا أحد يريد إقصاؤه من المشهد السياسي، ولكن يجب أن كما ذهب للحوار اليمني الشامل في 2014 ووافق عليه، يجب أن يعود كفصيلا سياسيا في اليمن.
1: الله أيضا مكون أساسي في لبنان.
2: لا يعني مثلا الحوثي لا يؤمن بولاية الفقيه.

0: الحوثي مختلف، حزب الله يؤمن بولاية الفقيه، فبالتالي حتى
1: لديه مرجعية،
0: مرجعية حتى عقائديا ليس منخرط بشكل كبير مع الطرف مع ولاية الفقيه، وبالتالي بالإمكان استعادته. أنا أعتقد أراهن على ضربات نوعية وأراهن على الدور العماني، لأنه عمان أيضا يمستها استقرار اليمن، لأنه بلا شك يهدد الأمن الوطني العماني.
1: خلونا نستمع أيضا لأستاذ جاسم، رح سأعود إليك سعادة السفير. أمين عام مجلس التعاون الخليجي قال: أدعو المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية.
2: نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
1: وأيضا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال: العدوان والإكراه لا ينتج عنهما سوى عدم الاستقرار.
3: There must be a clear understanding that violations of these principles will carry real costs and be met with accountability. Aggression, coercion, interference, and attempts to impose dominance or pursue hegemonic ambitions ultimately generate insecurity and are incompatible with the stable and prosperous region we all seek.
1: سعادة السفير، حضرتك كان عندك تعقيب على اللي كنا عم نحكي فيه.
4: الزميل تحدث عن أن هناك الميليشيات ظهرت وأدى هذا إلى، في الواقع ظهور الميليشيات ده ظهر على فترة طويلة لمدة 10 سنوات أو أكثر في الفترة السابقة، وأدى إلى تمزق المنطقة، منطقة المشرق العربي بشكل غير عادي، ومنها طبعا ما حدث في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة سيأخذ وقتا، وهو أيضا مسؤولية جزء كبير من المجتمع الدولي. يعني الاستراتيجية الأمريكية تركت هذه المنطقة وتركت الإسرائيليين والآخرين أن يتلاعبوا بهذا، وأيضا الأوروبيين لم يعني يعطوا أي اهتمام لهذا، وبالتالي نحن أمام واقع بالغ الصعوبة. كل ما أرى أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية لاحتواء هذه الميليشيات تدريجيا لكي نستطيع أن نخرج من هذا المأزق. النقطة الأساسية،
1: ولكن المنطقة هل لديها بعد من الوقت حتى يعني تنتظر؟ يعني الناس تعبت والمنطقة تعبت اقتصاديا وأمنيا، ولم تتوقف إيران أو الحوثي أو أذرعها عن زعزعة هذا الاستقرار اللي الآن معالي الوزير تحدث بأنه يعني لا أمان ولا ازدهار إلا مع الأمن.
4: بالتأكيد، يعني هو ما أشير إليه أن نحن في حاجة إلى أن يكون هناك استراتيجية للتعامل مع هذه القوى المختلفة التي أدت إلى عدم الاستقرار، وهذه الاستراتيجية الآن في فرصة لوضعها بالتعاون مع القوى الدولية المختلفة، الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الصين وما إليه، الدول اليابان، الدول التي تستفيد من حرية الملاحة. وبالتالي إذا لو استطعنا نحن يعني نضع تصور لكيفية احتواء هذه المشكلة ثم تدريجيا حلها، لأن لا يمكن حلها فورا الآن، لا يمكن القضاء على كل هذه القوى. كما أشار زميل، الحوثيين جزء لا يتجزأ من المجتمع اليمني، كيف نحتويهم ونعيدهم إلى أن يكون هناك وعي بطبيعة ما يحدث في المنطقة وأن يكون لهم.
1: سأعود إلى هذه النقطة، من الممكن يعني أن تعطوني أفكاركم ووجهات نظركم، إلى أي حد هناك أمل باستعادة الحوثي إلى يمنيته؟ ولكن اسمحوا لي أن نتوقف مع فاصل قصير لنتابع بعده ساعة حوار، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: نتابع ساعة حوار. قبل الإعلان كنا طرحنا إذا هناك من أمل لاستعادة الحوثي. أستاذ مسعود لديه وجهة نظر مختلفة إلى حد ما بأنه القرار إيراني 100% بالحوثي عند الحوثي.
1: أنا لا أريد أن أعطي أرقام مسألة 100% وهذه الأرقام
0: المعظم،
1: لأن المسألة ليست رياضيات، ولكن بلا شك الحوثي ليس طرفا يمنيا فقط، هو طرفا يمنيا ولكن ليس طرفا يمنيا.
0: أنا ما شرحت فقط. ما عبرت عن نصح لك.
1: لذا لا أنا أعتقد بذلك. لماذا ليس طرفا يمنيا فقط؟ خلال هذه الفترة لم يتحرك الحوثي لأن إيران لا تريد إحراق كافة أوراقها فجأة ومرة واحدة. هذه الأوراق تحتاج إلى ظروف تتطلب استخدام هذه الأوراق. أنا أعرف هناك خلاف، ليس تطابق أيديولوجي بين الحوثي وإيران، ولكن هذا لا يعني بأن هناك خلاف أيديولوجي بسبب عدم وجود التطابق الأيديولوجي. إيران تتصرف في الوقت الحاضر وتستخدم الحوثي وفقا لعقلية ونظرية مطروحة من قبل الإيرانيين، وهي استراتيجية مهمة بالنسبة لهم، وحدة الساعات وتفكيك المسؤوليات. أي هي تدعم الحوثي بهذه الطريقة وفي نفس الوقت تريد أن تتخلى عن المسؤولية. لذا علينا أن نأخذ هذا الأمر
0: يعني مثل
1: بعين
0: ما قال روبيو بأنهم خدعوا.
1: الطائرة التي جاءت تذكرنا في بداية دعم الشرعية في اليمن، عندما جاءت نفس شركة الطيران جاءت وقصفت طائرات السعودية المطار حتى تمنع هذه الطائرة في بداية الحرب اليمنية وعادت أدراجها. هذه المرة تأتي هذه الطائرة في هذه الظروف، وهي تعرف إيران بأن الحصار الجوي موجود على اليمن، وتبعث طائرة ماهان. ما هي ماهان؟ ماهان تابعة للحرس الثوري، ماهان تخضع إلى عقوبات أمريكية، تخضع إلى عقوبات أوروبية. لماذا؟ لأن هذه الشركة هي الشركة التي قامت بتوصيل العتاد والجنود والميليشيات إلى سوريا خلال الحرب الداخلية في سوريا. لذا اختيار هذه الطائرة وفي هذا التزامن الذي تتعرض له إيران للضغط في مضيق هرمز
0: يربط الملفين
1: ببعضهم البعض. لذا أعتقد بأنه تفكيك إيران، الحوثي يريد فتح جبهة استراتيجية ويربط مضيق هرمز ب باب المندب.
0: سعادة السفير عندك وجهة نظر مختلفة.
2: والله مش مختلفة أول، لكن أنا أعتقد أنه في المرحلة الحالية في الموقف الحالي يجب أن يكون هناك قوة ردع، وبالتالي تتشكل الآن قوة ردع ما بين الأوروبيين والدول المشاطئة والولايات المتحدة، وسيكون هناك رد حاسم على الموقف الحوثي في هذا خصوص الاعتداءهم على الناقلات البترولية. ولكن على المدى الأطول كما قال الزميل، نحن نتحدث الآن عن تغيير الموقف واحتواء هذا، ولا يعني لا أريد أن أذكر بالمفهوم السياسي المعروف العصر

0: العصا والجزرة، العصا والجزرة. وبالتالي يجب أن يكون هناك خطة لفعلا سحب الغطاء والحاضنة التي تساعد الحوثيين وتساعد هذه القوى المختلفة عن طريق تقديم بعض ما يسمى الانسنتيفز، يعني الحوافز. فيجب أن يكون هناك استراتيجية، ليس فقط الردع الحالي ده يكفي حاليا، ولكنه ماذا سنفعل في المستقبل بصرف النظر ماذا سيحدث مع إيران، وهل النظام سيستمر؟
1: طب هذه الاستراتيجية من الممكن يعني أن نتحدث عن التنمية، استمالة البيئة الحاضنة للحوثيين حتى تتمكن الدول من فصل هذا الملف عن إيران؟
2: وين تنشأ الميليشيات؟ كيف تشكل ميليشيات حاضنة الشعبية؟ أما الفقر أو عدم التعليم أو البعد المذهبي الأيديولوجي، إذا أنت ركزت على الثلاثة بمعنى أنه خلقت تنمية وبالتالي رفعت مستوى معيشة العوائل والأسر، مستوى التعليم، وهذه ترى استراتيجية طويلة الأمد لأن هذه المنطقة إذا احترقت احترقنا جميعا. الأمر الثالث هو التوعية من ناحية المسألة المذهبية، لأن المجتمع اليمني لم يعرف صراعا مذهبيا في تاريخه، في انسجام. الحوثي يختلف، يمكن أنا أختلف مع مسعود، الحوثي هو السلالية اللي هو الحكم الإمامي اللي كان موجود في قبل 64، فبالتالي هم يرون لديهم إرثهم في الحكم، وهذا خطورة
1: والحكم بالقوة،
2: وهذه الخطورة. يعني الحوثي يتكي على بعد تاريخ، حزب الله لا يتكي على بعد تاريخي،
1: لديه مرجعية،
2: لم يأتي يعني من تاريخ، مثلا لم يأتي من تاريخ موسى الصدر مثلا، هو أتى من لا شيء، لكن الحوثي أتى من تاريخ ممتد السلالة الملكية المتوكلين لفترة طويلة، وهو يلعب على هذه النغمة والحديث عن
3: والتغيير، عفوا عن مقاطعتك، التغيير الأيديولوجي الذي حصل للحوثيين والذي يختلف، هذا التغيير وهو موجود في القيادات ويختلف عن القاعدة الحوثية،
2: ولم يقبل. أعتقد
3: ولكن هناك تغييرات عندما ذهبوا وسكنوا في قم وتأثروا بالأيديولوجية هناك ثم عادوا وشكلوا الحوثي. أنا أعتقد في القيادات هناك تغيير أيديولوجي خلافا للخلفية التاريخية، هذه الخلفية التاريخية تخص القاعدة ولكن لا تخص القيادة كثيرا.
2: لم يستطيع أن ينجح، مثلا الخمس لم يستطع أن يطبق الخمس، وهذا مؤشر مهم، هذا الاختلاف الكبير بين الزيدية والاثنى عشرية لم يستطيع تطبيقه حتى موضوع الغدير. فبالتالي هذا تعطيك انطباع أن الحوثي بالإمكان استعادته عبر الثلاثية، الموضوع الفقر، التنمية، موضوع التعليم،
1: وموضوع الدولة، يعني كمان
2: هيبة الدولة،
1: كمان أيضا
2: هذا اللي حقق الثلاثة،
1: هيبة الدولة بدأنا نشوفها. يعني عندما قال أستاذ رشاد العليمي بأنه لا يمكن لهذه الطائرة أن تغط بمطار صنعاء، قامت القوات اليمنية وقصفت مطار صنعاء وجعلتها تذهب إلى الهديد.
2: مهم على طائرة ماهان. ماهان هذه الشركة هي التي من سبتمبر 2014 حتى في مارس 2015 كانت تقوم ب 23 رحلة أسبوعيا من طهران إلى صنعاء، تنقل الخبراء 3000 وتنقل الأسلحة،
1: وحتى رويترز من شوية يعني
2: وكتائب حزب الله العراقي وكتائب حزب الله اللبناني. فبالتالي لديهم شرعية، الشرعية اليمنية لديها شرعية، لماذا توقف هذه الطائرات؟
1: صحيح. أستاذ محمود، أهمية عودة الدولة والشرعية، وكما ذكرنا قبل قليل بأنه عادت الشرعية إلى اليمن وهي قادرة، إن كان من الملف الاقتصادي تحاول جاهدة الآن أن تؤمن الرواتب من خلال تصدير النفط، وأيضا أمنيا أيضا أثبتت بأنه هي قادرة أن تحمي سيادة الوطن. الآن إلى أي حد أيضا وجود الدولة من الممكن أن يحرم الحوثي من البيئة الحاضنة، أنه أصبح لديه سند، أصبح لديه ظهر يعني يستند إليه؟
4: قبل ذلك، إذا كان هناك في موضوع استعادة الحوثي، إذا كان خلاف سياسي نعم يمكن أن تستعيد الحوثي، لكن إذا كان خلاف مذهبي لا يمكن أن تستعيد الحوثي، إذا كان لديك أيديولوجيا مختلفة. حتى أشرح هذه القصة، إيران توسعت في الدول العربية من هذا المنظور، من المنظور المذهبي، كل الميليشيات المتواجدة في العراق وفي سوريا وفي لبنان هي مبنية على الأساس المذهبي، وبالتالي إيران في دستورها تصدير الثورة لحماية المستضعفين، وجاءت في هذه اللغة وتتوجهت إلى الشيعة العرب،

0: من هذه الزاوية لحمايتهم ومصالحهم، وبالتالي بدأت تنشئ هذه الميليشيات. لذلك لم نشاهد ميليشيات يعني غير المكون المحدد الشيعي الذي انتقل، حتى جابوا من باكستان ومن أفغانستان ووضعوهم في سوريا. إذن هي صراع مذهبي، هناك ولاية الفقيه تقول أوجب الواجبات هي حماية النظام، وجمعوا هذه الميليشيات ودخلوا إلى المنطقة العربية. كان لديهم شعار سنقاتل حتى آخر عربي، يعني عندما كانت الحرب. أنا أتذكر حسن نصر الله عندما كان يحارب إسرائيل كان يتحدث عن المقاومة ونقاتل إسرائيل، عندما دخل إلى سوريا غير من وجهة نظره وقال نحن اليوم دولة، نحن اليوم قوة إقليمية، تحدثوا قوة إقليمية لم يتحدث، يعني وكان السبب وكان يبرر أنه لو لم ندخل سوريا سدخلنا، يعني تغير اتجاه من الإسرائيلي إلى الشعب السوري، وقاموا بما ما لا يمكن القيام به في سوريا. حتى اليوم السوريين يتذكرون هذا الأمر. لذلك هذا تحرك من الإيرانيين من الزاوية المذهبية في القيادة. عندما ضربت القيادة العليا في حزب الله، يعني عندما ضربت إسرائيل حزب الله من الهرم، شاهدنا الآن الوضع في حزب الله إنه ما لم يتبقى إلى القاعدة وبعض القادة فيها بشكل كبير. أنا أعتقد الحل يكمن كما ذكر الأستاذ بأنه لا يجب السماح لإيران أو لغير إيران بمحاولة المكونات الموجودة، المكونات العربية.
1: طب يعني إذا وصلنا في المنطقة
0: إلى قنابل موقوتة بشكل، هذا يبدأ بعملية التنمية ويبدأ أيضا بعملية
1: بس وصلنا الآن
0: وهذا
1: إلى
0: موجود
1: منطق
0: إلى حد ما.
1: وصلنا إلى منطق ممنوع بقى تبقى المنطقة لا سلم ولا حرب. هل هذه المرة سنكون أمام نهاية لهذه الحرب وليس كسب وقت أو تهدئة أو هدنة؟ لأنه الحوثي كان في هدنة مع المنطقة مع السعودية حتى الولايات المتحدة وأشاد فيها الرئيس ترامب، ولكن قال بأنه الآن خدعوا روبيو. فهل نحن أمام هذا المشهد؟
0: أنا بس أعطي جواب سريع على هذا الموضوع بعدين للزملاء. هناك فرق بين الدولة التي لديها سيادة ومؤسسة وعندما تتخذ قرار الحرب لديها مسؤولية كبيرة لدولها ولتنميتها ولدورها في العالم، وهناك دولة لا دولة، ميليشيات وعصابات وابتزاز متمثلة كما هو الحرس الثوري الآن. هذا لا يفكر بمنطق الدولة. هذه الدولة لديها ما تحاول الحفاظ عليه، لديها السيادة، وبالتالي يأتي قرار الاستراتيجي أو الهدوء أو محاولة الحل يأتي من ضمن موقفها السيادي الدبلوماسي القوي التي تعمل على هذا الأساس.
1: بالإضافة إلى الردع،
0: الطرف الآخر ليس لديه شيء يخسره. ماذا لدى حرس ثوري ليخسر اليوم؟ ماذا لدى الحوثي ليخسر اليوم عندما يضرب الناقلات النفط؟ من الذي يخسر؟ وبالتالي هي بين طرفين، بين طرف لديه سيادة ومن السيادة يتحرك ضمن الحكمة والهدوء. بس هذا لا يعني أن قرار الحرب إذا فرض عليه إجباري أن لا يتحرك، هو قادر على ذلك، لديه القوة العسكرية ويمكن أن يتحرك، يمكن أن نشاهد تحرك خليجي عربي، تحرك دولي.
1: أستاذ مونيف في البداية قال من الممكن أن تكون محدودة.
2: التنمية الذي نتحدث عنه سيكون مشروع طويل الأمد ويحتاج وقت طويل. صحيح. نحن الآن في ظروف طارئة، المنطقة في ظروف طارئة، لا يمكن أن تنتظر المنطقة حتى يتم تغيير سلوك الحوثي أو تغيير قاعدة الحوثي وهذه الأمور.
1: هذا بيجعلني أسأل سؤال
2: مهم. الحوثي الموانئ الحوثية حتى نكشف هذه هذا القرار الحوثي المتأخر. الموانئ الحوثية خلال الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين خلال النصف الأول من 2026 استقبلت 300 سفينة. هذا يعني لا يوجد حصار على الحوثيين. لماذا لجأوا وتذرعوا بمسألة الحصار حتى أعلنوا بأنه يفرض الحصار مقابل الحصار على المملكة العربية السعودية؟
1: الجميع أدان هذا الأمر.
2: أنا لا أتحدث عن الإدانة، أنا أتحدث بأنه هذا القرار مرتبط بالقرار الإيراني ومرتبط بالضبط وبالتحديد وبالتزامن
1: قبل ما ينتهي على مضيق هرمز. يكون جميعا بموضوع هل أصبح بقاء النظام الإيراني وأذرعه الثمن أصبح أعلى من الفوضى

0: التي كانت تتخوف منها إن كان الولايات المتحدة أو المنطقة؟
1: بالتأكيد يعني هناك الآن موقف بالغ الخطورة لا يمكن التخلص منه أو الخروج من هذا المأزق إلا بأن يكون هناك حل رادع لما يحدث فيه من الجانب الإيراني وحل رادع لما يحدث لما يأتي به الجانب الحوثي. فالردع الآن هو القضية المحورية، ثم نتحدث عن ما يسمى اللونج تيرم المدى الأطول، كيف نستطيع أن نغير الموقف. ولكن الردع هو السؤال المطروح الآن، وهو طالما أن هناك اعتداء مباشر على الملاحة في باب المندب وفي منطقة هرمز يجب أن يكون هناك رد رادع، وأعتقد القوى الدولية عموما.
0: طب ما هي تم ردع وانحمل حصار على إيران، نحن نقول بأنه هل هذا الثمن ببقاء النظام أصبح أعلى من ثمن الفوضى التي يتم التخوف منها؟
2: ميسون، هذا سؤال مهم وسؤال يحتاج إلى تفكير عميق فيما يحدث. عندما نقارن بين حقبة الشاه والحقبة الحالية، كانت في أسباب تعطي انطباع في سقوط الشاه كانت متهيئة. أول شيء كان في إجماع دولي في مؤتمر غوادالوب اللي هو كارتر وجيمس كالهان ودستان وهلموت شميت اللي وافقوا على إسقاط النظام حتى لا تذهب إيران إلى الشيوعية. كان في نوعا ما إجماع في معظم المرجعيات على دعم حراك الشارع، في توحد المعارضة الإيرانية من تودة اليساري إلى اليمين الإسلامي في الخميني، حتى كروب وموسوي اليسار الإسلامي كان منضم لها. هذه في حياد الجيش، كان الجيش هي هذه العوامل لا تتوفر حاليا. الحرس الثوري هو صلب النظام وبالتالي سيحمي النظام، لا يوجد توحد في المعارضة الإيرانية للأسف، لا يوجد إجماع دولي حتى بين أمريكا وإسرائيل على سقوط النظام. هل النظام أصبح مكلف بقائه؟ بلا شك الأحداث الأخيرة حتى المعتدلين بدأوا ينظرون أنه بقاء النظام أعلى تكلفة من سقوط النظام.
0: أستاذ محمود،
3: لو كان بالإمكان احتواء القاعدة أو داعش أو التنظيمات الإرهابية يمكن احتواء الحرس الثوري، لا أعتقد. هذه أيديولوجيا لا يمكن ننتهي. أنا لا هل كان بالإمكان التحاور مع داعش عندما كانوا في الموصل أو حتى مع القاعدة والوصول معها إلى نتائج؟ يمكن أيضا. الحرس الثوري لديه نفس الأيديولوجيا باختلاف هذا، أنا أتحدث عن الميليشيات والحرس الثوري الولائيين ولا أتحدث عن المكون الشيعي.
0: يعني بقاؤه مكلف أكثر،
3: موضوع مختلف تماما. هذا المواطنين وعرب وكل الاحترام والتقدير، لكن هذه الميليشيات التي استباحت الدماء في لبنان وفي سوريا وفي العراق اليوم والحرس الثوري وما يقوم فيه لا تختلف أيديولوجيتهم عن القاعدة وداعش.
0: أستاذ مسعود،
4: حتى البندقية التي موجودة في علم في شعار الحرس الثوري نراها في كافة الأعلام التي ترفع من قبل كثير من الميليشيات، نفس البندقية نراها وهي بندقية صناعة ألمانية في إيران كانوا يسموها جي سي يعني جي ثري. هذه البندقية اليد التي ترفعها هي نفسها موجودة في شعار حزب الله، في كتائب حزب الله العراق. هذا أكبر دليل على وحدة الساحات. عندما إيران كونت الحرس الثوري وأوجدت ذراع التدخل الخارجي فيلق القدس تحت اسم القدس، هذا الاسم المقدس، أعتقد بأنها كانت لها خطة واسعة الانتشار، وهذه الخطة اليوم نحن نعيش تداعياتها.
0: شكرا لكم. طبعا هذا الموضوع متشعب جدا ويبدو بأنه سنتناوله يعني لأيام طويلة، نأمل أن تكون النتيجة إيجابية. أشكرك أستاذ مسعود سعادة السفير، أستاذ منيف وأستاذ محمود المجالي، والشكر موصول لكم مشاهدينا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد،
4: العالم الليلة الآن.

0: النظام الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلينا؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
10: المتخالفون،
12: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
14: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
14: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح أني
14: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM
17: نستقول بشكل واضح أن رئيس
18: الأحداث تتسارع

0: والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
4: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
4: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
5: رحل أنوار سعداء جدا.
4: معنا لن تمل الرحلة.
6: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
7: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يقول يعني بالصفة السمعت اللي دعتكم بالصفة.
4: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالسهل.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
4: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتشابك المصالح تصبح الحقيقة أكثر تعقيدا من أن يختصرها عنوان. هنا الشارع السياسي مساحة للنقاش الهادئ والتحليل العميق، حيث لا نقدم الخبر بل نقدم ما يختفي بين عباراته. نقرأ التطورات من زوايا متعددة، نضعها على طاولة الحوار بين الرأي والرأي الآخر وبين الوقائع الثابتة والأسئلة الملحة. نستند إلى أحدث التقارير، نحاور ضيوفنا ونختبر الأفكار لنصل معا إلى صورة أوضح بعيدا عن الضجيج. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: وقبل أن نغوص في ملفات الشارع السياسي لهذه الليلة، نتوقف عند بعض العناوين والأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي ترامب يقول لموقع أكسوس الإخبارية: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لذلك. ويضيف إن الإيرانيين لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني مصغر غدا. وزارة الخارجية الأمريكية تدعو الأمريكيين إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية. الجيش الكويتي يتحدث عن استهداف ثان لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم، ولا إصابات بشرية جراء الاستهداف الثاني. هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن رفع درجة الاستعداد في سلاح الجو الإسرائيلي، وتقول إن إسرائيل ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل إذا انضمت إلى حرب إيران. مسؤولون أمريكيون يبلغون نظرائهم الإسرائيليين بالاستعداد في أي

وقت. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول ستتلقى إيران ضربة ساحقة إذا ما هاجمتنا. أخيرا الحكومة البريطانية ردا على الحرس الثوري تقول قواتنا مستعدة لحماية البلاد. سقوف مرتفعة من التهديدات المتبادلة لم تكتفي بإسقاط أولى جدران التفاهم بل دفعت بمقتل

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد قبل ساعات أنه يدرس إمكانية شن هجوم على إيران أكبر مما شاهدناه في الماضي، ويقول إنه لو طلب من إسرائيل الانضمام إلى حرب إيران ستنضم خلال دقيقتين، لكن انضمامها ستكون له عواقب. في هذا المشهد المتوتر لم يعد هناك حديث عن حلول وسط، بل عن معادلات ردع متقابلة يكتبها كل طرف بلغته الخاصة. يارا فارس والمزيد.
1: في ميزان واشنطن المعادلة حاسمة، أي استهداف إيراني لسفينة في مضيق هرمز سيقابله رد مباشر يطال بنية تحتية داخل إيران من جسور إلى محطة كهرباء. أما طهران فترسم معادلتها على قاعدة أكثر شمولاً وخطورة، إذا غاب أمنها فلن تبقى أي بنية تحتية آمنة في المنطقة بأسرها، وترفع سقفها أكثر بربط أمن الملاحة في هرمز بخروج القوات الأمريكية، مختصرة المشهد بعبارة ثقيلة: الوضع لن يعود كما كان، إما الجميع أو لا أحد، في إشارة صريحة إلى معركة النفط وتدفقه. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تثبيت معادلة العين بالعين، ملوحاً برد حاسم وقوي على أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية. وفي المقابل جاء الرد الأمريكي بلهجة لا تقل حدة، إذ توعد وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الثمن الذي ستدفعه إيران سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها، وأضاف أن طهران تسعى يومياً لإبرام صفقة.
0: وقبل أن نفتح الملفات والحوار نتوقف مع مراسلنا في واشنطن بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. بداية أطلعنا لو تكرمت على آخر التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي وما الذي يقصده بها حين تحدث عن أن إيران لم تتلقى بعد ما يكفي من الألم.
2: من الواضح أن الرئيس الأمريكي في هذا الصباح يكشف أكثر عن خطته العسكرية، وهي خطة عسكرية تفاوضية في الوقت ذاته. أولا هو يقول أن إيران سوف تكون مسؤولة عن تصرفات الحوثيين، والسبب هو أن إيران لديها ساعد وسواعد في منطقة الشرق الأوسط، وهي تتخفى وراء هذه السواعد لفترة طويلة. لا يريد الرئيس الأمريكي أن يتعاطى فقط مع الحوثيين، بل يريد أن يتعاطى مع من يعطي الأوامر للحوثيين. الأمر الآخر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 10 أيام قامت بعمليات قصف، وتوجهت هذه العمليات بشكل خاص لحماية منطقة مضيق هرمز وضرب البنية التحتية التي تهدد سلامة الملاحة في المياه الدولية. وسعت أيضا الولايات المتحدة قليلا هذا القصف على الأراضي الإيرانية، ولكن حتى الآن ليس هناك تجاوب من قبل الإيرانيين. يريد الرئيس الأمريكي أن يقول للإيرانيين من خلال هذا التصريح أن لديه القوة العسكرية الكافية لكي تشعر إيران بالوجع، وبالتالي تقبل بالشروط التي يفرضها عليها.
0: الحكومة الإسرائيلية تعقد يوم غدا اجتماعا أمنيا مصغرا في خضم الحديث عن إمكانية المشاركة في العمليات ضد إيران. هل هناك أي إشارات رصدتموها في واشنطن عن احتمالية مشاركة إسرائيلية في العمليات المقبلة ضد إيران؟
2: حتى الآن العكس هو صحيح. الرئيس الأمريكي عندما تحدث هذا الصباح إلى أحد الصحفيين من أكسيوس قال له إن الإسرائيليين سوف يكونون دائما مستعدين للانضمام إلى حملة عسكرية، ولكن في هذا الوقت الرئيس الأمريكي يعبر على أن أفضليته وأولويته هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المهمة.
0: بيير غانم مراسل العربية كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. هكذا إذن تتكثف لحظة المواجهة بين منطقين، منطق الردع الشامل ومنطق الضغط التصاعدي، فيما تقف المنطقة على حافة معادلة مفتوحة لا تقبل أنصاف الحلول. ينضم إلي من عمان المحلل الأمني والاستراتيجي الدكتور عمر الرداد، ومن المنامة الكاتب الصحفي أحمد جعفر. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دكتور عمر

0: The Economist وصفت المشهد في المنطقة بأنه على حافة انفجار إقليمي. هل بدأنا فعلا مرحلة الانتقال من سياسة الردع إلى مرحلة أشد تتحدث فيها الأطراف المعنية لا سيما الولايات المتحدة عن كسر التوازنات في المنطقة؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم والإخوة المتابعين العربية. نعم، أعتقد هذا التقدير الصادر عن الإيكونوميست وغيرها من مواقع وثينك تانكس غربية هو موقف نتشارك فيه بالشرق الأوسط مع تقدير هذا التقدير الموقف الخاص بأن المنطقة بالفعل على شفير، ليس حرب إقليمية لكن على شفير هاوية في ظل تصلب وتشدد الحرس الثوري الإيراني وذهابه باتجاهات انتحارية واستشهادية ومحاولته لتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة بما يتجاوز مسألة مضيق هرمز وفتح هذا المضيق. ناهيك عن الملفات الأخرى، نرى اليوم كيف يستثمر ويحرك أذرع موجودة سواء بالعراق من خلال أولياء الدم وغيرها من المسميات، والتحرك الحوثي الجديد واضح جدا أن رهانات إيرانية الحقيقة ما زالت تبنى على تناقضات داخل أمريكا، تراجع شعبية الرئيس ترامب، في حين أن الكونغرس الأمريكي يفوض الرئيس مجددا بقرارات الحرب ويخصص المزيد من الأموال، في حين وكأننا على الصعيد العسكري والأمني نشهد أجواء مشابهة لما قبل الحرب، أي لما قبل 28 فبراير. مزيد من الحشد العسكري، توسعت العمليات العسكرية الأمريكية على سواحل الخليج وأصبحت أكثر دقة وبأهداف نوعية داخل العمق الإيراني، تصل إلى طهران ويبدو أنه يجري العمل على عزل الجزر الإيرانية ومنطقة ليس فقط بندر عباس وجزيرة قشم بل أكبر من ذلك وأوسع، يبدو الجنوب الإيراني اليوم أمام ما يشبه الخطوط الصفراء والحمراء في غزة والجنوب اللبناني أو التأسيس لهذه الصورة. المنطقة بالفعل أمام تفجير أكبر مما شهدناه بالسابق. طيب، الحرس الثوري أعتقد أنه كل لحظة تمر دون الاستجابة ولو كانت محدودة، ولو كانت اللقاء بنقطة وسط مع الأمريكيين، الحقيقة ما دام يصر على استمرار الحرب لأسباب مرتبطة بالحرس الثوري نفسه الذي يعتقد أن كل في
0: استمرار. يعني أنت ترى أن المنطقة بالفعل على أو الحالة والأزمة على وشك أن تنتقل إلى مرحلة أكثر جدية وأكثر اصطداما. أستاذ أحمد، دول المنطقة ومن ضمنها البحرين كانت قد حذرت قبل انطلاق أو قبل اندلاع هذه الحرب في 28 فبراير الماضي، حذرت من الحرب وتبعاتها وقالت أنه لابد أن نستهلك مزيدا من الوقت من أجل التسويات السلمية. اليوم بعدما عانته البحرين ودول أخرى في المنطقة مثل الكويت والإمارات وقطر وحاليا الأردن أيضا، بعد ما عانت من الفكر الإيراني الذي ما زال يصر على استهداف هذه الدول بأشكال مختلفة بالمسيرات والصواريخ، هل دول المنطقة اليوم تغير موقفها فيما يتعلق من الحرب إذا ما قررت الإدارة الأمريكية توسيع النطاق مثل ما قال أو أشار أو ألمح الرئيس الأمريكي اليوم مرتين؟
2: تحياتي لك حسن ولضيفك عمان ولجميع مستمعي إذاعة العربية. نعم حسن، يجب أن نؤكد قبل أي شيء أن دول الخليج مارست أقصى درجات ضبط النفس منذ 28 فبراير. لم تدخل في هذا الصراع. الدول الخليج أو العواصم الخليجية تعتبر هذا النزاع ليس نزاعها بالمطلق، هي تركز دائما على التنمية وعلى دفع يعني عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، ولذلك دول الخليج هي دائما تنتهج نهج السلام والحوار في أي نزاع أو أي صراع سواء في المنطقة أو حتى على الصعيد الدولي، واستثمرت كثيرا في الوساطات في

0: الحروب والنزاعات الدولية ونجحت في ذلك. اليوم أنا أعتقد أن الاشتراك إيران لدول الخليج في كطرف في هذه الحرب بشكل غير مباشر هو يعني يدل على أن النظام الإيراني يعيش في زاوية ضيقة ويستهلك كل ورقة يملكها في صراعه مع واشنطن. وشاهدنا في في الآونة الأخيرة فعل ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وازدادت الميليشيات الموجودة في العراق في ضرب الكويت مثلا. وهذه الأوراق أنا باعتقادي أقرأها كدليل ضعف من قبل الجانب الإيراني في مواجهة الضغط الأمريكي، سواء الضغط الاقتصادي عبر الحصار وإعادة العقوبات أو إعادة حظر تصدير النفط الإيراني، بالإضافة إلى الضربات العسكرية الكبيرة التي تستهدف الساحل الجنوبي من تحت أو من ما وراء مضيق هرمز إلى الحدود العراقية الإيرانية. لكن اليوم شاهدنا حسن بيان خليجي أردني صارم جدا يؤكد على أن دول الخليج تمتلك الحق الأصيل والكامل في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك هناك إشارات قد ترسل إلى الجانب الإيراني بأن صبر الخليج وحكمته يعني في تصدي للعدوان الإيراني وعدم الرد بالمثل قد يكون له وقت، ولكن لا نزال بصراحة يعني نشعر أن دول الخليج لا تزال متمسكة بالخيار الدبلوماسي والسياسي، لا تزال متمسكة بالخيارات القانونية وبمحاولة الردع والاستثمار في التصدي لكل المقذوفات الإيرانية على جميع دول المجلس، لا سيما وأن العواصم الخليجية حسن سجلت نجاحات باهرة جدا. صحيح. في التصدي لكل الطائرات المسيرة والصواريخ. طيب. الإيرانية.
1: دكتور عمر، يعني لنفترض أنه هناك سيناريوهات أخرى مثلا بالحديث، وتأسيسا على ذلك أود أن أسألك سؤالا افتراضيا، يعني ما هي حدود التصعيد المقبول؟ وخلينا نحط تحت كلمة مقبول 10 سطور، ما هي حدود التصعيد المقبول قبل أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة مباشرة أوسع من التي شاهدناها في منذ بداية الحرب ولمدة 40 يوما؟
2: حقيقة التصعيد المقبول وتحتها أيضا 10 خطوط أو أكثر، أعتقد أنه يبقى بإطار الجغرافيا الإيرانية وفي إطار الضربات التي يفترض أن تكون متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران فقط. هذا هو التصعيد الذي ربما يقبل به العالم، وربما تتخذ بعض المواقف من هذا الطرف أو ذاك، لكن أن تتوسع رقعة الحرب بهذه الصيغة بمعنى أن تصل إلى مضيق باب المندب وأن يتواصل ضرب الأهداف المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن كما جرى بالضربتين السابقتين خلال الأيام الماضية للميناء العقبة ومنطقة العقبة الأردنية، أعتقد هذا لن يبقى مقبولا إلى فترة طويلة جدا. وكما تفضل الضيف من البحرين بخصوص الحقيقة أن حكمة دول المنطقة، وصحيح يستوعبون الآن ويكتفون بالردع للمسيرات والصواريخ الإيرانية خاصة مع إثبات قدرات عالية على التعامل معها وتحول الكثير من أضرارها اليوم إلى التعامل مع الشظايا، يعني تحت هذا العنوان أن تتعامل مع شظايا طائرات وتحاول أن تحمل مدنيين، وهذا ليس منطق الميليشيات، هذا منطق الدول التي تحترم سيادتها وتحترم مواطنينها وتعمل على حفظ أمنهم. في حين المشكلة بإيران أن هناك حرسا ثوريا تتبع له فصائل بمرجعيات أيديولوجية حبيسة لمقولات الحقيقة قديمة وربما تاريخية تحاول ترجمتها تجاه الأردن وتجاه دول الخليج، حتى الفهم الإيراني فهم غريب جدا.

0: تحقيق الحرس الثوري لمسألة الجغرافيا والمياه الإقليمية، يعتقد أن الخليج العربي وأن حدود مياه الإقليمية تمتد لسواحل عمان وسواحل قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، وهذا ملفت للنظر. الحرس الثوري يذهب باتجاهات انتحارية، وعلى العالم التعامل معه. ربما هناك رهانات بالمنطقة وبالولايات المتحدة على أن تيارا براغماتيا وإصلاحيا بقيادة بزكشيان وعرقجي وقالباف، لكن هذا التيار الحقيقة أثبت خلال أشهر الحرب أو المواجهات بين الطرفين أنه يملك خطابا ويقدم تعهدات والتزامات سرعان ما يتم كسرها من قبل هذه الميليشيات، وهذا مدعاة الحقيقة اليوم للتأكيد على مقولة أن هناك بالفعل انقسامات داخل القيادة الإيرانية، وأن الحرس الثوري خطف الدولة الإيرانية بكل مؤسساتها، وخلافا لمقاربات أخرى ربما تقارب المسألة في إيران بأنه هذا ترتيب وتقية سياسية. طيب. وأنا لا أعتقد ذلك. نعم.
1: يعني نعودنا بالحديث مرة أخرى إلى الداخل الإيراني. قبل قليل أستاذ أحمد أشرت إلى أنه قلت أن النظام الإيراني في زاوية ضيقة. اليوم يبدو للبعض أن إيران تفكر بمعادلة إما الجميع أو لا أحد. هل وصلت إيران إلى هذه الدرجة من اليأس، أم هو خيار بالفعل يعني وضعته الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني نصب عينيها منذ أمد بعيد، وكانت تنتظر الفرصة فقط لتنفذ مثل هذه الرؤى على أرض الواقع؟
2: حسن، يعني أنت تعرف جيدا أن النظام الإيراني هو نظام أيديولوجي عقائدي، يعني يعتمد على فكرة معينة، وبعيدا عن هذه الفكرة هو يريد أن يبقى كنظام على قيد الحياة بصرف النظر عن شعبه أو عن دول المنطقة أو عن الاقتصاد العالمي أو أمن واستقرار الدول المحيطة. هو لا يكترث بأي شيء، يعني مستعد أن يبيع كل شيء مقابل أن يبقى هذا النظام الإسلامي الذي جاء في العام 1979 على قيد الحياة. ولذلك هو يرى أن كل الضغط الأمريكي لا يستطيع أن يتحمله إذا لم يشعر الآخرون بكلفة، سواء الاقتصاد العالمي ودول العالم عبر زعزعة أمن واستقرار الممرات المائية التي يتم تصدير منها الطاقة، مما يحدث يعني أزمة طاقة عالمية، وبالتالي يتأثر الاقتصاد العالمي ويتألم جميع سكان العالم، أو حتى يعني أمن دول الخليج. وهذه النقطة مهمة جدا في الذهنية الإيرانية، لأن العقل الإيراني طوال العقود الماضية كان ينظر إلى النموذج التنموي الخليجي بنظر الريبة دائما وبنظر الخوف والقلق،
1: وهذا تبين يعني في أدبياتهم أكثر من مرة. على أي حال، يعني نحن نقول عن هذا النظام إنه نظام إيديولوجي، نتفق أنا وأنت على هذا التوصيف ويتفق الجميع عليه، وهو نظام سياسي. لكن مسألة أن نقول إنه نظام إسلامي، الحقيقة هذه عليها تحفظ كبير جدا، لأنه الممارسات التي صدرت عن هذا النظام ضد الدول الإسلامية وضد المجتمعات الإسلامية في هذه الفترة لفتت نظر الجميع. ابقيا معي ضيفي الكريمين لنقلب صفحة أخرى في هذا المحور. هرمز تحت النار، تصعيد ليلي ومعركة روايات بين واشنطن وطهران. إذا كان النهار قد امتلأ بضجيج المناوشات كما وصفها دونالد ترامب، فإن الليل كان على موعد مع إيقاع مختلف، إيقاع العمليات الدقيقة التي تتحرك في الظل مستفيدة من التفوق التكنولوجي. في جولة هي الثانية عشرة على التوالي، نفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد أهداف داخل إيران في محاولة واضحة لإضعاف قدرة طهران على التحكم بالمجالين البحري والجوي. الانفجارات رسمت خريطة التصعيد جنوبا من بوشهر إلى سيريك، وصولا إلى محيط الأحواز الذي تعرض لقصف صاروخي. جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز دخلت بدورها دائرة الاستهداف، بينما استيقظت طهران على دوي الدفاعات الجوية للمرة الثانية خلال يومين، في إشارة إلى توسع رقعة المواجهة. المزيد في تقرير عصام عبد السلام.
3: القيادة المركزية

0: الأمريكية سينكوم أعادت تبرير هذه العمليات باعتبارها جزءا من استراتيجية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية. لكن خلف هذا التفسير العسكري تتكدس أوراق أكثر حساسية على مكتب الرئيس الأمريكي، ترسم ملامح مرحلة قد تكون أكثر تصعيدا. طهران لم تصل بعد إلى مرحلة النضج لعقد اتفاق، هذا ما يراه ترامب، لكن وزير خارجيته يذهب أبعد من ذلك، فهو يرى أن إيران في مأزق عميق وستدفع أثمانا مضاعفة إن لم تتجاوب. في الميدان تتحدث الأرقام، تعزيزات عسكرية متزايدة، أسراب مقاتلات إضافية ورفع لجاهزية القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب دعم لوجستي وطبي متقدم في الشرق الأوسط.
1: لكن لا يزال القرار النهائي مؤجلا والنقاشات مستمرة والاحتمالات مفتوحة من عمليات محدودة إلى مواجهة واسعة النطاق، فيما تبقى المشاركة الإسرائيلية حتى الساعة مرتبطة باعتبارين رئيسيين: تعرضها لهجوم مباشر أو إذن أمريكي صريح بالانخراط. أعود إلى ضيفي الكريمين، المحلل الأمني والاستراتيجي دكتور عامر الرداد من عمان، والكاتب الصحفي أحمد جعفر من المنامة. دكتور عمر، يعني من واقع خبرتك كشخص مهتم بالاستراتيجية التي تعيشها المنطقة، أود أن أسألك إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تتحول الضربات الأمريكية التي نشهدها منذ 12 ليلة حتى الآن، أن تتحول من ضربات تكتيكية مدروسة محسوبة إلى حملة استراتيجية شاملة، وفي بالنا أيضا في ذهننا ما صرح به الرئيس الأمريكي اليوم.
2: نعم، أعتقد الرئيس الأمريكي اليوم يبدو أنه أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية وتقدير الموقف الإسرائيلي الذي شكك الحقيقة بالاتفاق الإطار الذي تم توقيعه
1: حتى قبل توقيعه. نعم، شككوا.
2: نعم نعم، هو قبل توقيعه، لكن كان أحد المحطات الفاصلة التي ازداد التشكيك الإسرائيلي بإمكانية قبول إيران بتنازلات، وأنه إيران اعتادت المراوغة والانقلاب على الاتفاقات، والصور المصغرة التي تؤكد ذلك كانت اتصالات عباس عرقجي كوزير للخارجية مع القطريين ومع السعوديين، وبعد إغلاق الهاتف مباشرة تأتي الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني. هذا التقدير أعتقد اليوم الرئيس ترامب، بعيدا عن كل الرهانات الإيرانية كما قلت التي تستند إلى انقسام بالكونغرس، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة، التشكيك بالتحالف الأوروبي وإمكانية وقوف الأوروبيين إلى جانب الولايات المتحدة، كل هذه الرهانات اليوم سقطت تباعا، ويبدو أننا أقرب الحقيقة. صحيح أننا بالإطار الاستراتيجي العام ما زلنا بإطار السياسة أو مقاربة العصا والجزر من قبل الأمريكيين، بمعنى أنه قد يحدث انكسار بأي لحظة رغم هذه الحشود وهذا التصعيد، وربما تقدم إيران تنازلات، لكن من الذي سيقدم هذه التنازلات، وهل لديه القدرة على الالتزام بها؟ بمعنى هل هو عباس عرقجي وقاليباف وفزيكشان، وهل هم لديهم القدرة على إلزام الحرس الثوري الإيراني بما يقدمونه من تعهدات والتزامات؟ أعتقد الأمريكان استراتيجيا بقيادة ترامب وصلوا إلى قناعة أنه كلما خسر هذا الحرس الثوري وكلما تعرض لضربات أشد، كلما كانت إيران أقرب لتقديم تنازلات وأقرب لتحقيق التيار البراغماتي بعض التقدم بإقناع الرأي العام الإيراني وإقناع بعض تشكيلات الحرس الثوري والجيش الإيراني بضرورة إنقاذ إيران وإنقاذ الشعب الإيراني ومقدرات إيران، لأن يعني استراتيجيا أيضا أن مشكلة الحرس الثوري ومشكلة إيران مع الولايات المتحدة هي ليست مع الدولة العميقة الأمريكية بقدر ما هي

0: مع الرئيس ترامب وتوجهاته. وأعتقد أنه لو كان الرئيس ديمقراطي كالرئيس أوباما والرئيس بايدن بكل وضوح وصراحة ربما كانت ستمضي ضمن اتفاقات يتكرر معها المشهد بعد سنوات.
1: الله أعلم وين كنا، الله أعلم وين كنا سنكون يعني لو كان الحال مثل ما أشرت. الحقيقة باقي معي دقيقة أعود فيها للأستاذ أحمد. اليوم أو استمعنا يوم أمس جاسم البداوي كان بتحدث اللي هو أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه دعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية. خلينا نسمع إيش قال جاسم البداوي وأعود لحضرتك بالتعليق.
2: ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتداداً لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع بدلاً من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
1: إذن أستاذ أحمد مثل ما تابعت معنا يعني يركز جاسم البداوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي ليس فقط على تأثيرات الحرب على دول الجوار والحرب مع أمريكا وجهات أخرى، وإنما يتحدث عن تأثيرها في العمق الإيراني. يقول أن الشعب الإيراني بشكل أو بآخر هو الذي يدفع ثمن هذه الحرب لأن النظام يهدر مقدرات هذا الشعب في سياسات التصعيد والصراع بدلا من أن يوجهها إلى التنمية والازدهار والاستقرار. وهذا يعيدنا بالمناسبة أخي أحمد إلى المقارنة التي أشرت إليها حضرتك قبل قليل. يعني من وجهة نظرك هل سيستطيع الشعب الإيراني أن يستمر أكثر في دفع فاتورة هذه السياسات في أقل من دقيقة؟
3: أعتقد يعني داخليا المشهد الإيراني معقد جدا. يعني القومية الإيرانية الفارسية تحديدا لا يمكنها أن تخرج ضد الدولة في زمن الحرب، ولا يمكنها أن تقبل حرب على الدولة في هذا الوقت، ولكنها لا يمنع أن الجمهور الإيراني وغالبية الشعب الإيراني هو يعني ناقم ضد النظام وناقم ويريد إسقاط النظام. وهنا استشهد بتقرير سري سربه موقع إيران واير خلال الأيام الماضية، وتقرير هذا التقرير الحكومي الذي يعني صاغه مستشار رئيس بزشكيان للشؤون الاجتماعية. هذا التقرير كشف عن جانب خطير جدا أكد فيه أن يعني معظم الشعب الإيراني غير راضي عن الحكومة ويرغب في التغيير. أكثر من 90% من الشعب الإيراني يرغب في التغيير، ولكن المشكلة الأساسية أن التقرير ايضا لم يذهب الى انه يجب ان تعالج المشكله من الجذور، بل ذهب الى حلول ترقيعيه لاداره هذا الغضب فقط حسب، لا اكثر ولا اقل.
1: بين حسابات الردع ورسائل النار، هل ما نشهده استعراض قوه عابر ام بدايه تحول يعيد رسم خريطه التوازنات؟ ربما نكتشف قريبا ما إذا كنا أمام أزمة يمكن احتواؤها أم مواجهة أوسع لا يريدها أحد لكن الجميع يستعد لها. أشكر ضيفي المحلل الأمني والاستراتيجي الدكتور عامر الرداد من عمان والكاتب الصحفي أحمد جعفر من المنامة. مستمرون.
4: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
6: بخبر يهمك،
7: رأي جدل ومفاجآت،
5: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
8: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
5: بلقطة،
9: تهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
5: أو مسمع فني مثلاً.

0: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: أهلا بكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض. مسيرات الظل، رسائل عبر الحدود وتصعيد بصيغة الوكلاء. في وضح النهار دوي هجوم جديد عند منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، لكن صداه تجاوز الجغرافيا الضيقة ليحمل رسائل أوسع. الجيش الكويتي أعلن تعرض المنفذ لهجوم بطائرات مسيرة، أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل إصابات، فيما سارعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الاستهداف الأول لأنه استهدف مرة ثانية قبل قليل. الهجوم لم يكن معزولا، فالمناطق الحدودية الكويتية باتت ضمن بنك أهداف متكرر منذ أواخر فبراير الماضي، مع تطور لافت في أدوات التنفيذ بلغ حد استخدام مسيرات مرتبطة بأسلاك فايبر، في دلالة على محاولات تجاوز التشويش الإلكتروني أو رفع دقة الإصابة. هلا العلي والمزيد في هذا التقرير.
4: في خلفية المشهد تتكشف روايات أكثر تعقيداً. مصادر كشفت أن ميليشيا أولياء الدم العراقية تقف خلف استهداف دول عربية بذريعة ضرب قواعد أمريكية في إطار عمليات تدار بعناية أكبر مما يبدو. خلايا صغيرة لا تتجاوز 10 عناصر تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني تتولى تشغيل مسيرات متطورة انطلقت من الأراضي العراقية نحو أهداف في الأردن والكويت وصولاً إلى السعودية، حيث تبنت هذه الفصائل سلسلة من الهجمات في الإقليم. هكذا يتحول الاستهداف من حوادث متفرقة إلى نمط عملياتي منظم يوسع رقعة الاشتباك دون إعلان حرب مباشرة ويعيد رسم خطوط التماس عبر الحدود. وبالتوازي مع هذا التصعيد الميداني تتحرك السياسة في مسار مختلف. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يصل إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث ملفات التعاون الثنائي وقضايا الأمن الإقليمي. وفي رسالة بدت موجهة للداخل والخارج معا، شدد الزيدي في تغريدة على أن ما يجمع بغداد وطهران من تاريخ وجغرافيا ومصالح مشتركة يفرض استمرار الحوار والتعاون على قاعدة الاحترام المتبادل. لكن بين مسيرات تعبر الحدود وتصريحات تدعو إلى التهدئة، يبقى السؤال معلقاً: هل تستطيع الدبلوماسية اللحاق بإيقاع التصعيد أم أن حروب الظل باتت هي القاعدة؟
3: في لحظة إقليمية مشحونة تتقدم المواجهة بين واشنطن وطهران من لغة الرسائل إلى حافة المعادلات الصريحة، ودول المنطقة تقول الأمن والسيادة وحرية الملاحة أولا. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي بشار جرار. من القاهرة ينضم إلينا مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي. أرحب بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من الأستاذ رائد، هل تمثل هجمات المسيرات على الكويت والأردن تحولا نحو تصعيد إقليمي منظم في هذه المرة عبر وكلاء إيران في المنطقة؟ أستاذ رائد لا تسمعنا؟ يبدو أنك لا تسمعنا، أعود إليك بعد قليل. أستاذ بشار ضيفنا من واشنطن، السؤال التقليدي ربما والذي أتوقع ما هي إجابتك عليه، لكن لابد أن أسألك عنه: إلى أي مدى يمكن تحميل طهران مسؤولية هذه العمليات بشكل مباشر، عمليات العبث بالأمن والبنية التحتية في دول المنطقة؟
5: وعزيزي باعتقادي أنه عرقشي أجاب على ذلك عندما قال العين بالعين ورد

0: عليه ترامب عمليا، ولكن بلسان مارك روبيو بأنه الرأس بالعين الآن. تضرب إيران، تضرب بالعمق، اليوم سيكون 13، وهذه الضربات واضح أنها مؤلمة حسب ما قال روبيو، بأنه حتى في قمة الآسيان أرسلوا العديد من الوسطاء للقول بأنهم جاهزون لإبرام اتفاق. واضح أنهم لن يتمكنوا من إقلاع الرئيس ترامب. كما قال روبيو، تبين كل مرة تتم منحهم فرصة بالتوقيع على اتفاق، إما يعني يخترقون هذا ويخرقونه، وإما يحاولون تغييره. وهذا الذي جرى الآن بالنسبة لترامب، يحمل إيران المسؤولية، لأن هؤلاء ليسوا بوكلاء، إنهم عملاء عزيزي، عملاء ارتبطت ليست فقط قرارات التوجيه بهذه الرسائل العدائية، ليست بالظل، هي تحت الشمس ومكشوفة، مكشوفة للجميع. لأنه عندما يكون ما يسمون مستشارون، ورأينا كيف هو المستشار الإيراني يتصرف، كيف تصرف بسوريا، هؤلاء شركاء بالجريمة، بمعنى أنه الحرس الثوري، ما يسمى الحرس الثوري، يرسل هؤلاء الضباط لمجموعة كما أشرتم في المقدمة قد لا تتعدى بضعة أشخاص، خلايا صغيرة، ويطلقون هذه المسيرات، يحاولون فيها الوصول إلى ما يعتقدون أنه هدف أسهل من الرد بشكل مباشر على القطع البحرية الأمريكية، على القواعد الأمريكية والإسرائيلية الموجودة أقرب إليهم، سواء في تركيا، في أذربيجان، في مناطق أخيرة، اليمن عنده قريب بالنسبة لجيبوتي. هذا كله يشير عزيزي بأن ما يقوم به النظام الإيراني كشف عن ما كان يقوم به 47 عام. هذا النظام يريد ما يسميها تصدير الثورة، الآن يريد أن يفرض البلطجة والابتزاز، ليس فقط على الملاحة البحرية، هو يريد أن يهيمن على كل الشرق الأوسط. لذلك لم يتردد بالمجاهرة بأنه يعطي تعليماته للحوثي باستهداف باب المندب، ولذلك أيضا يتم الاعتداء على سفينة سعودية ترفع العلم الصيني. الصين هي التي اللي ضمنت الحوثي بأن لا يقوم بأي إجراءات عدائية أو عدوانية بالنسبة للملاحة البحرية أو المملكة العربية السعودية. فهذا تبين عزيزي، وحتى تسمية هذا التنظيم أولياء دم، أي دم، عن أي دم يتحدثون وعن أي ولاية يدعون. الآن الأمور أصبحت منكشفة، وباعتقادي لذلك الرئيس ترامب يضغط باتجاه الحسم العسكري، وربما يعني أيام أو ساعات ونرى ماذا سيفعل في جبل الفأس تحديدا.
1: طيب أستاذ بشار ريثما يجهز يعني معنا الاتصال مع ضيفنا الآخر من القاهرة. إذا كان وزير الخارجية الإيراني الحالي عباس عراقجي يقول العين بالعين، ووزير الخارجية السابق منوشهر متقي كان يتحدث عن اجتياح بعض الدول العربية القريبة، ما الذي يمكن أن يقوله عباس عراقجي بعد 5 أو 10 سنوات من الآن بعدما يغادر المنصب عن دول المنطقة وعن السيناريوهات المخفية التي تدار في الخفاء؟
0: بارك الله بك أخي حسن، أنا أحييك كزميل وكصحفي في حسن الاقتباس، لأنه هذا يكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام القبيح. القبيح لأنه بالفعل كما وصف هذا محور شر، وله أدوات، هذه الأدوات لم تكن بساطها لا فلسطين ولا القضية الفلسطينية ولا الأقصى، اللي يدعوا أنه طوفان الحية الآن يشكر إيران بعد خسارة أكثر من 80% من قطاع غزة. أقمار الصناعية تظهر أنه عمليا غزة ضاعت، يعني إن لم تسترد بطرق تؤكد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتؤكد الضغط العربي الإسلامي بحل الدولتين، فواضح هؤلاء ماذا يريدون. هذا الذي يكشف أنه لا يوجد هناك، وقلتها يعني بمعيتك ببرامجك أو مع زملاء آخرين عزيزي عبر العربية الحدث، بأنه لا يوجد متشدد وإصلاحي في إيران. ما يوجد هو ما وصفه ترامب مؤخرا، هناك المتشددين والأكثر تشددا، ومنهم من هم وصفهم بالمجانين، ومنهم من هم البراغماتيين، لكن الغاية واحدة، الغاية هي الهيمنة. يعتقدون بأن ما يؤمنون به حقا، ويريدون فرض هذا الباطل وهو ليس بحق على الجميع، بقوة النار، بقوة الترويع، بالبروباغاندا. يعني تجد عندما يزعم ما يسمى الحرس الثوري بأنه استقى المعلومات لإحداثيات الاعتداء على الدول العربية الجوار من خلال أطراف موجودة داخل تلك الدول، يعني هو

0: يحاول أن يتهم المواطنين بأنهم مزدوجي الولاء أو أنهم خونة، وهم بكل الأحوال إن كان صحيحا ما يزعمون فهي خيانة، لأنه هو يتعامل مع عدو ضد بلاده. وهذا الأمر عزيزي باعتقادي يكشف إنه هذا النظام هذا ما يريده، هو محاولة نقل الأزمة، نقلها إلى الداخل بتلك الدول على أمل أن يخفف الضغط عليه في ساحات أخرى.
1: طيب أنا سأعود وأشير مرة أخرى إلى ما تحدث به أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الذي وجه دعوة مباشرة للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإيرانية.
2: ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
1: أعود إلى ضيفي من واشنطن الأستاذ بشار جرار. طبعا ضيفنا الآخر يعني تعذر العودة إليه بالاتصال، لذلك تحملنا أستاذ بشار. تابعت معنا ربما الأخبار التي تحدثت عن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، كان ربما لافتا منذ أسبوعين أن كانت واشنطن هي الوجهة الأولى لرئيس الوزراء العراقي الجديد وليس طهران على ما جرت عليه العادة في العراق. فنسأل سؤال مرة أخرى، يعني هل تتوقعون أنه هناك رسالة نقلها الزيدي من واشنطن إلى طهران، أم يحاول هذا الرجل أن يعيد موضع العراق ضمن أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يحملها توم براك مبعوث البيت الأبيض إلى سوريا والعراق متنقلا بين عواصم المنطقة؟
0: أحسنت عزيزي حسن مرة أخرى في سؤالك الإجابة، ولكن هذه الرسائل الآن على الهواء مباشرة. يتحدث الرئيس ترامب من مقر الـ EPA في واشنطن ويوجه رسائل مرة أخرى لإيران، يذكرها 12 ليلة مرت، الساعات القادمة لن تكون بالضرورة أقل وطا، بمعنى الرسالة هي واحدة، السلام عبر القوة. الزيدي أن يأتي إلى واشنطن هذا تصرف يعني حكيم، قبل أن يأتي كما يقال قدم حسن نية بأنه واجه حملة فساد، حملة مكافحة إرهاب، بعدما عاد تشكيل قيادات، غير قيادات عسكرية خاصة قيادة مكافحة الإرهاب، أعطى تاريخ زمني محدد بنهاية سبتمبر لن يكون هناك أي فصيل عراقي مسلح. هذه كل رسائل ذهب بها هو نفسه، يعني الزيدي يحمل رسالة عراقية قبل أن تكون أمريكية لطهران. أولا ليست هي المحج يعني ولا القبلة الأولى التي يتوجه إليها، ذهب إلى واشنطن أولا لأن يريد المستقبل ولا يريد الماضي. يوجه رسالة أيضا للإيرانيين، يلتقى لاحظ الصورة مع باسل شكيان مع الرئيس،
1: صحيح.
0: لم نرى يعني طبعا المرشد هو متوارع الأنظار إن كان على قيد الحياة، ولكن لقاؤه كان مع رئيس الدولة مع باسل شكيان، وهذا شيء على الأقل هذا ما تم تصويره. يشير أيضا أن الرسالة وصلت أن دول الآن تفاوض وسلطة شرعية هي التي تفاوض، وباعتقادي نعم حمل الرسالة عزيزي. لكن الرسالة الأقوى وأختم بها هي ما أشرت إليها بسؤالك أخي حسن، توم براك بعدما كلف بملف، هو سفير ترامب الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا،
1: صحيح،
0: كلفه يكون بالملف السوري، ملف السوري كل موضوع الشرع والتمكين الضبط الوضع الداخلي في سوريا، بعدها إطلاق الإشارات إلى دور لقوات السورية في لبنان لتفكيك حزب الله. وهذا الأمر عزيزي قبل ذلك لا ننسى تم الإفراج عن الدواعش، عصابة داعش الإرهابية اللي كانوا بسجون مناطق كردستان سوريا وتم تسليمهم إلى السجون في العراق. بعدها توم براك صار مكلفا بملفي العراق وسوريا بتركيز أكثر الآن على الجانب العراقي. كان في الصورة مع الزيدي وكان في الصورة

0: الصورة أتحدث عنه أيضا ترامب عندما تحدث
1: صحيح.
0: مع رئيس
1: مع الرئيس
0: لبنان
1: اللبناني صحيح.
0: حزب الله
1: صحيح.
0: فهو الاسم المكرر دائما توم براك،
1: يعني تعتبر أنه تقريبا إلى حد ما يعني وإن بالغنا في التعبير ربما هو ظل ترامب في هذه المنطقة.
0: أحسنت. طيب. في تفكيك محور الشر الإيراني
1: طيب.
0: من الرأس للعملاء.
1: في موضوع آخر يعني أود كمان أن أناقشه مع حضرتك وأستمع إلى رأيك في وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا، أكد أن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة ومن المنطقي أن تدخل معها في اتفاق تطوير برنامج نووي مدني سلمي.
2: الولايات المتحدة تسعى دائما إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع حلفائها، فالسعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة، ومن دون الخوض في تفاصيل هذه الاتفاقية تحديدا يمكنني القول بشكل عام أننا لسنا الدولة الوحيدة في العالم التي توفر التكنولوجيا النووية. وعندما تقرر الدول تطوير برنامج نووي مدني سلمي فإننا نفضل أن تتعاون معنا بدلا من أن تتجه إلى دول أخرى، فهذا يتيح لنا أن يكون لنا تأثير في مسار هذا البرنامج ويمكننا من التأكد من وجود الضمانات والضوابط لازمة وأمور من هذا القبيل. وفي حالة السعودية فهي شريك استراتيجي ومهم بالنسبة لنا، لذلك فإن من المنطقي أن ندخل معها في مثل هذا الاتفاق.
1: أعود مجددا إلى ضيفنا من واشنطن المحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار، يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل فنية مرتبطة بهذا الملف وهو مهم من دون شك، لكن سؤالي لحضرتك عن ما سيأتي بعد، هل يمكن أن تمهد اتفاقات من هذا النوع لصفقات أكبر تشمل ترتيبات أمنية أو سياسية أوسع في المنطقة تحديدا بين الجانبين الأمريكي والسعودي وربما الدول الأخرى القريبة من هذا المحور؟
0: بلا تردد أقول جازما قطعا نعم عزيزي، واللافت أنه الآن ترامب يتحدث عن الاي اي ويقول، تذكر عندما زار المملكة العربية السعودية كان من أهم ما تم الاتفاق عليه هو التعم نقل وتوطين التكنولوجيا الأمريكية بما صحيح. في ذلك الدفاعية، أكد الحديث عن أهمية الـ AI وأنه هذا يتطلب طاقة كهربائية عالية جدا حتى تستطيع أن تخدم هذه القدرات، وهذا يتطلب قدرات متعلقة بالطاقة، لذلك كان التفكير في منطقة الخليج العربي بالذات الشراكة مع السعودية في هذا الأمر. وعندما أنا تابعت هذا الموضوع بخاصة ملف التايم لاين السعودي، هناك الكثير من المواد التي توضح لماذا جاء هذا الاتفاق وبأي سياق. هذا قديم تم التأسيس له بالعلاقات الأمريكية السعودية اللي عمرها 80 عام، تم التأسيس لها لأنه يورانيوم كميات مهولة موجودة في السعودية ويراد أن يستفاد منها في موضوع الطاقة. وبمنتهى الشفافية قال ماركو روبيو إن لم نكن نحن من نقدم هذه الشراكة ستذهب هذه الدول إلى دول أخرى منها فرنسا منها روسيا الصين. فهذا الذي يجري عزيزي باعتقادي في مؤتمر صحفي العقدة اليوم، كارون ليفت المتحدث باسم الخارجي البيت الأبيض قالت بشكل واضح ردا على السؤال إلى أي مدى هذا الشرط اللي قاله ترامب بالنسبة للتخصيب أو عدمه، قالت بمنتهى الوضوح هذه علاقة شراكة عميقة جدا شاملة لن تتوقف عن هذا الأمر، وأن من يقرر بهذا الملف هو الرئيس ترامب وإنه على تواصل مع القيادة السعودية بالتفاصيل، فهذا له ما بعده عزيزي كما كان ما قبله. لن تتوقف الأمور على اتفاقية تعاون مجال الطاقة ولا المجالات الدفاعية، لأنه واضح أنه تم تأسيس لتوسيع وتعميق هذه الشراكة.
1: لم تعد الوقائع مجرد أخبار عابرة بل مؤشرات على مسار يتشكل بصمت، مسار قد يفرض واقعا جديدا ليس بالسلاح فقط بل بفرض معادلات لا يمكن لأحد تجاهلها. أشكر ضيفنا من واشنطن المحلل السياسي بشار جرار. إذن وفي غمرة هذا المشهد المتوتر لم يعد هناك حديث عن حلول وسط بل عن معادلات ردع متقابلة يكتبها كل طرف بلغته الخاصة. نستمع إلى المزيد في هذا التقرير.
3: في ميزان واشنطن المعادلة حاسمة، أي استهداف إيراني لسفينة في مضيق هرمز سيقابله رد مباشر يطال بنية تحتية داخل إيران من جسور

0: مجبور إلى محطة كهرباء. أما طهران فترسم معادلتها على قاعدة أكثر شمولاً وخطورة، إذا غاب أمنها فلن تبقى أي بنية تحتية آمنة في المنطقة بأسرها، وترفع سقفها أكثر بربط أمن الملاحة في هرمز بخروج القوات الأمريكية، مختصرة المشهد بعبارة ثقيلة: الوضع لن يعود كما كان، إما الجميع أو لا أحد، في إشارة صريحة إلى معركة النفط وتدفقه. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تثبيت معادلة العين بالعين، ملوحاً برد حاسم وقوي على أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية. وفي المقابل جاء الرد الأمريكي بلهجة لا تقل حدة، إذ توعد وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الثمن الذي ستدفعه إيران سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها، وأضاف أن طهران تسعى يومياً لإبرام صفقة.
1: وفي الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نبلي بلاءً حسناً في التعامل مع إيران. والإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم ليسوا مستعدين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أضعف الآن مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، ويؤكد قائلا: إذا لم نتحرك نحن ضد إيران فلن يتحرك أحد.

0: في بيان مشترك صدر اليوم، أعربت الدول مجلس التعاون والأردن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها. وأكدت الدول السبع أن اعتداءات إيران استمرت من دون توقف منذ 28 من فبراير الماضي، وقد تصاعدت بشكل خاص على البحرين، الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. وأكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع في بيانها بقرار رئيس وزراء العراق علي الزيدي حصر السلاح بيد الدولة في موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل، وأعربت عن دعمها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. قبل الختام وفي محطتنا الأخيرة التقليدية في كل حلقة، يقولون في الشارع السياسي من أكبر الأخطاء السياسية تجاهل الواقع، ومن لا يقرأ التاريخ يخطئ من جديد. بهذا نصل مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا إلى ختام لقاء معكم لهذا المساء في برنامج الشارع السياسي، وموعدنا يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد وفريق العمل، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
3: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يبقى

0: أفضل باقة من المختصين.
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة، ترامب يلمح لإمكانية توسيع نطاق الحرب مع إيران ويهدد الحوثيين. إسرائيل ترفع درجة التأهب وتحبط مخططا إيرانيا لاستهداف مسؤوليها، وتترقب الضوء الأخضر من ترامب للانخراط بالحرب. رئيس الوزراء العراقي يزور طهران، ومصادر تتحدث عن وساطة عراقية بين أمريكا وإيران. فصائل مسلحة عراقية تقصف دول الجوار بالمسيرات بإشراف من الحرس الثوري الإيراني.

0: أهلا بكم. نبدأ من تطورات التصعيد والتطورات المرتبطة بالتصعيد في المنطقة. الرئيس ترامب لوح بتوسيع نطاق الحرب مع إيران. ترامب يقول إنه يدرس شن هجوم على إيران أكبر مما شهدته في الماضي. الرئيس الأمريكي يشير إلى أن الإيرانيين لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد، كما يؤكد أن إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلب منها ذلك، لكنه يوضح بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة لذلك. الرئيس ترامب يشير في تصريحات لأكسيوس أن انضمام إسرائيل إلى الضربات على إيران سيترتب عليه عواقب، لأنه من المحتمل أن ترد طهران باستهداف تل أبيب وفق تعبيره. قبل ذلك ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين، وحذر من أنهما سيتحملان عقابا عسكريا كبيرا إذا استمرت الهجمات على الملاحة. أما إسرائيل بدورها فأعلنت رفع حالة الجهوزية في سلاح الجو والدفاعات الجوية، وسط تقديرات أمنية تشير إلى تزايد احتمالات التصعيد مع إيران بحسب هيئة البث الإسرائيلية. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أيضا أن تل أبيب تستعد لاستهداف مواقع جديدة داخل إيران إذا طلبت منها الولايات المتحدة الانضمام إلى أي عملية عسكرية، كما أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم في تل أبيب بضرورة الاستعداد في أي وقت. في إسرائيل أيضا الموساد يفيد بأن إيران حاولت استهداف مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. جهاز الاستخبارات أكد إحباط محاولة إيرانية لاستهداف مسؤولين إسرائيليين داخل إسرائيل وحول العالم. حول قراءة الموقف من تل أبيب تنضم إلينا المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي المقدم إيلا واويا. مقدم إيلا، أهلا بك معنا في العاشرة على الشاشة العربية. ضعينا أولا في صورة التقييم الأمني لديكم في الجيش الإسرائيلي بشأن ما يحدث حاليا من تصعيد، وهل تتوقعون أي شيء يحدث قريبا؟
1: أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا هنا إذا الحديث عن إيران فمن المهم الذكر أنه إيران هي ليست تهديد على دولة إسرائيل فحسب، فانظر حولك أستاذ أسامة، يعني قبل وصول هذه الصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل

تصل وتستهدف الدول السنية الدول العربية في الشرق الأوسط. نحن طبعا خضنا جولتين من المواجهة مع إيران في عملية الأسد الصاعد وأيضا في عملية زئير الأسد، والإيرانيون يعرفون جيدا قدراتنا.

0: النظام الإيراني نظاما إرهابيا. نحن طبعا بنتابع تطورات عنكثب، وهذا يعني نقوم به بالتنسيق مع شركائنا، وبنواصل الدفاع عن دولة إسرائيل.
1: طيب، تقييمكم الأمني العسكري مقدم إلى فيما يتعلق بما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات، ما هو تقييمكم العسكري للقدرات الإيرانية المتبقية؟
0: أولا مثل ما قلت، نحن قمنا بضرب واستهداف إيران، النظام الإيراني الإرهابي في عملية زير الأسد وفي عملية الأسد الصاعد، وضربناهم بضربات قوية، وتعلمنا أنه نحن علينا أن نكون دائما جاهزين من ناحية دفاعية وأيضا من ناحية هجومية. وطبعا نحن نواصل التطرق إلى هذا الموضوع بجدية، ونراقب كل الأحداث عن كثب. وطبعا نحن لا نكشف مسبقا عن أنماط عملنا أو خطواتنا العملياتية، لكن المعادلة طبعا دائما واضحة. أي مساس بسيادة الدولة إسرائيل أو بالمواطنين فطبعا سيقابل برد من جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: طيب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح بأن إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلب منها ذلك. مدى الاستعداد القتالي الموجود لديكم الآن في إسرائيل للانضمام إذا طلب منكم ذلك؟
0: أولا، جيش الدفاع الإسرائيلي على جاهزية تامة من ناحية هجوم ومن ناحية دفاع. وتعلمنا من الماضي أن نكون دائما جاهزين. نحن لا ننتظر بأن تضرب الصواريخ لكي أو يدق الباب علينا لكي نكون جاهزين، فدائما نحن بجاهزية. وطبعا تعلمنا هذا الموضوع منذ السابع من أكتوبر. فالسابع من أكتوبر يعني كان صدمة مؤلمة لتقطع الشك باليقين. طيب، وتقدم الدرس الأكبر أنه سياسة الاحتواء وانتظار الضرب الأولى أو الاعتماد على الردع السلبي لم تعد خيارات مقبولة. طيب، من ناحية قاموسنا من ناحية قاموسنا الأمني. فمن هنا نحن دائما مستمرين في نشاطاتنا الدفاعية وأيضا الهجومية.
1: طيب، مقدم إلى اليوم، وسائل إعلام إسرائيلية في ذكرها لحالة الاستعداد تتحدث بأن أنتم تتأهبون لاستهدافات لمواقع جديدة داخل إيران إذا انضممتم للمعارك الحالية. الإيرانيين على الجانب الآخر يتحدثون عن أنهم دمروا أحياء بكاملها لديكم في إسرائيل. ما هي المواقع الجديدة التي تتوقعون أن يتم استهدافها إذا دخلتم إلى هذه الحرب الدائرة؟
0: مثل ما قلت، إسرائيل لن تقبل يوما بوجود تهديدات تمس أمنها، ولن تقبل بها مستقبلا. وطبعا نحن على جاهزية تامة من ناحية دفاعية ومن ناحية هجومية. لن أتطرق لمواضيع عسكرية أكثر من ذلك، لأننا لا نتحدث عن خططنا العسكرية المستقبلية في أي جبهة من الجبهات. ولكن نحن الآن ننظر أيضا إلى الجبهات الأخرى، ونحن نعمل وننشط في كافة الجبهات وجيش الدفاع الإسرائيلي. طيب، وإسرائيل هذه المرة الأولى التي نتواجد بها بحرب متعددة الجبهات. نحن نتواجد اليوم أيضا في لبنان، في غزة، وفي عدة مناطق أخرى.
1: سنأتي على هذه الملفات مقدم إلى، لكن دعينا نأخذها ملف ملف لو سمحتي. مصدر عسكري اليوم يتحدث أيضا، يقول إسرائيل جاهزة للخطأ الذي سترتكبه إيران كي تهاجم أو كي تهاجم. ما هو الخطأ الذي إذا قامت به إيران ستقومون بالرد عليها؟
0: أولا مثل ما قلت، نحن ما بننتظر الأخطاء، واللي بيفعل أي خطأ يعني ما في غلطة ما بيندفع عليها. ما في شيء اسمه بالغلط، واللي بيغلط طيب يعني
1: أنا لماذا أسأل مقدم إلى؟ لأنه الرئيس ترامب يقول أنه أنتم ستدخلون إذا طلب منكم ذلك، بينما المسؤولين العسكريين في إسرائيل يربطون تدخل إسرائيل في الحرب باعتداء أو بممارسة إيران أو بقيام إيران بأي نشاط ضدكم. فيعني من الذي يحدد دخول إسرائيل من عدمه؟ قيام إيران باستهداف إسرائيل أم بطلب أمريكي؟ من الذي يحدد إذن؟
0: أولا طبعا نحن نعمل وفق التوجيهات المستوى السياسي. وثانيا بالنسبة للولايات المتحدة، نحن في تعاون، يعني وصل التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة لمستوى تاريخي وغير مسبوق، سواء من حيث حجم التنسيق أو

0: أو حتى عمقه. فالجيش الأمريكي هو شريك استراتيجي لدولة إسرائيل. أما بالنسبة لنا فاتخاذ القرار بالنسبة لنا هو طبعا أنه لم تقبل إسرائيل يوما بوجود تهديدات اللي بتمس مستقبلنا، مستقبل أمن دولة إسرائيل، وهي صاحبة القرار في تحديد توقيت وكيفية التحرك مع الحفاظ في الوقت نفسه طبعا على مكانتها كشريك موثوق وملتزم بالولايات المتحدة وبالائتلاف الإقليمي. فمثل ما حكيت في البداية نحن بجاهزية من ناحية دفاعية ومن ناحية من ناحية هجومية.
1: طيب أنا ذكرت لك مقدم إلى ما يتحدث به الإيرانيون بأنهم آلموا إسرائيل كثيرا ودمروا أحياء بكاملها، هل لديكم تقييم للأضرار التي حدثت في إسرائيل خلال الحرب الماضية، خلال الفترة الماضية؟ ما هو تقييم هذه الأضرار؟
0: اولا انا اتحدث معك الان من تل ابيب الكبرى. يعني في الماضي قالوا انه تل ابيب ضربت وقصفوا تل ابيب و و و و تعالوا انظروا الى تل ابيب. تل ابيب حيه، تل ابيب فيها الانوار تضيء في ساعات الليل والحياه هنا ماشيه،
1: الانوار في كل مكان. انا اتحدث هل حدث تدمير لاحياء محدده لديكم في اسرائيل بسبب الضربات الايرانيه في الفتره الماضيه؟
0: مثلما قلنا في السابق وطبعا نشرنا هذه الأخبار، أولا جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل، يعني دائما نكشف عن عما تتضرر له، لأنه دائما يعني من هدفنا هو الأخبار الحقيقية. وثانيا عندما ضربت إيران في الماضي فهي ضربت أحياء سكنية، أحياء مدنية، رأينا ذلك في عراد ورأينا ذلك في مناطق أخرى. فهي تقصف مثلما تقصف شعبها الإيراني فهي تقصف أيضا في المناطق الأخرى المواطنين العزل، وهذا ما تفعله أيضا الآن في صواريخها عندما تطلقها باتجاه الشرق الأوسط بأكمله.
1: طيب مقدمي، دعيني يعني أغلق معك الملف الإيراني بهذا التصريح لمسؤولين إسرائيليين يقولون بأنه هناك احتمال أن يطلب الأمريكيون من إسرائيل الانضمام، لكن يبدو أنهم غير راغبين في ذلك، ومن الملائم لترامب أن يستغل هذا الأمر كتهديد للإيرانيين. هذا يعني يوضح بأنه الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بالنسبة إليها وكأنها ليست أكثر من مجرد ورقة ضغط في أي مفاوضات مرتقبة.
0: أولا مثلما قلت نحن في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. ثانيا نحن على جاهزية تامة من ناحية دفاعية ومن ناحية هجومية. وثالثا لن نسمح ولا لأي منظمة إرهابية ولا لأي نظام إرهابي بأن يمس بخدش صغير من مواطني دولة إسرائيل. طيب. فهذه هي رسالتي.
1: طيب دعينا ننتقل للملف اللبناني مقدم إلى، كان طبعا أنتم كان لكم في الجيش الإسرائيلي بيان، لكن هذا البيان جاء بعد بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على وحدات تتبع الجيش اللبناني. الجيش اللبناني آنذاك قال بأن الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل بلدة زوتر الغربية بعد إجراء اتصال وتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وأن هذه القوات التابعة للجيش اللبناني لم تدخل بلدة زوتر الشرقية. لماذا أطلقتم النار في الجيش اللبناني في الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني برغم أن هناك اتفاق ينص على ذلك، برغم أن هناك تنسيق مع هيئة التنسيق العسكري التي يقودها الأمريكيون الذين تتحدثون دوما عن أنهم حلفاءكم الاستراتيجيين؟
0: نعم، اولا بموجب الاتفاق يعني جيش الدفاع الاسرائيلي بيتمتع بحريه عمل كامله داخل المنطقه الامنيه، وبيعمل في كل مكان يوجد فيه تهديد مباشر وفوري، وفي اي منطقه لا نعمل فيها ميدانيا لكن يتشكل فيها تهديد مباشر على قواتنا او على امن مواطني دوله اسرائيل فاننا نعمل على ازالته، ويتم ذلك
1: لكن طبعا لكن هذه منطقه تم الاتفاق على ان يدخلها الجيش اللبناني، وهناك لجنه للتواصل العسكري تم ابلاغها ودخل الجيش اللبناني بناء على الاتفاق الاطاري الذي وقعته واشنطن برعايه امريكيه، يعني وقعته بيروت وتل ابيب في الولايات المتحده. لماذا اذا تطلقون النار على القوات اللبنانيه؟
0: اولا يعني نشرنا تعقيب في هذا الموضوع ان الجيش اللبناني متواجد، عليه ان يتواجد في زوتر الغربيه، ولكن اخترق من جهه زوتر الغربيه الى زوتر الشرقيه حوالي 150 متر ولم نطلق النار عليه.

0: إنما قمنا بإطلاق نار تحذيري
1: 150 متر
0: وليس
1: 150 متر مقدم إلى. هل تعتقدين بأنه يعني مساحة كافية يعني يشكلون تهديد في 150 متر فقط يشكلون تهديد فتقومون بإطلاق النار؟
0: علينا أن نحترم الجيوش، عليها أن تحترم الواحد الأخرى، وعلينا أن نحترم الاتفاقات. ونحن هنا نتحدث عن توقيع اتفاق طيب. مباشر بين الدولتين، وتوقيع يعني اتفاق اللي هو فيه احترام بين الطرفان.
1: لكن في المجمل يعني يجب أن لا تنسوا أن هذه أرض أيضا لبنانية، يعني تتمتع بسيادة دولة في نهاية المطاف.
0: دعيني طبعا هنا يعني ممكن أن أقول أنه لا طمع لنا في الأراضي اللبنانية، وبالعكس يعني ما في أجمل من صورة رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة عندما زرع علم لبنان في داخل زوتر الغربية. هذا ما نريد أن نراه، الأعلام اللبنانية وليس أعلام إيرانية ولا أعلام تابع لحزب الله.
1: طيب مقدم إلى يعني أختم معك أيضا الملف اللبناني بنقطة مهمة وتثير الكثير من الجدل. مسؤول إسرائيلي يتحدث لإحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية ويقول أنه كل قرية نخرج منها ويدخلها الجيش اللبناني ستعود إليها القوات الإسرائيلية للتأكد من القيام بالمهمة. هذا أمر غير مذكور في الاتفاق. هناك لجنة تشرف عليها وحدة الاتصال العسكري هي من ستقوم بمراجعة الترتيبات الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني. هذه التصريحات مبنية على ماذا؟
0: اولا يعني خلينا نتحدث استاذ اسامه عن الماضي، عن سهام الشمال. فبعد عمليه سهام الشمال ايضا كان في هناك اتفاق اللي من خلاله الجيش اللبناني يدخل الى جنوب لبنان ويقوم بنزع سلاح حزب الله. وفي تاريخ 8 يناير 2026 قال الجيش اللبناني واعلن انه تم تطهير سلاح حزب الله، ولكن على ارض الواقع بعد إدخال حزب الله للشعب اللبناني للحرب مرة أخرى للدفاع عن إيران في عملية زير الأسد طيب. وجدنا المزيد والعديد من الأنفاق.
1: طيب يعني لكن كان هذا بعد يعني
0: رأينا
1: تمام. وأنتم نشرتم الصور مقدم إيلا، أنتم نشرتم الصور. لا أتحدث عن الماضي، أنا أتحدث في هذا الموجود حاليا. هذه أمور تم التوافق عليها في مذكرة التفاهم. ما يتحدث به المسؤولين الإسرائيليين ليس موجود في الاتفاق الإطاري الموجود برعاية أمريكية. على أي شيء يتم خروج يعني إصدار مثل هذه التصريحات؟ هل هذا أمر موجود في الاتفاق؟
0: أو أولا الرد على سؤالك سابقا، يعني نحن طلبنا أنه يكون هناك جهة ثالثة مستقلة.
1: طيب ما هي موجودة
0: وليست إسرائيلية لحتى تتحقق ميدانيا من هذه الأفعال، من أن
1: هي موجودة يا مقدم إيلا، هي موجودة. أنا سؤالي فيما يتعلق، هو لم يقول بأنه القوة المنوط بها هيئة الاتصال العسكري، هو يقول بأن القوات الإسرائيلية ستعود. ألا تعتبرون هذا في الجيش الإسرائيلي أنه استغلال سياسي للجيش الإسرائيلي لإرضاء طوائف أو أحزاب معينة في إطار لعبة سياسية داخلية؟
0: شوف يعني مرة أخرى، نحن جيش الدفاع الإسرائيلي نعمل كجيش مسؤول. نحن يعني لدينا مصلحة حقيقية في نجاح هذه العملية، لأنه نجاحها يعني إبعاد النفوذ الإيراني أيضا عن لبنان. ونرى أن الجيش اللبناني يمكن أن يكون جزءا من الحل، لكن عبء الإثبات في نهاية المطاف يقع عليه وعليه أن
1: أعطني إجابة. أعطني إجابة مقدم إلى
0: بالفعل.
1: أعطني إجابة لو سمحتي. هل ستعودون للقرى التي ستنسحبون منها؟
0: جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم متواجد حوالي 10 كيلومترات من المناطق المحددة ومنتشر هناك، ولكن المناطق المتواجد فيها حسب البايلوت التجريبي اللي قلنا عنه، اللي هي عبارة عن صحيح. ثلاث مناطق متواجد فيها جيش اللبناني اليوم، نحن نحترم تواجده ونحن لا نتواجد هناك الآن. وعلى الجيش اللبناني أن يرى بأنه يفعل كل ما بوسعه حتى يطهر وينزع سلاح حزب الله من طيب. المناطق المدنية. يعني هذه الأسلحة أيضا هي أولا تضر الشعب اللبناني، ونحن نرى أن الشعب
1: طيب.
0: اللبناني بالفعل
1: هذا شق سياسي، يعني هذا شق سياسي لا أريد أن يعني أدخل معك فيه. أريد طبعا استغلال وجودك معي للحصول على أكثر من المعلومات. طب أنتم ذكرتم بأنكم تحترمون السيادة اللبنانية وتودون للبنان دولة مستقرة وذات سيادة وما إلى ذلك، هل من الممكن أن نشهد ذات الموضوع في سوريا أيضا؟ تنسحبون من المناطق التي

0: سيطرتم عليها في الفترة الماضية؟
1: مثل ما تطرقت في سابقا، يعني نحن غالبية كل نشاطاتنا في جميع الجبهات نعمل وننشط حسب ووفق توجيهات المستوى السياسي.
0: تمام.
1: ماذا يتطلب منا حسب توجيهات المستوى السياسي؟ هذا ما نفعله.
0: طيب.
1: لكن هدفنا أولا وآخرا هو الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل.
0: طيب.
1: هذا هو الهدف الأول.
0: دعيني أنتقل للملف الأخير مقدم إلى، وهو ملف قطاع غزة. اليوم هناك صور أقمار الصناعية، ماذا تظهر؟ تظهر إسرائيل تبني جدارا ترابيا ضخما يفصل أكثر من 50% من قطاع غزة. هذه الصور التقطت بالأقمار الاصطناعية، تظهر بأنه تم بناء أكثر من 23 كيلومتر من هذا الجدار خلال الأشهر الأخيرة، وأن هذا الجدار يمتد عبر تجمعات سكنية فلسطينية هدمها الجيش الإسرائيلي. نحن معنا هذه الصور، ما هي هذه المعلومات مقدم إلى؟ لماذا تقومون ببناء هذا الجدار الترابي؟
1: اولا قطاع غزه نحن بنسيطر فيها اليوم على حوالي 60% من مساحه القطاع، لكن يعني التهديد نفسه لم ينتهي بعد، فما زالت حماس موجوده هناك وقوات جيش الدفاع اللي تابعه للقياده الجنوبيه من تشري في منطقه الخط الاصفر وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار وتعليمات المستوى السياسي والتقييمات العملياتيه طبعا. ونحن راح نواصل في هذا الموضوع.
0: يعني تقومون ببناء جدار
1: عنها.
0: أنا سؤالي مباشر،
1: تشمل منظومة الدفاع، منظومة الدفاع اللي أنت بتتحدث عنها هي منطقة دفاع اللي فيها قدرات استخبارية ووسائل تكنولوجية متقدمة إلى جانب النشاط العمليات المستمر لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي داخل غزة، وبتهدف هذا المنظومة
0: لإقامة سؤال سهل ومباشر صراحة حقيقة يعني على الإطلاق. هل تقومون بإنشاء هذا الجدار الترابي؟ نعم أم لا؟
1: كمان مرة لن أخوض في تفاصيل إضافية حول مكونات هذا الانتشار أو مسار العائق أو نطاقه. كما يعمل جيش الدفاع على وضع علامات بصرية واضحة لموقع الخط على الأرض بهدف تقليل الاحتكاك ومنع المساس بغير المتورطين.
0: طيب.
1: فهذا هدفنا. نحن طبعا هدفنا أيضا أنه ما, ما ما ما يعني نلمس أو نخدش أي شخص اللي هو غير متورط.
0: تقييمكم الأمني لحماس مقدم إيلا، خاصة بأنه يعني بالأمس أو أول أمس تم اختيار خليل الحية، والرجل يبدو أنه يعني أنتم لا تتوافقون معه بشكل كبير، تقييمكم الأمني لحماس الآن ما هو؟
1: اولا يعني اللي ذكرت اسمه هو اسم على مسمى، فهو راس الحيه، هو من هو
0: نرجو فقط الا
1: هو من تبقى من القياده القديمه لحماس، هم المسؤولون عن الدمار الذي حل بقطاع غزه. فماذا فعل الحيه عندما بدات احداث 7 من اكتوبر؟ فر من غزه وترك شعبه يواجه مصيره لوحده. كل ما يهم هذه القيادة هو الحفاظ على سلطتها والتمسك بالسلاح.
0: هو موضوع على قائمة الاستهداف لديكم
1: مستقبل مختلف.
0: هل ستستهدفونه؟
1: قطاع غزة. نعم.
0: هو موضوع على قائمة الاستهداف لديكم، هل ستقومون باستهدافه؟
1: كمان مرة الأسماء تتغير يعني والأشكال تتغير، ولكن التهديدات هي نفس التهديدات. يعني نحن نعرف إنه الحية هو نفس الأشخاص اللي اليوم يرفضون مرة بعد مرة التخلي عن إصلاح حركة حماس الإرهابية، وهو ما وهذا ما يعرقل أي تقدم نحو تحسين الواقع في قطاع غزة. يعد خليل الحية من أبرز المعارضين لنزع سلاح الحركة.
0: طيب.
1: ويعرف أيضا خليل الحية وعدد من قادة حماس بخطاباتهم التحريضية اللي لا تستهدف إسرائيل فقط، إنما هذه التحريضات أيضا تمتد لمناطق عربية، لدول عربية ولدول.
0: طيب.
1: مجاورة.
0: على ذكر الدول العربية مقدم إلى، يعني في هذا السؤال تحديدا دعيني أقول لك الاسم الذي عرفت به في العائلة، مقدم ألاء. البعض ينظر لكونك عربية ومسلمة والآن أصبحت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنك جزء من إطار غسيل سمعة للجيش الإسرائيلي، ما رأيك؟
1: رائع. أولا بدي أحكيها بتواضع. ينطبق علي المثل اللي بيقول يا جبل ما يهزك ريح. فعلى الرغم من كل الانتقادات سواء كانت لاذعة أو بناءة، وسواء كان الهدف منها الحوار أو محاولة التقليل مني وتقويض موقفي، فهذا الشيء مش راح يغير من قناعتي بنفسي

0: ولا بالشيء اللي أنا بمثله. أنا فخورة جدا بكوني امرأة عربية مسلمة وبتنتمي لمجتمعي لكن ثقافتي، وفي الوقت ذاته
1: نعم
0: أنا
1: نعم مقدم إلى، لكن هنا نقطة
0: بأداء
1: يعني.
0: واجبي كمتحدثة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: طيب أنا لكن ألا تستشعرين بالألم بالغضب من هناك قتلى أطفال؟ لا أريد أن أصنف المسألة في إطار ديني، لكن هناك يعني هذه تعاليم الإسلام معروفة بأنه يعني قتل الأطفال و يعني قطع الطعام والغذاء والدواء عن أناس أبرياء. لا أتحدث عن صراعكم مع حماس، أنا أتحدث عن الأبرياء. ألا تستشعرين كعربية وكمسلمة بغضب داخلي من هذه التصرفات؟
0: أولا في كل حرب هناك القتلى، وأيضا هذا ما حدث في إسرائيل، هذا ما حدث في غزة، هذا ما حدث في سوريا، هذا ما حدث في العراق، هذا ما حدث في اليمن، هذا ما حدث في إيران، وفي كل منطقة يتواجد
1: 2 مليون مقدم إلى أثار جانبية.
0: لكن أنا أؤمن وأثق وأؤكد أن جيش الدفاع من أنبل وأشرف الجيوش، ولذلك أنا هنا.
1: يعني بعد كل هذه هؤلاء القتلى مقدم إيلة وكل هؤلاء الأطفال الذين يعني تابعنا صورهم، بعد كل هذه المنازل ما زلت تقولين بأن الجيش الإسرائيلي هو أنبل للجيوش؟ تعتقدين بذلك؟
0: أولا ماذا يعني عندي هون دائما أنا أتجول مع شيء اللي اسمه روخ سهل، اللي هو روح جيش الدفاع الإسرائيلي. داخل روح جيش الدفاع الإسرائيلي هنا تتواجد القوانين عن كيف نستخدم السلاح، متى نستخدم السلاح، في أي طريقة، عن احترام.
1: لا أنتم يعني تعرفون يعني جيدا كيف تستخدمون الفكرة، فكرة أنه هؤلاء أطفال يقتلون وهؤلاء نساء ترمل.
0: ماذا عن 7 أكتوبر؟
1: لا أحد ينكر يا مقدم إلى، لا أحد ينكر بأنه نعم ما حدث في 7 أكتوبر
0: كان خاطئ،
1: لكن بهذه الدموية الكبيرة على مدار أكثر من 3 أعوام وحتى هذه اللحظة، هذا هو الإسلام الذي تعتقدين به؟
0: أنا لا أحكم على المجتمع الكامل وعلى آراء الأشخاص أو مجموعات معينة. في نهاية المطاف أنا متواجدة هنا في جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: تمام.
0: جيش من أكثر الجيوش يعني احترام لشعبه، واحترام حتى في وقت الحروب. في أي جيش أنت احكي لي إياها، في أي جيش هناك شخصيات أو متحدثين اللي بيقوموا بإخلاء المواطنين لحتى ما يلمسوهن، لحتى ما يضروهن، فقط في جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: في كل الأحوال أنا بشكرك، يعني انتهى وقت هذه الفقرة، بشكرك شكرا جزيلا المقدم إلى واوية المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: بعد أيام من زيارته إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي، رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي يصل إلى طهران، زيارة تخللها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات عدة، لكن الأبعاد والدلائل أكبر بكثير. المصادر تتحدث عن رسالة نقلها رئيس الوزراء العراقي من ترامب إلى القيادات الإيرانية. نناقش هذا الموضوع من طهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران الدكتور حسين رويران، وأيضا من لندن الباحث السياسي صباح الخزاعي أو الخزاعي. أهلا بكما في 10 لهذه الليلة. أبدأ معك دكتور صباح، هل تعتقد بأنه رئيس الوزراء العراقي يحمل بالفعل رسالة من الأمريكيين وأن العراق مؤهل للعب هذا الدور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي أسامة
1: وإلى
2: ضيفك الكريم وإلى كل المشاهدين. لا أعتقد بأن العراق مؤهل أن يقوم بهذا الدور، لأن الإرث الدبلوماسي للعراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن لا يشي بذلك. لم نسمع في تاريخ الدولة العراقية الحديثة أن شارك العراق كوساطة بين دول كبرى أو دول إقليمية، وبالتالي ليس هنالك الخبرة وليس هنالك الدبلوماسية الرصينة لتقوم بهذا الدور، لا أعتقد ذلك.
1: طيب دكتور حسين، اليوم كان هناك تصريح لافت صراحة لوزير الخارجية عباس عراقجي يقول بأنه بلاده ليست بحاجة إلى وساطة عراقية مع أمريكا، وأن هناك عدد كافي من الدول التي تقوم بالوساطة. طبعا يعتبر بأن المشكلة تكمن في النهج الغير المنطقي والمتسم بالمطالب المفرطة والنزعة للهيمنة الأمريكية، لكن فكرة أنه يرد على تساؤل بشأن دور عراقي يقول لدينا ما يكفي من الوسطاء، هذا يفسر نظرة معينة من إيران للعراقيين؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك
1: أهلا بك.
0: وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري، لا يعني الآن باكستان موجودة، قطر موجودة، عمان موجودة، والوسطاء موجودون. يعني المشكلة بين إيران وأمريكا هي ليست نتيجة عدم وجود وسطاء، لا، الوسطاء موجودون، المشكلة هي أعمق من أن تحل عبر الوسطاء. من هنا في تصوري ما قاله السيد عراقشي، هو أراد أن يوصف يعني المشهد، ولكن رغم ما قاله السيد عراقشي، أنا في تصوري أن الرسالة التي حملها السيد الزيدي والتي لم يكشف عنها يعني هي التي تحدد هل هناك شيء جديد أم هي ضمن إطار
1: لا، انا قصدت السؤال عن طريقه الاجابه اصلا دكتور حسين عن السؤال، لانه مثلا كان في فتره زياره السيد علي الزيدي لواشنطن هناك تصريح لافت لعلي اكبر ولايتي مستشار المرشد، يقول فيه رئيس الوزراء المكلف للعراق شاب قليل الخبره وما فعله في واشنطن يمثل عارا كبيرا. هذا يبدو بانه يرسم ملامح نظره ايرانيه للعراق وللسياسيين العراقيين بانها ليست نظره متكافئه، ليست نظره دوله تجاه دوله.
0: يعني أنا أختلف معك. أولا، هو ما يقصده السيد ولايتي يعني العراق يستطيع، أمريكا جاءت وقامت بعمل إرهابي باغتيال شخصيتين أساسيتين، أحدهما إيراني وهو الشهيد قاسم سليماني، والثاني عراقي وهو قائد الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس. من هنا عملية الاغتيال التي قامت بها أمريكا هي خارج إطار القانون وهي جريمة
1: هل من القانون
0: واضحة.
1: يا دكتور حسين، هل من القانوني أن يخرج مستشار المرشد يقول على رئيس وزراء دولة تم انتخابه ويلتقي برئيس الولايات المتحدة بأنه شاب قليل الخبرة؟ هل هذا من الأعراف الدبلوماسية المعروفة لديكم؟
0: يعني اسمح لي لحظة، أنا أريد أن أقول أن إيران تعترض، يعني العراق قد يكون هو حر في موضوع العراق، ولكن أن يكون ضيف إيراني مدعو من رئيس الوزراء العراقي أن يذهب إلى هناك وتقوم أمريكا باغتياله، لا يمكن لرئيس وزراء العراق أن يتساهل في هذا الدم الذي سقط في العراق. هذا هو طيب. القصد الذي يعني طرح من قبل السيد ولايتي.
1: ما رأيك في التفسير الذي يقدمه دكتور حسين أستاذ صباح؟
2: والله هي طبعا آراء مختلفة، ولكن أنا يعني احنا نعرف بأن التغلغل والهيمنة الإيرانية في العراق عميقة جدا وبعيدة جدا يعني داخل الجسم العراقي. إضافة إلى ذلك، فإن الإطار التنسيقي اللي هي الميليشيات والأحزاب التي الحاكمية الشيعية التي هي التي ترشح رئيسا للوزراء، فعلي الزيدي جاء من هذا الإطار، والإطار للأسف هو ولائي مهيمن عليه من قبل إيران، وبالتالي ليس هنالك استقلالية بكل ما تعني الكأن معنى دبلوماسيا أن يستطيع العراق أن يقوم بهذه الوساطة. وإيران كما تعرف وكما نعرف يعني جيدا، يعني الضيف يقول بأن قاسم سليماني كان ضيفا على العراق، قاسم سليماني لم يكن ضيفا على العراق، قاسم سليماني كان يقود الحشود الميليشياوية للتطهير العرقي ولقتل العراقيين وإلى استباحة الدم العراقي والقيام بواجب نشر ما يسمى بالهلال الشيعي الممتد من العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان. وأبو مهدي المهندس هو زعيم الميليشيا الذي قاتل الجيش العراقي بالحرب 8 سنوات. فهؤلاء الاثنين هم ميليشيات. يعني قاسم سليماني ميليشيا، قاسم سليماني يتجول في غزة ويتجول في سوريا وفي لبنان وفي العراق، فهو ليس ضيف وإنما هو مفروض فرضا.
1: طيب.
2: لأن الاحتلال الأمريكي إلى العراق سلم مهمة شرعنة هذا الاحتلال إلى النظام في طهران مع الأسف.
1: طيب دكتور حسين، مسألة سلاح الفصائل والميليشيات الموالية لإيران هو من بين الملفات المطروحة أيضا في هذه الزيارة، هل تعتقد كيف سيكون موقف الحكومة الإيرانية إذا توجه السيد علي الزيدي بمثل هذا المطلب الذي يعني هو مطالب بتنفيذه أمام الشعب العراقي وأمام المجتمع الدولي كما وعد هو من البيت الأبيض بحلول

0: 30 من سبتمبر حصر سلاح الميليشيات والفصائل داخل الدولة؟
1: يعني أولا دعني أذكر ضيف الكريم أن رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة السيد نور المالكي هو قال بصريح العبارة أنه هو الذي دعا السيد قاسم سليماني إلى العراق. يعني كيف يمكن أن نقول أنه ليس ضيفا للعراق؟
0: هذا وهناك من يقول بأنه خامنئي هو من دعا المالكي لرئاسة وزراء العراق أصلا في الأساس، فيعتبر دعوة من الداخل يعني. لكن دعنا نتجاوز هذه النقطة، يعني دعنا نذهب في السؤال الذي طرحته عليك دكتور حسين في فكرة إذا طلب السيد علي الزيدي هذا من الإيرانيين.
1: موضوع نزع السلاح هو موضوع داخلي، العراق دولة ذات سيادة وفصائل المقاومة هم جزء من الشعب العراقي،
0: ليس داخل يا دكتور حسين
1: بالبرلمان.
0: يعني أولا أستاذ صباح يشير إلى اعتراضي على هذه النقطة، أرجو أن ترد أستاذ صباح لأنه أنا أيضا لدي معلومة أريد أن أضيفها.
1: أنا لم أستكمل الإجابة.
0: الإجابة أنت قلت بأنه يعني هو موضوع داخلي، لكن دعني أضيف لك المعلومة ليست مقاطعة. يعني قادة هذه الفصائل يعني بأنفسهم يقولون بأنه نحن تم تأسيسنا بقرار من المرشد الإيراني علي خامنئي ونسير على ضربه ولن نتخلى عن سلاحنا إلا بأوامر إيرانية، فكيف يكون إذن داخلي؟
1: لا شوف، الآن هناك اتفاق بين رئيس الوزراء وبعض الفصائل أن تقوم أمريكا بالانسحاب الكامل من العراق، في المقابل توافق هذه الفصائل على نزع سلاحها. هذا اتفاق في داخل العراق يحدث. وهذه الفصائل هي ليست إيرانية نزلت بالباراشوت في العراق.
0: يعني سؤال، أنتم في إيران ليس لديكم مشكلة في نزع سلاح هذه الفصائل يا دكتور؟
1: لا، إذا كان قرارها هذا لا، ليس هناك مشكلة. ثلث البرلمان العراقي المنتخب هو يمثل قوى المقاومة في العراق، وهذا يعكس أن هذا
0: اعتراف آخر يعني
1: جزء أساسي.
0: يعني أنت يبدو أنك ورطت السياسيين العراقيين أكثر مما هم متورطين أصلا يا دكتور. طيب أستاذ الصباح لو ترد الأصوات.
2: هم يعني إذا نصف البرلمان هم ميليشيات، هم ميليشيات يعني تم انتخابهم، كيف بربك لأحزاب وتجمعات تدخل الانتخابات بين قوسين ديمقراطية وهم قادة ميليشيات؟ الميليشيات الولائية تأتمر، صحيح هم يعني الناس البسطاء، احنا نقول بالعراقي ولد الخايبة، هم موجودين في الحشد الشعبي وفي هذه الميليشيات، لكن القادة مرتبطين بإيران. الحرس الثوري هو الذي يدير هذه الميليشيات، وقال ذلك كبار السياسيين الموجودين في طهران. فلماذا هذا الإنكار؟ الميليشيات ولائية تابعة إلى إيران، والولي الفقيه هو مرجعهم الديني، حتى إنهم لا يعترفون بالمرجع السيستاني في النجف أو المراجع الأخرى. طيب، عندما تحاصرهم يقولون إحنا مرجعنا الخامنئي، وبالتالي كل أوامرهم هو تأتي من إيران. أما بالنسبة إلى نزع السلاح، لن ينزل السلاح أخي، ما زال باقي النظام الإيراني في طهران لن يوافق على الإطلاق، حتى عندما يأتي 30 سبتمبر سوف يجدون عذرا جديدا، أكرر سوف يجدون عذرا جديدا للبقاء على سلاحه.
0: هناك جزء أعلن بأنه لن يدخل على السلاح. طيب أستاذ صباح، في عجالة صحيفة جيروزاليم بوست تقول أنه رئيس الوزراء العراقي بعد عودته من واشنطن التقى بالسفير الإيراني لدى العراق، وهذا يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة العراق على التحرر من قيود الماضي. هناك يبدو تحركات كبيرة يقودها السيد علي الزيدي وإجراءات وتغييرات أمنية وما إلى ذلك وحملات لمكافحة الفساد، هل العراق قادر على التحرر من قيود الماضي؟
2: نعم قادر، لكن بشرطين. الشرط الأول هو دعم أمريكي أوروبي إقليمي الأمم المتحدة إلى حكومة علي الزيدي وإلى العراق الدولة ذو السيادة، والنقطة الثانية تقليم أظافر الهيمنة الإيرانية على العراق والمنطقة، وبالتالي طيب. الملف العراقي يعتمد ومرتبط ارتباطا عضويا مع الملف ومآلات الحرب على إيران في الوقت الحاضر.
0: طيب دكتور حسين، اليوم هناك تصريح لافت لرئيس الوزراء العراقي السابق محمد الشياع السوداني، يقول فيه: بعد تداعيات غلق مضيق هرمز وإعادة رسم مسارات الممرات الدولية، أصبح لزاما من منطلق المصالح العليا للعراق أن نضاعف العمل لربط طريق التنمية بشبكة

0: شبكه ممرات النقل الممتده من الصين ووسط اسيا مرورا بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وصولا الى تركيا واوروبا. ما رايك في هذا المسار الذي يقترحه السيد السوداني رئيس الوزراء السابق دكتور حسين؟
1: احنا الان الطرق والمضائق هي جزء من يعني الاستراتيجيات الدولية. يعني دولة كالصين، دولة كبيرة كالصين، تبني استراتيجيتها على أساس الحزام والطريق. لماذا هذا الطريق مهم؟ لأننا نحن في فترة زمنية معينة، التجارة هي الأساس في التبادل بين الدول.
0: طيب لكنكم تغلقون مضيق، يعني المنطقي في الموضوع يا دكتور حسين أين؟ المنطقي الغير منطقي في الموضوع أين؟ أنكم أصلا تغلقون مضيق هرمز على أمام السفن العراقية، هناك ما يقرب من 350 مليون برميل نفط عراقي لم يصدروا بسبب إغلاقكم لمضيق هرمز. هل ترى أنه من الواقع أنه تقترح مثل هذه أفكار أيضا بأنه ممر بري يمر من داخل إيران؟
1: هذا شيء مختلف. نحن في فترة حرب وهذا المضيق مغلق بفعل الحرب والاعتداء الأمريكي على المنطقة، وهو مغلق على إيران أيضا. يعني إيران أيضا لا تستطيع أن تصدر. من هنا هذا الموضوع هو شيء مؤقت بسبب الظرف الأمني الموجود، ولكن طبيعي هو يجب أن يكون مفتوحا للجميع.
0: مفتوحا للجميع، يعني تم هذا ما هو ما يطالب به المجتمع الدولي، وهذا أصلا كان جوهر مذكرة التفاهم التي نقضتموها دكتور. أستاذ صباح، ما رأيك في هذا الاقتراح الذي يتحدث به السيد محمد شياع السوداني؟ ماذا يشير، ماذا يؤكد برأيك؟
2: للأسف يعني هذا يعني تصريح غير موفق على الإطلاق، وهذا يدل دلالة واضحة المعالم بأن الإطار التنسيقي والذين يحكمون في المنطقة الخضراء ولاءهم وارتباطاتهم ومصالحهم لإيران. إيران هنالك حوالي 20 نهر ونهير قطعته إيران عن العراق، وتساوم العراق بالغاز، وتساوم العراق بالنفط، وتساوم العراق بالأدوية وغير ذلك. وبالتالي ليس هنالك مجال، ليس هنالك يعني مفر وحل صحيح للعراق إلا عبر الدول العربية إلى عمقه العربية العربي. وبالتالي خليج العقبة موجود، جيهان موجود، بانياس موجود من خلال سوريا. وبالتالي هذا هو الحل الصحيح للعراق، هو أن ينقل نفطه عبر أنابيب عن طريق الدول العربية وخصوصا سوريا وعن طريق جيهان الميناء التركي على البحر المتوسط.
0: بشكر شكرا جزيلا لكم دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا من لندن الباحث السياسي صباح الخزاعي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. مصادر العربية كشفت أن ميليشيا أولياء الدم العراقية استهدفت دولا عربية بذريعة استهداف قواعد أمريكية. وفق المصادر، الفصائل الموالية لإيران شكلت خلايا من 10 أفراد تضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني لتولي عملية إطلاق مسيرات متطورة. مصادر العربية تؤكد أن ميليشيا أولياء الدم استهدفت الأردن والكويت بالمسيرات من الأراضي العراقية. بحسب المصادر، تبنت ميليشيا أولياء الدم الهجمات على الأردن والكويت والسعودية. تطورات تأتي مع تواصل جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح، وتغييرات أمنية أيضا يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي. في آخر هذه التعديلات، الزيدي أمر بإعادة العمل بمكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد 12 عاما من إلغائه، وأسند مهمة إدارته إلى وزير الداخلية في الحكومة السابقة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري. كان الزيدي قبل ذلك أصدر أمرا يقضي بتكليف الفريق الركن جبار نعيمة مهام أمين سر مكتب القائد العام للقوات المسلحة. من بغداد، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. أستاذ عدنان، أهلا بك معنا على شاشة العربية في العاشرة من جديد. خطوات كبيرة يخطوها السيد علي الزيدي، لكن برأيك هل هي كافية للجم هذه الفصائل ويعني التأكيد على أن هذه الفصائل التي تؤكد أنها ستتمسك بسلاحها ستذهب إلى عملية تسليم السلاح؟
3: نعم، شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك مشاهديك الكرام. في الحقيقة والسيد الزيدي الآن يقوم بنشاطات مقرونة بدراسات داخلية وبدعم سياسي مطلق من قبل كل

0: القوى السياسية للقيام بمثل هكذا تغييرات أمنية وعسكرية وتغييرات في التشكيلات العسكرية وإلغاء العمليات المشتركة وإعطاء صلاحيات جديدة لقوات الدعم السريع وأيضا مكافحة الإرهاب وأيضا مكتبه العسكري تم استحداثه من جديد وعودته للحياة، إضافة إلى التغييرات الأخرى في المناصب العسكرية وفي مراكز الشرطة أيضا. هذا المعنى يعني بأن الجولة القادمة التي حددها السيد الزيدي في نهاية سبتمبر أنه سيكون على جميع الفصائل حصر السلاح بيد الدولة وليس نزع السلاح، حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون الدولة.
1: طيب على ذكر حصر السلاح بيد الدولة، لأنه يبدو هناك
0: أي موقف،
1: طيب هناك رؤية وتفسير آخر لهذا الأمر أستاذ عدنان، رؤية ولاية ساوث كارولينا، يقول لقد خدعنا القادة العراقيون في الماضي وحتى الآن لا أرى سببا يدفعني لاعتقاد بأن هذا القائد سيكون مختلفا، أخشى أن ما يسمى بنزع سلاح الميليشيات الذي يواصل رئيس الوزراء التعهد به لن يكون سوى انتقال عناصر الميليشيات المدعومة من إيران من زي الجماعات الإرهابية إلى زي الحكومة العراقية، بمعنى أن المسألة ينظر لها الأمريكيون على أنها ليست أكثر من مجرد تغيير أوجه لا أكثر ولا أقل، فصائل وميليشيات طائفية لكن تحت أدراج الحكومة العراقية بدلا من أن تكون تحت أدراج الفصائل أو مسميات أخرى.
0: أمريكا تقرر ما تريده وبالتالي هي عقدت اتفاقات مع السيد الزيدي حول هذا الموضوع وأيضا اتفاق انسحاب القوات الأمريكية مقرون بموافقة مجلس الأمن. هذا السناتور أو غيره ما يصرحون به يعكس ما أو عكس ما تم الاتفاق بين السيد الزيدي والسيد ترامب في واشنطن، هناك اتفاقات وهذه اتفاقات تحدد مسارات العمل وتخذ الاستثمار والاقتصاد سلاح مهم لتسيير الواقع العلاقات طيب بين
1: يعني
0: أمريكا.
1: دعنا نبسط المسألة
0: واضح من قبل طيب. الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية السيد ترامب.
1: دعنا نبسط المسألة.
0: لكن أنا أقول اليوم أي صورة من
1: دعنا نبسط المسألة للمشاهد.
0: أنا بسطت لك
1: يعني.
0: المسألة عفواً بعد إذنك. أنا خلي بسطت لك يعني العراق بسطت لك القضية. اليوم العراق نعم الوضع الداخلي معقد وأمريكا هي أيضاً أحد الذين ساهموا في تعقيد هذا الوضع بطرح القضايا المذهبية والطائفية وما حصل في العراق من
1: أمريكا فقط. أمريكا فقط أستاذ عدنان
0: تلعب على الحبلين. نعم أمريكا فقط هي التي احتلت العراق وليس أي دولة أخرى، بعثت أكثر من 225 ألف جندي إلى العراق واحتلت العراق من 2003 إلى 2011 وبالتالي كان هناك حاكم عسكري وحاكم مدني.
1: لا تعتقد أن لإيران دور دور في تأزيم المشكلة يعني.
0: بالتأكيد إيران عندما تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي الخصم اللدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتأكيد إيران تتحسس كما كان بشار الأسد وحفظ الأسد.
1: أعطني إجابة مباشرة، إيران جزء من تأزيم المشكلة أم لا؟ ليس لي علاقة بالأسباب، أنا يعني أنت وضحت وسميت الأمريكيين بأنهم جزء من المشكلة، هل الإيرانيين جزء من المشكلة نعم أم لا؟
0: شوف اليوم الإيرانيون ليس جزء من هذه المشكلة، الإيرانيون دولة جارة ولو تربط بها بعلاقات طويلة وأمريكا خارج الحدود. اليوم نتكلم عن جارة، كيف يمكن أن تكون علاقتنا طيب. مع جارة تمتد حدودنا على 1400 كيلومتر، علاقات اقتصادية وثقافية وسياحية
1: طيب وغيرها. أنت لا تقول بأنه
0: اليوم
1: طيب دعني أستاذ عدنان أنقل لك ما يقوله
0: الميليشيات عفوا بس بعد إذنك ساد
1: أنا يعني ليس لدي متسع من الوقت أستاذ عدنان، أريد أن أنقل لديك لو سمحت
0: لا هو عفوا بس بس بس أنا أريد أقول لك بس عفوا بس بعد إذنك
1: تفضل
0: أريد أقول هذا السؤال الأمثل، من الذي أوجد هذه الفصائل من أجل أن تقاوم الاحتلال؟ يعني الاحتلال من الذي قاومه؟ خليني أقول لك بصراحة، أليس كل الدول كانت تقول قاوموا الاحتلال الأمريكي وقاوموه في كل مكان؟ طيب أليس هناك
1: كان دعنا نتحدث في الوقت الحاضر، لا نريد أن نعود لعشرات السنين. يا أستاذ عدنان لو سمحت يا أستاذ عدنان
0: تفتش عن الماضي توصل إلى نتائج ما وصلنا إليه.
1: هذا حوار له أهداف محددة حتى يخرج المشاهد بمعلومة تفيده، أنت تذكر وتقول بأن إيران ليست جزء من المشكلة وتقول بأن الفصائل مسألة داخلية والأمريكيين يصرحون كما يشاءون وما إلى ذلك، دعني أنقلك لتصريح واضح من أحد قيادات هذه الفصائل، مسؤول كتائب حزب الله المعروف بأبو حسين الحميدوي يقول الكتائب تأسست على يد المرشد الإيراني وبقرار منه وأن عناصرها سيواصلون السير على نهجه، إذن هذه الفصائل الآن تقول بأنها تدين بالولاء لإيران والسيد علي الزيدي الآن في إيران، هل تعتقد بأن رئيس الوزراء الحكومة الحالية

0: ستصطدم بهذه الجماعات أم هذه الجماعات ستسير في المسار الذي حددته الدولة؟
1: لو تسمح لي أتكلم بصراحة، يعني
0: لا, لا أرجو غير ذلك
1: سمحت حتى أجاوبك على هذا السؤال مهم جدا. لا أرجوك يعني خلي أكمل، لأن أنت الفكرة طرحت فيها الكثير من يعني الثغرات. واحدة من الثغرات، هؤلاء الفصائل وجدوا من أجل مقاومة الاحتلال الأمريكي في وقتها، وتحولوا إلى مقاومة الإرهاب والطائفية، وقاتلوا وقتلوا هناك. نعم هم يرتبطون عقائديا بمرجعية السيد علي الخامنئي كمرجعية، أما الولاء فهم العراق والعراقيون تحت القانون.
0: لا الرجل يقول يا أستاذ عدنان أنت تريد أن تفسر ما هو مفسر بالفعل. الرجل يقول بأنه ستواصل هذه العناصر السيرة على نهج.
1: لا أنا أريد أسألك سؤال، ليس مفسر سيدة؟ طبعا هم يسيرون على نجي، هم يؤمنون بذلك، ولكن داخل العراق كيف يمكن أن يتصرفون وهم ضمن الدولة العراقية؟
0: طيب دعنا من الفصائل، دعني أنتقل معك إلى فصائل أخرى.
1: لو سمحت
0: يا أستاذ عدنان، دعنا من
1: كل الفصائل سيدي العزيز،
0: دعنا من الكتائب والفصائل التي أعلنت صراحة بأنها لن تسلم السلاح.
1: كل الفصائل عليها أن تحصل السلاح بيد الدولة.
0: طيب دعني أريد هذه النقطة وآتي للفصائل التي أعلنت أنها ستسلم السلاح. بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المعهد يقول سرايا أولياء الدم واجهة ثانوية محتملة لعصائب أهل الحق، وتستخدم للإدعاء بشن هجمات بالقنابل على مواكب الإمدادات الأمريكية والهجمات الصاروخية على إقليم كردستان العراق. ما الذي يعني هذا؟ الذي يعنيه بأن عصائب أهل الحق أعلنت أنها ستسلم السلاح، لكن خلف الأبواب ذهبوا وشكلوا كيانات أخرى تقوم بانتهاكات ليس فقط بحق الأمريكيين، لكن أيضا بحق إقليم كردستان العراق الذي أكد السيد علي الزيدي أنه جزء من الوطن العراقي، وبحق دول الخليج أيضا. ما رأيك؟
1: سيدي العزيز أنا أقول لك بشكل آخر، نعم هناك التباس في الوضع، ولكن خلي أحترم رأيك بشكل آخر. هل أنت تعتقد أن أمريكا هي العدو ضد الفصائل وضد إيران، وتعتقد هذه الفصائل أنه معهد واشنطن سيكتب ما فيه نوع من الحيادية في هذا الموضوع؟
0: طيب دعنا من معهد واشنطن يا أستاذ عدنان، أعطني إجابة واحدة مباشرة لو سمحت، حتى لا أقاطعك مجددا
1: سيدي العزيز. أنا ما أريد أقاطعك، لا اسمعني سيدي، أنا ضيفك اسمعني أرجوك، أنا ضيفك اسمع رأيي، أنت قاعد تعطي رأيك وتعطي واشنطن وتنقل لي تصريحات، أنا ما بالي بالتصريحات، أنا أمثل الدولة العراقية، الدولة العراقية كل العراقيين يعني تحت قانون العراقي، وسوف يكون السيد الزيدي وغيره أمام استحقاق حقيقي وكل القوى السياسية. ليس طيب. هناك سلاح بعد سبتمبر بيد أي فصيل بأي أي نقطة، سيكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة. لا يمكن لإيران ولا يمكن لأمريكا ولا يمكن لأي دولة.
0: نعم يمكن بالبيانات،
1: يمكن ذلك.
0: المسألة ليست بالتحليل وبالبيانات يا أستاذ عدنان.
1: سيدي العزيز الفصائل تتحمل مسؤوليتها.
0: طيب هناك فصائل أعلنت أنها لن تقوم بتسليم السلاح بل ستعمل على تعزيزه، هل تعتقد بأن هذه الفصائل الحكومة ستتجه لحصر السلاح بالقوة من هذه الفصائل؟
1: نعم إذا تطلب الأمر ذلك نعم ستتجه بهذا الاتجاه، ولكن الفصائل أعلنت بأنه في حالة
0: وإيران ستقبل
1: القوات الأمريكية ستسلم سلاحها الثقيل والمتوسط. إيران شأنها شأن الخارج، إحنا ليس علاقتنا أنه إيران تقبل أو ما تقبل، إحنا علينا نشوف مصالحنا في العراق. الآن اتفاق إجماع سياسي واجماع عام أنه السلاح يجب حصره بيد الدولة، والحجة التي يقولون بأن الوجود الأمريكي بقرار سيصدر في سبتمبر كل شيء. الآن الحكومة ماذا ستتخذ؟ نعم أنا متأكد تتخذ قرارات صارمة وقوية من أجل
0: أنا بشكرك يا أستاذ عدنان،
1: هذه وجهة نظري بهاي الحكومة
0: وأحترم بكل تأكيد وجهة نظرك. شكرا جزيلا أستاذ عدنان، شكرا جزيلا. ختام العاشرة، نلتقي في الأحد بإذن الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
4: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
3: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
4: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها،

كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الجيش الكويتي بأن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الجيش الكويتي أوضح أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها غيرت مسار 12 سفينة تجارية وعطلت سفينة أخرى على مدى 9 أيام منذ استئناف الحصار البحري على إيران. القيادة المركزية قالت إن الإجراءات تهدف إلى منع دخول أو خروج السفن من الموانئ الإيرانية أو المناطق الساحلية التابعة لها. نددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات الحوثية التي استهدفت حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، كما أعربت عن قلقها من التلوث المحتمل الناجم عن مثل هذه الحوادث في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز. هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت في وقت سابق ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بتلقي ضربة وصفها بالقاسمة في حال هاجمت إسرائيل. كما نقل بيان الجيش عن كاتس قوله إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات. تصريحات كاتس جاءت عقب لقاء تشاوري أمني جمعه برئيس الأركان إيال زامير وقائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالإضافة لمدير عام وزارة الدفاع في إسرائيل. قالت بريطانيا إن قواتها المسلحة جاهزة للتصدي لأي نوع من الهجمات سواء فوق الأراضي البريطانية أو من الخارج، وذلك في أعقاب تهديدات الحرس الثوري باستهداف أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على إيران. وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بإقلاع قاذفة أمريكية من طراز بي 1 من قاعدة فورفورد الجوية للمشاركة في ضرب أهداف داخل الأراضي الإيرانية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر إلى جانب 3 أفراد وثلاثة كيانات. وقالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. واشنطن أضافت أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. ختام الموجز خارج الصندوق مع رشا نبيل بعد قليل، في أمان الله.

التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ترامب يهدد الحوثي بعمل عسكري كبير ردا على تهديدات البحر الأحمر، ويهدد طهران بتوسيع العمليات بشكل أكبر من أي وقت مضى. منذ 9 من يوليو وحتى اليوم الجيش الأردني تعامل مع 77 هدفا جويا إيرانيا، فهل أصبح الأردن جزءا من حرب طهران في المنطقة؟ رئيس وزراء العراق يوقع في طهران اتفاقيات ومذكرات تفاهم، هل حمل رسائل من ترامب أيضا؟ تحقيق لهارتس يكشف إنفاق إسرائيل ملايين الدولارات على حملات تأثير على الرأي العام الأمريكي، هل نجحت الحملة؟ النتيجة مفاجئة. كنا نتحدث منذ يومين تقريبا عن تصعيد كبير سيحدث، حدث بالفعل. تصعيد هذا اليوم جاء عبر تنفيذ الحوثي للتهديدات التي كان يتحدث عنها. الميليشيا استهدفت ناقلة نفط سعودية، هذا ينذر بعرقلة طريق ثاني لإمدادات النفط العالمية مع إغلاق لمضيق هرمز. طبعا توالت الإدانات الخليجية العربية الأوروبية على هذا الهجوم الحوثي على الناقلة السعودية، لكن الرد الأبرز كان رد الرئيس الأمريكي. ماذا قال؟ ترامب أكد أن الميليشيا الحوثية يجب أن تواجه عقابا عسكريا كبيرا، ووصف هجماتها على السفن بأنها تهديد كبير وغير مسبوق. ترامب شدد على أنه يدرس بجدية شديدة شن هجوم أكبر من أي وقت مضى. اللافت للنظر أنه استخدم عبارة جديدة، الإيرانيون لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. هذه عبارة يمكن التوقف أمامها كثيرا. يبدو أن ترامب يشعر بأن الضربات الأمريكية على إيران لم تؤدي إلى خضوع إيران، لم تؤدي إلى شل حركة إيران، خاصة وأنها ما زالت تقوم بسلوكيات عدوانية للغاية، ليس فقط في مضيق هرمز ولكن على القوات الأمريكية نفسها وعلى دول الإقليم بالطبع. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن إسرائيل يمكن أن تنضم لهذه الحرب خلال دقيقتين على الأكثر إذا ما طلبت منها واشنطن هذا الأمر، وفقا لتعبيره. دعونا ينضم إلينا من لندن الباحث في الأمن الإقليمي الأستاذ إبراهيم جلال. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. كان السؤال، هل ينفذ الحوثي تهديداته؟ ما حدث أنه قام بالفعل بالتعدي أو الاعتداء على أو استهداف ناقلة نفط سعودية، لكن ماذا بعد؟
1: اهلا وسهلا استاذ رشا.
0: اهلا وسهلا.
1: الحوثيين بلا شك قاموا بانفاذ تهديدهم، وهو انتقال من مستوى التعبئه والحشد الى مستوى الانفاذ، والانفاذ هذا الحظ هو يدخل الان البحر الاحمر في قائمه وفي ادوات الحرس الثوري الايراني لردع ورفع كلفه التصعيد على الولايات المتحده وعلى شركائهم الإقليميين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي وفرت المنفذ الأبرز عبر خط الشرق الغرب وعبر ميناء ينبع، وهو أحد المنافذ الأساسية التي تنفس عبرها الاقتصاد الطاقوي العالمي. الآن يحاول الحوثيون ومن خلفهم الحرس الثوري خنق هذا المسار وإدخاله يعني تحت دائرة التهديد، بما يرفع أولا كلفة أسعار الطاقة، لأن إذا نظرنا إلى قدرة الحرس الثوري اليوم على استخدام ورقة هرمز لم تعد بنفس الفاعلية، لأن هناك حصار مطبوق على صحيح. على حصار أمريكي على المنفذ، وبالتالي الجبهة الآن لها قيمة استراتيجية وازنة تعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.
0: لكن أنا أريد أن أفهم إلى أين سيصل الحوثي في هذه الهجمات؟ هل سيصل بالفعل إلى إغلاق مضيق باب المندب، أم أنه سيظل يجس النبض يوما بعد يوما في نوع من التصعيد المتتالي؟
1: الحوثيين لا يستطيعون إغلاق باب المندب من الناحية العملية.

0: العسكريه لاسباب كثيره، انه المساحه واسعه، البعد الجغرافي، لكن كل ما يحتاجه هو رفع كلفه المرور ونسبه المخاطر التي تواجه الملاحه الدوليه، وهذا عموما كافي. يتبنى الحوثيون في العاده نهج متدرج في التصعيد، يبدأوا بقياس بجس النبض ومن ثم رفع سقف مطالبهم، وهذه في العادة تكون مصحوبة بتوسيع جغرافيا التهديد وطبيعة الأهداف المستهدفة. حينما أعلن الحوثيون على سبيل المثال استهداف الملاحة والحظر الجوي على المملكة العربية السعودية، لم يكن هناك توضيح للمسرح العملياتي لهذه العمليات، من هي السفن التي سيتم استهدافها، هل هي فقط في الجغرافيا اليمنية أم في الجغرافيا السعودية البحرية، ومن ثم أصدروا بيان آخر يحاولوا يعني
1: المشكلة أنه أصبح يهدد الملاحة الدولية بصفة عامة. يعني هناك تصريح لمارك روبيو وزير خارجية الأمريكي حينما طبعا هو أشار إلى أن إيران خدعت الحوثي وجرته إلى هذا الأمر وأدخلته في هذا الصراع، لكنه في تصريحه بيتحدث عن أن هناك استهداف لناقلة نفط سعودية ترفع علم الصين. هنا يعني المعادلة تختلف، تتعلق بالملاحة الدولية وليست خاصة بدول الإقليم فقط. نستمع إلى ما قاله روبيو لنعقب أستاذ إبراهيم.
2: I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict. But they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. And by the way, that's, you know, I was reading reports a few hours ago that there is actually a Saudi fuel ship that's flagged Chinese. It's a Chinese ship. Are they going to blow up the Chinese ship and this becomes a problem for China? This will become a problem for the whole world.
1: أستاذ إبراهيم، لدينا سؤال. الآن الأمر لم يعد يتعلق بخلاف يمني مع الحوثي وهو أمر يمني أو بخلاف سعودي مع الحوثي باعتبار أن هذا شأن إقليمي أيضا في هذه المسألة. الأمر يتعلق بتهديد الملاحة الدولية كلها. هنا هل يمكن أن يتشكل تكتل حقيقي وتحالف دولي حقيقي لمواجهة الحوثي؟
0: إذا ما استفاد الشركاء الدوليون والإقليميون إجمالا من دروس المرحلة الماضية، وهناك نافذة لتشكيل تحالف دولي يضع التعامل مع الملف اليمني كعامل من عوامل استقرار المنطقة وأمن الملاحة وأمن الإقليم، وبالتالي الامتداد لأمن امدادات الطاقة دوليا، لكن هذا ينبغي أن يتطلب جوانب كثيرة، منها تعزيز التفاهم ما بين الحكومة اليمنية والأشقاء في التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يهم أمن امدادات الطاقة بشكل واضح، وأن يكون هناك استراتيجية. أن الحوثيين في خطاب عبد الملك يعني حاولوا أن يتشدقوا بقدرتهم على الصمود في مواجهة مجموعة من الضربات سواء الأمريكية والإسرائيلية، رغم أنها كانت عمليات محصورة من حيث الجغرافيا والأهداف، لكنها تساعدهم في التحشيد والتعبئة.
1: لكن أنا ما قصدت يعني أستاذ إبراهيم، ما قصدته من السؤال أن الأمر لم يعد يقتصر على مواجهة ما بين التحالف وما بين صحيح. الحوثي، نحن نتحدث صحيح. الآن عن بعد دولي في هذه المسألة صحيح. يعني بصراحة شديدة الحوثي الذي كان يحظى في كثير من الأحيان بنوع من التدليل أو نوع من غض الطرف عن ممارساته، أصبح الآن لا يهدد السعودية أو يهدد اليمن، أصبح يهدد الملاحة الدولية.
0: صحيح، الحوثي الآن يهدد الملاحة الدولية وللمرة الثالثة لربما، والتعامل مع هذا التهديد بوصفه تهديد دولي للأمن والسلم وخطوط الملاحة الدولية لا زال يعني في في في في في رد بسيط ولا يرقى الى مستوى التهديد، لانه اليوم حتى اذا راينا الى الحوثي كملف فاليوم معنا ازمتين من هرمز الى باب المندب، وهي يعني متعلقه بشكل النظام الدولي والمبادئ التي تنظم هذا النظام بما فيها.
1: لا، هو المشكله ان احنا اساسا لدينا مشكله في هرمز. ان يضاعف صحيح. الحوثي المساله ويجعلها الكلفة. في باب المندب ايضا، هذا يعني شل حركه الاقتصاد العالمي كله، وبالتالي صحيح. هنا قضيه الحوثي سيدخل فيها في اشتباك مع كافه الاطراف الدوليه.
0: صحيح، والولايات المتحدة رئيس ترامب يعني أشار إلى إمكانية عودة الاستهداف، لكن إذا كان الاستهداف على نحو منفصل دون التعاون مع الحكومة اليمنية على الأرض دون وجود استراتيجية، فأعتقد أننا حتى ممكن بعد سنة وسنتين نعود إلى نفس المستنقع.
1: إحنا عندنا وقت لطرح هذه الأسئلة ولا يجب أن يكون التحرك قد سبق؟

0: كل هذا النقاش؟
1: التحول
0: يعني هل المجتمع الدولي قاعد يراقب ويتابع ما سيحدث؟ كما ذكرت حضرتك هو نفذ ما هدد به ويمكن أن يصعد، هل المجتمع الدولي سينتظر إلى أن يقوم الحوثي بتعميق المشكلة أكثر في باب المندب حتى يتحرك المجتمع الدولي؟
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرة على تشتيت قدراتها العسكرية في أكثر من مسار الآن، وبالتالي ينبغي، والحلفاء الأوروبيين لم يتدخلوا بشكل مباشر في عمليات إيران، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك نموذج لحمل الكلفة ما بين الإقليم وما بين المجتمع الدولي، وهذا يتطلب استراتيجية واضحة تضع الملف اليمني ككل والتعامل مع مصادر الأزمة من الداخل وجذورها. هناك إعادة تشكيل للسرديه خلال العام
0: الماضي. المرة دي المجتمع الدولي متضرر زيه زينا، يعني بالتعبير العام، يعني هنا القضية لم تعد يمنية ولم تعد قضية إقليمية تتعلق بالأمن القومي السعودي. أنت تتحدث الآن عن مجتمع دولي سيدفع الفاتورة.
1: صحيح، لكن في نفس الخطاب اللي سمعناه من رئيس ترامب، يعني اللي سمعناه بمعنى إنه الحوثيين يعرفوا ما قمنا به، وحتى تقديمهم انه كانوا اذكياء لانهم لم ينخرطوا فيها تسطيح حتى في السرديه التي تصدر الى الخارج، لانه بالنسبه للامريكان لربما بعض القوى الدوليه انه اذا الجماعه انشغلت بنفسها في الداخل دون المشاغبه في المسارح الدوليه فلتبقى ازمه على اليمنيين وعلى المملكه وعلى الاقليم.
0: وهو طبعا عندي سؤال، معلش، مين هيحاسب على الفاتوره؟
1: الفتوى ينبغي أن تكون فتوى تشاركية. في الماضي دفعت التكلفة اليمنيون بدرجة رئيسة، ومن ثم المملكة العربية السعودية والحلفاء في التحالف العربي، والمجتمع الدولي اليوم يدفع نفس هذا الثمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. يعني كان أول اعتداء على الخطوط الملاحة في 2016، لكن المجتمع الدولي لم يكترث، وجزء من دفع الثمن اليوم هو اتفاق ستوكهولم الذي فرض.
0: حرب عجيبة جدا يا أستاذ إبراهيم، حرب عجيبة جدا، يعني الحقيقة كل الفاتورة تدفعها المنطقة وهي ليست طرفا في هذه الحرب، هذه مشكلة كبيرة للغاية. أستاذ إبراهيم جلالة الباحث في الأمن الإقليمي من لندن، تحياتي وشكرا على هذه المشاركة.
1: شكرا جزيلا.
0: التصعيد الإيراني لم يتوقف فقط على استهداف دول الخليج. خلال الأيام والساعات الماضية لاحظنا شيء مهم للغاية، وهو عودة التصعيد بشكل كبير على الأردن. الأردن أصبح هدفا للاعتداءات الإيرانية المتكررة. القوات المسلحة الأردنية قامت بإعداد نوع من الإحصائية كيف تعاملت منذ 9 من يوليو الحالي وحتى مساء هذا اليوم، أنها تعاملت تقريبا مع ما يقرب من 77 هدفا جويا إيرانيا حسب المعلومات التي قام بإحصائها الجيش الأردني. هذه معلومات رسمية بالمناسبة. نحن هنا نتحدث عن حصيلة هجمات كبيرة للغاية قياسا بالفترة الزمنية التي حدثت فيها. هذه الاعتداءات الإيرانية، ورغم أن مواقف الأردن الرسمية منذ بداية الحرب حاولت أن يعني تأخذ مسافة بعيدة للغاية عن هذه المواجهات وتؤكد أنها لن تسمح باستخدام الأجواء الأردنية من أي طرف، سواء لعبور الطائرات الإسرائيلية أو حتى لمرور الصواريخ الإيرانية، لكن إيران لم تستبعد الأردن من المعادلة. كانت هناك ضربات في الماضي، لكن اليوم التركيز بشكل كبير جدا على الأردن، وهذا يطرح سؤال رئيسي: لماذا الأردن تحديدا؟ طبعا الكويت تتلقى عدد كبير الأكبر في هذه الهجمات، الكويت يتلقى ضربات موجعة وهناك علامة استفهام أيضا، لماذا الكويت تحديدا؟ نحن أمام فتح جبهات جديدة في الإقليم، لم تعد المواجهة إيرانية أمريكية ولا إيرانية إسرائيلية للأسف، ولكن أصبحت إيرانية عربية، إيرانية خليجية. طبعا الأردن كانت قد احتج على هذا الأمر واستدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية وأبلغه أن لدى الجانب الأردني العديد من الوثائق التي تؤكد أن هناك تحريض في بيانات رسمية ضد الأردن. لكن الملف يطرح العديد من التساؤلات. استهداف مدينة العقبة الأردنية الواقعة تقريبا على بعد كيلومترات قليلة جدا من المطار الإسرائيلي، مطار رامون الإسرائيلي، هذا المطار مفترض أنه يضم مقاتلات إسرائيلية، اضربوا إسرائيل، يعني إن أنت قريب بهذه المسافة اضرب إسرائيل، مش أنت معركتك مع مين؟ يعني أنت طول الوقت تتحدث أن لديك عدوان أمريكي إسرائيلي عليك، عظيم، أنت على بعد كيلومترات من هذا المطار.

0: الذي يضم مقاتلات إسرائيلية، يعني لو ضربته هتحقق انتصارات عظيمة جدا ونتائج خارقة. لماذا لا تضربه؟ لماذا تضرب الأردن؟ لماذا تضرب الكويت؟ الجملة أو المبرر الموجود دائما أننا نضرب مراكز المصالح الأمريكية أو القواعد الأمريكية. طب إذا قدرت توصل إلى العقبة وإلى رامون على بعد كيلومترات، اضرب رامون الإسرائيلي. طالما أن يعني هو في قواعد أمريكية ممكن تكون أهم من رامون الإسرائيلي. على أي حال هذه تساؤلات مطروحة، وهي الحقيقة ليست تساؤلات، هي علامة تعجب كبيرة. لماذا قصف الدول العربية بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت الأردن؟ ماذا فعلت الكويت؟ حتى إذا كنت ستقول السردية الثابتة بأن هناك قواعد أمريكية، اضرب القواعد الأمريكية وبالتوازي اضرب القواعد اللي أنت بتتحدث عنها أو الأهداف اللي أنت مفروض تتحدث عنها وهي أهداف إسرائيلية. أصب العمق الإسرائيلي إذا كانت لديك صواريخ، لماذا تتردد في ضرب إسرائيل؟ من عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور مهند مبيضين. مرحبا بك يا دكتور، ويعني عفوا للانفعال، ولكن يعني الحقيقة هناك بعض التساؤلات التي تجعل الجميع يشعر بحالة انفعال شديدة. لماذا هذا الاستهداف المتكرر للأردن؟ دكتور هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك، شكرا أستاذي رشا. أسئلة مشروعة وأسئلة واضحة، لكنها باعتقادي مفسرة في طبيعة هذا النظام الإيراني اللي لا يدافع اليوم عن نظام وحسب، وإنما يدافع عن ما يسمى بقايا مشروع إيراني هزم في المنطقة بعد خروجه من سوريا وتقليم أظافره في إيران وسياسة الولايات المتحدة بمحاربة الوكلاء الإيرانيين. هذه مسألة مهمة. إيران ليست اليوم تريد أن تحقق نصرة على الولايات المتحدة، وهي تعرف أنها لا تستطيع أن تحرز ذلك، لكنها تريد أن تحافظ على ما تبقى من مشروعها أو تدافع عن ما تبقى من مشروع إيراني فشل. وكانت الأردن هي جدار أساسي ولبنة متينة في دفع المشروع الإيراني للوراء منذ عام 2004، منذ ما بعد احتلال العراق، والأردن كان واضح منذ ذلك التوقيت بالتحذير من المشروع الإيراني وامتداداته في المنطقة. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الهجمات الإيرانية والتعبئة والتحشيد ضد الأردن، ومنذ هذه الحرب أيضا كان الأردن في مرمى الاستهداف الإيراني والسردية الإيرانية المعروفة بأنه في كما يقولون قواعد أمريكية، هذا ما يبرر. وزي ما تفضلت يعني مطار رامون قريب على العقبة 18 كيلو أو أقل حتى، لماذا لا يضربوا هذا المطار؟ هناك قواعد أمريكية في مناطق شمال إيران في دول قريبة، لماذا لا تضربها؟ هذا كله يفسر الحالة الإيرانية التي تريد ضرب المشروع العربي في المشرق العربي. وهذا المشروع يتمثل صموده وبقاءه ونديته للمشروع الفارسي الإيراني بدول الخليج والأردن، لأن العراق كان متأثرا سلبا للأسف بالنفوذ الإيراني، سوريا دولة تتعافى من بقايا الدمار الإيراني والتضرر اللي أصاب سوريا خلال نظام الأسد، لبنان أيضا يتعافى أيضا من الأزمة والحرب التي صنعها حزب الله بسبب دخوله وتوريط إيران بحرب لا دخل له فيها. إذن ماذا يوجد في هذا المشرق العربي؟ يوجد في غرب آسيا في دول الخليج المتماسكة، والأردن الذي يشكل أيضا جزء من هذا التماسك العربي أو هذا الحزام العربي ضد مشروع إيراني في المنطقة تفكيكي أيضا.
0: طيب نحن لدينا معلومات مهمة،
1: تحالفات هذه الدول العربية مع الولايات المتحدة.
0: نعم لدينا بعض المصادر المهمة التي كشفت لنا أن ميليشيا أولياء الدم العراقية استهدفت دول عربية ومنها الأردن والكويت والسعودية، باعتبار طبعا الذريعة دائما استهداف قواعد أمريكية، ولكن هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية. ما الذي يعني هذا الأمر دكتور؟
1: ما يعني أن العراق لا يملك السيادة الكاملة على أراضيه وعلى النفوذ وعلى الميليشيات المحسوبة على إيران والتي تتصرف في الأرض العراقية بأمر من قيادات الحرس الثوري ومن قبل ملالي إيران. وبالتالي الأردن دولة مستهدفة من دولة للأسف عربية لا تملك قدرات كاملة على ضبط حدودها وسيادتها. وهذا الأمر أستاذي رشا مش اليوم، إحنا نتذكر بعد حرب 7 أكتوبر كان في حشودات لميليشيات إيرانية على الحدود الأردنية العراقية تريد أن تحرر القدس وتنتصر لغزة.

0: المرور بعمان، مع أنه الجولان كان قبل ذلك مفتوح لهم وفاتح الطريق وجنوب لبنان. هذه كما قلت لك إشكالية كبيرة تطرح السياق الإيراني، الوجود الإيراني، التعبئة الإيرانية ضد الدولة الوطنية في بلاد
1: الشام. لكن هناك سؤال مطروح دكتور،
0: في الأردن وفي دول الخليج أيضا،
1: كل هذه المواجهات المستمرة تطرح سؤالا رئيسيا، ماذا ستفعل الدول التي يتم الاعتداء عليها؟ الأردن، الكويت بهذه الوتيرة المرتفعة، دول الخليج عامة، يعني ما هو ردة الفعل؟ يبدو أن إيران تفهم صبر الدول العربية خطأ لأنها مستمرة في هذه الهجمات، لو كانت تفهمه بشكل صحيح لا تقاربت مع الدول، لنسقت معها، لا منعت هذه الهجمات من أن تتم أو تصل إلى أراضيها. هي تريد أن تستخدم المنطقة رهينة، ويبدو أنها مطمئنة بأن هذا الأمر سينجح.
0: لا، الصحيح العيب في إيران نفسها وليس في هذه الدول. إيران دولة متغلبة عليها أجنحة متشددة، مرشد سلطة القرار عنده أقل مما يمكن أو أكثر ما يمكن، رئيس موجود زي دمية، رئيس برلمان، وزير. الكتلة السياسية التي تتخذ القرار في إيران ليست كتلة دولة بالمعنى المعاصر التي تخضع لرقابة وحساب وتهتم برفاه الشعب والأمن والاستقرار. الدول العربية، الدول الخليجية والأردن لديها اهتمامات لبناء دولة ومجتمع والحفاظ على السلم والأمان، وبالتالي هذه الدول الذي يصيغ القرار فيها للرد على إيران ليست الجماهير، وليس الرد على الصاروخ الذي يأتي أو المسيرة بحرب جديدة ونفتح جبهة في مع إيران لحرب ليست مطلوبة وليست مهمة.
1: لا، وفي هذه الحالة ستضع الدول العربية والخليجية في المعسكر الخاص بالولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي ستبرر وتشرعن مسألة استهداف الدول العربية.
0: هذه سردية إيران أمام جمهورها وأمام الناس اللي بيأمنوا بالأحلام التي تقوم فيها إيران والوعود التي تقدمها إيران في محاربة إيران، أمريكا والغرب ونصرة المستضعفين. يا سيدتي، دولة مثل الأردن قناعاتها الأساسية بأنها لا تتدخل ولا تخوض حرب ولا تلجأ القوة إلا إذا تهددت المصلحة الوطنية العليا للدولة.
1: طيب خلينا أقول لحضرتك يا دكتور، هناك مثال يقول من آمن العقاب أساء الأدب، يعني هناك مثل شهير، من آمن العقاب أساء الأدب. هناك أيضا من آمن عدم الرد على هجماته ربما سيزيد من هذه الهجمات ويستمر فيه.
0: يعني في السياق الفردي ممكن نقول من أمن العقاب أساء الأدب، لكن لما نحكي عن دول وعن أمن وعن اقتصاد وعن مجتمع لست مضطرا أني أخوض حرب ومواجهة مع إيران، وأنا قادر أن أسقط كل هذا الذباب والإلكتروني والجوي والبحري والصاروخي والمسيرات وأتعامل معها دفاعيا. قد يكون هناك صحيح خسائر، قد يكون هناك ضحايا، لكن قولا فصلا واحدا هذه أقل من كلفة خوض حرب وفتح جبهة مع إيران في حرب بعيدة لا قبل أو لا
1: فكرة وجيهة جدا معي
0: لخوضها مع دولة تتصرف بشكل جنوني.
1: فكرة وجيهة أن فتح جبهة كبيرة للحرب ربما تكون فترته أضعاف ما يحدث. شكرا لك دكتور مهند على مشاركتك معنا الليلة، تحياتي. اليوم في مشهد استعراضي قامت طهران ب يعني فرش السجادة الإيراني الشهير الكاشان لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في هذه الزيارة التي قام بها. بالتأكيد هذه الزيارة تستحق أن يتم التوقف أمام مشهد يجمع الرئيس العراقي بالرئيس الإيراني في وقت تخوض فيه إيران هذه الحرب. الملفت أن هذه الزيارة طبعا أتت بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن. ما بدأ في الصورة أنها مجموعة من الاتفاقيات يتم توقيعها ما بين الجانبين العراقي والإيراني، والابتسامة تعلو وجه الرئيس الإيراني والرئيس العراقي في هذه الصورة. والتصريحات التي أدلى بها الزيدي بالمناسبة كانت تحمل قدرا كبيرا من المواءمة السياسية في تصريحاته بأن هناك علاقات قوية مع إيران وأن هذه العلاقات لابد أن تستمر. ولكن هو السؤال، هل ستستمر في وقت أنت تناهض أو تواجه فيه بشكل كبير الفصائل المسلحة التي تهدد سيادة العراق وتقوم بالاعتداء على سيادة الدول المجاورة وتقلق لك؟

0: وضعا خطيرا مع هذه الدول، هو الحقيقة في موقف صعب للغاية. يعني إذا كان هناك شخص يمكن أن يكون في معادلة صعبة فهو الرئيس العراقي، ويتخذ ويعلن في الداخل أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حصر سلاح الفصائل المولية لإيران، وأنه بعد سبتمبر المقبل لن يكون هناك سلاح لدى الفصائل، وهذا ما تعهد به وهو يجلس بجانب الرئيس الأمريكي ترامب، لكنه اليوم أيضا يجلس بجانب الرئيس الإيراني. ربما الزيدي، إذا كنا نحاول أن نفكر خارج الصندوق، يريد أن يقول أنه هناك علاقات اقتصادية قوية يمكن أن تربط العراق بإيران، وليست فقط العلاقات المرتبطة بانتهاك إيران لسيادة العراق. يمكن أن يحاول، أو ربما إذا كنا نفكر كما ذكرت خارج الصندوق، هو ربما يحاول أن يصدر صورة أن إيران دولة والعراق دولة وبينهما تعاون. ربما السؤال الذي طرح بشكل كبير، الزيدي الذي زار بازشكيان اليوم، هل حمل رسالة من ترامب؟ لأنه كان في الأسبوع الماضي مع ترامب، هل حمل رسالة حول هذه الوساطة التي يمكن أن تقوم بها العراق؟ المتحدث باسم الحكومة العراقية يجيب، نستمع.
1: أن العراق يتحرك بثقله السياسي وثقله الاقتصادي، ما حققه العراق خاصة في الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، كان رأي العراق حاضرا ومحترما، توصية بتحقيق أعلى مستوى من التفاوض الذي يجنب شعوب المنطقة التداعيات الخطرة.
0: من عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي الأستاذ رعد هاشم، مرحبا بك أستاذ رعد. ومن بغداد المحلل السياسي السيد محمد حسن السعيدي، مرحبا بك سيد محمد. بداية سيد رعد، يمكن أن تعلق على هذه الصورة التي شاهدناها، الزيدي يجلس بجانب بزشكيان ويوقعان اتفاقيات اقتصادية عديدة في وقت كان في أسبوع سابق في البيت الأبيض يتعهد بمواجهة الميليشيا المسلحة التي تدين بالولاء لإيران. هل يمكن أن تشرح لنا هذا الموقف؟
2: تحية لك ست رشا والمتابعين الكرام والأخ الضيف. يعني هو يحاول يعني إدارة توازن يعني اضطراري لنقل ما بين المشهدين، ولعل موضوع الاتفاقات يعني تكرر المشهد عبر رؤساء حكومات سابقين. يعني لك أن يعني تتصور أنه ربما 3 إلى 4 رؤساء حكومات مع فارق ربما التفاوت الزمني، أحدهم يعني زيارة تسبق الأخرى، زيارة تعقب الأخرى بالنسبة لأمريكا وإيران. لعلك أنه يعني تشهدين أو نشهد جميعا أنه الزيارات المتكررة لمن سبقهم، وكأننا لم نوقع ولا اتفاقية على مدى 4 حكومات، كل ما يذهبون إلى هذه الدولة أو تلك يعني يوقعون اتفاقيات تكاد تكون متشابهة، ولكن يعني في حصادها وفي فائدتها للشعب يعني لا تكاد تكون ملموسة. لا تكاد.
0: طب أنا عايزة أن نفهم النهاردة ماذا خلف هذه الصورة. يعني هذه صورة لتوقيع اتفاقيات، لكن بالتأكيد في الكواليس دار ما بين الرجلين حديث. ما هو الحديث؟ يعني هل لامه مثلا الرئيس بازشكيان على أنه تم استهداف الميليشيا التي تدين بالولاء لإيران، وتم اتخاذ إجراءات حول هذا الأمر، وأنه كان يعول عليه مثلا ألا تفعل العراق هذا في هذا التوقيت الذي تواجه فيه إيران تحديا عسكريا كبيرا من الولايات المتحدة؟ نحن نبحث عن ما هو غير معلن في هذه الصورة.
2: أنا في تقديري يعني أنه الرجل بازشكيان هو غير معني بموضوع الميليشيات، ربما يهم دولته ولكن ليس هو مسؤول عن هذا الملف. هذا الملف مسؤول عنه الحرس الثوري بالتأكيد. والموضوع قلت أنا أنه حينما كان خامنئي حي لم يعطهم للرؤساء الحكومات السابقين أي يعني تنفيس لهذا الخانق الميليشياوي الذي يخنق العراق. لا عاد هو غائب عن الساحة ويبحث المفاوض العراقي عن حل. أنا بتقديري غياب مرشد ويعني غيابه كرحيل وغياب الآخر الممثل عنه وانفراد أحمد وحيد ربما بالحرس الثوري هو والجناح المتشدد، أنا بتقديري سوف لا يعطوه أي إجابة حول هذا الملف. الموضوع الملف الميليشيات

0: موضوع ملف الغاز والكهرباء يكاد يكون يعني أيضا هذا خلف الكواليس.
1: يعني زيارة تتعلق بأمور
0: الجانب الإيراني،
1: بأمور بعيدة عن البعد العسكري، هكذا نفهم. لا أعرف إذا كان السيد السعيدي سيشاركك هذا التوجه أم لا. سيد سعيدي، هل اقتصرت هذه الرسالة أو هذه الزيارة فقط على مجموعة من الاتفاقيات ما بين الدولتين وفقط مسألة التعاون الاقتصادي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم مشاهديك الأكارم. حقيقة هي زيارة ليست يعني غريبة، هي بعد ترشيح وفوز السيد الزيدي برئاسة الحكومة العراقية بالتأكيد سوف يقوم بجملة من الزيارات الملكوكية للوضع الإقليمي والدولي. بدأها بالولايات المتحدة الأمريكية، تناولت ملفات مهمة، ثلاثة ملفات: السيادة، خروج القوات الأمريكية، والفساد وحصر السلاح بيد الدولة. هذه ملفات مهمة نوقشت مع الرئيس الأمريكي، بالتالي حمل برسالة إلى الجانب الإيراني. الجانب الإيراني أنا باعتقادي يعني بالتحليل، سنتحدث بالتحليل، أنا باعتقادي رفض مثل هذه الرسالة، ورفض حتى الوساطة العراقية، لأنه هناك وساطة قطرية ووساطة باكستانية، فبالتالي إيران لا تريد كثرة الوساطات التي لا تجدي نفعا. هذا بالتحليل لدينا. يعني باعتقادي اليوم إيران تبحث عن نتائج للوساطات القطرية والباكستانية ولا تذهب أكثر من ذلك إلى وساطات جديدة ربما لا تجدي نفعا. أهم الملفات التي ناقشها السيد الزيدي في زيارته إلى إيران مع التوقيع على مذكرات تفاهم، إنما كانت يعني بأولا الأموال اللي هي على لإيران على العراق، أموال الغاز هذه يعني يكون ينبغي استيفائها. كذلك تناول ربما ملف يعني
1: إيران ستدفع هذه الأموال
2: العسكرية، الملفات الاستراتيجية.
1: إيران ربما وفقا للتحليلات، بما أننا نحلل ولا نتحدث عن معلومات بعينها، إذا كانت إيران ستدفع الأموال فستدفع الأموال للعراق إذا كانت راضية عن سياسة العراق. هل إيران راضية على أو راضية عن نهج الزيدي في التعامل وسياساته الحكومية الداخلية مع الميليشيا؟
2: لا، هو شوف يعني الحكومة الإيرانية ما لها علاقة بالزيدي وحكومة الزيدي، هي لا يعني ما لها شنو علاقتها؟ وين نطيني اثرها على حكومه الزيدي؟ ماذا اثرت؟ يعني انا سمعت الضيف الكريم عندما يقول انه ملف الميليشيات عند الحرس الثوري، هو نعم ربما بعض الولاءات لبعض الفصائل لايران، لكنها القرار السياسي والعسكري اليوم فرض من قبل الحكومه العراقيه بانه لا تتدخل ولن تتدخل. سيدي الكريم، لك
1: لا تتدخل ولن تتدخل،
2: عندنا منا الى الشارع التاسع.
1: ده لسه اولياء الدم العراقيه، فصيله اولياء الدم العراقيه لسه ضربة معلومات انها شاركت في
2: ضرب. هذا اولياء الدم. هسه انا ما ادري، عندكم اثباتات سيدتي الكريمه ست رشا؟
1: هذه معلومات منشوره،
2: مشاركه بقصف الدول المجاوره.
1: يا استاذ سعيد لو سمحت.
2: اوكي، عندكم معلومات؟
1: انا بقول لحضرتك.
2: نعم سيدتي، انا جاي
1: لك. حضرتك اسمحي لي. بالمناسبه
2: ارجو ان تسمعي.
1: ايوه، كل الدول الخليجيه كانت لديها معلومات انها قصفت من العراق، وتم ابلاغ السفارات العراقيه في العديد من الدول من هذه الدول.
2: ليش ما اشتكت هذه الدول لماذا لم تشتكي؟
1: خلينا هادين يا استاذ سعيد، خلينا هادين. انا بسال حضرتك سؤال بسيط جدا، الم يتم قصف الدول العربيه؟
2: خلينا نكمل كلامي، مو تقطعينه.
1: استاذ سعيد دايما تقول لي الجمله دي، بس خلينا كل اللي انت قلته ده انا برضه هعقب بالسؤال. انا بسال حضرتك، الم تقصف الدول العربيه من الاراضي العراقيه؟ قول لي لا، ما حصلش.
2: سيدتي الكريمة، اللي عنده أي دولة، يعني أي دولة من الدول المجاورة اللي عندها اتهام لفصيل مسلح، لماذا لا يقدم شكوى للأمم المتحدة، للجامعة العربية، للجامعة الإسلامية؟ خلي يقدم شكوى على العراق.
1: هناك حصل وقدمت شكاوات إلى الدول العربية وجامعة الدول العربية من أنه يتم استخدام الأراضي العراقية لضرب المحيط الإقليمي.
2: خلاص هو إحنا نريد نتائج سيدتي الكريمة، نريد نتائج التحقيق في هذه الاتهامات.
1: يعني
2: احنا
1: طيب
2: نطالب
1: طيب خلي استاذ
2: رعد جامعة الدول العربية.
1: طيب خلي استاذ رعد يرد على هذه المسألة.
2: واني لا خلي اكمل، لا مو حتصير ست رشا، حتصير الوقت متوازن. لذلك انا باعتقادي من الان الى التاسع ملف الفصائل منتهي سيدتي الكريمة. هذا قرار عراقي، قرار سياسي، قرار قضائي، وكذلك ساندته المرجعية الدينية العليا. انتهى ملف الفصائل، بعد لا حد يتحدث به. هذا قرار سياسي داخلي يخص العراقيين ويخص القوى السياسية ويخص الإطار التنسيقي، فبالتالي تم اتخاذ القرار بأنه منا إلى شهر التاسع تخرج القوات الأجنبية وتحديدا القوات الأمريكية وينتهي ملف الفصائل.
1: طيب وتدخل أنا قلت أن حضرتك تكمل.

0: كل الإجابات لحضرتك.
1: دخلنا من الوضع السياسي إلى الوضع الاقتصادي.
0: طيب ممكن ترد على حاجة قبل أن أنقل لأستاذ رعد، لماذا لوحظ، وهذه صور يعني صور موجودة، لماذا رافقت الرئيس العراقي وهو يسافر طائرات F-16، وحينما سئل أو طائرات حربية عراقية كانت مرافقة لطائرته؟ يعني هذه صور موجودة، والناطق باسم الحكومة قال إن الحكومة لديها معلومات تتعلق بسلامة رئيس الوزراء ولكن غير مسموح الحديث عنها. هذا الأمر يجيب على السؤال المنطقي، هل تم تهديد الزيدي من قبل الجماعات المسلحة التي صمم على حصر سلاحها؟ نشاهد.

0: هديك وقت زياده اهو على حساب الاستاذ رعد، والاستاذ رعد هادي اهو ما قالش اي حاجه. ممكن تقول لي الطائرات الحربيه اللي رافقت رئيس الحكومه؟
1: راح الصوت. عفوا ست رشا،
2: انا حاضر.
0: طب قول لي الطائرات الاف 16 اللي الطائرات الحربيه التي كانت تحلق في الاجواء وترافق طائره الرئيس العراقي، لماذا؟
2: تمام. سيدتي الكريمه، السيد الزيدي في قاعد في القصر الرئاسي في المنطقه الخضراء، واستهدافه اسهل من السماء، ممكن ان يستهدف من اي مكان.
0: من بقى
2: قضيه وجود
0: من الذي يمكن ان يستهدفه؟
2: يكون هناك استهداف
0: من الذي من الذي من مصلحته استهداف الزيدي؟ نعم. في هذا التوقيت من مصلحته استهداف الزيدي؟
2: عده اطراف خارجيه.
0: اطراف خارجيه؟
2: عده اطراف خارجيه. ربما طيب. اسرائيل تضربها،
0: إسرائيل.
2: ربما إسرائيل تضربها، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تضربها، ربما أي مكان ينطلق من عنده صاروخ، ربما أي جهة داخلية.
0: أنا أسيب أستاذ رعد يعاقب، لا أعلم إذا كان يستمع إلى ما تقوله، لتعاقب يا أستاذ رعد على ما طرحه السيد السعيدي. بيقول حضرتك أن الزيدي ممكن يكون مستهدف من إسرائيل، من الولايات المتحدة، من أطراف خارجية لا علاقة لأي أطراف داخلية، فصائل مسلحة يهددها بنزع السلاح منها تماما، هو غير مهدد من هذه الفصائل، هو مهدد من أطراف خارجية.
1: لا حقيقة، يعني موضوع استصحاب الطائرات العراقية فيها جانب يعني استعراضي، وفيها جانب فيه رمزية وطنية أنه الطائرات العراقية موجودة، لكن يعني هو الواقع يشير إلى أنه التوافق العراقي الأمريكي الحاضر بقوة يعني يؤجل أي استهداف حتى ولو كان إسرائيلي، لذلك أدحض هذه الفكرة. لكن أنا أقول تعبير رمزي عن تشديد الحماية للرجل من مغبة أي استهداف، ولكن رشا لا تنسين أنه هي منظومة، هذه الطائرة منظومة بإشراف الأمريكان، ووجودها على الأراضي العراقية كأنه هي وجود لتكنولوجيا واتصالات أمريكية، لأنه هي بإشراف وتقنيات وتدريب أمريكي صرف، لذلك هي فيها رمزية وأكثر من يعني هدف.
0: هو الزيدي ممكن يكون مستهدف من من يا أستاذ رعد؟
1: الأجواء.
0: من الذي يمكن أن يستهدف الزيدي؟
1: لا مستبعد، يعني مستبعد موضوع استهدافه، هي يعني ربما يعني اذا مسيرات لنقل تطلق.
0: المتحدث باسم الحكومه قال ان لديه معلومات لن يتم الافصاح عنها، لدى الحكومه معلومات ان الزيدي مهدد، وبالتالي هم يقومون بهذه الاجراءات. طيب على اي حال دعونا نصل الى قلب هذه. هو السيد السعيدي يقول لك بشكل واضح ان الاراضي العراقيه لن تستخدم لضرب الدول العربية، وبالتالي كل هذه الادعاءات هي لا تستند إلى أي معلومات صحيحة، ومن لديه معلومات
1: هي دولة حرب. ست رشا هي دولة حرب، إيران إيران دولة حرب، والطائرات المسيرة من قبل عملاء إسرائيل هناك الإيرانيين متواجدة بكثرة، وأيضا معارضين إيرانيين لا يعرفون كنا هذه الطيارة، وربما يستهدفوها، ربما حتى الميليشيات يعطوها مسيرات وتطارد طائرة الرئيس رئيس الوزراء. هذه يعني أرض حرب ومشاعة للجميع، إيران يعني أنا أعتقد فوضى، ففيها جانب حماية. كان يعني نريد نأيد كلام الأخ المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
0: طيب أستاذ السعيدي، من المحاور التي تم نقاشها مسألة مضيق هرمز، لأن العراق تضرر كثيرا، يعني العراق تقريبا خسر ما يقرب من الأرقام حوالي 40 مليار دولار منذ اندلاع هذه الحرب، لأن معظم

0: الصادرات النفطية العراقية لم تتمكن من الوصول أو الخروج نتيجة إغلاق المضيق. قيل أن هذا الأمر كان أيضا من ضمن النقاط التي تم النقاش فيها مع الرئيس بزشكيان. هل لديك معلومات حول هذا الأمر؟
1: يعني أنا باعتقادي يعني العراق اليوم يعني بدأ بفتح منافذ أخرى له لتصدير نفطه عبر ميناء العقبة وعبر بانياس سوريا الأردن وعبر إعادة يعني إعادة فتح ممر أو أنبوب العراق السعودية. هذه كلها ممرات يعني بدأ العراق باستعادتها وبنائها من جديد وصيانتها لمحاولة يعني تعويض الخسائر التي مني بها على إثر مضيق هرمز. لكن باعتقادي اليوم يعني ليست هذا المهم، المهم ما تم تداوله او الحديث عنه في هذه الزياره هو ملف امني، ملف المنطقه، الرساله التي بعث بها من قبل ترامب الى الحكومه الايرانيه، وكذلك ملفات اقتصاديه تم توقيع بعض منها، تم الاتفاق على بعض يعني بعض الملفات منها الملفات الامنيه، الملفات الاستراتيجيه، تدريب البنيه التحتيه، اتمتت طهران مع امانه بغداد، هذه بعض المشاريع التي تم التوقيع عليها.
0: شكرا لك.
1: تدريب الموارد البشريه لدينا في بغداد، هذه بعض المشاريع التي تم التوقيع عليها بين الجانبين. لكن ما يهم فعلا بالتحليل السياسي ملفان مهمان، هو ملف الأموال الإيرانية لدى العراق على شراء الغاز.
0: سنتابع ما ستسفر عنه هذه الزيارة عمليا. شكرا لك أستاذ سعيد.
1: هناك بعض الإشكاليات على الحدود التي بيننا وبين إيران، داخلة طابة طالعة، هذه كلها تم الاتفاق عليها
0: وينبغي
1: يكون هناك ترسيما صحيحا للحدود بيننا وبين.
0: انتهى الوقت. شكرا أستاذ محمد حسن السعيدي، وشكر موصول أيضا للأستاذ رعد هاشم. في هذه الأيام المعارك لا تدار بالمعدات العسكرية فقط، أصبحت أيضا الكلمات والصور تلعب دورا كبيرا قبل السلاح. ما القصة؟ القصة هذه المرة تتعلق بإسرائيل، والتي لاحظت الدوائر السياسية الإسرائيلية الرسمية تراجع شعبية إسرائيل بشكل كبير في أمريكا، وخاصة لدى جيل الشباب. الممارسات التي قامت بها إسرائيل في غزة أدت إلى إصابة صورة إسرائيل في مقتل كبير. من هنا انتبهت إسرائيل لهذا الأمر، وقامت بإنشاء شبكة حملت عنوان التأثير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تبني ميزانيات ضخمة للغاية يتم إنفاقها على حملة لتحسين صورة إسرائيل. الأرقام تشير إلى تقريبا 40 مليون دولار تم أكثر من 40 مليون دولار تم تبنيها. من كشف عن هذا هو تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية، التي كشفت بشكل واضح أن هذه الحملة تم تمويلها من إسرائيل لمحاولة خدمة المصالح الإسرائيلية في الداخل الأمريكي. غريب أن تسعى أن يأتي زمن تسعى فيه إسرائيل لتحسين صورتها لدى الرأي العام الأمريكي، الذي كان دوما داعما لإسرائيل مرارا وتكرارا. ما الذي حدث؟ يبدو أن إسرائيل أخطأت في سياساتها على مدى الفترة الماضية، وهذا أدى إلى انخفاض شعبيتها بشكل كبير لدى الجمهور الأمريكي. هل نجحت هذه الحملة؟ الإجابة مفاجئة، الحملة لم تنجح، الإجابة لن تكون إجابة سعيدة بالنسبة لإسرائيل. التقرير يقول أن النتائج كانت محدودة للغاية، لم تنجح الكثير من الحسابات في جذب متابعين، لم يتم التفاعل مع المحتوى، كان المحتوى ضعيفا جدا مقارنة بحجم الإنفاق الذي تم، بل على العكس الموضوع أتى بنتائج عكسية. فبدلا من وقف تراجع صورة إسرائيل، أثارت الحملة انتقادات وشكوك داخل اليمين الأمريكي نفسه. انضموا إلينا من تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولاند برهوم، مرحبا بك معنا. كيف تفسر هذا التراجع الكبير في صورة إسرائيل وفي شعبية إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي؟ هارتس الإسرائيلية تقول أنكم حتى فشلتم في هذه الحملة التي أنفقتم عليها أكثر من 40 مليون دولار.
2: بداية تحياتي لك وللجميع، وطبعا شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظري أنت تقولي خسارة صحيفة هارتس لديها تحيز معين. مبدئيا القصد، الغاية، النية الإسرائيلية هي أمر طبيعي. نحن نريد أن نغير، لا نشوش لا سمح الله، لكن نغير وجهة النظر لصالح إسرائيل. أمريكا بدون شك تغيرت، أي غير الولايات المتحدة.

0: مثل ما كانت في الثمانينات والتسعينات، هناك ديموغرافية، هناك أقليات مسلمة التي جزء منها لن يعترف بقيام دولة إسرائيل. هذه الرياح
1: فالأقلية
0: موجودة
1: دي كانت موجودة قبل
0: حزب
1: كده،
0: ديمقراطي.
1: لماذا الآن، لماذا في 2025 و2026 تتراجعوا؟ الأقليات المسلمة كانت موجودة منذ البداية. التغير الذي حدث في الرأي العام الأمريكي، وأنت دارس لهذا الأمر، نتيجة ممارسات إسرائيل التي حملت عناوين كبيرة، قتل الأطفال في غزة، هذا أدى إلى شريحة كبيرة من الشباب الأمريكي يلفض إسرائيل، يرفضها ويطالب الحكومة الأمريكية بعدم دعم إسرائيل.
0: لا، هذا غير صحيح. أولا، حتى الدولة القطرية تمول إرهاب ولسامية وعدوانية ضد إسرائيل،
1: الدولة
0: وجزء من
1: الدولة
0: الأنظمة
1: إيه؟
0: العربية،
1: الدولة
0: الدولة
1: إيه؟
0: القطرية، قطر نفسها. لكن
1: ما
0: بالنسبة
1: علاقة قطر بالموضوع الآن؟
0: مبدئيا، قطر تمول جامعات وتريد اقتصاديا أن تغير وجهة النظر لصالح
1: ما الذي
0: الكويت
1: أدخل قطر في
0: والمناطق
1: الموضوع؟
0: العربية.
1: أنا بحدثك
0: سيسمح
1: دلوقتي
0: لي أكثر
1: عن
0: من جملة
1: تقرير
0: سيدتي الكريمة.
1: لصحيفة إسرائيلية تقول أنكم أنفقتم هذه الأموال هباء، وأن لديكم مشكلة في تراجع معدلات دعم الرأي العام الأمريكي له.
0: أنا موافق
1: إذا كانت
0: لدينا
1: قطر نجحت في هذا، فيعني هذا إنجاز لها. يمكن أن
0: قطر نجحت بذلك في أعقاب المعونة والقدرات الاقتصادية. دولة إسرائيل كيلومتر مربع مطوقة من دول عدوانية عربية وأكثر من ذلك إسلامية.
1: ليه
0: أنا
1: لا
0: ما
1: تريد أن
0: أقول
1: تعترف أن ممارسات إسرائيل هي من أدت إلى هذا الأمر؟ يعني حينما يرى
0: إذا
1: الشباب
0: تريدين
1: الأمريكي الأطفال الذين قتلوا في
0: سيدتي
1: غزة،
0: الكريمة، إذا تريدين
1: لحظة
0: فعلا
1: لحظة
0: إذا
1: لحظة
0: تريدين
1: أي سياسي لا يستطيع أن يدافع عنكم وهو يرى جمهور عريض من
0: أنا
1: الشباب؟
0: موافق. دولة إسرائيل في نهاية المطاف غير معزولة. انظري، المناظرات والمسيرات العدوانية لن تعترف بقيام دولة إسرائيل. جزء منها، على الأقل جزء مركزي منها، هم مسلمين يعني في اعتقادي. لكن أنا حاولت أقول إذا
1: يعني
0: فعلا
1: هو
0: تريدين،
1: تفسير،
0: إذا فعلا
1: لا هو تفسير،
0: سيدتي
1: يعني
0: جملة واحدة، الله
1: التفسير
0: يخليك،
1: محدود للغاية.
0: أنا
1: حضرتك قول
0: أستطيع
1: الجملة
0: أن
1: عشان
0: أقول
1: عندي
0: ذلك.
1: تصريح مهم لنائب الرئيس الأمريكي، تفضل. تسمعني؟
0: أعتذر، أنا غير سامع.
1: تسمعني؟
0: أسمع حضرتك، لكن أنا غير أسمع. المهم، انظري، هناك شخصيات إضافية داخل البيت الأبيض. هذا غير دليل واضح أو قاطع أن كل الأمريكان ضد إسرائيل، ولكن هناك تغيير ديموغرافي. الآن أنت تقولين القتل، لماذا الجيش الإسرائيلي موجود في غزة؟ قد انسحبنا من غزة 100%. المسألة غير دولة إسرائيل. إذا فعلا،
1: يعني إذا كان هناك عدم فهم لطبيعة ما حدث فهذه المشكلة، ولكن اسمح لي أن نتابع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي نفسه جي دي فانس، الذي أكد أن هناك بعض الأشخاص في حكومة إسرائيل يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي ويحاولون تغيير وجهة نظر الرأي العام الأمريكي. فانس علق بأن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام في أمريكا، ويقول أن هذه حقيقة واضحة. نستمع إلى ما قاله.
2: Look at public opinion. Look at the way young Republicans versus Republicans over the age of 65 approach this issue. Like right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly.
1: جي دي فانس اللي بيتحدث، جي دي فانس ليس من الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بماذا ترد؟
0: هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن فعلا من وجهة نظر أمريكية، من في اعتقاده، بالإضافة من وجهة نظر عربية، من فعلا يهدد على قيام الولايات المتحدة؟ دولة إسرائيل. هل فعلا يوجد أكبر، أحسن، أحلى حليف للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط؟
1: رد على سؤالي يا
0: دولة
1: أستاذ
0: إسرائيل. من
1: برهوم،
0: يقول
1: أسألك عن
0: الموت
1: تراجع
0: لأمريكا؟
1: شعبية إسرائيل
0: من قال؟
1: ومحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي كما يقول فانس. يعني رد على هذه الجزئية وليس على شيء آخر لو سمحت.
0: انظر، هناك جيل جديد ولد في أمريكا من سنة 2000، ما تعرف معنى الجمهورية
1: طيب
0: الإيرانية.
1: يحتاج يتعرف، حملكم فشلت حتى
0: إيران
1: في تعريف.
0: تقول
1: شكرا لك سيد
0: رسميا لن نعترف
1: جوليان
0: بقيام دولة
1: برهوم،
0: إسرائيل.
1: الباحث السياسي من إسرائيل، شكرا لك.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات سمعت وهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

0: أكد الرئيس الأمريكي ترامب لموقع أكسيوس أنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، بما في ذلك تنفيذ ضربات ستكون الأكبر من تلك التي نفذت سابقا، مضيفا أن إيران لم تتلقى بعد ما يكفي من الألم حسب وصفه. كما أشار إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق. كما أكد الرئيس ترامب أن إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلب منها ذلك، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لذلك. وأشار ترامب أن انضمام إسرائيل إلى الضربات على إيران سيترتب عليه عواقب وخيمة، لكنه من المحتمل أن ترد طهران باستهداف تل أبيب وفق تعبيره. قالت بريطانيا إن قواتها المسلحة جاهزة للتصدي لأي نوع من الهجمات سواء فوق الأراضي البريطانية أو في الخارج، وذلك في أعقاب تهديد للحث الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على إيران. وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بإقلاع قاذفة أمريكية من طراز B-1 من قاعدة فيلفورد الجوية للمشاركة في ضرب أهداف داخل الأراضي الإيرانية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر، إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. وأضافت واشنطن أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. الزميل محمد الجناص وساعة رياضية مميزة على شاشة العربية، كونوا معه.
1: السلام عليكم وحياكم الله إلى نشرة من العربية، نبدأها كالمعتاد بأهم أبرز عناوينها. دي أثليتيك تؤكد انضمام الهولندي سامرفيل إلى الهلال السعودي مقابل 70 مليون يورو. إليوت أندرسون يعزز صفوف سيتي بقرابة 117 مليون جنيه استرليني. الكرواتي مودريتش يمدد عقده لموسم إضافي مع ميلان الإيطالي. الاشتباه بسبع حالات مراهنات في مونديال أمريكا. انتقال المصري صلاح يتسبب في رحيل عضو مجلس إدارة بشكتاش التركي.

هذه ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها لكم محمد القناص. السلام عليكم. أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد عقد لوكا مودريتش لموسم آخر ليسدل الستارة على ملف تجديد عقد النجم الكرواتي ويواصل مشواره مع النادي عقب أسابيع من التكهنات بشأن مستقبله. كان البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد قد أبدى تمسكه باستمرار لوكا مودريتش في الفريق، واستجابت إدارة ميلان إلى رغبة المدرب البرتغالي، وسيلعب روسونيري في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي في الموسم المقبل. تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مبدئيا، مع شرط إلزامي لانتقاله نهاية أو نهائيا الصيف المقبل. وكان غارناتشو انضم إلى النادي

لندنية الصيف الماضي مقابل 53 مليون دولار قادمة من مانشستر يونايتد، وشارك مع بلوز في 43 مباراة في جميع المسابقات مسجلا 8 أهداف. أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقدا مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس.

سنوات وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في أكاديمية نيوكاسل يونايتد قبل انتقاله إلى فورست في صيف 2024 وشارك في 174 مباراة مع الأندية وسبع مباريات دولية مع إنجلترا.

0: رسميا أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المهاجم كريم أديمي. وصل أديمي إلى إسبانيا الأسبوع الماضي وأكمل الفحوص الطبية بنجاح قادما من دورتموند الألماني. وبلغت قيمة الصفقة بحسب ماركا نحو 22 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات. انضم المهاجم إلى دورتموند في 2022 من سالزبورغ النمساوي وسجل له 36 هدفا في 4 مواسم. وجه لاعب الوسط الهولندي فرينك دي يونغ لاعب برشلونة اتهامات تجاه الطاقم الطبي للمنتخب الهولندي محملا إياه المسؤولية بعد تفاقم إصابته خلال مشاركته في كأس العالم. وأعلن نادي برشلونة أن دي يونغ يعاني من تمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى. أصدر نادي باشكتاش التركي بيانا رسميا أعلن من خلال استقالة عضو مجلس إدارته فيصل أحمد شاغلار وسط أنباء عن سبب هو منشور عن النجم المصري محمد صلاح. ولفت شاغلار الأنظار مؤخرا بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شارك صورة للنجم المصري محمد صلاح مع تعليق إنه قادم، ما أثار انتقادات بأن منشوره أضر بجهود باشكتاش في سوق الانتقالات. أكد موقع ذا أتلتيك إتمام نادي الهلال السعودي تعاقده مع الجناح الهولندي الدولي سامرفيل قادما من وستهام يونايتد الإنجليزي. وبحسب ذا أتلتيك فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 70 مليون يورو. وشارك الجناح الهولندي في 4 مباريات مع منتخب بلاده في المونديال الأخير مساهما في 4 أهداف.
1: سورينام دولة تقع في القسم الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية، لا تملك منتخبا قويا في كرة القدم، لكنها صدرت الكثير من النجوم لهولندا الذين تركوا بصمتهم مع منتخب الطواحين والأندية التي دافعوا عن ألوانها على غرار الخماسي كلايفرت وخوليت وديفيد سواريكارد وكلارنس سيدورف الذي يعتبره سامرفيل مثله الأعلى. سامرفيل ولد في روتردام، والده من أصول سورينامية، الأب يدعى إيرول وأمه اسمها ياسمين. هو الابن السادس في العائلة. والده كان لاعبا في فئات الهواة لكرة القدم ومدافع عكس ابنه، ولم يكمل مشواره بسبب إصابة خطيرة تعرض لها. الوالدة ياسمين كانت أبرز الداعمين له للوصول للنجومية بالإضافة للجدة. سامرفيل متزوج من جاسيما عارضة أزياء هولندية ولديهما ولد. بعيدا عن كرة القدم يملك إحدى الشركات لإنتاج ملابس الشباب في هولندا ويهتم بعالم الموضة. في أوقات فراغه يستمتع بألعاب الفيديو ومتابعة سباقات الفورميلا 1. أما الأطباق المفضلة لديه هي الأكلات التقليدية السورينامية، وفي مقدمتها طبق الروتي أي الدجاج المحشو بالبطاطس بالإضافة للمأكولات البحرية الهولندية.

فتحت إدارة النادي الأهلي السعودي تفاوضا مباشرا مع نظيرتها في روما الإيطالي لشراء المدة المتبقية من عقد الفرنسي مانو كونيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفق صحيفة كوريري ديلو سبورت. وشارك الفرنسي مع منتخب بلاده في 5 مباريات في نهائي كأس العالم، كانت أمام العراق والنرويج والباراغواي والمغرب، ومباراة نصف النهائي أمام

0: تدرج في الفئات السنية لنادي تولوز قبل أن يبدأ معه مسيرته الاحترافية. اليوم يحمل ألوان روما الإيطالي، انتقل إليه صيف 2024 بعد 4 مواسم قضاها في بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وقيمته السوقية حاليا تبلغ نحو 50 مليون يورو بحسب ترانسفير ماركت. في الموسم الماضي خاض كوني 29 مباراة في الدوري الإيطالي مع ذئاب العاصمة، وكان أساسيا في جميعها باستثناء الجولة الأخيرة، فيما غيبته الإصابة عن 9 مباريات أخرى، ليساهم في عودة روما إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 7 سنوات. مشواره الدولي مع المنتخب الفرنسي بدأ بعد انتهاء النسخة الماضية من كأس أوروبا، وبالضبط في سبتمبر 2024 بعد أن تدرج في الفئات السنية للزرق ولعب تحت إمرة ديدي ديشان 19 مباراة دولية شارك في أغلبها كأساسي باستثناء بعض المباريات الودية. مانو كان قطعة أساسية في منظومة المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم، خاض فيها 5 مباريات كأساسي وبقي على مقاعد البدلاء في 3 مباريات، احتل المركز 11 بين أكثر اللاعبين الفرنسيين خوضا للدقائق في البطولة ب 386 دقيقة، متقدما على باركولا وتشواميني لاعبا سان جيرمان وريال مدريد على التوالي.
1: من إيطاليا أرحب بالصحفي نيكولو ميسولا، أهلا وسهلا بك نيكولو. ما مدى دقة المعلومات التي قالت بأن الأهلي بالفعل بدأ التفاوض مع روما بخصوص كوني؟
2: So from what we've gathered,
3: حسب المعلومات سمعناها، نادي الأهلي قام باتصالات أولية مع نادي روما ومخيم اللاعب. في هذه المرحلة هي مجرد حركة استكشافية، جمع المعلومات وبشكل أساسي حول الثمن الذي قد يطلبه روما لقاء هذا اللاعب وعقد اللاعب. نادي الأهلي ومانشستر يونايتد هما أكثر الأندية المهتمة باللاعب حاليا، وبلا شك أغلب الأحيان مع الأندية السعودية فلديهم الأموال الكافية لإرضاء طلبات روما. حاليا نادي روما مهتم بتلقي بين 55 إلى 60 مليون يورو مقابل مانو كوني، ونادي الأهلي السعودي مما سمعنا مستعدون لتقديم هذا السعر أو هذا المبلغ. بالتأكيد هذا سيكون مكسب كبير لروما، روما لن يرغب بخسارته، خاصة غاسباريني أو بعد أن حصل على مقعد في دوري أبطال أوروبا، فهو أهم لاعبي روما حاليا. ولكن هذا المبلغ بلا شك سيعطي روما الفرصة لإعادة بناء الفريق من أو في مراكز عديدة. في الختام إذا كان هذا العرض قدم فروما سيكونوا مستعدين لبيعه.
1: جميل، يعني روما يبحث عن تعاقد ب 55 إلى أو عرض ب 55 إلى 60 مليون يورو للتنازل عن خدمات كوني، وإذا وصل هذا فإن سيكون روما سعيد أو إدارة روما ستكون سعيدة بالتنازل عن خدمات كوني. نيكولو، هل هذا الوضع يعني يكون حاليا أم أنه ممكن أنه ينتظر إلى نهاية السوق، إلى نهاية فترة الانتقالات؟ يعني هل هو بيع طارئ أقصد؟
3: كلا، ما كنت لأقول ذلك. لو كان الأمر سيحصل فيجب أن يحصل الآن أو عن قريب، لأن هذا سيمنح روما الأموال لشراء لاعبين جدد للموسم القادم. بالتالي الخطوة لن أو الصفقة لن تكون في نهاية سوق الانتقالات الصيفية. الوضع مشابه حصل في العام الماضي عندما كان انتر ميلان مهتم بشراء كوني.

0: بعد الموسم الأول مع روما، وكان الأداء لم يكن جيدا لنادي روما بل كان جيدا للاعب نفسه. وانتر ميلان تقدم بعرض في نهاية الصيف ولقي بالرفض من قبل روما، فالعرض يجب أن يصل عن قريب. وعلى سبيل المثال لهذا السبب نادي الأهلي ستكون لديه الأفضلية على مانشستر يونايتد، لأن مانشستر يونايتد حاليا يبحثون عن لاعبين مختلفين أو يفكرون في لاعبين مختلفين. كانت لديهم صفقة مع أدرسن من نادي أتلانتا، ولكن هذه الصفقة لم تنجح بعد الفحص الطبي، وأدرسن عاد إلى أتلانتا، وبالتالي لا يزالون يبحثون، أقصد ما يونايتد، عن لاعب وسط، ومع كوني من أقوى الأسماء المرشحة. لكن للآن لم يأتي أي عرض من الشياطين الحمر ولن يصل حتى خلال أسابيع، بالتالي نادي الأهلي يستطيع أن يتفوق على مان يونايتد إذا ما تقدم بالعرض بشكل أسرع، وإذا ما كان العرض بالثمن أو المبلغ المناسب فروما سيكون مستعدين لبيعه.
1: وهل سيكون كوني شخصيا مستعد للذهاب في رحلة إلى السعودية أم أنه يفضل البقاء في أوروبا في الفترة الحالية؟
0: سيكون مستعدا للانتقال. حصل ذلك كثيرا مع عدد من اللاعبين خاصة الشباب الذين وصلتهم عروض كثيرة. كان هنالك اهتمام من نادي تشيلسي وأرسنال وليفربول وحتى باريس سان جيرمان، ولكن لم تأتي أي عروض. أما مانشستر يونايتد يبدو أن اهتمامهم أكثر جدية وواقعية من الأندية الأخرى، بالتالي ربما سيفضل بالبقاء في أوروبا، ولكن إذا ما وصل العرض سيكون ربما أكثر يلاقي اهتماما أكبر من العروض التي تقدم للأندية الأوروبية. هذا ما سيشكل الفارق الآن بالنسبة للاعب، ولكن هو مستعد لمغادرة روما هذا الصيف لأنه جذب اهتماما دوليا كبيرا بعد كأس العالم، وبالتالي سيكون مستعدا لاتخاذ خطوة إلى نادي جديد وربما نادي أهم من روما.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي نيكولو ميسور، كنت معنا من روما. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها الاتحاد الفرنسي يحدد الثلاثاء موعدا لإعلان مدرب المنتخب الجديد، ومؤتمر صحفي اليوم لإعلان كلوب مدربا لمنتخب ألمانيا.

0: يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
1: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
0: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
1: اشترك سؤال. وكان المسدس رح يقلع. إيش بتعمل؟ حد منقسم عن نفسه. الشعب كان منقسم عن نفسه. الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
0: جماعة علي سالم المريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
1: مش اختطاف، راح معهم.
0: إمكانية أن يكون قتله علي سالم المريد. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
1: بقول لك أنا مش أقول لك.
0: تؤيد أو لا تؤيد؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

حياكم الله من جديد. حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول. وذكرت صحيفة ليكيب أن الاتحاد الفرنسي سيعلن عن تعيين زين الدين زيدان في المنصب لأربع سنوات، ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، فيلعب وديا أمام تركيا وبلجيكا في سبتمبر، ثم يواجه إيطاليا وبلجيكا في دوري أمم أوروبا في شهر أكتوبر.

0: من باريس ورحب بالإعلامي عبد السلام ضيف الله. حياك الله عبد السلام. مرحلة جديدة في مسيرة كرة القدم الفرنسية، المنتخب الفرنسي، مدرب جديد، لكن واحد من الأسماء التي كان الجميع يعرف أنه سيدرب المنتخب الفرنسي منذ سنوات طويلة، يعني لأنه قرر أن يعتزل التدريب حتى يأتي عرض المنتخب الفرنسي. ما هي أبرز ملامح الفترة المقبلة التي ستكون مع زين الدين زيدان للمنتخب الفرنسي؟
1: مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. فعلا الجماهير الفرنسية والرأي العام الرياضي يتوقع وينتظر هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الديوك بإعلان زين الدين زيدان مدربا للمنتخب. وفي القصة شيء من الماضي وشيء من الحاضر القريب. شيء من الماضي، زين الدين زيدان الذي كان بطلا لفرنسا وقادها لأول تتويج مونديالي في تاريخها سنة 98 عندما سجل ثنائيته الرائعة في مرمى البرازيل وتوجت فرنسا باللقب. ومنذ ذلك الوقت أصبح بطل خارق زين الدين زيدان بالنسبة للجماهير الرياضية الفرنسية. ويريد زين الدين زيدان أن يكمل هذا النجاح الفرنسي بقيادة المنتخب كمدرب. نجح كلاعب ويريد أن ينجح كمدرب. وهذه المرة يرث زين الدين زيدان منتخب الديوك الذي قاده ديدي ديشان طيلة 14 عاما. حقق كل ما يمكن أن يحققه مدرب وهو الفوز بكأس العالم، الفوز ببطولة أمم أوروبا، خوض نهائي المونديال 2022. وزين الدين زيدان سيرث أيضا مجموعة رائعة وجيدة جدا من اللاعبين. وبالتالي المطلب اليوم ليس بناء فريق بل التتويج من جديد أوروبيا وخصوصا بالمونديال القادم 2030.
0: واحدة من الأشياء التي يقال بأن زيدان سيجيدها مع المنتخب الفرنسي هو إدارة غرفة الملابس، على اعتبار أنه سبق له التجربة في ريال مدريد أن أدار مجموعة كبيرة من النجوم، صنع منهم فريقا محترما وفريقا قويا منسجما. هل هذه أبرز مشكلات منتخب فرنسا في الوقت الحالي؟
1: لا أعتقد أن هناك مشكل نجومية بما كان عليه الحال في ريال مدريد، لأنه زين الدين زيدان قبل أن يتولى المهمة بمفرده كان مع كارلو أنشيلوتي، وكارلو أنشيلوتي هو أعظم مدرب عرف يتصرف ويقود مجموعة من النجوم في ريال مدريد. في المنتخب الفرنسي هناك وفرة محمد من اللاعبين ومن المستوى الجيد من اللاعبين. ربما اليوم بعد مونديال 2026 بات يطرح إشكال بن شركي، فهذا اللاعب لم يشارك وعبر عن غضبه علانية، وبالتالي أصبح هناك بين معقفين تخمة نجوم في المنتخب الفرنسي. زين الدين زيدان هو في حد ذاته نجم، وإلى حد الآن يفرض ويبسط نجوميته، ونجح مع ريال مدريد في أن يكتب تاريخا

0: استثنائيا رغم حداثة تجربته يعني مع الفرق الكبرى وخاصة دوري أبطال أوروبا، وتعرف ونجح في أن يتصرف في نخبة من النجوم العالمية وقاد وصنع بهم مجدا لريال مدريد ومجدا تدريبيا خاصا به. وبالتالي أنا لا أعتقد أن زين الدين زيدان يواجه إشكالا في هذه الناحية، لأنه أولا نجم كبير ولا يزال كذلك، ولأنه أيضا جرب النجومية على وقيادة النجوم كمدرب ونجح في ذلك في ريال مدريد. وبالتالي هنا مدى قدرة زين الدين زيدان على توظيف هذه الوفرة العددية والفنية المتوفرة اليوم في جميل. المنتخب الفرنسي لتحقيق هذا النجاح المرجو.
1: عبد السلام، يعني المنتخب الفرنسي حقق عدد كبير جدا من الإنجازات في الفترة الماضية مع ديدي ديشان كما تفضلت قبل قليل، وهذا يرفع سقف التحديات أمام زيدان ليظهر أنه بالفعل خليفة ديشان وأنه بالفعل أفضل منه. هل لدى زيدان القدرة الفنية والجودة في فريق عمل يمكن أن يساعد لأن يصبح بالفعل أفضل، أن يحقق بالفعل أفضل مما حققه ديشان؟
0: وارد جدا، باعتبار أن زين الدين زيدان محمد لن يتخلى عن الفريق العمل الذي بدأ معه ونجح معه في ريال مدريد، وخصوصا دافيد بيتوني هذا المدرب الذي كانت له تجربة الموسم قبل الماضي في تونس مع نادي الإفريقي، هذا عضده الأيمن. كل الفريق الذي عمل معه في كل مستويات الأعداد والقيادة الفنية سيكون حاضرا، وهناك احتمال وحديث قوي على أنه فابيان بارتيز الحارس الفرنسي الشهير الذي كان معه حارسا لمرمى المنتخب الفرنسي في فترة مونديال 98 ربما سيكون وسيدخل معه في فريق العمل. وبالتالي أنا أعتقد أنه زين الدين زيدان تجربته مع ريال مدريد مكنته من أن يختبر مجموعة من الفنيين ويصنع فريق حوله من المدربين في شتى الاختصاصات، يعني سواء الأعداد البدني أو التقييم أو الأعداد الذهني. وبالتالي أنا أعتقد أن زين الدين زيدان يمتلك التيم، يمتلك فريقه الخاص، وليس أمامه إلا مباشرة العمل وربما التطلع النجاح، وهو لن يكون صعبا في اعتقادي بالنظر لما هو متوفر من لاعبين في المنتخب الفرنسي.
1: ستكون رحلة مثيرة للاهتمام. شكرا جزيلا لك من باريس الزميل الإعلامي عبد السلام ضيف الله.
0: أشكرك كثيرا محمد.
1: أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن ممثلي جوزيب غوارديولا طلبوا راتبا سنويا بقيمة 20 مليون يورو ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي الأول، وهو ضعف المبلغ الذي قدمه اتحاد الكرة. أكد باولو مالديني المدير الفني لاتحاد الكرة الإيطالي الجديد أن غوارديولا يعد أحد الأهداف التي تدرسها إدارة الاتحاد، كما أشار إلى إجراء محادثات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل. واستقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي في أبريل الماضي بعد أن فشل أتزوري في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي. ويستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم يورغن كلوب بشكل رسمي في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي في مقر رئيسي بمدينة فرانكفورت اليوم الجمعة. من المتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030 بدلا من ناجلزمان الذي استقال من منصبه عقب خروج ألمانيا من دور 32 في المونديال أمام باراغواي. وسيكون أمام كلوب 9 أسابيع فقط للإعداد لمباراة ألمانيا المقبلة ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية في 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا على أن يلتقي بعدها بـ3 أيام مع اليونان.

0: من برلين ارحب بالمدرب حسن بلتاجي. اهلا وسهلا بك حسن. كلوب سيكون مدربا لمنتخب المانيا اذا ما خانتني الذاكره، هو المدرب الرابع في السنوات العشر الاخيره او يعني بعد رحيل يوخيم لوف، بعد هو رابع مدرب لمنتخب المانيا على غير عاده المانيا التي لم تكن تغير المدربين في السنوات الماضيه.
1: ازيك يا محمد، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. صحيح المنتخب الالماني مش من عادته التغيير بشكل مستمر فيما يتعلق بالمدربين. اعتقد هانز فليك كان المدرب رقم 11 في تاريخ المانيا كلها، لكن بعد هانز فليك جاء مدرب مؤقت ثم ناجلزمان ثم دلوقتي يورجن كلوب. يوم الجمعة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله يعني لما يتم الإعلان الرسمي. ولذلك دي مش من عادات المنتخب الألماني زي ما أنت قلت. كمان مش من عادات المنتخب الألماني خروج من الأدوار المبكرة في كأس العالم.
0: هذه صارت عادة حسن، ها؟ هذه ثالث مرة على التوالي فصارت عادة خلاص.
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم شوية على مشكلة، على موضوع تعيين كلوب، اختيار كلوب كمدرب. هل هو المدرب الأنسب للمنتخب الألماني الفترة الحالية؟
1: هو المنتخب الفريق المدرب الاكثر حبا في المانيا، يعني ما فيش حد في المانيا مختلف على يورجن كلوب. هو الوجهه الدعائيه رقم واحد، تفتح التلفزيون الالماني في اي حاجه ليها علاقه بالكره او ما لهاش علاقه بالكره، يورجن كلوب هو موجود في الاعلانات بشكل دائم. فهو عنده رصيد قوي جدا مع الجمهور الالماني وبالتالي هيتم الصبر عليه. لكن هانزي فليك ما هوش مدرب وحش، ناجلزمان ما كانش مدرب وحش، وبالتالي هل السؤال هل المشكلة تكمن أصلا في المدرب ولا في مشكلة أعمق وأكبر من فقط اسم المدرب؟
0: وهذا كان سؤالي التالي، لأن هذا نفس الكلام اللي قاله لوكاس بودولسكي أحد نجوم المنتخب الألماني في الفترة الماضية، قال بأن المشكلة أعمق من مشكلة مدرب. أين هي المشكلة يا جل؟
1: أنا أعتقد أن المشكلة في إدارة أصلا المنظومة كلها وعملية إخراج المدربين، لأنه في النهاية إخراج لاعبين جيدين بيعتمد بالأساس على إخراج مدربين جيدين. ألمانيا عندها ميزة قوية جدا وهي إن عدد الممارسين ضخم، هي أكبر عدد ممارسين للعبة في العالم، 7 مليون ممارس للعبة، وبالتالي قاعدة الاختيار واسعة، وبالتالي في مواهب لا يمكن إغفالها. لكن في نفس الوقت لما بيكون الأمر يتعلق بمراكز متخصصة أو مواهب متخصصة ما بيبقاش موجود، يعني آخر باك أو ظهير كان موجود في ألمانيا سواء يمين أو شمال كان فيليب لام اللي هو ظهر في مع بداية الألفينات. آخر مهاجم متخصص شفناه في المنتخب الألماني مش هافرز اللي هو تحول لمهاجم، مش تيمو فيرنا، مش كل الأسماء دي، كان ميروسلاف كلوزا اللي هو برضو ظهر في بداية الألفينات. فبقالنا فترة طويلة جدا ما فيش أي نوع من أنواع اللعبة دي لا يتم إنتاجها داخل ألمانيا، وده مش لعيب في اللعيبة ولا عيب في عدد ساعات اللعب زي ما دايما بيتقال داخل الاتحاد الألماني، لكن بكل أمانة هو لعيب في تكوين المدربين. ولذلك احنا ما بنشوفش النقطة دي مثلا في بلد زي انجلترا. انجلترا بتطلع مهاجمين كتير جدا لانه نظام تكوين المدربين بتاعهم قوي. احنا ممكن نتكلم كتير عن نظام تكوين المدربين خصوصا الدفع بالنسبة للمدربين. انا اعرف مدربين بيشتغلوا في بايرن ميونخ بياخدوا 800 يورو في الشهر.
0: في بايرن ميونخ
1: اكيد الراجل ده مش هيبقى مركز، الراجل ده هيبقى بيشتغل حاجة تانية. فبالتالي لا يلومن الا نفسهم. في نفس الوقت اللي في لاعبين سابقين بيشتغلوا في الجهاز الفني في تحت 17 سنه وتحت 15 سنه في بايرن ميونخ بيقضوا 17 و18 الف يورو في الشهر. فلك ان تتخيل الفرق الواسع اللي موجود ما بين مرتبات المدربين داخل القطاعات الناشئين، وده بيؤدي في النهايه ان المدرب مش موجود بشكل كامل، مش مدرب مش مركز، وبالتالي عمليه انتاج الناشئين
0: يعني
1: مش موجود.
0: يعني في فتره سابقه كان يقال بان المانيا افضل مصنع للاعبين في اوروبا، كنا نشاهد عدد كبير جدا من المواهب تخرج سنويا، نشاهد حتى لاعبين يعني جود بيلينغهام مثلا متالق في المانيا اكثر مما تالق في انجلترا. ايضا منتخب انجلترا الحالي اصلا في 3 أو 4 عناصر يعني يبدعون في المانيا وقادوا منتخب بلادهم الى نصف نهائي كاس العالم. لماذا لا تنعكس هذه التجربه على اللاعبين الالمان على المنتخب الالماني؟
1: خلينا نفرق ما بين نقطتين. النقطه الاولى ان المانيا هي افضل سوق سواء للمدربين او للاعبين من حيث الانفتاح. يعني انت ممكن تكون لاعب بتلعب في الدرجه الرابعه زي مثلا او الثالثه زي اوندا وتبقى في المنتخب بعد كده بعد 3 4 سنين

0: تكون موجود في المنتخب. وبالتالي هو سوق مفتوح فبيسمح بفرصه للجميع، فالعناصر الافضل هتفرض نفسها على السيستم. يعني دايما هتلاقي فلوريان فيرتس، دايما هتلاقي هافرتس، كل دي اسماء خرجت مش من بعيد يعني هنتكلم عليهم. لكن في نفس الوقت بما ان مفيش تخصص كبير، وبالتالي المراكز المهمه المتخصصه مش هتلاقيها، هتلاقي دايما اللعيبه الشامله، كيميتش لاعب وسط ملعب جيد، جوندوجان لاعب وسط ملعب جيد، قبل كده اوزيل، قبل كده كروس، قبل كده كلهم لاعبين خط وسط، لكن مش هتلاقي مهاجم، مش هتلاقي ظهير، مش هتلاقي لاعب قلب دفاع. هي دي المشكله الاساسيه اللي بتمر بها المانيا، انه النظام نفسه، التكوين بتاع النظام نفسه بيسمح بوجود لاعبين متكاملين بشكل كبير، لكن لا يسمح بوجود لاعبين متخصصين، لان ما فيش مدربين عندهم الرؤية الكافية ان هو يلاقي لاعب متخصص. كذلك المدربين، يعني مين اكبر مدربين موجودين في الساحة دلوقتي في اسبانيا؟ في 2 مدربين موجودين المان، تريزيتش وهانزي فليك. في انجلترا في ماركو روزا، في
1: توخيل المدرب،
0: يعني مش عايز اعد الاسماء، في توخيل المدرب المنتخب كمان، كل دي اسماء كبيره موجوده. يعني المدرسه الالمانيه بجانب الاسبانيه واحده من اكبر المدارس التدريبيه اللي موجوده حاليا في اوروبا.
1: خليني اسالك سؤال كذا يعني برا موضوع كلوب، لكنه ملتمس مع وجود كلوب في تدريب منتخب المانيا، وجود زيدان في تدريب منتخب فرنسا، الاخبار التي تقول بان غوارديولا قد يدرب منتخب ايطاليا، هل سنشاهد عصر ذهبي لمدربي المنتخبات في الفتره المقبله، وكيف سينعكس ذلك على كره القدم الاوروبيه؟
0: والله انا يعني خايف ان ايطاليا تنايم اوروبا كلها من مره مع غوارديولا ويقطعوا ميه ونور.
1: لا هم يبغى لهم سنوات على بال ما يوصل المرحله دي
0: ونرجع بقى لعصر الكره الايطاليه بتاخد 3 كاس عالم ورا بعض. يعني ده القلق اللي عندي الصراحه.
1: راح تكون صراحه يعني مرحله مهمه جدا و يعني مثيره. شكرا جزيلا لك زميلنا المدرب حسن بلتاجي. وبعد الوقت الثاني والأخيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها شكوك في 7 حالات محتملة للتلاعب بالمباريات في المونديال، واتحاد الكرة المصري يصدر بيانا حول نيل الرخصة المالية لأنديته.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: حياكم الله من جديد. حددت مجموعة كوبنهاجن، الهيئة الدولية المعنية بمراقبة المراهنات الرياضية، حددت 7 حالات محتملة خلال كأس العالم الماضية أثارت الشكوك حول التلاعب بنتائج المباريات. يتعارض هذا مع ما توصل إليه فريق عمل النزاهة التابع للاتحاد الدولي، الذي خلص إلى عدم وجود أي مؤشرات على مراهنات غير

غير عادية أو تلاعب بنتائج المباريات. شمل تقرير مجموعة كوبنهاجن حالة الطرد للاعب جنوب أفريقيا في مباراة الافتتاح والبطاقة الحمراء التي سحبت من المهاجم الأمريكي فلورين بالابان. وأعلنت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم يوم الخميس أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة بشأن قضية اللاعب الأمريكي فلورين بالاغون. وقرر فيفا رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس فيفا جاني انفانتينو خلال كأس العالم. وانتقدت رئيسة الاتحاد النرويجي مسؤولي فيفا متهمة إياهم بمحاولة التستر على القضية، ودعت انفانتينو للاعتراف بأن قرار رفع الإيقاف عن بالاغون كان خاطئا. نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان رسمي تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما الولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم. بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفا ثالثا له صلات بالاتحاد. ووفقا للتقارير فقد قامت السلطات الأمريكية بمصادرة الأجهزة الإلكترونية للرئيس كلاوديو تابيا والأمين المالي، وطلب منهما المثول لاحقا أمام القضاء بشأن العقود الدولية للاتحاد الكروي، وهو ما نفاه بيان الاتحاد الأرجنتيني. تتواصل تحضيرات الهلال السعودي بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي بمعسكره الإعدادي الخارجي الذي يقام في النمسا، ويستمر حتى 3 أغسطس استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

0: من جدة، ورحب باللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله كابتن. ما أعرف إذا كنت شفت مباراة الهلال الأخيرة أمام اللي كانت في معسكرة الحالي في النمسا، وكيف شفت شكل الهلال؟ هل فيه تغييرات أم أنه لازم من المبكر الحكم على شكل الهلال في الموسم المقبل؟
1: صباح الخير محمد، وعليك وعلى السادة المشاهدين. شفت لقطات حقيقة في من المباراة، في ظني أن الهلال بشكل عام لن يكون هناك تغييرات كثيرة، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب. حرص يعني المدرب أنزاغي إلى تدعيم الفريق بأغلب الصفقات المحلية، خصوصا في خانة الظهير، باستقطاب لاعب الفتح محمد الخرنوس، لاعب مواليد 2007 تقريبا، لاعب صغير. هل هو حيكون هو الحل لمشكلة الظهير اليمين في الهلال؟ بعد ذلك أعتقد الهلال مكتمل الصفوف من ناحية اللاعبين الأجانب بدون شك، أنه إضافة سامر فيل لاعب على مستوى عالي من لاعب منتخب الهولندي، إضافة كبيرة للدوري السعودي بشكل عام وللهلال. إضافة صبري الدهل لاعب صغير في خانة الجناح اليسار، إلى أحد نواف الحبشي قادم من الحزم كلاعب أيضا، هؤلاء اللاعبين مستقبل الهلال، وجود سالم الدوسري. أنا أعتقد أن الإنزاغي الآن مطالب أنه يتحمل مسؤولية سكواد كامل وبناء الفريق بشكل صحيح، واعتماده على أغلب اللاعبين واضح اللاعبين العام الماضي، خصوصا أن اللاعبين الهلال يعني يعد من أفضل الأجانب اللي موجودين في الدوري السعودي في الأعوام الماضية.
0: احنا لازلنا الى الان ما نعرف الهلال كيف بيلعب في الموسم الجاي، هل بيعتمد على 3 في قلوب الدفاع ام راح يلعب ب4؟ هل يلعب ب4-5-1 ولا ب3-5-2؟ يعني الى الان الصوره غير واضحه من خلال تحركات الهلال في سوق الانتقالات. جاي يتعاقد مع ظهير يمين، يتعاقد مع جناح يمين، ويتعاقد مع جناح يسار. الى الان الصوره ما هي واضحه. انت عندك صوره واضحه كابتن تفيدنا فيها؟
1: شوف، الهلال إنزاغي بشكل عام يعني حتى في العام الماضي ومن بداية مباريات كأس العالم الماضية للأندية يتعامل مع كل مباراة على حدة، يتعامل كل مباراة بطريقة مختلفة عن الأخرى. أحيانا يكون عنده إشكالية في وجود ثيو هرنانديز كلاعب يعطيه أدوار هجومية بشكل مبالغ فيها، فيضطر يلعب ب3 قلوب دفاع حتى يعطيه فرصة للتحرك بشكل أوسع

0: كان عنده مشكله في الظهير اليمين. الظهير اليمين يعني بعد ابتعاد كانسيلو عدم وجود لاعب جاهز، استعان بأكثر من 3-4 أسماء. حرص الآن من خلال الخروص، وإن كنت أرى مع تقديري والكامل للكابتن ما زال صغير في السن، لا يستطيع أن يتحمل عبء الخانة وحيدا مثل نادي كبير مثل نادي الهلال. كيف حيحلها المدرب الآن وعنده لاعبين وعنده 4 لاعبين مواليد؟ أعتقد أن الاستقطابات اللي صايرة الآن هي تدعيم لدكة البدلاء أكثر من أنها حل فني داخل ال 11 لاعب أو زي ما يقولون اللاين أب اللي بيبدأ فيه. عدا محمد العويس اعتقد هي لا طبعا سامر فيل اللي حيكون لاعب اساسي، وخصوصا انه الكابتن سالم الله يشفيه مسوي عمليه، ويبدو لي ان العمليه حيبدا الموسم بدون وجود سالم ونواف الحبشي وصبري الدوه اللاعبين الصغار ما زال هم مستقبل الهلال، فبالتالي سامر فيل حيكون بدون شك يعني من ال 11 الاساسيين اللي حيبدا فيهم الموسم الرياضي. بناء عليه طريقه اللعب تعتمد على التشكيله وال 11 لاعبين اللي موجودين، فوجود الصرنوخ أيضا كلاعب قد يستطيع المدرب أن يلعب بأربعة ويتنازل عن موضوع 3 مدافعين، وعلى من خلال المباريات كل مباراة يتعامل معها على حدة. لكن المدرسة الإيطالية إنزاغي تحديدا لا يهتم كثير بهذه التفاصيل، يهتم أكثر شيء أنه لا يدخل في مرمى أهداف، وعنده الحلول الكبيرة اللي موجودة في خط الهجوم والثلاث الهجومي لحل مشكلات التهديف.
1: هذا كان سؤال الجاي، الحلول الهجومية عنده وين؟ إذا كان ليوناردو راح
0: طبعا بدون شك
1: راح الأياكس، والأخبار تقول إنه أتلانتا الأمريكي مش أتلانتا الإيطالي، أتلانتا الأمريكي يحاول استقطاب نونيز، والأخبار أيضا تقول إنه حتى بنزيما ما راح يكون في قائمة الفريق المحلية، ربما يتم تسجيله في القائمة الآسيوية. ما بقى إلا ميتي.
0: أنا أتفق معك في كل ما ذكرته عدا بنزيما، ما أعتقد أنه في مدرب يملك بنزيما إذا كان في حالة بدنية كويسة وفي حالة نفسية كويسة. بنزيما أتى في شهرين 3 شهور يعني حديثا مع الهلال، الآن هو يبدأ في المعسكر بداية، إذا كان في حالته البدنية جيدة أعتقد أنه استبعاد بنزيما حيكون قرار خاطئ تماما. لاعب كبير يحمل تاريخ كبير ويحمل حتى أداء داخل الملعب، يعني كمحطة كرأس حربة يستفيد منه في تحركاته، يعطي مساحات للقادمين من الخلف. فبالتالي أنا يمكن أستبعد قضية أنه لا يستعان ببنزيما في الدوري المحلي، وخصوصا أنه يملك لاعب مواليد اللي هو لاعب محمد قادر متاي كلاعب مواليد. أنا في اعتقادي دائما مشكلة في كل الأندية السعودية، ما لم تكن رأس الحربة البديل هو لاعب سعودي سيلعب عليك في التشكيلة الثمانية الأجانب، حتسوي لك مشكلة كبيرة فيها.
1: ولا إذا كان المهاجم الجاي مهاجم يعني قاعدين يوصلون للمكان. ها شكرا جزيلا لك نجم يعني الدولي،
0: يظل بنزيمة يعني
1: نجم الدولي الكبير السابق خميس الزهران، شكرا جزيلا لك. أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة أن لجنة تراخيص الأندية قامت بدراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لوائح التراخيص دون استثناء وفي مقدمتها المعيار المالي. أضاف البيان الرسمي إلى أن لجنة التراخيص تعمل كلجنة مستقلة وفقا لوائح الاتحاد المصري والاتحادين الدولي والافريقي، وانه تم فحص الحسابات الماليه الخاصه بنشاط كره القدم سواء كانت ضمن النادي او من خلال شركه كره القدم بالنسبه للانديه التي انشات شركات لاداره النشاط. الزميل عمر الايوبي مدير تحرير القسم الرياضي في صحيفه اليوم السابع ينضم الينا الان من القاهره، اهلا وسهلا بك زميلنا عمر. الأخبار المتواترة في الفترة في الدقائق أو في الساعات الأخيرة تؤكد بأن الزمالك نجح في حل أزمته المالية، ربما استحصل على الرخصة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، ما مدى دقة هذه المعلومات؟
2: أولا السلام عليكم أستاذ محمد وطبعا جميع متابعي العربية. طبعا هناك حالة يعني سرعة من مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام الماضية للانتهاء من المشاكل المستحقات المالية لعدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب والمدربين، وللخروج من الشق أزمتين. الأزمة الأولى هي رفع القيد والرخصة الأفريقية، وهذا الأهم. رفع القيد حتى الآن لم يتم ولن يتم لوجود قضيتين تأديبيتين

0: الصين بلاعب مصدق. ولكن بالنسبة للرخصة، النهاردة الزمالك أعلن بشكل رسمي من خلال نائب الرئيس المهندس هشام نصر بانتهاء القضيتين الأخيرتين المتوقف عليهم الرخصة، وهم قضية إبراهيم أنداي اللاعب السنغالي ومستحقات نادي الكسندريا الأوكراني، ومستحقات لاعب اللي هو نادي الأوكراني بمستحقات اللاعب البرازيلي بزيرة. وبالفعل الزمالك انتهى بالفعل من سداد جميع المستحقات، وخلال 48 ساعة وهو يوم 25 يوليو الجاري دوت هيكون خلاص بالفعل الزمالك حصل على الرخصة قبل يوم 25، ويعد الأمر انتهى بالفعل لنادي الزمالك الحصول على الرخصة. وما يتعلق بهذا الأمر من بيان اتحاد الكرة، وذلك لأن هناك طبعا حالة يعني نقول في الكواليس أزمة بين نادي يعني نادي الزمالك، حالة غضب وحالة يعني من اتحاد الكرة، وبخاصة ما يتعلق بالاتجاه ل أو الرغبة بمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وعلى غير حقه، خاصة النادي الأهلي يعني احتل المركز الثالث بالدوري المصري في الموسم المنقضي، فلا يحق لي ولا يحق لي المشاركة هو نادي الزمالك بطل الدوري والوصيف وهو نادي بيراميدز. نادي الزمالك بالتأكيد في الكواليس لا يريد مشاركة النادي الأهلي، قد تخرج هناك بعض التسريبات أن نادي الزمالك يحتاج ويرفض مشاركة النادي الأهلي أو تعديل اللائحة، خاصة بعد الطلب الرسمي الذي أعلنه نادي اتحاد الطلب الرسمي اتحاد الكرة بزيادة عدد الأندية المصرية في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، وهذا لم يتحقق حتى الآن بشكل واضح. هناك مساعي من مسؤول النادي الأهلي للمشاركة، قد يكون هناك كلام أن نادي الزمالك ليس مؤهل للحصول على الرخصة سواء من الأمور المالية أو وما شابه ذلك، وده دعا مسؤول اتحاد الكرة لإصدار البيان ليؤكد فيه أن هناك شفافية في منح الرخص، وجميع الأندية خضعت لفحص شامل، فحص دقيق للإيرادات والمصروفات، وهو يؤكد أن موقف الزمالك سليم تماما للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم بإذن الله.
1: طيب، لجنة الترخيص هذه زميلنا عمر، لو كانت تقوم بعملها ما كان وضع الزمالك في وضعها الحالي، لو كانت تقوم بعملها في فترة سابقة، يعني الزمالك حصل على الرخص في فترات سابقة وهو لا يستحق ذلك، والدليل على هذا الرأي أنه الآن عليه قضايا كثيرة وعنده أزمة قيد مع فيفا، وربما لا يستطيع هذه المرة الخروج منها بسهولة.
0: بص حضرتك، اول حاجه ازمه القيد، يعني المؤكد ان ازمه القيد لن تنتهي خلال هذه فتره الانتقالات الصيفيه، ولان هناك محاولات من نادي الزمالك واستئناف على القيد التاديبي اللي هو الفترتين، والمؤكد من الكواليس ان تم رفض استئناف نادي الزمالك، وبالتالي الزمالك لن يستطيع رفع القيد خلال فترة الانتقالات الحالية، وستكون هناك محاولات أخرى خلال الانتقالات المقبلة في شهر يناير المقبل لرفع القيد وحل الأزمة، وده وارد جدا. وبالتالي الزمالك حاليا لن يكون مسموح لي بقيد أي لاعب، وسيكون هناك التزام بجميع اللاعبين الموجودين بنادي الزمالك، ولكن الزمالك عنده قضايا أخرى وأزمات أهم، وهي حتى الآن لاعبي نادي الزمالك لم يتعرفوا على موعد فترة الإعداد، حتى الآن الزمالك لم يعلن بشكل رسمي اسم المدير الفني الذي ستتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك، وده الشغل الشاغل، خاصة بعد تسريب اسم المدير الفني لنادي الزمالك وهو المدرب السربي روزوفيتش، ولكن الكلام أقول لك حاجة معلومة أكيدة، الزمالك يتجه لعدم التعاقد مع هذا المدرب بعد التسريب، وإن كان هناك أسماء أخرى تلوح في الأفق منهم ستيكوفيتش المدرب السربي المدرب منتخب صربيا اللي راح عنهم، ولكن هناك عنده حالة خاصة، وفاة والدته قد تؤجل المفاوضات. هناك مفاوضات مع مدرب أسباني بابلو فرانكو كمدرب في الفريق المغربي الفاسي، وبالفعل المفاوضات جارية بشكل قوي جدا، ولكن حتى الآن هذه اللحظة لم يحسم الزمالك اسم المدير الفني. هناك أزمة في مستحقات اللاعبين لم يحصلوا عليها، اللاعبين بيطالبوا مستحقاتهم، حتى الآن جميع اللاعبين لم يتم اختارهم بموعد فترة الإعداد،
1: وهذا أمر صراحة مثير للاستغراب، أنه قبل بداية الموسم بأسابيع لا زال اللاعبين ما يدرون متى يبدون فترة الإعداد. شكرا جزيلا لك زميلنا عمر الأيوبي مدير تحرير القسم الرياضي في صحيفة اليوم السابع. وقع هجيمي موريا

عقدا جديدا لقيادة المنتخب الياباني في كأس آسيا لكرة القدم العام المقبل وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. أضافت هذه الوسائل أن مورياسو سيترك منصبه بغض النظر عن نتائج اليابان في البطولة القارية على أن يخلفه المدرب الحالي لمنتخب تحت 23 عاما جو إيوا في قيادة منتخب الساموراي. وأوقعت القرعة وقرعة كأس آسيا أوقعت منتخب اليابان في المجموعة السادسة إذ سيواجه حامل اللقب قطر وتايلاند وإندونيسيا. شهد نادي جدة لليخوت إقامة حفل الوصول الكبير ضمن فعاليات أسبوع نزال الملاكمة العالمي The Comeback والذي تستمر أحداثه وصولا إلى ليلة السبت المقبل في جدة سوبر دوم بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين والسعوديين والعرب في 13 نزالا يتقدمهم البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا. واستقبلت الفعالية نجوم بطاقة النزال وعددا من الشخصيات المدعوة وممثلي وسائل الإعلام وسط أجواء احتفالية. هذه كانت أبرز أخبارنا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة وأستودعكم.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة للمفاوضات ويتوعدها بعمليات عسكرية واسعة.

0: الإسرائيلي للمشاركة في أي عملية عسكرية واسعة محتملة ضد إيران بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي. قلق أممي من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، والمبعوث الأممي يطالب بالمحافظة على هدنة 2022. واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان في مصر وشبكات دولية بسبب تمويل حماس. وحزمة عقوبات أوروبية تستهدف البنوك الروسية وتطال 100 بنك وشركة للعملات المشفرة. أهلا بكم. نبدأ بآخر التطورات الميدانية للتصعيد في المنطقة والمتعلقة بالضربات الأمريكية على إيران، حيث أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى سماع دوي انفجار بالقرب من قرية ميسن في جزيرة قشم جنوبي إيران، كما سمعت انفجارات أخرى في جزيرتي هنغام ولارك المحيطتين بجزيرة قشم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لموقع أكسيوس أنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، بما في ذلك تنفيذ ضربات ستكون أكبر من تلك التي نفذت خلال عمليات الغضب الملحمي، لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتا إلى أن إسرائيل ستنضم خلال دقيقتين إذا طلب منها الانضمام إلى المواجهة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تغيير مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى قطع الإمدادات ومنع اختراق الحصار المفروض على إيران. وتأتي هذه العمليات في سياق الحظر الأمريكي الشامل المفروض على الموانئ الإيرانية، حيث تتولى القوات البحرية الأمريكية اعتراض السفن المشتبه بها أو التي تحاول تجاهل التحذيرات، مما دفعها لتعديل وجهة تلك السفن التجارية في خطوة تصعيدية. وحول هذه التطورات تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. يعني نريد أن نفهم منك حقيقة الموقف الأمريكي اليوم مع كل هذه التحشيدات العسكرية في المنطقة. هل فقط لإتاحة الخيارات أمام ترامب للضغط أكثر على إيران، أم نحن مقبلون على مواجهة كبرى لا محالة؟
1: يعني كل المؤشرات يعني تكون في اتجاه واحد، وهو تصعيد قادم لا محالة. أولا، كان هناك حديث اليوم لوزارة الخارجية الأمريكية جيلان على تحذير لكل المواطنين الأمريكيين بمغادرة الشرق الأوسط. هناك حديث عن إلغاء رحلات لبروبلي 11 دولة تقريبا. هناك حديث على إغلاق مسارات جوية، سفراء وبعثات دبلوماسية يتم إخلاؤها من طهران، أوروبية بريطانية وفرنسية. الرئيس ترامب يتحدث عن ضربة كبيرة ستتوجه إلى إيران، وهو الذي قال قبل يومين بأنه لن أستثني أي هدف، أي مفاعل لو بالفعل ثبت بأن إيران تقوم بنقل مواد يمكن أن تستخدم في البرنامج النووي سأقوم بذلك. كل هذه التحركات وطبعا التعزيزات العسكرية التي تحدثت عنها قبل قليل، كل هذه مؤشرات يعني نستطيع أن نقول بأنها تتجه نحو التصعيد وليس نحو التهدئة، في ظل غياب كامل لأي مقترح جديد من الوسطاء. لم نسمع يعني في الواقع من باكستان أو من قطر أو من أي دولة أخرى، ومع ذلك رئيس ترامب يقول نريد أن ننهي هذه الحرب، لكن نريد أن ننهيها بطريقة صحيحة. وهناك من يقول له عليه أن ينهي هذه المهمة، وأعتقد بأن التصعيد العسكري قادم بهدف إجبار إيران العودة إلى التفاوض.
0: عندما يتحدث عن ضربة موجعة أكثر وشاملة أكثر، هل نتحدث عن عمليات إنزال في الجزر؟ لأننا شاهدنا في المرحلة الأخيرة واليوم تحديدا تكثر الضربات على هذه الجزر في مضيق هرمز، وهي التي تشكل ومنها تنطلق العمليات لتهديد الملاحة البحرية في المضيق. هل نتحدث عن عمليات إنزال في هذه الجزر، أم نتحدث عن ضرب المنشأ الأبرز التي يتحدث عنها الجميع الآن وهي في جبل فأس؟ ما هي الأهداف الأكثر في الصورة الآن؟
1: قد تكون كل هذه الاحتمالات واردة ومفتوحة. كما تعرفين الخطط العسكرية تبقى سرية للغاية، وخصوصا إذا أراد الرئيس ترامب الحفاظ على عنصر المفاجأة. يعني أحيانا هو يتحدث بالعلن ويقول سنضرب جبل فأس أو سنضرب هذا المكان.

أو ذاك، أو سنستهدف محط الجسور، في كل صاروخ يطلق من إيران سيكون هناك تدمير كامل لجسر أو لمولد كهرباء أو طاقة أو إلى آخره منشآت نفطية. قد يذهب الرئيس إلى خيارات أصعب من ذلك لأنه

0: الوجود، إلى التعنت الإيراني، إلى فشل المفاوضات، إلى حالة لا حرب ولا سلم، إلى الجمود الذي رأيناه.
1: يعني
0: وبالتالي على الرئيس أن يحرك المياه الساكنة بهذا المعنى،
1: توسيع
0: والتحرير
1: الحرب
0: سيأتي بالقنابل.
1: أقل تكلفة من حالة المراوحة التي نشهدها الآن.
0: صحيح.
1: يعني دخلنا في هذه المرحلة وهناك تأهب إسرائيلي عالي ونفير عام كما يقال في الداخل الإسرائيلي بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي. متى سيطلق العنان لإسرائيل للدخول في هذه المواجهة؟ ولماذا تحدث ترامب عن أن هناك سيكون هناك عواقب ما إذا دخلت إسرائيل في هذه المواجهة؟ في أي سياق أتى هذا التصريح لترامب؟
0: يعني دعينا نذكر المشاهدين لماذا الرئيس ترامب يقوم بالعمليات العسكرية، وأنا أتحدث من وجهة نظر البيت الأبيض. طبعا هو يقول بأن كان هناك اتفاق يسمى اتفاق إطاري، مذكرة تفاهم تم التوقيع على عليه أكثر من مرة، حتى في فرساي في فرنسا، وأرسل جيدي فانس إلى بيرنشتوك في سويسرا، وكل هذه الأشكال الاحتفالية إذا أردت بنجاح الوسطاء والمفاوضين وتكليل هذا النجاح بالتوقيع. ما حدث بعد ذلك هو أول بند في هذه المذكرة هو الإبقاء على المضيق مفتوحا. عادت إيران وأغلقت المضيق واحتجزته رهينة كما تقول الإدارة الأمريكية. ومن هنا الرئيس يقول بأنه هذا ما نشهده الآن من تصعيد عسكري هو رد فعل عما قامت به إيران. طبعا إسرائيل لم تكن جزء من هذا الاتفاق، الاتفاق كان بين طهران وبين واشنطن وليس بين تل أبيب وطهران وواشنطن. وهو يدرك بأن دخول إسرائيل على المعركة سيوسعها بشكل كبير، هو لا يريد العودة جهان إلى الحرب كما بدأها في أبريل عندما تحدثنا عن مسمياتها، يعني الغضب الملحمي والتنسيق على المستوى بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. إسرائيل تقوم باغتيال شخصيات إيرانية والولايات المتحدة تركز على أهداف أخرى، توزيع أدوار بهذا المعنى. لا، هذه المرحلة مختلفة تماما. لذا الرئيس يدرك بأن دخول إسرائيل على الخط هذا سيكون يعني أوتوماتيكيا سيكون هناك رد فعل من إيران على إسرائيل، وندخل في حرب أوسع وأكبر، وهذا ما لا تريد القاعدة الشعبية لترامب ولا ترامب نفسه، لأنه سيأثر على أسعار النفط والطاقة والأسواق العالمية بشكل عام.
1: والآن في تصريح جديد لترامب يقول أن إيران ستدفع أموال لتعويض الأضرار التي تسببت بها للسفن في هرمز. إذن هذا آخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه المعركة. شكرا جزيلا نادي على هذه التوضيحات والمعلومات والمعطيات من واشنطن. كانت معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادي البلبيسي، شكرا جزيلا لك. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمل العسكري ضد إيران بعد تصويت جاء بأغلبية 49 صوتا مقابل 47. وكان القرار الذي قدمه السناتور الديمقراطي كريس فان هولين يهدف إلى منع استخدام القوات الأمريكية داخل إيران أو ضدها. وجاء التصويت بعد ساعات من إقرار مجلس النواب قرارا مماثلا لكنه غير ملزم للإدارة الأمريكية. قالت بريطانيا أن قواتها المسلحة جاهزة للتصدي لأي نوع من الهجمات سواء فوق الأراضي البريطانية أو من الخارج، وذلك في أعقاب تهديد للحلس الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على إيران. وكانت التقارير قد أفادت في وقت سابق بإقلاع قاذفة أمريكية من طراز B-1 من قاعدة الجوية المشاركة في ضرب أهداف داخل الأراضي الإيرانية. أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تعتزم نقل سفينتين تابعتين للقوات البحرية من جيبوتي إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن الظروف غير مهيئة لتنفيذ مهمة عسكرية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام في ظل استمرار الحرب مع إيران. وأضافت الدفاع الألمانية أن السفينتين وهما كاسحة الألغام والدا وسفينة الإمداد موزيل ترسوان حاليا في جيبوتي المطلة على خليج عدن. وينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إذن روبيو يتحدث أن أمريكا ستواصل ضرباتها على إيران حتى تعود إيران إلى رشدها وتبرم اتفاق بشكل جدي، متى تعود إلى رشدها برأيك؟
2: مساء الخير أستاذة جيلان. لا أعتقد أنها سوف تعود إلى رشدها. الجانب الإيراني يحاول أن يستثمر في المفاوضات للمماطلة والتسويق.

0: التسويف وكسب الوقت وإدارة أزمة وعدم حل الأزمة. كما تفضلت نادية قبل قليل، يعني هنالك إدراك أمريكي بأن الجانب الإيراني لم يلتزم بإطار التفاهم الذي تم إبرامه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحاول الجانب الإيراني تحويله إلى إطار سوء تفاهم، بمعنى بات يفسر هذا الاتفاق على حسب ما يريده. ونتيجة طبعا لوجود ما يسمى بمصطلحات فضفاضة، حاول توظيفها لما يعرف بورقة الملاحة، ومحاولة استثمار هذه الورقة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر عن الأرصدة المجمدة، وأيضا تخفيف العقوبات، ومحاولة ابتزاز الولايات المتحدة لتأجيل القضايا المهمة والحيوية والحساسة الذي اللي تم التوافق حولها في أوقات سابقة، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، عمليات التفتيش وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب. الآن في تقديري أن الأمور مرشحة للتصعيد، والتطورات أستاذة جيلان تشير إلى أن المواجهة قد دخلت مرحلة أكثر خطورة، لم تعد تقتصر فقط على الضربات الجوية أو البحرية، بل أصبح الحديث يدور حول احتمالات تغيير المعادلة والواقع الميداني برمته في
1: هو
0: مضي.
1: يتوعد بضربات أوسع الرئيس الأمريكي، ولكن ما هي الضربات التي قادرة على تغيير المعادلة والموازين القوى العسكرية على الأرض؟
0: بداية لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استراتيجية مهمة، بداية من خلال الضربات التمهيدية اللي بدأت تهيئ الأرضية لتوسيع مسرح العمليات وتنويع الأهداف. بدأت بضربات استهدفت العين والأذن الإيرانية عبر استهداف الرادارات والاتصالات ومنظومات الدفاع الجوي، وهذا طبعا راح يضعف قدرة إيران على منع أي تحرك بحري أو إنزال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل أعلن الرئيس ترامب وربط هذه الضربات بمقتل الجنود الأمريكيين والثأر لذلك، وبالتالي هذا هدفه هو إضفاء شرعية أكبر على عمليات الاستهداف التي سوف تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. في تقديري أنه الضربات سوف تسعى للسيطرة أولا على مضيق هرمز والسواحل الإيرانية والدخول فيما يتعلق بالشريط الساحلي، لأنه الهدف هو إعادة فتح الملاحة وتأمين صادرات الطاقة وتجريد إيران من أهم ورقة باتت تمتلكها. الآن الولايات المتحدة أرسلت مجموعة من الرسائل الردعية من خلال إرسال نشر قاذفات البي 1 ومقاتلات الاف 35، وهذا جنان بيعكس انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات
1: حتى
0: بعيدة المدى.
1: يذهب أكثر من ذلك، والآن يتحدث ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة في الأرصدة في الخارج ستستخدم في تعويض الأضرار السفن. إذن هذا تصعيد أيضا على المستوى المالي ضد إيران، ويقول ترامب أيضا أن إيران ستدفع أموال لتعويض الأضرار التي تسببت بها للسفن في هرمز. إذن هناك تصعيد على جميع الصعد ضد إيران الآن، ولكن إيران ماضية في تصعيدها هي الأخرى، وقاليباف قالها صراحة أنه إذا لم نصدر النفط لا أحد سيصدر النفط في هذه المنطقة. هل إيران قادرة على تنفيذ تهديدها هذا برأيك في ظل كل المعطيات الآن المحيطة بالمنطقة؟
0: لا أعتقد ذلك، لأنه الاستعداد الأمريكي، ربما هنالك إدراك أمريكي عميق بالانتقال من ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي إلى سياسة الحسم الاستراتيجي من جانب الولايات المتحدة، والاستعداد لكافة السيناريوهات، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت مستعدة لتحمل كلفة أي مواجهة مع الجانب الإيراني. والجانب الإيراني يعني كما تعلمين جيلان يعتمد على 4 استراتيجيات أساسية. الاستراتيجية الأولى هي رفع الجاهزية العسكرية والحديث عن تعزيز منظوماتها الصاروخية والدفاع الجوي، طبعا ما تبقى منها، ثم تجنب المواجهة المباشرة المبكرة مع الولايات المتحدة لتفادي إعطاء واشنطن مبررا لتوسيع الحرب، والتمسك بسياسة الرد المحسوب، بمعنى أنه إذا تعرضت إيران إلى هجمات جديدة واسعة فبالتالي ربما استخدام مضيق هرمز والتلويح باستخدام ورقة مضيق باب المندب كورقة ضغط تفاوضية مع السعي لإبقاء
1: باستخدام ورقة باب المندب الآن، هي اللي هي يعني من باب قوة أو ضعف برأيك باختصار لو سمحت؟
0: هي من باب توسيع ساحات الضغط لتخفيف، دعيني أسميه الضغط

0: العسكري المباشر وخلق معادلة هرمز مقابل باب المندب بحيث تصبح الممرات البحرية ورقة تفاوض واحدة ورفع كلفة أي عمل عسكري للولايات المتحدة الأمريكية عبر تهديد الملاحة العالمية وأمدادات الطاقة واستخدام الحوثي بتعرفي مسألة جيلان كورقة وكأداة ضغط لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لتشتيت القدرات الأمريكية بين الخليج العربي والبحر الأحمر بدلا من تركيزها على الجانب الإيراني. هذا إلى جانب زيادة الضغط على حلفاء واشنطن الموجودين في المنطقة خصوصا الدول المطلة على البحر الأحمر، وبالتالي إيران معنية بإظهار القدرة على التأثير على عدة جبهات متزامنة ورفع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة وترسيخ مفهوم وحدة الساحات بالربط جبهة الخليج والبحر الأحمر ولبنان والعراق ضمن معادلة ردع واحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عطوم، شكرا جزيلا لك.

الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. المنظمة البحرية الدولية تندد بهجمات الحوثي على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. نتابع أيضا دول عربية وإسلامية تدين اقتحام مستوطنين ووزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: جديد، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي سائل كاتس إيران بتلقي ضربة وصفها بالقاسمة في حال هاجمت إسرائيل. كما نقل بيان الجيش عن كاتس قوله إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات. وجاءت تصريحات كاتس عقب لقاء تشاوري أمني جمعه برئيس أركان الجيش إيال زامير وقائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية. قالت المقدم إلى الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، قالت إن بلادها مستعدة.

0: هجوميا ودفاعيا في حال تطلب الأمر الانضمام لأي عملية عسكرية محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. متابع.
1: نحن في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. ثانيا، نحن على جاهزية تامة من ناحية دفاعية ومن ناحية هجومية. وثالثا، لن نسمح ولا لأي منظمة إرهابية ولا لأي نظام إرهابي بأن يمس بخدش صغير من مواطني دولة إسرائيل.
0: وفيما يتعلق بغزة، قالت المقدم إيلا وهي الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن قيادات حماس تتغير، ولكن تهديد الحركة لإسرائيل يبقى دون تغيير. متابع.
1: الأسماء تتغير والأشكال تتغير، ولكن التهديدات هي نفس التهديدات. يعني نحن نعرف أنه الحية هو نفس الأشخاص اللي اليوم يرفضون مرة بعد مرة التخلي عن إصلاح حركة حماس الإرهابية، وهو ما وهذا ما يعرقل أي تقدم نحو تحسين الواقع في قطاع غزة. يعد خليل الحية من أبرز المعارضين لنزع سلاح الحركة.
2: طيب.
1: ويعرف أيضا خليل الحية وعدد من قادة حماس بخطاباتهم التحريضية اللي لا تستهدف إسرائيل فقط، إنما هذه التحريضات أيضا تمتد لمناطق عربية، لدول عربية ولدول مجاورة.
0: أما في الشأن اللبناني، فقالت المقدم إيلا وهي الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أنه من مصلحة تل أبيب نجاح الجيش اللبناني في مهمته في جنوب لبنان، وأضافت أن إسرائيل تريد إعلاما لبنانيا أو أعلام لبنانية لا أعلام تابعة لحزب الله ولإيران على حدودها.
1: ما في أجمل من صورة رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة عندما زرع علم لبنان في داخل زوتر الغربية. هذا ما نريد أن نراه، الأعلام اللبنانية وليس أعلام إيرانية ولا أعلام تابعة لحزب الله. نحن يعني لدينا مصلحة حقيقية في نجاح هذه العملية، لأنه نجاحها يعني إبعاد النفوذ الإيراني أيضا عن لبنان. ونرى أن الجيش اللبناني يمكن أن يكون جزءا من الحل، لكن عبء الإثبات في نهاية المطاف يقع عليه.
0: عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جوردنبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد لتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وذكر بيان للمبعوث الأممي أنه عقد سلسلة لقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. وأشار جوردنبرغ لأن الأولوية تتركز في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 لمنع العودة إلى صراع أوسع نطاقا وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. كما قال البيان أن الأعمال التصعيدية ستدفع اليمن نحو المزيد من المواجهة وزيادة معاناة الشعب اليمني، إلا أنه شدد على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه أولا. نددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات الحوثية التي استهدفت حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، معربة عن قلقها من التلوث المحتمل الناجم عن مثل هذه الحوادث في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز. وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت في وقت سابق ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية اقتحام مستوطنين ووزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى والحرم المقدس تحت حماية القوات الشرطة الإسرائيلية. هذا وحذر الوزراء من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أسس حل الدولتين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. وأضافت واشنطن أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. كشف الناطق باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي حمل إلى طهران مبادرة تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة. يأتي هذا بعد نحو أسبوع من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
3: أن العراق

0: يتحرك بثقله السياسي وثقله الاقتصادي. ما حققه العراق خاصة في الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، كان رأي العراق حاضرا ومحترما، توصية بتحقيق أعلى مستوى من التفاوض الذي يجن شعوب المنطقة التداعيات الخطرة.
1: هذا ووقعت إيران والعراق 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك، وذلك خلال زيارة رسمية التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران بحضور قيادات من البلدين. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التعاون في مجالات متعددة، في مجال النقل البري للبضائع وإنشاء خطة سكك حديدية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينتي طهران وبغداد وأخرى للتعاون في مجالات الإدارة الحكومية والتدريب والتنمية الموارد البشرية. وينضم لنا من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي. أهلا بك دكتور حسين. يعني هذه المواضيع الحياتية والاقتصادية على أهميتها، إلا أن الموضوع الأمني يتقدم فيما يتعلق بالعلاقات بين العراق وإيران. إلى أي مدى كان ذلك في جوهر هذا اللقاء بين الطرفين في هذه اللحظة الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة عموما؟
2: مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد طبعا مثل ما قلت حضرتك أنه لحظة حرجة حقيقة يمر بها المنطقة نتيجة الصراع والحرب، وبالتالي العراق يسعى إلى إيجاد آليات لخفض التصعيد من جهة، وكذلك بالمقابل مسار العلاقات العراقية الإيرانية باعتبارها أنها أول زيارة لرئيس الوزراء نحو المنطقة ودول الجوار، وبالتالي هذه الزيارة تذهب باتجاه البحث في آليات خفض التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا ما يسعى إليه العراق من جهة، ومن جهة أخرى في مجال العلاقات الثنائية وهي التحدي كذلك في مسار تطويرها، وهذا بالتالي ما جعل القيادة العراقية والقيادة الإيرانية تذهب باتجاه توكيل وزراء الخارجية في جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية في إيران.
1: طب إلى أي مدى العراق اليوم قادر على لعب هذا الدور الوسيط لتهدئة التصعيد بين واشنطن وطهران؟
2: يعني أكيد العراق عندما زار السيد رئيس الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية والتقى بالرئيس ترامب ذهب بهذا الاتجاه بأن يلعب العراق دور الوسيط المكمل إلى الوساطات التي لعبتها سلطنة عمان وقطر، وكذلك بالمقابل الباكستان والرباعية التي كانت تقودها المملكة العربية السعودية والباكستان، والتي طبعا العراق دعمها ودعم كل اتجاهاته ويتطلع طبعا كان إلى نتائجه، وبالتالي هنالك اتجاه لدى العراق في أن العلاقات ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ممتازة، وكذلك مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن هذا المجال يريد العراق أن يلعب مسار الوساطة، لكن تبقى القناعة والإرادة طبعا لدى الدولتان إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا بالتالي ما يسعى إليه العراق في تبادل وجهات النظر تجاه الصراع القائم وتجاه كذلك بالمقابل الأضرار التي تضررت بها دول المنطقة إن كان العراق ودول الخليج، وكذلك بالمقابل الدول العربية وكذلك الدول المنتجة للنفط بالإضافة للتجارة الدولية، وهذا بالتالي ما مسعى العراق من هذا الاتجاه، لأن خفض التصعيد هو مهم لعودة الاستقرار في المنطقة، وهذا الاستقرار ينعكس على العراق وينعكس على دول المنطقة.
1: تأتي زيارة الزيدي في هذا التوقيت، يعني تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في ظروف مغايرة هذه المرة بالنسبة للعراق. إلى أي مدى هذه الزيارة الآن إلى طهران تكرس حقيقة استقلالية القرار العراقي عن إيران في هذه المرحلة، أم تأتي في نفس الإطار السابق؟ كيف هو المنظور العراقي لهذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟
2: يعني هذا سؤال مهم جدا في ظروف الحرب، لكن ما زال خطاب العراق وخطاب الدولة العراقية الذي يقوده رئيس الوزراء يركز على التنمية، وهو خطاب جديد قد يتباعد عندما نقارنه بالخطابات السابقة لرؤساء الوزراء عندما كانوا يزورون الجمهورية الإسلامية في إيران. التركيز الآن على الاقتصاد، على المصالح المشتركة، يعطي صورة حقيقة لاستقرار الدولة العراقية وكذلك استثمارها لهذا الاستقرار نحو التركيز على المصالح الوطنية العراقية، وعلى كذلك بالمقابل التركيز على استراتيجيات التعاون والشراكة أكثر من أي بعد آخر، وهذا بالتالي ما جعل.
1: لكن من أجل هذه التنمية الاقتصادية يحتاج العراق إلى استقرار أمني، مع في ظل هذه التهديدات الإيرانية المتكررة.

0: متكررة على أربيل وعلى مختلف المناطق في العراق، وأيضا انطلاق العمليات العسكرية انطلاقا من العراق باتجاه المناطق أو الدول العربية، إلى أي مدى ذلك يقوض الاستقرار الذي تبحث عنه أو يبحث عنه العراق حاليا؟
1: يعني اكيد العراق تباحث في هذا الجانب مع الجانب الايراني بهذه الزياره، وكذلك بالمقابل اللقاءات السابقه التي كان يجريها المسؤولين العراقيين مع المسؤولين الايرانيين بهذا الاتجاه، لان امن واستقرار العراق مهم واولويه استراتيجيه بالاضافه للامن القومي العربي، وكذلك بالمقابل مسار الامن في المنطقه، وهذا بالتالي ما يجعل العراق يجعل هذه المباحثات هي فرصه، ولذلك كان الشق الامني موجود ويتم التباحث به سواء في اطار المبادره العراقيه للوساطه او كذلك بالمقابل في اطار التباحث في ظروف وتحديات العراق التي مر بها انعكاسا للحرب وعمليات التصعيد التي تجري، وكذلك بالمقابل فيما يخص
0: كيف هو التجاوب
1: الاستقرار تجاه قضيه الفصائل وتجاه خطه العراق بالسيطره على السلاح خارج الدوله.
0: كيف هو التجاوب الايراني ازاء كل هذه المطالب الملحه؟
1: يعني اكيد التجاوب هو كان واضح جدا في البيانات التي صدرت، في مسارات الكلمات التي اتجهت، الايرانيين كذلك كانوا يركزون على قضايا التعاون، قضايا الاموال التي يعني مقابل الكهرباء ومقابل الغاز، وكذلك بالمقابل رؤيتهم التي طبعا ستبحث القيادة العراقية وستنقل وجهة النظر كذلك باتجاه ردود الفعل تجاه الوساطة العراقية من جهة، واتجاه كذلك بالمقابل مقترحات العراق باتجاه خفض التصعيد من جهة أخرى، وكذلك بالمقابل إيقاف الهجمات تجاه إقليم كردستان العراق، كون العراق التزم بتنفيذ المحضر التعاون الأمني المشترك وسيطر على الحدود بصورة تامة جدا، إلا أن الهجمات بين الحين والآخر تتصاعد باتجاه إقليم كردستان، وهذا تحدي للعراق، وكذلك بالمقابل قضية السلاح خارج الدولة بحثها العراق باتجاه وجهة نظره تجاه الخطة التنفيذية التي قام بها السيد رئيس وزراء سوى بانضمام الفصائل الثلاثة، وكذلك بالمقابل الحوار مع الفصائل الأخرى.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي. شكرا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. أحزاب الشرق والغرب الليبي تجتمع للمرة الأولى في سرت.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: 13 يناير 86، حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
2: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
1: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
2: استنى سؤال، لو كان المسدس حوق لها إيش بتعمل؟ حد من قسم عن نفسه، الشعب كان من قسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
1: جماعة علي سالم المريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل،
2: مش اختطاف، راح معهم.
1: إمكانية أن يكون قتله علي سالم المريد، هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
2: بقول لك أنا مش أقول لك
1: تؤيد أو لا تؤيد. علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. أقر الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، مستهدفا أكثر من 100 بنك وشركة للعملات المشفرة، إلى جانب عشرات السفن والكيانات المرتبطة بالصناعات العسكرية، وذلك في إطار تشديد الضغوط على الاقتصاد الروسي.

0: الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا. وتشمل الحزمة 0.33 بنكا إضافيا عن نظام سويفت، وتجميد سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولارات للبرميل لمدة عام. كما تتضمن استثناء يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة لمدة عام استجابة لطلب من اليونان. والمزيد ينضم إلينا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياز. أهلا بك أستاذ سامر. إذن دلالات وأهمية هذه العقوبات الجديدة على روسيا في هذا التوقيت بعد أن تعرض الاقتصاد الروسي إلى ضربات ثقيلة في الآونة الأخيرة.
1: أحييك، مساء الخير. الجانب الأوروبي يسعى إلى استغلال الوضع الناشئ حاليا والضغوط الأوكرانية والمصاعب التي تواجهها روسيا اقتصاديا بسبب الضربات في العمق الروسي من جانب أوكرانيا لزيادة الضغط على روسيا وإجبارها على ربما الدخول بتسوية سياسية، وكذلك تجفيف منابع التمويل للآلة العسكرية الروسية. هذه العقوبات ربما تكون عقوبات قاسية بشكل كبير، وخاصة بأن الجانب الأوروبي يحرم روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران، تحديد السعر عند 44 دولار. هذا يعني بأن الجانب الروسي لن يستفيد من ارتفاع الأسعار، نظرا لأنه في حال باعت روسيا بأسعار أغلى من ذلك لا يمكن تأمين على هذه الشحنات، ولا يمكن تمويل وخدمة السفن الروسية التي تبيع هذه الشحنات بأسعار مرتفعة، ما يذهب باتجاه أن تسعى روسيا إلى زيادة التحميل عبر أسطول الظل. كل هذه العقوبات إضافة إلى العقوبات المفروضة على الشخصيات الروسية وعلى المصارف الروسية والعملات المشفرة، أيضا تحرم روسيا من إمكانية الاستفادة من الصفقات مع العالم الخارجي وتقيد من قدرتها. لكن رغم كل ذلك ما زال هناك من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ليس على قلب رجل واحد. هناك كان اعتراضات من قبل اليونان لنقل الغاز المسال الروسي من القطب الشمالي، ما أدى إلى استثناء من هذه القاعدة. وكذلك هناك مشكلات تتعلق بموضوع الصيد البحري لم توافق عليه البرتغال وفرنسا وألمانيا، ما أدى إلى تأجيلها.
0: وفيما يتعلق بالتغييرات على المستوى العسكري في أوكرانيا، كيف تنظر روسيا إلى هذه التغييرات؟
1: الجانب الروسي بشكل أساسي لم يعلق رسميا على هذا الموضوع، ولكن المعلقون العسكريون الذين معروفون بزد بلوغرز وهم المراسلون العسكريون كانوا رحبوا بهذه الخطوة، نظرا لأنها يمكن تؤدي إلى شقاق ومشكلات في داخل الجانب الأوكراني. الكثير تنفس الصعداء عموما باستقالة فيودروف، نظرا لأن ميخايلو فيودروف وزير الدفاع الأوكراني السابق كان هو الأب الروحي لجيش المسيرات، وهذه المسيرات أدت إلى تغييرات كبيرة سواء على خطوط التماس مع القوات الروسية أو في داخل العمق الروسي، بعدما وصلت الضربات الأوكرانية إلى نحو 2000 كيلومتر في داخل روسيا وأدت إلى مشكلات اقتصادية كبيرة، أهمها في موضوع الضربات على مصافي النفط وخزانات الوقود، ما أدى إلى أزمة وقود حادة في روسيا. وفي الأيام الأخيرة استهدفت بعض الشبكات التي تقوم بنقل بعض البضائع إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ما ألحق خسائر كبيرة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
0: نعم، والموانئ أيضا الروسية تتعرض لضربات وتشل حركتها في بحر أزوف تحديدا. كل هذه الضغوط الاقتصادية التي بات يشعر بها المواطن الروسي، إلى أي مدى ستدفع روسيا إلى مفاوضات جدية وتقدم التنازلات المطلوبة منها بحدها الأدنى؟
1: حتى الآن الجانب الروسي يعلن تشددا إضافيا في موضوع الشروط لوقف هذه الحرب. هناك ضغوط كبيرة تواجه الاقتصاد الروسي، هناك ضغوط أيضا من قبل المواطنين الروسي الذين باتوا يشعروا بتأثيرات هذه الحرب، كما قلت في موضوع الوقود، وأيضا هناك تجريد من أهم مكتسبات روسيا وهي السيطرة على بحر قزوين شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا في عام 2014، باتت معزولة. هناك مخاوف خوف كبيرة في روسيا من إمكانية أن تكون حملة تعبئة عسكرية جديدة بعد انتخابات مجلس الدوما البرلمان في شهر سبتمبر أيلول المقبل.

0: لكن القيادة الروسية ما زالت حتى الآن مصرة على أهدافها الأساسية وتصعد من هذه الأهداف. ربما يكون وقف الحرب، في حال وقفت الحرب أمام، تكون القيادة أمام استحقاقات صعبة في المستقبل. لذلك هناك رغبة باستمرار هذه الحرب. في حال لم يحقق بوتين الأهداف الأساسية التي وضعها، فهو يعتبر خاسر في هذه الحرب،
1: نعم
0: ويمكن أن يتعرض لهزات خاصة في موضوع الانتخابات المقبلة. ومن الواضح تراجع حظوظ حزب روسيا الموحدة، الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة. لذلك لا يوجد أي تعديلات حتى الآن رغم الضربات المؤلمة من قبل أوكرانيا والعقوبات الغربية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أعلن وزير الخارجية الياباني بأنه تحدث مع نظيره الصيني للمرة الأولى منذ أزمة تايوان في نوفمبر الماضي. وأكد وزير الخارجية الياباني أن بلاده ما زالت ملتزمة بالحوار مع الصين على جميع المستويات رغم توتر العلاقات الثنائية بين البلدين. وتحدث وزير الخارجية الياباني بإيجاز بشأن العلاقات الثنائية، وذلك خلال لقائهما بين اجتماعين منفصلين مع وزراء خارجية دول آسيان في الفلبين. الولايات المتحدة تتجه إلى نشر مفاعلات نووية بحرية عائمة لتعزيز أمن الطاقة في خطوة واعدة تقنيا، لكنها تثير مخاوف بشأن أثارها البيئية وسلامتها على المدى الطويل. المزيد في التقرير التالي.
2: من أعماق البحار تراهن الولايات المتحدة على فصل جديد في مستقبل الطاقة. واشنطن وضعت إطاراً يمهد لنشر مفاعلات نووية بحرية ضمن خططها لتوسيع إنتاج الطاقة النووية، خطوة قد تعزز أمن الطاقة، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات بيئية حول آثارها المحتملة. المفاعلات النووية البحرية هي وحدات نووية صغيرة مصممة للعمل في البحر، حيث يمكن تركيبها على منصات عائمة لإنتاج الكهرباء بالقرب من المناطق الساحلية. الولايات المتحدة تخطط لنشر هذه المفاعلات في مناطق بحرية بعيدة عن الشواطئ، وتحديداً على الجرف القاري الخارجي لتوفير مصادر طاقة جديدة. روسيا تتصدر تشغيل أول محطة نووية عائمة في العالم، فيما تعمل عدة دول أخرى على تطوير هذه التقنية للاستفادة من الطاقة النووية في البيئات البحرية. رغم فرصها في إنتاج الطاقة، تواجه المفاعلات النووية البحرية مخاوف بيئية تتعلق بتأثيرها المحتمل على النظم البحرية، إضافة إلى جدل حول استخدام منشآت نفطية قديمة لاستضافتها. وبينما ترى واشنطن في هذه المفاعلات خياراً لمستقبل الطاقة، يؤكد منتقدون أن نجاحها سيظل مرهوناً بقدرتها على تجاوز المخاوف البيئية وإثبات سلامتها على المدى الطويل.
1: فرضت إدارة ترامب غرامات مالية قاسية على مهاجرين غير نظاميين في الولايات المتحدة، غرامات تصل إلى 998 دولارا يوميا بعد صدور أوامر الترحيل بحقهم، في خطوة تهدف لدفعهم إلى المغادرة فورا وسط انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تعتبرها عقوبة مفرطة.
3: بين حقائب ترتب على عجل ورسائل رسمية تحمل أرقاماً صادمة، يجد آلاف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أنفسهم أمام مستقبل غامض. فبدلاً من قرار ترحيل فقط، بات شبح غرامات بمئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات يلاحق من يقرر البقاء بعد صدور أوامر المغادرة. فعلت إدارة ترامب قانوناً يعود إلى عام 1996 يتيح فرض غرامة تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يبقى فيه المهاجر داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله. وفقاً لتقارير أمريكية، أرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار بغرامات قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 1,800,000 دولار خلال 5 سنوات، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى دفع المهاجرين إلى المغادرة طوعاً، بينما يصفها منتقدون بأنها وسيلة للضغط من أجل الترحيل الذاتي.
4: تحولت الغرامات إلى أداة ضغط تدفع المهاجرين إلى الاختيار بين مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة ديون ضخمة.
3: وبينما تؤكد السلطات

0: وأن الإجراءات تأتي ضمن حملة تجديد سياسة الهجرة، يجد كثير من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من فقدان مدخراتهم وممتلكاتهم، فيما تواجه السياسة طعونا قضائية تتهمها بفرض عقوبات مفرطة وتجاهل الأوضاع الإنسانية والقانونية للأفراد.
1: ودعونا مشاهدينا نشير إلى هذه الصورة نقلاً عن فلايت رادار التي تظهر جسر جوي للقوات الجوية الأمريكية تنتقل من قواعد عسكرية في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط. إذن هذه الصورة نقلاً عن فلايت رادار التي تظهر جسر جوي للقوات الجوية الأمريكية من قواعد عسكرية في أوروبا إلى الشرق الأوسط.

0: إلى ليبيا في وقت تتسارع فيه التحركات السياسية في ليبيا وتتكثف المبادرات الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام، تحتضن مدينة سرد المؤتمر الأول للأحزاب الليبية في محاولة لإعادة الأحزاب إلى واجهة المشهد السياسي وطرح رؤى قد تسهم في دعم أي تسوية سياسية مقبلة في البلاد. نتابع.
1: هنا في مدينة سرت وفي هذه القاعة تحديدا تجتمع للمرة الأولى أحزاب سياسية من شرق ليبيا وغربها في وقت تشهد فيه الساحة الليبية حراكا سياسيا متسارعا وسط مساع لكسر حالة جمود والدفع بالعملية السياسية قدما.
2: يعتبر هذا اللقاء المفصلي للأحزاب الليبية، لأن لم يتم قبل توافق أو اجتماع الأحزاب الليبية شرقا وغربا وجنوبا. يجي تقول لي ليش في سرت؟ سرت لنا أول حاجة في نص ليبيا تجمع الشرق والغرب والجنوب، فيكون سرت. وصرت حقيقة يعني أنا أعجبت بهذا المؤتمر وبتنظيمه، وحقيقة لمسنا إن في ناس تشتغل من أجل ليبيا.
1: قد لا يكون صوت الأحزاب هو الأعلى في المشهد الليبي، إلى أنها تحاول من سرت استعادة حضورها عبر تقديم مقترحات لمعالجة الأزمة خلال توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات. ويأمل المشاركون أن تشكل هذه اللقاءات مساحة لتقريب وجهات النظر ودعم أي مسار سياسي مقبل.
3: طبعا نحن ما نقوله معالجة أزمة معناه بنعطي حلول، بهي نحن اليوم في المؤتمر خذينا الحلول الموجودة في الساحة الليبية، اللي هي منها مبادرة بوليس، اللي هي منها المؤتمر التأسيسي، اللي منها أن نحن اليوم نحاول نحن بنطلع بميثاق موحد للأحزاب السياسية ببنود وثوابت شن يقعد نحن وجهة نظرنا تجاه أي مبادرة سياسية، سواء كانت أممية أو سواء كانت يعني بعثة الأمم أو الأمريكية أو أي مبادرة حتى محلية.
1: وبينما يبقى تأثير الأحزاب على صناعة القرار محل نقاش، يرى البعض أن مجرد فتح قنوات للحوار يمثل خطوة تساهم في تقريب وجهات النظر، إذ ما توفرت الإرادة السياسية لتحويل الأفكار إلى خطوات عملية.
4: في كل الديمقراطيات في العالم الحديث تطلع بدور مهم في الحياة السياسية، بالتالي فإن الحياة السياسية الليبية ليس استثناء عن غيرها. إذا ما أردنا حياة سياسية صحية يمثل فيها الجميع، يعني أحزاب سياسية وممثلين عن المرأة، عن الشباب، عن ذوي الاحتياجات الخاصة والآخره.
1: ولا تكمن أهمية هذا المؤتمر في التوصيات التي قد تصدر عنه فحسب، بل أيضا في جمع قوى سياسية ذات توجهات مختلفة حول طاولة واحدة في مدينة أصبحت خلال السنوات الأخيرة محطة متكررة للاجتماعات الوطنية. سرت لا تستضيف مؤتمرا جديدا فحسب، بل تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة للحوار الليبي، ومع كل اجتماع تحتضنه يتعزز حضور المدينة في المشهد السياسي، بينما يبقى الرهان على أن تترجم مثل هذه اللقاءات إلى توافقات عملية. فرج حمزة، العربية، مدينة سرت.
0: فرض الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، فقد غرمت التكتل الأوروبي عملاق التكنولوجيا الأمريكي 460 مليون يورو

حاوي تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة مثل جوجل فلايتس للرحلات الجوية أو جوجل أوتيلز للفنادق بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو فرضت لأن جوجل لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني جوجل بلاي. نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة للمفاوضات ويتوعدها بعمليات عسكرية واسعة. تأهب إسرائيلي للمشاركة في أي عملية عسكرية واسعة محتملة ضد إيران بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي. قلق أممي من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، والمبعوث الأممي يطالب بالمحافظة على هدنة 2022. واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان في مصر وشبكات دولية بسبب تمويل حماس. حزمة عقوبات أوروبية تستهدف البنوك الروسية وتطال 100 بنك وشركة للعملات المشفرة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم.

0: تستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: 13 يناير 86 حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
3: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
2: لكن مين كان مبلغ حارس أنه يدخل ويقتل الموجودين؟
3: اشترك سؤال وكان المسدس نحو أقلام إيش بتعمل؟ حد منقسم عن نفسه، الشعب كان منقسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
2: جماعة علي سالم المريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
3: مش اختطاف، راح معهم.
2: إمكانية أن يكون قتله علي سالم المريد. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
3: بقول لك أنا مش أقول لك.
2: تؤيد أو لا تؤيد؟ علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1: الذاكرة السياسية الجزء الخامس الجمعة 10:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يتعهد بإلزام إيران بدفع تعويضات أضرار السفن والشحنات من الأموال الإيرانية المجمدة. تقارير تشير إلى أن إيران تعمل على إعادة تأهيل منشآتها النووية التي تضررت خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. قلق أممي من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، والمبعوث الأممي يطالب بالمحافظة على هدنة 2022. واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان في مصر وشبكات دولية بسبب تمويل حماس.

الواقعة في مضيق هرمز جنوبي إيران. إذن هذه الصور الأولية المتداولة لسقوط طائرة في جزيرة قشم وفق الإعلام الإيراني. إذن وهناك أخبار عاجلة أخرى تتعلق بأهواز، حيث سمع دوي انفجار في منطقة الأهواز جنوبي غربي إيران. إذن هذه أحدث التطورات المتعلقة بالتطورات الميدانية في إيران، وهذه أحدث صور لسقوط طائرة وفق الإعلام الإيراني في جزيرة قشم التي تتعرض لقصف منذ 12 يوما بفعل هذه سلسلة الضربات الأمريكية على الجزر المطلة على مضيق هرمز، وأبرزها جزيرة قشم الواقعة في جنوب مضيق هرمز وجنوب إيران تحديدا. إذن الإعلام الإيراني يتحدث عن سقوط طائرة في جزيرة قشم. طبعا سنبقي عينا على هذا التطور وماذا يقول الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذا التطور في هذا التوقيت بالذات، وفي إطار الحديث عن تكاثر أو تصاعد حدة المعارك والهجمات على الجزر تحديدا في الساحل الإيراني. في أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال ترامب إن الولايات المتحدة تستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازاتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشاحنات التي تتعرض للاستهداف الإيراني في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لموقع أكسيوس أنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بما في ذلك تنفيذ ضربات ستكون أكبر من تلك التي نفذت خلال عمليات الغضب الملحمي، لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوات، لافتا إلى أن إسرائيل ستنضم خلال دقيقتين إذا طلب منها الانضمام إلى المواجهة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى قطع الإمدادات ومنع اختراق الحصار المفروض على إيران. وتأتي هذه العمليات في سياق الحظر الأمريكي الشامل المفروض على الموانئ الإيرانية، حيث تتولى القوات البحرية الأمريكية اعتراض السفن المشتبه بها أو التي تحاول تجاهل التحذيرات الأمريكية، مما دفعها لتعديل وجهة تلك السفن التجارية في خطوة تصعيدية. قالت وول ستريت جورنال إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران أعادت بناء بنية تحتية تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بشكل سريع، وشملت إعادة البناء لقواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. وأظهرت صور التقطتها شركة بلايند ليبز في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارات استهدفت منع الوصول إلى قاعدة الصواريخ الإيرانية في شمال كرمنشاه. وفي غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مدخل تم حفره حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قاصفته بثلاث قنابل في غضون أيام فقط. أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تعتزم نقل سفينتين تابعتين للقوات البحرية من جيبوتي إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن الظروف غير مهيئة لتنفيذ مهمة عسكرية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام في ظل استمرار الحرب مع إيران. وأضافت الدفاع الألمانية أن السفينتين هما كاسحة الألغام فولدا وسفينة الإمداد موزال ترسوان حاليا في جيبوتي المطلة على خليج عدن.

أهلا بكم مشاهدينا، دعونا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث هناك تقارير أولية عن سقوط طائرة في جزيرة قشم.

0: نقل بيان الجيش عن كاس قوله إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات. وجاءت تصريحات كاس عقب لقاء تشاوري أمني جمعه برئيس أركان الجيش الزمير وقائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية. قالت المقدم أيالا وهي ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن بلادها مستعدة هجوميا ودفاعيا في حال تطلب الأمر الانضمام لأي عملية عسكرية محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.
1: نحن في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. ثانيا، نحن على جاهزية تامة من ناحية دفاعية ومن ناحية هجومية. وثالثا، لن نسمح ولا لأي منظمة إرهابية ولا لأي نظام إرهابي بأن يمس بخدش صغير من مواطني دولة إسرائيل.
0: عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جوردنبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وذكر بيان للمبعوث الأممي أنه عقد سلسلة لقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. وأشار جوردنبرغ إلى أن الأولوية تتركز في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 لمنع العودة إلى صراع أوسع نطاقا وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. كما قال البيان إن الأعمال التصعيدية ستدفع اليمن نحو المزيد من المواجهة وزيادة معاناة الشعب اليمني، إلا أنه شدد على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه أولا. ودعونا نشير إلى هذه الصور المتداولة لقصف أمريكي لأهداف عسكرية إيرانية في منطقة الأهواز في جنوب إيران.

0: هذا ونددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات الحوثية التي استهدفت حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، معربة عن قلقها من التلوث المحتمل الناجم عن مثل هذه الحوادث في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز. وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت في وقت سابق ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. كشف الناطق باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي حمل إلى طهران مبادرة تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة، ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
1: أن العراق يتحرك بثقله السياسي وثقله الاقتصادي، ما حققه العراق خاصة في الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، كان رأي العراق حاضرا ومحترما، توصية بتحقيق أعلى مستوى من التفاوض الذي يجن شعوب المنطقة التداعيات الخطرة.
0: وقعت إيران والعراق 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران بحضور قيادات من البلدين. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التعاون في مجالات متعددة مثل النقل البري للبضائع وإنشاء خط للسكك الحديدية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينتي طهران وبغداد وأخرى للتعاون في مجالات الإدارة الحكومية والتدريب وتنمية الموارد البشرية. دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية اقتحام مستوطنين ووزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى والحرم المقدسي تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، وحذر الوزراء من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود

0: رامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أسس حل الدولتين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات. قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. وأضافت واشنطن أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. أقر الاتحاد الأوروبي الحزمة 21 من العقوبات على روسيا مستهدفة أكثر من 100 بنك وشركة للعملات المشفرة إلى جانب عشرات السفن والكيانات المرتبطة بالصناعات العسكرية، وذلك في إطار تشديد الضغوط على الاقتصاد الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا. وتشمل الحزمة فصل 33 بنكا إضافيا عن نظام سويفت وتجميد سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولار للبرميل لمدة عام، كما تتضمن استثناء يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة لمدة عام استجابة للطلب من اليونان. فرضت إدارة ترامب غرامات مالية قاسية على مهاجرين غير نظاميين في الولايات المتحدة، غرامات تصل إلى 998 دولارا يوميا بعد صدور أوامر الترحيل بحقهم في خطوة تهدف لدفعهم إلى المغادرة فورا، وسط انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تعتبرها عقوبة مفرطة.
1: بين حقائب ترتب على عجل ورسائل رسمية تحمل أرقاما صادمة، يجد آلاف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أنفسهم أمام مستقبل غامض. فبدلا من قرار ترحيل فقط، بات شبح غرامات بمئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات يلاحق من يقرر البقاء بعد صدور أوامر المغادرة. فعلت إدارة ترامب قانوناً يعود إلى عام 1996 يتيح فرض غرامة تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يبقى فيه المهاجر داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله. وفقاً لتقارير أمريكية، أرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار بغرامات قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 1,800,000 دولار خلال 5 سنوات، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى دفع المهاجرين إلى المغادرة طوعاً، بينما يصفها منتقدون بأنها وسيلة للضغط من أجل الترحيل الذاتي.
2: تحولت الغرامات إلى أداة ضغط تدفع المهاجرين إلى الاختيار بين مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة ديون ضخمة.
1: وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تأتي ضمن حملة تشديد سياسة الهجرة، يجد كثير من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من فقدان مدخراتهم وممتلكاتهم، فيما تواجه السياسة طعونا قضائية تتهمها بفرض عقوبات مفرطة وتجاهل الأوضاع الإنسانية والقانونية للأفراد.
0: وفي ليبيا، وفي وقت تتسارع فيه التحركات السياسية وتتكثف المبادرات الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام، تحتضن مدينة سرت المؤتمر الأول للأحزاب الليبية في محاولة لإعادة الأحزاب إلى واجهة المشهد السياسي وطرح رؤى قد تسهم في دعم أي تسوية سياسية مقبلة في البلاد. نتابع
3: هنا في مدينة سرت وفي هذه القاعة تحديدا، تجتمع للمرة الأولى أحزاب سياسية من شرق ليبيا وغربها في وقت تشهد فيه الساحة الليبية حراكا سياسيا متسارعا وسط مساع لكسر حالة جمود والدفع بالعملية السياسية قدما.
4: يعتبر هذا اللقاء، يعتبر اللقاء المفصلي للأحزاب الليبية، لأن لم يتم قبل توافق أو اجتماع الأحزاب الليبية شرقا وغربا وجنوبا. جيت تقول لي ليش في سرت؟ سرت لنا أول حاجة في نص ليبيا، تجمع الشرق والغرب والجنوب، فيكون سرت. وسرت حقيقة يعني أنا أعجبت بهذا المؤتمر وبتنظيمه، وحقيقة لمسنا أن في ناس تشتغل من أجل ليبيا.
3: قد لا يكون صوت الأحزاب هو الأعلى في المشهد الليبي، إلى أنها تحاول من سرت استعادة حضورها عبر تقديم مقترحات لمعالجة الأزمة خلال توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.

0: باتا. ويأمل المشاركون أن تشكل هذه اللقاءات مساحة لتقريب وجهات النظر ودعم أي مسار سياسي مقبل.
1: طبعا نحن ما نقوله معالجة أزمة معناه بنعطي حلول، فهي نحن اليوم في المؤتمر خذينا الحلول الموجودة في الساحة الليبية اللي هي منها مبادرة بوليس، اللي هي منها المؤتمر التأسيسي، اللي منها أن نحن اليوم نحاول نحن بنطلع بميثاق موحد للأحزاب السياسية ببنود وثوابت شن نقعد نحن وجهة نظرنا تجاه أي مبادرة سياسية، سواء كانت أممية أو سواء كانت يعني بعثة الأمم أو الأمريكية أو أي مبادرة حتى محلية.
0: وبينما يبقى تأثير الأحزاب على صناعة القرار محل نقاش، يرى البعض أن مجرد فتح قنوات للحوار يمثل خطوة تساهم في تقريب وجهات النظر، إذ ما توفرت الإرادة السياسية لتحويل الأفكار إلى خطوات عملية.
2: في كل الديمقراطيات في العالم الحديث تطلع بدور مهم في الحياة السياسية، بالتالي فإن الحياة السياسية الليبية ليس استثناء عن غيرها. إذا ما أردنا حياة سياسية صحية يمثل فيها الجميع، يعني أحزاب سياسية وممثلية عن المرأة، عن الشباب، عن ذوي الاحتياجات الخاصة والآخره.
0: ولا تكمن أهمية هذا المؤتمر في التوصيات التي قد تصدر عنه فحسب، بل أيضا في جمع قوى سياسية ذات توجهات مختلفة حول طاولة واحدة في مدينة أصبحت خلال السنوات الأخيرة محطة متكررة للاجتماعات الوطنية.
3: سرت لا تستضيف مؤتمرا جديدا فحسب، بل تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة للحوار الليبي، ومع كل اجتماع تحتضنه يتعزز حضور المدينة في المشهد السياسي، بينما يبقى الرهان على أن تترجم مثل هذه اللقاءات إلى توافقات عملية. فرج حمزة، العربية، مدينة سرت.
4: ودعونا نشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. الجيش الأمريكي يعلن عن بدء هجماته لليوم 13 على التوالي، وأيضا التلغراف تقول عن انطلاق القاذفة الأمريكية B-1 من قاعدة بريطانية لشن غارة على إيران. إذن هذه القاذفة قادرة على حمل 24 قنبلة وهي خارقة للتحصينات. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
0: مهووس بالسلطه
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع الان على شاشه العربيه. التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار والتصعيد يعود بقوة، سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خيارا مطروحا؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
4: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
3: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
4: لدينا أولوية.

0: حياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد التعتيم على هذه المسألة؟
0: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
0: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
0: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

انا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه اطلاقا، لكن خايف عليه لانه ما يعرف نوايا الاخرين. وتفاجأت انا وانا بودعه، مسكت مقبض الباب افتح اشوف اثنين روس امامي، قلت لهم انتم مجموعه جواسيس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فخامة الرئيس أهلا وسهلا بكم معنا مجددا. نتابع في عودة عبد الفتاح إسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات، طبعا عودته من موسكو إلى عدن. هل من أقنع عبد الفتاح إسماعيل بالعودة هو أو هم خصوم السابقين وأبرزهم علي عنتر؟
1: والله شوف، ليس علي عنتر وحده، ولكن أعتقد في هناك يعني كان اتجاه داخل القيادة السوفيتية،
0: الكي جي بي يتحمل مسؤولية عن عودة عبد الفتاح إسماعيل.
1: وأنا كتبت عن هذا بروتنز. بروتنز
0: المساعد مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوفيتي. نعم،
1: مساعد بانوريوف. فهذا الشخص استخدم كلمة ذكر في بيتي أن عبد الفتاح إسماعيل قال زرته أنا في عدن قارق في ذاته حتى أذنيه.
0: هو قال ذلك بروتنس؟
1: بروتنس. نعم. قارق في ذاته حتى استخدم الذكر كما هي الكلمة من الترجمة. قلت له أعلمه
0: بس عفوا لحظة، شو يعني غارق في ذاته حتى أذنيه؟ غرور يعني؟
1: لا،
0: شو
1: الموضوع؟ أنه موضوع أصبح موضوع شخصي بالنسبة له، وأنه يريد بهذا المعنى، أنه ما غارق، أنه يريد السلطة،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى. أنا أعرف أن عبد الفتاح زاهد مش كثير، لكن في عناصر كانت تحرك حتى من الكي جي بي، وفي فهذا وضع خطه. بقول لك انا ذكرت

0: وضع خطة لإسقاطها، وخطة لإسقاط من جسو إلى مريم رئيس إثيوبيا
1: منغستو.
0: بعد أحداث 86 الخطة هذه تسربت، نشرت في صحيفة كينية اسمها كينيا إكسبرس،
1: نعم
0: وثيقة خطيرة جدا، ونشروها، أنا نشرتها بعد، وحتى هو رد عليه بروتز، رد عليه في أحد اللقاءات معه وردت عليه. أنا التقيت معه في الشارقة في 94، كان مع غورباتشوف، وتحدثنا عن هذا الموضوع، تسببت في مشاكل، قلت له بروتز، قال لي لا مش هذه تسريب المخابرات، هذا الوثيقة تسريب المخابرات تقول انه لازم من اسقاط
1: منغستو،
0: هذا حليفكم في القرن الافريقي، شخصيه مهمه.
1: ليش كانوا بده يسقطوكم؟
0: في بدائل عندهم،
1: بدائل، نعم، بدهم يرجعوا عبد الفتاح اسماعيل الى السلطه بدلك،
0: يعني حتى في اثيوبيا ذكروا البديل لمنغستو. بقول لك قصه، حتى منغستو ايش كلمني عن هذا الموضوع نفسه. فوضعوا هذا المخطط، وانا اعتقد يعني هذا كان جزء من المخطط. انا في تقديري ممكن اقول تآمري مش علينا نحن، حتى على الاتحاد السوفيتي. كيف انهار الاتحاد السوفيتي؟ كيف انهارت المنظومه الاشتراكيه؟ كان الاتحاد السوفيتي دوله عظمى، عندك 15 جمهورية في الاتحاد السوفيتي، منهم الآن أوكرانيا للصراع، نعم. بينهم، يعني كان الاتحاد السوفيتي قوي بالجمهورية، قوي بمنظومة الاشتراكية، ألمانيا وبلغاريا دمرها.
1: طب هذه شو، سياسات خاطئة أو
0: لا؟ أنا أعتقد أنه في قوى خارجية لعبت دور في هذا الموضوع. فهم أنا أتذكر كان في لقاء مع منغستو بعد ما غادرنا السلطة،
1: يعني بس عفوا جهات خارجية عملت مع عملاء في الداخل لتنفيذ سياساتها هي، وليس الاتحاد السوفيتي.
0: تشوف على سبيل المثال حزب الله، أقوى حزب، كان حزب يعني كان يعني أنا ما كنت أتوقع أنه بيخترقوا، اخترقوا الحزب بيجر، ثم بعدين أجهزة، ثم بعدين وصلوا إلى رأس من وصل إلى رأس قاسم سليماني، كان موجود عند نصر الله لما خرج إلى بغداد، من دمشق إلى بغداد وقتل هناك، اخترق. فحصلت اختراقات في تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار اللي حق بال وأنا أتذكر معلش في إثيوبيا، أنا كنت في صنعاء، وصلت الرسول خاص، أجا بالصدفة الرسول وصل إلى أديس، ومنغستو قادر إلى ألمانيا، فحصل انقلاب عليه.
1: أوه.
0: المهم رجع بعد تكلم،
1: لم تصلوا الرسالة،
0: ما وصلت سفره، فالتقينا بعدها، قال لي تصور أنه كانوا حضروا انقلاب ضدي، أنا جبتهم، جبت مجموعة من الجنرالات اللي يساعدونا في تقييم وضع القوات المسلحة وتوفير الإمكانيات للجيش الاثيوبي. قال ما كنت عارف ان هذا اللي جبتهم جايين يحضروا الانقلاب. فانا رحت المانيا، هم عملوا انقلاب. فقال لما رجعت اختفوا في احد المكاتب تبع الخبراء السوفيت في وزاره الدفاع. قال احنا فتشنا، طبعا كان مع منغستو، واحد اسمه منغستو قائد احراسه. فتشوا يبحثوا عن الانقلابيين زي ما يسموهم. اخر مكتب، يقولوا مكتب الخبراء ما حدش بيكون فيه. دقينا الباب، سمعنا اصوات، حصلنا كل الجنرالات اللي جبتهم يساعدونا في تقييم الوضع العسكري ومتطلبات الجيش موجودين كلهم بعد 3 أيام في غرفه واحده. قال الروائح والداول اوساخ ما قادرين يخرجوا. قالوا الرئيس موجودين الجماعه

0: قلت فجأة أنا فتحت الباب ما قدرتش أدخل من راحة لأنه كان يعملوا كل شيء. قال حتى تغزز ذكر كان يتغزز كذا من منظر. قال فسألهم قال ماذا جابكم؟ ماذا تقول؟ قالوا نحن بصراحة اشتركنا في العملية هذه. وقالوا أنتم ترحلوا الآن.
1: المفروض الداعمين وحاولوا فلقلوا
0: والله
1: الصوفيات
0: أقول لك زي ما حاولوا معي قالت محاولة. قال لهم الآن بس بملابسكم كما أنتم. قال لهم لا تخلوا يدخلوا الحمام. قال شحنهم بطار. فهكذا حصل مع وما حصل ليس لصالح التعسف دي لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
1: تمام يعني يتابع بعد الفاصل فيما كنا نريد أن نذهب إليه بما قاله لك القذافي وكذلك يعني أسئلة سريعة عن موضوع عودة عبد الفتاح إسماعيل. فاصل قصير قبل أن نعود. سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: كان أيدي على الزناد ليس المهم من أطلق
1: يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
0: طبعا طبعا
1: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا.
0: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
1: تمام.
0: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
1: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
0: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي.

0: الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلينا؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم فخامة الرئيس. قبل موضوع القذافي، صالح مصلح قاسم هو شو قال عن عودة عبد الفتاح إسماعيل؟ هل كان يؤيد عودته أو ضدها؟
4: لا
3: لا,
4: لا. كان ضدها.
3: ماذا قال لك؟
4: مش لك
3: مباشرة، بس ماذا قال هو عن عودته مباشرة؟ له جملة شهيرة، ماذا قال؟
4: قال عبده غلط في الحساب. في مسلسل كان اسمه عبده غلط في الحساب.
3: هذا على اسم مسلسل جملته.
4: فصالح مصلح هو ساخر بطريقته، فقال
3: اسقط اسم المسلسل على
4: عبده غلط في الحساب،
3: خيار عبد الفتاح
4: وهكذا كان.
3: بس يعني حضرتك بتقول انه بقصة عبد الفتاح إسماعيل الآخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود وحرضوه، وأنا كنت معه وأنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
4: شوف الأحداث يناير
3: ما بدي أحكي عنها هلأ بعد ما أجا وقتها، بس سؤال سريع، لأنه حضرتك قلت في إحدى هذه الحلقات أنا كنت معه، أنا ما كنت ضده والآخرين حرضوه يرجع وشوف شو صار فيه وكذا، ولكن الحقيقة أنه قتل في أحداث 13 يناير 86 أو ما بعدها.
4: لم يقتل في أحداث 86
3: أو ما بعدها، سنأتي إلى ذلك.
4: قتل بعدها بأربع أيام في مكان آخر،
3: ولكن على أثر هذه الأحداث
4: قتل في مكان آخر، ليس قتل مع الطرف اللي كان معه.
3: بس لو ما هرب من المكتب السياسي كان ممكن،
4: يعني ما قتلش في أيامنا، ما قتلش فيها بالفترة اللي كنا فيها، لأنه أنا
3: لو ظل في المكتب السياسي
4: خليني كان قتل.
3: هو هرب،
4: هذه أحداث حصلت، بقول لكنا كلنا مسؤولين عنها. ما حصل، احنا كنا من 67 كنا مسؤولين. فعبد الفتاح لما خرج
3: لا تتحمل لوحدك المسؤوليه عن 13 يناير.
4: لا كل المسؤولين بتجري.

0: من حنا بداية كنا مسؤولين.
1: عملية إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة.
0: ليس المهم من أطلق الطلقة. لا استخدم أنا. ليس المهم من أطلق لأن كل الأيدي كانت على الزناد. فالكل مسؤول عنها ما حصل في هذا. وما في حتى كلام. آخر ليلة قالوا كلهم إنه قالوا إنهم بيفجروا المكتب السياسي.
1: لخصومك أيضا كانوا بدوا يفجروا المكتب السياسي.
0: خصومي هذا قال جورج حاوي أجاو. وال
1: صحيح
0: والآخرين قالوا انتبه بيفجروا الله. فطبعا هذا تاريخ. فالمهم أنا أقول إنه ليس المهم من أطلق الطلقة الأيدي كانت على الكل مسؤول عنه.
1: يعني لو ما قتلوا أو ما حصلت مذبحة المكتب السياسي لكان هم مش غدروا بك وقتلوك.
0: قتلوا اثنين هم من هم اللي قتلوا علي
1: لا أكثر ايه. وبعد منا 13,000 مدني وعسكري
0: كذب كل هذا ليس صحيح يعني.
1: مش صحيح ليش الأحداث كلها ما بعد
0: أحداث ما حد قتل بعد ما الناس بقيوا بعضهم دخلوا اعتقلوا وقتلوا ما حد قتل في الأحداث. شوف هنا عملنا إحصائيات طالما هنتكلم نعم
1: نعم
0: عملنا إحصائيات طبعا في مرحلة معينة حتى نحن المحسوبين علينا وإحنا في صنعاء بالغوا في الأرقام. الهدف أنهم يحصلوا
1: كم العدد عندك؟
0: أقول لك 900 واحد
1: بس 900 بكل الأحداث
0: كله
1: مجملها
0: وكلهم حتى مش في الأحداث في الحرب بعد ما خرجوا بعد ما اعتقلوا بعضهم
1: اي
0: فكل ما وانا اعتقد انا دائما اقول مش انا عملنا تدقيق في الارقام قطعنا المرتبات على الناس اللي كانوا يستلموا مرتبات وهميه وفي ناس احياء كانوا يستلموا باسمهم عملنا شكلنا لجنه وفي الاخير طلعت سمي. لكن اشتي اقول حاجه واحده انه حتى واحد سقط انا اعتبر خساره لنا سواء لنا ولا الطرف الاخر
1: طبعا يعني هني اكثر من اثنين سقطوا بالمكتب السياسي حتى يعني من القاده الكبار
0: اثنين ثلاثه مش عارف كانوا من علي شاي وصالح بيضرب علي انتر من ثاني
1: ايه هو ثلاثه مش لا اقول لك قيادات
0: لا لا
1: كبيره
0: لا لا يعني هذا يعني حتى قلت لك انا يعني ترحم عليهم الله يرحمهم حتى واحد مش قلت لك اثنين ولا ثلاثه حتى واحد انا شارك خساره واحد لو قتل عليه سواء في المكتب السياسي ولا خارج المكتب السياسي.
1: هل ندمت؟
0: ندم 67 احنا مش هل ربيع مش قتل ولا قتل لان هذا تاريخ بقول لك احنا يعني في اخطاء ارتكبت لكن في انجازات كبيره تحققت.
1: يعني هذا تعتبره خطا ارتكبته؟
0: مش ارتكبته انا اقول لك انا قلت لك ليس المهم من اطلق الطلقه الاولى كل يدي على الزناد كلنا نعم. اخطانا
1: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها
0: حارسي
1: اللي اطلقها في المكتب السياسي
0: واللي زي ما قال مره من جسو خلهم التقى مع وفد سوفيتي قال لهم السوفيت قالوا هو اطلق الطلقه الاولى قال لهم من جسو ايش وفد سوفيتي قال لو انا تعرضت لهذا الموقف وفي ناس بيقتلوني كيف اتصرف
1: قال لهم هل كنتم يعني تريدونه ان ينتظر كي ينقض
0: لما
1: عليهم
0: لما اموت تنتظروني لما حد يقتل لا في اثيوبيا قال لو انا اتعرض انتظر حتى يقتلوني فعلى العموم يعني هذا
1: هو كان غاضب منهم منقسطو
0: مش غاضب انا اقول لك هذا شو التاريخ المنطقه العربيه مرت اللي يحدث الان في اليمن اكثر من 300,000 اللي قتلوا في الحروب هذه كلها
1: بس حوار طويل كان بين الوفد السوفيتي ومنقسطو هيلا مريم
0: 9 ساعات وبيحاوروا
1: وهو يلومهم لماذا استغنوا عنك او تخلوا عنك
0: ولامهم وقال لهم كان صديق وفي لكم ولنا انتم خسرتوه تعرف في احد اللقاءات مره انا التقيت بواحد امريكي
1: سياسي
0: مستشار بوش كلاب بعد ما خرجت من السلطه
1: نعم.
0: التقيت معه في صنعاء ف الارياني وزير الخارجيه قال لي نعم. سيلتقي معك مستشار الرئيس بوش وهو يعرف عنك كل شيء الى اليوم فالتقيت معهم فقال لي نفس الكلام نريد أن نتكلم عن المستقبل ماضي أعرف كل شيء عنك قلت له تفضل سألني أسئلة السؤال الأول لماذا لم تقيم علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية قلت له لأنه هذا أول سؤال ماضي لا أتكلم عنه قلت له لأنه أنتم ناصبتون العداء وأرسلتوا فرق للتفجير عدن أشرف علي أكل

0: نسيت وكيل المخابرات المركزية الأمريكية، وقلت ايش تفكروا الكهرباء مصافي والميناء لمصلحة من هذا؟ فتناقش نحن المستشار، قال لي عندك حق. ثاني أنا قمت علاقات مع عمان عام 82 وأنتم عملتم مناورة على حدودنا لمصلحة من؟ أنا كنت كان أنا أنا أنا واجهت مشاكل بسبب العلاقة مع السعودية ومع عمان ومع المنطقة، لمصلحة من تعملوا مناورة بعد ما أقيم علاقة مع عمان؟ قالوا هذا عندك فيها حق. سألني سؤال آخر، ما هو الحل؟ قلت الحل الوحدة اليمنية. قال لن تتحقق الوحدة اليمنية في أيام أيامك. ثلاث تتحقق قريبا. كنا في صنعاء، كان يترجم واحد عندنا، كان في حوار بيننا قبل اسبوع، واحد اسمه الفضول مروان الفضول كان سكرتير وزير الخارجيه، وذكرني بهذا لانه اكتب مذكراته. فقال لي لو، قلت له قال لي اذا تحققت الوحده اليمنيه زي ما تقول، ما هي مصير القواعد السوفيتيه في صدرها؟ قلت له هذه اكذوبه كبرى. قال لي ما في سقطرة لا فيها، مع الأسف. قلت كنت أتمنى أن السوفيت يقيموا قاعدة في سقطرة. أغلش بيعملنا طريق ماء ميناء كهرباء، سقطرة لا فيها طريق ولا فيها كهرباء ولا فيها ماء ولا فيها شيء، يعني كما تركوا البريطان 120 سنة والسوفيت ما ساعدونا. لكن احنا عملنا بطريقة يعني عملنا مطار، عملنا ميناء، عملنا مدارس، بس دار ضيافة ما كان في دار ضيافة. فقلت له قلت الأمريكي أنتم تكذبوا في أيام الحرب الباردة، تكذبوا على وتخوفوا الخليج والمنطقة. قال لي كلامك صح. شوف قلت له، قال لي آخر شيء، قال لي لماذا لم تهاجم الاتحاد السوفيتي بعد ما خرجت؟ قلت له أن معركتي مش مع الاتحاد السوفيتي، معركتي مش مع الحزب الاشتراكي اليمني، معركتي مع عناصر في الحزب وليس مع الحزب.
1: أتذكر قلت من حكم عدن بعدك؟
0: قال لي بعدي
1: يعني علي سالم البيض.
0: قال لي قلت له مع عناصر وليس مع الحزب. قال لي أتذكر في كلمة مغولة، قال لي شوف أنت فتحت الخليج أمام السوفيت، فالإمارات أقامت علاقات الآن بعد الانفتاح اللي حصل بعد زياراتي للمنطقة، لأنه كنا معذورين نحن، لا علاقات لا مع السعودية ولا الإمارات ولا الخليج ولا قطر ولا عمان. قال أنت فتحت الخليج للسوفيت، فأقاموا علاقات مع عمان وأقاموا علاقات مع الإمارات، تكلم هذا. فكانت استراتيجيتك شوف تخدم الاتحاد السوفيتي في المنطقة، وهم أخطأوا. قال أنا التقيت مع أحد السوفيت اسمه فيتالي نامنكن ومع واحد ثاني، قال في دار حديث إنه
1: علي. شو كان منصبه؟
0: كان كان هو أحد المستشارين لبوتين هذا، لكن هذا حينها قال علي ناصر، كان قال أنتوا تأمرتوا على علي ناصر، قول الأمريكي، وهو كان يخدم التراتيجي في المنطقة. نحن كان مصلحتنا أن توجد عناصر متطرفة تخوف الله، لأنه نحن نستفيد من التطرف في عدن، وهذا عمل فتح الخليج لكم. قالوا كان يكون تحول تخدم دكتاتور وامبراطور وكذا الكلام. قال لا انت اللي خسرتوه، نحن كان ونحن كان نحن كان من مصلحتنا ان يسقط، وش ما انفتح فتح كان لمصلحتكم انتم، يقول للامريكان. حصلت بعدين في موسكو في احد المؤتمرات.
1: تمام. فخامة الرئيس، سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: هذه تسريبات كانت، مش إنه مش

0: تسريبات مش لا لا, لا أتذكر كان عبارة عن تسريبات سمعتها كلموني بعض الناس.
1: لا مش تسريبات, هو كلمك بشأن مؤامرة تستهدف حياتك إنه بدون يقتلوك.
0: هذا أنا ما أتذكرش لكن كل التسريبات كانت سمعتها أنا.
1: لكن في هناك ما يعني كتب في هذا الموضوع ويؤكد حتى سفروا إليك لنقل هذه المعلومات وليقول لك بأنه سمعت كذا وكذا وكذا وأنت أخذت ذلك على محمل الجد.
0: هو كان يتحدث مع البيض, هو حسب الكلام أنه يتحدث مع البيض هنا كان معي في الوقت, لكن ما أتذكرش أنا التفاصيل هذه.
1: بس هو فعلا كان في معلومات خطيرة تستهدف حياتك؟
0: لا أتذكر.
1: ما قلت كانوا سينقضوا عليك؟ لا كيف يعني ما كانوا راح ينقضوا عليك؟
0: لا.
1: إذن حصل 13 يناير ولم يكن أحد يريد أن يؤذيك.
0: منو؟
1: ما كانوا بدون يقتلوك خصومك السياسيين؟
0: لا.
1: ما كانوا بدون يتخلصوا منك؟
0: لا.
1: إذن أنت تخلصت منهم بقرار شخصي منك.
0: أنت تعرف أنا تكلمنا عن الموضوع لها من شوية قلت لك.
1: سنتحدث قلت لك بعد أكثر.
0: أنا قبل شوية قلت لك أنه كان أيدي على الزناد. ليس المهم من أطلق الطلق
1: يعني الطرف الأخر كان أيدي على الزناد تقصد
0: طبعاً
1: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا.
0: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا
1: تمام.
0: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
1: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
0: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي
1: يعني وصلك معلومات أنه في شخصيات تريد تخلص منك
0: طبعاً. سمعت الكلام
1: تعالي سالم البيض عبد الفتاح إسماعيل
0: يا أخي آخر وفد كان اللي كان جورج حاوي وعبد عبد الصمد
1: نديم عبد الصمد
0: نديم عبد الصمد وغيره آخر ليلة قلت لهم لو أنا مستعد حاور لو أبغى 5% 5% مستعد حاور لكن لن أسلم رأس السلطة ورأسي للآخرين كما حصل مع قعطان.
1: لماذا لم يستطيعوا أن يحتووا الموضوع؟ ليش ما نجحوا؟
0: في قوى أخرى تحرك الأحداث يا سيد
1: السوفيت
0: كل وغيرهم. نحن مخترقين باختصار وما أريد أكثر من هذا. وأنا قلت في مذكراتي نهاية مذكراتي بعد ما استكملت المذكرات أنت طلعت عليها قلت له أنه استكملت مذكراتي وكنت أريد من يحرك الأحداث من 1967 وحتى اليوم من كان وراء هذه الأحداث وعجزت عن استخدمت كلمة وعجزت عن من يحرك الأحداث ولكن الزمن سيجيب على ذلك.
1: يعني بس عم توحي كأنه يعني في أيادي خفية
0: أيادي خفية.
1: أين كنتم؟ أنتم كنتم زعماء والقادة
0: والمسؤولين. إذا كان حزب الله هو حزب اخترق الاتحاد السوفيتي دمر وين كنتم؟ نحن كنا ضحية لهذا الصراع.
1: بس كنتم منفذين أيضا لهذا الصراع. كنتم منفذين عمليين لهذا الصراع على الأرض.
0: نحن مش
1: من كان يطلق النار, من كان يقرر, من كان يخطط.
0: طيب ما في العالم اللي أحدث 86 إيش قرأ في العراق؟
1: كل الأحداث اللي صارت
0: إيش قرأ في العراق في قاعة الخلد؟ إيش قرأ فيها؟ إيش قرأ في سوريا؟ إيش قرأ في العالم؟ إيش قرأ في ليبيا؟ إيش قرأ في السودان؟ إيش اللي يقرأ يعني مش أول مرة هذه الأحداث. أحداث ليست ما هو سالمين قتلوا معهم مجموعة كبيرة قتلوا معهم سالمين وحتى أعتقل معهم أقصد ليست أحداث
1: تمام. بس معلش بدك تسمح لي في الكثير من التفاصيل
0: أنا ما عندي مانع
1: أريد أن أبدأ بها بداية
0: ما
1: الحلقة المقبلة يعني أتينا هيك سريعا على بعض التفاصيل بس ندقق أكثر فيها في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا مشاهدينا الكرام. نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات في بداية الحلقة المقبلة ونتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. إلى اللقاء.
0: لمقتل عبد الفتاح لكن الحقيقة عبد الفتاح خرج ولقى إلى أحد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع آخرين كما فهمت أنا من خاله سعيد القناعي وأيضا أنا من زوجته لما خرج
1: السيدة شريفة
0: اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن ومتواصل مع السوفيت.

0: 17 يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
1: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
0: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
1: استلم سؤال وقال المسدس نحو الأهل إيش بتعمل؟ حد منقسم عن نفسه، الشعب كان منقسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
0: جماعة علي سالم الرويدي اختطفت عبد الفتاح إسماعيل؟
1: مش اختطاف، راح معهم.
0: إمكانية أن يكون قتله علي سالم الرويدي؟ هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
1: بقول لك أنا مش أقول لك
0: تؤيد أو لا تؤيد. علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
8: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
10: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
9: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
10: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
11: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا،

0: نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ بشن هجمات على إيران لليلة 13 على التوالي، في حين قالت وسائل إعلام إيرانية أن لا يقل عن 7 انفجارات شديدة سمعت في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران. وأكدت وسائل إعلام أن أهداف عسكرية في الأهواز تتعرض للقصف بواسطة القاذفات الأمريكية.

وأيضا الآن نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الإعلام الإيراني الذي يؤكد عن انفجار في خرم أباد عاصمة لورستان غربي إيران. أيضا كما تصاعدت ألسنة اللهب جراء قصف أمريكي عنيف طال مدينة بندر عباس جنوب إيران لليوم 13 على التوالي من التصعيد. نتابع. هذا وأفادت تقارير أولية نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية بسقوط طائرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة